0: اللي في كوجينتهم مع القهوة تاع الصباح. عجبني برشا الميساج اللي هبطوا على الصفحة متاع سفارة السويد في تونس, اللي فما زعما إكيب سويد وإكيب تونس بالمريول بالمايو تاع الكرة يعنقوا بعضهم, يقولوا أنه أكثر حاجة نمنوا بها هي الفير بلاي والروح
1: الرياضية. أي أما ربي معهم في سفارة السويد حاسة عيد
2: كان ربحنا هذا معك
0: من المساج محلي في علاقة بالماتش الأول متاع تونس والسويد. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب, إن شاء الله نلقوا برشا فرجة والأكثرية. حضور أمريكا كيفاش عطاوها تنظم المونديال؟ أنا
1: مش حتى هي كيفاش عطاوها, هي كي منرفزها معينيش علاش طالبة تنظم
2: وش
1: ترد هذا وتنحي هذا ساي علاش تشوف في المونديال مش في الأخر تعمل حاجات عمرنا ما شفناهم. الجولدن بوي حاتب الحاس حاتب
3: بونجور بونجور نوسي الكل, إن شاء الله نهاركم مبروك. نحن رانا ظلمنا أمريكا من عرس ظلمناها شوية, خاطر مثلا في حكاية الصومال راهو عملوا لهم هذوكم اجراءات استثنائيه باش ما يشدوش الصف. معناه البارح ليكيب قلت صومال
0: ليكيب
1: السنغاليز هلا السنغال ماهيش امريكا هذيك
3: هذيك
1: ماهيش امريكا
3: قالوا فولانتيرن
1: فول
3: عفريكا انا البارح
1: اي شفناها هي فولا دونك ماهيش اجراءات كيما سوي
3: مش كيما سوي خليها لازم نردوا بالنا سيفري اللي يعمل حاجه باه يعطيه الصحه واللي يعمل حاجه معناها مش باه
1: هي ما تتريدت الحكم الصومالي سبع سوية لعب العراق
3: ولا معناها بالحق سينو ولا البارح انا قلت لكم تصبح خير ورقد اليوم حالي عيني قلت صباح الخير وريتكم
1: ربي ديما نعمل
3: معناها بالحق هاي معناها وليت راكم اكثر من عائلتي
1: وهذاك
3: نحن نقولوا عائله مصغره
1: ان
3: شاء الله نحن نستنى وقت يجي الصيف
1: عائله مبنيه
3: على جمعتين باش نبلوكيكم شهرين ساعه في الصيف
4: ربي يا حاج ما يبعث شيء في الجروب هم
3: اي حاجه الحاج نشكي بيه
1: فما حاجه ما هنا نقعد بيت وين وصلتوا بدرجه الثقه انت حاتم وانت انه سير بعد الصيف راجعين راهو 30 جوان حسابات جديدة تنجم تكون اسماء جديدة الله اعلم شكون يرجع ولا اعلم شكون ما يرجعش
3: كان ترقى ديز اسكلاف يقبلوك اللي نقبلوا فيه
4: انا نأكد لكم فوريس كي تحكي هكا بحليك رفيق قلتش يذكر راديو 15 اوت يطلبني يقول يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سيف الناصر لي على ما أظن
1: على ما أظن
4: على في المقادمة
1: رامي الفوراتي رامي روم بوجور
2: صباح صباح الخيرات، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. امريكا بخلاف التنظيم حتى الطبيعه مش معامل، البارح زلزال شد المنتخب الانجليزي لبور حسيرو اللي ريح قبل الكوم دي مونت، عملنا مرينيه في التاريخ حلوشات وكذا يا ودي اش نقول لك، تحس في الاخر باش يخرج رامز جلال يقول راه فات
1: البارح شفت دوكيومونتير طويله شويه معنا في تير على الجابون وترى اللي عطاوه للجابون وانت ترينا
2: حاجه مليحه
1: معناها ريت حومة مش يتكور وتدفع فلوس تقول لك رجع لي فلوسي ما نكورش، هذاك منتخب الياباني
2: عطاوه يتكور وقال لك زاد سمعوا هكا شويه صوت كرتوش مش فاهمين شنو لا بيظهر لي ولا تهلوس ما عادش يرقدوا غاديكا في الكوب دي مون، ولكن احنا الحمد لله في المكسيك بالحق بتاع حق بتاع عربي فما جو المكسيك خاطر الامريكا اللاتين تحب ولا تكره هي المنبع بتاع كرة القدم والجو والروح والغناء والموسيقى. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، ما تنساوش راهو 8 واللي كالندريه ما مختلفين من غدوه، اما هو فرد ليله دونك فما ماتش راه ماتش تاع الصباح اللي يحب يسهر فما كوريا وكذا تكور كونتر تشيك هاك تنجم تسهر وتقضي الوقت
1: ما تصيرش ينسد على تاع
2: تجربي يا عمليق
1: باش تبدا تصبح على كوريا مش افضل الليمونون اللي نقترحوهم على الناس اللي تسمع فينا. صباح عليكم الناس الكل، شهر نهاركم اسعد الايام، شهر ربي يعطيكم ما تتمناه والناس الكل، وان شاء الله يا ربي نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. البدايه كالعاده بمسار في حلقه بارح الزابيك، ولكن قبله فاصل وتنطلق الرحلة ما تبانوش.
5: رافماغ ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج.
5: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: شو صار في حلقة البارح؟ القناص رامي الفراتي في الموعد وتسويت الزبيق، هذه رفماك حتى للتسعة ونص.
7: بينك. اللي يعجبك في الحاجة اللي بسم الله ما شاء الله حاجة في الزمني أي ليلة حتى المصطلحات لا تسمع مصطلحات هي هي عندك سنين ما سمعتهمش
1: مثل
4: ما مثلش
0: مغربي
1: لا
4: شاب خالد
8: عمل سليما
1: سليما ما عمل سليما
8: عمل شوية سليما ما قول سينما عمل شوية سليما احنا الكبار قولوا سليما
1: حاول تهبط تزرق
7: اش قولك انت يا سليما اي لا والعكس تماما شكون على زياد من غاديك اه لغات انجلي يا بابا قال لك في المطار في امريكا باللونجلي تعدى وناس روحت
2: والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
1: ويحبوا العقول كيف كيعملوا لها دراسيه
2: صحي يمكن انا حبوا لي حاجه
1: الانسان الغازي هذا الكائن ما عندناش جيبوه
2: نكره جيبوه
7: ويحب يزيد يورينا اللي هو اين اكثر اي قال لك رفيق ما يفهمش اي ما يحكي على قانون قال لك الملهى ينحي منها الدخان يا زياد سايب الراجل
2: فيك انت لمشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعرف القوانين وحدك في الملهى تيات نبداوهم في القهاوي الملهى ما تنجمش هو الملهى ساعه مذر واحد يصبح مذر هو ماشي للضرر بتبيعه اي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي باش يضر روحه دونك ما تنجمش فما حتى ملها في العالم ما غير فما ملها بيو سمعت ولا ملها هيلثي هو يزمك تعرف اش تحكي يا رفيق ما
8: تحسه كبير برشا
2: دي جي صارية تبدا دي جي وعباد تشتح هاي نخرج ونتكيف السيجار مش لي ما انت يقص
8: الموسيقى
2: كلها في الباركينج
1: وهذه حط دي جي في الباركينج
2: اراء
7: شفت روحك شفت ديما شادد رفيق رفيق رفيق هو يخمم فينا اي وقال لك باش ياخذ لنا سته طواول ملاوينك وين عن جورج وسوف 8 ملايين الطاوله
2: فما عباد تقدر باش تخلص وفما عباد ما تقدر شو حفله خاصه هذه كان اللي باش يخطر تو نحن باش ترقاو الصفوف الاماميه
1: بالذات اكيد
2: بالشيء
1: خمسه طواول توب في اي
2: خمسه نحن
1: خمسه طواول
2: توب في في في
1: كل واحد طاول
2: كل واحد وحده
1: كل واحد طاوله
2: مش نحكيو باش نبى بعضنا
1: تليفونات
2: تليفونات
1: ما نحبش الضيق ولا
2: ادي على حسابك يا خويا يرحم والديك يا رفيق
7: اما حاجه ما فهمتهاش انا شبين امور تكبر فيسع في هالبلاتو شبيكم يا ولدي
2: افكتيفمون الجمعه اللي فاتت وصل الاربعه والشيء هرب وانت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من الاول
1: مش فاهم
2: بعد انت موكش هاي تيك
1: ما عندك جديد خان ترجموها باش نفهم يعني انت غبي انت ماكش فاهم لا شو معناها مش فاهم
2: وشنو هو مش معناها انت قديم برشا رفيق موكش هاي تيك برشا وغاديك الانستغرام وسناب شات
8: ما عندها حتى علاقه بالاخير
2: ارقام هذا تم باليوتيوب انت والانستغرام وستوريات
8: مش عارفش تفهمني تو خاطر شنو هو
2: يا اليوتيوبر هذاك يا ولدي نغمه رخت ما ترخي
8: ما نرخي
2: وليد الحارب الحارب
8: نحب الرخي خش بك في يا اخوي تفضل
2: يا قديم اعطيني الكلمه
7: هكاك هكاك تعكرت كل واحد يفهم من جهته زياد يستغل في الفرص والدنيا خايبه يا ولدي ها صلي على النبي تو هكا شنو تو لا حول ولا قوه الا بالله يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
9: زابينج
1: تحية للأجراف رامي الفوراتي يلا ننطلق في العمليات الإحمائية نمشي وتوتسويت لزعم شكون
9: مشكور
1: 31 مواليد 15 جانفي 1937
3: زل على قيد الحياة
1: توفى 20 ماي 2021
0: رجل
8: كوارجي
1: ليس بلاعب كرة قدم
2: مغني
1: ليس بمغني
2: ممثل
1: عربي لنديس الموالي 1 2 3 سولية
3: جزائري
1: ليس بجزائري
0: جيل تونس
1: جيل تونس
8: قلنا مصري
2: لا
1: مصري
2: ممثل مصري
1: 1 2 3
2: سولية مثل مع يحيى الفخراني في بدايته رفيق
1: مثل
2: مثل مع عادل إمام
1: باش ندور على الممثل
2: مثل معالم شهيد
3: مرتو شقراء
2: كوميدي
1: مثل كوميديا مثل كوميديا
2: اللي عرفته ما نسيت
3: مثل مع شادية معروف فيلم
1: شادية لا فيلم معروف لا
0: معروف عليه انه رمز للوسامة
1: اذويق
0: فما ديزيكون معروف
1: اذويق برنس
8: باش نقول لك اسمي عمر الشريف
1: اخرج زياد
2: رفيق عنده فيلم تشهر في روتانا سينما عدو
4: في روتانا سينما بركات
1: روتانا سينما شريته هي.
4: اي معناتها شريها ال سعود هذاك.
2: الفايق متزوج فنانة؟
1: تزوج.
10: مثل افلام البرة؟
1: ايش معناها البرة؟
10: خارج مصر، معناها خارج مصر.
1: خارج مصر ما ممكن معناها بعض المحاولات العربيه ما نستحضرهمش، معناها ما نعرفش،
10: معناها مش حاجه،
1: ما عندوش حاجه معناها. لا لا مش كيما فتحي الهداوي تعرف عنده تجارب.
3: عمل مسرحيات معروفه؟
1: عمل مسرحيات معروفه، لنديس الموالي، انا ومراتي ومونيكا،
2: انا ومراتي
1: ومونيكا،
2: رحله.
1: يلا زيد
0: ضيعتني بالهندي.
10: انا ومرأتي
1: ومرأتي يلا.
10: عنده فيلم الهواء عام 66
1: شارك فيه، ما كانش البطولة. فيلم الهواء
10: هو مستبرد.
1: يلا
2: مثل مع نور شريفة
1: تسيبني انت مستبرد.
2: ما بعد نوح رجعتني بنعمل نزل يسلك.
10: خذي جوائز عالمية معناها في مهرجانات كبيرة كيما كارتاج القاهرة ايام قرطاج
1: خذيه.
3: عمر الحريري
1: اخرج
0: مثل في فيلم تونسي معروف؟
1: لا
0: نقصد سيف حلقات.
1: لا
10: لا
1: لانديس قلنا ان دو تروا سولي، قلنا انا ومراتي ومونيكا، لانديس الموالي، احمد الرداد.
10: حطيت صوبك على الجرح. عرفته
4: عرفته رفيق على ما اظن.
1: ترى
4: سمير غانم.
1: جواب صحيح زياد المكي.
3: بالحق
1: سمير غانم النجم المصري اللي توفى في 20 مايو 2021 بالكورونا، وفاته بعد وفاة زوجته، وكانت رحلة من الحب. اختارت الأقدار باش تشوفها تقريبا في نفس الفترة. أنا واحد من اسم الممثلين اللي ضحكوني زاد سمير غانم، عجبني برشا، وحتى كيبدا انفيتي ياسر
10: يحفل الجو،
1: يعطيك ساعتين ما بين أكثر من عادل إمام ساعات. شنو قلت لي زياد؟
10: محليه برشا بالحق.
1: ما تعرفوش
10: بالله
1: حطي تصوير. لا نعرف. يلا شوف زياد المكي فاصل ثم ننطلق في الاخبار، ما تبعدوش.
11: راف ماج بوبليسيتي. رود شو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس سفيقس. اجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: ديوان فام.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة 35 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار مباشرة لتراند جورة.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك.
1: نرجو نحكي على الحرب الإيرانية الأمريكية. حاتم يواصل سلسلة التسريحات دونالد ترامب اللي البارح أكد وقال سنعلن انتصارا كاملا وساحقا على إيران خلال أسبوعين. في نفس الإطار ترامب قال ردنا على إسقاط إيران لطائرة الأباتشي سيكون شديد القوة والحزم وانتظروا إعلان الانتصار بعد أسبوعين والانتصار سيكون ساحق وكامل. كلام شنو نفهم منه حاتم؟ نجم فما إمكانية للعودة إلى الحرب ولا سياسة التصريحات متاع ترامب التسعيد ثم التسعيد في انتظار ما ستقول إليه الأمور؟
3: هو راهو من حيث تصعيد فما تصعيد، لكن زاد الحاجة المعطى جديد كونه إيران فيديو ترامب، معناه إيران فهمت الميكانيزم متاعه وجاو فيه بالميكانيزم متاعه. هو البارح عمل فيلم سوديزان وبخ نتنياهو وقال له معاش يضربوا إيران ويحكي مع نتنياهو ويقول له أنا احنا قريب نتوصلوا للحل وانت باش تطيحنا هذي الكل. والفيلم اللي تعمل ونتنياهو رغم ذلك ما سمعش كلامه وضرب، يعني ضرب الضاحية الجنوبية. وبعد اللي صار كونه إيران فهمت اللي هو معناها قاعد كما يقولوا الفرنسيس يدور فيها في الفيرينة باش يرميها يقلاها، يا أخي هي طيحته طيارة. خاطر توا معناها الطيارة إذا قربت كله فما جس للنبض بيناتهم، معناها أنا نقرب نشوف لليميت متاعك وين. طيح طيارة من حقها، طيح طيارة ما نعرفش علاش بيتغشش، معناها باش يحب يقنبلوا هما يقعدوا يغزروا أي بلاد يدخل، معناها تدخل آلية معناها إترانجير عندك من حقك طيحها. أنا يظهر لي رفيق من هنا الجماعتين اللي يحكي عليها هو النصر قاعدين الزوز يرقاو في فورميول، يظهر لي إيران وأمريكا اللي تحفظ ماء الوجه خاطر لم ينتصر. أمريكا ماشي باش تنتصر، ريت الأوبجيكتيف راهو ديفيرون، واحد الأوبجيكتيف تاعه يهاجم والآخر الأوبجيكتيف نتاعو يدافع كيما ماتش كور. ما تماركيليش بونت وكلين شيت نتسمى ما خسرتش الماتش، عندك النقطة ذيك ربح، هما ربحين النقطة الآخر ما ربحش لي 3 بوان، ربح 1 بوان خطر الدمار حجم الدمار زاد ما
1: لا يستهين به.
3: وزاد ديما الأرواح البشرية مع الأسف في الحروب الذي اللي قاعدين وهالإعلام اللي قاعد ليه مثلا بالتصعيد وبالتصريحات وهو قال وهو فلان وهو البارح زفروا عليه لخيره، لكن فما أرواح بشرية أنجو، سواء أرواح إيرانية سواء أرواح اللي عايشة والناس اللي عايشة في الخليج وفي بلدان المنطقة الكل. دونك فينا الماء يظهر لي فما ديل هوك يسخنوا شوية للرأي العام الداخلي، أنا ضربت لك طيحت لك طيارة أنت باش البارح زاد هو ردة فعل زاد صاروخية عادية مش شكلي ماركة 500 طيارة مشيت، معناها ضربات هكا مناوشات
1: في إطار أنا موجود ديما أنا موجود.
3: يظهر لك يقرب لك
1: عودة الحرب مستبعدة بالنسبة لي
3: أنا شخصيا ما عادش حتى وكان انتيري في الجير للأمريكا،
1: وهذا فهموه الزوز
3: فهموه الكل منطقة الكل فهمته، لا أمريكا لا الخليج لا الإمارات اللي معناها هي أكثر
1: إيران بطبيعة الأمر
3: بطبيعتها الكل حتى الكيان معناها الكيان يفوس كونسنتري سور بيروت وحتى معني على لبنان وعلى حزب الله، مش كان حزب الله راهو عنده دوتر انتيري، راهو حزب الله بعد ساعات الوجود وغاديكا يبرر الوحشية اللي يتعامل بها، فهمت معني هنا هذيك مقانعتي من قبل، راهم هذوما اللي مقاومة اللي معناها نيتها من داخل باهية والعبيد الكل معاها راهو فينا الماء مخلينهم انتروتر باش هو يلزم نبدلوا المقاربة، يلزم الذكاء جديد خاطر المنطقة الكل قاعدة تتبدل، يلزم دوتر اليونس
1: مخلينهم حاتم تلغي على المقاومة صفة أن هي قادرة تقعد، فهمت
3: معناها بعد ساعات هما يزوم بزوان بديت راتاكي المقاومة خاطر خاطر عنده مومبيسيون باش ياخو
1: باش يعمل حاجه
3: معاك بريد مش نشكك. انا قلت لك النيه راه مانيش داخل في النيه خاطر النيه نعرف واحد محروق على ارض وواحد قتلوا له عائلته معناها ما ينجم يكون كان مقاوم.
1: ننتظر قادم الايام ترجع الحرب ما ترجعش. الحاجه المتاكده انه الجميع ايقن انه ما فماش مصلحه في الحرب هذه على الاقل، والولايات المتحده الامريكيه اكثر المقتنعين بالشيء هذا، ولكن حرب الاعصاب متواصله. ترامب وعد بالانتصار بعد اسبوعين وقال راه وقت اللي بشعل الانتصار الساحق باش تشهد انخفاض صاروخي في سعر البترول، وكانه يقول للعالم معناها حذروا رواحكم معناها باش تفرحوا بعد جمعتين تطيح اسعار البترول، ولكن ننتظر ما ستحمله قادم الايام من اخبار. تصويره كانت في التراند بتاع كوب دي موند وهي سابقه تقريبا، واللفته لقات استحسان كبير من احباء الكوره وجماهير الكوره. المنتخب النرويجي اختاروا باش كل لاعب من اللاعبين بتاع المنتخب يلبس القميص بتاع اول جمعيه لعب فيها وترين فيها، ومنها هي كان البروس. فما يلعب في جمعيته وانا يكون مينيم كادي يلبس المريول هذاك مع منتخب النرويج. قالوا اوكي فما احتراف ومليارات وغيره، ولكن الاصل غادي بدايه، كل واحد فيكم عنده قصه بدايه. اليوم وصلنا للكوب دي موند، وصلنا بنظفرين للتتويج نتاع الكارير هي مشاركه في الكوب دي موند في انتظار النتائج. ما يزمناش ننساو باش نكرموا الناس هذه ومن خلالهم لي فورماتور ولي زونترونور. إتا ديسبري آخر ما تجي المخ حتى واحد فينا، ويمكن احنا جمهورنا يتغشش معنا. كان تلقى ملاعبي من جمعية كبيرة توا يلبس جمعية أخرى في ما تعجبهم زيادة بعض الناس.
4: شو كيفاش يعرفوا يبيعوا يعرفوا يكرموا رواحهم ويكرموا المدربين والعباد اللي قراتهم وعلمتهم، خاطر عادة الفورماتور عمرك لا تسمع فورماتور جينيرالمون، ديما تشوف الملاعبي مع شكون تلعب في السينيور وشكون أول مدرب رانيه. ننساو الناس هذيك، تصور أنت الفورماتور اللي رانيه الملعبية هذوك مش نية إحساسهم كي راه لابس المريول
1: وراه رجل كبير اليوم في 80
4: وراه في 80 ولا في 70، مش نية الإحساس متاعه، مش نية المساج اللي عداوها للصغار اللي توا يلعبوا في الجمعيات، يقولك شو هذاك البس الجمعية هذيك أنا اليوم كيفو النجم نوصل. معناتها يسهل لك الحلمة، يبيع لك الحلمة، يخليك تأمن بروحك. أخويا عندهم إسبري آخر رفيق، ديما نقول لك في الخسارة في الربح عندهم التكريم وعندهم كلمة الحق، ما فيهاش كلام.
5: هو بالنسبة لي أنا الرمزية أنك تلبس مريول وانت في المنتخب وانت في العلالي للفرق اللي هي ربيتك من الأول، معناتها
1: راه فيهم مش كون درجة ثالثة في النرويج
5: معناها. ايش حبيت نحكي لك الرمزية في حد ذاتها معناتها عندها قيمة كبيرة برشا للجمعيات هذوما، على خاطر هما أنت كي تشوف ملاعبي إكس ولا إيكغريك وصل للمستوى هذاك وانت في البلاد هذيك تقول هاي با أنت هاو في الكيب هذيا طلعت الملاعبية. معناتها مهم برشا انهم يعرفوا يسوقوا الحلمة، يعرفوا يسوقوا لفالور بتاع الناس اللي تتعب
1: لفالور مش حتى اي لفالور يسوقوا للمبادئ الحاجات المزيانة ريكونيسونس. انا نكبر اليوم هالاند، كي تقول هالاند تقول شو مانشستر سيتي
5: صحيح، ما
1: تعبت ترزع حتى بلاده لا هو يذكرك مش بلاده في الفريق اللي بدا فيه ايكول ميني
5: بدا من غادي وبدا بالتدرج وتعلم وتحفظ وكيفاش يعمل كنترول الاول والباس الاول وشكون عالم وهذاك، هذه حاجه مهمه برشا ويعطيهم الف صح.
4: واكثر من هكا تنجم تمشي الابعد اللي هو ترويج للبطوله النرويجيه في حد ذاتها كبطوله، تنجم توصل الملاعبيه انهم يلعبوا في الكوب دي موند وتقى فيها الكفاءات حتى في العالم، خاطر البطوله النرويجيه ماهيش من البطولات ولا ليكيبات اللي معروفين في العالم الكل. لهنا فرصه انه العباد تعرف الفرق، تعرف هالاند منين بدا، كيفاش الفرق هذوما حتى كم لاعبيه شباب انتوما من تونس ومن اي بلاصه في العالم من امريكا وكذا تنجموا تجيو تلعبوا لهنا وتوصلوا لعبوا في اعلى المستويات، خاصه استغلال فرصه انه المنتخب ذي الجينيراسيون ذي نتاع النرويج كلها نجوم، معناها كل اغلبيتها وصلت للمستوى العالي، وصلت الانديه كبيره برشا بدايتها منين بدات وين وصلت. هذه هي الحكايه اللي حابوا يخرجوا منها بالتصوير.
1: كان جيت ملاعب برن استعملها مريول الترجي، مريول العمران، مريول شنو
6: بكل صراحه مريول الملعب الشعبي لفريق الام
1: الاولاني
6: بكل
1: هو اللي كانوا راسق الموهبه نتاعك.
6: هو كان
1: يضحك سؤال
6: خليه يتكلم
1: هو اللي سقل الموهبه نتاعك.
6: شوف نعطيك مثال،
1: قول لي منصف
6: دو تون سون تون تخرج اي تخرج
4: مسكونه بالكيرت
6: لحال تخرج تصويره زوز وليدات صغار محلاهم معنقين مع بعض، شكون طارق والبياري تذكرك انهم هما شكون هم أولاد أريانا وافتخار كبير. أنا توك يرام ريول أكحل وصف صدقني خلي يقولوا شيء مك تعرف راول صار بوبيلير الملعب شعبي ستون اكيب ساتيليت دو لسبرانس هي تربي وتعطي للترج ما عليناش نشيخ نشيخ اي الارجنتين خرج منها جوار من ديفيزيون دو سي او تي علاش الناس تحب السي او تي علي الكعبي راه رمز ما هوش علي الكعبي يسوى لا رمز كان يلعب في المنتخب اللي عمل القرار في الارجنتين هو ولد شكون هو ولد السي او تي اللي هي وقتها في ديفيزيون دو هي اي رمز كبير ياسر وتفتخر به راه كنا قبل كنترناو كنت انا نيكيب ناسيونال وكان الناس ربما ما يمشيش للستاد بكل
1: يحكي تحب ما فهمش
6: نمشيو بالمراول نمشيو بالمراول نتاع ليكيب اللي انت اللي تلعب فيها
1: صديقنا صديق نسلموا عليه رشيد يبعث لي يقول لي صارت هذه في كوب دي موند 2022 وبعث لي حتى التصويره فرنسا عملتها زاده في 2022 ما دارتش برشا كيما النرويج فيها ملاعبيه المنتخب الفرنسي كل لابسين الاقمصه نتاع الفرق نتاعهم اللي بداوا قداش يسوقوا دي فالور محلاهم الكوره معاهم ديما ستوري تيلينغ تمشي اون باراليل مع الملاعبيه مع لي زونترنور مع لي بريزيدون دو كلوب حاجه اخرى في علاقه بالتسويق ولي فالور اللي يسوقوا لها مالوريزمون هذا بعيد ياسر ياسر على لي فالور اللي يسوقوا له احنا في الكوره نتاعنا نتمنى هذا كله يتحط على جنب ونسوقوا الحاجه مزيانه مع المنتخب واحد
3: اي حبيت نزيد حاجه معناها شان اجتماعي في الحكايه هذه خاطر تفهم علاش مؤشرات السعاده الكل في النرويج في الدنمارك في الواحد ناس متسامحة كل حاجة كل مشكلة كل حكاية تعرضهم في حياتهم ياخذوا منها كان الجانب الإيجابي نحن الكورة ناخذوا منها كان الجانب السلبي نحن لماما حتى بعد ساعات كيما حكي الحاج تصوير البياري وترغذيب راو نحن تود تنزل تقعد تصور تحسهم فيك تحسهم ما همش سنسير ما تحسهم مش طبيعين تحس عملوا زوز إيفور وخايفين من رياكسيون
1: من ردود الفعل
3: من ردود الفعل زعما حتى كان هو يحب يعملها حتى كان هو مخه يعطيه يقول أنا نحكي لك على توا
1: على
3: التشنج اللي ولا يرافق كرة القدم حتى ناس تربح تيترويت بيقي يقعدوا متشنجين رابح تيتر وانت تصفر الليكيبات الاخرين معناه فما حاجة غير سليمة افرح بروفيت ماك هزي تيتر انسى الليكيبات الاخرين شنو معناه تيتر معناه انت لا ميور اكيب دو سات سيزون يا خوي عيش اللحظة هذيك عيش الفرح واللي جات يو بوليز انفيتي عيش التصالح مع نفسك قبل ما تعيش تصالح مع الاخرين
1: احنا راه حتى اليوم في المنتخب معنا فما ملاعبيه قبل كانوا يقولوا عليهم مثلا مظلومي وتلقى جمهور معين يدافع على كل ملاعبي ومظلوم وعلاش ما عيطولوش الملاعب هذايا اليوم زوز منهم مثلا صحوا مع جمعية أخرى يولي معاش مطلوب يولي شي يعمل في المنتخب أنا ما تصدقش راهو نفس الباجيت نفس الباج كان تكتب عليه مطلوب ولا تكتب عليه شي يعمل في المنتخب وهذم جوارات وهذم كذا ديما ما هيش المصلحة العليا متاعنا المجموعة الفرد الفريق الكذا هذا ننساوه لأنه أنا منتخب نحاول نشجعوه إن شاء الله وندزوا معه حتى للنهاية وإن شاء الله يا ربي مونديال العبور بعد الفاصل نرجو نحكيه في بقية الأخبار ما تبعدوش
0: راف ماج ببليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
8: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
11: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.

0: FM. على دي وان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على دي وان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب دي وان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على دي وان FM ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM صوتكم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة مواصلين معاكم في الترند، والترند اللي لفت انتباهي الأيامات هذم في تونس ويستحق ما يفوتكمش هي المبادرة اللي أطلقتها لمارك سيكا سيكا، اللي تعاتت مع موضوع البطالة في تونس، والشباب اللي نسبة ما يتخدمش ما عندهاش خدمة حاولتوا الفرصة عمل جدية، حاولت تسمعهم تعطيهم فرصة وين هما موجودين في الحومة متاعهم. ومن هنا جت المبادرة متاع لمارك سيكا اللي هي مختصة في مواد اللصق والبناء. سيكا حاولت الوقفة بتاعهم الفرصة عمل وين يكونوا هما ميديا فيفون يروجوا المنتوجات سيكا سيرام، وزيد باش توفر لهم دي فورماسيون في أي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا. هنا جت المبادرة، مبادرة الماركة اللي خدت الواقع مش باش تستغلوا بطريقة سطحية، ولكن باش تعمل خطوة أولى نحو التغيير، بما أنه الشباب هذم موجودين جنرال مو في الحوم بتاعهم في الأماكن اللي فيها حركة، حاولت تخليهم دي ميديا فيفون. بدأت الحملة من هنا، ومجموعة شباب تم اختيارهم لبسوا مراول سيكا ودخلوا في التشالنج على hitist.com hitist.com. ومن الحيت متاعهم بدأت الحكاية، من وقتها الكونتور بدأ يمركي لين يخلطوا النهار اللي سيكا توفر لهم فيه كما قلت لكم دي فورماسيون في أي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا، هما يختاروا المجال وسيكا توفر لهم الفورماسيون. يعني من حاجة الناس تشوفها عادية في

0: السوق ويفهم لاماخ ان توك ميديا فيفون بين ذفري لابس المريول قاعد يروج للماركه هذه ومن بعد يختار الفورماسيون تاعو وكيك سيكا توصلوا ان شاء الله لثنيه النجاح وللعمل وفورماسيون معناها صنعه في اليد وصنعه في اليد ان شاء الله باب مستقبل محلول. تحيه لسيكا على الفكره هذه. يلا نرجعوا نكملوا بالترند بتاع اخبارنا ونحكيوا على قصه تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي سارت في نيويورك. القصة قديمة شوية ولكن عودت دارت على الريزو سوسيو. سيدة أمريكية تربطها علاقة صديقة بمديرتها زياد. المديرة بتاعها مرضت عاني من فشل كلوي. هما أصدقاء حكم العشرة في العمل ولكن هي عرفتها زادة. السيدة هذه تبرعت للمديرة متاعها بكلية مكنتها من أنها تسترجع حياتها بنسق عادي. الحكاية ما وقفتش هنا.
1: كرمتها
0: أكيد وشكرتها أكيد ورجعوا للعمل. ولكن بعد مدة السيدة الموظفة معناها اللي تبرعت بالكلية متاعها مرتين ثلاثة تجي مخر مرتين ثلاثة ما تحضرش في ريونيو. نبهت عليها الأولى الثانية ثم قامت المديرة اللي ماخذة كلية من عندها بطردها ما أثار حفيظة الناس كل اللي تعرف الحكاية وخلى حتى الموظفة هذه تتقدم بشكوى قضائية. نسألك أنت مثلا زياد نسألك أنت
1: لو لا تحيل الموظفة
0: بروفيسيونيل ولا لا
1: للمديرة لا نتحمل مسؤوليتي نحبها تحاسبني أنا ماذا بي يجيني لا دين معناتها عطاتك كلوتها على مرتين رتاب
0: ما قلت الديفوت بروفيسيونيل
1: معناتها نعطيك كلوة
0: ومن بعد جيت ثلاثة مرات مأخر
1: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطة ترجع لي كلوتي لا شيء تقعد عايش بكلوتي تقعد تحكم بكلوتي
0: أما نقعد نحبك معناها ما ننساهلكش
1: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات بكلوتي لا مش مقبول انا مش مقبول جم
0: ريت احنا علاش ما ننجحوش على خاطر ديما نخلطوا البيرسونيل
1: انا عطيك كلوه
0: انا نجيبك لداري نفرح بيك
1: تي ربي معاك تعطيني شويه ملاوي والدكتور كذا انا عطيتك كلوه يا اخي ونجي روتار ونجي نقول ونجي ان شاء الله نلعب كويس وما طردنيش يا ودي عطيتها كلوه راه تحكي بجدك رفيق تعمل لها شهريه افي خدمتها هي تخدمها عطيتها كلوه راه وهي ولد عايش
0: انت بالنسبه ليك بي دي جي الجير هكا معناها يقعد يتذكر
1: وعلاش هي تسنسي فيها يا ودي نحكيو على كلوه انت باش تحسب انا كي نذكر راهو بلوك وسكينه قصوا لها الوحده
0: سكينه
1: معناتها هذيك الوحده تي معناتها راه واحد عطاه كلوته وطرد مارتين روتان ان شاء الله القضاء الامريكي ياخذ ان شاء الله
0: تفهمها جهاز في دقيقه لا لا لا وعطيت فرضيه عطيت وبعد المعاملة لقيت هكا
2: ليه مش مفهوم معناها شنو جات رتار معناها نو ليه انا معزيد تعمل لها شهرية افي وتقعد ريكونيسانت في كل شيء ليه
0: بالنسبة ليك لا حتى انت مثلا تفهم الفرق ما بين الاشياء ما بين البيرسونيل والبروفيسيونيل بالنسبة ليك عطيت عارفك نقعدوا رالك بها ولكن كان غلط غلطة بروفيسيونيل تفهم انه يطردك
3: بيان سور
0: فوالا ريت على ناجح
1: بدون احساس كله يعطيك شكلوة
3: لا لا نفسر لكم بعد علاش خاطر انا جو بونس حسب الواحد خاطر هي علاش عاودت خرجت الحكاية خاطر توا في المحكمة معناها باش تفضها وهزت لي زارغيومون حتى المحكمة سافتر ديفيسيل خاطر هي الاخرى شكيت على التطريده قتل هي بروفيسيونيل مو هاو دوسي راهي ملي عطات
0: بعيد على المحكمه انت كانسان تفهمها ولا
3: بيان سور خاطر هي كي عطاتها الكل وتحلت في العريض وليت تجي مخر
0: صحيح
3: وليت ما الدوسيات الكل وليت حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمه
0: يا لازمك ما ترحمش
1: يرى هكا تقول عندكم شركات وعقارات وفلاحة وتبارك الله تحيو في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور
0: ريت انا في الجستيون تاع الولدينغ
1: الولدينغ نتاعك
0: لازمك تكون سيفير
1: ترونشون راك ريتك البارح بالماريو الخلعة في اللوج كيفاش تحكي مع الواحد
4: كاريزما
1: كاريزما كبيرة برك
0: هذه حكيت ذم أسرار
1: ربي المريول الخلعة متاعك أرجوك رفيق منين لازم ماركة تتسكر المعمل حالك
0: نحكي في هذا بعد الأخبار كنت تحب ولكن قبل هذا نمشي ونحكي على الجديد أنت اللي تسمع فينا عنا يمات تذكروا فيكم الناس اللي تحب تشتري كهرباء الناس اللي تحب تبدل الكهرباء الناس اللي تحب تشتري كهرباء للعائلة كهرباء للخدمة الجديد يجيكم من عند بتيلا
5: لقيت كهرباء بروكازيون ضيفه بيا والسوم عجبك أما التمويل عطلك وخايف

0: رضي عليك مع ليزينج صيفي من بتيال بانك. الحكايه ولات سهله برشا. انعم اليوم بتيال تمول لك كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين، مش عامينك هاو كيف العاده، خمس سنين كامله وزيد مده الخلاص توصل حتى ل 36 شهر باش تخلص على راحتك. اكثر من هكا كانت خمم في كهرباء جديده من باكو، بتيال بانك توفر لك زاده برشا امتيازات، زيرو اوتو فينانسمون، فري دو دوسيي اوفير، مده خلاص توصل حتى ل 7 سنين مش خمسة. وإذا كان اختيارك على فواتور هبريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال وبفايدة أقل. ليزينغ صيفي من بتيال بانك، العرض متواصل حتى لآخر جوان، ما لا أخذت على فرصك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كيما كنتو تسمعوا في السبوت، تختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على BTL. اكتشفوا التفاصيل على BTL.tn ولا كلموا على 70 131 800. ليزينغ صيفي في الانتظار، كهرباء جديدة ومن غير ستريس نتاع لوتو فينانسمون. تخمد بدل كهربتك بعد ما سمعت هذا؟
2: وي والله العظيم، واحد شيء شوية توا هكا وكذا ويخرج زاك يلعب شوية الفوق، والله واحد شيء هكا بروجرام ولون هكا صيفي، والله شيء توا بانوراميك وفرون بربي كيف فما. طيب ان شاء الله والله حاجة باهية برشا، خاصة لوتو فينانسمون بيان سور، احنا في 0% العباد هذوما ان شاء الله، والله فكرة باهية برشا.
1: امشي اختار.
2: امشي اختار. هذه الجملة اللي تحيرني، هذه الجملة تخليني ما نجيش نختار.
1: امشي اختار.
2: ان شاء الله هاي.
3: وبرا
2: صحها معاه وهربها خدها ويشري
1: الاخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص.
4: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة، احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: اريدو طور عالمك. رفمك
6: ببليسيتي.
2: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
7: لحظه ما تعلقت
8: علي هكا، قهوتي الكل شربت هي لي.
7: شكون يشرب لك قهوه؟
8: اي وين ماشي داخله للكوجينه كوجينة. البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
7: بيت النوم، ماخذ راحتها لله في داري زين.
8: عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك.
7: خلص فيك زيد.
2: في وين هي اللونس؟
7: الو
2: يا حبي خلت ولا علقت انت؟
7: جايه تنوريك فيها.
2: لا من غير ما تجي سي بون، قتلتها.
7: قتلتها،
2: عملت لها بخه لونس ماتت بالوقت.
7: ترى تحكي على ناموسه
2: لونس نسيك السوفرانس.
9: برودوي LTH. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في أمان.

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: مع جيون دلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو والصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
1: تدلل
3: جيون أيام دللنا
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترى كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
6: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
7: مونوبري ديما معك
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
10: عندك أورانج
11: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجع لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرير زياد الماكينة سر بدوي، جينا لسليني الجولدن بوي حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، مواصلين معكم الرحلة. الأخبار بعد شوية مع جياد، ولكن الأصدقاء يتابعوا فينا على اليوتيوب قالوا راف ماك غدوة تنطلق لكوب جيموند، ومازلتوا ما عطيتوش تكهناتكم بالنسبة للمنتخبات، وهو أمر مهم جدا خاطر غدوة يفوا بدينا نشوفوا زعما باش نعرفوه صحيح. من تتكه بمن من سيفوز زيدون؟
1: انا ان شاء الله
0: تابل على السريع
1: البرازيل باذن الله السميع العليم.
0: البرازيل برنس
2: فرنسا تلعب في لعب واضح، ما عارفين روحهم علاش قادمين وش قاعدين يعملوا.
0: فرنسا ناصر
3: فرنسا
0: رامي
3: فرنسا كان مشى ديفونس تهز فرنسا
0: شمالي مشات ديفونس
3: خاطر الديفونس فيه وعليه لاتاك بلوزو ما مضمون كان مشات الأمور ديفونس
0: ممتاز ثلاثة تكيت
3: ثلاثة تكيت وما عندهش مزي وكان تحب يزيد
0: وتربحهم الكل
3: يودي حتى الأكسالي نجم يلعبون
0: أنا رامي كنتش نعرفهم الكل رامي فيقني بعد كيف فهمت شكون عندها فرنسا
3: دوي وشركي راو بناكا
0: بناكا هو ديجا في أي كيب في العالم شي يخلط شرقي بالنفول يوري في تاو
3: ودوي
0: بناك ولا دوي اكسبسيونيل الاتاك اللي عند فرنسا، ولكن أتمنى من كل قلبي هزيمة المنتخب الفرنسي. عندك زوج ديدي ديشان ومبابي.
1: لا لا ديدي بي
3: والله تصدق بالله كان فرنسا ما هزتهاش في جور ديشان خاطر نقطة الضعف الوحيدة في المنتخب الفرنسي ديدي ديشان
0: ولا الروغونس نتاع مبابي يزي هز واحدة يزي جيان
4: باش نشجع البرتغال مش برونوستيك باش
5: نشجع انا النرويج ما نعرفش علاش كما عملت الدنمارك كما عملت الدنمارك كلاو
0: زعما هو المتريز
1: كره مثقف
0: دوك النرويج
5: النرويج
0: هو البرشا يقولوا ان النرويج باش تقلق
5: سي تو سيربريز
0: اما انها تمشي جوسكو بو تسكو دو مون
5: افسرك حاجه
3: هذا يقول لك
5: النرويج انا قال طبع تو ما كي تجي الكوب دو موند انا نرجع
0: الدنمارك ارتيكل
5: لا لا لا طبع بالحق قاعد نتبع ليميت النرويج ليكيب ما تعرفش لي كود نتاعها حتى ايكيب ما لعبت لقبه توريت اسبانيا وفرنسا واحدة منهم باش تربح خاطر يعرفوا بعضهم ويعرفوا والجوارات يسكتوا في النرويج لي جوار كل واحد يلعب في كيب كي يتلموا يودي تفرجت في ماتش بالحق الكرة ما ترهشت تمس القاعة معناها انسخت ماما كي تهبط في القاعة تقول فما
0: ربي يبعثولي تفرشي الماتش هذا
3: كبر الامور كبر الامور
0: كي يهزها في الافوره قالك الكوره ما مسيتش
3: واستغربنا الناس كل وقفنا
0: ربي المستمعين سمعونا راهو باش يسمعوا برشا تحاليل من نوع هذا في الكوب ديمون ما نخسروش بعضنا في الكوب ديمون نحاولوا نعملوا تعزيز
5: ونعملوا
0: يا ودي نعطيوك ايش تحب
5: تحطوا لي سامبا هنا في السبور
0: الامور الاوثان هذه نحطوا لك سامبا والحكايه هذو ما عليهاش نعملوا لي سامبا نبعثوا لك حجه نبعثوا لك حجه نعملوا لك ان توكا النرويج البرتغال فرنسا البرازيل فرنسا والمنتخب الفرنسي انا قلت البارح في
5: التلفزيون
0: حس البرتغال
1: ان شاء الله هو لكريستيانو ان شاء الله
0: لكريستيانو باش يشوفها اون بوتي مع الميليو اللي عند البرتغال مع الريال تاع بي اس جي مع كوميم ديفونس نتاعها مش خايبه البرتغال معناها تنجم تنجم
3: احسن حاجه ماهيش اخي بحال
1: اما المغرب رفيق وين باش توصل
0: نقطه استفهام في علاقه مع النيفو موجود نجم تمشي لبعيد بيسير وهذا ما نتمناه
4: وحسب المغرب ديما
0: موجوده حاطينا في الكارد في الدومي فينال المغرب حتى من أكبر المتابعين للشأن الرياضي. يلا نرجع لأخبارنا نرجع للبوكس نيوز هنا.
4: نحكي على رقم يتعلق بحوادث المرور 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025 حسب الإحصائيات اللي قامت بها جمعية سفراء السلامة المرورية وانكشفت رئيستها عفاف بن غنية أنه 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في عام 2025 وأكدت اللي العدد هذايا صادم ومفزع نظرا لأنه الأطفال هما فئة هشة في حوادث الطرقات وهذا يستوجب المزيد من التشديد في تطبيق القانون والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية وكما قالت زيدة اللي حول معنى قال زيدة بن غنية حول السلامة المرورية لفائدة وحدات المرورية أنه الإطار القانوني متاع التطبيق الميداني يكشف إلى الإحصائيات توصل 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب
0: حاتم
5: الارقام ما نجموش معناها ما تحيرناش ارقام كي من هكا. الاطفال اللي هما مع اكثر الناس معناها يموتوا براءة معناها خاطر لا هو يسوق. نحن كي يقول لك يجيك يقول لك فلان توفى في اكسيدون يقول له شكون يسوق معناها طفل صغير معناها إليه فيكتيم معناها ضحية مباشرة لتهور سواق اخرين ولا لحاجات معناها ماهوش هو
0: من السائق نتاع كلام اخر نتاع البوس
5: من انسان اخر معناها صحيح. اللي هو ما عنده حتى دخل يوم بليوس بون برشا حوادث جو بونس حتى نسبه كبيره وسمعنا حتى في ايام العيد راه فهم برشا اولاد صغار توفيو مساكن في كراهه وكل شيء. اما زاده فهم الاولاد صغار اللي يموتوا لطف عليكم في كياس هما يلعبوا هو قدام دارهم هاو تزدمت فيه موتور
1: خارج من سوبر مارشي يوم وما شد الموش كرهبة
5: انا معناها في الحومة ما عندهش برشا طفل في المادة قدام دارهم موتور متاع ليفريزون لغالب معناها في التليفون يفركس في على الماب ستخل فيه ضربه بو طفل الحمد لله ما توفيش. لكن الفيجيلانس ردين البال يلزم يكون فواديس رانا توا في فترة خاصة في الصيف يا رفيق في الصيف العبيد يزون لامبريسيون لكل شيء يخف ما عادش عندك كل ريغور ما عادش عندك كل صحيح العبيد الكل أنا كون معناها حتى الموزيكا تشارقع وحتى ناس مثلا زاد هذه الإيفة الكبيرة اللي مزيلوا العبيد معناها لزنكونسيون اللي مزيل يشرب زوز ثلاثة كيسين وبعدش يمشي سوق سيد لنكونسيونس توتال راهو معناها الشيء اللي قاعد الرفيه هنا معناها في الليل راهو شيء خو تعرف نهار الجمعة ولا نهار السبت اللي فات عاملين البراج وباللكو العبيد هاربة من بلايس أخرين
0: معناها باللي تحكي فيه معناها بحساب النسبة لو في تونس مواطن يخرج يسهر وبعد يمد مفاتح لغيره وإلا يعطي كرهبته وياخذ تاكسي نحكي لك على واحد بالألف ألورك هو التصرف الأكثر من عادي في أي بلاد في الناس البرة كي تخرج فرنسا ألمانيا إيطاليا يعمل شي يحبهم عندهم درجة من الوعي واحدة لعشرة يهز كرهبته في الحالة ذيك احنا تسعة لعشرة يهزوا كرهبهم وديما ليه لباس ونعرف نسوق وتصير الكاميرا
5: يلزم الوعي قبل ما تمشي تخرج تسهر خاطر بعد ما يجيك حتى وعي خاطر بعد عندك كرهبة تروح بيها
0: في علاقة بالظاهرة ذي حوادث المرور قاعدة تساعد كيف بشكل كبير يقول لك داخل مناطق العمران اللي يفترض انها مناطق محددة للسرعة بطبيعتك ما تنجمش تجري فيها هذا ما خلى الجمعية تدعو لتنظيم سلسلة بتاع دورات تحسيسية حكينا الأخبار هذه باش نردوا بينا وكما قال حاتم كان كل وسائل الردع يا سيدي ولا كل وسائل التنبيه ما عاتكش انت اللي تسوق شوفوا حالة من الفوضى ساعات عبيد كيف السوق في الكياس تلقى معاه ولده وبنته ومرته والله البارح ولا قلت البارح واحد دوبل عليا قلت في مخي ان جون مازال فرحان بالبرمي ولا سارق كرهبه بوت الطريقه اللي عمل بمشيت نلقى بحذاه مرته وبناته من تالي ما انا فهمت تلعب بولادك يا سيدي كان انت مستغني على حياتك يخاف ربي فك صغار اللي في كرهبتك
1: رفيق شفت مشهد انا ما تنجمش تقول لي ترانسبور موتور مراه والراجل راكب والله بيبي ما يفوتش عام عامين هكا شادينه يا رفيق شادينه بين هواء وفضاء ويمشي على كيس المرسى مش تحب تقول لي مثلا هي اخويا تاخذ ترانسبور وان شاء الله توصل دارك من بعد 24 ساعه ما تلعبش بثحيه ما تلعبش بملايكه زاد قادمين على بيريود رفيق
0: تلعب
1: ضحيه اقعد مركز معايا نعطيك القصه القصه كيرت عادي ربي تزبهل انت
0: تزبهل
1: فهمتني اقعد كبش فيها ضحيه تزبهل اقعد شد كان هذيك معناتها في الشكل وزاد قادمين على بيريود يا رفيق هاوني دير الأولياء الباك توعدك به بشوفه والنتائج باش تخرج يا ودي ما تعطيش كهرباء لصغيرك لا مش سيسر واحنا ما تعطيش
0: فماش مسيسر
1: وفاز حاتم اللي قالها يا رفيق ديما نرجع المثل الأمريكي يا أخويا تخرج من سهرية تسوق إتي قال خطية كبيرة كان مش غادي طول تمشي معناتها بالحق مش نرمال أنا أخوي شنية ذنبي أنت تخرج تسهر تولي لي كارثة راهي كرهبة عبارة عندك كلاشينكوف في الكيس
0: ما أنا أرد بالك ما أنا قاعدين نحكي ومع الهلم أنه راو في تونس نجم تخلط حتى للسجن السياقة في حالة سكر معناها راو معناها الردع موجود معناها أنا تقول لي فلوس ولا السجن منطق الأشياء أنه السجن يردع أكثر ولكن رغم هذا العباد يواصلوا كما قالك يدور من غادي يطلع على زنقة يهبط من درشنوة باش يطول ثنية ويسوق هو كمان باش ما يمدش كرهبه لشكون معاه والا ما يكونش واعي بدرجه انه سيدي مانيش في وعي سي بون خذيت ريسك انا اوكي خلي كرهبتي ناخذ تاكسي وغدوه اصبح مالوريزمون ما نعملوش الشيء هذا ما عندناش درجه الوعي هذا قلناه وعاودناه رغم انه عدد الحوادث تنقص الا انه عدد الضحايا هو اللي زاد سبدير فما حوادث عنيفه جدا دونك لافيتيس اكسيسيف اللي في الكيس حبيت تقول حاجه جيده
4: نعمل اشاره للناس زاد اللي طلع صغارها من قدام في حجره ما يحطوش من تالي واللي يبدا هو اكثر حاجه معرضه للبلار معناها في صوره الحادث لطف عليكم هذيك ياسر الوضعيه خطيره معناها كانوا نحن قاعدين نحطوا في صغارنا في وضعيه خطيره على الاخر وكانهم هما يكونوا في فم المدفع كان في حاله ما اذا يصير حادث مش كان الخطر من الخارج
0: معناها فما تصرفات راه عندنا غلطين الكل عندنا ساعات شكون ولد ولا بنت وانا شفتها من
1: وقت
0: لا لا يبدا من قدام قاعد مثلا وحد ساقي صغير على التابلو دبور كارثه هذيك راه قدر الله يصير حادث معناها شفت شنو التفسير في فيديو شنو نجم يجري معناها كل شيء يدخل في البسام تاع الطفل ولا الطفله ربي يحفظنا الكل سي كاتاستروفيك دونك انا نوعيو في رواحنا انا كنت خلي بنتي تعملها فهمت لي كارثه وليت ما عادش نعملها ونوعيو الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع وراي العركه هذه كل في الكياسات ماكسيموم على 10 دقائق قبل و10 دقائق بعد ولا حاجه في الحياه تستحق تلقى في لوتوروت باش تخلط البحر قبلي بدرج
5: يولي بعض ساعات في لوتوروت يبدا هكا ودوب على اليمين على اليسار ويجري في البياج تقابلوا
0: العبد تقابلوا في البياج
3: ويطلع وراك بالزهر
0: يلا الفاسد ثم نعود ونواصل معكم على الاخبار والبوكس نيوز
6: راف ماج بيبليسيتي 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM. Super Siesta, الجرايه رقم واحد في تونس خبرة 30 سنة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقة passy.in
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان متفاهمين في نفس الحاجة الكاري

فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعه من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة جهين نرجو نحكيه على كأس العالم التفاصيل.
2: نحكيه على التغييرات الجديدة في قوانين الفيفا اللي حطتها بمناسبة كأس العالم 2026 واللي تتعلق برشا تفاصيل في لعبة كرة القدم، منها مثلا التبديل الشانجمون يلزم اللاعب اللي يجي خارج من الملعب ما كان 10 ثواني باش ينجم يصير الشانجمون هذاك، ما كانش تراسي للبديل متاعه يقعد يستنى. تطبيق موقف الخمسة ثواني في رميات التماس وركلات المرمى واللي يتجاوز المدة هذية فإنه باش يفقد الأولوية والاستحواذ للكرة. يلزم اللاعبين زادة اللي يتلقاوا العلاج على أرض الملعب يقعدوا خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة قبل ما يرجعوا، إلا إذا كانت الإصابة ناتجة على خطأ جانتج عنه بطاقة، ويمكن زادة لتقنية الفار مراجعة البطاقات الصفراء الثانية وقرارات ركلات الركنية الخاطئة. وإذا كان أعطى الحكم الأفضلية وسجل هدف فإنه ما ينظرش اللاعب المخالف حتى لو كان هذاك باش يكون فيه حرمان من فرصة تسجيل هدف واضحة، وما يعتبرش اللاعب متسلل إلا إذا كان يتجاوز آخر مدافع بكامله وموش بناء على جزء واحد من جسمه، ويسمح زادة للحكام في مختلف البطولات استخدام الكاميرات هذية المضيئة على الجسم.
1: باش نعملوا باش ناخذوا 90 فما فازات نتاعنا
3: الروح
1: ال 70 خروج 10 ثواني راهو نحكيوا على ميراكل
3: حاجه ضد العلم لوجيكمون لازم نبدا غادي
1: صغار وتوش اذا كان عاملين نول وحشنا بسكور شونجمون دقيقه ونص باش ناخذوا
3: كل عاده
1: وديما شد سيق وشد فخت وشد كذا
4: اما باش يطبق القانون تو
1: في مصلحه الكوره برنس وبعد نجيك ناس في مصلحه الكوره
5: يعني تو المقابله يقول 90 دقيقه عمرنا ما لعبنا 90 دقيقه عمرها ما صار لا في تونس لا في
1: رغم اللي في السنوات الاخرى الوقت البديل ولا يخو حجم كمام
5: مو قاعده تتحسن بشويه بشويه حتى وصلنا للدرجه نحسره. انا عندي حاجه برك كيفاش ما جاش البالهم رمية التماس يعرف تبدا رمية التماس بحذا السيمتر بتاع الجول بتاعنا مثلا يبدا يقدم بها حتى يولي غاد وضربته يقول له جوي شنو اللي جوي ربح تقريبا 50 متر وجوي هذه زاد يلزم الفيفا تسمع كلامي انا قاعد نقول فيه وتعدل الميزان هذا.
6: هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي قاعد صاير وعلاش القوانين هذه تحدد اون بلاس على خاطر فما طون دو جو اللي مش قاعد يكفي بالغرض. المشكل الكبير معناتها برشا تضيع وقت، وذلك علاش القوانين هذه باش تكون صارمه للناس اللي تضيع الوقت في بعض الوضعيات اللي هي يستعملوها برشا ملاعبيه وبرشا جمعيات في حاله انه يكون رابح يحب يضيع الوقت. يقول لك يا خويا هذا الوقت هذا لازم نقالوا صيغه ولا طرق قانونيه باش نجم نقصوا منه، وهذاك عليه ظهري بالنسبه لي انا نعتبره مهم برشا باش نجم نقصنا برشا حاجات اللي انا نعتبره جانبيه. احنا كي تجي تشوف راه طون ريال معناتها في ماتش ساعه ونص بتلقى ما بين 50-45 على اقصى تقدير معناتها اجمالا
1: في الريتم نتاع لي زوروبيان ناصر مش 45 معناتها لغيت ميتون كامل بي جي بايرن ناصر نحكيو على 100 في 90 دقيقه
6: لعبوا
1: بطولتنا احنا. اذا كان جارديا عنده فافور بيان سور اذا كان طاح يزم يداو نجم نقول لك نعملوا 50-60 دقيقه طونجو معناها، ولكن مش 45 ولكن ثم برشا وقت ضايع فما الطرق نتاع تكسير لعب اللي هو ماشيين في انهم يتنحوا. يقول لي صديقنا حسام السنه مثلا الفار باش اللي يرجعوا في الكوب دي موند حتى على الكورنير اذا كان الاربيتر اعطاك توش وهي كورنير ولا كورنير وهي توش نجم يرجع يشوف خاطر بالنسبه اليوم اوكازيون دو بوت كيف يقول لي مهم جدا لي زافيرتيسمون على خاطر الحساب نتاع التروزيام من بعد في الكلاسمون احسن 38 باش يتبنى الى جانب النقاط على حكايه الاوراق اكثر ايكيبا ديسيبليني هي اللي عندها شانس اكثر باش تتعدى وتمشي. دونك ردوا بالنا ما هذاك اللي رياكسيون زايدين اللي مسنسين بيهم في الكوره نتاعنا وكذا اللي يجيبونا ديزافيرتيسمون غراتوي وبعد نجموا يتكلفونا ترشح في المونديال. هذا راه مش سهل مش سهل باش تحطوا في مخخ اللاعبين خاطر استنسنا معناها بالحاجات هذوما لسنوات دونك لازم نردوا بالنا.
6: وراهو عاده في لي تورنوا هذوما خاصه كي يبداو فما تغييرات عاده يبعثوا حكام بورفورمي لي جوار ماذا باش يقولوا لهم راه القوانين تبدلت وراه ردوا بالكم وراه خاطر برشا ملاعبيه مالوريزمون يقعدوا يتعاملوا بالعقليه القديمه وهذاك علاش معناتها نورمالمون ظهر لي اعتقد ان الجامعه التونسيه لكره القدم وسيرتينمون الناس اللي موجوده غاديكا راهي عملت قرات حسابها في الشيء هذا يسمي نبهم لاعبيتنا ويعملوا لهم دي سيونس معناتها دي فيزيوناج وباش يقول لهم راهو القانون تبدل.
1: من الحاجات السارمه جدا باش يكون في الكوب دي موند هذه مثلا ام اونترينور اربيتر مشى له يحكي مع كان الكابيتان ملاعبي اخر مع الكابيتان حتى باش يقول له ميرسي باش يقول له كارتون ثاني ورقه حمراء معناها لو كونتاكت الوحيد
4: باش يقولوا ميرسي يمشي له وياخذ ورقه
1: اي فوالا ما يمشيلوش معناها زيرو كونتاكت ما بين اللعيبه والحكم اللاعب الوحيد هو الكابيتان. انا كي نذكر الكره كيفاش كانت والمقابله اللي على اثرها تبدل القانون نتاع الجارديان مع الشيخ
6: مرابيدو
1: شوبير مصر كونتر
6: بلغاريا
1: وانتو كان مصر راهو فضيحه بكل المقاييس راهو ما تصدقش ذيك تلعبت كوب دي موند راهو واحد اثنين باس اكسيا الاول اكسيا الثاني شدها شوبير ويعاود يقعد ويعاود يديها له ويعاود يقعد نحكيو على راهو في 30 دقيقه 27 دقيقه الكره عند شوبير حاجه ما تصدقش معناها كي شفتها مره كامله المقابله وقتها خذوا القانون وعبدلوا القانون باش ولات الكره اليوم الجارديان ما نجمش يشدوا
4: هو المشكله الكل تبنيت على السيستم الجديد نتاع اللي يحسب في التون اديسيونيل في الوقت الاضافي فما كل ماكينات وتل فاسون ولاو كان لاحظنا عندها بيريود ولاو بالعشره ولا 12 دقيقه قال لك المشكله وينك العشره و12 دقيقه اول شيء الملاعبيه ماهمش فيزيكمون حاضرين ما فماش علاش انا نخلي في ملاعبي بريسك ميتون واحد اخر والاكثر من هكا ال 12 دقيقه هذيك كي ضيعوا فيها الوقت ما عنديش كيفاش الرترابي معناها ما نجمش نزيد سبعه اخرين شنو هي تروح مش يولي نبداو 8 وفي 11 ونص يقول لك اجا المشكله اللي مراجعه هذيا نقصوها من وسط الماتش لكن فما قوانين غريبه شويه بار اكزومبل يقول لك كان تهبط له تاكل اخر ديفونسور معناها تقسم له ساقه ولكن يسايب لافونتاج ويماركي بونت وما ياخذش ورقه حمراء ما ياخذ حتى كارتون هذيك ما عادش تحسب في اللعبه هذيا زاد راه تنجم تهزنا البرشا عنف ابار بيان سور لور جو اللي ما في بالهم انقذوا الموقف هي فكره ارسين فينغير وعلميا ارسين فينغير كل ما يعطي فكره راهي الامور تمشي مش هي نتاع بدلنا مش معناتها توش ركبته خارجه هذيك اور جو باش نقلبوها بالعكس لو كيف كيف ماهوش يتبدل شيء باش نقعدوا في طرطوش تقدموا
1: باش نقعدوا ديما في عندي
4: ولكن القوانين هذيا الغريب فيها شويه اللي هو وقت اختيارها انه توا الناس الكل باش تنفذها في الكوب دي مونت لعبت ما تعرفش دو كويل ساجي باش تلقى روحك تنفذ غاديكا طول في كاس عالم
1: اللي هو كبير باش تحط ريتم باش تحط ريتم كي يولي توش خمسه سكوندات والكورنير خمسه سكوندات والناس تحب تلعب معناها احنا ساعات باش يشوط الكورنير تحب له دقيقه ونص قدم هاو وخرها وعمل يده اليمين هاو اليسار زعما دي كومبينيزون التوش كل واحد يعطي الاخر ساعات اللي تاخذ
6: الكورنير تريكوبيري وسط الماتش
1: تريكوبيري اللي عنده رواري يلعب هذيك الكوره نمشيو لاخبار الموالي ونحكيو على قصه جينا من امريكا ومش اي عبد مديره مخابرات هكا في امريكا التفاصيل
2: هذا الخبر اللي كشفت عليه شبكه فوكس نيوز انه تولسي جاباريد اللي تقدمت باستقالتها من منصبها كمديره للاستخبارات الوطنيه الامريكيه علاش للتفرغ لدعم زوجها في معركته للعلاج ضد نوع نادر للغايه من السرطان اللي يصيب العظام عافانا وعافاكم الله وكانت ابلغت الرئيس دونالد ترامب خلال قرارها في الاجتماع في اجتماع في المكتب البيضاوي من الاسبوع اللي فات وقالت انه هذا اخر يوم لها في مكتب مديره الاستخبارات الوطنيه وفي الاستقالة الرسمية عبرت على امتنانها العميق للثقة وعلى إتاحتها الفرصة هذه لقيادة المكتب متاع مديرة استخبارات وطنية وقالت في رسالتها لسوء الحظ لابد لي من تقديم استقالتي على أن تدخل حيز التنفيذ معناها هي توا في البريافي اللي قدمت استقالتها لو 30 مايو فالبريافي في 30 جوان حيث تم تقول هي تشخيص زوجي مؤخرا بنوع نادر جدا من سرطان العظام.
7: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تبينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية، وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال الرئيس دونالد ترامب إن غابرد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.
1: نعطيه حق المرأة، نادرا ما نلقاو راجل نجم يعمل حاجه كيما هذه، انك تستقيل برنس في المركز اللي انت فيه، في المنصب اللي انت فيه، اللي العالم في اللي يعمل فيه هذاك يتمنى يكون موجود في مركز كيما هذاك، ورغم هذا تستقيل للاعتناء بزوجها، حاجه نادره جدا عند الرجال ولكن ياسر موجوده عند النساء. برنس،
5: انا واحد من الناس نعمل والله، كي نكون في منصب رئيس جمهوري ومرتي تمرض، كل يا ولدي مرتي يخبر كل شيء للعناية بزوجتي، وسبق اللي يحتح حكيت أنا وياك راف، وقلت لك راو لعب له مرض مليك قبل كل شيء،
1: لطف عليه هاي
5: قبل كل شيء، أخوي يرحم والدي، هذه بنت أصل، هذا بنت الأصل، علاش يقول لك خوذ بنت الأصل لعل الدهر يطول.
1: مديرة مخابرات
5: مخابرات والله كي تكون
1: مخابرات نحكي ولا نبعد عليها هي نحكي ولا علاش القدرة على التضحية موجودة أكثر عند المرأة جهن على الرجل جنرال ما يعملش هذا، يحاول يعاون يقف كذا، أما أنه يوقف مستقبله يحط فورستوب على المستقبل متاعه صعيبة ياسر. المرأة تعملها افيك واحد، مرأة لزوجها، الأم لولدها، الأخت لأخوها، نعرفش مزروعة في النساء ولا احنا انانيين الرجال بياسر
2: بلك. قاعده نخمم راه نحاول نلقى لهم تبريرات ولا شنو الاسباب اللي كشي يمكن الراجل يعتبر زاد انه خدمته باش تكون بمصدر الرزق هذاك، زاد باش ينجم يقوم بعائلته وقت اللي المراه نتاعو تبدا معناها مريضه، هي زاد لو كان زاد معناها كان جات مستحقه باش تخدم، نتصورش راهي تستقيل، معناها جو بونس اللي المراه معناها تحب تقف مع رجلها، ما ساعات راهي تجبر انها تخدم باش تنجم زاده توكل العائله وقت اللي هو مريض.
1: مش الحسبه مش فلوس، الحسبه كارير برستيج بوست اللي انت فيه، زاده ذاك اهم من الفلوس، يتخلط الغادي انت وتستقيل نجم نقول لك كارير
2: اللي هذاك ما عندوش قيمه قدام صح ولا الراجل.
1: زياد
8: والله شنو نقول لك يا رفيق، والله حكايه توجع تو شنو لي بنت هي مخابرات امريكيه اما قويه برشا، معناتها المنصب نتاعها والبوفوار نتاعها
1: ضحي بكاريرك على خاطر عبد دون لابسولو
8: اي بهيشي
1: يا انسى امك هذاك واجب
8: اي رفيق عبد اذا نحبه اذا هذاك معناتها ابريتو معناتها
1: صديق
8: ولا حاجه والله نضحي يا رفيق والله للامانه
1: ضحي على خاطري
8: والله نضحي يا رفيق انا مضحي
9: اكثر من هكا
8: يعني نجيك وكذا
9: ولا وعلم بي
8: سيبوا اكثر من هكا رفيق مش تضحيات
9: مش قلت ده
8: مش قلت انا ده معك
9: انا ما بعضنا
8: انا مش قاعد نعمل
1: كثير من ما بعضنا
8: انا ما بعضنا لين نغرقوا انا ما بعضنا في البابور وربي خد الخير
1: دوك تضحك
8: اي اي والله وذاك الشاب وربي عوض لك راه وريت ربي مع انت حطك في سيتواسيون كبيره برشا كي تعطيك
9: انا جيت نحكي في حاجات ما صاروا ليش
1: لي مش ما
9: نعرفش
1: احنا نحاولوا نحلوا مش انت نحاولوا نحلوا علاش ديما قدره كبيره عند المراه على التضحيه في الجينات
9: في الجينات
1: ولا هذا
9: لا ان ريفلكس دو ماتيرنيزاسيون راهي كي نقولوا علاش هي في الحضارات الكل في الثقافات الكل تقدر الام ديما يقعد ابا خاطر لا ميغ ماتيرن معني عندها ولادها حتى رجلها لو ماتيرن
1: تحسبوا ولدها
9: معناها اي معني هكلي انت مثلا
1: تحسبوا ولدها بالحق احنا رجال عندنا
9: انت مثلا جيت انت علاش تغزل لي
1: تغزل
9: لي كي تعمل مثلا انت سرار باش تكلم مرتك تقول لها لف على جنبك كي تخرج من الخدمه المراه اوتوماتيكمون يبدا فما ريح تكلم صاحبها ولا رجلها تقول له رد بالك كي تخرج راه فما ريح فما دي
8: قبل ما يخرج من الدار تلبس هكا بارده
9: صحيت فيك لبس هكا
1: شبيك
9: سي ريفلكس نتاعها انستغرام عنده الاف عشرات الاف السنين المراه ديما عندها الني الكوكون العش نتاعها تحميه وهو الفي بارتي من العش نتاعها اذا هو هذاك واحد دونك يولي ما عادش رجل يولي ولدها كيما تضحي على ولدها تضحي على رجل الراجل طائر يخرج من العش
1: ولا يعود
9: ولا يريد العوده
8: لا والله بالعكس انا منحس اللي ما فماش ديفيرينسا ولكن مفهوم التضحيه هو اللي يختلف من راجل للمراه المراه فات كي تجيب باش تضحي ولا باش تلهي معناها يظهر فهمت تقرب برشا وكذا واحد ووقف الدنيا واحد
4: الراجل يمكن بالتخمام ما يوريش كيما بار اكزومبل ما يقولش نحبك ولكن يمشي يشري لك اول ما يجي فلوس يشري لك حاجه هكا تفرحك وكذا. فهمت المفهوم نتاع التضحيه؟ معناها ينجم يكون يخدم خدمه اخرى باش يوفر لك اكثر ظروف ويجي بعبيت تلهي بيك ويجي ندبر 48 ساعه خدمه في 24 ويتعب اكثر ويتمرمد وكذا وحتى كانت قلق وتوجع وواحد ما يوريش قدام العباد وما يوريش قدامك انت ولكن المراه بيان سور قدامك
9: رسائل مشفره.
4: ليه الحب الوري اللي هو ينجم يكون تضحيه كيف كيف انا نمن بيه اللي الراجل بالرسمي يحس وكذا ونفس مستوى التضحيه ولكن يختلف الديفين تختلف
1: الديفين. كل الراجل يحس تعمم معناها السيد هذا يحس
4: ليه هذا ميت الاحساس هذا واحد هذا خليه على جنب تنحلونها
1: ما نحسبوش
4: لما نحكيو فيه
9: عامل بروجيكسيون الكلام وراه اوزش قال اسمع لي زيليمون دو لونغاج الناس اللي تخدم برشا راهو يضحي راهو كي ما تجيش فلوس وتجي فلوس ياخذ لك
1: كادو
9: فما شكون موجه
1: بس هذا لا مش لي انا بقول فاصل فاصل ثم نوصل
10: راف ماج بوبليسيتي.
11: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
12: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: نحاسبوا بعضنا ونضحكوا على بعضنا كي نغلطوا ساعات في الفرنسية. كان واحد قال له لا والآن والأون كان يكتب كلمة الأورتوغراف غلط، ولكن المشكلة أعمق بكثير. وزير التربية الفرنسية أخطأ وفي برنامج على المباشر التفاصيل جهن.
3: هو تمت دعوة وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري على خلفية زادة قرارات تم اتخاذها في علاقة ببكالوريا فرنسا، هي أنه حتى الناس اللي باش تعدي مواد علمية باش يتم محاسبتهم على الأورتوغراف في الكتيبة.
2: وهو خذ القرار،
3: هو اللي خذ القرار هذا، عيطوا له في ميسيون سيتابو على فرانس 5 وقالوا عملوا له ديكتي وطلبوا منه باش يكتب بعض الكلمات اللي تعثر في البعض منها. نسمعوا الاكستري.
4: Accueil. Il y a un petit piège, évidemment.
5: Ah bon?
4: Accueil.
6: Il n'y a pas de piège.
7: J'ai vu la main du ministre qui tremblait.
4: Voilà, la main tremble, la main tremble. Voilà.
8: Pardon, excusez-moi.
4: C'est quoi après les deux C, qu'est-ce que vous avez mis?
7: Ah non, il y a
4: un petit problème, monsieur le ministre.
8: Excusez-moi, excusez-moi.
4: La réponse ici, je vais
8: rater. Attendez, vous permettez? Non, mais je ne regarde pas, si vous permettez.
7: Mais lui, il est venu en premier. Lui n'est pas venu en premier, excusez-moi.
4: Voilà.
7: On a le droit à une deuxième chance au bac?
8: Ah bah c'est ça, voilà.
4: C'est ça. Dilemme.
7: On rattrapage, on rattrapage.
8: Dilemme.
7: Non, mais attends,
8: dilemme. Ça s'écrit dilemme ne.
7: Faut montrer votre ardoise.
8: Ça s'écrit. Ah pardon. Ah, bon, ah ça s'écrit. Alors attendez.
4: Il y a deux écoles.
8: Lemme ne.
7: Ah bon.
8: Mais je crois qu'on peut écrire les deux.
5: Deux M, ouais.
8: Il me semble que les deux orthographes sont prononcées,
7: non? C'est deux M.
8: Eh ben c'est deux M, vous voyez. Autant pour moi.
9: فيها بيج هيك
2: هي فيها بيج. لحظة أنا جيتك، هذا الوزير كما قالت جيهان معناها صعب الباك على الفرنسية سنة، ولا واحد يعدي في المات كي يكتب ما نعرفش أنا يحلل في حاجة مثلا باش ينجموا يطيحوا له نوت خاطر غلط في الأورتوغراف. ربي في الوجوه جات وضح في إيميسيون في سي افو. زيد كومون إكخي أكوي؟
10: أ سي لا نعرف أ سي سي أو أو إي إل يا أخي
2: أ سي سي
10: أو ليش لا أنا نقلب لا شيء
9: يقلب
10: المصباح أكوي
2: أ سي سي
10: أو سامحني أو أو إي سامحني.
2: الوزير يغلط في أكوي وديلم
9: ديلم ذيك يغلطوا فيها العبد الكل ديلم برشا يكتبوها بالإم إن برشا
2: ما نعرفش مين ما نعرفهاش أما نحكي راهو على وزير والكلمة مستعملة ما جبتلكش كلمة أنا صعيبة يا ديلم أنا تتقارب أنا نستعملوها إحنا حتى ساعات نشط تقول قعد فك الديلم هذاك
9: كوير كوير حتى حد أنا بدي نكتبها غلط
2: مش هذي مش
4: هذي أنت بيدك معناها إحنا شو أنت بيدك مش
10: عادي لا روسيا معايا ربي معاك
2: برنار بيفو برنار سنتينيل مش بيفو
4: جون بير بابا
2: تحترم نفسك هذا
9: اللي دار حسابك نكتب انا
2: قالوا انا نغلط فيها من انت شكونك انت من
10: قاعد مع اساطير
4: كبعضنا
2: قاعد مع طاوله مختاره بالكعبه
9: قلت لك انا بيدي معناها اللي نعتبر روحي معناها نرد بالي
2: نشد عليك في الحاج ناحيه دبوزه نحن نجاوب نرجو نحكي سيريوزمون ما المغزى اليوم الساعه انك تجي للباك نحكي لك على حاجة مثلا أنا مقلقتني في قراية صغارنا وأنا أقولها ميسيج تو أنا مثلا في العربية في المات بلوتو يعلموا صغار مثلا اشترى ثمن المشتريات كم بقي له درشنو درشنو أوكي ساعات تجيب المسألة اللي هم يسميوها الوضعية ولا تو كلها بازي مش الفكرة هي بيدها ولكن على جرقه على كلمات مصطلحات متاع عربي صغار ما يعرفوهمش ويقلب الجملة دوك انت تبيني فيه على المتريز متاع العربية مش على الفهم متاع الرياضيات سيدي انا كان ولدي ولا بنتي ضعيف في العربية مفهم امتحان شو 25 وبعد خليني انا نكور في المات انا قوي فيه ناخد 20 على 20 تاي اما تعاقبني غادي وتعاقبني هنا باستعمال مصطلحات ولا طريقة تعبير ركيكة معناها انا يزيم نركز فيها مرتين باش فما انا اللي معناه منعتبر من جيني في المات وفي
9: وفات الغلطه الكبيره اللي العباد معناها التعليم ماهوش فاهم ومش حتى في فرنسا في العالم هو التعليم راهو يعلم الميثودولوجيا التبع apprend la méthodologie. Donc finalement, نحن نحاسبوك على المعلومات, كم المعلومات اللي دخلوهم بالقمع بالقمع دخلوا دخلوا والتعليم هو في الأصل ميثودولوجي, une façon de réfléchir, كيفاش من مشكلة ترقى الحل. هذاك المات الكل يعطيك مشكلة عندك منهجية تعملها, هو باش يحاسبك على المنهجية. راهو برشا عبيد يقول له فونكسيون وكل شيء في الاخر حتى لو ريزولتا الى 80% دي بوانس على المنهجية. المشكلة في الوزير هذا كي تطلع بطلع كيك لازم تكون اكزومبلير, خاطر حصلوا حصلوا واحد يوموريست اسمه شارل شامروا اللي هو حتى حد ما جاب, خاطر ما كانش يتصور جاي اون سيكوريتي كي تجي في التلفزه في فرنسا سي تافو ايميسيون معناها بوزيتيف فايبز وكل شيء معلومه, وجا وحصلوه غلط في ثلاثه كلمات في زوز كلمات على ثلاثه, عطاوه زاد كلمه ثالثه جابها صحيحه, اما اللي غلط فيهم بديهيات, كان غلط في انتي كونستيتيسيونيلمون ولا كان غلط مثلا في
2: جيروفا ولا ماهيش مستعمله
9: صحيح مش مستعمله
2: اكوي وديليم نورا مو تعديه على اي فرنساوي الف مره حتى خلطت الباك معناها. دونك علاش كي علاش نصعب على الاولاد ومن بعد نعرف انا هاني انا جو ميتريس با اليوم كوزير في فرنسا معناها اور انا في جي في الباك قولوا كان تغلط في الاورتوغراف بيناليزيك في المات في الفلسفه في اي حاجه مهما كانت الامتحان,
9: خاطر تعرف خاطر الجو العام في فرنسا راجع للريغور وراجع للمحافظين والاكستريم دروات ويحبوا يرجعوا للدوزيام امبير وناس تحب تمشي معناها الانفتاح اللي عاشته الانفتاح الاخر داير راجع عليها حتى في اللغه نتاعها قاعده لا لونغ فرونسيز معناها ماهيش قاعده تتطور كما كما كما مستنس قبل اي اون بلوس الضغط راهو العباد الكل مكبشه في اي حاجه لا لا لا ما تمشيش الاصل الموضوع تحب تضرب معني ترقى دي بتي ديتاي خاطرك انت ما فيش في بالك هذاك هو باش يظهر اللي انت تحب تصلح.
2: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
1: راف ماج بوبليسيتي
5: تدلل تدلل مع جيون تدلل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام وفريات هايله ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفيه تولي راحه دلال وجو هبال
11: تدلل جيون ايام دللنا

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين اللي رف ما قلت وتسويت الكويز.
1: كويز
0: قبل هذا ناصر يطلب الكلمة.
2: رفيق هاجر تتهنى البنت تتمنى البنت هاجر تحب تهني بنتها أسماء مفتاحي اللي تعديت التروزيماني هانسا، وكيف كيف تحب تهني بنت أختها أسماء أرميني بتخرجها ولدت مهانسة، وربي فضلهم الكل وربي نجحهم وربي
0: يعطيهم الوقت الطيب. مبروك وإن شاء الله في ما أهم الكويز. تسويت السؤال رقم واحد، نحكي كورة، من هو اللاعب صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليغا؟ من هو اللاعب الذي سجل أسرع ثلاثية في تاريخ البريمير ليغ؟ سجل 3 بونتو في دقيقتين و 56 ثانية. برنسا
3: مش هالاند ذكر
0: هالاند زيادة
2: هالاند
0: هالاند ناصر
2: هالاند
4: هالاند
0: جين هالاند حاتم
5: هالاند
0: هالاند صاحب الرقم القياسي السابق
2: هو
0: نعرف مهاجم ليفربول روبي فاولر ماركا في 4 دقائق و33 ثانية. روبي فاولر شكون رامي؟
6: أزار
0: أزار تصورت عندك المعلومة؟
6: والله ما عندي.
0: سيد المخرج عنده المعلومة
6: تصدم.
5: مش
0: الأجوبة خاطئة. هو ساديو ماني ماركا في 2015 ليفربول ضد ساوثامبتون في دقيقتين وستة وخمسين ثانية مع ساوثامبتون ضد ليفربول. يصلح لي سيد المخرج. يلا السؤال الموالي، مسرحية الزعيمة عادل إمام، ما هو كان مواطن وحياته تبدلت خاطر طلع يشبه للرئيس في الفيلم هذاك؟ الشخصية اللي تشبه للرئيس شو اسمها برنس اللي لعب دورها الرول متاعها عادل إمام؟
3: محمد شوقي.
0: محمد شوقي ناصر
2: صلاح.
0: صلاح
2: مجدي.
0: مجدي
4: عزت.
0: عزت 3-2-1 حاتم 0 رامي.
5: زينهم
4: بهجت.
0: زينهم جواب صحيح.
5: زينهم
0: زينهم الجواب صحيح. نقطة نقطة رامي الفراتي. السؤال الموالي
5: ضيعت ماني
0: كيستيون دو ريفليكسيون. يلا حساب ذهني كيستيون دو ريفليكسيون. زوز عداد مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
5: 850 و650.
0: لحظة نركزوا، الفرق بيناتهم 150 شو اللي صحيح؟ مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
5: 575 و425
6: صحيح.
0: ريت رغم السن مازال موجود لوغرو حاتم بالحاجة. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي
5: 550 على 2.
0: السؤال ما تدخلش في التفلسف برشا خليك خطوة بزهر طفيها.
5: أنا حكيت الوقت
0: طفيها طفيها
6: حسيت عدد طافية.
0: يلا صحيح نزيد. السؤال الموالي زيدونا، من هو الشخص الذي فاز بكأس العالم مرتين كلاعب ومرة كمدرب؟ مرتين كلاعب ومرة كمدرب. زيد
6: مرتين كلاعب ومرة كمدرب. والله شو نقول لك، ضاع على سام نتاع فرنسا هذا شو اسمه
0: دي ديشون
6: فاز فيها مرة.
3: هذا من البرازيل راف لاعب من البرازيل مش على اسمه من البرازيل.
0: خلي ناس
2: يقول زيدان ما غلط.
0: زيدان ما فيش كمدرب.
4: بيكن باور. نو
0: بيكن باور. خليك حاتم.
5: زقالو
0: بيكن باور فاز بها كلاعب عام 74 وكمدرب عام 90 مرة ولكن اللي فاز بها مرتين كلاعب ثم مرة كمدرب فاز بها 58 و62 ومدرب عام 70. نحكيه على ماريو زاغالو. رامي حاتم
5: مساعد مرة كمساعد في الـ في الـ في الاكيب في البنك
0: في البنك بتاع المنتخب البرازيلي. يذول لي كي جابوه وقتها في الستاف نتاع
6: هو هذا الترينر
5: سكولاري ذا هلا
0: ما نعرفش معش ليش سكولاري ما هزش مع
6: سكولاري هذا 2002
0: فوالا من بعد صارت الفضيحه التاريخيه. يلا السؤال الموالي
3: سامحني راب ما ندخلش في الربح. انا قلت لك البرازيل
0: اعطيني الجنسيه
3: اعطيني
0: اسمه البرازيل فيها 100 مليون مواطن. برسيل برسيل
6: برسيل معقول هذاك
0: التنظيف الاوعيه
3: منهم الواحد اللعب باسيت وكل شيء لاسيست تقولوا لاسيست
0: اعطيتهم
3: لاسيست.
0: يا برنس يا برنس يا برنس يا السؤال الموالي
6: حبك
0: زيدونا
2: أبابا
6: لا لا تعبت
2: لا لا ما سيبني تو
0: نجد آيات المواريث كلها والأحكام التفصيلية للميراث في القرآن الكريم في أي صورة؟
6: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله
2: صلى الله
6: صورة
0: كمل الشهادة يا ودي
6: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
0: كمل ولا
6: سورة آل عمران
0: سورة آل عمران برنس
3: سورة البقرة فيها البقرة
2: آل عمران
0: آل عمران
4: سورة محمد
0: سورة محمد حاتم
5: سورة النساء
0: النساء
6: البقرة
0: البقرة شكون قال البقرة
6: أنا
0: زياد رامي الجواب الصحيح النساء حاتم جواب صحيح سورة النساء الأحكام التفصيلية للمواريث للميراث
2: والحاج قال
0: حكيت تكذب تقول في العمران السؤال الموالي كم عدد جوائز الأوسكار التي حصل عليها فيلم تايتانيك
6: تايتانيك معناتها
3: توقيت كيف
6: بي بي سي
0: يلا
6: تايتانيك مع الموجة
0: على الام بي سي 2
6: يحب يخشن في صوته فماشي يفوا اوف يدبر
2: اي حاجه
6: اي حاجه 14
0: 14 برنس
3: 4
0: 7 رامي
6: 15
0: جيان
4: 11
0: حاتم
5: 11 13 ولا ما نعرف
4: 11
5: 3 زي
0: هما 14 أوسكار
6: آه
0: مش يكونوا في 15 يكون في الكل 14 أوسكار
6: آه.
0: عدد الأوسكارات التي تحصل عليها فيلم التايتانيك 11 جواب صحيح جيادة سليني ما وصلت 11 جواب صحيح جيادة السؤال الموالي من هو النبي الذي ارتبط اسمه بالناقة
6: لا إله إلا الله محمد رسول
0: ناصر
2: سيدنا إبراهيم
0: برنس
3: لا لا
0: يلا.
3: سيدنا موسى
0: سيدنا موسى زيزو
6: وقت الناقة حابت تقتل الراجل
0: قلت لك شحكي الحكاية افهم السؤال قلت لك شكون النبي
6: سيدنا داود
0: سيدنا داود رمرو
6: مش قولوا ناقة سيدنا إبراهيم
0: ناقة سيدنا إبراهيم
4: ناقة صالح
0: حاتم
5: صالح
0: صالح جواب صحيح هو صالح عليه السلام جواب صحيح حاتم جواب صحيح جيهان السؤال الموالي سمي دولة ليست عربية عملتها الريال
6: بل
0: ناصر
2: تواه
0: يس
2: اسبانيا
0: اسبانيا تمشي اسبانيا تهز الريال ومرك واحد برنس
3: افغانستان
0: أفغانستان زيد
6: إيران
0: إيران جيهان
4: مقدونيا
0: مقدونيا رامي
6: والله في بالي في الأمريكا اللاتين الأرجنتين
0: الأرجنتين
5: هي المكسيك يا بوليفيا برا بوليفيا
2: مكسيك
6: مكسيك
0: باش نعطيكم ثلاثة وفما واحد عنده جواب صحيح البرازيل تستعمل الريال البرازيلي كمبوديا تستعمل الريال الكمبودي كي نحكيو على عملة نحكيو على
6: الريال الكمبودي معروف
0: بزنس مان رجل الأعمال الريال الإيراني جواب صحيح زياد المكي الريال الإيراني لجانب الريال البرازيلي والريال الكمبودي السؤال الموالي زيدونا
6: يا بابا
5: يا بابا
0: ما هي السورة التي تسمى سورة التوحيد ناصر
2: قل هو الله أحد
0: الله أحد
3: الله أحد الله الصمد
6: قل هو الله أحد
0: رامي
6: الإخلاص
0: الإخلاص
4: الإخلاص
5: إخلاص
0: ستة إخلاص
6: ستة
0: جواب صحيح برافو لي راف ماجر
5: لا ما
0: أمور عقيدة وتوحيد
6: أنا سميت الصورة
5: نحن سمينا الصورة أنت قلت سؤال اللي قال لك
0: قل هو الله أحد كيف كيف يا طفولي
4: معروفة
0: كيف السؤال الموالي اعطيونا سكور خلينا نعرف شكون رابح قبل الدقيقتين من النهاية
4: جيهان ورامي ثلاثة زياد زوز نقاط ناصر والحاج نقطة نقطة
0: دونك حاتم خمسة حاتم في الصدارة نواصلوا السؤال الموالي زياد رامي
5: زيد ماش يسمع
2: وي بابا
5: في جي زيد
0: تاوز قزح في سبع ألوان you are tired I think
6: yes bet
3: yes bet
5: bet bet
0: yes bet
4: bet
6: والله حقك تحس فيه لونج بلاي
2: إذا يدخلوا لربيت نروح
6: عليه ما تكملش فيه لونج
0: زعما أمي تنزح فيه عليه
6: ولا خطر نعرف قريت في السيف يكمل أعمل تعمل حاجة
0: عليه شو كمل أعمل حاجة
6: والله يصلح لك والله يا رب
0: ان شاء الله يا رب يصلح لي بنمشي يا رب
6: ان شاء الله
0: ان شاء الله
6: صابرك
0: يا ابو غانم يا رب يلا قوس قزح في سبع الوان لون الوستاني شو لونه
6: ربي شنو هالسؤال انا تو معناتها التورناج
0: تستحضر ذاكره تبدا تستحضر في الالوان وتعملك اوبتيك في اللون الوستاني يبدا بالاحمر يوفى بالبنفسجي هو
6: قوس قزح
2: في بالك شك بين ذو مزوز هنا
0: يبدا بالاحمر يوفى بالفيولي يلا زيد
6: بلوسيال
0: بلوسيال
2: انا الاصفر نقول
0: برنسا
3: اللي قال الناصر الاصفر
0: يلا جيهان رامي
5: الاصفر الاخضر خطر
0: الاول الاحمر الثاني البرتقالي ثالث الاصفر الخامس الازرق السادس الازرق الداكن والسابع البنفسجي
5: احمر
0: الرابع الاخضر جواب صحيح هو اللون الذي يتوسط قوس قزح انا زيدك تحط لي التصوير ما يجينيش مخي الاخضر جمله في
4: انا عاونتك قلت لنا باش يبدا باش يشوفك
0: واللون الذي يتوسط هو الاخضر ريفليكسيون سرعه من هو الحيوان ركز في الزو هكا توا الذي يستطيع اكثر حيوان يحمل اضعاف وزنه
5: نملة
0: الأسرع كان حاتم بالحاج
5: أما مش في الزور
0: ريت ديما تغلو تمشي للفيل خاطر أضعاف وزنه هو ما يشتر وزنه من الفيل ولكن أنا مالة تهز أضعاف وزنها مالوروزمو الفائز مرة أخرى تسويق حاتم بالحاج يا سيدي هكا نوصل لنهاية الحلقة نعتذر لحالة السوء يبدو أنه الإرهاق بدأ يصيبنا شوية شوية
6: يعني
0: قد يكون ذلك علاش قلت معناها لو تعكرت الحالة الصحية غدوة قد
6: نغير من توا ارتاح اسمع كلامي ارتاح خلي رامي غدوة حلقة موزيكا وشوية
2: لا نخدم كان بالرافع
0: إذا كنت تعبت غدوة
5: نعملوا سختي غدوة
0: حاولوا نعتذر من المستمع نعملوا رحلة غدوة
4: رحلة مع حاتم
0: والله سمباتيك
6: عمرنا اللي خرجنا مع بعضنا
2: هزنا بالفيديو
0: والله فكرة تنعمل لكم بروجرام باش ندخلوا في سياسة الاسم
6: بادي
0: بيلدينغ يلا شكرا لكامل الفريق حاتم جيهان لبرنس زياد الناصر ورامي غدو ترتاح برنس انت
3: غدو بعد غدو
0: حي جماهيرك يا وحش مال
3: ان شاء الله يا اخويا نهاية اسبوع مباركة وان شاء الله تونس تنورنا
0: امين يا رب
3: ان شاء الله ديما منورين
0: اعطيني البرونوستيك نتاع تونس السويد من البرازيل بربي
3: واحد بشيء
0: شفتها ولا
3: تو كي نحلم تو نكلم
0: اطلبنا في المباشر احكي لنا الحلمة يلا سيدي كانت هذه حلقتنا اليوم شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي سلموا عليها صديقتنا غايبه علينا اليوم ان شاء الله ترجع معنا غدوه جيهان في الاعداد بعد شويه جعفور ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب غدوه ينطلق المونديال حسعيد للنسور تبعوا يوميا اخبار المونديال على الحوار مع صديقنا عاد البولال في ليالي المونديال ليلتكم احلى ليالي ونهاركم احلى الايامات ليلتكم نهاركم زين باي باي تشاو

0: راف ماك رديف.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: Activa FM, Sutko.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني
2: محلى قدك محلى قد تعال اخطبني.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ملافيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
3: عندك أورانج

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: الصباح هو رفمك ورفمك هو الصباح
2: رفمك
3: رفمك من الليل للجمعة من 7 ل 9:30
1: خلي صباحك كول خلي صباحك

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: ديوان اف ام،
5: ديوان اف ام،
4: صوتكم
5: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام، ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: وجزء سابع عادي وانا في مصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن اليوم تتح الفرصة من جديد لمن تورط لإبرام صلح جزائي، وذلك خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الجديد علي عباس، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات مع أحد، بل يتعلق بصلح يبرم لإعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي. وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري ورئيس دائرة الاستئنافية إيناس زنين يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس بصفتهما أعضاء في المجلس المؤقت للقضاء المالي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. وتؤكد الهيئة وفق بلاغ صادر عنها أمس أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في مضيق هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وأكدت القيادة الأمريكية أن هذه الضربات تأتي ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية عالية مع قدرة مستمرة على تنفيذ ضربات حاسمة عند الحاجة. وأوضحت أن العملية شملت استخدام ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت مواقع إيرانية اعتبرت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي تعلن عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، واستأنف الرحلات وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مستمعي الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومثيلة للعادة. مرحبا بكم في رف مقلى خميس 11 جوان 2026. من توا للتسعة ونص نرجو بعدنا على مسار في تونس والعالم، ونحكيه على آخر استعدادات منتخبنا الوطني بعد وصوله للمكسيك 3 أيام تقريبا قبل المقابلة الحدث تونس السويد في الليلة الفاصلة ما بين نهار الأحد ونهار الاثنين الثالثة صباحا. حس سعيد للنسور صديقنا حاتم جزبار يكون حاضر معنا بعد شوية من المكسيك يعطينا آخر أخبار المنتخب. نحكيه على الحكم الصومالي في علاقة بك كأس العالم بعد لا تم بعد لا تم رفض السماح ليه بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية. يلقى استقبال شعبي كبير في الصومال، استقبال من الرئيس من الشعب الصومالي. نحكيه على لحث وعلى إمكانية عودته لكأس العالم من عدمها، لأنه الأخبار دار على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار أخرى، تصريحات لقيصر كاظم الساهر قليل الظهور الإعلامي في آخر بودكاست ليش، وقال كاظم الساهر نحكيه في هذا بعد شوية في الرف ماج. السلام عليكم من ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد أيام، شهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سودسي يحضر معنا في حلقة اليوم يغيب البرنس ويقود الفريق لجرا زياد المكي زي دور سبح نورة.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم سعيد. امبارح رفيق نحكي مع صديقي تحية ليه فيصل، ولده باك با معناتها ولده معناتها الأمانة معناتها متوسط معناتها عادي ماركة 13 14 كل
0: يحكي. 14 مش متوسط عادي معناتها
1: فهمتني أبارتير من الكانس تطلع تولي الإكسيلون. إيش يحكي رفيق؟ قالك باك سنير حاجة الباهية ما فيهش حصيلات، معناتها باك جيهم باهي ما فيهش حصيلات، أمور واضحة وفي الباك إن شاء الله ربي ينجحكم.
0: أمين يا رب.
1: إن شاء الله اللي يخدم يرقى معناتها حقه.
0: أمين.
1: وربي صب اللي بارون وتوى كل تلميذ خلفت هالويش عمل في الفلس فش عمل في الليكو ولا المات أنتو كا ربي معاكم، وإن شاء الله نسمع كان الخير على جماعة الباك.
0: بلغني أنه الوالدة مغش علي
1: على الكويز. قلت لازم يوقف الكويز يقري في خديجة ويخرج فيك. قلت لها سموني فو ليه؟ قالت مو صحيح. غديتي واحدة بالحق رفيق بارح شديناك 10 دقائق فيديو
0: اي اما كي هي تقول لك يا عم بالعاني باش يضحك عليك العبيد ايش تقول لها؟
1: نقول هي ما عندوش قلب يشوف هي ارقام. قل لي بالحق، قلت لي قالت لي بطل الرزق عند ربي خلها في التريف هذاك. ريت اللم يا رفيق،
0: ربي يفضلها
1: والله، ربي يفضلها وربي يبارك
0: لها. قول لها الفضل
1: لا ما نفضلكوش
2: وتعذب فيا
1: وتعذب فيا
0: وخطفني
1: ولا سمح لك وراني مخطوف جاوا انقذوني.
0: يلا سيدي نرحبوا بيه.
1: الباترون عاد بغليل طلعته
0: المعلم.
1: بسم الله ما شاء الله. انت ظهرت رفيق ونشته.
3: متوافق.
1: كيفاش طلعوا هما العشاء ونص الشو والنار اللي عملها حافظ.
0: وما حافظ. وحتى حد ما طفى عليه الضوء. سهر الماضي ساعة ما شاء الله.
1: خايبة فاستت فيه تضوء. قلت طردوه. قلت لها ما طردوهش يامي. وتقول لي طردوه. ما صارت فيه حتى تلزة.
0: ما نقول لك حاجة. كملت الميسيون في الدار. مع أمي ومرتي وبنتي ونسكو
1: مش خصهم اليوم في المونتاج.
0: الرعبوا بيه حضرة النقيب صباح الأنوار.
4: صباح الأنوار أزهار وشقائق النعمان. رافق الطقس جميل حقيقة، ولا ثم سخانة في النهار، سخانة بصراحة، سخانة البارح مثلا لا تطاق عالية ياسر
0: ما شاء الله، سخانة
4: ما شاء الله كبيرة ياسر، ولكن نسيم الليل بطبيعة الحال أمور مريقلة. على كل حال في هذا الكل انا ما كنتش هنا، معناتها فهمت، كنت في زياره خاطفه لاكادير، فهمتي
0: اش تعمل
4: حاجه
0: في
4: مشيت في خدمه صغيره. حاسيلو بنينه ياسر، ما شبه البلاد وناسها محلاهم وناس متخلقين ومتربين على الاخر. اما ما فلتكمش نتبع ديما على التليفون يا اخي، تفاد ذو قلت انا شنيا يا اخي، ولا كاك الفيلم من نوري بلاو ورفيكم سنيكم بيض عرفت تشعل. قلت شما يا اخي شنو
0: اللي صار؟ ولا تفيو علينا الضوء وقوم بنروح تقريبا
4: هكا
0: اي وصلنا الغادي نقيب.
4: لا اللي تفعل لك الضوء قاعد يلعب بروحه، لانه انت ابرز حاجه تو في تلفزه تونس.
0: وناس اللي تفعل ناس البدوي سونا صباح النور.
1: اهلا بيك اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. وكاني بي اليوم الاولياء اكل تنفيسه اكل تنفيسه بعد الباك وبعد الماراثون نتاع صغيراتهم الكل. ان شاء الله ربي ينجحهم، ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي معاهم كل صغيراتنا كل، ان شاء الله يا ربي ناجحين
0: وامين
1: ربي يفضلهم الناس كل. اليوم بدايه كاس العالم اللي الناس كل نستناو فيها، باش نستناو المفاجات عاد اللي باش يصير ابارامون رفيق حسب ما تو كان يحكي لنا حاتم على التيكيات وعلى الغلاء نتاع المعيشه وبرشا برشا الكوب دي موند هذه يلزمها الثراء الفاحش قال الراجل باش تنجم تمشي تتفرج في كاس العالم. مالوريزمون اليوم اختيارات نتاع البلدان باش تنظم كاس العالم ظهر لي ظروف صعيبه برشا، لكن في نهايه الامر تقعد كاس العالم نستناو فيها باش نتعبوا فيها صحيح في الفرجه في التتبيع مشكله عاده، لكن مطالبين باش نتابعوا ان شاء الله نهاركم زين.
0: بوادر برشا لو كاس العالم باش يصيروا فيها برشا مشاكل، منتخب اليابان نقل من المكسيك قالوا كان الكوب دي موند خليها وغادي عم تشوف بلاد نعيش فيها عم تشوف تيران كرين ترينا فيه البوادر مش ولا بد. الحمد لله شفنا مشاهد استقبال منتخبنا كانت على احسن ما يرام في المطار غير وكذا التيران زاد اللي نترناو فيه لاباس مزيان الحمد لله. ان شاء الله يا ربي ربي معانا وربي يحفظ الاولاد، وان شاء الله المقابله المنتظره نهار الاحد باش تحكيوا شويه على منتخب السويد من بعد ندوا نحلوا شويه لعله صبري يستلها من كلامنا لنا ومن تحاليلنا ويمشي في الخيارات اللازمه ضد منتخب السويد. جيال الزليني سبع نور
2: يحييكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله الناس اللي عدوا الباك يطلعوا عدوها بالقداء وعائلاتهم. نحب نقول لهم توا تنجموا تبداوا تدهنوا سيد عدت لك زمانات
3: لا ما فيش اسئله باك والله رفيق
2: نجموا تشريوا الحلو وتحطوه تخبيوه لنهار النتيجه ان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق. ما نعرفش كيفاش باش تعملوا في الفرجه في ماتشات الكوب دي موند يا جماعه، بالحق سؤال قاعد يطرح في الانتوراج نتاعي، الناس الكل بدات تسال في بعضها كيفاش باش تفرج
3: كيفاش ربي معلومه مهمه سفوادي يا اخي لقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على اشرفتك توفى يا حساسه يا حساس
0: انا مش مصدق وانا هذا الميساج هذا جاي من داري ما
3: تبكي على اشرفتك معناتها عينيك منفخه
0: بالموت قول لك لا لا والله لا خاطرو كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها تعرف ديديكاس لبوها
1: ليدونتيفيكاسيون
0: قلت اسكو كان واحد مشى بعدها ربي بنته تتذكر هاني قال
3: زوجتك على الفرحه اللي عايشتها السبعه نتاع الصباح والله تعرف انا ما عادش تحكي على عيشتك هكا خاطر ياخذوها بعيد على هذا معناتها ما خذتك والسبعه معناتها ستة ونص حد تنوحها ستة وربع تقريبا خاطر سبعة على اشرفتك هنيئا ليها سمحنا حكينا ان شاء الله ما تاخذوهاش بالعيد اما تبطل الاعلام يا ربي معاك
5: مش ينطق كلوف رد بالك
0: مش مصدق معناتها
3: ستة وربع يا ربي العمل عليك واحد يبكي في الكوجين
0: ريت علاش ريت توريت علاش اشرفتك ايدول خاطر مرت مستحيل تدخل وقتها تبعث مساج بحكيها كي هذايا في بلاتو
3: اشرفتك ما تقومش تتفرج على المسلسل هذاك الصباح
0: يلا جولدن بوي حتى
1: بونجور بونجور بونجور الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم كما قال الناصر تنطلق السهرات والسمر الليلي حق في عمر ولا السمر تصور تفرج في ماتش تصور تقوم من النوم كما ماتش ويت كلاي قبل البوكس
0: يقول لك حاجه انا واحد من الناس نومي ثقيل مانيش باش نجم نرقد ونقوم خاطر ثم ريسك ما نقومش دونك جو سري اوبليجي باش نعمل نوي بلوش كل ما كل ما تونس تلعب
1: خاطر وان بلوس راهو كي تقوم تصور تقوم بشبش بالنوم وسط النوم نتاعك انا ما قصدي تتفرج فيه تنجم تتفرج في حد شيء سينون الدخله كلها على الباك وباك وباك والاولياء يا ولدي الاولاد يعديوا في الباك وبعدين يقولوا شبي ولادنا طلعوا
0: حتى الاولياء
1: ودليل وكل ولا دليل برشا
0: حتى الاولياء يولدوا قاعدين
1: اذا
0: ما تشوف انت حل الحساب مش
1: باهي برشا هكا اوفر راهو مش باهي حتى الصوره نتاع صغيري راه معناها اللي هو اي حاجه يعملها غلطه ولا صحيحه تاثر على والديه
0: تاثر على الشعب مش على الشعب كامل يتاثر بغلطه في
1: الكويت البارح حسب عندي صديق طفول عندي برشا ما ريتوش وبمناسبة عيد ميلادي كلمني قالت لنا بون البارح خرجنا كل شيء من الاول هكا شوية ذكريات سمباتي كل شيء بعدين يا صاحبي ما حاب نخرج مع صحابي اللي كنت نعرفهم صغير
0: علاه
1: ايش بدنا على المرض على الروماتيزم على الواحد على القلب على الرجلة كلمة رجلة تعاودت 20 مرة تسيبون تبرمشيو خليوني
0: ولا يسمع في
1: الكلام اسمع معك اسمع خرجت تحب تعرف على اصحابك
0: صحيح والله العظيم مشكلته يسمو جين زي خرجوا هزو خرجوا ولا رافض واقع
3: خرجتيني تخرج
0: صحيح خرجتيني نقز يطلع فوق البافل توجه يرجع يثوى رامي سبع نور امروما
3: صباح النور يا راف صلى نهاركم زوج على نهاركم اسعد الايام اليوم الانطلاق من كوب دي موند والراف شو سبحان الله من الصدف كوب دي موند جنوب افريقيا 2010 الافتتاح جنوب افريقيا في بلادها جاتها المكسيك تو المكسيك 2026
5: تستقبل هي جنوب افريقيا باش يبدا الجو. وبياسور كما قلنا موعد حلو برشا مع ثلاثه نتاع الصباح تشيكيا وكوريا نتصور تسهروا وتتفرجوا وتشيخوا بالمباريات
0: ماتش منتظر
5: كان تعقلوا بلعبه وجهي حزين ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وخاصه للمنتخب الوطني ان شاء الله.
0: شفت شويه نيجيريا وبورتغال
5: تشوف لانجلتير انت لانجلتير مفاجاه مفاجاه مفاجاه منظرها سنة
0: لانجلتير امال نيجيريا نيجيريا بالاخر تاع كوره معناها كيفاش كيفاش مخنا ثورنا ان في الكوب دافريك نحبوا نطيحوها
5: لا ورجعنا لاخر 20 دقيقه نسينا
0: ونلوموا على جلال قادري وقتها
5: قدم القدام
0: العب بالفونتينير فما فيهم حتى حق
5: وراهم غير لا لوكمان لا
0: وزينير لا وزينير وقتها لوموا على جلال وكنت تخنقهم في درجة نو
5: بلوك سامي ترابلسي
0: ولا سامي ترابلسي يلا سيدي ان شاء الله يسامحونا الكل خاطر كي شفناها تلعب مع البرتغال فهمنا البعد في المستوى حس عيد ان شاء الله يا ربي للنصور ان شاء الله هالرثير جي هكا شيخير فرحانين يا ربي بانتصار للمنتخب. البداية كالعادة بالزابيك فاصل ثم نواصل رف مايك حتى للتسعة ونص الزابيك مباشرة رامي حذر لنا نسمعوا
6: زابينغ
5: الحاج بسم الله ما شاء الله عليه يا عزيزي المستمع ما في بالك شو ما تعرفش اللي هو نجم من نجوم تونس في كرة القدم ملاوينك موهبة يا ودي العب في برشا ملاعب وكذا ودنيا
0: كاجيت ملاعبي برا نستعملها مريول الترجي مريول العمران مريول شنو
7: بكل صراحة مريول الملعب الشعبي لفريق الام
0: الاولاني
7: بكل
0: هو اللي كان وراسق الموهبه نتاعك
7: هو كان
0: نضحك سؤال
7: خليه والله يتكلم خليه
0: هو اللي سقل الموهبه نتاعك
7: شوف نعطيك مثال
0: قول لي منص
7: دو تون سون تون تخرج تخرج
5: مسكونه بالكيرت
7: الاحمر تخرج تصويره
5: اي عاد سايبونا الحاجه اي خلينا نحكيو في موضوع اخر نحكيو على وحده تبرعت بكلوتها عرفتها يا اخي عرفتها طردتها مالا
8: تحبها تحاسبني انا ماذا بيا تجيني لا دين معناتها عطات كلوتها على مرتين روتا
0: اما قلت الديفوت بروفيسيونيل
8: معناتها نعطيك كلوه
0: اي ومن بعد جيت ثلاث مرات مخر
8: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطه ترجع لي كلوتي لا شيء نقعد عايش كلوتي تقعد تحكم
0: كلوتي اما نقعد نحبك معناها من نساعدك
8: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات كلوتي تمشي للتلفزه كلوتي لا مش مقبول انا مش مقبول جم في معناتها راه واحد عطا كلوتي وطردوا مارتين روتان ان شاء الله القضاء الامريكي ياخذ
5: لا والمشكله وين يا سي زياد مش فاهمينك اي لا حاتم يبرر من غادي هو الراف
7: حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمه
0: يا لازمك ما ترحمش
8: يراه هكا تقول عندكم شركات وعقارات وفلاحه وتبارك الله تحيوا في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور
0: ريت انا في الجستيون تاع الهولدينغ
8: الهولدينغ نتاعك
0: لازمك تكون سيفير
8: ترونشون
0: ترونشون
8: راك ريتك البارح بالمريول الخلعه في اللوج كيفاش تحكي مع الواحد
5: كاريزما
8: كاريزما كبيره برك
0: هذه حكايه ذم اسرار
8: ربي الخلعه نتاعك ارجوك رفيق منين لازم ماركه تسكر المعمل
5: اي لا ثقه في النفس وكذا عندهم رهيبه اي اما هذا لا يمنع اللي هما توا باش يدورك على الكلم
8: وان شاء الله توصل دارك من بعد 24 ساعه ما تلعبش بفحية ما تلعبش بملايكة زاد قدمين على بيريود رفيق
0: ضحية
8: اقعد مركز معاي نعطيك القصة القصة كارثة عادي ربي تزبهل انت
0: تزبهل
8: اقعد كبش فيها ضحية تزبهل اقعد شد كان هذيك معناتها في الشكل
5: تو هكا يا راف هكا شد في زياد في كلمتين غالتين تيش بيه يا ودي الرجل يضحي لو على خاطرك
8: اي رفيق عبد اذا نحبه اذا هذاك معناتها ابريتو معناتها
0: صديق
8: ولا حاجه والله نضحي يا رفيق والله للامانه
0: نضحي على خاطري
8: والله نضحي يا رفيق انا مضحي
5: اكثر من هكا
8: يعني نجيك وكذا
5: عمال الله اعلم بيا
8: سيموا اكثر من هكا رفيق مش تضحيات
5: مش خذي
8: ده
5: انا ما بعضنا
8: انا ما مش قاعد نعمل
0: مش خير من ما بعض
8: انا ما بعضنا لين نغرق وكهو انا ما بعدنا في البابور وربي يخذ الخير
5: هكا لازيتو باش يكشف الدنيا بعيش ياك ها بابور باش يبقبق وكذا ودهديه والدنيا والامور مش ولا بد لا نصلي على النبي ربي قدر الخير يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
0: تحية للكرام رامي الفوراتي عملية إحمائية شخصية ثم نمر للتراد ونأخذ صديقنا حاتم من المكسيك نحكيه على آخر أخبار المنتخب 31 زعما شكون
6: زعما شكون
0: مواليد 26 نوفمبر 1972.
1: كوارجي؟
0: نعم.
2: أوروبي؟
0: لا.
4: مغاربي؟
0: نعم. لنديس الموالي زيدونا.
8: تونسي؟
0: تونسي.
8: أي.
1: مهاجم؟
0: لا.
3: شارك في كأس العالم؟
0: لا ما شاركش في كأس العالم.
8: تونسي وما شاركش في كأس العالم؟
3: ما خلطش 98.
0: ما هي نجم كل شارك. خالد بن يحيى ما شاركش في كأس العالم.
1: لعب في الترجي؟
0: لعب في الترجي.
2: عمل تجارب البرة؟
0: عمل تجارب البر.
4: توا يمرنا؟
0: لا مش يمر.
8: نعتي
0: عندك؟
8: عندي ايه. هاي نحرق لك اللعبة. هاي نمصتها لك.
3: وانت عندك شخصية بركة.
8: وانت عندك شخصية بركة. هاي نفلسك توا عن مباشر.
0: هو واحد كوت بوكير. تحب تلعب ألعب. إذا كان صحيح مبروك عليك، إذا كان غلط 500 دينار تعرفها منين باش تقصص.
1: مقصوص.
0: هي ديجا بلوكي.
1: بري مقصوص.
0: هي بلوكي. كيما يساعدك باترو.
8: عيد ميلادي تحية
2: الكاشي.
8: ربي معك. ألماني.
0: أنت حر.
8: لعب في إنجلترا.
0: أي.
1: عرفت.
3: مدافع.
1: اي قول عاد انا راضي جايدي
0: اخرج
1: يا ولد مش انا الغلط
2: كيف ما تخرجش الناس
0: اخرج ناس
1: لعب في انجلترا ما لعبش في صفاقس لعب في صفاقس
0: لا
2: ماشي توا الكوب دي موند
1: ماشي
2: ولا ليه كبير ولا ليه مش ماشي
4: لعب في النادي الافريقي
0: لا لانديس مولي عبد السلام جازوز
4: لاعب
0: سابق
8: سابق كبير برشا بالطارز الرزيز
0: سلام جيزوز يلا
8: مع يبيع
0: لانديس الموالي
8: شبيه
0: لانديس الموالي دافيد بيكام
8: من جيزوز
0: لانديس الموالي دافيد بيكام براد بيت
8: انا عندي
2: اشقر معناها
1: لا معناها معرس بمغني معروف
0: يلا
1: عارس مغني معروف
0: لا
3: لعب فرنسا زيادة
0: لا يلا زيد
8: سهل برشا انا مطلع
0: سهل
2: قول واثق من نفسي
8: لا يا ودي بعد
0: لا سيبوا هذاك باش نخرجوا فيه
8: اشتغلوا عطوكا
1: لا
0: ما صدقت
1: عطوكا 72
3: صدقت مقبل اي بلوك
0: راعش فينا على عطوكا
3: ورسكيت بخمسة
0: يلا شكون
8: طارق ذياب
1: مزال شكري الواعر
0: غالة تخرج
3: مدافع يهديك
0: عسكر رامي لانديس الموالي
8: خالد بدرة
0: لا
3: وين لونجلتير
0: لانديس الموالي رمضان
1: رمضان
3: محمد غبار
8: عاتم ترابلسي
4: رمضان
0: لانديس الموالي رمضان
8: شكون
0: لانديس الموالي
3: ملعبش كاس عالم سير
0: ملعبش سير
8: حقي
4: شعبان
3: ملعبش
2: حقي في بيلي العب
4: رمضان
0: شعبان لانديس الموالي بيروت
8: لانديس
1: رفيق
3: لعب في بيروت
1: ليه
3: ولده معروف توا على السوشيال ميديا
0: لا لانديس الموالي
8: والله تفهم جوار بالحق لعب في بيروت وعاود رجع
4: لعب في بيروت
0: كلاوديا شيفر
1: باسكيت يلعب
0: لا كلاوديا شيفر
2: عارف مانكان
0: لا
3: قلنا مدافع احنا
0: لانديس الموالي سامي بنور
8: سامحني يا بشوية هو مدافع
0: كان يلعب مدافع
4: أريا سنترال
0: سامي بنور
2: مدرب اليوم
0: لا تستسلموا
3: تفدليك
8: بقديدة
0: لا
2: اي مش بقديدة
1: لعب مع الاسبيرون علي بنجي
8: ضاف العابدين
0: جواب صحيح زياد المكي
1: والله تنتيل
0: ظفر العابدين مواليد 72 لعب في الترجي بيروت لأنه من أشهر أعماله في العالم العربي عروس بيروت بريطانيا بيانسور، كلاوديا شيفر، سامي بنور. سامي بنور كان منكار في تونس قبل ما يبدا الكارير نتاع الاعلام. كلاوديا شيفر كيف كيف، دونك لونجلتير الى جانب
2: بقيه
0: ليزانديس اللي اعطيناهم. برافو زياد، شكون اللي طلعوا بربي من المستمعين؟
8: صدقني كالعاده بلال بن عزيزه، شيء من وراء العجب، شيء من وراء
7: ما يحط الداد دونيسونس
8: بالحق.
0: يغير مش واحد كامل مريض ولا مريض
8: ولا مريض
0: كي يبدا قاعد في الدار وحتى تصور العباد اللي يحسوا مثلك منه كيفاش نخلص منهم كيفاش نقتلهم كيفاش. يلا نقطه زيدون، تحيه لصديقنا بلال فاصل ونتحول مباشره للمكسيك. اخر اخبار المنتخب، اخر سكوبات تعرفوا معنا بعد شوي، نجم نعطيكم حتى النتيجه باش نثبتوا معنا.
8: ونعطيك حاجه، المراسل بتاعنا جازبار باش يكون في بيت ميسي تو.
0: انتظرونا نعود بعد لحظات.
6: رفماك بوبليسيتي.
9: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
0: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة، البداية كالعادة بالتراند.
11: احلى بونيوس لحلى ناس
12: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالمك. تراند دو جور.
0: تراند دو جور المنتخب وآخر أخبار المنتخب. معنا صديقنا من المكسيك حاتم. حاتم صباح الأنوار.
13: صباح النور رفيق، تحية ليك، تحية لولاد الكل، صباح على كل السادة المستمعين يسمعوا فينا. احنا بالفعل موجودين في مونتيري في المكسيك لهنا رفيق، ترى يكون الصوت 5-5 رفيق تسمع فيه.
0: الصوت 5-5 والصورة 5-5. الحمد لله على سلامتك، نعرف الرحلة كانت متعبة ما هيش سهلة حاتم، ما زلت كي خلطت ما عندكش برشا، دوك نفهموا التعب اللي انت عليه. نحييوك حتوم، بشكون حاضر معنا يوميا ان شاء الله باش تعطينا اخبار المنتخب. تمنى ساعة على النسور، الوصول كيفاش كان، الاستقبال شفنا تساور باهية الحقيقة، اعطينا اكثر تفاصيل حاتم.
13: اكيد الوفد المنتخب الوطني التونسي رفيق بدا استهل المشوار بطبيعة بتحضيرات المباراة الاولى ضد المنتخب السويدي في الجولة الافتتاحية. امامكم بطبيعة كنا منذ قليل رفيق ديجا كما نقولوا متبقى البيت النار، هبطنا من المطار تعدينا مباشرة الى مقر اقامة المنتخب. هذه الصور اللي موجودة امامكم، موجود في مقر اقامة الحقيقة ممتاز وممتاز جدا، كل الظروف مريحة وملائمة بالنسبة لسوق قرطاج. كانوا اجراوا الحصة التدريبية الاولى عند الوصول متاعهم في مركز هنا قريب بعد مقر الإقامة، وبعد الحصة الثانية والثالثة دارت في مقر إقامة الباريال اللي هو المقر اللي منحته الاتحاد الدولي لكرة القدم لنصور كارتاج والمنتخب الوطني التونسي للقيام بتدريبات امتعه. على كل كما قلنا ظروف الإقامة مميزة الحقيقة في منطقة ممتازة ممتازة جدا لهنا في مدينة مونتيري الحقيقة. أيضا رفيق عادية الأمور، وكأنه منذ الساعات الأولى ما شفناش الحقيقة هكا فما أجواء خاصة بالمنتخب ولا بكأس العالم، خاصة نعرفوا غدوة باش تكون جولة افتتاحية منتخب المكسيكي، نتصور غدوة باش تكون فما أجواء أخرى هنا في مونتيري. سينو كما قلنا منتخبنا الأمور على العال، ما فماش إصابات في المقاعد الداول، ما فما حتى إصابة بالنسبة للمنتخب الوطني.
0: إصابة دحمان، لاباس دحمان،
13: لاباس دحمان. ومنذ الحصة التدريبية الأولى كان أجرى الحصة التدريبية صحبة زملائه وما فما حتى شيء. ديجا كنا منذ قليل مع مصادر رفيعة من داخل مكتب الجامعي ومن جامعة التونسية كرة القدم إنه مكتوب إنه ما فهم حتى إصابة بالنسبة للملاعبين. الملاعبية كلها 5-5 مرم على العال والحمد لله. بدأت التحضيرات منتخب السويد كما قلنا يوم لحد القادم مباراة الافتتاحية بالمنتخبنا إن شاء الله زينا نصور كارتاج غدوة باش تكون حصة تدريبية رفيق مغلقة دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام في انتظار أيضا تكون حصة تدريبية أخيرة قبل المقابلة. فقط أنه الحوار كان ما بين الناخب الوطني صبري لموشي رفيق واللاعبين وكان ثم اجتماع وحوار دار ما بين الملاعبية وصبري لموشي وحتى أعضاء المكتب الجامعي وكامل الإطار الفني والطبي والإداري أنه تم الإصرار على نسيان ربما مباراة بلجيكا الودية. من ثم تم الحديث عن مباراة الأسويات ثم برشة تغييرات أيضا جرب اليوم رفيق هو على مستوى الحصة الغريبية لعب بثلاثة في قلب الدفاع ولعب بزوز في قلب الدفاع انتظار بطبيعة الكشف عن التشكيلة الأساسية اللي بش ينزل بها منتخبنا الوطني التونسي يكون قدم رفيق.
0: معناه فم الإمكانية حتى 10% أنه يلعب بثلاثة في الدفاع لأنه البارح شنتبع في البلاتويت نتاع الأولاد وشفت حتى عادل في الحوار الاقتراح نتاع يلعب بثلاثة في اللاكس قالوا رو من الحلول اللي تنجم توقف هجوم منتخب السويد لأنه فيه زوز مهاجمين واحد في أرسنال واحد في في ليفربول فوالا قالوا من الحلول ولكن المشكلة اللي تترحل البارح على طاولة الحوار أنه ما جربهاش صبري معناه ما

0: وعلاش قلت لك اليوم؟ لانه قاعد يجرب، وكما قلت لك حسب مصادرنا من الحصه التدريبيه انه العبد زوز في اللاكس والعبد ثلاثه في اللاكس، مازال الى حد الان ما هوش ثابت ربما على قرار نهائي هل يلعب ثلاثه مدافعين في المحور والا لا. كما قلنا غدوه حصتنا النموذجيه المنتخب والى اليوم عندكم بالطبيعه، احنا بالنسبه لنا غدوه انتم عندكم اليوم، نعرفوا بيان سور 99% ملامح التشكيله الاساسيه كما عودتك رفيق ان شاء الله باذن الله غدوه في المداخله تكون عندنا 99% تشكيله منتخبنا الوطني التونسي
1: باذن الله.
0: فقط حبيت نشير بسرعه رفيق الى موضوع انه لدى وصولنا لهنا، معناها وصلنا لمكسيكو سيتي، وصلنا بعد الى مونتيري، الاجواء عاديه جدا، ما تحسش انه ربما فما
1: هذا سؤالي احنا نشوفوا نحسوا فما برود في علاقه بكاس العالم، فمش اجواء العاده المرافقه لكاس عالم في بلد منظم لكاس العالم. نحكي هنا على امريكا اللي عندنا اكثر اخبار حتى بحكم ما يقع في العالم من اخبار سياسيه وغيره. باركونتر المكسيك معناه ناسيون تعفوت، معناه يحبوا الكوره، يعشقوا الكوره، شعب مجنون بالكوره كما الشعوب اللاتينيه وغيره. تفاجئني توك تقولي اجواء بارده، معناه ما فماشك، وسورتو المكسيك تلعب شويه اخر معناه
0: ولا لا، وفي بلاد نتاع كوره رفيق مونتيري، معناها بلاد نتاع كوره مونتيري، معناها تعرف فريق مونتيري لعب قبل كوب دي موند كلوب كونتر ليسبيرونس، ممكن غدوه تتغير الوضعيه شوي، باش نهبطوا غدوه ان شاء الله باذن الله وسط البلاد. احنا رفيق باش نواكبوا بتبيع مباراه المكسيك وجنوب افريقيا، نشوفوا اسكو الجمهور معناها موجود الاجواء هذيا، ولكن اللي حسينا به لدى وصولنا لمكسيكو سيتي انه مونتيري مش اجواء كبيره خاصه بكاس العالم، لكن بالمقارنه انه الاجراءات ويعني التجديدات وغيره ما شفناش الحقيقه، انه الدخول كان بكل سلاسه وفما حتى قلق في دخولنا المكسيك لهنا رفيق.
1: في علاقه بربي بملعب التدريبات، الامور على العالم تاع منتخبنا، ظروف الاقامه، خاطر شفنا حاجات حتى في المكسيك عند اليابان وغيره معناها تخوف شويه، احنا امورنا على العال.
0: هو الملعب اللي ترنا فيه المنتخب رفيق ملعب الباريوس، هو هذا مركز تدريبات فريق مونتيري المكسيكي، معناها ملعب فيه تقريبا 15 مكتار، فيه قاعة لتقوية العضلات، فيه أربعة ملاعب مخصصين بحاجة ممتازة برشا، نجم يدخلوا حتى على الإنترنت ويشوفوا نوعية الفريقين تاع الجازون اللي يتمرنوا عليها الأولاد، الحقيقة مركز ومقر تدريبات ممتاز وممتاز جدا قاعد يجري فيه منتخب تونس التدريبات نتاعو.
1: كيف ظروف الإقامة؟ النزل الأمور واضحة بالنسبة للوفد نتاع منتخبنا معناها.
0: ظروف الإقامة كما قلنا هاكا موجود ديجا على سبور باي دي ون اف ام، شوفوا فيديو هبطنا ديجا منذ قليل مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، تشوف رفيق حتى في فيديوهات حراسة أمنية معناها مشددة جدا، ولكن ظروف الإقامة جاي في منطقة اسمها سان بيدرو رفيق. منطقة سان بيدرو هي من أرقى ومن أحلى ومن أحسن المناطق اللي موجودة في مونتيري اللي هنا في مكسيك.
1: البقعة آمنة، خاطر كي تحكي لها حراسة أمنية مشددة، البقعة آمنة غادي حاتم حسب السبعة نتاعها ونسكنوا احنا الحي المدينة ما نعرف مكسيك في مخنا ديما زاد مافيا وأجواء وكل العالم اللي نشوفوه ساعات، فما منه ولا لباس؟ بقعتنا آمنة مؤمنة؟
0: لا لباس. علاش قلت لك رفيق انه سان بيدرو هي كما نقولوا احنا حي راقي وحي مش حي شعبي، معناها مع كامل الاحترام حي راقي كبير سان بيدرو، حتى معناها العباد اللي موجوده الكاليتي تاع الناس حكايه اخرى، مقر اقامه ممتاز وحاجه الحقيقه ما فماش حتى ريسك على منتخب الوطني سورتو، الحراسه اللي تشوفها رفيق هذه هي نفس الحراسه تقريبا مشدده على جميع المنتخبات، ولكن ديما نعاود نذكر انه سان بيدرو في مدينه مونتيري هنا منطقه راقيه جدا ومقر اقامه من على الفراز بالنسبه للمنتخب.
1: منطقه راقيه وانت غادي على عين المكان، تنصحني نستثمر فيها؟
0: ننصحك تستثمر فيها انت زياد المكي.
1: هل بيتزارية في سان بيدرو؟
2: بيتزارية وهذه السهرات وشتيح وسحب لك
0: على فكرة على فكرة الشارع هذا اللي أنا قاعد فيه، الشارع هذا اللي قاعد منه في المداخلة حاجة أخويا، إن شاء الله زيوت تكتشف وحدك يا زيوت.
2: إن شاء الله أنا فيك ما اكتشفت شيء، ما دامني معاه بالله الحوار ديوان
1: ريت ريت كي يقول ان شاء الله تكتشفوها ويعطيكم ربي وتكتشفوها، نفهم واش فما هكا على جناب الهنا من غادي، نفهم اللي حاتم مزروب يحب يكمل المداخله ويمشي على روحه. دونك شكرا حاتوب، كان عندك حاجه تحب تضيفها في علاقه بالمنتخب؟ غدوه ان شاء الله ناخذوا اكثر معلومات، كما قال كل شيء غدوه يبدا يوضح شويه في علاقه بالتشكيله في علاقه بالمنتخب. اش عندنا اخبار على منتخب السويد حاتم؟ عندنا شي حويجه على السويد؟
0: منتخب السويد يا رفيق اللي شوف انا ديما نتابعه، بس انا مش اصحاب من السويد لكن ديما نتابعه في الصحافه السويديه، صحافة السويد تتحدث على منتخب الوطن التونسي وكأنه تم احترام كبير.

0: كبيره جدا، مش اقول مبالغ لا، لانه يبقى في الاخير منتخب
1: ان شاء الله ديما كبار في عينين المنافسين
0: الحمد لله. ولكن منتخب السويد عاطي حذره، معناه انه الهزيمه لمونينا باء قدام منتخب بلجيكا قال لك لابد انه عدم الاخذ بعين الاعتبار، وحكاوا حتى على الكاليتين تاع الملاعبين الموجودين، فما حكاوا على اسماعيل الغربي، حكاوا على الياس الصغير، حكاوا على خاصه الحديث والاظوال كلها تقريبا مسلطه على حنا باع المجبر يا رفيق
1: انه يعطيو فيدباك.
0: امين يا رب العالمين. دونك لهنا الصحافه السويديه اوكي يقول لك اليوم كيما السويد طامعه في تونس كيما تونس طامعه في السويد، هذه نقطه ما نجموش نختلفوا فيها.
1: صحيح ان شاء الله ما نذروش بعضنا زوز في الاخر معناها ان شاء الله يا ربي. منطقي انه السويد تخمم تقول لك زاد منتخب تونس لازمني نربحوا، احنا نطمعوا في السويد بحكم المجموعه اللي فيها، معناها اقرب فريق يتقدم بلوغة الكره بالنسبه لنا هو السويد. باتوا نحكيوا اكثر على اليابان خاطر انا ما نعرفش، عندي احساس هذا وكانوا تونس مضخمه ياسر اليابان. اليابان معناها حاطين حاجه ميسيون امبوسيبل نحكيو فيها وقت اللي يجي وقت المقابلة. خلينا في مقابلة السويد غدوة ناخذوا أكثر معلومات من عندك. شكرا لك حاتم، ميرسي بوكو صديقي، بالتوفيق. رحلة بشكون طويلة ولكن ستبقى في الذاكرة، مش كل عام عندنا كوب دي موند، مش كل عام واحد في مسيرته يحضر في الكوب دي موند، دونك بروفيت حاتم خويا.
2: المصاري موجودة صحة بارك كل شيء
3: تروح حرقت تروح حرقت.
0: لا لا لا الحقيقة الأمور كلها مظبوطة، أنا حتى المقر اللي قام نتاعي أنا ما بقاش برشا
1: منتخب. كرينا لك ثلاثة أيام كهورو حتى ماتش سويد بعد يعمل الله. يلا سلام عليك برشا حتو، مرسي بالتوفيق صديقي. غدوة ناخذوك الموعد هذا إن شاء الله ناخذو آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والنصور. كلمة ناصر فيرجول صغيرة معناه أنا نأمن أنه الوقت ثمين جدا جدا جدا، معناه كان أنت في سيونس دونترينمون تجرب 3-4-3-5-2 ما نعرفش نجم يستعملها في مقابلة، نجم يدخل بها راهو ساشوك البارح في طاولة عادل بوليل معناه بريسك جميع أونانيم يقول لك راهو الزوز اللي يلعبوا في السويد راهم كان دخلت لهم الكرة يحلوا أي ديفونس، دونك لازمك تلعب لهم بأكثر في اللاكس باش تاخذوا عليهم الدوسيو. فوالا هل النجم وما جربناهاش ونلعبوها في ماتش؟
3: بالنسبه لي انا راهو فما وقت اللي الناس نحكيوا على منتخب ونحكيوا على ملاعبيه في المستوى العالي، هو فما حاجات المفروض تجم تجربها جور تيران تكون تلعب مباراه باش تعرف الروبير نتاعك، خاصه الثلاثه اللي يلعبوا في محور الدفاع كانك تلقى روحك ملتزم تتلزم
1: باش تلعب. يحق وزاد ما خدش برشا وقت صبري ما جاي ماتش اثنين وبعدين
3: بعد ساعات كي ما تلقاش الوقت وتبدا عندك دي بروفيل اللي يلعبوا في الترجي ويلعبوا في المستويات العالي شو البلان تكتيك وتعاود في السيونس اونترينمون تحاول باش تحط ثلاثة اللي يتمشوا مع بعضهم اللي هما عندهم لابيتود ينجموا يلعبوا في المحور الدفاع مثلا. تو كي تجي تقول لي تحط انت روزيان ماكسيار تجي يلزمك تحط واحد كيما بن حميده وشكون كوفرور العاده طالبي في وقت من الاوقات حتى كي لعبنا في ليغ ناسيونال هو يكون معناتها براتيكمون لو تروزيام اسكو معناتها فهمت معناتها التركيبه هذه هي هو اللي يلقى فيها شوا
1: فيها مجازفه شوي
3: فيها مجازفه لكن بعد ساعات تتلزم
1: خاطر كل اوتوماتيزم تتلزم
3: كل تتلزم معناتها ريان كو باش تخدم في التابلو وتخدم في لي سيونس اونترينمون لافونتاج نتاع ليك ناسيونال ان عندها جمعه بريباراسيون راهو شفت الاولاد يعملوا في الحديد ويعملوا في الميسكولاسيون ويعملوا في الترافاي معناتها الفيلو معناتها فما وقت جمعه كامله من لحد لحد سيكل نتاع اونترينمون كامل البارح توا حتى اللي كان يحكي فيه حاتم يقول لك سيونس اونترينمون غدوه مسكره معناتها باش يشوفها خاطر يعمل ماتش ابليكاسيون باش يجرب فيه الحاجات اللي يحب يشوفهم في في المباراه الرسميه.
1: نتمنى نشوفوا الخير يا ربي نهار تنهار لحد 3-5-2-7-2-1 مهما كانت
4: الخطه شو وان شاء الله
1: يكونوا في في فورمه ما نعرفوش. اسمع عملنا ماتشوات بثلاثه في الاكس وعندنا ماتشوات كبيره ومع ليكيب ناسيونال وماناش متعودين عليها ماهي سهله. مدرب عنده قراءات نتمنى مهما كانت القراءة تكون صحيحة والملاعبية تركب
4: أخي بفورما أخي بفورما لجيوكاريس ويزاك على مدى الكارير تاعهم. أنا جيوكاريس ما يعجبنيش في الأرسنال بارابول اللي استظروه منه حاجة واللي لقاوها حاجة أخرى معناها حتى في نهاية الشامبيونز ليج كور 20 دقيقة سيمي كبيرة تقعد ويزاك معناها أكبر
1: لعب 20 دقيقة فين؟
4: في نهاية الشامبيونز ليج
1: احنا عندنا جوالات 6 شهور ما لعبتش حتى دقيقة
4: لا ذي كأس عالم وحده ما ينجمش كيفاش توصل له. ويزاك أخي بصفقة في تاريخ ليفربول بور لو مومون معناها بارابول الفلوس اللي صرفت عليه واحد ما كورش عليه كلها
3: سوكوتي سوكوتي
4: ما همش في الفورما الكبيرة. أنا بليريتو هو حاب يحاول بثلاثة تروا زاكسيو في الريني بلجيكي ورينا الفوضى العارمة اللي صارت.
1: وقتنا نلعبوا بعشرة.
4: هيل نعرف ما قبل العشرة كورنا إن شاء الله كله.
1: يلا ننتظر ننتظر الأخبار بش يقعدوا نتناقشوا هكا والصحيح بش يجينا من عند سابري اللي مش هو اللي مش يختار هو الإطار الفني اللي معاه. إن شاء الله يا ربي مقابلة نستناو فيها توا 78 وإحنا نستناو في كده كليك البي ونبداو بانتصار وبعد ريت تبدأ بانتصار تدخل في بال معنا تولي هولندا خايفة منا والعناوين تتبدل وكل شيء غير اللي قاعدين نقولوا فيه. فاصل ثم نواصل.
5: راف ماج ببليسيتي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
6: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
7: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونتاج.

0: La bio officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأوستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ألو؟ ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
3: لحظة ما تعلقت.
2: تعالي هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
3: شكون يشرب لك في قهوتك؟
2: هاي وين ماشية؟ داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة؟
3: بيت النوم؟ ماخذة راحتها لله في داري
2: زيد. عليها ببني الكل بالقرصان نتاعك.
3: في
2: وين هي لونس؟
3: الو
2: الو. اه يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
3: هاني جاية تنوريك فيها.
2: لا لا من غير ما تجي، سي بون قتلتها.
3: قتلتها؟
2: عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
3: ترى تحكي على ناموسة.
2: لونس تنسيك السوفرانس.
4: برودوي ال تي اش.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراف ماك مثلين للجمعة من 7 إلى 9 ونص مع رفيق بوشناق.
5: 7:56 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شو برنامج الفرجة في المونديال نقيب؟ ما حكيناش معك.
6: بل برنامج الفرجة أنا ساعة من قبيلة أنت ورامي قاعدين تتناقشوا وأنا باهت بجد بجد. بركل عليه رامي.
5: آه وي رامي،
6: معلومات كروية ورياضية كبيرة ياسر، ويحكي على الجوارات كأنه بيت معاهم.
5: ولاد أخته يعرفهم
6: ودرشوه ومشيه وكحلوا على شنب. وين وقتاش كحلوا
5: وريتهم؟
6: أرى عمري ما ريت. بركل عليه
5: برنامج الفرجة بشكوم نخي.
6: قالوا لي بجيك انفيتاسيون كبيرة من عادل بوهلال، ما نعرفش كان يسيبك رفيق هنا أنت وشروط نتاع العقد.
5: لا نخليه يمشي. لا يمشي يمشي يلقى فرصة أخرى.
6: شو قد جينيروزيتي
5: البرنامج ما يقصوش عليه ذو عادل بوهلال. برنامج الفرجة
6: أنا نومي خفيف، نقوم
5: بالحق
6: نقوم قوم نتفرج نرمال قهوة ونقعد نتفرج معك
5: شو اللي قاوي كرواسون بس ساعتين ونص على
7: الصباح
5: والله محلاه والله. يلا يا ربي شلا منتصرين. امين يا ربي شلا منتصرين. شلا حسعيد للمنتخب. نمشيو نسمعوا مره اخرى جديد نتاع بتيل. الناس اللي ما سمعتوناش الجمعه هذه، الناس اللي تحب تبدل الكهرباء، الشعار ساهل ياسر، انت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بتيل. التفاصيل تسويت.
0: لحظه تحب تبدل كهربتك وكل مره تقول مش وقتها، خليها مره اخرى مع بيتي البنك. البنك التونسي الليبي الحكاية ولات أسهل برشا. مع عرض ليزينج صيفي نجم تشري كهرباء جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول. فخي دو دوسيي أوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان اختيارك على فواتور هبريد ولا إلكتريك عندك تو بريفيرونسييل، يعني فايدة أقل. أما كان تخمم في بون أوكازيون كيف كيف الحل موجود. مع بيتي البنك نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. ليزينغ صيفي من بيتي البنك باش الكهرباء اللي في بالك تولي أقرب من اللي تتصور. العرض متواصل حتى لاخر جوان، ملا أخلط على فرصتك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب بتيال بوانتيال ولا اتصلوا على 70 131 800.
5: كما كنتوا تسمعوا في السبوت اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال. اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوانت ال والا كلموا على 70 131 800. لزيق سيافي كهرباء جديده ومن غير خاصه ستريس والضغط نتاع لوتو فينانسمون ولم الفلوس ولم 20% ولم ما نعرفش قداش باش نجم تاخذ الكهرباء نتاعك. صفر لوتو فينانسمون صفر ستريس اختار الكهرباء واختار اللون وعليك بالبي تي ال. نعود بعد الأخبار لأن الوقت داهمنا. شكرا مرة أخرى لصديقنا هاتم لأنه فريمون نعرفه وصل مخر والتوقيت والتعب والرحلة قريب 22 ساعة رحلة معناها دوك برافو شكرا لك حاتم اللي كان حاضر معنا في الموعد. أخبار الأسور يوميا في الرف ماج مع صديقنا حاتم. إن شاء الله مربوحة يا ربي. الساعة الأولى انتهت نعود بعد الأخبار. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام طريق السلامة للناس اللي في كراهبها وبالنجاح إن شاء الله لوليداتنا اللي مازالوا يعدي واللي مازالوا يقرأوا. تحب تقول حاجة؟
4: كلمة ختام أخبار أطول فيها
5: لا ما نجيب في الوقت قد قد
4: مريقة إن شاء الله
5: سيكون أبيل لبيرفكسيون
4: توا أسمو الأخبار ونرجو
5: بعد نرجو لكم بعد لحظات الأخبار ثم نعود.
1: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 مليون.
7: أريدو طور عالمك راف ماغ
1: ببليسيتي.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
10: عندك أورانج.
11: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجا وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي.
12: مونديال السنة مع تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
13: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
14: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
15: متفاهمين في نفس الحاجة الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام،
1: صوتكم
2: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثمينة. ديوان اف ام عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن اليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورط لبرمي صلح جزائي، وذلك خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الجديد علي عباس، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات مع أحد بل يتعلق بصلح يبرم لإعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي.
4: صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد، والصلح يقتضي حسن النوايا، ولم يتم وضع النص إلا بعده يوم 25 من جوليا من سنة 21 و2000، وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب في بعض الأحيان تظهر لأسباب إجرائية ولكن لأسباب أيضا غير بريئة ولم تؤدي إلى نتائج تذكر، وانتهت مدة تلك اللجنة. واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي.
3: وقال رئيس الجمهورية أن اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، مؤكدا أنه ليست هناك نية ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. وشدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز.
4: اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. لكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد برم الصلح في أقرب الأجال. لا يبتزون ولا يبتزون، دعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معه، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق. حتى
3: المدير التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة مفوضية الاتحاد الإفريقي بتونس يوسف الطيب الكردفاني يقول إن التجارة البينية بين الدول الإفريقية في حدود 16% فقط، وفق ما صرح به لديوان فهم على هامش تنظيم مائدة مستديرة بالعاصمة حول دور القطاع الخاص في دعم الأسواق والأعمال الشاملة بإفريقيا، مؤكدا عمل المركز على مواصلة تنظيم لقاءات بين مجالس رجال الأعمال ومؤسسات التمويل والبنوك في الدول الإفريقية لتبادل معلومات وإزالة العوائق وتنشيط العمل التجاري والاستثماري في القارة. مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مبرزا ذلك بما وصفه بانعدام الأمن في المنطقة. وأكد المقر أن أي سفينة تحاول العبور عبر المضيق ستكون عرضة للاستهداف في تصعيد جديد للتوترات المرتبطة بأمن الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. باكستان وتركيا تدعوان الأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط لضبط النفس مع تأكيد على أهمية الحوار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. كما أعرب الطرفان عن أمليهما في التوصل إلى تفاهم مبكر بين جميع الأطراف. ختاما، سحب عابرة في طقس اليوم بأغلب المناطق تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح، ثم تتكثف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. البحر يكون شديد الاضطراب فهائجا بالشمال. أما درجات الحرارة فتكون في انخفاض، حيث تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و 36 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوانفم.
1: ديوانفم صوتكم.
2: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
0: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
5: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه طبعا بمنتخبنا الوطني التونسي اللي يدخل غمار المونديال امام السويد، مباراه فجر الاثنين 3 متاع الصباح، واليوم الانطلاق الرسمي لمونديال الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. المونديال المنتظر، المونديال اللي باش يكون 48 منتخب وفي اكبر عدد من المقابلات. طبعا باش ناخذ اخبار منتخب الوطني التونسي نمشيو في المباشر لمبعوثنا الخاص الى المكسيك حاتم جزبار. حاتم صباح الخير، وإن شاء الله الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله بالتوفيق ليك في المهمة هذه.
6: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك هادي، صباح عليك، صباح على كل الساده المستمعين يسمعوا فينا على ديوان فام. بالفعل اليوم ينطلق المونديال في عام إجراء مباراة الجولة الافتتاحية بين منتخبين المكسيك وجنوب أفريقيا وسط الجولة. نحن موجودين في مونتريال يعني، لكن الحقيقة مش أجواء أنه توحي بوجود المونديال وغيره، في انتظار الساعات القليلة القادمة ممكن تكشف عن الخفايا. شوفوا الامبيونس اللي استنست فيها مع بلاد تعشق برشا الكرة. نحكي على المكسيك، لحد الآن الأجواء كما قولوا باردة، الأجواء ما فماش برشا سخف خاص بكأس العالم، لكن المهم أنه يهمنا إلا مردود منتخبنا الوطني التونسي اللي ينتظر مواجهة السويد في الجولة الافتتاحية من المونديال. الأولاد اليوم أجراوا حصة تدريبية الثالثة، هي الثانية رسميا يعني، باعتباره أنه الحصة التدريبية الأولى كانت في مقر إقامة ديكراساج لإزالة الإرهاق. سينو الحصة التدريبية الثانية دامت تقريبا 45 دقيقة، كان قبلها حوار ما بين الإطار الفني والملاعبية وأعضاء المكتب الجامعي الموجودين، وكامل الوفد كانوا في حوار مع بعضهم قبل الحصة التدريبية، وفيها بطبيعة تحميل مش تحمل مسؤولية، لكن برشا كلام باهي، برشا أجواء إيجابية، يعني تحفيز كبير معنوي ويجابي قبل السيونس تاع اليوم، ممكن لتفادي ايضا ونسيان هزيمه المنتخب البلجيكي اللي تقبل وفات دخلت في نسيان. توقع حاجات الحقيقه ظروف اقامه مميزه بالنسبه لمنتخبنا، يبعد تقريبا 40 دقيقه بالسياره على مقر التدريبات اللي منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني التونسي. مركز تدريبات مميز فيه تقريبا 4-5 ملاعب، كما قلنا أجواء مريحة، ظروف إقامة أيضا مميزة في منطقة اسمها سان بيدرو، من أحسن المناطق هنا في مدينة مونتيري. كل أجواء مميزة. اليوم حصة تدريبية هاني مش تكون دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام، حصة مغلقة
5: عكس الحصة تاع البارح
6: بالضبط، على اثرها ممكن الناخب الوطني يصاب الا بشي مش نعرفه خلال ملامح التشكيله الاساسيه، لانه اليوم قاعد درب كما قلنا منذ قليل، حكينا مع الراف انه حكينا بثلاثه لاعبيه في اللعب وثلاثه لاعبيه في اللاكس، لعب زوز قاعد يجرب، ولكن الاكيد الخبر اليقين يبقى عند اختيارات صبري اللاموشي. ان شاء الله ما تخيبناش مفتتاح المونديال امام منتخب السويد هني في الجوله الاولى لكاس العالم.
5: اكيد، يعطيك الصحه، شكرا لك حاتم جزبار معوضتي من فم الخاص الى المكسيك لتغطيه اخبار منتخبنا الوطني التونسي. اكيد حاتم نتقابلوا معاك في باقي مواعيدنا الرياضيه. من المنتخب الأول مشينا نحكيو على المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 23 عام اللي تمكن البارح من التأهل إلى نهائي دورة تورنو الودية بعد العادل 0-0 مع المنتخب الكولومبي. منتخبنا كان فاز في المباراة الأولى على الكونغو 3-0 ثم انهزم أمام السعودية 3-1 ثم انتصر في المباراة الثالثة على الصين 3-0 وجات ثم التعادل مع كولومبيا. دونك منتخبنا باش يواجه في الدور النهائي إما المنتخب الإيفواري أو المنتخب البرتغالي اليوم نتعرف على منافسنا في الماتش الفينال بالنسبة للدورة. هذه نذكر مباراة باش تلعب نهار السبت بعد غدوة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. مكتب الرابطة الوطني لكرة قدم المحترفة أصدر البارح قراراته في بخصوص أحداث مباراة ديربي العاصمة الديربي اللي كانت تلعب في الجولة قبل الأخيرة من البطولة والجماعة الترجي بالنادي الفريقي. بالنسبة لمدافع الترجي محمد أمين توغاي تم معاقبته بالإيقاف عن النشاط لمدة 12 شهر. دونك نحكيه على عام كامل العقوبة هذه اللي توغاي تجي بسبب الاعتداء على مسؤول. دونك ذي حسب جدول العقوبات فإنه العقوبة هذه هي الرسمية لتوغاي. دونك 12 شهر إيقاف لتوغاي. بالنسبة لمهاجم النادي الأفريقي فراس الشواط تم إيقافه رسميا لمدة 3 مباريات. الهيئة المدير النادي الأفريقي أعلنت في بيان رسمي لبارح تسديد مبلغ 660,000 دينار يشمل أحكام باتة وخطايا مالية كانت مستوجبة الدفع، وهكا الأفريقي يستكمل جميع الشروط الإدارية والمالية المطلوبة وأصبح مؤهل بشكل كامل ورسمي للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم كيف البطولة وأيضا دوري أبطال أفريقيا. نمشيو لأبرز المقابلات بالنسبة لليوم خارج تونس. طبعا اليوم الأعين الكل وكل الأنظار وأنظار العالم تتجه للمباراة الافتتاحية للمونديال ماتش 8 متاع الليل في أزتيكا ستاديوم في مكسيكو، مباراة بين المنتخب المكسيكي المصنف 14 عالميا ومنتخب جنوب أفريقيا المصنف 60 عالميا. ذكر ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بالتوقيت تونس. أيضا مباراة أخرى في الفجر نجم الناس التباحة اللي هي 3 متاع الصباح مباراة بين كوريا الجنوبية ومنتخب جمهورية تشيك. فلاسبور قدموا لكم هاني إبراهيم أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.1fm.net.
2: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
0: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur disponible chez Agile Energy.

0: Publicité.
1: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: مع جيون الدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
3: تدلل
4: جيون ايام دللنا
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم
6: ديوان فهم صوتكم
7: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رسمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، النقيب ناصر العبدوي، رامي الفراتي، جهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز بصوت جهان السليني، ولكن قبل هذا باش نحكيو على موضوع مهم جدا، الذكاء الاصطناعي في التعليم، كيفاش نواكبو جيل اليوم ونخليو أجيالنا تواكب عالم يعيش ويتغير بسرعة. هذا الكل باش يصير مع ماست يونيفرسيتي.
1: ماست يونيفرسيتي، هاير إديوكيشن فور أ تشينجينج وورلد.
0: كيفاش لازمنا نواكبوا أولادنا اللي يعيشوا اليوم في عالم يتبدل بسرعة غير مسبوقة؟ هل فعلا احنا مستعدين لفهم احتياجات الأجيال الجديدة اللي قاعدين يكبروا في بيئة رقمية تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ اليوم التحول العميق هذا يطرح برشا تحديات قدام الأولياء، كيف قدام المربين في منظومة التعليم الابتدائي حتى للجامعة. في الإطار هذا باش استقبلوا اليوم جامعة ماست يونيفرسيتي باش تعرفوا على رؤيتها لتطوير التعليم وكبت التحولات التكنولوجية باستعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي. من أبرز المبادرات اليوم برنامج الذكاء الاصطناعي للمربين، وهي حاجة مهمة جدا جدا جدا. إذا كان حب أولادنا وأجيالنا جديدة تبع العالم وتبع الذكاء الاصطناعي، لازم نخمو في الباز، والباز نتاعنا هي المربين. برنامج التكوين هذا موجه لأساتذة التعليم الابتدائي الثانوي والعالي، يهدف لتمكينهم من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بطريقة فعالة لتحسين أساليب التدريس وتعزيز جودة التعلم والتعليم. سعداء باستقبالهم بعدنا دكتور طارق القاسمي، المدير التنفيذي لشركة داتا دويت وأستاذ متعاون بجامعة ماست. صباح النور دكتور، مرحبا.
2: صباح النور سي رفيق،
0: مرحبا. نقرب شوي للميكرو، منورينا، يحضر معنا كيف الدكتور خليل العميري، رئيس والمؤسس المشارك لجامعة ماست. مرحبا دكتور، منورنا.
3: مرحبا بكم،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك. قبل ما نبدأ في الأسئلة نذكركم ونحكي على جامعة ماست الكاينة في البحيرة 3، جامعة تونسية شابة طموحة تعتمد اللغة الإنجليزية في التدريس وتقدم برامج أكاديمية حديثة تواكب احتياجات سوق الشغل، وهذا مهم جدا. مهن المستقبل كذلك مهم جدا، من بين هندسة البرمجيات، التسويق، المالية، التصرف، إضافة إلى برامج متقدمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. نبدأ بك دكتور طارق، وسؤالي معلش اليوم مهم برشا أنه المربين والمدرسين يتعلموا الذكاء الاصطناعي.
2: يعطيك صحة سي رفيق، أنا باش نبني على اللي كنت تحكي فيه، معناها أنت قلت كلمة مهمة برشا، أولادنا اليوم تغيرت توقعاتهم، تغيرت طريقة تفكيرهم، يعيشوا في عصر محاطين فيه بأدوات ذكاء اصطناعي، يعيشوا في عصر محاطين بأدوات ذكاء اصطناعي تقريبا في كل بلاسة. اليوم نحكيو تشات جي بي تي، نحكيو كلود، جيميناي، ويمشي طريقة طرحه للأسئلة تغيرت، طريقة توقعاته للإجابة تغيرت. هذا يفرض نمط جديد من التعليم. شكون مؤدي رسالة التعليم؟ توقعات هذه حطت برشا بريسيون على المعلمين، يلزمهم يتأقلموا، يلزمهم يتغير. معلمين، نحكي معلمين، أساتذة الجامعات. فالبروغرام هذا جاي باش يحذرهم، بشي أهلهم، بشي يعطيهم، بشي يغير طريقة التفكير في كل شيء تقريبا، معناه يمس كل مناحي التدريس داخل القسم ولكن الحياة التعليمية خارج القسم. تحضير الكور، طريقة طرح الأسئلة والامتحانات، طريقة التعامل في الوقت الفعلي مع المتعلم، التلميذ ولا طالب، لكن حتى البارون، لأنه تقريبا الإيكو سيستيم اليوم فيه التلميذ والطالب لكن البارون ولا تريز أكتيف. فاليوم ولينا نحكو على الأكتيف ليرنينج، ما عادش الطالب اللي يستنى في جي شنو باش تعطيه انت وتخرج، لا، ولا معناها تريز أكتيف، معناها توقعات وطلعت برشا الحقيقة. واه دونك الأستاذ اليوم يلزمو يطلع. دونك اليوم في الاي اي فور ايديوكيترز، الذكاء الاصطناعي للمربين، عندنا أساتذة مباشرين في برشا اختصاصات الحقيقه، ستامبوكي تري ديفيرسيفي، في شكون يقري ايطالي، شكون يقري اسبانيا، شكون يقري ميكانيك في الجامعه، شكون يقري مات. وبدينا نخدمه معناه على ان نغيروا طريقه التعليم باستعمال لي زوتي دون فاسون ايفيكاس بين ايفيدامون، خاطر لي زوتي موجودين صحيح، لكن كيفاش تستعملهم غادي السؤال. دونك معناه بداو يجربوا وبداو يمسوا كيفاه طريقه ادارتهم للوقت تغيرت، طريقة تعاملهم مع المتعلم تغيرت، طريقة التقييم وقت التغذية الراجعة الفيدباك ما عادش نستنوا حتى توفى تريمستر ولا سوميستر باش التلميذ يعرف مستواه والولي يعرف مستوى ولده والأستاذ يعرف المستوى العام للكلاس لا ولا التريز انتراكتيف الروتور دانفورماسيون ولا يوقع في الوقت الحقيقي. دونك الحقيقة الـ AI for Educators جاي باش تغير هذا ياكل.
0: المعلمين المربين واعيين بهذا اليوم كي انت تحكي هكا المربين يعرفوا انه اليوم المستقبل غادي خاطر تو يسمعوا فينا مربين فيهم لي جون وفيهم اللي ساعات قرب لنهايه الكارير مازالوا 5-6 سنوات واعيين بالاهميه انه حتى كي مازال لك 3-4 سنين يلزم العالم هذا ندخلوه معناه باش تسهلوا على روحكم الخدمه خاصه وعلى لي جون اللي قاعدين يقراوا.
2: واعيين على الاخر عندنا شكون يقري مات عنده 30 سنه ديكسبيريونس يقاري في السكوندير في لي ماتيماتيك واليوم واعي وشاف اوتور دو لويد لانه الناس بدات تقارن حتى شنو يصير البرا كيفاش طريقه تقديم الدرس تغيرت كيفاش فما طريقه دي زيكزرزيس ما عادوش صالحين للعصر معناها فما شكون يجي ياخذ لك يقول لك هذما لي نوت وقت اللي نعطي
0: جست قرب للميكرو دكتور
2: تفضل هذما لي نوت وقت اللي نعطيهم فيه وقت اللي نعطي الاكزرسيس في شكل هوم وورك وهذا وقت اللي نعمله في الكلاس 19 18 20 واحد اثنين ثلاث دونك فما جاب كبير دونك فهم اللي الامور ما عادش كيما قبل وهذا معقول لانه حتى بخلف الاستاذ حتى البارون بيدو اللي يقول كان عندي تشات جي بي تي يا اخي ناخذ منه لا ريبونس ونعطيها لولدي في الاكزرسيس والا لا يلزمني نسال شكون واسكو صحيحه والا غلطه في الاخر بكل شكون يلزمو يحل المشاكل هذه
0: المربي
2: دونك برشا جايين عندهم برشا اسئله وخدمنا على انه نحلوا الاسئله هذوما بشوي بشوي وانه نشوفوا افيك ديميتريك معناها مش اجا اقرب بيون فاسون هكاكا تيوريك لا الحاجه هذه كيفاش كنت تعملها قبل كيف قداه كان تاخذ لك وقت وتوا كيفاه ولادي
0: هما باش يحسوا الفرق هذا هو معناها اليوم المربي اللي قبل الفورماسيون وبعد الفورماسيون ما عادش يعقل روحه وما عادش يعقل كورو ما عادش يعقل اكزرسيسات وما عادش يعقل طريقه التعامل مع التلميذ وكل انتراكسيون اللي ولات تصير اللي حسب فهمتني انت في الاوف تعطي ايلو اخر تعطي ديمونسيون اخرى للكور اليوم الساعه والساعتين اللي يعطيها المربي. باش نرجعوا نحكيو خلينا نشوف مع الدكتور خليل حسب ما فهمنا مبادره انطلقت من خلينا نقول حالة من الوعي عندكم اليوم في الجامعة ضرورة تكريس قيم المسؤولية المجتمعية بلغة أخرى ليس الربح المادي هو اللي تلوجوا عليه من خلال المبادرة هذه الربح المادي حقكم أنتم كما حق أي مشروع ولكن أترافير الانيسياتيف هذه مش هذا اللي تلوجوا عليه موش الربح المادي تلوجوا على أنه تعاونوا في السيستم الكل متاع التربية في بلادنا.
3: بالضبط شكرا سرفيق البرنامج هذا بالذات هو برنامج تقريبا نعمله فيه فيكو ريدكسيون تاع 60% الهدف تماما يعني غير ربحي لأنه راو أنه عندنا مسؤولية نحن صحيح جامعة خاصة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لكننا جزء من المنظومة والمنظومة قاعدة تعيش في ثورة كبيرة برشا وتحول كبير ونحن الطلبة اللي جيونا هما منتوج متاع المستويات ابتدائي وثانوي ولكن كذلك نحن جزء من المجتمع هذا اللي لازمنا ثروة التونسية الكابيتال هيومان وعندنا فرصة لأنه الذكاء الاصطناعي الفولغاريز ديموكراتيز لاكسي للتكنولوجيا قبل كان باش تستعمل الحاجات التكنولوجية هذه في أي اختصاص لازم
0: مختص وانجنيير وكذا
3: صراحة وصلت إلى درجة من النضج أنك نجم تستعملها باش تحضر الكور باش تعمل الزيكزامان باش تعمل الزيكزيرسيس تترى ولكن المشكلة الأعمق أنه هذا يغير دور المربي لانه ثم برشا حاجات كنا نعملوهم ولا يعمل من الذكاء الاصطناعي فشنو هو دور المربي دور المربي هو كونك تحفز الطالب تعاونه يسال السؤال شنو هو السؤال لازم يساله لازم تكون عنده لا موتيفاسيون لانسبيراسيون لانكادرمون نحن في اطار كذلك البحث التطبيقي نتاعنا نظمنا ندوه في ديسمبر السابق مع ليكسو على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحه في كذا وكذا ونشرنا حتى ارتيكل على يعني توقعات كيف يولي التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي نلقاو ان المربي ما عادش مش يولي يقوم بالادوار لربما التقليديه بتاع التلقين
0: الكلاسيكيه
3: التلقين ومصدر للمعلومه وكذا وانما مرافقه انسبيراسيون كوتش هو مهندس العمليه التعليميه كما كان يحكي سي طارق
0: يلقى اكثر وقت باش يمشي للديتاي نتاع الديتاي اللي قبل ما كانش يمشي لهم
3: عندنا المربين الكل اللي يسمعوا فيه يمكن كلنا نعرفوها راهو في عديد الاقسام نكملوا الكور ونحسوا انه ما عطيناش وقت للطالب اللي لازمنا نعطيه وقته لانه في نهايه الامر ما عنديش الوقت دونك نركزوا على الكوكبه في حين البيرسوناليزاسيون تضيع باللي زوتي هذوما
4: تربح الوقت
3: ليبر بالضبط البريباراسيون لي زيكزيرسيس وكذا وتنجم وقتها تعطي القيمه المضافه الكبيره اللي هي انك اون بو بيرسوناليزي للمستويات المختلفه اللي هو الامباكت الكبير بتاع جوده التعليم ونرجع للملاحظه
0: واللي هي الحاجه اللي ماناش خالتين عليها اليوم بحكم بالضبط. طول لي بروغرام وقله الساعات مقارنه بكبر البروغرام دوك تولي كور ل 30% دوكها ونمشي راه
3: وصلوا ل 20% نجاح والملاحظه اللي قلت انت اسكو الناس الكبار نحن من توقعاتنا ونشرناها في مجلة علمية أنه بالعكس قبل كانوا اللي قريوا التكنولوجيا هما لي جون لأنه يلسون كابابل حتى كأساتذة في الجامعة وفي الثانوي توا بحكم دور المربي مش ينتقل إلى كوتش إلى مؤثر إلى محفز إلى سورس دانسبيراسيون وليت لازمك زادة سادة عندهم خبرة لأنه هذه يجيب الخبرة فبالعكس الناس اللي عندها 20-30 سنة أنا حسب رأيي المنظومة شو اللي تحتاجهم لأنه الأمور الفنية التقنية ينجم يعاونهم في الذكاء الاصطناعي ولكنك الخبرة وكونتكستواليزي المعرفة وهالبال اللي نقرأ فيه الشابتر هذا فين يجي في الإطار العام هذاك لازم زاد خبرة وتجربة
0: وذاك مش يقعد البيوز متاع الناس اللي عندها الخبرة مقارنة بالناس المبتدئين
3: نحن عندنا إحساس أنه لازمنا نطور التعليم في بلادنا بطبيعة الحال عندنا مبادرات أخرى كما أبناء المربين يأخذوا بورس 20% إلى جانب برامج مجانية للليدرشيب للليسيان اتسترا لأنه رأوا أنه الكابيتال يومان في تونس هو فرصة ولكن في الثورة هذه لازمنا سرعة في التأقلم باش نستفادوا من هالكابيتال المال اللي عندنا لانه العالم قاعد يتغير بسرعه ونحن في مستوى الجامعه برواحنا بدلنا البرامج نتاعنا في اطار ما تسمح به الوزاره لانه حتى اللي يقراوا في هندسه البرمجيات لازم يخرج الميتريز لي زوتي العالم تغير دونك نغيروا في البرامج
0: تغيرات متواصله وسريعه من 6 اشهر ل 6 اشهر الدنيا قاعده تتبدل
3: قاعدين نغيروا في البرامج نكونوا في الاساتذه نتاعنا ولكن نحبوا كذلك يكون عندنا مساهمه اوسع لتطوير التعليم في مختلف مستويات في البلاد الكل
0: نرجع لك يا دكتور طارق عندكم اعمال اخرى في تار هذا اللي حكينا عليه المسؤوليه المجتمعيه التنميه المستدامه ديما في علاقه بالاي اي واستعمال الذكاء الاصطناعي
2: بالضبط عندنا هاب دو تالون سميناه تاني ديتا دونك اللي هو الهدف تاعو استعمال ادوات الذكاء الاصطناعي باش نحلوا مشاكل محسوسه عندنا في تونس وهذا كان نتاج نتاع بارتناريا ما بين داتا دوت وماست يونيفرسيتي خاطرش الحقيقه نتقاسموا برشا دي فالور اللي عندهم علاقه كيفاش اليوم الاي اي مش كلام كبيره كهو مش بازورد مش نحكيوها ونتعداو لا اذا نحلوا بها مشاكلنا بتات رحنا اوناراتي با مال دو ترانسفورماسيون اي دو ريفولوسيون بقينا على ابواب الترانسفورماسيون ديجيتال اسكو عملنا لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا سؤال يتطرح كل يوم إذا ننجحوا في ثورة الذكاء الاصطناعي مثلش حتى إذا كان رتينا ثورات قبل بتاتر فما دول إفريقية ديما نخذوها كيما كينيا ورواندا وغيرهم يلزون راتي با مال دو ريفوليوسيون لكن خذوا تران في الوقت الصحيح الموبايل ماني وكل شيء احنا عنا فرصة بحكم كفاءاتنا أن نحلوا مشاكلنا الحقيقية باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي دونك عملنا أن هوب دو تالون سميناه تاني الديتا اللي هو نخدمه على المعطيات الأوبن ديتا المعطيات المفتوحة وندمجوها في منظومه كامله ونخدموا في سكون ابل دي بروجي دو ريسيرش انجينيرينغ اللي هي الحكايه كانت صعيبه شويه زاد قبل كانوا اللي يعملوا في الريسيرش سيلو وحدهم واللي يعملوا في الانجينيرينغ سيلو وحدهم جاء الاي اي وحل بيبان على بعضها من جديد دونك في تانيت هوب دونك نخدموا على مواضيع عندها علاقه بالفلاحه عندنا مشاكل في انتاجيه الزيتون عندنا مشاكل في التمر عندنا مشاكل في لي سيريال انواعها عندنا مشاكل في اداره السدود دونك خذينا المشاكل هذوما كل حطيناهم طرحناهم في شكل أسئلة علمية وحاولنا أنه نحلوا المشاكل هذه بتوجه علمي باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: ماني نحكي على دي بروبليماتيك اللي موجودين في بلادنا في أسواق الشغل بتاعنا لكل في اللي دومين لكل نحاولوا نلقاهم ونلقاو لهم الحل هذا مهم نختم معك سؤالي الأخير قبل ما نعطيكم كلمة الختام دكتور طارق ودكتور خليل دكتور خليل كيفاش هذا الكل اللي نحكيه فيه اليوم يدخل في ماستر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بتاع ماست وهذا مهم جدا جدا زاد على أجيال جديدة اللي قاعدة تقرأ وتعمل في الماستر نتاعها في دقيقة دكتور كيف تفسر لنا
3: بالضبط بطبيعة الحال ثم دي متي جدد وثم تطبيقات كبيرة كان يحكي عليهم سي طارق في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي عندنا ماستر في علوم البيانات اللي هو إلى جانب بطبيعة الحال تكوين الطلبة في تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي واللي هي جينيراتيف وديفلوبمون اتسترا ثم تركيز كبير على بطبيعة الحال سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل كل شيء ولكن على تطبيق التكنولوجيا هذه باش نحلوا دي بروبليماتيك في تونس كما كان يحكي سي سي طارق على توقع إنتاجية الموسم الفلاحي باش نعرفوا وقتاش نوردوا كان ثمة ولا نسوقوا حماية الغابات من الحرائق، يعني مشاكل حقيقية في تونس، وباش واحد ياخذ المشكل من البداية إلى إنتاج سوليسيون كاملة تشتغل عن طريق الذكاء الاصطناعي، ثم برشا مراحل ونحن نركز عليها باش يخرج فريمون طالب نتاعنا خريج اوبيراسيونيل وقادر يقدم الاضافه عن طريق ستارت اب ولا عن طريق
0: ومحليه البروجي كيوفا بحل المشكل موجود، معناه هذا كنا قرينا عملنا ماستير ساعات وكذا
3: اوك
0: موضوع تختاره باش تعمل بي اف او نتاعك
3: وتسكر نخرج منه لانه ذاك طاقه كبيره، وكان لي بي اف او نتاعنا اليوم بالالاف كل سنه يركزوا على المشاكل، راهي بلادنا تجب تتطور، هذا اللي نركزوا عليه بطبيعه الحال، وبطبيعه الحال ثم بوكو دو فليكسيبيليتي على مستوى لي زومبلوا دو تون كل شيء باش نحاولوا الطلبه نتاعنا يلقاو رواحهم ويكون عندهم التاثير اللازم والتمكن اللازم، المعرفه هذه اللي تنجم تكون سورس نتاع ترانسفورماسيون كبيره للبلاد.
0: شكرا لكلمه الختام دكتور طارق، نقول لكم برافو على اللي تعملوا فيه وبرافو على الانيشيتيف هذه نتاع التكوين المربين كما قلنا بريمير سكوندير فاك عمرك 30 عمرك 58 كلكم مستحقين لحاجات هذوما. كلمة الختام دكتور طارق، كلمة الختام دكتور خليل، الناس كيفاش تجب تتصل بكم، كيفاش عطيونا الأرقام أرقام الهواتف ريزو سوسيو كل شيء، نبدأ بك دكتور خليل.
3: أنا حبيت نقول جوست أنه أنا الدورة جديدة متاع البروغرام هي فور إدوكيترز بعد ختام الدورة هذه اللي ينكور
0: وكذلك خاصة بالمربين
3: وعندنا في تحال الماستير في الديتا ساينس والاختصاصات الأخرى في الانفورماتيك اللي نوفروا فيها وبينتو ان شاء الله في انتظار مسابقه في الجيستيون. عندنا جوري بورت اوفيرت يوم الجمعه
0: نهار الجمعه
3: ينجموا يجيو يحكيو مع الاساتذة اللي راه دي بريزونطاسيون دي ديمونستراسيون وكذلك حتى على كارير فيتور خاطر توا لي ميتي تغيروا داتا ساينتست داتا انجينير مال انجينير باش نحاولوا نفسروا لهم شنو هي لي ميتي الموجوده في تونس في الخارج، ثم مش يكون ثم شكون عنده تجربه 20 سنه في الخارج مش يعطي اكزامبل كما كنا نحكيو من الاول للاخر تطبيق وركشوب، ومش تكون ثم حوارات بطبيعه الحال مع الاساتذة مع الاداره ومع ليكيب ادمين باش نفسروا ونرافقوا الطلبة متاعنا ولي بارون في اختيار ميتي في هالعالم هذا.
0: من إلى التوقيت؟
3: التوقيت من تبدأ من 9 حتى 4 يوم الجمعة، ينجموا يكلمونا على 52 294 294 وإلا يزوروا موقع سيت ويب متاعنا masuniversity.in ولا على الفيكس 71-180-108 وإن شاء الله نرحبوا بهم يوم الجمعة في جورني بورتو فيت.
0: شكرا لكلمة الختام، شكرا على الحضور دكتور طارق،
2: يعطيك صحة يا رفيق. دونك اليوم التعليم تغير، اليوم المعلم بيدو ولا لايف لونج ليرنر ولا هو بيدو يتعلم بشكل متواصل، وما فماش خير من الذكاء الاصطناعي انه يخليك معلم متميز ومتعلم متميز.
0: شكرا لك، ان شاء الله تكون وصلت الرساله. مهم جدا حكايه الفورماسيون بتاع المربين باش بدل سيستم كامل بتاع قرايه وبتاع التربيه في تونس ان شاء الله في الاعوام القادمه بالنسبه لتلاميذنا. شكرا دكتور طارق، شكرا دكتور خليل، نذكر بالارقام 71-180-108 والا 52-294-294 والا تدخلوا على السيت masuniversity.tn. شكرا على الحضور.
1: Must University, higher education for a changing world.
0: فاصل ثم نواصل موصل معكم في الرفماج.
4: رفماج
1: تبليسيتي
5: تدلل
6: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل جيون ايام دللنا.
7: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس صفاقس. اجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
10: عندك اورانج.
11: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in. Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com. TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM.
12: Super Siesta, الجرايه رقم واحد في تونس. خبرت 30 سنه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة الأخبار بيساو جيهان السليني والبوكس نيوز بعد لحظات، ولكن قبل هذا جات ومعها تبدأ المفاجآت. نحكيو على سيكام، نحكيو على سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج. سيكام اللي تربحكم ومش كادو، مش اثنين، مش عشرة، مش عشرين، سيكام تربحكم 100 كادو. انتوما اللي تسمعوا فينا نحكيو على تلفز سمارت 55 بوس بالجملة يستنوا فيكم مراول المنتخب ديديكاسي مصحي من الأولاد ومن نجوم المنتخب ومن نسور كرتاج وبرشا كدوات أخرين يستنوا فيكم. اللعبة سهلة.

0: الرسمي لنسور كارتاج في كل التظاهرات. سيكام تقول مع المنتخب واحنا مع سيكام ومع المنتخب وحسعيد ان شاء الله للنسور. نمشيو البوكس نيوز تسويت بوكس نيوز.
1: استقبال حافل من الجماهير الصومالية للحكم عمر أرتان بعد حرمانه من المشاركة في كأس العالم. عمر أرتان اللي ارجع بعد 11 ساعة تحقيق وبعد صعوبات مع شرطة الهجرة الأمريكية اللي معناها ما خلاهوش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية يرجع للصومال وغاديك يستقبلوه استقبال كبير. لكن خلينا نسمعوا شنو أول تصريح يقوله وقت اللي يتكلم على أنه ابن الصومال وباش يدافع على جواز السفر متاعه. المجع
2: الصومالية دفاعنا Somalia lane hay hadii ay xumaato ya deefnaato calanka saleena passportka saleena hay marka in asaga ku dhimanno asaga aan lahaano asaga aan wada difaacno aan kan iyo jibin dhalinyarada inay kan iyo jawaan wadankeena ka waxeesmaan ma aha aniga anoo darad waxa ay u dhaceen hadana maanta wadankeena soo taaganahay meel kale aan dabin
3: salaam
2: aan rabo meesha dara meeshi ina kasii bilaabo hadana meesha ki duulaan tago marka dhalinyarada intaas ku dhiri jirina ee horo socdaan
1: إن شاء الله هذا ما يتكلم على إنه ابن الصومال يقول بش ندافعوا عليها وبش ندافعوا على الجواز السفر للصومالي. ولكن من جهة أخرى جيني إنفانتينو شنو يقول في علاقة في تعليق وزيد على منع الحكم هذية يقول مؤسف أمرنا ما نحكم في ما نحكمش في كل شيء.
4: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar the referee from Somalia, but again we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always.
1: من جهته دونالد ترامب كيف يعلق على أزمة التأشيرات في كأس العالم يقول نعمل على ضمان دخول الأشخاص المناسبين لبلدنا.
0: الحكم الصومالي قال علينا جميعا أن ندافع على اسم الصومال. ساءت ظروف الصومال أو تحسنت هذا هو عالمنا الذي نملكه وهذا هو جواز سفرنا الذي نحمله، لذا يجب أن نموت من أجله ونعيش من أجله ونكافح من أجله. قال ندافع وما نيأسوش أبدا، لا ينبغي لأي شخص أن يبلغ حالة من اليأس، ليس هناك ما هو أغلى وأكبر من وطننا. بالنسبة لي سأتحمل وأصبر لأقف اليوم من أجل بلدي، ليس لدي أي مكان آخر أذهب إليه. هذا تقريبا أبرز ما قاله الحكم الصومالي جاني إنفانتينو. قال ما حدث مع الحكم عمر أرتان أمر مؤسف، ولكن مرة أخرى نحن لن نتحكم في كل شيء، نحن نحاول وسنناقش ما حدث ونتحدث وسنرى ما سيحدث. ربما من الجيد أحيانا أن نهدأ ونسترخي فحسب، كما تعلمون نحن نعمل ونحاول كل شيء، وأحيانا يكون البدء الفوري في الصراخ له تأثير عكسي لإيجاد حل. قال صدقوني ما تصدقونيش، ما تحبوش تصدقوا انتم أحرار، ولكن نحاول دائما إيجاد الحلول. هذا أبرز ما قاله جاني إنفانتينو. الكلمة الوحيدة صحيحة نهدأ ونسترخي. استرخي خويا، نتابعوا احنا في كأس العالم دونك أنا نسترخي ونتابع بناء. مؤلم جدا اللي صار مع الحكم الصومالي. تليتي في الأبوجي بتاع كاريرك وقت اللي أنت اليوم تمثل القارة السمراء، أفضل حكم ماذا بالإجماع تقريبا قارتنا القارة الأفريقية، يطلع يتكنتر لا لشيء لأسباب عنصرية، لأنه دونالد ترامب مصنف الصومال بلد ما يحبش يتعامل معاه، وصف الصوماليين بكلام لا يليق، وحتى باش نترجموه ونحشمه باش نقولوه، يلقى روحه اليوم محروم من كوب جيمون العالم وصمت العالم. هذا المقزز بالحق، هذا واش نعيشوا في عالم نحتقروه. ذكروا شو عملوا في قطر وش قيموا لقيامة وش كتبت الصحف الأمريكية والألمانية والفرنسية وكلها تدين قطر رغم الضيافة والفلوس وحسن التنظيم كل شيء. نجحت قطر وأبهرت العالم
5: نجو.
0: ويظهر لي 50-100 سنين قدام شو قد أحسن كوب دي موند بالإجماع. رغم ذلك المتركاج ميدياتيك سبين قطر على حاجات يا أخي لا ما تعيش معها كأمة عربية إسلامية أنا رفضتها، لا يلزم تقبلها ويلزم درشنوة ولازم الناس الكل تروح فرحانة، ولا لا تروح فرحانة في تار احترامية لم تعمليش مظاهراتك أنت بس نستعملهم ما عرفش كيفاش. فهميني على شو نحكي. رفضت قطر هذا ولم ترضخ ونجحت كأس العالم، أما لكن الغرب ما رحمهاش وسائل الإعلام والجرائد وبعد في الأخر كملوا

0: واعترفوا بنجاح. قبل نحكيه في الأوف ونعطيك الكلمة على ذكرنا الديكلاراسيون تاع زلاتان صحفي يسأل فيه قالوا تكستوا اش قولك بربي في البلد هذا اللي نظم الكوب دي موند واعطينا رايك في الكوب دي موند. قالوا تنظيم 10 على 10 ملاعب 10 على 10 استضافة 10 على 10 ماكلة 10 على 10 حسن استقبال كرم شعب عطالي كريتير كل عطاهم 10 وبعد غزلوا قالوا منرفز ما عجبكش كلامي تحب نقول حاجة أخرى قالوا مانيش قايلها. شوفوا معناها الناس تفهم عايش معه مزلاتان ويفهم
1: أنا بالنسبة, أنا بالنسبة لي أنا حاجة كما صارت كما هكا خاصة تحت لواء الفيفا. احنا وقت اللي نبدأ ونحكيه على الفيفا نحكيه هيكل مستقل انه هو عنده السلطة اللي نجم يقدر الناس اللي تخدم معاه وخاصة كي نحكيه على حكم ما نش نحكيه على إنسان عادي نحكيه على حكم انترناسيونال قاعد يسافر قاعد يمشي قاعد يحكم من أحسن الحكام اللي متواجدين في أفريقيا. أنت سمحني ما هو عندك في الليستة ديجا من الأول هو علش من الأول ديجا تعين فيه أنت غاديك كي أنت تعرفه ما يمشيش من أصلا حتى اللي كنتي في التصوير كفيفا اليوم ماش عندك السلطة اللي كنت تحكينا عليها قبل هذه تستعملها مع البلدان الضعاف لكن كي يبدأوا بلدان بالوزن الثقيل متاع أمريكا ماكش قاعد تستعمل فيه اليوم ماش تحكينا اللغة تصدقوني لا ماناش مصدقينك بصراحة. اليوم ظاهر اللي أنت عندك مدة كبيرة وأنت تخدم في السياسة ماكش جاي تخدم في الكورة بالتطورات اللي قاعدة صايرة الكل ما يلزنا كل الكلام هذا معناته شفنا حتى التتويج اللي عطاه لترامب آخر مرة في في في, في, في,
0: في, في, في,
1: في جائزة السلام معناته يأكد اللي مرة أخرى السيدة ذي بالحق قاعد يعمل في سياسة الميكرين ما بين الناس الكل.
0: محليها الاستقبال للشعب استقبال الرئيس الصومالي ليز هذا كمان واحد يحس روحه بلاده ما لوحتوش رئيسه ما لوحوش ناس كرمته ملعب كومبلي معناها راهم تاع الصومال جاوا على خاطر حكم يبقى شخص مش فريق مش كذا اعطوا حقه كرموا ولد بلادهم. لو كان هذا صار في اي بلد اي بلد وحتى عنا حتى على حاجه صحيحه مش هكا مشاكل نتاع عنصريه بلاد في افريقيا بلاد في منعرفش وين رفضت واحد باش يدخل ديليغي نتاع ايكيب منعرفش انا ولاسباب مثلا ارتبط اسمه مثلا بالحق بعمليه تبييض ولا بيع مخدرات ولا ارهاب وترفضوا تونس اي بلاد راهو حبوا يقيموا القيامه وراهو كذا ولكن امريكا مالوريزمون
2: كان عملتها قطر بيضا اللي نحكيوا عليها
0: قطر ايفيكتيفمون راهو شطبوها راهو عملوا عليها كل انواع الضغوطات. المشكل اللي هنا ما فماش ردود فعل معناها ما فماش ردود فعل ما فماش حتى الفيفا تستنكر لا مش معقول لا مش مقبول يبقى مالوريزمون هذا الفيفا
3: هو
0: اليوم.
3: هو ريتو انا عندي ديما برشا مرات نقول لكم راهو الفوت ما عادش معناها قعدوا كان مساكن زويولة ولا المغرومين كيفنا هكا نطبعوا فيه دون خلفيات فيه برشا خلفيات فيه برشا فلوس يا اخي نسيتوا بلاتر والفلوس والقضايا ونسيتوا بلاتيني والباكو واللي قاعد معناها فما جو بونس كو معناها اللي يعمل فيه انفانتينو قبل كنا راهو خمسة سنين عامين التالي كنا نحشمو شويه فازت منك ندبل معناها اون لونغوب نحطوا لها شويه كريمه ونزرفوها تو العيدين الشيء تو بربي هو ما عاطي جائزة السلام الواحد معناها محاصر هنا ايران ضارب مقنبل خاطف رئيس وعاطي جائزة السلام تعمل في الدبلوماسيه
0: يا اخي كل ذلك في اثار الكوب دي موند ماشي لامريكا بور ابيزي الاجواء نربح في ترامب
2: ربي ما
0: اعطيه جائزة اشب واحد اعطيه جائزة اكثر انسان اللي تحب
3: اما
0: هذا هذا هذا هذا اللي صار انك تسكت عليه حاتم سي انا انا كنت نتمنى والله ما شكون قريت هبة البارح ارتيكل صحيح غلط قال كان جاي عيسى حياته رئيس الكاف اليوم راهو طلب المنتخبات الافريقيه باش تروح مثلا هذا موين دو بريسيون انا كرئيس فيفا قول له خويا انت حرف بلادك انا وقفت اول كوب دي موند باش عب ما بين المكسيك وكندا ولكن
3: ولا جواو هافلانج البرازيليان راهو راهو سكر راهو حتى البرازيل راهو
0: وقتها الذكي تولي مسلط على ترامب حتى من بلاده نتاع يزي راهو ما يجيش راهو عيبه راهو كذا ولكن انت ترحب وسنسترخي ونحاول
3: ووقت قطر دعوات نتاع البويكوت اللي صارت من اوروبا الكل تو فما دعوات البويكوت نتاع امريكا ويا اخي هذيا ما بين ثلاثه بلدان زاد اكسبيريونس خايبه معناها يا اما تعمل تروا فاز اون فاز في بلاد فهمت لزيدي من التوار تعملهم في بلاد لدومي وحاجه اخرى الاجابه اللي صارت من الشعب الصومالي راهي الشعوب هي اللي باش تنقذ انفس الاجابه ذي الاستقبال هذا كف لترامب اقوى من من من هذوكم الميسيل ولا اللي درون شاهد
0: كاظم الساهر واخر تصريحاته يعطينا راي نقي بعد الفاصله رافماج
4: بوبليسيتي السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص الا عنا في ساعه سعيده، الساعه تولي ساعتين ونص، ساعه سعيده توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعه من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: النقاش احتد في الفاثر كان جائز حياته يعملها ولا رامي قال لي ما يعملهاش بتتر يصل الضغط احنا نحلم ممكن اوكي ولكن انه ما تكونش ردة فعل على القارة على بلاد على تحكيمك على حتى شيء انسيع وفوالا
3: اديك
2: المطلق
4: معناه ورئيس الكاف وين وزيت
2: يا رئيس الكاف نحن لكم دافري شلوج عليه انت تو يعمل رياكسيون كذا بسهر التفاصيل
5: القيصر اللي قليل الظهور الاعلامي نلقاوه يتعدى مؤخرا في بودكاست مع صانع المحتوى أنس بوخش يتكلم على عديد المواضيع يحكي على زيارته الفيروز المتابعين اعتبروها وثيقة إنسانية الحوار اللي صار معه ولكن من أكثر التصريحات اللي جلبت الانتباه حول قراره أنه هو ما عادش باش يعاود يتزوج.
6: ما أحب أي سنة أخذتني من أولادي مثلا شهر أو شهرين واحد يترك بيته ويروح شهر ليش يعني مثلا شو من الحفلات هاي اللي تخليك تروح هالشكل ما أحب ذكرياتي ولذلك قلت يعني هي كيف كانت المعاناة المرأة لما الأم تربي أولادها وتدفع هذا الثمن من أعصابها إنه حتى تشوف أولادها قدامهم قدام عينها بس يعني حتى يتحركون يروحون مستوى أحسن وأحسن يعني ظلم بحق المرأة وظلم بحق الأولاد.
7: ما تفكرت الزواج بعد مرة؟
6: لا لا خلاص مستحيل ولا ممكن لا يعني أكيد الزواج هو استقرار الزواج فائدة بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا لأن شعوري بالذنب بعده لحد الآن على ويا مع أم الأولاد فظلمت الإنسان اللي معايا ولذلك يعني راحة نفسية ما موجودة ولذلك خلاص قد أقررت أني واحد يرد أعيش رغم ألم الوحدة. ها
2: برشا وجيعة وندم في الكلام متاع كذا مسير قالك ندمت وكرهت كل عام غبت فيه شهر وشهرين وثلاثة باش مشيت الحفلات ونخلي مرتي ونخلي وليدي شو معناها حكي على ظلم صلتوا على مرته بالغياب بتفاصيل أخرى يمكن يعرفها كاظم وحده قال لي ما نعاودش نعرس ما نعاودش نظلم أولادي فما هكا بعد النجاح هذا والاسم اللي وصل له والجماهيرية الكبرى وكانوا نادم على سنوات العمر اللي عديها في الخدمة نقيب تفهم
8: هذا تصريح معناتها مشكور برشا الفنان الكبير كاظم الساهر وقت اللي يعترف بالحق والاعتراف بالحق فضيلة وقت اللي شوف أحسن حاجة أنت ساعة تكون متصالحة مع نفسك اعترف اللي هو ظلم المرأة هذيك اللي جاب منها صغار ويخليها ما بين 4 جدران هي ليه بالأولاد تكبر تقري كذا
2: ما طبيعة عمل مش ندافع ما طبيعة العمل متاعك متاعه
8: نعرف ولكن زيادة طبيعة العمل ثم بعض فنانين يتعدوا على أصابع اليد الواحدة اللي يلقاو الحل رفيق باش ينجم يكليبري
3: صعيب
8: ما بين وصعيب برشا ما بين حياته الخاصة والفنان الفنان راي مشكلة كبيرة راهو خاصة كيبدا مطلوب راهو حفلات راهو تصوير راهو كليبات راهو كذا صحيح فلوس أما الفلوس ما تعوض لكش حنان مع الأب مشاركة الأب مع الأم في المسؤولية الكبيرة مع الصغار خزرة ولدك بنتك ليك تتوحشك راهو هذيك نوت راهو بنتك كي تغزر لك كي تعطيك 0/20 ولا كي العالم الكل يعطيك 20/20 انت تقعد 0/20
2: فما لحظات منعش كل فنان اللي حكي فيهم وكيف كيف عبر على الندم بتاعه في الوقت اللي كرسوا الخدمة وكل قال غزرت نلقى كيما نقولوا بنتي متريز ولا ماستير
8: ماله
2: قال فهمت اللي انا ما عشت معها حتى شيء لا نعرف قداش من مره مرضت في حياتها لا نعرف قداش من مره دوبلت ولا مدوبلتش ولا نعرف بنتي قاعده تكبر تقرا سافا ماستير قال وقتها فهمت انا قداش قصرت في حق اولادي بناتي صعيبه المعادله خاطر واحد كيبدا في تنبك الكارير زاد نقيب ما يعرفش عليه قداش باش تدوب يقول لك اليوم نلم فلوس نلم غدوه نجم نبطل
8: تبدا هزت الموجه
2: صحيت زاد انه ياخذ القرار العكسي صعبه جدا ويزي
3: رفيق في جميع المجالات راهو الشيء هذا في جميع المجالات
9: معناتها الاعلام
3: تو نحن في الاعلام ما انا عائلتنا نسيناها، ولكن هاكا كي واحد يروح يشوفهم ويرقى وكنا بدون اموال نحن
8: بدون شيء،
3: ولكن في المجالات كل واحد ترقى عنده معمل، ترقى تلهي بالمعمل هذاك ولاده كبرت. يقول لك ساعات النقيب يتحط في سيتواسيون خايبه، معناتها الاكسيلونس فما بري باش تخلصوا، ما تنجمش تكون اكسيلون وعندك العائله وترقد بكري وتفيق وتصيف كيما العباد، ما فماش عبد ناجح حياته كيما العباد الناجح.
2: بتاتر بتاتر ترقى له جوست ميليو.
3: خليني نكمل يا رفيق ارجوك، ما تو الفكره تبدا هكا مش ترينو جي انت تقصها تو هكذا يعدي الفتره. ما فماش
2: نعطيك اكزامبل مثلا، انا كاظم الساهر ما نعملش ذا فويس، ذا فويس معناه 6 شهور غياب وتسجيل. انا مانيش نخسر فلوس، مانيش نحكي لك، ما انا نحب نعطيك راي. انا فنان كذا مسير، ما انا وين نمشي نعبي 30,000 ذا فويس باش تزيدني ماديا وفقط، لا باش تزيدني شهره، باش تزيدني حتى شيء.
3: انت كيما المانجير نتاع كذا مسير، انت بكشي كيما المانجير نتاع بكشي، هي عربون فوق سطح ذا فويس، هي ذا فويس باش تقربوا للجمهور.
2: ما تقربوش قريب ديجا،
3: لحظه عاد هو قالها في تصريح ليه، كملوا البودكاست ذا فويس. ذا فويس خربته للجمهور، تعطيه ثقه للجمهور. بالنسبه ليه ليماج الفنان كي طلع فنان ايماج اخرى، يودي نحكيو على بيوع ونحكيو على
2: فكرتك وصلت، ميسي ان شوا يا نلعب على ليماج نتاع فنان يطلع في الفنان، ولا نمشي نتلهب بنتي ونتلهب ولدي ونعيش معهم 6 شهور وقتلي انا مضيع 30 سنه.
3: اما انا نمن فكره فكره هو يفهمش يا كاظم عنده 20 مانجير ورفيق جذده عباد قريته الشيء هذا
9: رؤيه اخرى. انا من اللي نوعي التصريحات هذه
2: رؤية.
9: اي رؤية اخرى،
2: لا رؤية هي المرأة اللي حبها اشرف تهك
9: الرجل هذا صعيب يخرج من مرحلة الديبرسيون خايبة برشا. يا رحمك يا سي اشرف
2: والله باش نعاودوا الكل، باش خلي عليه بقعة،
9: باش نعاودوا الكل 3 سيزون
2: اي باش خلي بقعة.
9: شوتو كاظم الساهر قال لك مسايب صغاري وانت مسايب كاريرك خاطر اشرف تهك، ولكن نوعية التصريحات هذه تتقال في مرحلة الاكتفاء الذاتي الراف. معناه هو يقول لك انا حسيت بالظلم للعباد من بعد ما وصلنا لمرحلة مالية لهنا، كان ينجم يكون العكس، تضحي بكاريرك وتولي شفت انا حاسس بالظلم اللي انا ضيعت برشا فرص من حياتي باش عايشت ولادي في مرحله في شو اسمه مستوى معين نتاع وضعيه ماليه. دونك لهنا نحكيوا على ديلي، ما كيفاش ما لازمك تختار
2: كيليب.
3: ما بالضبط تنجمش تعمل الكيليب اللي تبدا ناجح، ما تنجمش تعمل الكيليب.
2: علاش مصر تتعسف بفكرتك؟ فهمني هو كانك يعمل
3: الكيليب عايش النجاح عمل لك تسمع لك حاجه، يلزمك تنجح وتولي مطلوب تو تفهم. انت قصوا عليك الضوء في التلفزيون تحكي على كذا
2: انت
3: المناشط الوحيد اللي قصوا عليك الضوء في المباشر.
2: انا حتى لو كان مانيش ناجح يحسب لي اني نخليك تسمعني الكلام في المباشر.
3: لا ما نسمعكش رفيق، هذه ارقام، انا غير معك احصائيات راه هذه قصوا عليك الضوء. شنو نجمش نقول؟ ما نجمش نبيعك على نجم عربي.
2: امي تسمع
3: يا ربي فضلها. وحتى انا امي سمعت البارح في الكويت، خلي العائلات تلحق
2: معاك، خلي العائلات تدعي،
3: خلي تو نشوفوا شكون
2: اكثر. امي تدعي
3: وامي وامك وكلها تدخل معاها،
9: شوفوا شكون عمرته اصغر.
2: بربي تصور اوديتور حل تو يسمع امي وامك وخلي تكلم معاها 10 ثواني الاخبار. بلا خلي بعد الاخبار خذ درج
4: سوره.
2: لا
4: لا لا لا لا
2: الاخبار ثم نعود.
0: رفماك
10: بليسيتي. نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ملا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز
12: مجزوة تسعة. ديوان فام عسلامة. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يؤكد أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس ومصر لم تتجاوز إلى حد الآن 500 مليون دولار، موضحا في تصريح لديوان فم خلال ندوة انتظمت أمس أن هناك مساعي حثيثة للعمل على مضاعفة حجم المبادلات التجارية التونسية المصرية خلال السنوات القادمة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الشراكات بين المؤسسات ورجال الأعمال في البلدين.
13: وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى عن المجلس المصري للتعاون الدولي، كذلك الندوة هذه من استضافة المركز التميز الأفريقي للأسواق شاملة. تعرفوا المركز هذا هو مركز أقليمي يتابع مفوضية الاتحاد الأفريقي، موجود في تونس في مركز النهوض بالصادرات منذ 14 أكتوبر 2025، وهذا باش يعطينا إمكانيات متاع التعاون مع المركز التميز الأفريقي، وفي إطار خاصة زادة الاستفادة من حضور الوفد المصري رفيع المستوى باش نتبادلوا الآراء، خاصة في ظل المبادلات التجارية التونسية المصرية اللي هي تقعد ديما في حدود مش كبيرة أقل من 500 مليون دولار، واللي الهدف حتى من خلال اللقاءات عالية المستوى في إطار اللجان المشتركة بين الدولتين تم أهداف مضاعفة التبادلات التجارية.
12: انطلاق مشروعنا وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مستوى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المختص في المخدرات والجريمة. ويستهدف المشروع على أطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئة الأكثر هشاشة، عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابيا مع محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وقال وزير الصحة مستشفى الفرجاني إن الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعية تتطلب تكوين الإطارات الصحية والتربوية ومرافقة الشباب بطرق علمية ونفسية. في العالم، الجيش الأردني يعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، وأسفر عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. منظمة هيومن رايتس ووتش تطالب قيادة القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة القادة المنشقين عن قوات الدعم السريع الذين انضموا إلى الجيش على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة خلال الحرب المستمرة في السودان، مؤكدة أن تغيير الانتماء العسكري لا ينبغي أن يكون سببا للإفلات من العدالة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانفم.نت. إلى اللقاء.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم بعد شوية الكويز، ولكن قبل هذا نمشي والنقطة خارجية نمشي والسفاقس وين موجود صديقنا وزميننا سند عمار وتالي بيس غادي على عين المكان باش نحكيه معاه على بي واي دي رود شو. سند صباح الأنوار، كيف الحال؟
1: كل رفيق مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين، كلش تحويكم صباح.
0: والله الحمد لله، نسأل عليك انت سند شنو الأجواء؟
1: لبس الأجواء عالمية لهنا في صفاقس، راح موجودين في اللي بيس ونحكيه على بي واي دي رود شو 2.0، وين الجمهور ينجم يكتشف عن قرب سيارات بي واي دي الإلكتريك، يعمل تيست درايف ويتعرف أكثر على تجربة التنقل الكهربائية في تونس. باش نحكيه مع فريق بي واي دي تونيزي على أهداف الجولة الأجواء اليوم في صفاقس لموديل اللي موجودين وبالخصوص الجديد بي واي دي دولفين سيرف. وبحذية مدام هاجر سعيد برشا اللي هي بحذية ديريكتريس كوميرسيال، وسهلا ومرحبا بيك.
2: يعيشك ميرسي، مرحبا رفيق ومرحبا بمستمعين ديوان اف.
0: مرحبا مدام هاجر، سلموا عليها برشا على صديقتنا جاتنا ورتنا لنا بحذانس واعطتنا الفرصة باش عملنا أقوى من تيست درايف زادة بالبي واي دي، دونك سلموا عليها برشا برشا برشا، مرحبا.
1: يعيشك رفيق. دونك مدام هاجر، بي واي دي رود شو 2.0 في صفاقس، هذه المرة الثانية ندخل.
2: احنا المرة الثانية سي لا دوزيام ايديسيون تاع بي واي جي رود شو، اليوم احنا في المرحلة الثالثة بعد تونس وجربة، اليوم موجودين في صفاقس باش نكونوا ان شاء الله دوفون ايبيس هوتيل من 10 حتى 18 جوان 2026، وين باش يلقاو لي زيكيب نتاعنا، باش يلقاو توت لا جام اكسبوزي وكيف كيف ديسپونيبل اون تيست درايف.
1: نحكيو على الكتريك مدام، لي فواتير 100% الكتريك لهنا موجودين في صفاقس، هو التحول الكبير اللي صار في الشواء تاع الكتريك.
2: صحيح، اليوم ساعة كي نحكيه على الإلكتريك نحكيه على لوليدور مونديال دلا موبيليتي إلكتريك اللي هي اليوم علامة بي واي جي اللي موجودة في تونس، وتحديدا اليوم احنا موجودين في صفاقس. وكما قلت انت اليوم فما تحول كبير قاعد يصير في الإلكتريك، أكثر من 1000 سيارة 100% إلكتريك صار المبيعات نتاعهم في الخمسة أشهر الأولانيين من العام، عامنا والعام كامل عملنا أببخي 530 سيارة كهربائية، اليوم في ظرف 5 أشهر فقط نفوتوا 1000 سيارة كهربائية. هذايا سي ان انديكاتور تري امبورطون، اي سورتو كو اليوم صفاقس تحتل المرتبة الثانية بعد تونس في الولاية الأكثر مبيعات في السيارات الكهربائية.
1: واضح، شنو هما لي موديل نلقاهم لهنا مدام؟ يحب يجي يكتشف لي فواتور الكتريك، اللي يحب يعمل تيست درايف شنو يلقى؟
2: احنا في بي واي جي اون اي سبيسياليزي كان في دو موتوريزاسيون اللي هما ليبريد ريشارجابل اي لي فيكول 100% الكتريك. دونك دوفون لي بيس وفي لي شوروم اللي عندنا في تونس الكل باش نلقاو 3 موديل ان 100% الكتريك اللي هي لا سيتادين دولفين سيرف، ان اس يو في اتو 3 اي تونغ اي في 7 بلاس. في ليبريد ريشارجابل اون ا لو بيست سيلير بور لا 3ييم اني كونسيكوتيف اللي هو لو 5 بلس، كيف كيف il est disponible en test drive. Où les réservations pour le mois de septembre 2026 et décembre 2026, ou kif kif, maujoud al Chin Plus, c'est une berline, et les kif kif, je trouve disponible fi septembre ou décembre à partir de 69 990.
1: Madame Hej, nous parlons de la fameuse Dolphin Surf qui est قدامنا لهنا. علاش حكيت وحضرت البارح قلت Dolphin Surf مناسب للاستعمال اليومي في صفاقس؟
2: هي اليوم الدولفين سيرف سي اون سيتادين، دونك ينقولوا اون سيتادين سي اون فواتور دو فيل، بيان سور تمشي اونتر لي فيل، مي برينسيبالمون الهدف من السياره هذيا انها تخليك تعمل تنقل في وسط البلاد من غير ما تعمل ايميسيون دو سي او 2، وكيف كيف من غير ما تستهلك ليسانس ومن غير ما تعمل لي زونتروتيان. دونك الكهرباء هذيا ديسپونيبل اون دو فينيسيون، l'oulanaya à partir de 51 000 dinars et la deuxième version il y a fait à 300 km en WLTP elle est proposée à 55 000 dinars ou kif kif nqaouha disponible en test drive.
1: شنو نقول لعباس ما فينا توا مدام هاجر اللي يسألوا برشا على الاوتونومي نتاع فواتير الكتريك، واسكو تبدلت النظره في بالي بين عامنا وبين سنا خاطر فواتير الكتريك حاجه جديده بلوز او موا على التونسي، اسكو تبدلت النظره ولا وش يحكيوا العباد كيفاش نطمنوهم على الاوتونومي نتاع الكرم؟
2: احنا اليوم ساعه كي نحكيوا على بي واي جي ديجا احنا نطمنوا فيهم على خاطر كيما قلت لك سي ان ليدر مونديال في الموبيليتي الكتريك. الاوتونومي تبدا من 300 توصل حتى ل 530 كيلومتر بالنسبه لل المحرك الكهربائي اللي هو يعتمد على الباتري. اليوم كي نقولوا بي واي جي نقولوا لا باتري لا بلو سور او موند، تتميز بثلاثه حاجات: لوتونومي نتاعها، la stabilité نتاعها الجوري دفي نتاعها اللي تفوت 2 مليون كيلومتر اي سورتو اهم حاجه بالنسبه لينا احنا السيكوريتي نتاع الباتري اللي هي ليثيوم فير فوسفات تخليها parmi les batteries les plus sûres au monde.
1: اللي يسمع فينا تو يحب يجي يعمل تيست درايف شنو يعمل؟
2: اللي يحب يعمل تيست درايف يلتحق بينا لهنا احنا موجودين قدام ايبيس اوتيل يسجلوه لي زيكيب والا يسجل من دارو يدخل على السيت ويب نتاعنا يلقى ان ليان يطلب تيست درايف يكلموه والا يجي سور بلاس يبدا مقيد يتعدى طول التيست درايف.
1: واللي يحب ياخذ فكره على الرود شو ويمشي يكون من بعد واللي يحب يعمل ريزرفاسيون التيست درايف ايش ملقى ليزانفو
2: بيان سور احنا تيست درايف كيما قلت لي الرود شو بديناه لو 13 ماي في تونس بعد مشينا الجربه باش نكونوا موجودين في صفاقس حتى لو 18 جوان ومن بعد اللي انتريسي في الساحل باش نكونوا موجودين في المول اوف سوس ان شاء الله من 20 حتى لل 30 جوان بور لي تيست درايف. كيف كيف احنا عندنا 5 بوان vente ou après vente في تونس عندنا في بن عروس لاك ان نيبل حمامات وسوسه وكيف كيف سفاقس دونك موجودين في لي شوروم وموجودين توا في ان ايفينمون ان شاء الله قدام لي بيسوتي.
1: شكرا ليك مدام هاجر كلمه الختام.
2: نحب نقول لكم ميرسي يعطيكم الصحة ومرحبا اللي يسمعوا فينا الكل تنجموا تلتحقوا بينا لهنا عيشوا ليموشن اكتشفوا اش معناها لا تكنولوجي دو بي واي جي اسألوا الأسئلة متاعكم الكل باش تلقاو لي زيكيب على ذمتكم لو تيست درايف يجيو مش وحدكم يجيو انتوما وعائلاتكم وحتى صغيراتكم عندنا دي زاتوليي في الويكاند للصغار باش تكون اون اكسبيريونس كومبليت وللعائلة الكل.
1: كرهبتي حاضرة مدام
2: انت كرهبتك حاضرة نهار كامل عندك كان تيست درايف نهار كامل بلاتو 3
1: ميرسي بوكو مدام هاجر يعطيك الصحة رفيق
0: معناش كان تسمع فيا سند مدام هاجر تسمع فيا
1: بيئات نحط تسمعك تود سوي
0: جوست سؤال وحيد رو بونجور مدام هاجر
2: رو بونجور شنو أحوالك
0: والله الحمد لله نسأل على أحوالك أنت توحش لك بحذنا هنا في البلاتو
2: الله اليوم في صفيق سامعني معكم أديستانس
0: باش أسألك يعني أنا جربت للأمانة الموديل السونك بلوس وشوية التونك معناها أنصح الناس تمشي تجرب معناها باش اللي يقولوا أنا معناها ونشكر البيرفورمانس والكهرباء الناس تجربوا غادي على عين المكان وتفهم اللي قاعد نقول فيه صحيح اكتشاف بالنسبة لي أنا مذهل بالنسبة للبي واي دي ولكن سؤالي فما دي موديل نشوف فيهم كوميرسياليزي لبرا وقتاش يجيو لتونس إلى جانب السونغ والتونغ في الجامة متاع الاسيوفي والكات فوا كات ثم دي موديل معناها تشوف دي بيرفورمانس حاجة اكسترا اوردينير في علاقة بالبي واي دي وقتاش باش يجيو لتونس
2: احنا كيما تعرف بي واي دي سي لو ليدر مونديال دو لينوفاسيون Dima, on est en montée de technologie, de gamme. Bien sûr, la gamme Téana, nous avons fait le Dolphin Surf. Nous avons fait des lancements, Inch'Allah, de l'année dernière. Nous avons fait des lancements d'autres modèles pour élargir la gamme Téana. Qui m'a dit, Rafiq, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. مرحلة ما بعد البيع باش نوفروا قطاع الغيار باش نوفروا سيرفيس ابري فونت سي لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا احنا ان نعطيو اون اكسبيريونس كومبليت. انت قلت لي جربت السونغ وكنت فرحاني صرحنا اليوم عندنا شكون جرب وشري وسيق وفات ال 250 الف كيلومتر بالسياره نتاعو اللي هي 100% الكتريك نحب نحكي على دولفين اليوم اللي عندنا شكون فات ال 250 الف كيلومتر في الاول 18 شهر اكاهو وليتات سونتي نتاع الباتري نتاعو مازال فوق 90% كما قلت كرهبته باش تمشيه مينيموم 2 مليون كيلومتر ليكيفالون دو 5000 سيكل دو ريشارج افيك ان ايتا دو سانتي نتاع الباتري امبيكابل.
0: واضح شكرا لك مدام هاجر نسلموا عليك برشا شكرا لك صديقنا سند مشكله ما تسمعنيش ولا سينورا تفاعلنا معها هي قالت ثم شكون جرب وشري
3: اي ملك لاش وانت تجرب وتقول لها الكوير هذايا
4: يعتبر نعمل موديل اخرين معاك
3: حب يزيد دورها في الكوير هو اما هذايا ما حليك لاش مدخل 50 موديل جرب وشري
0: خويا ربي رزق
3: ترى بي واي دي تلفت ما عادش يقبلوك
0: يا ربي رزق
3: ما عادش تعدى قدامهم في
0: الاخر 4-5 دقائق نمشي مباشره للكويز
5: الكويز
0: سؤال رقم واحد من هو اللاعب الوحيد الذي شارك في المونديال مع ثلاثة منتخبات مختلفة ناصر ما يتكلم حد
4: تذكروا
0: تذكروا نقيب
6: مارادونا
0: مارادونا حاتم
4: كاظم السير
3: ثلاثة منتخبات
0: يلا
5: بالحق
0: عندك محاولة ولا
3: زيفان كرايف
0: زيفان كرايف يلا عندك ولا
5: والله ما نعرف
6: نعطيك البلدين وناخذ نقطتين
4: حتى نعطيك البلدين
7: والله نسيته رفيق حكيت لي في الرفماك ذا اللي ونسيته
0: تعرفوا ولا لا
7: لا
0: اوكي نسيته دايخ ما يجيبوش نقطة هذوما
6: نعطيك قلت له البلدان نقطتين
4: ريبوبليك تشيك
0: تعطيني البلدان
4: تشيكوسلوفاك
0: اعطيني
6: ستانكوفيتش كور في يوغوسلافيا صربيا ومونتينيغرو صربيا
0: برافو رامبرو
5: برافو
0: نحكي ولا ديانا ستانكوفيتش اللي لبس زي قميص المنتخب اليوغوسلافي عام 98 في فرنسا وبعد يوغوسلافيا تعرفوا شنو صار مشى وحمل قميص منتخب صربيا مونتينيغرو في 2006 وبعد تفكت صربيا ومونتينيغرو هو ما شاء الله
6: 2010 مش
0: مع صربيا مبخوت معناها
4: وجهه جيد
0: منتخب صربيا كان جاي مازال العمر يكمل ولا تبقى معتمدية مش تنقص معناها البدايه كانت يوغوسلافيا فرك هالبلاد دونك شارك في 2010 مع منتخب صربيا نقطتين رامي الفوراتي السؤال الموالي
6: ملا
0: اي جمهوريه افريقيه
6: والله فرحان تروش قالت لك راهو قاد كاوكا اللي جربوا وشراوا معناتها انت علاش جيت
0: معناها البهبار اللي
6: تكسير الكرايم اللي وكلاش الكتريك باش حس شنو هي تحس شرف عليك الضوء
5: كلاش ابريد
6: كلاشاتك
5: اشرفتك
6: اشرفتك بيه مازال مازال
0: يبدو أن العطلة جات في وقتها يلا السؤال الموالي رئيس الجمهورية الإفريقية حاتم الثور عندك الجواب اللي سقلت على بلجيكا عام 62 نعطيكم انديس تقع جنوب رواندا
6: قررتن
5: توغو
0: نقيب
5: أنغولا
0: ناصر
7: تشاد
0: جيان
5: أنغولا
6: كونغو
4: هي كانت اسمها الزهير وتول اسمها اللي استقلت على بلجيكا
0: استقلت على بلجيكا وتقع جنوب رواندا واستقلت عام 62 زدتك معناها
4: مش الزهير كونغو تو
0: لا
4: بالحق
0: مش عام 62 نعطيكم انديس فما لوم وفما
6: بوركينا فاس
3: بوركينا
4: ليه
6: بوراندي
0: رامي جواب صحيح يا جمهورية بوراندي مانيش عاتي التمثال
5: مشي صحيح في كذا مسار
0: ريتك تطيح تو تطيح يجيبوا لك سيرام ودوخ يقولوا لي حياتي مال ديبو ماكش متكلم هكاك الدعابه اللي اوفر اللي خارجه منك الايامات يلا
4: هو حتى تعرف علاش دعابه انا لقيت لها تفسير معناها هذه اللي خاطر مقابلني رامي خاطر قبل كان قدامي طارق طارق العليمي زي مين صديق
0: معناها
4: طارق ديما حتى كي نعطي معاه حاجه هكا كل شيء
0: مكبوس مريقل منظم
4: محامي معناها كل
0: شيء
4: رامي يفهمني عرمش
0: دوك تحب حسيت اللي انت جنزي كيما رامي
4: ما نحبش نكبر
0: معناها كولاد الكلاس اللي فرد عمر
4: عندي ديبرسيون تاع العيد ميلاد
0: جمعتين هذه بوست انيفرسير معناها سلموا لنا تاروخي عنا مديدة ما جاش بحدنا لهنا شبيك زيدون فاش عم في التليفون
6: لا نتفرج في البي واي دي اليوم نهار على البي واي دي بربي رجاء تيست درايف اللي يحبوا يشريه هذوكم الكوير واذا دخل
0: انا نحسبك
4: خويا يدفع عربون
0: انا نحسبك خويا وصديق وانت تستغل كل فرصه باش تزيد توجع
6: والله برافو بي واي دي انا تو باش نمشي تلقاني في بي واي دي نشارك سنه توجع رفيق موجع برشا
0: انا والله ما شريتش خاطر ما نجمش
6: ما نجمش علاش ماشي كيما هذوكم اللي يدخلوا يقيس 60 فيستا علاش
5: نعمل دوره
4: ونرجع عندكم في الميكروفون
0: ريت انا اللي تابلو ستيل انت تسمع الكلام ناصر
7: والله عندك الحق خويا
0: عندي الحق ان شاء الله عندك ان شاء الله عندك الحل انت تحل انا عندي الحق وانت ان شاء الله عندك الحل يلا هكا الحلقه نتاعنا شكرا نقيب جيهان حاتم زياد رامي ناصر عنده ديديكاسيون
7: بالاحسن الجوادي ولده اوس يحب يقولوا الريم الجوادي عيد ميلاد مبروك ان شاء الله كل عام وهي حي بخير ربي يفضلها لك يا بالاحسن وربي يفضل لك اوس وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب
0: عيد ميلاد سعيد سلموا عليها وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد شكرا لكم اللي تابعتونا بعد شويه جعفر ساعه سعيده نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم أحلى تحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة إن شاء الله ديما على الديوان وديما من 7 to 9:30 في ماتينا العادة وحلقة جديدة من رفماك مني لكم أحلى تحية نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
8: راف ماج بوبليسيتي. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك اب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
9: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

يا ربي يا علي يا ربي يا علي راني متفائل يا ربي يا علي اعطيني خويا زيد زيد الفيران قوي قوي قوي قوي قوي. هيا بابا هيا بابا.

0: 49 دقيقة اليوم أقوى تظاهرة في العالم في الكورة العالم الكله يتفرج فينا يا ربي يا عالي لا تخيبنا. انطلقت اليوم ساعة سعيدة من توا حتى نص النهار باش نحاولوا الماكسيموم نعدي لكم الموجات الإيجابية. للأسف في اليوم ريم متغيبة بارزة، ريم مريضة شوية، إن شاء الله نتفرج عليها. إن شاء الله لاباس يا ريم، إن شاء الله لاباس يا ريم، إن شاء الله لاباس يا ريم. أيضا في الرواق الأيسر ربابة مريضة، الحمد لله عندها تويكة تقريبا 5 أيام مريضة وتجي وتحضر اليوم الله غالب ما تجيش تحضر معنا. ربابة إن شاء الله لاباس يا رباب يا سمحة يا باهية. معايا زينب المالكي، صباح النور. بونجور
1: صباح النور جعفور، صباح النور للمستمعين الكل، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كل صباح. هنا في ساعة سعيدة إن شاء الله لاباس ريم، إن شاء الله لاباس رباب، إن شاء الله ترجعوا لنا في أحسن صحة وفي أحسن فورمة. تحية لرافع زيد صديقنا، إن شاء الله ربي يرجعنا في أحسن فورمة زيدة.
0: أمين. أوه يا زينب، أوه يا زينب، أوه
1: عندك تغيير تكتيكي؟
0: لا لا لا يا أخويا،
1: عندك دخول مفاجئ؟
0: تفضل بابا، تفضل بابا، تفضل بابا، تفضل بابا. صباح خير،
2: صباح النور
0: يا عنده يا مسرحية يا حفلة
1: وإلا زوز
0: وإلا زوز. صباح خير.
2: عجبني برنامج ساعة

0: ولا واحدة لهنا
1: كيف
0: يعرفونا يتبعونا بالملي
2: يحبونا
0: يعرفوا الديتاي الكل والله. إن شاء الله ربي يبارك لكم خويا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. انتهت البكالوريا انتهت البكالوريا خويا
2: الدورة الرئيسية الدورة
1: الرئيسية ننتظر الزغاريد في كل المنازل
2: يا ربي وفق الناس الكل وينجح الناس الكل يا رب.
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي ينجح وليداتنا. البارحة كما قلت وفاة البكالوريا إن شاء الله بالتوفيق بحذانا وليدات لهنا وبنيات بسم الله ما شاء الله
2: يقتلوا ما شاء الله
0: بسم الله ما شاء الله. زميلة شادلية من غير ما يظهروا بربي من الكلوار هذا سمعونا الصيحة باش ما نظهرش أنا مهبول نقول ثم هاي هاي بالكلوار هذا فهمني ولا
2: كيفاش نوحى الصيحة باش هما
0: الصيحة نتاع تشجيع نتاع هدف
2: نتاع هدف ولا تنجمش اللي كيما نعملوهم قبل في المصايف والكشافة تعرفهم تحبهم عاد
1: عثمان والا جعفر قوم قوم معلق والهدف الاول منتخب التونس ونشوفه خويا يلا
2: كاميرا كل مرا الكاميرا كل مرا الكاميرا
1: انت تو جعفر امو تشويلي
0: صحيت صحيت صحيت
1: جعفر
0: صحيت
1: ونتفائلوا الخير المنتخب
0: تراب لي لحظه رايحين للموسيقى رايحين للموسيقى
1: يلا
0: باش نقول صباح الخير جاوبوني الاولاد والبنات صباح الخير
3: صباح الخير
2: ما شاء الله عليهم
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: نعودوها اقوى يا الاولاد يا البنات اقوى اقوى
2: اسمعني البنات كلهم على مين يمشيوا شويه باش ينجموا صحابهم الكل يدخلوا فوالا لا اقعدوا ظاهرين اما ادخلوا شويه فوالا هكاك كلكم ورا الكاميرا فوالا
0: بالله ما شاء الله نورات
2: محليهم تبارك الله
0: قدش عمركم قدش عمر قدش 10 سنوات
2: فما حتى لحتى 13 عاد من 10 حتى 13
1: من 9 10 سنوات حتى 13
2: فوالا
0: هاي باش نعاودوا صباح الخير بالقوي صباح الخير
3: صباح الخير
0: لاباس تقول حضورة تقول لباس قولوا لباس لباس
3: لباس
0: تحبوني
3: ايه
0: روحوا اللهم صلي يعني بي فاش تقراوا فانا سنة
2: برشا سنوات
0: سنة خامسة سنة خامسة ان شاء الله ربي ينجحكم محليكم محليكم محليكم
1: اسمعوني اطفال
0: اسمعوني طوى باش نمثل زعمة زعمة طوى تونس تلعب في كاس العالم
2: يلا نركز
0: انا باش نقول والهدف الاول للمنتخب
2: ماتلول تونس والسويد
0: ماتش
2: ان شاء الله 15 جوان
0: اي
2: ماتش 3 نتاع الصباح انا حطيتك في لي كونديسيون الكل باش انت تنطلق
0: تونس فيقكم الاولاد
2: ما تفيقهمش هما يرقدوا على رواحهم ما عندهم حتى مشكل
0: جيل كله فيق
2: تبارك الله عليك
0: باش نقول الهدف الاول شكون ماركا زعمة شكون ماركا
3: شوار
0: ولا
2: باه شوار
0: حنا بعل ولا شواط والا شكون اخر ولا شكون اخر
2: والا سعد ولا مستوري ولا الغربي ولا
0: وانا نقول الهدف الاول وانتم تعملوا صيحه نتاع ماتش تمشيش تجيو لهنا
1: تونس راه المنتخب التونسي راه
0: ممنوع تدخلوا لي لهنا
2: اي عندك جعفر اعطينا
0: سيدتي سادتي مرحبا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين في كل مكان يعني انطلقت المقابله بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد يعني في الدقيقه 26 نلعبوا الكره عند حنا بعل حنا بعل حنا بعل حنا بعل حنا بعل حنا بعل ايش فيكم تضحكوا يا اولاد أمان حنا بعل حنا بعل حنا بعل قدرنا في مخي حنا بعل طيب خير إن شاء الله ربي حاجب علي حنا بعل حنا بعل توزيعة إلياس صغيري إلياس صغيري إلياس صغيري توزيعة شواط الهدف الأول شادلية في دور السكيورتي
2: والله حبوي مش من يخافوش قدام الكاميرا
0: برجولية تونيزي هاي رغمي تونيزية تونيزية معك ربي ولي بي معك أقوى
1: أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى
3: تونيزية تونيزية معك ربي واللي بيه
0: أقوى أقوى
3: تونيزية تونيزية معك ربي واللي بيه
0: لو ريت تويك بصوت مرتفع باش نقولوا باش نمشيو لطنطا أنيس الغول واحد اثنين ثلاثة اخرج
4: سعيدة ساعة سعيدة
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
7: أريد طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما رجل أليسيني حقق إكسبلوا خارق للعادة يتمثل في نجاح وصعود لقمة جبل يعلو 6200 متر والمغامرة بدأت في أول شهر جوان الهدف منها كان لو سومي دو شيمبوغازو في الإكواتور الغبوة سلق جبل في 16 ساعة هذا هو رجل الآلي بيمبا لومانويد اللي طوله 1.30 متر هو موديل جيوان التابع للشركة الصينية يوني تري هو واحد من الغبوة البلوز أجيل واللي شفناهم قبل يرقصوا ويتقنوا

0: وفن رياضة الكونغفو واليوم ولاو يتسلقوا في الجبال. في مغامرة بيمبا كان معه المهندس بابلو وهدفهما كان تسلق لي 3 سومي لي بلو او سور تير. والقمة كانت لو سومي دو شيمبورازو والاسونسيون ديما 16 ساعة والغبوط حصل على برشا مساعدة خاصة لما كانت الأرضية ما تسمحلوش بالتسلق وقع حمله من طرف لي زالبينيست. الهدف من القيام بسيز اسونسيون هو توفير دي روبو هيومانويد كيما بيمبا بإمكانهم أنهم يتنقلوا على دي تيران بو براتيكابل وباش يكونوا مجهزين افيك دي كاميرا ويراقبوا ليكوسيستيم لوكال ويكونوا اون ميور التيرناتيف للكاميرا الفيكس الموجودين في الريزيرف ناتوريل. المغامره القادمه باش تكون جبل مونيكيا في هاواي والديفي اولتيم والاخير باش يكون جبل ايفرست وبريفو في شهر اكتوبر 2027 وباش يقع بث المغامره مباشره على النت. حسب الاناليست المعروف مينغ تشي كوو فان شركه ابل قررت التخلي النهائي على سكسيسور دو فيجن برو والانفورماتيك سبيسيال والاتجاه نحو لا توندونس دو مومون وهي انتاج دي لونيت كونيكتي. لابوندو هذا يوري أن الشركة الأمريكية فشلت في إرساء فلسفة الإعلامية الفضائية وهذا ممكن راجع للثمن الباهظ للجهاز واللي فات 3500 دولار. المدير الجديد الأبل جون تيرنوس دفن نهائيا مشروع لدوزيام كاسك دو رياليتي فيرتوال الفيجن برو وحتى مشروع الفيجن اير لفائدة دي لونيت كونيكتي واللي باش يمكن بيعها وتسويقها بأكثر سهولة. أبل باش تبدأ بنظارات ذكية من دون شاشة لمنافسة رايبان ميتا وخروجهم يكون في 2027 ثم باش تطرح موديل اي في شاج انتجري سنة 2029 والبرنامج هذا الكل تم تأكيده من طرف تيرنوس اللي باش ياخذ القيادة متاع الشركة في شهر سبتمبر القادم هو اللي كان لاهي بهندسة الايفون والايباد والماك والفيجن برو ويعرف اكثر من اي واحد كان لليميت دو كاسك. المعلومات هذه مازالت مش اكيده ومصدرها مش رسمي وفما تسريبات من ليكور اخر معروف هو مارك جورمان تقول عكس اللي حكيناه وتقول زاد ان ابل جرب في الفيجن برو 2 واللي باش يكون اخف وارخص ويخرج اخر سنه 2028. من جهتها شركة ميتا تمضي قدما في مشاريعها الخاصة بالكاسك دو رياليتي فيرتوال وقدمت أخيرا آخر منتجاتها هو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال يحمل اسم ميتا تيراميسو. ميتا تعمل بصفة جدية لإعادة الانتيري أوتور دو لا رياليتي فيرتوال والبروتوتيب الجديد اللي تخدم عليه تيراميسو يقدم دي كاركتيرستيك فيزوال جامي فيو. يحتوي على ريزوليوشن تفوق لو سوي ريتينيا وعنده شون دو فيزيون إتخوا ولازمو قوة حاسوب عادي. رغم أنو ميتا ما نجحتش في نشر تجربة الميتافيرس عبر أول كاسك تبعها لوكولوس إلا أنها ما زالت مؤمنة بهذه التكنولوجيا وقاعدة تواصل نحو مشروع جديد هو ليبرياليزم فيزوال. ميتا تيراميسو تم تطويره من طرف ليكيب دوبتيكس فوتونيكس اند لايت سيستمز والهدف من منتوجهم هو توفير أحسن صورة ممكنة للمستعمل. حطوا في الجهاز انيكرون ميكرو أوليد اوت ريزولوشن موديول اوبتيك دو فيزيون ريفراكتيف ريزولوشن انغولير دو 90 بيكسل بار دوغري اون لومينوزيتي دو 1400 نيتس 14 مرة أقوى من ميتا كويست 3. بالكاسك هذا ميتا تحب تعطي اون ايلوزيون بارفيت du monde réel وتخلي الموند فيرتوال يصبح اكثر نتي واضواء فيه بوكو دو ديتاي كيما نعيشوا في حياتنا اليوميه. والروندو اللي قدمه لو كاسك تيراميسو يصعب على المستعمل ان يفرق بينه وبين الموند ريال وهذا الهدف الرئيسي للميتا فرولي لولترا رياليزم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوه في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. D'ici là stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مللي.
2: أريد طور عالمك.

0: لا لا لا بالضبط لحظه لا اسمع اسمع الكلمات لاوليد خاطرهم في الكواليس معك نحي لهم الموسيقى
1: نجم يحفظوها
0: اي يحفظوها سهل غنيوا لهم وعطوا يحفظوها ليه ذكيين برشا
1: ما شاء الله
0: اسمع اش تقول الكلمات يا وساعه سعيده يا وحلقه جديده

0: tău. Trois zones. Liu, spécial Coupe du Monde. L'équipe nationale, Tunisie.
1: جميل.
0: اتفضل.
1: نبدأنا؟ به نبدأنا. فريق 78.
0: نعم.
1: أوكي.
0: عندي ثلاثة شخصيات راه.
1: به ثلاثة شخصيات. الشخصية الأولى. نبدأ بالأولى.
0: تفضلي. إيش قلت لي؟
1: 78.
0: نعم.
1: 78.
0: نعم.
1: تفضل سؤال.
2: خطة مهاجم؟
0: لا.
1: وسط ميدان؟
0: لا.
2: دفاع؟
0: لا.
1: حارس مرمى؟
0: نعم.
1: نيج.
0: الإجابة صحيحة.
1: في الموضوع مختار النيلي طبعًا.
0: ملا زينب. برافو برجولي.
1: سي تري جونتي ميرسي بوكو.
0: تفضل.
2: 2004 فينال؟
0: لا.
1: منتخب فرنسا 98؟
0: لا.
1: 2002؟
0: لا.
1: منتخب الحالي؟
0: لا.
1: يابا؟
2: مونديال 22؟
0: لا ما مونديال شراه هذا.
1: ما مشيش
0: اكيب ناسيونال هو.
1: شاركوا في كاس افريقيا 96؟
0: لا.
2: عندهم مشاركه افريقيه او
1: افريقيه نورمالمون احنا في الكوب دافريك الكل
0: نورمالمون امريكا جو امريكا
1: اي كوب دافريك الكل
0: اما الحقيقه امشي امشي امشي امشي
2: تحكي عليه
1: ملاعبي مهاجم؟
0: نعم.
1: لعب لبرا؟
0: لا.
1: من الاطوال؟
0: لا.
1: نادي الافريقي؟
0: لا.
2: من الترجي؟
0: لا.
2: نادي سويسري؟
0: لا.
1: سي بي؟
0: لا.
2: ملعب تونسي؟
0: نعم.
1: ملعب التونسي. أيواش.
0: عندكم
1: البقلاوة.
0: إيه ملعب التونسي.
1: البقلاوة.
0: بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا
1: لعب في فريق آخر مع الستاد؟
0: لا.
1: ملعبش في فريق آخر. ستاديست بيور ستاديست به بقلاوة.
2: تسعينات.
1: جماعة البقلاوة عاونونا. وينهم جماعة البقلاوة؟
2: ابعثونا حتى على الكومنتات على
0: لا مغيب يبعثوك بمشي بمشي بمشي
1: بربي النجم نستعين بصديق صغير وما يظهرش وجهه في الكاميرا. نحيوني اخويا من الكاميرا هنا توا نحيوني عايشكم شكرا. يجيني صديق صغير ستاديست
2: في وسطنا ستاديست
0: العب في الترجي حقه قالوا لي العب في الترجي
2: العب في الستاد وفي الترجي
0: سور
2: في الستاد وفي الترجي
0: سور
2: رايزم معلومة بدقة
0: اقرب الميكرو
1: صحراوي؟
0: لا مش صحراوي لا لا لا قديم هذا قديم قديم قديم قديم ولا جعفر
2: شوف
0: قديم
2: العب في استاد ولعب في الترجي ولا المعلومه
0: عزيز سور على الحكايه
1: يا
0: سور سور اي
1: به لعب سيزون واحده في الترجي قول عزيز به به به به اوكي
2: به
1: هرجل
0: ها
1: هرجل ايزي عاد
0: شكون
1: هرجل
0: عبد الحميد الهرجل
1: هرجل
0: هرجل
1: سامحني وانا نقرا في اللقب بالغلط
0: هرجل
1: تعرف علاش نقرا فيه بالغلط تعرف عليه خاطر برجوليه نقلت خاطر فما شكون بعث لي لك ربي تحفيه هرجل طبعا الهرجل عبد الحميد هرجل راضي سيود ميرسي مونامي يا جماعه البقلاوه الكل باش يتغشوا علي انا
0: لحظه بالله شي البوست افون سنتر شالا مربوحه صاحبي
1: اوه برافو عليك
0: هاد بولدي كان يقعد في الستاد شالا مربوحه
1: برافو برافو يا خويا تحيه لصحابي الستاديست الكل زاد
0: هاي سيدي الجوار الاخراني الحقيقه لهنا نحبكم تركزوا مليح مليح مليح مليح مليح لانه جوار بالنسبه لي انا ملعبي
1: يلا جميل
2: باهي
1: جوار ملعبي
2: مهاجم
0: اش قلت لي بابا
2: مهاجم
0: نعم
1: حدد الفتره تو
2: صحيح
1: هل هو في المنتخب الحالي؟
0: لا
1: باه هل هو في منتخب 98 كأس العالم؟
2: ولا بعد
0: كأس العالم؟
1: اي 98
0: 98 ما لعبناش قال لك عزيز
2: في
1: امل يا ودي لعبنا ذاك كأس العالم اللي رجعنا فيه يا عزيز عزيز ليه ليه يا ودي شنو ما لعبناش فادلكو اول ماتش ضد لانجلتير وكوب دي موند 98 في فرنسا شنو ما لعبناش لعبنا بالطبيعة
0: هاي مهاجم
2: مهاجم
0: هاي تنجموا راه عن طريق هاي
1: الجيل هذاك
0: جيل
1: 98
0: 98 ثبت هذه اسالوني اسال
1: اخرين 2004
0: لا لا ما تسالينش بالتواريخ تو
1: لعب كوب دي موند
0: كوب دي موند يظهر لي لعب كوب دي موند
1: يظهر لي لعب ولا لعب
0: هو ايكيب ناسيونال مهاجم
1: مهاجم ليتوال
0: ليتوال
1: اي
0: نعم لعب في ليتوال
1: تو عنده خطه اداريه في المنتخب
0: خطة إدارية لا ما عندوش
1: ما عندوش العب احترف
0: ملا زينب ما زينب لا لا لم يحترف
2: محلل في بعض القنوات
0: لا
2: العربية.
0: مش محلل ما هوش محلل
1: أصله من مدينة قيروان هو
0: يوتيوب لا
1: مش شرمي
0: العب كوب ديمون 98
1: 98
0: العب العب جي المعلومة تاو شكرا للزملاء في الحفلة
1: معروف بالبلاغيتي معروف اللي يشوت دي بلاغيتي بهين
0: لا لا أنا أخويا مسميه معناتها ذيب ذيب ذيب ملاعبي ملاعبي
2: تو عنده خطة
0: تو عنده خطة شنية
1: في الإتوال
0: لا
1: في الأصغر تاع المنتخب
0: لا لا لا والف ولا
1: عنده خطة في مخه شو عنده خطة
0: تو معناتها تو موجود اللي إكزيست معناتها
1: يعلق
0: لا
1: محلل
0: لا
1: في التلفزة
0: لا
1: عنده خطة إدارية في الفوت
0: لا شو ينجم يكون
1: مدرب
0: نعم
1: توا مدرب
0: توا مدرب توا مدرب بزينو 30 سكون توا مدرب
1: لعب
0: في الإتوال فريق 98
1: هل عندك شكون
0: إيجي إيجي إيجي إيجي إيجي
2: إيجي إيجي إيجي أنقذنا إيجي
0: اللي شعوراتهم طويل أذكى من الفرتس الحقيقة بسم الله ما شاء الله شو اسمه
3: عماد بن يونس
2: نعم أم لا
0: كهو باع وروح بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله الله شربان
2: برافو
0: عماد بن
1: يونس والله كنت باش نقول وعنده بلاغيتي مش نورمال كان قلت لي اي على خاطر شاف في لونجلتير وشاف في 98 وشارك في كأس العالم 98 هذاك علاش انا
0: جعفر ما يعرفوش انا اخترت الشخصية
2: عماد بن
1: يونس
2: والله نعرف والله
1: اكسبشنال
0: نمشيو تو بك لزملائنا في قسم الاخبار تحية للوليدات يا حاضرين بحضنا لهنا ميرسي بوكو محليكم محليكم محليكم ان شاء الله ربي ينجحكم انتم انيسيتيف سيدي اللي حاضرين معاكم ميرسي لكل رجل تعليم لكل امراه تعليم لكل اداري في التعليم اي انسان يخدم في التعليم ان شاء الله ربي يوفقكم نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار حقا مازال الجو راهو سبيسيال كوب دي موند اليوم راهو نحب كان الجو داكوردو فاصل ثم نواصل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: بوبليسيتي
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
8: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
9: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العشرة. ديوان فام عسلامة. رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعتبر في تصريح لديوان فم أن التعاون بين الدول العربية وشمال أفريقيا ما زال ضعيفا للولوج ككتلة واحدة نحو بقية الدول الأفريقية، وقال أن تكوين مجلس الأعمال التونسي المصري سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح مجالات تعاون أخرى.
3: احنا اسعدنا انه كان اللقاء في تونس، احنا حقيقي كنا نطلع ان احنا نعمل نوع من انواع التواصل مع مجتمع الاعمال التونسي، وللاسف احنا بنعد الخطوه دي من فتره طويله، لكن للاسف احنا تاخرنا جدا جدا جدا لظروف كانت بتمر فيها البلدين. احنا ممكن ان احنا ننشط التبادل التجاري بين مصر وتونس، سواء كان للعلاقات الشخصيه بين البلدين او نبقى ممكن نكون زي ما بيقولوا يد واحده في الدخول للسوق الافريقي. الايد الواحده زي ما قال الوزير مسألة. للأسف احنا ما زلنا احنا كبلاد عربية وبلاد شمال افريقيا ما زلنا التعاون بيننا ليست بما فيه الكفاية للعمل كتلة نقدر ندخل فيها افريقيا زي ما بقية الدول الافريقية تكتلة مع بعضها. هتأخرنا انما ان شاء الله هتكون دي بداية في تكون مجلس اعمال مصر تونسي، وان شاء الله هتكون برضو بداية توضيد العلاقات بين البلدين. هذه زيارة مجرد زيارة طرق ابواب لفتح مجالات ان شاء الله أخرى في المستقبل القريب.
2: لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تبرم اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال التوبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية. وتم خلال الاجتماع المنعقد بشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة عرض وتقدم إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية المتعلقة بتشخيص الوضعية وتقديم مختلف المعطيات ذات العلاقة بالهضبة، ودعا الوزير إلى الالتزام بالرزام المحددة للمشروع والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة. رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربري يؤكد خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم أن غياب جلسات الاستماع لممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس. وشدد الدربري على أن المجلس يواصل الاطلاع بدوره في متابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بمعالجة في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب، ووضحت الشركة أن هذا الخلل نتج عن عطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة، وأشارت إلى أنه من المنتظر استئناف وتوزيع تدريجيا بداية من الساعة الرابعة بعد زوال من هذا اليوم بعد الانتهاء من إصلاح العطب. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إنه لا صحة لادعاءات العدو بشأن تدمير الأنظمة الدفاعية الإيرانية، كما أكد أن طهران تمتلك قدرات عسكرية ودفاعية أكبر بكثير مقارنة بالأيام الأولى للحرب، والقوات المسلحة في حالة جاهزية دائمة والعدو اختبر هذه الجاهزية عملياً. نهاية الموجز الإخباري، شكراً على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام بوانت. إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: FM. Mondial Express.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال إكسبريس. العدد الأول اليوم عن انطلاق المونديال الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك. دونك باش نحكيو في مونديال إكسبريس على أهم الأخبار في المونديال بشكل يومي. تابعوه معنا 10 متاع الصباح والسبعة متاع العشية. اليوم الافتتاح متاع المونديال بين المكسيك وجنوب أفريقيا، ماتش 8 متاع الليل بتوقيت تونس، مباراة بإدارة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو. والمباراة هذه باش يسبقها طبعا حفل الافتتاح اللي باش يكون تقريبا بين 6:30 متاع العشية بتوقيت تونس. دونك مباراة تتلعب في أزتيكا ستاديوم في مكسيكو سيتي في المكسيك. نحكي ديما على المباراة هذه وبعض الإحصائيات بالنسبة لمواجهة من المكسيك وجنوب أفريقيا. أولا ساعة المواجهة هذه باش تكون مواجهة في لقطة الحقيقة تاريخية ونادرة جدا تصير، لأنه هي إعادة لمواجهة افتتاح مونديال 2010، المواجهة اللي كانت وقتها بين جنوب أفريقيا كبلد مستضيف والمكسيك. ومن الصدف أن المواجهة هذيك وقتها زادة كانت في نفس اليوم اللي هو 11 جوان كيما اليوم عام 2010، كانت مواجهة بين جنوب أفريقيا والمكسيك. وقتها ماتش تلعب في جوهانسبورغ ووفى بالتعادل هدف مقابل هدف بين جنوب أفريقيا والمكسيك. كما قلت مباراة اليوم باش تكون الخامسة بين زوز منتخبات، أربع مقابلة تتلعبوا في وقت سابق. المكسيك فازت في زوز مقابلات، جنوب أفريقيا فازت في مباراة والتعادل كان في مباراة وحيدة. طبعا هي مباراة افتتاح المونديال عام 2010. المكسيك سجلت 10 أهداف في المواجهات المباشرة وجنوب أفريقيا سجلت 5 أهداف. كان هذا مونديال إكسبريس، قدمه لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد شوية أرجع لكم جعفر وكامل فريق ساعة 6.

0: مش نعطيكم تحدي سادة المستمعين ها وقدامنا نسكم تحدي تحدي زي نوبات تحدي
1: به
0: فهمتني
2: اي
0: انا لو كان تونس ما تربحش ضد السويد
2: اي
0: او تحدي او تحدي نقرع راسي
1: ما تقولش حد وراسي لا لا
0: نقرع
1: بجاه ربي النسور نحبكم ما
0: نقرع ما تحرجوش جعفر انا نقرع
1: ما تحرجوش جعفر بربي النسور راني بربي لا تحرجو
2: والله ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله مربوحه
2: والله ان شاء الله زين انا
0: ان شاء الله مربوحه يا رب
2: مش مش والله نتفائل لازمنا نتفائل
1: والله يا زينوبه انا عندي معناتها هكا مش نربحوا السي
0: ان شاء الله يا رب
2: والله انا زاد متفائل انا متفائله مش مش بالعقل انا متفائله مش بالمنطق انا متفائله مش بالارقام انا متفائله مش بالقيمه التسويقيه انا متفائله
0: مش بالمدرب
2: لا لا لا انا متفائله بالماجين تاع الفوتبول بسحر كره القدم اللي فكت 90 دقيقه كل شيء نجم يصير يا خويا ان شاء الله مربوحه وان شاء الله نفرح
1: صدقني يا زينوبه حاسس فما جرينتا باش تظهر النهار
2: شال.
1: نهار الاثنين
2: شال.
1: غير عادي
2: باش تسهر توا ولا باش باش ترقد وتقوم شنو تعمل
1: لا لا باش نسهر
2: باش تسهر
1: باش نسهر باش تجمش
2: ترقد هكا
0: لا لا باش نسهر وخويا الخطه الماتش بعد ثلاثه
2: ثلاثه
0: نقسموا المجهودات نقيلوا برشا
1: باش
0: نعطيها قايله قايله حنانيه باش نرقد نرقد نظلم البيت وكذا فليتوكس هذاك والجو فهمني ولا ونغطس خويا فهمني ولا نقوم لها السته السبعه فهمني دوش كيما نعرف انا
2: وقت ما شو هاتيك الوقت تعمل عشاء فطور صباح
0: مش نقول ماء نحن ليس الماتش كان مش نقول الماء
2: ما يوكلوش عشان تلعيد
0: فبني كان الماء فبني وجونا احنا جو زينب وسيد رمزي باش نعمل لكم مسابقة فبني ولا بيناتكم الزوز
1: انا ما يربحني حد رب
0: هذا يضيف
1: انا
0: زينب
2: خويا
0: والله معاك انا انا اليوم انا اليوم مع زينب
2: ان شاء الله خويا
1: انا ما يربحني حد
2: ان شاء الله خويا ان شاء الله نشوف ونعيش ونشوف
1: كل ثقه
0: عليت الباره والسادة المستمعين والمراه هذه عندها فيراج كبير
2: نعم
0: حتى خارج
2: نعرف.
0: الوطن
2: نعم نعم
1: وقعي بذلك
0: به ركزوا معايا
2: يسالش يا رمزي
0: المسابقه باش نقول لكم عليها بعد شوي ولكن
2: انا شو ما انت خاطر اليوم احنا نلعبوا منقوصين
0: منقوصين نعم
2: الحقيقه اللي كيف الكل مش موجوده بس رمزي منورنا وكل شيء هو تو يتحدى فيا هكا علنا فانا نطلب منك بكل لطف شعفور كان نجم نستنجد شويه بصديق ولا صديقه يجيب حدايا هنا في البلاتو
0: عندكم في ايديكم 30 سكوند تمشي تجيب شكون يلعب معاك
1: حتى انا باش نتواضع ونجيب شكون معايا
0: يتواضع تفضل تفضل عندكم 30 سكوند تفضل مدام زينب تفضل خويا جاريه من ورا الكاميرا سيدتي سادتي المسابقة كما يلي المسابقة باش نعطيهم جينيريكات تاع مسلسلات مش يلزم يطلعوا المسلسل ولكن يلزم يطلعوا فهمني ولا كل مرة يزيد قديش ينجم يطلع من ممثل أو عم جاوب جاوب
2: التعزيزات وصلت والحمد لله
0: في فم الباب حاضرينا
2: والله فرحانة خاطر صديقتي في فريقتي أنا معاك ما انت فما حماس
1: فما انا معاك رامي لازم
0: حط الكاسك مدام حط الكاسك مدام
2: انا عندي
1: راني تحديتهم
0: حط الكاسك مدام
1: دونك لازمني نكون
2: ما كركش
1: ها
0: يلا مدام الاسم واللقب والصفه
3: مريم محرزي وبروف داراب
0: بروف داراب ممتاز مدام
3: ايمان تقيا بروف دو فرونسي
0: لا اله الا الله
2: ريت التون ريت التون تاع ايمان
0: بونجور
2: ريت التون تاع
0: ايمان بونجور سي جو فا بيان سي جو فا بيان بونجور اتونسيون المسابقه كما يلي زينب رمزي سيدتي الكريمه من خلالكم تحيه لكل استاذه ومعلمه لكل رجل تعليم ومرأة تعليم ان شاء الله ربي يخليكم ويقويكم ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمناو كيما انتم حارسين على قرايه وليداتنا المسابقه كما يلي باش نعطيكم جينيريك نتاع مسلسل
1: باه
0: تسمعوا وانتم تسمعوا في الجينيريك تكتبوا قديش تنجموا تسميه من ممثل وممثله مثلوا في المسلسل هذاك.
2: اوكي.
0: تعطيوني رقم لو كان الرقم تنجموا تطيحوا عليه رمزي فهمني ولا تعطيوا رقم اخر.
1: شكرا.
0: عندكم في ايديكم 30 سكوند مش باش تكتبوا تسمعوا جينيريك في عقلكم. ولكن عندكم 30 سكوند وقت اللي نقول 1 2 3 توب تسميوا لو ماكسيموم ممثلين وممثلات مثلوا في المسلسل هذاك.
2: جميل.
0: داكوردو؟
2: جميل.
0: بروف الفرنسي شو اسمك مدام؟
3: ايمان.
0: مدام ايمان؟ مريم وإيمان أقربي شوية مدام مريم
2: أتنسيون
0: أتنسيون ladies and gentlemen mesdames et messieurs جينيريك لولاني نسمعوه هو هذا
2: أجل
0: عن كاترين أبدأ أخمو في الممثلين زينب

0: مسلسل ناعورة
1: لهوة. تحية لوليد التونسي.
0: ساسبنس. تحية لوليد التونسي. ساسبنس أمانة رمزي رمزي. ساسبنس مسابقة دولية رسمية. الناس كل تبع فيه. مدام زينب مدام إيمان. قديش نجم تسميه من ممثل وممثلة في المسلسل هذا؟
2: احنا نجم نسميه ثلاثة.
0: ثلاثة.
3: خمسة.
0: من غير ما تشاوروا مريم.
2: صديقتك.
0: خمسة. خمسة.
1: حطيهم على جنب.
0: زينب.
2: إن شاء الله ستة.
0: ستة.
3: ثمانية.
1: اطلع فوق فوق زيد ثمانية وما زلت نزيد
0: في 30 سكوند.
1: اي نعم
2: ان شاء الله تسعة
1: عشرة
4: كان ما يسميهمش نربحوا
2: بطبيعة
0: زين عشرة قال
2: ان شاء الله زين عندك 30 ثانية وعشرة
0: عندك 30 ثانية عشرة ممثلين بربي يركزوا معايا في الليستة بتاع الممثلين
2: يلا جارب. جميل
0: تروى 30 سكوند عشرة ممثلين تروى دو أه؟ جو
1: فتح الهداوي نصر الدين السهيلي أميمة بن حفصية محرز حسني عبد العزيز المحرزي
4: دليل
1: المفتيحي
4: شكرا رميح
1: عاطف بن حسين
0: عاطف بن حسين ثمانية
1: أمنا الصدفي
0: تسعة
1: فيسا فيسا فيسا اسمك اللي يغني اللي يغني
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب
2: تثبتونا في الاشياء هتر عندي
0: أنا أمنا الصدفي
1: مثل صغيرة صغيرة مثل بنية صغيرة
2: فيجيرونت
1: لا لا مش فيجيرونت مثل فيك اللي أكل اللي خطفهم فتح الهداوي الصغيرات
2: ومعهم أنت قلت تسعة وفيه وثلاثين ثانية بقول الأخوي ثلاثين ثانية وفيه وتسعة
1: عشرة سمينا
2: لا لا تسعة تسعة يا رمزي أنت أصدق من تسعة
0: تسعة رمزي تعرف شو يصير هو توا مهندس لكم انتم
2: برافو إيمان ريال تكتيك
0: برافو فهمني ولا
2: إن شاء الله زينة
0: فهمني وعشر نقاط لكم انتم
2: شكرا لك
0: ماش تعلي ماش تعلي ماش
2: لازم نكونوا واقعيين رمزي خويا
0: استهدى بالله سيدتي سادتي الجينيريك الموالي ركزوا
2: يا ميمتي تونسية
0: نعم مسلسل المايسترو
2: المايسترو طبعا طبعا طبعا طبعا مسلسل جميل جدا تحية للأسعد مسلسل حلو برشا
0: قداش نجم تسمي من ممثل ممثلة فيهم مسلسل مايسترو
2: ثلاثة
0: صاير بحال مليون خليه لي جينيريك بحال
2: ثلاثة
0: ثلاثة رمزي
1: خمسة
0: خمسة مريم لبدت مدام إيمان خمسة
2: ستة إن شاء الله
0: ستة إن شاء الله
1: سبعة
0: يا رمزي
1: وي
0: ها
1: سبعة
0: سبعة
1: سبعة
0: زينب
2: مع
0: العود بالضبط عمل لي
2: ثمانية
0: ثمانية
2: خاطر فما شكون إيزون إيفوليوية تبارك الله عليهم وريني
1: تفضل عندك
0: ثمانية ممثلين أتنسيون
2: بسم الله
0: أتنسيون
1: 30 ثانية
0: ذكر النتيجة إلا 10 رمزي ومريم زينب 10 نقاط أنت ومدام إيمان واحد اثنين ثلاثة جو
2: أحمد الحفية
0: واحد
2: غانم الزرلي
0: اثنين
2: درة زروق
0: ثلاثة
2: أية بلاغة
0: أربعة
2: فتحي الهداوي
1: وي
2: فتحي الهداوي
0: خمسة
2: قلت ايش قلنا احنا ثمانية
0: إيمان
2: وجيه جندوبي
0: ستة
2: وجيه جندوبي فما زوز صغار اللي مالك
0: ثلاثة
1: مالك شكون
2: مالك مالك بن سعد اي مالك ولا
0: صحيح صحيح
2: وفما اللي غني الوليد يا ربي يا ربي احميني يا ربي
0: مازال الوقت يسقط يسقط يسقط
2: اعطيني
0: يا ربي
2: قولوا لي قولوا لي
0: توقيت التعادل عادل
2: تعادل عادل صح.
0: زينب خيبتي لي أمالي في المايسترو
2: بسم الله عليك والله مسلسل جميل جدا أما برشا صغار قعدت مركزة معهم وهم كبروا وليو تبارك الله عليهم كيما أي مثلا بالله
1: كيما سنة الحبيب زادة
2: أي صحيح صحيح صحيح
1: محمد علي زقرقر
2: أي ما شاء الله
0: أغزل لي توا البارتي الأولانية آخر جينيريك في البارتي الأولانية بعدش مشيو الأخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
1: بيه.
0: أوكي ركزوا مليح لأنه طويكة الانتصار في الشوط الأول مهم جدا تروى دو ان توب نسمع الجينيريك
2: نمتع مسيا
0: احسبوا قدش نجواي
2: تيرارارا ولا موسيقى تارجي زين
0: انا حطي لي موسيقى هذه في غابة وحدي نعيش
2: والله
0: ذيب ولا قدش نجم تسميه زينب
2: ثلاثة
0: ثلاثة
1: ستة
0: ستة
2: سبعة
0: سبعة
1: ثمانية
0: ثمانية
2: تسعة
0: تسعة
1: عشرة
2: إن شاء الله حديش
1: اثناش
0: عجبوني إيمان ومريم تكلموا برشا
2: إن شاء الله 13
0: إيمان عاملة هك
2: إن شاء الله 13 إن شاء الله 13
1: 14
0: رمزي دخول بقوة اليوم مش نورمال
2: 14 إن شاء الله زينة
1: نبدأ على بركة الله
0: لا لا لا حبا نبدأ على بركة الله هذيك مش بالريق كفامك انت عم بجوع
2: عليه هم رأوا نجوم بطريقة كبيرة في المسلسل
0: نبدأ على بركة الله نعرف هذيك تعكلي البروف يقول لي يسألني سؤال يقول لي مثلا العضلة الكبسية نجوم نسأل العضلة الكبسية
2: هذا صحيح
0: نحكيك على العضلة الكبسية ما ولي نفس الشيء توكلنا على الله قديش قلنا
1: 14
0: 3 2 جو
1: منى نور الدين صالح جدي فيصل بالزين محمد الجبالي خديجة بن عارفة نعيمة الجاني
0: ستة
1: عزيزة أبو الأبيار
0: سبعة
1: حليمة داود
0: ثمانية
1: بن عياد
0: تثبت عليه
1: لسعد بن عياد لسعد بن عياد
0: طبعا تثبت
1: لسعد بن عياد وجيه الجندوبي
2: طبعا ليليا
1: ليليا
0: عشرة امشي
1: عشرة أميمة بن حفصية
2: في التوقيت
1: ديش
2: في التوقيت
1: نعيمة الجيني
2: في التوقيت اللي قلتها قلت أميمة ونعيمة وفي التوقيت
4: أميمة بن حفصية
2: هو هو راه هو
1: ايه اسمع الوقت شوي مش سمي 14
2: انت قلت خويا
1: امين حفظهم
2: عجبني في التو
0: كيفاش قلتها نتاع بلي نتاع مخنوق
1: انت البطل نسيتو انا
0: لا لحظة لحظة سمع
2: عزيزة
0: زينب الله وحد عليك وخيتي عندك خطة متاع الروامة
2: صحيح
0: تمشي معها إن شاء الله 13
1: صحيح
0: جاهو في الأربعة أنا
2: ظهر لي الخطة متاعي عجبته جنفور من أول نهار
0: محلاها
2: هكا ولا
0: مش عود عملها حتى معناها إن شاء الله زين إن شاء الله زين
1: تقبل من غير ما تشعر
0: النتيجة الآن تغيرت 10 نقاط زينب ومدام إيمان مقابل صفر من النقاط من ناحية لك 10 نقاط السيد رمزي ومدام مريم اللي هي تضحك مدام مريم خاسر وتضحك هذا حكي مريم سيدتي سيدة. مازال عندنا وقت
2: نزيدوا
0: بتزيد اي
2: اي خلينا نلعب
0: لا لا باش تو ايمان
2: ومريم ومريم
0: تو ايمان ومريم
2: معك معك
0: استاذة الفرنسية واستاذة العربية يا اخوي معاونهم حد اقرب لي لمريم اقرب للميكرو مدام اقرب لي للميكرو وحدهم نسمع الجينيريك الساعة
2: دبر سيدي محروس الله الله سيدي علي الجزائري ترى ايش لازمك اليوم تروح الدار تحط يوتيوب وتتفرج
0: الجزائر كل
2: ليه مسلسل رائع فلت
0: قمرة سيدي محروس
2: تذكروا
0: شوي مع بعضنا
2: موسيقى زيادة تاع الجزائري
0: طبعا طبعا
2: تحية لي ملا موسيقى
0: ملا موسيقى ملا الطاهر طول قلبه في الموسيقى طول

0: الممثل والممثلين مش نورمال أصدقائي.
1: وين
0: يا رباب احمد رباب مريضة شوية الحقيقة ان شاء الله ربي يشفيها تمنياتنا بالشفاء الرباب ريم زادة كيف مريضة اليوم ان شاء الله ربي يشفيك ريم مخيتي ان شاء الله ترجعونا سالمين غنمين فهمني ولا وان شاء الله غضوة بحول الله يكونوا حاضرين ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله ربي يجي رافع
0: ان شاء الله بشفاء اتنسيون مدام ايمان استاذة الفرنسية قديش نجم تسمي من ممثل وممثلة في مسلسل جمرة سيدي محروس
2: ثلاثة
0: مريم
2: أربعة
0: فاهمين اللعبة تفضل
2: خمسة
0: الله صل على النبي
2: ستة
0: بيتنا لهنا تفضل
2: سبعة
0: ايش كان عليه
2: ثمانية
0: برا قولوا ثمانية
2: تسعة
0: خافش ان شاء الله
1: زين هذا التكنيك تعمت ولا لازم نمشي القياده هذه يا اخوي
0: خط قد ايه قياده يا اخوي
1: لازم نمشي القياده هذه خطه ان شاء الله زين
0: ان شاء الله زين ربي معاك
2: تسعة
0: اتونسيون
1: عندك اما نجم نعاونوهم عاد
3: لا ما قال لي
0: زينب
1: لا ايكيب فريق
0: زينب اسمعتيني لا
3: لا
0: 3 2 1 جو
1: واحده
2: صلاح جدي منى نور الدين فريق الجراجة فتحي الهداوي
0: أربعة
2: ريم رياحي
0: خمسة
2: وجيها جندوبي
0: ستة
2: كوثر بالحاج
0: يونس
2: الفارح
0: ثمانية فتحي
2: الفارحية لطفي تزيري
0: بابا بابا بابا بابا بابا بابا
1: تيما لا إيمان تيما لا فريق تيما لا رمح تيما لا مش نورمال تيما لا قمرة سيدي المحروس إن شاء الله زينة
0: شدعبك شوي الصغيرات لهنا فهمت لك كيف الصحو
1: أنا ما أعرف
0: صحيح أنت على كيب ناسيونال
1: الجمهور
0: بالكلوار جالب الصحيح وين الجمهور بغي ما يدخلوا
1: أسمع لازم يشجعوا إيمان ويعملوا تصفيق على مريم خاطر سيدي بفاسي
0: يا زير بغيتي بغيتي تدخلوا ورا الكاميرا صحيت ورا الكاميرا امشي ورا الكاميرا يجيو منا من في راس اليوم رمزي بخبي وجهه صحيت هاي مدام ايمان مدام ايمان
4: ليك جي غاني
0: ونحب تويكا صايحه المدام مريم
1: واه هاو مريم والله برافو عليهم
0: اجواء كبيره مدام انستونا شرفتونا مدام مريم كيف مدام عايش. ايمان كيف يعطيكم الف صحه احنا باش نعملوا فاصل صغير فهمني ولا باش نمشيوا لانه عندنا اخبار سعيده واخبار مش سعيده وانتم زاد جبتوا اخبار سعيده ثم بعد نحكيوا عليه شويه باكثر ديتاي داكوردو فاصل صغير ثم نواصل
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: ببليسيتي ماتزارو ميلانو تعيشكم

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
1: رجعنا لكم 10:37 دقيقة. أبو زيدي في اليوتيوب قال الخطة متاعنا نهار الاثنين مع المنتخب السويد اسمها إن شاء الله زينة.
2: والله
1: يخلي يخلي خط كيفش هي
2: إن شاء الله زين
1: إن شاء الله زين. إن شاء الله يبقى علينا الستر.
2: أمين
1: يبقى علينا الستر.
2: أمين أمين ما لباش عشان بلطف ربي الحمد لله.
1: كنا نحكي في الكواليس على القامات
2: والله
1: العظماء اللي مروا بتونس. كنا نحكي على
2: سيد علي الويتي.
1: سيد علي الويتي كيفاش كتب المسلسل في البودكاست. كنت
2: كنا نحكي لك على البودكاست. شفت عن بودكاست معمول سبيسيال مول قمرة سيد المحروس. دونك يافي بوكو دانترفونون دي شيرشور دي تكنيسيان دي جورناليست. كان معاه يونس الفارحي الممثل باش يحكي على الدور نتاعو زيد. دونك كانوا هكا سور دي زيتاب وكي تتعلم كيفاش الكاتب عامل استراتيجية كاملة للشخصيات وللحكاية وتفاعلات الحكاية وليفوليوشن تاع الشخصيات وعلاش يتحرك كيكا وعلاش يتكلم كيكا وعلاش يجي في الفترة هذيك بالذات. فأنك تدخل لك العوالم قول عليك هكا حليت باب صغير ودخلت الجزء من العقل نتاع سيدي علي الويتي. فالحقيقة الحلقة تاع البودكاست هذيك ندعو الناس أنها تتفرج شيخة كبيرة وانت تتفرج فيها معناتها انكرويابل
3: الحنين زادك
2: والذكاء والاستراتيجية والحس والكتابة بمقصود معناتها ماهوش يكتب جوست للديفيرتيسمون كهو للديفيرتيسمون ايه لكن زاد عندي معقول.
1: شوف زينب باش نحكي لك من منطلق علمي انا استاذ مسرح كيما سيد رمزي استاذ مسرح خلينا في كتابه السيناريو او في كتابه النص المسرحي وخاصه في كتابه الشخصيه انه الشخصيه لابد انها تمر بثلاثه مراحل البعد الفيزيولوجي البعد النفسي والبعد الاجتماعي. معناتك كي تكتب شخصيه لازمني اولا ساعه البعد النفسي نتاعها شنية قلقه يعني زين فهمني. البعد الاجتماعي شنية في المجتمع هي متزوج لا جون يعيش وحده لا فهمني ولا. والبعد الفيزيولوجي شنية الفورم نتاع بدنه فهمني. ولو كان انت حاجتك كيما مثلا في ريتشارد روا انك تعمل له كربه باش تقول اللي السلطه راهي كربه ترى الإنسان يتولد سوي فهمني ولا. ولكن بنعطيك معلومة ثابتة في بالك ريتشارد تروا ويليام شكسبير كتبوا فهمني ولا عنده كربة على ظهره ولا
2: وي.
1: الإثباتات العلمية والحفريات الأخيرة وقت اللي حلوا القبر متاع ريتشارد تروا يلقاو اللي السيد ما عندوش كربة. دونك شكسبير شو يقصد؟ يقصد اللي ريتشارد تروا إنسان سوي ولكن السلطة راهي عبء
2: وي
1: راهي ماهيش فضلك
2: وي
1: فهمتني. دونك ثم مجالات في الكتاب حقيقة شيء يعمل 66 كيف وان شاء الله ربي يفضله زيد علي الويتي.
2: طبعًا
1: ان شاء الله
2: يرجع لنا
1: في مسلسل ضخم
2: فيلم ضخم اللي يحب هو على خاطر
3: عمل ضخم
2: والله.
1: باش نمشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده فهمني ولا. لو كان حاضرين نتوقع
2: احنا حاضرين وقت اللي تحب
3: حاضرين جعفور
1: تفضلوا
4: اخبار سعيده اخبار مش سعيده.
2: احنا واخرنا شوي على وقت الاخبار السعيده المسعيده الاعتيادي اما خاطر جنوا ضيف جاوا صغار وفرحنا بهم وطبعا احنا فرحانين بيه وبالضيف نتاعنا زاد الصغيرات اللي كانوا معنا. الاخبار السعيده المسعيده نحاولوا نعطيكم كل الاخبار باش ما يفوتكم حتى شيء وتتفاعلوا معنا انتم زاده على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على يوتيوب وين قاعدين تتفرجوا فينا مباشره. الاخبار لول جعفور يقول انه بلديه تونس تدعو اصحاب المؤسسات والمحلات الى الاعتناء بواجهات المحلات نتاعهم. شو نقصد معناتها الستائر الخارجية الوجهات الفيترين وزادة التندات يدعوهم أنهم يتلهوا بهم أن المظهر متاحهم يكون لائق. وبلدية تونس أضافت اللي هذا يجي في إطار معظم مجهودات البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحافظة على الجمالية الحضرية. برشا ناس قالوا هذا حاجة باهية محمودة لازم يكون مجهود جماعي وفما برشا ناس قالوا أي مجهود يذكر فيشكر لكن ناقص ان كود اوربانيزم ناقص انه الالوان تكون هي بيدها ناقص سورتو في السخانه هذه والناس في الكرهب قاعدين يسمعوا فيا ويفهموا فيا بالكدا التشجير انه يكونوا فما اشجار ويكونوا فما دي بلانت وهذاك ليزي يحسن المنظر ويخلي الناس اخلاقها تكون احسن وزيد يعطينا درجات حراره اقل خاصه في المدن. تعرفوا اللي وجود شجره في مدينه ينقص درجات الحراره تحتها هي بخمسه درجات كامله. شجرة نقص خمسة درجات كاملة في الظلم تاعها. شوفوا احنا شنو لازم نعملوا في تونس. دونك انا نحب رايكم شنو رايكم مثلا كان التندات يتبدلوا شنو اللون نتاعهم شنو المجهود اللي نجم يصير شنو تغيروا كان انتم عندكم محل وتخدموا على التند نتاعو
1: والله تفضل سي رمزي.
5: يعني انا الجماليه راهو ديما حاجه مزيانه ماذا بينا كنا نسعى لها. مثلا انا كان جا عندي محل ومع الفكره والمبادره نحب حانوتي مزيان جعفر، نحب فيه الوان هكا زاهيه، الوان متاع الحقيقه معناتها نحب اللي يدخل حتى باش يشري حاجه نحبه يدخل منشرح، يدخل فرحان، يخرج فرحان، وكله راهو باهي لي انا معناتها الحقيقه معناتها وي انا مع الفكره على الاخر.
1: انا الحقيقه عندي في الموضوع هذا نحب

0: الناس الكل خويا تستنكر هذا الفعل المشين.
1: صحيح.
0: ما توسخليش المهديه رزقه عباره داره. صح. هذا الكونسيبت هو. وثم الوان يا خيتي عنده اللون الاخضر
1: ان فيغ دو اكسبسيونيل. اما ذا موروث الحضاره الحفصيه.
0: موروث هكا بناو عليه.
1: طبعا اركل عليه
0: هكا بناو عليه الجبان بالاخضر وكذا
1: اخضر مائي جميل خاص بالمهديه.
0: صحيح. ولا. موجود ولا. في المهديه لو كان الكونسيبت هذاك اللي موجود في زناقي المهديه ونهشت المهديه والريستورون اللي موجودين في المهديه وبحر المهديه وشط المهديه والثقافه خاصه نخفصر لك مش قضيه الدهن معناتها مش قضية أني ننظف المحل القضية أني ننظف مخي فهمتني الحقيقة لو كان تخيرني بين أن ننظف المحل من برا ولا ننظف المحل من داخل ننظف المحل من داخل فهمتني أما قضية أنه باش ندروا أنا نحلم بها علاش ليه يا خويا كل مدينة ولا كل معتمدية تختار طبعا. كولور يختاروا كولور وكذا وتولي شبابك الكل والبيبان نفس الشيء فهمتني
1: لاغمونيزاسيون
2: عندها طابع خاص بها
1: هما فما
0: سيدي بوسعيد
1: مثلا ليزوربانيست راهم موجودين وهذه حاجة تتقرى أنه كيفاش البلاد كلها ولا مدينة كاملة يكون عندها
0: خصوصية
1: عندها الخصوصية
0: توزر مثلا الحجر هذاك
1: وهذا يتعمل في وقت ما راهو في تونس كانت فما اون اوبليغاسيون في توزر مثلا انه ان سيغتان بورسونتاج من لي فاساد دو ميزون يتخدم
0: بالحجر
1: هذاك وكانت حاجه باهيه برشا ها الاثر نتاعها موجود اليوم كي تمشي لتوزر تحس روحك اللي فما اون هارمونيزاسيون ان شاء الله تزيد تكبر وتزيد تكمل ولات فما اون كونسيونس في وسط الجهه
0: سؤالي تو غير بريء في من ولايه البلديه ايه علاش لما يجي الصيف لماذا السؤال لماذا معناتها السياح احنا مش سياح سمح احنا مش مالي الدار احنا لا يحق لنا انه نشوفوا حاجه مزيانه وشبابه ونظيفه في الشتاء معناتها نورمال خليك تخزز وفي الصيف خويا كما عندنا دار فرح احنا مو ديما دار فرح ولا انا غلط
1: لا صحيح هو سؤال صحيح. خلينا نبداو انا نقول شنو خلينا نبداو صيف شتاء نبداو هذيك هو المهم البلديه زاد قالت انه كل مخالفه لمقتضيات الدعوه الوارده تعرض صاحبها لتطبيق الاجراءات الضبطيه والقانونيه وتسليط عقوبات حتى ماليه لكن انا ظهر لي زاد اصحاب المحلات لازمهم مرافقه راهو نعاقبوا به وقت اللي عبد ما يمتثلش القانون لكن قبل ما نوصلوا للعقابات وغيره كل شيء هاتوا نرافقوا مثلا انه احنا نختاروا مع بعضنا لك الجهه هذيك شنو اللي باش نعملوا له نختاروا انه باش نعملوا نباتات معينه نحطوا على ذمه المحلات هذه طريقه باش الفضلات نتاعهم تمشي في مسلك واضح في وقت واضح روينا الجعفور نتفكر من ماتي في وقت ما في مدينه في زنقه عربي البوبيل حش المستمعين الكل كانت تخرج في وقت معين نعرفوا 8 نتاع الليل لازم يخرج ساك البوبيل هذاك احتراما للشارع للمواطنين واحتراما زيد العامل البلدي انا ما فهمتش علاش حكيت الاوقات هذه تنحات اصلا وليت ماهيش موجوده ففما عطيونا شويه حاجات يخليونا احنا نجموا نندرجوا لكلنا في هالثقافه المجتمعيه هذه الكل وبربي بربي بربي نداء البلديات نتاع البلاد هذه الكل استعينوا باللي زوربانيست هما اللي نجموا يقولوا لنا شنو هو الطابع اللي واتي كل مدينه راهو كل شبر في هالبلاد هذه مزيان يستحق عنايه ومرافقه
0: زي اللي بقول لك حاجة أنا لو كان البلدية تسمع فيه
1: يسمعوا فيك
0: لو كان البلدية يسمعوا فيه بلدي ركزوا معي ثم نهج أنا شيهي أنا ثم نهج شيهي ندهنه أنا على كيفي أقسم بالله
2: زي
0: والله يا ثم نهج سيبوني عليه سيف كامل
1: مستأنسوا بدأ أن يغبانيست
0: ليه نجيبه بتاع ليكول دي بوزار فهمني ولا نجيبه كل اللي يعملوا جرافيتي والدنيا عندي كونسيبت فهمني ولا ونجيبه ناس مختصة ونجيبه دي زارشيتكت ونجيبه الدنيا الكل أنا باش نعطي الفكرة يا أخوي النهج ذي هو ريد مارسي يريد مارسي قلب المدينة قلب البلاد شارع الحبيب بورقيبة ورمزية الشارع وكذا وفيه يريد مارسي ما عادش تدخلوا الكراهب
1: صحيح
2: ولا
0: يا ولدي مجال هذاك متاع شارع الفن مجال هذاك هو المجال غادي ادهن خويا والله العظيم يجي من أقوى الشوارع في العالم هذاك
1: بطبيعة تنجم
0: تعمل كونسيبت كيفاش نعمل لك المبيب كيما كالمنطاد الفوق هيتك بالسحابات كيما عاملين
1: كيما في برشا عاملين في المهدية ريت سحابات
0: عاملين في نيس زاد شفتها في نيس فهمني الكل سحابات نعملوا فازات اخرين احنا خوينا نعمل
1: كل بلاد تعمل تحبريتها في الفيتنام انا زعموا يعملوا باللي لامب اللي بالقماش اللي هما يصوروهم وكل شيء عاملينها بلاد كامله كل بلاد تعمل موروث
0: نتاعها تصور ناس كامل هكاك فهمني ولا وكله مدهون وبرشا ضو وبرشا اكليراج وموزيكا وناس تعزف وكذا موند
1: ان شاء الله ان شاء الله ليش
0: كان بردي
2: تسمع فينا
0: قايد المبروك 28
1: لا لا لا المبروك مباشر
2: من عندي نقطه جعفر زينوب بالحق هو تويكر باهي هذه ما انت راه حاجه باهي ومزيانه اما فما محلات صغيره زي جعفر يمكن

0: في امكانياتها ما تنجمش تعمل فساد جديده.
1: بعد كانش قلت لك مرافقه
2: معناتها رسك تاع
0: دونك فوالا. دونك نتصور انا فما رعايه يرعاي في حاجه، فما تخفيض، فما حاجه تخلي في خاطر فما شكون تلقى عنده حوينته صغيره يسترزق منها، ما ينجمش يعمل تيندا هكا بالضوء
1: كذا. صحيح، هو امره ما يتسيت لازم يتبدل. هو تو انا نسمع كلامك على الاخر، والمحلات اللي يسمعوا فينا وديما يسمعوا فينا الحقيقه ومونسينهم، وان شاء الله يا ربي يجيب لهم القصد.
2: امين جاب العالمين.
1: فما برشا منهم يقول لك يا خويا انا نعاني ديجا باش نخلص لي شارج نتاعي والضوء والماء والزبله والخروبه من الواش ماشيه. ما هو ذا هو. اما احنا شو نقولوا؟ صحيح البلديه لازمها تخدم خدمتها، لكن لازمنا كلنا نتعاونوا. خاطر كلامك صحيح رمزي، راهو فما ديزيتود ماركتينغ يقولوا وقت اللي الانسان يحس روحه مرتاح في محل معين ينجم يعدي فيه اكثر وقت، يعدي فيه اكثر وقت ما عنده معناتها عنده اكثر امكانيه انه يشري من عندك انه يكون موجود. دونك المحل نتاعك يكون نظيف، يكون مزيان، يكون ريحته فاوحه، يكون فيه دي بلانت محليهم من برا وكل شيء. راهو اول واحد مستنفع هو انت كصاحب محل. نعم. هو لا البلدية لا أنا، هو أنت كصاحب محل لازم يكون مجهود مشترك. لا تنجم تكون البلدية وحدها ولا نجم يكونوا أصحاب المحل
2: زي
1: وحدها.
2: أنت تعتقد لي واحد حال المشروع كما قال لك مثلا تاع كافتيجي ولا فريكاسي ولا صحن ثوم ولا
1: اللي هو
2: ولا سبارتي ولا اللي هو اللي صلح في بورتابلوات وكذا في نهج ولا في زنقة، تتصور اللي هو يحبش يدهن قدام المحل ويعمل تيندا ويكبر وكذا ويكون رومركابل ويترى من بعيد؟
1: نقول لك أنا بصراحة يحب اكيد، اما يحب الاخرين يعملوا هو لا.
2: لا مين
1: حاشا الاغلبيه اللي هي تعمل. خليني اقول لك فما مسائل ما تحتاجش ترافور او رمزي وجعفور، ما يحتاجوش ترافور، يحتاجوا نظافه ويحتاجوا كونسيونس. وقت اللي تخرج تسافر لاي بقعه البر، لاي بقعه اي مكان في العالم البر، العبيد اللي عندها محلات، المحلات تشعل شعلين كل يوم، مش بيدهن كل يوم، هو يبدل في الفساد كل يوم. ليه؟ هيت نبداو بالسهل والمتاح للناس الكل اللي هو النظافة تتشافره تترى وتتحس وتتحس بالليسانس الكل بالعينين وبالخشم وبالروائح تتحس. حتى نظافة المنطق ساعات تتعدى في محلات وكل شيء، كل شيء يتحس. نظافة راهو زادة سي ان كونسيبت واللي راهو مهم على الاخر في التجارة. نعاود نقولوا المثل الصيني الشهير، اللي ما يعرفش يضحك ما يحلش محل. احنا في تونس راهو زاد لازمنا نتعلموا، اللي ما يعرفش يضحك ما يحلش محل، اللي ما يعرفش يستحفظ على النظافه نتاع المحل نتاعو ما يحلش محل، اللي كشبر في وجه الناس ما يحلش محل، واللي ما يسعاش انه هو يكون واجهه حقيقيه للحاجه اللي قدم فيها هو ما يحلش محل.
2: واضح ان شاء الله يا خويا ربي يفتحها في وجوهنا الناس الكل.
1: امين يا رب.
2: امين. وان شاء الله العرض نظيف يا خويا، واحنا نحكيوا على النظافه
1: من الايمان يا خويا،
2: من الايمان والله. به عندنا اخبار مش سعيده، عندنا
1: أخبار مش سعيدة، عندنا نداء الحقيقة جعفور. احنا نحب نعاونوا العائلة هذه، ديما نقولوا ديوانا فهم صوتكم، احنا صوتكم فعلا مش قولا أكهو. نداء من عند عائلة تاع الشاب، الشاب هذا اسمه مؤمن الجربوعي، ونداء من عند والده صالح الجربوعي. حسب الأخبار اللي وردتنا لهنا في ديوانا فهم أنه الشاب مؤمن طاح في البحر غرق بين المحرس والصخيرة. سمعنا اللي أصحابه حاولوا ينقذوا الصديق متاعهم لكن ما توصلوش وما نجموش ما خلطوش عليه. اليوم فما فليك ما نجموش يدخلوا للمنطقة هذية بالذات اللي صارت فيها الحكاية هذه باش يلقاو الشاب مؤمن الجربوعي. وأحنا حبينا نساندوا العائلة هذه، نتوجه نداء للسلطات باش أنها تتدخل في أسرع وقت مع مؤمن. ومعانا مباشرة السيد صلاح الجربوعي.
2: ألو صباح النور.
3: صباح النور خويا
2: جعفر. صباح الخير خويا، ان شاء الله ربي يطمن
3: قلوبكم.
2: ان شاء الله
1: ربي يطمن قلوبكم. ان
2: شاء الله ربي يطمن قلوبكم يا خويا، ان شاء الله ربي يطمن قلوبكم. ان شاء الله ربي يطمن
3: خويا. صار باش تعمل بي توال مزيه تعمل على خو.
2: نعم.
3: تتكلم ولي صح.
2: ولي صح.
3: سيب الفليك خلي الدور ساعتين من زمان يخرجوا لي ولدي.
2: شنو النداء عاود لي؟
3: يا جعفر كلم الوالي، هو ولي صح يعمل لنا نداء. يا
2: سيدي خلي تدخل تلوج على وليد. انت تو على المباشر فهمني ولا
3: وباش
2: انت على المباشر. لحظه بالله سامحني، نعرف انت في حاله ما ان شاء الله ربي يسمعك الخير يا خي، ولكن صوتك باش يوصل مباشره تو للولايه نتاع صفاقس. تو لو كان وصلش نوصلوا لك صوتك تو السيد الوالي. باهي
1: انا نحب نعرف النهارين هذوما سي صلاح الفليك ما خرجوش، علاش ما خرجوش نهارين كاملين؟
3: خرجوا اربع فليك على البارح، عطاو تصريح لاربع فليك. اربع فليك شويه يلوجوا في البحر
1: كبير
3: شويه، اربع فليك شويه شو يعملوا؟
1: فهمتك.
3: ما يعملوا شيء ولا ليتو عندنا نهارين.
1: معناتها الطلب نتاعك انه عدد الفليك يكون اكثر باش نجموا نسرعوا في عمليه البحث.
3: باش نجموا نسرعوا في البحث.
2: نعم.
3: راني يا جعفر
2: اخوي
3: خويا ميليتير، انا بحريه 37 سنه بحريه في الجيش البحر. تتوقع في بالك يا جعفر في جيش البحر 37 سنه
1: لطف عليك سيسلم.
2: لطف عليك سيسلم. به به كوم تهني والله العظيم اقسم بالله.
1: صوتك يوصل.
2: اقسم بالله ورحمه امي لمن وصلوا لي الويل. كوم تهني.
3: يا جعفر الله. راني تعرف قال لك استنعت تطلق المراره نتاعها وحتى
2: العافيه. لطف عليك لطف عليك.
3: يا جعفر علوش يا جعفر الجهاز استنعت تطلق المراره نتاعها.
2: لطف عليك لطف عليك لطف عليك. ان شاء الله ربي يطمنكم يا ربي. ان شاء الله ربي يطمنكم ويبرد قلوبكم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يطمنكم
3: يا جعفر. انا في المندوبيه وصحيح المقدسين يحاولوا لكن الاوامر شحيحه شحيحه ياسر ياسر. استنى حتى يقيدوا فلان وخايف الفليك القريبه تدخل تلوج على ولي الفليك القريبه تدخل هذا النداء اللي مستنى الفليك القريبه تدخل.
2: هو هو وين هو وين تحديدا وين
1: بالمحرز الصغير هكا
3: ما بين الصغيره وش اسمه المحرز مين والمحرز. حاجه بعيده ماهوش بعيده
2: بين الصغيره والمحرز. باهي خلينا نحاولوا ناخذ شويه معلومات بين الصغيره والمحرز لا حول ولا قوه الا بالله. به الولايه تخدش عمره هو
3: تاريخ ميلاده 29/6/2005 يا جعفر
2: صغير باهي باهي باهي
1: ربي تمكلوك
2: باهي. احنا سيدي الكريم نتفهموا الوضعية ان شاء الله ربي يصبر يصبر عائلتك وان شاء الله ربي يسمعكم الخير. احنا اخويا مباشرة توا مباشرة باش نتصلوا بولاية
1: سفاقس
2: يسمعوا فينا فهمني ولا في يعني في البوز هذه انا تنكلم اخويا ونكلم الولاية فهمني ولا ونتصور راهم يسمعوا فينا.
1: ربي يطمن قلبكم
2: ان شاء الله ربي
0: يطمن قلوبكم
2: بربي دعواتكم بربي الصيادة والصيادة الصيادة نتذكر فهمني ولا ديما يقفوا في المواقف هذه الصيادة اللي في سفاقس الصيادة اللي في قرقنا اللي يعرفوا البحر اللي يفهموا البحر خويا فهمني ولا فهمني قالوا لي البلاصة ما نجموش يخرجوا لها الا بالاوتوريزاسيون هذه فهمني. دونك نداء للحماية المدنية ايضا ما نشكوش حتى لحظة فهمني ولا في قلوبكم الرحيمة فهمني ولا الولاية سفاقس ايضا سيد الوالي سفاقس فهمني مواطن اليوم يستغيث وتوجه لك مباشرة فهمني. ان شاء الله يا خويا نسمعوا كان الاخبار الطيبة وان شاء الله ربي يطمن قلب الولي هذايا وان شاء الله في قادم ايام نسمعوا كان الاخبار الطيبه. نخرجوا فاصل خلينا نحاولوا نتصلوا بولايه سفاقس على الاقل باش نقولوا لهم يسمعوا شنو هي قال المواطن هذا ويكلموه ويتصلوا به. شاد لي عندك نمره انت المواطن نبعثوا نمره زاد للولايه. فاصل ثم نواصل.
4: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز هو 11. ديوان فام، عسلامة. كمية الحبوب المجمعة على صعيد الوطني بلغت حوالي 1.374 مليون قنطار، وذلك إلى غاية يوم 9 جوان وفق ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية بين حبوب استهلاك والمقدرة ب 1.346 مليون قنطار، وبذور ممتازة خام 28,000 قنطار. ومن المنتظر وفق ديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عمل الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار ديوان إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية وحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة سواء بالنقل بالشاحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة إلى المراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. دراسة تحليلية حديثة عدتها مجموعة دو غوتور سويس الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر تكشف أن تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الموسم الصيفي الحالي. وفقا لما نقلته سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية مساء الأربعاء، فيتجلى ذلك من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط، لا سيما إسبانيا وتركيا. ويعكس هذا المنح التصاعدي الجاذبية المتنامية للسوق السياحية التونسية لدى السياح السويسريين، مدفوعة بتنوع مخزونها الطبيعي والثقافي وبما توفره من شواطئ متميزة وموروث تاريخي وحضاري ضارب في القدم، فضلا عن خصوصية الطبخ التونسي وثراء مخزونه من الصناعات الغذائية التقليدية. اختتام أشغال لقاء التشاور الإقليمي حول دعم الإدارة الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات. وقد تم تبني الورقة الإرشادية التي تم إعدادها بتنسيق من اللجنة التوجيهية للشباب للشبكة العربية للشباب في الانتخابات لتكون مرجعا علميا يساعد الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا وابتكارا لفائدة الشباب، وبما يسمح لهم بالإسهام الفاعل في مختلف مراحل العملية الانتخابية. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إنه جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية التي اعتدت في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية فسيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملو ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوان فهم صوتكم. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم ضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فهم كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فهم صوتكم.

0: رجعنا لكم ل 11 و 12 دقيقة. تحية للسادة المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لأصدقائنا اللي يخدموا طويك إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. تحية لأصدقائنا اللي في كياس طريق السلامة الناس الكل. تحية لكل الأمهات والآباء إن شاء الله ربي يطمن قلوبكم الناس الكل. وأصدقائنا على اليوتيوب مرحبا بكم. طويك مش قوي وشوية في الليفل بتاع المسابقة فهمني ولا باش نبقاو في الجينيريكات المسلسلات والممثلين والممثلات فهمني ولا قداش تنجموا تسميوه. ولكن مش وحدكم
1: اوكي
0: تتصل بصديق واللعبه ستتحول
1: المسابقه باش نختار الصديق.
0: اللعبه ستتحول الى من سيربح المريول.
1: واو معناتها واحد فينا يربح مريول.
0: معناتها 31 328 328 تنجموا تكلمونا تلعبوا مع زينب والا فهمني ولا مع رمزي هل تعلم زاد من بعدها. 31 328 328 للي يحب يربح مريول ليكيب ناسيونال 31 30. هاني قلت لكم ما شركتوناش وما ربحناش المراول. عندي المراول
1: انا هما المراول
2: موجودين
0: تاريخ ناسيونال
2: موجود
1: الكل ولا جدد
0: موجود موجود
1: موجود
0: موجود موجود عندي عندي عندي شدلي عندي عندي مريول 31 328 328. هذه الرقم متاعنا للي حب يلعب مع رمزي وزينب.
1: مرحبا
0: داكوردو شني ثم تليفون طول
2: ديريك راجع دروسك يا ودي برا شوف الجينيريكات.
0: بث تجريبي
1: طبعا يلا
0: باش تستعين بصديق انت
1: اللي زين. صديق
0: اخترت صديق
1: صديق عزيز
0: عزيز. بث تجريبي انت زادة اخترت صديق
2: باه.
0: كلمته ولا ما زلت كلمتش؟
1: لا انا كلمته وشاورته وقال لي سيبون.
0: كلمته وشاورته وقال لك سيبون
1: والنمر عند فاروق.
0: والنمر عند فاروق
1: والصديق مفاجأة.
0: الصديق مفاجأة
1: وانا متأكدة في حكاية مسلسلات هذه باش نربحوا على الاخر.
0: انا اخويا برعتي نمروك الفاروق انت برعتي نمر في ساعة في ساعة فسر له صاحبك فسر له.
1: فسرت انا وتكلمت خويا خدمت على روحي.
0: صديق ما موجود صديق زينب مباشرة عبر الهاتف
1: موجود
0: صديق زينب النجم ونعرفه زينب عشرة
1: الحقيقة ما نعرفش كان انتم تعرفوه ولا لا. مي عشرة كبيرة برشا صديقي نعم. جدا تبارك الله عليه ما يفلتش عندك زوز مواضيع ما يفلتهم الجملة
0: نعم نعم
1: المسلسلات والأفلام المصرية نعم. والكورة هذا خبير في الزوز هذوما ما
0: تعرف والكورة
1: لا خبير خبير اكسبير
0: كابتن خالد حسني دي.
1: قريب مش بعض على بعض
0: مش بعض
1: على خاطر بوليو سود
0: الو
3: أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى وشي كاتي كاتي ناتي ناتي حسيني شيني
0: محلاها في عبر الهاتف محلاها عبر الهاتف وقدش تحافظ على
3: سعيدة محلاكم نحبكم برشا ديما نتبع فيكم أحسن وقتكم ليقعد على يدك اليمين استجاب
1: ما تفكرش اسمه شوية
0: يا رفع يا رفع يا رفع باش نعطيك باش نعطيك موهبة عندك كان انت واحد عندك مساطة نفسها في المونتير في التليفون بنفس الكيف بتحدي
1: الحمد لله
0: محليك خويا رفع
3: يعيشك خويا رفع ومرحبا بكم ومحليكم من برا انا اسمع فيكم من حمام سوسه تو
0: اي بابا اي بابا اي بابا
3: بالضبط بحذيه بالضبط ياسين مازال متوفر اما انا غلطت مره فاتت قلت متر 69 طوله ومتر و75
1: ما شاء الله
3: سامحوني في
1: 17
0: تحيه لي
3: متوفر راه والله مازال متوفر
0: تحيه كبيره برشا ليك
1: تحيه ياسين
0: يا رفع
3: وي
0: تو بحذيه رمزي هل تعلم زاد اكلم صديقه ركز معايا المره هذه راهو مش فلكه المره هذه باش نربحوا مريول لي كيب ناسيونال خويا
3: يعيشك الله جعفر انا بدي باش نقلبك في قضيه كنت نجم سامحني كان اليوم رفيق قبل ما يبدا يسمع فينا الناس
0: يسمعوا فينا هما دول
3: لا قصدك في سبعة مراول اللي كيب ناسيونال عندي عبرت عباد نوعد فيهم يعرفوا فيه ناس في اللي تاي قاعد ولا عندي واحد دوبلي كسيد ما عرفش كنت نجم ولا تصل
0: تاخذ
1: في الجديد
0: هذا السيد متحيل يتحيل العباد باسمي انا وصارت لي رافع عاون اختك زينب حاضر ولا
1: معايا رافع
2: بربي يا رافع يا رافع تحياتي عاود غني لي ادنى
0: بالله على على خاطر
3: عاودك ادنى ادنى وما عادش تقعد لي في كرسي انت
0: لا مش في كرسي اقسم بالله لا
1: والله لا
3: في كرسي ريما
0: هاي في كرسي ريما وخذ الاذن
3: اوكي هاتي صح ادنى استنى لحظه اوف اوف أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى وسط كاتي كاتي في وسط البنات ناتي ابنة الحسيني سيني هاتي قبلة تيني تيني تيني تيني
0: شكرا رفع يا رفع اقعد معايا صاحب رمزي حاضر صباح النور خويا
3: مرحبا صباح النور
0: صباح الخير سيدي مرحبا بيك
3: صاحب
0: رمزي انت يا
3: صاحب
0: باي احنا تويك في الديريكت في الراديو
3: مرحبا
0: ابعد لي شوية على الحس باي بعت على الحسة شو اسمه صاحب
2: حسام
0: يا حسام
3: ايوه هاني خرجت
0: خرجت خويا حسام
3: خرجت
0: خويا حسام باش يلعب معاك مواطن اسمه رافع. تسمع فيا حاضرين خويا؟ اللي باش يربح اللي باش يسمي اكثر فهمني ولا هو اللي باش يربح المريول تاع ليكيب ناسيونال.
2: فما فيها مريول
0: اتونسيون باش نسمعك جينيريك خويا حسام، قداش تنجم تسمي لي من ممثل في ممثل في المسلسل هذا؟
3: لا
0: باه سمعوا جينيريك.
2: سيتكم لوتيل
0: حسام، عرفت شنو هي جينيريك تاع شنو؟
3: ضيعته
2: ضيعته.
1: سيتكم لوتيل،
2: سيتكم لوتيل،
0: هذا سيتكم لوتيل.
3: كان عندي بونتو.
0: شنو عندك بونتو؟ لحظة لحظة، انت حاجة أخرى، انت حاجة أخرى. حسام قداش تنجم تسمي لي من ممثل؟
3: خمسة.
0: خمسة توكلنا على الله. لا لا لا لا لا، خليه وحده ومن بعد رفع وحده. واحد اثنين ثلاثة، تفضل سي حسين سمي لي.
3: جندوبي.
0: وجهه. اي جندوبي. اي اي
3: فيصل بالدين.
0: اي
3: محمد الجبالي.
0: اي
2: امشي.
3: محمد الجبالي والدريدي.
0: شو الدريدي؟
2: فين اسم يا شعب؟
1: سفينة شعري. نرزم رمزي ليه عاد؟
0: رمزي ليه؟ يمشي.
2: سفينة شعري.
1: لا تقول
2: سفينة شعري.
0: ربحت الشورت. يا حسام شكون الدريدي وكهو؟
2: شكون الدريدي وكهو؟
0: مش خذ المليون، خذ مليون. يا حسام
3: الدريدي الله يرحمه.
0: الدريدي الله يرحمه.
1: هكاو باش قص الموضوع.
0: حصيرا. فهمني؟ لطفي تزيري. لطفي تزيري.
1: لطفي تزيري. ايه مش دريدي. الله يرحمه وينعمه.
0: خويا هذا لا يمنع انك ربحت معانا مريول، باش يجيبه لك رمزي هل تعلم؟ ان شاء الله مبروك عليك.
1: مبروك مبروك مبروك مبروك.
0: قداش قداش الطاي يا حسين؟
3: انا ميديوم.
0: ميديوم ميديوم. اوكي. رافع. المواطن معنا، سمحنا خليك تستنى. خويا رافع. قداش تنجم تسميني من ممثل في فيلم الرسالة؟
3: يا
0: يعني فضلك عليك، فضلك عليك، فضلك عليك، فضلك عليك. بعدك صاحبك ياسين.
3: ياسين توا هبط من الكهرباء ماشي يقتني في كعبه يغرت ابوار.
0: به ركز معايا يا اخوي، المسلسل هو ذا يا رفع اخي. ركز. عرفتوش
1: رفع؟ سهل
2: كرام تاعك.
0: سيبا شو المسلسل؟
3: سيبا يعني في إطار ياسين مازال متوفر، هذا الخطاب على الباب.
0: الخطاب على الباب.
1: جميل.
0: أوكي. قداش تنجم تسمي من ممثل؟
1: سهلة.
3: نبدأ بخمسة سي جعفر ربي فضلك.
2: إن شاء الله زينة.
0: خمسة. تفضل.
3: منى نور الدين.
0: هاي.
2: وي.
3: رؤوف بن عمر.
2: وي.
3: سامير حي.
2: وي.
3: فيصل بزي.
2: وي.
3: رمل العياري.
2: وي.
3: سلاح مصدق.
2: وي.
3: نجيب بالقاضي.
2: وي.
3: فتحي المسلماني.
2: وي.
3: دور صف ملوك.
2: وي.
3: عبد الحميد جيال.
2: وي.
1: واو رفع.
3: سيري بتاع لوسيل، سيري بتاع لوسيل، حطولي في خطب على الدرجة.
0: حط الخطب على الباب.
1: يا
0: في الصحة رافع. برافو، ظاهر عندك كونيكسيون طايرة على عجلة فهمني ولا لا؟ ربي يبارك لك. صاحبك ياسين ربح معانا مريول، ومن خلال المسابقة هذه
3: والله لو ياسين يا سي جعفر.
0: هاني قلت لك صاحبك ياسين مش ربحوه مريول.
3: وئام
0: مش ربحوه مريول.
1: قول الحقيقة.
0: وئام عندك مريول مهدى من برنامج ساعة سعيدة. شنو الطاي؟
3: جاطاي
0: ام ام عندك مريول مريقل حسام فهمني حسام وئام زوز ربحوا زوز مريول. انا تويك ادعو السادة المستمعين يكلمون على 31 328 328 31 328 328 ويلعبوا معانا ويربحوا مريول. رفع طريق السلامة غدوة عاد مش عارف بيجي عاد يا رفع.
3: لا والله جي غدوة
1: بحول الله بحول الله.
0: عايش وخاي عايش وخاي مريقل رفع. هاي نست بيهم. عايش تشاو تشاو. كيفاش جات لبالك كانوا تتصل برفع؟
1: قلت كان سوجي كورة نربحوا، كان سوجي مسلسلات نربحوا.
0: كورة تربحوا. كورة تربحوا. زي نوبات حطيتيني راس راس، اليوم الافتتاح.
1: اليوم كأس العالم.
0: اليوم كأس العالم.
1: أما حاسس أمبيونس عادية تاع كأس العالم. برشا أخبار در كيفاش حول كأس العالم هكا ولا؟
0: دردرتها أمريكا.
1: والله.
0: والله العظيم الحقيقة.
1: ما تلي كومبورتمون الكل المنتخب السنغالي فتشوفيه هو مصور منتخب العراق روح أو كابتن منتخب العراق حد 10 سوية حكم الصومالي روح.
0: أنا روح.
1: حتى فكر هو دوتوت منياغي كان عنده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دي بروبو خايبين برشا في اتجاه الصومال البلاد والناس. اليوم ما نعرفش اسكو سي ليه والا ليه بعد ساعات من التحقيق يروح وما يمشيش يشارك في كاس العالم.
0: وطاهر صديقنا برمس قصت عليك فهمني ولا صديقنا ياكد الخبر قال شكون ويام اللي ما عرف
1: واصلي شكون ويام اما هو كونسيديري كاحسن أغبيتر أحسن حكم في القارة الإفريقية الكل معناتها الحقيقة فما إهانة كبيرة للصومال كبلاد لنا أحنا كقارة حاجة رهيبة معناتها المنتخب اليابان في نيترين معناتها أزاغ المنتخب البلجيكي إيران اللي باش تسكن في المكسيك وتلعب ماتشويتها في الولايات المتحدة الأمريكية معناتها فما حاجات فما أنا عندي سؤال كبير أنت كي ما تحبش تستضيف الناس لواش عايتلهم
0: زي وخيتي تفكرتك العام أنا نقرأ في العمران وعطوني فوي في حمام شط اقسم بالله وثم فوي ميلوز لهنا وثم فوي لفوي بارتو
1: انت علاش تقبل تستضيف تظاهرة رياضية قائمة على قيم الرياضة والاخوة والتسامح وفما ديفلوغ تاع سبور تعمل في حاجات انتي سبور تقول راولا عندي نظام سيكوريتير معين يا خويا نسق اموركم على فيديغاسيون نتاع البلدان الكل باش انت تستقبل الناس في احسن طريقة انتوكا الجو بين قوسين مدردر شوية دراكي فيش ان شاء الله يا ربي يكتب ده الكمبيتيسيون وقعدوا نحكيه كان على سبور وعلى جو نتاع سبور
0: ان شاء الله بعد شوي باش يجيب حدانا هاني باش نحكيو باكثر التفاصيل اليوم الافتتاح بتاع كاس العالم ان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي ولكافه الفرق العربيه سنه نحكيو راهو اول مره يتلموا
1: برشا
0: تونس مصر الجزائر
2: المغرب
1: اي
0: هذوما من العرب اسمعني
1: شمال افريقيا القاره
0: السعوديه الاردن السعوديه ترشحت
1: في بالي اي
0: طبعا بعد ثبتوا خيتي
1: طبعا نشوفوا من عند هاني على المنتخبات العربية
0: باهي طبعا نشوفوا على المنتخبات العربية إن شاء الله ربي يجيبنا في السويب نحن يا إخوان فمني نذكر اللي كون المقابلة متاعنا باش تصير نهار الاثنين ماضي ثلاثة معناتها لحد في الليل
1: لحد ما ثلاثة نتاع الصباح
0: لحد ما
1: ثلاثة اللي هو اليوم الاثنين ما ثلاثة نتاع الصباح
2: بداية اليوم الجديد
0: هي كاو ما نتفرجوا ونجيو ديريكت الساعة
2: الثانية
0: تصبيحة باهي نعملوا فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: 11:29 مرحبا بكم سادة المستمعين الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا متواصلين معكم. كما قلت بكري باش نحضر وحدنا هاني صباح النور.
1: صباح الخير جعفر، صباح الخير بابا، صباح الخير الناس تسمع فينا الكل. مرحبا برمزي ضيف بحضنا اليوم.
2: صباح الرياضة.
0: بابا
1: تحب الرياضة؟
2: افتتاح المونديال
1: اخويا اللي اختانا من رافع رمزي.
3: هكا يجي الواحد عنده فكرة يغيب شنو يصير، عنده فكرة كيرا كابتن هاني.
1: لازمني نرجع له شوية من انا
3: وجها لوجه. هذا كابتن انت؟
1: لا انا غبت برشا مرات وهو كلاشي
3: عمل فيك
1: بالطبيعة.
0: عزيز وغالي، عزيز على امنا خويا هاني، توكلنا على الله اليوم.
1: آه يا اخويا
0: انه اللي اعطينا خويا
1: نعطيك
0: واعطينا التفاصيل
1: برشا حاجات اليوم.
0: واه كذا
1: يا غالي يا بابا.
0: هاي
4: جيت،
0: هاي جيت، وهاي بي هاي
4: هاني جيت.
1: كل صوت يشبه الواقع هو من محض الخيال يا جعفر، باش ما يتغشوش علينا.
0: تفضل خويا، تفضل خويا.
1: نحكيو على بعد شوي، باش نحكيو على منتخب النرويج، باش ناخذ من عندكم الساعه من بعد التكوينات نتاعكم تاع مباراه الافتتاح بين جنوب افريقيا والمكسيك. الساعه قبل ما نحكي كل شيء، جنوب افريقيا والمكسيك في صدفه غريبه جدا سبحان الله، معناها نفس الماتش الافتتاحي نتاع مونديال 2010 كان في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا والمكسيك. نزيدك اكثر، نفس الصدفه انه افتتاح 2010 تلعب نهار 11 جوان كيما اليوم.
0: واش قالت بلورا؟ اش قالت
1: 1-1 في 2010 وفاء. نستناو المره هذه قداش تشوف. دونك هذايا الصدفه، تم بعد نحكيو على التكهنات. ايضا باش نحكيو على منتخب النرويج اللي يستحب كميه كبيره من المأكولات الى المونديال. نعطيكم بالضبط من بعد التفصيل القضيه نتاعهم ايش فيها.
0: شاورما
1: برشا
3: السمك المجفف
1: صحيح، برشا حاجات. لكن خلينا نبداو ساعه من ابرز التعديلات في القوانين اللي باش يتم اعتمادها رسميا في كاس العالم هذايا، واللي يبدا الاعتماد نتاعها انطلاقا من المونديال. نعطيكم ابرز الحاجات الجدد تقريبا اللي يصير. ساعة نعرف أول حاجة أنه أول مونديال ب 48 منتخب، معناها وعدد المقابلات 104 مباراة. دي حاجة الناس كل تعرفها. نحكيه على مثلا قوانين تاع إذاعة الوقت، أنه في المونديال هذا الفيفا تفرض إجراءات جديدة صارمة ضد إذاعة الوقت، أبرزها العدد التنازلي عند رميات التماس وركلات المرمى، معاقبة حارس المرمى إذا احتفظ بكرة أكثر من 8 ثواني. إضافة إلى إلزام اللاعبين بالخروج السريع أثناء التبديلات والعلاج. دونك نورمال واضح معناها 8 ثواني، وفي التغييرات في سعفيسة لازمك تخرج، سينو تاخو انذار وتخرج من اقرب نقطة لخط التماس. ما تخرجش تسلم على صاحبك وتمشي له من طرف الملعب لطرف الملعب، باش
2: تضيع الوقت.
1: تخرج من اقرب نقطة باش تخرج فيها. ايضا الذكاء الاصطناعي باش يكون موجود بقوة في المونديال هذا، لانه تقنية الفار في المونديال باش تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في علاقة بكشف التسلل الشبه الالي. دونك الذكاء الاصطناعي باش يحاول يخدم مع الكاميرا جعفر ومع الحساسات الموجودة داخل الكرة، لأنه أول مرة في مونديال الكرة باش تكون قابلة للشحن، شحن هيدوم تقريبا 3 ساعات أو أكثر، فيها USB ديجا من يتشارج ومن بعد يتسكر الكرة هذه، وفيها مستشعرات من داخل الكرة هذه من بعد التعاون مربوطة بتقنية الفار، تعاون على التسلل وتجاوز الكرة خط المرمى وغيره في الأهداف.
0: بالله
1: والله، وبالذكاء الاصطناعي. دونك كل شيء محسوب
2: أكثر دقة
1: بالمليمتر، معناه ما فهمت لعب. دونك وهذه حاجه تم تجربهم معنا في بطولات اخرى وبشكل اعتماد على غالي.
0: قلت لي بتمسات
2: ما تبديش كوره،
0: هي قوتها في تسلل موش تسلل الجو هذاك.
1: هاو باش نجيك انا في علاقه بنفس الحاجه، انه الحكم اجباريين باش يشرح اي قرار يرجع فيه تقنيه الفار.
3: يتكلم في ميكرو،
1: صحيح، باش يتكلم في ميكرو بمكبر الصوت، والمكبر الصوت يكون موجود في الملعب كامل باش يسمعوه الملاعبيه والجمهور وكل شيء، واجباري انه يفسر اي قرار، يفسر بالتفصيل زيادة. معناه كيشوف الفار ويرجع يدخل لارضيه الميدان يبدا يمشي ويفسر ويحكي وكذا، الناس الكل تسمع، وحتى احنا في التلفزه باش نسمع وراه، مش كان الجمهور اللي موجود والملاعبيه على ارضيه الميدان. حاجه مهمه جدا. ايضا فواصل جديده فما في الكوب دي موند هذه، اللي هي بالنسبه للتوقف الالزامي عند الدقيقه 22 باش يكون فما في كل شوط توقف لمده 3 دقائق. في الدقيقه 22 الشوط الاول، في الدقيقه 22 الشوط الثاني، في الباسكيت خاصه باش يكون فما توقف 3 دقائق لشرب المياه وعرض الاعلانات. شرب المياه وعرض الاعلانات
3: سوبر بول
1: صحيح. ما يعني وجود 3 فواصل خلال المباراه، بطبيعه فاصل في الشوط الاول، فاصل بين الاشواط، فاصل للاسف معناه وذوم بعد باش يتزادوا معناها في الوقت البديل. دونك ديجا انت حصلت لهنا على الاقل سته دقائق
0: وصلت انت رمضان
3: ما تزيدوا لي زيكرون بوبليسيتير لاكثر لاقل ما تزيدوا الوقت اللي نجم نبيعوه في مباراه كره قدم لاكثر
1: استراحه تشرب المياه كانت قبل 60 ثانيه في شوط في كل شوط لكن تولي ثلاث دقائق
2: يمكن غايتها ترويجية تجارية أكثر
1: تجارية وهكا دخلوها شوي شوي في سخانة في
2: ارتاح
1: استراحة تشرب المياه وهكا مع بعضهم وعادي تمشي هكاك حكاية متاع انه القاعد فقط هو اللي لازم يحكي مع الحكم هذه ديجا يتم تطبيقها من
0: باهية هذه
1: باهية باش نقص الاحتجاجات دونك هذوما هما ابرز التعديلات باش تم اعتمادهم الحقيقة حاجات مهمة نشوفهم صحيح باش باش يخليني نستناو
0: شويه طيح الريتم باش يطيح الريتم
1: طولوا الماتش
0: واحنا ليكيب ناسيونال نتاعنا مش بتاع تطيح الريتم نتاع الريتم
2: من الاول للاخر
3: احنا انسادابت
0: انسادابت حلو
1: نمشيو نحكيو على منتخب النرويج اللي وصل للولايات المتحده الامريكيه ومشارك في المونديال ومنتخب النرويج ببساطه استحب معاه مأكولات ومعناها كميات كبيره مثلا منتخب النرويج جاب معاه 300 كيلو من الحوت بين مجفف وعادي وغيره ايضا استحب معاه 116 كيلو من الأجبان أنواع مختلفة من الأجبان أخوي يقول الهالاندي سميتك وأيضا استحب معاه 6000
0: جبن جيبو
1: 6000 برتقالة
3: 6000 برتقالة
1: 6000 برتقالة
0: 6000 برتقالة
1: 6000 برتقالة 3000 كيلو من الحوت و 116 كيلو من الأجبان
0: أنا يعطيني الأجبان
1: المنتخب النرويجي علاش هذا يجعف لأنه الطبيب نتاعهم والإطار الطبي والفني اشترطوا أنه باش يحافظوا على التوازن نتاعهم
3: ما يبدلوش الجين نتاعهم
1: بالضبط
2: بربي هاني 3000 برتقالة في تومسون ولا
1: 6000 برتقالة
2: 6000 تومسون ولا فيهم
0: مدنينة مدنينة حلو ولا النرويج ماشي في رحلة حلوة اسمع راهو انا عجبوني في التسويق للحملة متاع الكاس العالم كيفاش لبسوا بك اللباس
1: بالطبيعة
0: وعلى مستوى الاشهارات مصر طايرة
3: مصر طايرة جدا
0: شفت الاشهارات تاع كاس العالم
1: بالطبيعة تو تشوف انت اكثر وباش يزيدوا الاشهارات
3: مازال طبعا مازال احنا تو لا بروميير بيريود وخاصة كان فما شكون باش يترشح لدوزيام تور
2: باش يربح
1: لا ديجا مليون في ماتش الافتتاحي في المقابلات باش تشوف اشهارات كمية اكثر حتى من قبل المونديال واكثر من الاستوديو نتاع التحليل به جنوب افريقيا او المكسيك جنوب افريقيا اليوم بدا الحكم برازيلي ماتش الافتتاح 8 قبل 6 ونص حفل الافتتاح قبل بساعه ونص 3 متاع الصباح عن المباراة الثانية في نفس المجموعة بين كوريا الجنوبية والتشيك الليلة 3 متاع الصباح ربي معاه
2: مش نرقد انا
0: معاه طمي الخير والسلامة ربي يهنيهم 3 متاع الصباح لا الخير والسلامة كوريا وشكون
1: في ملخص الصباح واش
3: تشيك ريبوبليك تشيك
0: ربي يهني مسعود بمسعود لا
2: تو كيف في صباح نلقى ريزيتا
0: خويا المكسيك وجنوب افريقيا
1: سكور هذا بين البلاورة الدبوزة هذه مش البلاورة
2: حسب الدبوزة
0: يمشي قداش
2: 2-1 للمكسيك
1: لوجيك على الاخر على الاخر لوجيك على الاخر
2: 2-1 للمكسيك
1: زينوب
3: انا افريقيا قارتنا الافريق دي سود واحد بلاش
1: انا نقول 1-1 كيما الافتتاح بتاع 2010
3: ان شاء الله واحد بلاش افريقيا
1: رغم انه رمزي راه زاد لوجيك على الاخر
3: مكسيك جمهور والبلاد صحيح اما جوستومون ليكيب هذيك يبدا عليها برشا بريسيون وصارت برشا مرات
1: انا قلت 1-1
3: كيف بلاد تبدا مستضيفه عندها معناتها بريسيون كبيره
2: صحيح
3: وي دونك ان شاء الله يا ربي
1: خاصه ماتش الاول يسبقوا حفل افتتاح ويبدا استاد معبي
0: وقلقوهم بالفوفوتزيلا راهو
1: لا ممنوع الفوتزيلا
0: مش طاوة نحكي لك وقتها
1: وقتها هذاك من وقتها منعوها حتى هي
0: اشكرك
3: من وقت افريقيا
0: بون بالنسبه لي انا لا ارى اهداف
1: 0-0 شنو تعدينا مباراة شايحة من الافتتاح
0: هاني قلت لك أنا لا أرى أهداف
2: البنة في البنتو
0: مش تكون لعبة فيها يعني ضغط على مستوى أي وسط الميدان وكذا فهمني ولا أهداف ضايعة بالجملة شوف زاد فيه ضربة جزاء ضايعة
3: ضربة جزاء ضايعة
1: سبحان الله نشوفوا
0: 67
1: يلا غدوة نرجعوا لك جعفر ونشوف شنو بصير
0: تشيك والأخرى عاد
1: تشيك وكوريا تشيك وكوريا أنا نقول 1-1 زاد نصور
3: عندناش شوية أخبار على
0: التونسي
1: منتخب التونسي الأمور عادية ثاني حصة تدريبية في مركز تدريبات أو ملعب التدريبات الرسمي في مونتيري
3: على فكرة شوية على التشكيلة المحتملة خاطر العام نبزوز
1: التشكيلة بنسبة 90% نفس التشكيلة بدينا بها الشوط الأول ضد النمسا حتى كان يصير تغيير واحد واضح معناه فاليري عابدي على جناب في المحور باش نلقاو الرقيق او عروس وايضا طالبي وسط الميدان باش يكون فيه سخيري خضيره وحنا بعل في الهجوم بنسبه كبيره قد يكون نجم نلقاو 4-4-2 او 4-1-4-1 قد نلقاو بن سليمان يطيح شويه على اليمين وشوات كراس حرب ولا قد نلقاو خليل عياري مع حنا بعل انه يطيح شويه على اليسار كي نطلع شويه نستناو صبر اللي مش كيفاش باش يتعامل معناها بخلاف التشكيله الانتشار على ارضيه الميدان 4-3-3 4-1-4-1 4-4-2 هذا كنا نعرفوه كان وقت تبدا المباراه.
0: يعني السويد اقوى من بلجيكا؟
1: لا بلجيكا اقوى فرق.
0: لا السويد اقوى من النمسا؟
1: النمسا اقوى شويه من السويد حتى في ترتيب الفيفا. ربي معاك
0: كان حسبها هكا كان حسبها زاد الشكانات شكانات بعد كل جوار وحده مع الاخر
3: مقابل في نفس البوست.
1: انا جعفر فكرني برشا بمواجهه اوكرانيا في مونديال 2006 كانت تفكروها وقت شفشنكو في المباراه الاخيره في دور المجموعات. انا تفكرني برشا المواجهه هذيك
0: السويد مش حاجه كراهو يا ودي اعطيني نربح السويد انا اخسرهم الكل الاخرين
1: تربح السويد ديجا بنسبه كبيره
2: ضمن ترشح
1: الفايده ما تخسرش سكور كبير
0: يا اولاد عندنا ماتش بركه السويد
3: والله نلعب على السويد تاعنا الكل
0: والله نلعب على امكانياتنا لما نربحوا
2: والله حاسس ما قرينته والله
1: وبنسبه كبيره باش نلعب بالقميص الاحمر في انتظار الاجتماع الفني
0: باه هكا يرحم والديك هاني ميسي حقا بعد شويه باش تجينا صديقتنا شو اسمه
3: صديقتنا
0: امنه ما بها معنا فهمني ولا استجيره لهنا استجيرتي يا امنه
3: هي عندي تستاج نتاعها لهنا وبعد
0: قالت لي والله عندي فكره نتاع فقره فهمني ولا اسمحوا لي فهمني وادعوا السد المستمعين انهم يقفوا اليوم مع امنه لانه هو مره باش تعمل الفقره هذه قالت لي فكره ان نحب نعملها لانه تحب تعملها لانه موضوعها مهم جدا بعد شويه نعيطوا لها تفضل.
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.

0: رجعنا لكم من 11:45 دقيقة في إطار يعني التهاني. مدام ريم الجوادي إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف ألف خير، عيد ميلاد سعيد لريم الجوادي، رجلها سي بلحسن ولدها أوس يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد ويقولوا لك إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير، ربي يخليك لينا لريم الجوادي. لريم الجوادي تلتحق بالقاعة بتاع الأفراح والمسرات. لريم الجوادي إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وانتي حية بخير. راجلك سي بلحسن اللي هو خي ذاك البيه السمح فهمني ولا، قال لك عيد ميلاد سعيد هو ولدك ان شاء الله ربي يحفظه.
1: أمين.
0: سي أوس البطل ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
1: ديديكاس زادة جعفور. هاجر حديد بعثت لي ميساج قالت لي ديديكاس للمتألقة فرحت عدي صوت نص نتاعها اليوم في المهدية، هزت لها بوكيناوار وكل تهانينا القلبية الفرح بنت الغالية فتحية. يا فرح مبروك مبروك مبروك وان شاء الله ديما موفقة يا رب.
0: امنا صباح النور،
1: صباح الخير،
0: بونجور بونجور، هانك سعد الايام
1: يعيشك.
0: امنا نذكر اللي انت نجحت
1: الحمد لله يا رب،
0: الحمد لله وجوه خير دير الرجول والبرنامج
1: فهمني
0: ولا، وعندك مده فهمني ولا تهدد فينا. تهدد فينا فقره. قلت انا نحب نعمل فقره، راهي الفقره هذه راها مهمه برشا برشا برشا في برنامج اذاعي. الفقره على شنو؟
2: الفقره نتاعنا اسمها الف والوف، اللي هي تحكي على الكلاب والقطاطس على الحيوانات الاليفه نتاعنا الموجوده معنا.
1: نايس.
2: بما اني انا انسان نعشق هذه الكائنات فحبيت اني نحكي معناها عليهم ونوصل معلومات اكثر باش نكتشفوا عالمهم، نفهموا سلوكهم، نعيشوا معهم بطريقه احسن، نجموا نغيروا علاقتنا بصاحبنا الاليف اللي معانا من خلال هذه المعلومات المهمه.
0: تفضل الكلمه ليك تو اخوي، صدقني فقره ممتازه جدا جدا جدا. اصدقائي على اليوتيوب اعطيوا نوت، لو كان خديتي نوت ممتازة سنسعى جاهدين أن الفقرة هذه تولي قار برجولية تستحق.
2: عايشك.
0: هاي فضل
2: عايشكم. دونك مرحبا بكم في هذه الروبريك الجديده اللي هي الفقره الجديده اللي كما قلت لكم باش تقربنا اكثر لحيواناتنا ونكتشفوا فيها عالمهم ونفهموا سلوكهم. اليوم في فقرتنا باش نجاوبوا على سؤال مهم، هل الحيوانات تحس بينا ولا لا؟ دونك تبدا انت تخيل معايا، تبدا انت نهارك كان صعيب، تعبت، متقلق، ترجع للدار تلقى الحيوان متاعك يقرب لك وإلا يبدأ يتبع فيك من غير حتى كلمة، تحس كأنه فاهمك. أما الحقيقة أعمق من هكا برشا. العلم يبين أنه الحيوانات ما تفهمش مشاعرنا كيفنا، لكنها قوية برشا في قراءة الإشارات. الكلاب مثلا تنجم تميز بين نبرة الصوت إسكو هادئة وإلا متوترة. زيد دراسات بينت أنه التوتر متاع الإنسان ينجم يأثر مباشرة على التوتر متاع الكلب، يعني العلاقة بيناتكم يكون فيها تفاعل بيولوجي. بالنسبة للقطاطس كما نعرفوا زيد فرد جديد
0: كوكيز،
2: تحية لها نسلم عليها. دوك تلاحظ التغيرات، القطاط تلاحظ التغيرات في السلوك وتتفاعل حسبها. معناها في الحالتين الحيوان ما يجمش يفهم غير المسبب لكن يستجيب للحالة. وهون يجي السؤال الأهم، دونك إذا كان الحيوان يتأثر بينا كيفاش نمنع التوتر متاعنا من أنه يوصل له؟
0: كيفاش؟
2: كيفاش؟ أول حاجة لازم نفهموها اللي الحيوان يقرأ نبرة صوتك، حركاتك والطاقة العامة متاعك. معناها التغيير يبدأ منك أنت. أول حاجة لازم نتحكمه في الصوت متاعنا، الصوت العالي وإلا المتوتر يتفسر كخطر بالنسبة ليه. ديما حاول أنك تهبط نبرة صوتك وتحكي بهدوء حتى كان أنت متقلق.
0: نعم.
2: ثاني حاجة ما تفرغش الغش متاعك قدام الحيوان الأليف متاعك، خاطر الحركات السريعة وإلا العنيفة تخليه يحس بالخطر. الحل أنه ناخذوا مسافة قصيرة، نهدئوا رواحنا قبل ما نتعاملوا معاه باش ما ينتقلوش معناها ستريس وإلا

0: الخوف وقلة. ثالث حاجة لازم نحافظ على روتين ثابت اللي هم يتمثلوا في الأكل اللعب والنوم. كيكونوا هذا ثلاثة منتظمين الحيوان باش يحس بالأمان. رابع حاجة اللي هي لازمنا نوفر له مساحة هادئة بلاصة يرتاح فيها بعيد على الضجيج والصوت الأصوات معناها القوية وكل
1: باش هو الضجيج يكون... ما زلنا أما البلاصة موجودة.
0: وخامس حاجة هو اللعب المنتظم معناها حتى 10 دقائق في النهار تنقص التوتر بشكل كبير كبير برشا عليه. معناها لازمنا نتفكروا حيواناتنا نلعبوا معهم شوية هكاك. وأخيرا لازمنا نراقبوا الإشارات متاعهم يعني كيف ينسحب وإلا يتخبى وإلا يتبدل سلوكه. هذه علامات لازمنا نفهموها قبل ما نكملوا التفاعل معاه. توا باش نتعديو الكويس صغير شوية أسئلة شوية أسئلة باش نتعمقوا ونفهموا أكثر باش نسألكم أسئلة جوست أنتم باش جاوبوني بين عام أو لا. نبدأ في السؤال الأول. هل يمكن أنه تتزامن مستويات التوتر بين الكلب وصاحبه بيولوجيا؟
2: نعم
3: نعم
1: لا
0: نعم. الإجابة هي نعم لأنه أثبتت دراسة منشورة سنة 2019 في مجلة Scientific Reports أنه هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول عند الكلاب يتزامن مع مستوى التوتر عند أصحابها خاصة في العلاقات القوية وطويلة المدى. نعم. قد نقول. السؤال الثاني هل الحيوانات تتميز بين مشاعر الإنسان من خلال الصوت فقط؟
2: لا.
1: لا
3: لا لا حركات صوت
1: رائحة
2: عينين
0: عينين برافو برافو. فما دراسة من جامعة لينكوبينغ في السويد بينت أنه الكلاب تجمع بين نبرة الصوت تعبير الوجه لغة الجسد باش تفهم الحالة العاطفية للإنسان.
1: نعم.
0: ننتقل للسؤال الثالث.
1: نعم.
0: هل القطط مرتبطة عاطفيا بصاحبها مثل الكلاب؟
2: أي مرتبطة كيف كيف ويمكن أكثر خاطر برشا ناس يحكموا على القطط اللي ما عندهمش مشاعر وما يهمهمش سون تري انديبوندون
1: شويه رهدين شويه رهدين
2: مش صحيح
1: لا لا ثم
2: سون تري انديبوندون
1: ثم شويه شويه اما يحبوا يتعلقوا
2: على الاخر
1: وي
0: دونك صحيح ولكن بطريقه مختلفه. فما دراسه في احدى الجامعات الامريكيه اثبتت انه القطط تطور ارتباط آمن مع أصحابها اللي هو يشبه العلاقة بين الطفل وأمه لكن تعبر عليه بشكل أقل وضوح. كما قلت القطط معناها تتعلق وتحب وتثق في معناها في مولاها في الإنسان. أما الكلاب هكا أكثر حماس تفاعل مستمر هكذا. دوك ننتقل توا للسؤال الرابع. هل يمكن للحيوانات أنها تتأثر بالتوتر حتى من غير تفاعل مباشر؟
2: تتأثر بالتوتر حتى من غير تفاعل مباشر تنجم خاطر القطط ينجم دونك نتصور ينجم
3: تأثروا يتأثروا
0: الإجابة هي نعم.
3: نعم
0: فما دراسات في علم السلوك الحيواني بينت أنه الحيوانات تلتقط التوتر من البيئة حتى من خلال تغير الروتين وإلا الجو العام في المنزل. يعني حتى أنك وقت ما عاش تعطيها الماكلة متاحة في وقتها وإلا ما تخرجهاش في الوقت متاحة وإلا تلقى الجو العام في المنزل تنجم تتأثر
1: تتوتر. نعم.
0: ولا دونك في النهاية الحيوان راهو يعكس حالتك. إذا أنت هادي هو باش يكون مرتاح وهادي.
1: نعم.
0: إذا أنت متوتر هو باش يقلق. يعني العلاقة بينكم تبدأ منك. وصلنا لختام فقرتنا من ألف وألوف. إن شاء الله نتلاقاو في معلومة جديدة وإن شاء الله
1: معلومة مجلد عملت معلومة ثم مواطن هنا أنظر النبارة خليك جعفر ربا قطوسة عمال فقر على التاتس والكليب والله هيلي والله طفلة استاجيرة فهمني ولا بسم الله ما شاء الله صوتك ممتاز
0: يعيشك
1: حسب رأي الشخصية
2: يعيشك جميل يعيشك معلومات موثقة زادة بدي غوفو سيونتيفيك اللي هو حاجة مهمة جدا
3: نعملوا لك جينجول قطوسة
1: والله حلو
3: والله
1: يعطيك الصحة. أعدادكم أصدقائنا على اليوتيوب أعدادكم أصدقائنا على اليوتيوب. رمزي شكرا جزيلا على الحضور. حللت أهلا ونزلت سهلا
2: دائما
1: ولا خير أني حبك بارشا بارشا بارشا إن شاء الله ربي يوفقك
3: لله صح
1: والله نعرف وإن شاء الله ربي يحفظ لك الوالد والوالد بكري بتاعه لزين بكلمني قال لي راني مانيش فهمني ولا مانيش فرحان بيك وبتغش عليك على الاخر تفجعت قال لي جي تفطر في صفاقس قال لي جي تفطر في صفاقس وماني البارح هبطت كليت شو اسمه هذيك
3: قليه
1: قليه
3: بالبنزين
1: قليه بالبنزين
2: صح بنينه
3: عالمي
1: عالمي
2: الحق صح
3: والله انت والله والله نستدعاكم ان شاء الله
1: كلية بالبيزين كليتها مش نورمال
2: ملا ملا كوجينا سبيرسي
1: هذه قالوا لي لونتري من بعد في السويت جابوا لنا كسكسي بالعصبان
2: ما شاء الله
1: حاجه مش نورمال
2: ما شاء الله
1: تحيه للوالد نتاع ان شاء الله ربي
3: يفضلك شكرا ربي يفضلك
1: زين الوالد ميرسي بوكو
2: ميرسي جعفر
1: ميرسي بوكو اميني امنا
3: الف والو
1: ميرسي بوكو
2: يعيشك
1: العديد خويا 10 على 10 20 على 20
2: الحمد لله 100 على 10
1: يعطيهم ألف صحة أصدقائنا على اليوتيوب تحية للربيب وريم إن شاء الله لباس غدوة يرجع معنا رافع إن شاء الله أخويا لباس إن شاء الله بلطف عليكم فاروق مرسي بوكو حسين مرسي بوكو شدي مرسي بوكو حنتقابل غدوة في نفس التوقيت من 9 ونص ونص نهار في لمان باي باي
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب

0: بوبليسيتي.
1: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انتي الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت

0: ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: ديو ان اف ام فلاش نيوز
2: مجزء منتصف النهار. ديو ان اف ام عسلمة. وفد من جمعية الصداقة البرلمانية اليابان تونس يعبر عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية اليابانية، خاصة في ظل الاحتفال خلال السنة الحالية بذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد أعضاء الوفد البرلماني خلال استقبالهم أمس من قبل سفير تونس بطوكيو أحمد شفرة حرصهم على مواصلة دعم الدبلوماسية البرلمانية والإسهام في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وذلك وفق كما نشير على الصفحة الرسمية لسفارة تونس بطوكيو. لقاء بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تمحور حول سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين، وتم التركيز بالخصوص على مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الأرانب، ووضحت الشركة أن هذا الخلل نتج عن عطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة، وأشارت إلى أنه من المنتظر استئناف وتوزيع تدريجيا بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بعد الانتهاء من إصلاح العطب. في العالم، الخارجية الإيرانية تقول أن الوزير ناقش هاتفيا مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تطورات الإقليمية بعد اعتداءات أمريكا على مناطق بإيران. وأكد عرقجي خلال اتصاله مع كالاس أن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة، مضيفا أن التحركات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر. أغلق مضيق هرمز يرفع النفط ويهز الدولار، حيث ارتفعت خام البرنت ب 95.40 دولار إثر إعلان إيران أغلاق ومواصلة أغلاق المضيق عقب غارة أمريكية، وبفعل تراجع المخزونات الأمريكية ب 7.2 ملايين برميل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب. ديوان FM.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام، صوتكم.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الإقليمية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاولوا كالعادة تكون لينا جولة في مختلف الأخبار في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. كالعادة بعد شوية تو نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الولاد في فقرة عطاير، بعد باش نمشيو لي فقرة الاكتواليتي باش نحكيو طبعا على اللي قال جماعة رئيس الجمهورية برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري اللي تم تعيينه تقريبا منذ يومين وهبط أمر تعيينه بالرائد الرسمي. رئيس الجمهورية يقول اليوم تتاح الفرصة من جديد أمام المتورطين لإبرام صلح جزائي. تنرجم بعد على التفاصيل وعلى أبرز ما قاله. أيضا باش نحكيه على الصبا الوطنية من الحبوب، التوقعات تقول أنها باش تتجاوز 22 مليون قنطار خلال الموسم الحالي. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي البوبكري. تنرجم معاه على الأرقام المعطيات والتفاصيل. أيضا باش نواصل معكم كالعادة بقيت أخبارنا، باش نحكيوا على عمادة المحامين اللي تدعو منظورها إلى الإضراب العام اللي كانت عاطله في وقت سابق وتجمع احتجاجي باش يكون بتاريخ 18 جوان الجاري. ثم فيما بعد كالعادة الساعة الثانية نبدأوها معكم بالارتيكل دي جور، هل تنهار الدبلوماسية تحت وقع الصواريخ الأمريكية والإيرانية؟ باش نرجع لتفاصيل مقال اختره لنا أحمد التونسي. وبعد في فقرة بالأرقام، هل تتحول سكة حديد الحجاز التركية إلى بديل لمضيق هرمز؟ شنو تفاصيل العنوان هذايا وكل ما يخص من أرقام ومعطيات مع زميل نور الفارسي آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس،
2: كالعادة باش نرافقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة. على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك وكافة السادة المستمعين والمشاهدين عبر الوسائط. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا خفاف على السادة المستمعين.
2: مرحبا بالمستمعات والمستمعين، مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتهم وتعليقاتهم مع مختلف المواضيع والملفات سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا شانيل يوتيوب ديوان فام لايف. ويرافقنا زادة في التحليل والتعليق والنقاش على يساري طارق الكحلي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، أحمد، فريق الإعداد والمشاهدات مستمعات مشاهدين مستمعين،
2: مرحبا بكم. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عطاير.
1: عطاير،
2: نبدأ معاك طارق، تفضل.
4: والله أنا حبيت نتحدث على حادث، هو حادث من الحوادث العديدة التي تحدث في الآن في الطرقات وما أكثرها، وكل الحوادث خطيرة وكل الحوادث معناها مؤلمة، لكن الحوادث اللي تخص نقل العملة عموما الخدامة من أي صنف هي حوادث مؤلمة بشكل إضافي وخاص. علاش؟ خاطر تتعلق بناس ماشي تجري وراء رزقها وخبزتها، وهم في حد ذاتهم يبدو في أوضاع صعبة في جهات محدودة الإمكانيات والبنية التحتية لمجرد الانتقالهم للعمل غادي وين يصير الحادث. نحن معروف في تاريخ العمل من أصعب الأشياء وأسوأها، واللي تم تقنينها بشكل متدرج، و تم العمل عليها من قبل النقابات والحركات الاجتماعية وكذا هي حوادث العمل. هنا عندنا حادث مرور وفي نفس الوقت بشكل من الأشكال هو حادث عمل لأنه في سياق الانتقال إلى العمل. وفي أحيان كثيرة الناس الأصحاب المؤسسات هم اللي يشرفوا على عملية النقل من خلال كيران خاصة. لهنا معنيش الوضعية متاع العاملات الفلاحية خاطر احنا استنسنا انه الحوادث المرور الخاصة بالعملة هي في خصوص العاملات الفلاحية. لهنا عنا يعني وفي وسائل نقل يعني لا يمكن ان تكون وسائل نقل لبشر لناس يعني تحطوا من تالي وبشكل مكدس وبالتالي يصير حادث يكون خطير جدا وإمكانية الوفاة تكون عالية. لهنا نتحدثوا على حافلة يبدو مجهزة في وضع مقبول إلا أنها يعني صار حادث خطير وإصابة 24 شخص. من المسائل اللي تستحق كثير من العناية خاصة من أصحاب المؤسسات الخاصة لأنه جزء من هذه المؤسسات هي مؤسسات خاصة. كل التمنيات بالشفاء لل 24 عامل وال 24 مصاب ونتمنى أن يكونوا عندهم تأمين صحي وضمان اجتماعي بما يسمح لهم الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
2: يعطيك الصحة طارق مرة أخرى على إتاحة يعني القاء ضوء على الموضوع هذا خاصة وإحنا حتى البارحة مع بسام كنا حكينا على الحوادث المرورية وتناولنا الموضوع من مختلف الجوانب ومهم جدا ردوا بالنا ديما على روحنا في الكياسات ومهم جدا مسألة البنية التحتية احترام القوانين الفحص الفني وكل ما يهم السلامة بتاع المواطنين اللي عندها الأهمية الكبرى بدرجة أولى. مثلا وصلنا معكم فقرة عطاير ومن طارق باش نعطي مباشرة الكلمة لأحمد التونسي. تفضل أحمد.
3: اليوم ابتسام باش نحكي على وضعية الحقيقة ولات معناها مؤرقة ولات وضعية معناها نجم نقول كارثية في خزينة المحكمة الابتدائية بتونس. علاش نقول الكلام هذايا؟ الخزينة هي باش نفسروا للسادة المواطنين معناها شنية الوضعية. كل قضية تنتهي مهما كان نوعها تهبط للخزينة في مكان معناها تجمع فيه جميع الملفات بجميع أنواعها. من بعد أنت عندك حاجتين معناها تنجم تستحق فيهم الخزينة هذه. إما باش تسترجع مؤيد كنت قدمته في قضية تمشي تعمل مطلب باسترجاع مؤيدات من البلاصة هذه، وإما مثلا الملف هذا يتم استئنافه إلى محكمة الاستئناف فإنه مطالب أعوان الخزينة ولا المكلفين بالخزينة أنهم ينقلوا الملف من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف. الحقيقة خليني نوجه تحية ساعة للموظف القديم سيفوزي اللي كان مشي الخزينة هذه بطريقة معناها ممتازة جدا. من اللي خرج الموظف هذايا معناها في التقاعد بدأت الخدمات تولي سيئة شيئا فشيئا فشيئا فشيئا لنوصلنا المرحلة تقريبا الخدمات أصبحت معطلة تماما بطريقة ما تنجمش يتحملها بشر. ليز هي الخزينة بتبيعتها تحت الأرض معناها في محكمة تونس، ونحكي كان على محكمة تونس لأنه الخدمات في معناها في الخزائن الأخرين في المحاكم الأخرين تقريبا عادية وطبيعية. وليز هو الأرشيف في حد ذاته برانش علم وحده معناها فما ناس تتخرج معناها تقنيين وإلا معناها مختصين في الأرشيف معناها ماهوش حاجة سهلة. وليزي الاكتظاظ وليزي تو معناها في السخانة معناها يبدأوا عباد في متر ومربع ملمومين الكل من أجل قضاء الخدمة الإدارية هذية ولا من أجل استرجاع مؤيد. وليزي تلقى معناها بعد ساعات من الانتظار يقول لك راهو الملف متاعك ما لقيناهش مازال مال كلاسي وإلا مازال ما تحطش معناها ما نعرفوش بلاصته وين، وتنجم تستنى وتنجم تقعد حتى معناها أشهر وتنجم تقعد سنوات باش تهز معناها مؤيد وتقعد ماشي جاي من غير لا تحصل على الخدمة متاعك. وليزي أثر الشيء هذا على الملفات الأصلية وانتقالها لمحكمة الاستئناف وكنا حكينا عليها قبل. راو المواطن البسيط خالتي فاطمة وسي عبد الرحمن وغيره وغيره وغيره يبدأ عنده أحكام مسكين شغلية ولا ما معناها عنده تعويضات متاع أسيرانس ولا غيره، راو ما عندها حتى قيمة في المرحلة الابتدائية. وقت اللي يتم استئناف الملف يبدأ الملف جاهز معناها للفصل فيه في الاستئناف ويقعد لسنوات ونا نعرف شو نقول ساعات ثلاثة وأربع سنين ملف ما يتحكمش فيه في الاستئناف فقط لأنه مخرش من الخزينة متاع محكمة الابتدائية بتونس وفقط لأنه ما الكلاسي وما لقاوهش وما فماش وما نعرفوش. الوضعية ذي ما تنجمش راو تتواصل بطريقة هذية. حكينا برشا مرات، لكن إذا كان فما معناها إذا كان ساعة الخدمات كانت قبل ممكنة بلي فما حاجة أخرى زيادة السنة مثلا طلعوا بها أكثر معناها من هذه، كانت قبل تمشي في أي وقت معناها في أي نهار من أيام الأسبوع تنجم تستخرج معناها مؤيدك من أي نوعية من أنواع القضايا. في الآونة الأخيرة واللي كل يوم خصوه لمواد معينة، معناها أنت تنجم تنتقل من ولاية أخرى معناها لتونس باش تهز ملف مثلا بتاع طلاق فيها مؤيد حاجتك بيه، يقول لك اليوم رانا ما رجعوش تاع طلاقات، رجعوه من هالأربعة تاع طلاقات. لذلك معناها الوضعية ذي راهو إذا كان كانت لبس عليها وليت سيئة معناها فما حاجة صارت لازمها تتراجع. إذا كان نشوفوا في محاكم أخرين الأمور عادية وطبيعية، ومحكمة تونس أهم محكمة في الجمهورية، يتولي الوضعية للحالة هذية. إذا كان أحكام الناس معطلة في الاستئناف لأنه المسألة معناها متعلقة بخدمات إدارية معناها داخلة بعضها ولا ما نعرفوش شنو المشكلة اللي فيها، هنا مدعوة وزارة العدل، مدعوة المحكمة الابتدائية بتونس باش تحسن الوضعية، باش تتراجع الوضعية، باش حتى كان لازم تبدل المكان بتاع تحت الأرض ذيك معناها نشوفوا العبيد في بلايص أخرين معناها في بلاصة تليق. الحقيقة أنا معناها ترددت برشا باش نحكي في الموضوع هذا، ولكنه أصبح مشكلا كبيرا بالنسبة للمواطنين.
2: واضح، احنا أكيد مازلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات. بعد شوي باش نمشيو للقاء رئيس الجمهورية برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري تم تعيينه مؤخرا، نرجع لأبرز ما تم التصريح به في اللقاء هذا ونكمل معكم قيت المواضيع. باش نحكي جد على الصبة الوطنية للحبوب، باش نحكي أيضا على الإضراب المحامين، هذا كل باش نرجع له بعد الفاصل. تفضل.
1: هنا تونس على ديوانا فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوانا فام، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نص نهار و17 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نواصل معكم قيت الأخبار المستجدات الوطنية وأبرز الملفات المطروحة على المستوى الوطني. ذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التحليل والنقاش طارق الكحليوي وأحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا. ومباشرة من فقرة عطاير نمشيو لفقرة الأكتواليتي.
1: لاكتواليتي
2: كما قلت لكم بدايه الحساب، باش نرجع على اللقاء اللي جمع رئيس الجمهوريه بعلي عباس وهو رئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري اللي تم تعيينه تقريبا منذ يومين. كنا رجعنا البارح لموضوع التعيين عمل اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري، شنو هو المستجدات بخصوصها. البارح يجي اللقاء هذا اللي تم التطرق فيه لعدد من المسائل من ضمنها تقييم ل اللجنة أو عمل متاحة أو أعضائها في التركيبات السابقة. هات نسمع شنو قال رئيس الجمهورية في النقطة هذه ونرجع للبلاتو. تفضلوا.
5: محور هذا التصور أن الأكثر تورطا يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقرا، علما وأن هذه المناطق التي تم تفقيرها ولم تولد فقيرة، بل هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عددا كبيرا من أبناء شعبنا العظيم. وتم في تلك الفترة وضع مشروع نص محوره هو صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد، والأمر ليس بالغريب في القانون، صلح يبرم مع المعني بالأمر، والصلح يقتضي حسن النوايا. ولم يتم وضع النص إلا بعده يوم 25 من جوليا من سنة 21 و2000، وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب في بعض الأحيان تظهر لأسباب إجرائية ولكن لأسباب أيضا غير بريئة. ولم تؤدي إلى نتائج تذكر. وانتهت مدة تلك اللجنة يوم 15 من شهر سبتمبر من سنة 24 و2000. واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي.
2: ايضا في نفس اللقاء هذا نذكر مره اخرى الناس اللي تحقق بنا توفيق المتابعه نحكيه على لقاء لجمع رئيس الجمهوريه برئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري اللي تم تعيينه منذ يومين. دقيقه برشا محاور تم طرحها في اللقاء هذايا، من ضمنها يقول انه اليوم تتاح الفرصه من جديد امام المتورطين لابرام صلح جزائي. هات نسمعوا شنو قال في علاقه بالمساله ذي، تفضلوا.
5: وللتذكير لا يتعلق الامر بمحكمه لتصفية الحسابات مع أحد. منذ قليل أدى عضواني من محكمة المحاسبات اليمين، لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. في اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد. فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غاية هبة السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز.
2: الموضوع يعني من هم داخل السجن ومن هم خارج الوطن. خلينا نقول طارق، موضوع أو ملف الصلح الجزائي بعد فترة يطرح من جديد على طاولة رئيس الجمهورية، الموضوع اللي رجع الحديث عليه على مستوى النقاش العام والفضاء العام بعد التعيين الجديد اللي كنا انطلقنا في الحديث عليه البارح، تعيين جديد لرئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وفيما بعد خلينا نقول طارق صار النقاش حتى في فترة سابقة وين وصل وسط أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، هل صار تطور أو تقدم على مستوى عدد من الملفات اللي تم طرحها على اللجنة الوطنية هذه، إلى أي مدى وصلت في تحقيق الأهداف والغايات التي جعلت لأجلها اللي جت تحت عنوان كبير الصلح الجزائي. مرة أخرى يتطرح الموضوع هذا طارق، يذكر الرئيس بالمقصود بالصلح الجزائي المرسوم اللي تم تنقيحه في ما بعد، كيفاش تم مسار العملية هذية، لأنه نريد التنكيل بأحد، فما موضوع اسمه الصلح الجزائي بعيد عن لغة الابتزاز وغيره لوضع حد لربما الناس اللي نجم يكونوا معنيين بالصلح هذا. هاي تفضل طارق.
4: هو هذية من الملفات التي أعلن الرئيس بشكل صريح أنه يعتمد عليها بشكل أساسي في تمويل ميزانية الدولة. هو حدد ثلاثة مصادر أساسية استثنائية ركز عليها، زوز لتمويل ميزانية الدولة وملف آخر كرافعة بالاستثمار أو التنمية. الزوز ملفات الأولى للتمويل هي الأموال المنهوبة وملف الصلح الجزائي، والملف الآخر الخاص ب يعني تنقيص البطالة والتنمية وتسيرة هو ملف الشركات الأهلية. ويجب القول أنه في ثلاثة ملفات هذه لا توجد بعد مؤشرات قوية على أن بصدد التقدم بشكل جدي في هذه الملفات. شركات الأهلية لحد الآن أنا أنتظر بالمناسبة في دي ستاتيستيك واضحين تقدمنا كم شركة، أنا هي الشركات اللي قاعدة بصدد الربح والتقدم، وما تأثير الشركات الأهلية كرافعة على التنمية وفي النمو وفي التقليص في البطالة وإلى آخره. هذا مازال مش واضح، معناش أي معطيات أي إحصاءات أي دراسات. نبدأ بالدولة نفسها يعني على الموضوع هذا، نعرف المجتمع المدني يعاني في استقاء المعلومة من الدولة، ومن نجم تكون المعلومة لهنا كان من الدولة لديها سجل وقاعدة البيانات في علاقة بهذا الموضوع. موضوع الآخر الأموال المنهوبة وهو من أصعب الملفات في العالم والجنرال يعني من ليس من السهل استعادة الأموال المنهوبة. ودير هي الدول التي تستضيف أموالا منهوبة عاملة إجراءات صعبة للسماح باستعادتها. هذيك هو جزء من أنهم ضرائب يعني جنات ضريبية أو جنات للأموال مجهولة المصدر أو صعب تحديد مصدرها بسبب هذه. وقعدت الملف الثالث اللي هو الصلح الجزائي الذي من الواضح أن هناك صعوبة واضحة في تحقيقه بالطريقة والمنهجية التي أرساها الرئيس. عندنا الآن لجنتين سابقتين وقعدت اللجنة السابقة براتيكمون في حالة موت سريري ما نعرفوش فيش قاعدة تعمل. ثم الآن جاء التعيين، نحن نتحدث توا اللجنة الثالثة هذه معناها عمليا بالرئاسة وبالتركيبة وهذا يعني اللي فما مشكل ما أنت فما عطب كبير يعني كل هذه السنوات. كين جيوا نقرأوا ونحاولوا نقرأوا ماذا يمكن أن يكون من أسباب، ما هي الأسباب المحتملة للتعطل عمل هذه اللجنة. من الأشياء المثيرة للانتباه هو أنه الرئيس أعلن بشكل مبكر ومرارا مجموعة من الأرقام، منها مثلا تحدث مرة على رجل الأعمال يعني يلزم نهبة أو يجب أن يساوي وضعيته في مستوى 2000 مليار. تذكر بعض الأرقام التي تشير إلى أن مصدر الرئيسي في علاقة بهذا الموضوع هو تقرير لجنة الأستاذ الراحل عبد الفتاح عمر اللي كان هو أستاذ الرئيس، يعني كفما علاقة حتى وجدانية قوية معلومة يعني بيناتهم. والأرقام التي قدمها الأستاذ عبد الفتاح عمر في إطار اللجنة التي تم إرسائها في بداية 2011 تمت في ظرف أشهر قليلة وتمت بناء على مصادر شفوية وبعضها مكتوبة، لكن من الصعب اعتبار ذلك التقرير مصدرا مطلقا بمعنى أنه قام بكل التعديل والتجريح. نحن عندك في العلوم القديمة في التراث الإسلامي علم التعديل والتجريح، تستعمل مصادر شفوية، هنا ننتقل المسألة قال ونقل وهذه فيه مشكل، هذه فيه مشكل لأنه يعني أحد مصادر التقرير الأستاذ عبد الفتاح عمر فيها جزء مكتوب واضح مصادر مكتوبة، لكن فيها أيضا مصادر بتاع شهادات. ونتذكروا 2011 طبعا هو فترة بتاع فوران وفترة بتاع حالة عاطفية في جزء منها. المشكل المطروح ما هو المبلغ المطلوب تسويته من كل رجل أعمال، معني بك القائمة هذيك الشهيرة، القائمة الأولى وقائمة الثانية بتاع أصهار بن علي من المستويات المختلفة. معناها هنا هل يستحق ذلك التقرير تحيينا أم لا؟ وأنا في رأيي يستحق تحيينا ولا يمكن اعتباره مصدرا نهائيا، لأنه هي الإشكالية غديك. هو نحن هالموضوع هذايا أكثر ناس مجربة فيه هالموضوع التسويات المالية هو الفقه الأنجلو ساكسوني اللي هو يجي يقول لك هيا let's have a deal، خلينا نعملوا اتفاق أو صفقة والقضاء يقوم بهذا وتقول تصير تقديرات و توفيق ويقول لك معناتها تقريبا هذايا ونحن نطلب كذا انت قداش تقدم، ويتصير يتفهموا على مبلغ اخر في الوسط. يعني فيه نوعا ما مفاوضه تشبه مفاوضات الصفقات يعني نفسها معنى. هل هذا بصدد الحدوث ولا لانه ما عندناش تفاصيل؟ نحن تو حتى اعضاء اللجنه اللي دخلوا خرجوا وقدموا حتى شهادات ما حكيوش للاعلام ولا الراي العام، ما نعرفوش عملين. اللي نعرفه يتكرر للرئيس يعتبر أن رجال الأعمال هذوما اتخذوا الأمر هزءا، هذا ايش قال بالضبط والكلمة يحاول فيها بشكل متواصل، هزءا معناته ما خذوهش بجدية، بمعنى كأنهم ما طرحوش المبالغ الجدية، طرحونا مبالغ ما هيش جدية. ما عندناش تفاصيل على هذه، ما هي المبالغ الجدية وما هي المبالغ غير الجدية وكيف نقيم ذلك؟ ولهنا نحتاج شفافية بالنسبة للرأي العام، لأنه هذا موضوع يخص معناتها صلح في علاقة بالأموال العمومية. علاش هو نزبنا نذكره زادة الناس هذية الموجودة في القائمات المختلفة علاش ما تروح على النقاش؟ لأنه في فترة من الفترات تمتعت بامتيازات، امتيازات على مستوى عقاري، على مستوى مشاريع، وعلى مستوى قروض بنكية، أدت إلى صعوبات في عدد من المؤسسات البنكية، أهمها الزوز الكبار الاستيبي والبيانة في علاقة بالموضوع متاخذ قروض بدون ضمانات وما رجعوهاش. دونك نحن نتحدث على هذا الموضوع. دونك نتحدث على شنو؟ أموال دافع الضرائب خذوا امتيازات لا يحق لهم أخذها، وهذا هي الأساس بتاع الموضوع. وذلك علاش يلزم زادا يلزم نذكروا بالموضوع هذايا زادا، كأنه خاطر صحيح طويل هو، وصحيح التقرير بتاع الفتح عمر ربما لا يكون مصدرا نهائيا مطلقا، لكن زادا أصل الموضوع ما يزمش نساوه. زادا الناس هذية تعديت عمليا على المال العمومي، وتعديت على منافسين له، منافسين كانوا نجموا ياخذوا قروض، كانوا نجموا ياخذوا امتيازات في رخص، في مشاريع، في عقارات، في إلى آخره، ما خذوهاش لأنه الآخر عنده طريق مباشر للعائلة، لعائلة بن علي، هما ما عندهمش بقية المستثمرين. دونك هذية هو الظلم اللي صار، وهذا يسمى كل نموذج، خطر سيكون أول صلح جزائي يحدث في تاريخ البلاد بهذه الشكلة، ويلزم كثير من الشفافية لذلك. يعني يقولوا الشفافية مش من زاوية والله يلزم تحكيوا الإعلام وحرية وإي هذاك موجود، لكن هذا حق الدولة، حق دفع الضرائب، من حق دفع الضرائب يعرفوا كيف سيتم ذلك، المسار، ما هي المعايير، ما هي المرجعية، ما هي المنهجية، ما هي المصادر التي سيتم اتباعها، ويتم إعطاء اللجنة الوقت الكافي. يعني الأجيال اللي تمت قبل زي النقطة الأخرى كانت في رأيي مشطة في قصرها، كانت قصيرة الأجيال، وذلك علش أنه في الأخر لم تتم، راهو أحد الأسباب أنها لم تتم. ذلك السبب الثاني في رأيي، إضافة الآن والاعتماد، التقرير الأستاذ عبد الفتاح حمر هو كان أحد الأسباب، واللي هو أعتقد غير مطابق تماما للواقع. السبب الآخر هو الأجيال التي كانت نسبيا قصيرة، يجب إعطاء الأجيال المناسبة. وأعود مرة أخرى، رافعة التنمية ستكون تشغيل عجلة الاقتصاد، الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة، هذيك هو الباقي الكل استثنائي، راه شركات الأهلية ونجربوا فيها ونشوف، مازال ما عندناش معطيات، الأموال المنهوبة حاجة صعبة جدا ونجم نحصلوا منها جزء، مسألة الصلح الجزائي والتمويل الاستثنائي، ما يحرك عجلة الاقتصاد هو تشجيع الاستثمارات الخاصة والعمومية من خلال تشجيع رجال الأعمال بعدد من الإجراءات، هذا هو اللي بيفيدة، باقي المسائل هي مسائل استثنائية.
2: واضح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك في الموضوع هذايا. أحمد التونسي نحكيه مرة أخرى على ملف الصلح الجزائي، آخر المستجدات المتعلقة به اللقاء لجمع رئيس الجمهورية برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اللي تم تعيينه مؤخرا. مرة أخرى الصلح الجزائي، التفاصيل المتعلقة به، رؤية الرئيس للموضوع هذايا، نرجع نسمعك في هذا الملف بعد الفاصل. فاصل.
6: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
7: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج.
1: هنا تونس.
2: نصف نهار و34 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. تواصل نقاشنا وحديثنا هوني في البلاتو على موضوع الصلح الجزائي في لقاء رئيس الجمهورية البارح برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس بعد صدور الأمر المتعلق بتعيينه. رئيس الجمهورية يقول الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص متابعا بالقول، نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب، اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر. ليست هنالك نية أو لن تكون هنالك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. ويشدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز. خلينا نعطيك الكلمة أحمد التونسي، نحكيه على ملف ومشروع من بين المشاريع اللي طرحهم رئيس الجمهورية منذ فترة ومنذ
4: انتخاب،
2: وهذه من بين المواضيع والمشاريع اللي طرحهم سواء بقيام أو إصدار مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية هذه، ثم فيما بعد تنقيح المرسوم وإجراء عدد من التعديلات والتنقيحات اللي تخص عملها ومسارها، تغيير رئيس اللجنة في أكثر من مناسبة، وهذا خلينا نقوله ثالث في ظل رئيس لجنة على مستوى اللجنة هذه الوطنية للصلح الجزائي. مرة أخرى يقول رئيس الجمهورية لابد من التعامل مع الملف هذه بالجدية المطلوبة، ولازم كل من اللي منهب من الشعب يرجع للشعب، وأنه هذه فرصة جديدة أمام المتورطين لإبرام الصلح الجزائي. هاي أحمد، كيفاش تبعت كل هذه اللقاء وتفاصيل الموضوع هذا؟ تفضل.
3: هو باش نسبوا الأمور على
2: بما أنك قعدت في الكرسي
3: هو رأوا الصلح الجزائي وإرجاع الأموال اللي تم الاستيلاء عليها من أموال دافعي الضرائب، أحد أهداف الثورة متاع 2010 اللي قامت عليها الثورة، والأحد الأهداف المعلنة واللي تبناها معناها الرئيس عند انتخاب، وثابر في معناها هذا الملف، لأنه وقت اللي كما كنا نحكي واللجنة الأولى تفشل واللجنة الثانية تفشل، واليوم مازال مصر انه يكمل معناها العمل على هذا الملف، فانه معناها يعتبر ذلك مثابرة. ولكن اللي شنو يختلف على المرتين اللي سبقوا؟ المرتين اللي سبقوا فما ظروف زادة وعوامل موضوعية مختلفة على العوامل الحالية. علاش؟ لانه انا نحب نركز على كلمة اخذوا الامر هزؤا. اخذوا الامر هزؤا لانه ما كانش في اعتقاد الناس اللي كانت تعمل في مطالب متاع صلح انه الآلية هذية بش تكون هي السبيل المثالي بالنسبة لهم، كانوا يراو في آليات اخرى، كانوا حتى ممكن معناها يراهنوا على حتى انه يصير معناها تغيير في السلطة بانتخابات، هذا معناها خلينا نكونوا واضحين. لكن اليوم يقول هو معناها قولوا الظروف الموضوعية تغيرت، لأنه عنا تو معناها نظام سياسي منتخب لمدة ما زالت معناها سارية، عنا مطالبات من رجال أعمال بيدهم اللي موجودين خاصة معناها في السجون، يطالبوا بتفعيل هذا الصلح الجزائي ويطالبوا به ويناديوا به هما. بالتالي الظروف تغيرت، كذلك فما رجال أعمال في الخارج كذلك يهمهم الموضوع هذا، وأصبحوا يأخذوه بجدية ويعتبروا ويعتقدوا أنه ممكن يكون هو السبيل أنهم يخلصوا أنفسهم وأنه يرجعوا يمارسوا حياتهم المدنية بصفة طبيعية في المجتمع التونسي ورجعوا أموال الشعب التونسي. والصلح الجزائي هذا بالذات على خلاف ملف الأموال المنهوبة والشركات الأهلية يجمع بين الثلاث ملفات، لأنه فيه جانب متاع إرجاع أموال، وفيه كما كان سمعت في الخطاب بداية متاع الرئيس فيه كذلك إنشاء المشاريع في دواخل الجمهورية. رجل الأعمال الذي نهب أكثر يمشي يستثمر في
2: الأكثر تورطا يستثمر في الجهة الأكثر فقرا،
3: هذا معناها التصور النظري للاستثمار ولا عملية ولا طريقة من طرق إرجاع الأموال، وبالتالي هذا يحرك معناها عجلة الاستثمار، وكذلك في نفس الوقت ينجم ينعش خزينة الدولة. تبقينا هذا الكل جميل جدا والنادي به كما قلنا نحن ملي كنا معناها في 2010 ونحب الشعب التونسي يرجع فلوسه. فما مسائل عملية يلزم نشيروا لها ويلزم نحطوها في عين الاعتبار باش ينجح المسار هذا. أول معناها موضوع، ما هي قدرة ساعة أعضاء اللجنة ورئيسها على التفاوض؟ ما هي حدودهم وما هي قدرتهم على التفاوض؟ نقول في الكلام هذايا وأنا نعرف اللي في ملف مثلا هيئة الحقيقة والكرامة الكثير من الناس، وما زلنا نحكيه حتى ملفات قضائية جارية وما نعطيوش فيها أحكام مسبقة، ولكن يحكيه أنه فما شبهات متاع تدخلات أو إثار أو معناها عمليات متاع مصالحة تشوبها شبهات. هنا شكون ينجم يحط بلاستو معناه يتخيل روحه في بلاست اللجنة هذية كان تسهلت أو كان تصعبت؟ لأنه من من من أهم العمليات باش تنجم تشكل لجنة وتنجح أنه يكون عندها سلطة تقديرية. به هذه سلطة تقديرية متاع اللجنة. والصعوبة العملية الثانية، من يعطي التصورات والأرقام المطالب بها؟ لأنه من الأول لازم الدولة تكون عندها طلبات، كما طلبات الإدارة كما طلبات الجيبية، معناها أنت قدرنا أنك كذا كذا، طبعا كيفاش نقدره؟ على ضوء عوامل موضوعية، على ضوء أرقام وعلى ضوء أشياء موجودة عنا، مش معناها جوزيفا. هذه المقترحات هذية شكون يقول انه الاداره كي تقدم مقترحات تكون اولا عاديه ولا طبيعيه والا تكون معناها في مستواها الحقيقي؟ مش نحكي راه زاده في الترفيع كهو حتى في التخفيض، اخي تنجم الاداره بيدها معناها تخفض لبعض الناس، هذا معناها موجود. اخي نحن ما نحكيوش على الفساد ولا نحكيوش على المشاكل نتاع الحوكمه في الاداره التونسيه، نحكي معناها موجود، معناها العمليه معقده عمليا. ومن بعد شوفك فما جملة زيادة أثارت انتباهي، بعد اللجنة توافق على عملية الصلح وين يتم المصادقة عليه؟ في مجلس الأمن الوطني القومي. معناها العملية معقدة للغاية، العملية خطيرة للغاية للناس اللي باش تخدم في المسار هذايا، لأنه أي غلطة حتى عن حسن نية يمكن أن تؤول معناها أنها عملية متاع إثار أو حتى عملية متاع انتقام. ديما خلينا نكونوا في الحالتين، تنجم تكون ترفيع أكثر من اللازم كما تنجم تكون تخفيض أقل من اللازم. العملية دقيقة جدا، تتطلب ثقة وتتطلب زرع الثقة، تتطلب زيادة أنه الرئيس والسلطة السياسية يعطيه الثقة في الناس في الإدارة اللي باش تقدم المقترحات، يعطيه الثقة في اللجنة اللي باش تفاوض، ويعطيه الثقة في المسار كله. العملية صعبة، ولكن نرجع أهم موضوع أهم بالنسبة لي أنا، ما يلزمش نحكيه على الأموال ونحكيه على الخزينة العامة ونحكيه على الميزانيات من غير نحكيه على الاستثمار وتوظيف الأموال في مشاريع، لأن هذيك هي الرافعة الحقيقية اللي تنجم تبدل المجتمع. لأنه البطال واللي يخدم راك باش تنحي من الجريمة، لأنه الشاب اللي ما يلقاش خدمة باش يولي يلقى خدمة، ما عادش يلوج على الحرقة، راهو هذيك هي اللي تنجم تبدل المجتمع. والحقيقة الإجراءات الجبائية مؤخرا، خلينا من الناس اللي يحبوا يعملوا صلح جزائي، فما الناس اللي ما عندهم حتى إشكالية ويحبوا يستثمروا وغيره، ما همش لقين الظروف الطيبة، ماذا بينا يتم معناها نتلهاو بهم بنفس القدر مع الملفات هذوما، ونحاول نشجعوا على الاستثمار من خلال رفع العقبات خلينا نسميها، ورفع الصعوبات الإدارية وكذلك الجبائية. خلينا نشوفوا مناخ جديد متاع استثمار ومتاع، لأنه كما قلت راو بالخوف وبالمنع وبالكثير من الرقابة راك تنجم من غير لا تشعر وعن حسن نية تعمل ركود اقتصادي، لأنه الناس كل تخاف، لأنه رأس المال بطبيعته ما يتحط ومستثمر كان في ظروف تكون طيبة وتسهل له، فما بالك تبدأ ظروف ما يشبه.
2: واضح أحمد، احنا مازلنا مواصلين بقية الأخبار، مهم جدا نرجعوا كي العادة على صابة الحبوب، التوقعات وين وصل خلينا نقوله تأمين سير العمليات المتعلقة بالصابة من الخزن للإجلاء وغيره، قدرة المراكز اليوم على الاستيعاب، باش نرجعوا هذايا الكل بأكثر أرقام معطيات ومستجدات جديد حاضر معنا عبر الهاتف ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعة.

0: الصبا الحالية مقارنة بالموسم المنقضي، سير عمليات المتعلقة بالصبا. لو كنت تعطينا كل التفاصيل والمعطيات سي حمد تفضل.
1: شكرا أخت ابتسام. هو الموسم انطلق تجب تقول في كل ربوع الجمهورية التونسية بخصوص لقمح الصلب. بالنسبة للشعير بدأ من 3 أجوان على انطلاق موسم حصاد الشعير. اليوم دخلنا في العمل الصحيح اللي هو القمح الصلب والقمح الليل اللي هو اللي نلحق به في الأمن الغذائي متاعنا والسيادة الوطنية وسيادتنا الغذائية. المؤشرات إن شاء الله تكون مؤشرات طيبة حسب التقييم الإدارة، لأنه إحنا ما ليش مكلنا مش نقيمه. كاتحاد تونسي للسلاح والصيد البحري هي أرقام إدارية في حدود 20 مليون قنطار حبوب أسنان. إن شاء الله نوصلوا لها النتيجة دي، وإن شاء الله يتعدى لنا موسم طيب، موسم معنا على أحسن حالات، ويكون كما عم ناول أو خير، لأنه دائما وابدا ثم بعض الأخطاء في السنة الفارطة يتجاوزوها السنة. ولكن تعدى الموسم الفارط موسم في التجميع موسم طيب للغاية. يبقى السنة ربما المؤشر اللي هو معناها نوصل به كل خيال الفلاح، وأن تشوف التقلبات المناخية هي اللي تخوف الفلاح، وهي اللي تخوف الدولة، وهي اللي تخوف المجمعين، وهي اللي تخوف معناها الجمع الصعبة سواء من دول الحبوب أو من الوزارة. اليوم لابد أن تكون عندنا رؤية استشرافية صحيحة لإجلاء الحبوب واضحة في خزانات مؤمنة. تعرفوا أن الخزانات الضيعات وخزانات الواحد طاقتها دائما وابدا ما هيش طاقة كبيرة ياسر، والاكتظاظ باش يكون يبدا معناها من الأسبوع هذايا والأسبوع القادم. أكثر حاجة باش يكون عندك ضغط كبير على مراكز التجميع على خيان الفلاحة في الحصاد. يبقى الخطة بتاع ديوان الحبوب هي موجودة والحمد لله حسب المعطيات اللي عندنا وخطة الوزارة. هو المكلف ديوان الحبوب بالإجلاء وتخزين الصعبة هو من اختصاصه هو الخاص. كذلك وزارة الفلاحة بتبيع جلساتها الماراثونية مع ديوان الحبوب مع كل المخيان اللي يلمدوا في الصعبة. نتمنى وأن يكون العام طيب. إن شاء الله اللمدوا صابتنا في أحسن الظروف. نحاول نوصل الخيان في كل من الشعب التونسي بالذات وخاصة مستعملي السيارات في التدخين على باش ما يلوحش الطفية نتاع السيجار نتاعو خارج السيارة، ربما يلحق أضرار بالمزارع. هذه من التوصيات اللي هي موجودة، ولكن نحن كفلاحين وكاتحاد توصي الفلاح والصيد البحري عازمين على كل العزم باش ننجحوا موسمنا الفلاحي، لأنه ما عندناش خيار غير نجاح الموسم الفلاحي نتاعنا. يلزمنا باش نلمدوا صابتنا في ظروف طيبة وفي ظروف حسنة بغض الطرف على الصعوبات وغير، وأنه نتجاوزوا الماضي وندخلوا في العملية الحصاد.
0: سي حمادي ميسالش انت ذكرتها كلمة صعوبات مرتين في المداخلة امتاعك، رغم المؤشرات اللي حكيت عليها انه الى حدود اللحظة هي وصفتها بالمؤشرات الايجابية. نحب نرجع معك بتبيع على كميات الحبوب المجمعة الى على الصعيد الوطني، ونحب زيدا نرجع معك شنو ابرز الصعوبات اللي تروا انتم من الافضل انه يصير تجاوزها او تداركها في علاقة بالصبا الحالية، او على الاقل ابرز الصعوبات خلينا نقوله في عناوين.
1: شوف تعرفي انت يا اخت ابتسام انه الموسم انطلق مؤخرا في ماده الشعير. ماده الشعير هي ماده محرره، ما تنجمش تاخذ عليها قداش جمعنا وقداش، لانه يتباع لبرا المعامل يتباع عند الفلاحه ما هوش موجود، معناها هو معناها حر. يبقى موسم الحبوب اللي بيه فايده قمح وفارين هو انطلق البارح. اي مازلنا ما نعرفوش،
0: ما تنجموش تعرفوا قداش كميه الحبوب المجمعه.
1: العباد كيما اليوم مثلا اغلب الناس في الحصاد اليوم حابسه لان الطقس البارح صبر شويه صار في ضواحي الشمال الغربي واحد بطبيعه، والطقس برد شويه ما يحصدش اليوم، ما تنجمش الفلاحه تخرج بالماكينه تحصد بطبيعتها الا في بعض الجهات، ما تنجمش تو ناخذ ارقام. ولكن شنو احنا اللي حاشتنا به؟ حاشتنا وان الناس كلها تكون عليها مستعده لنجاح هذا الموسم الفلاحي سواء من السلطات المحليه والجهويه ولا من اتحاد الفلاحين وخيان الفلاح وكل مجتمع المدني اللي هو يؤمن بالوطنيه الصادقه نتاعه، وانه راهو ويعرف وانه هذه الحبوب او صابه الحبوب راهي ما هيش ايا كان، هي ما راجعه للمجموعه الوطنيه بالخير، وباش نقصوا التصدير التوريد عفوا، وباش نقصوا على الميزانيه العامه نتاع الدوله في الدوفيز باش ما نخرجوش العدل كي نربحوا معناها حبوبنا نحن بطبيعه باش تكون عندنا.

0: عندها انعكاس ايجابي على الخزينه العامه للدوله، باش يكون عندها انعكاس كذلك على التوريد، باش نخففوا من التوريد في عوض نورد الحبوب مع طعم معين، مش بطبيعه باش ينقص 50 و60% ولا 70%، وهذا ما له الا ايجابي. يبقى هناك مشاكل صحيح على مستوى الموسم الفلاحي، انه ثم المشاكل الفلاحيه مازالت الحق تشكو صعوبات كبيره برشا. المساحات الفلاحيه هي مساحات شاسعه، وتعرف كل عام وقت ابتسام وقت صب المطر المشاكل الفلاحيه كلها تتهرى، ونبداوها كان في الصيف. معناها تلقى اله ماسحه في تعمل في جوز معتمديات وثلاثه معتمديات، ما تنجمش تفي بالحاجه نظرا لضيق الوقت ونظرا للامكانيات. زاد معناها باش الانسان ما يكونش يحب روحه برشا، ولكن هكا واقع نعيشوا فيه دائما وابدا. الموضوع هذايا فيه نقص كبير ياسر ياسر كل عام. وزاره الفلاحه تقول لك انا عندي وزاره تجهيز طرقات، وزاره تجهيز امكانياتها امكانيات محدوده في خاصه في المساحات. واحد كيما حكيت لك زوز وثلاثه معتمديات فيهم جرادير واحد، من الجيم الشفي بالحاجه، والبعد نتاع المسافه يمشي 20 كيلومتر ويروح 20 كيلومتر 30 كيلومتر. معناها ثم ضياع في الوقت، لو كان جات كل معتمديه عندها اله ماسحه على الاقل في الامور هذه تنجم تلقى روحك، تنجم تمسح الحواشي الطرقات من معناها على النار، تنجم تعمل مساكن فلاحيه زاد كيف كيف تنظفها، وباش الفلاح ما يقعدش تنفض بالرمور كهو قاعد دومبان هاو تخيلوا القمح هاو برشا عوامل معناها يلزمها من اللوت. يبقى ثم موضوع ربما شويه الناس تتشاكل نهارات، ثم شويه فقدان الناس تتلم تعربه. تعرف يا اخت ابتسام انه التربيك الماشيه تعتمد اساسا على الاعلاف الخشنه هذه، على التبن وعلى غيره. نتمنى ان تكون هناك كميات معناها ضخ كميات جديده في السوق، حتى الفلاح باش يربط التبن نتاعه ويخبيه ولا يبيعه، ولا باش نلقوا طريقه على الاقل زاد كيف كيف باش عنده انعكاس ايجابي معناها على الحيوانات وتربيه الماشيه. وانت تعرف على شنو عانيو في تربيه الماشيه من نقص، وصادق ربي يجونا عامين هذا ما باين نحاولوا كيفاش نستغلوا هالظروف هذه المناخيه الطيبه ولا على السنوات الباقيه، انه باش نعاودوا نرجعوا الحيوانات نتاعنا ونرجعوا الشبتيل الموجود عندنا في تونس كامله بتضافر كل الجهود، ومعناها بتخبيط هالاعلاف الخشنه هذه وتتحط في مكان باهي باش نخبوها. ربما راهي ثم يجيك الخريف مش معطل يجيك حاجه. دائما نقرب حسابنا انه راهو تربيه الماشيه لا تقل اهميه زاد كيف كيف على ما هو موجود في موسم زراعه الكبر حاليا.
1: هو واضح. شكرا لك سي حمادي البوبكري على التدخل معنا على هذه التفاصيل والمعطيات. كنت حاضر معنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى، بين التوقعات التقديرات، بين ربما أبرز الصعوبات والمشاكل اللي لازم يصير تفاديها، والانتظارات وملف الحبوب على أهميته، لأننا نحكي على أمن قومي غذائي. طارق تفضل.
2: هو الحقيقة نحن توا باش تبدأ واضح للمستمعين من كان يتحدث، هو عندها عضو في مكتب تنفيذي نتاع منظمة لا يمثل
1: اتحاد الفلاحة،
2: يعني ما نستحق وما يجب للرأي العام أن يستمع إليه. من يجب أن يستمع إليه الرأي العام هو المؤسسة المشرفة، هي مؤسسة الإشراف، هي وزارة الفلاحة. يعني لهنا فما ما سمعت وأنا بين الأسطر كانوا فما مخاوف من العام ذايا من أنه نستغلوا الصابة الكبيرة وأنه جزء كبير منها يضيع وقتها. يعني صابة كبيرة بدون أن نجمع، خلنا بدأوا متفقين ساعة، من المستحيل ضمان جمع كل الصابة حبة حبة، حاجة صعبة بالإمكانيات تاع تونس. إمكانيات دول عندها معروفة بالإنتاج الضخم للحبوب كيف الولايات المتحدة، كيف روسيا، كيف أوكرانيا، حتى في وقت الحرب قادرين يجمعوا هذو من أكبر المنتجين في العالم. وحاجة مهمة دي تابع الأهم الأشياء اللي صدروها، خاصة أوكرانيا من المسائل الرئيسية اللي تصدرها. دونك عندهم خدمة كبيرة تتم على جمع الصابة. لكن بالنسبة لنا أيضا الموضوع مهم، ما عندناش كل الإمكانيات، الخزانات اللي تسيطرة اللي تخلينا، والمسالك اللي تخلينا نضبط الموضوع. ديوان الحبوب يلزموا بالتأكيد إصلاح على مستوى وسائل الجمع والإمكانيات وإلى آخره. لكن من يحتاج أن يعرض علينا الخطة؟ خاطر شنو قال عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الفلاحين كما قلنا، اللي هو ليس هو معني بالإشراف على ذلك، قال نتمنى تكون فما رؤية استشراء فيا تتجنب بشكل مبكر المشاكل. ليه توا مش وقت الرؤية الاستشرافية؟ الرؤية الاستشرافية تتعمل قبل 6 شهور، توا وقت تنفيذ الرؤية، وقت اللي انت عارف اللي جيتك صابة تكون حددت شنو الامكانيات الإضافية اللي لازمك تعملها، بما فيها خزانات إضافية، بما فيها معناها إمكانات بشرية إضافية على مستوى ديوان الحبوب إلى آخره. توا وقت تنفيذ الخطة، توا نبدأ في تنفيذ الخطة، المتابعة من زمن بدء الحصاد من غديك متابعة وكيفية مرافقة ذلك بما يسمح بتوجيه أغلب الصابة إلى المستهلك التونسي، لأنه بدون ذلك مش تكون ما عنده حتى معنى الصابة. دونك ما يحتاج أن يتكلم حول تنفيذ خطة جمع أكثر ما يمكن من الصابة هو وزارة الفلاحة. ما زلت ما سمعتش، ما نعرفش أنا ماذا. طب في علاقة بالحكومة بالله، مش في علاقة بالفلاحة، في علاقة بالحكومة. أنا عندي الانطباع كأننا إزاء حكومة نوعا ما تصريف أعمال، يعني نسق عمل الحكومة، أسلوب عملها، طريقة تصرفها طريقة بطيئة وتعكس نوعا ما كأنه الحكومة، خاطر كثر الحديث عن التحوير الحكومي الجزئي والشامل وكل واحد وكيفاش يحكي عليه، والرئيس كل جمعة ولا جمعتين يقول ولن يبقى وسيذهب وسيرحل من لا يتحمل المسؤولية. دونك معناتها بريسك الرئيس بيدو يتحدث عن التحوير معناتها بشكل، وهذا عنا أشهر تو تعرف يبدأ يتم الحديث على التحوير ابتسامة، هذا معروف. تولي الحكومة نفسها تتصرف كأنها حكومة تصريف أعمال، الناس كل عندها إحساس اللي الوزير ماشي باش يجي وزير اخر يا من عاش، وهذه الاجواء اللي تبدا تفرض نفسها رأى. حتى لي سي بوردوني نتاع الوزراء الناس كل ذهنيه كامله. انا عشتوا هذيا داخل يعني الحكومات المختلفه من 2012 2014، يعني اجواء، يعني عشت اجواء 3 حكومات من داخل، نجم نقول لك المديرين العامين ورؤساء المصالح والناس كلها أي والله هنا نستناها باش تجي الحكومة الأخرى أو باش يجي الوزير الآخر، هيا تو نشوفوا نأجلوا تولي فما أجواء متاع حكومة تصريف أعمال، وهذه ينعكس عليه كي تتواصل الوضعية هذه. مش شهر، مش كي تقعد شهر 2 تتعدى، أما عنا أشهر في الوضع هذه، تولي وقتها أجواء عامة متاع نوعا ما عدم القيام بالمسائل الرئيسية والتأجيل والتسويف، وهذه للأسف يعني يلزم الرئيس يحسم نفسه، يحسم أمره، وهل نحن بصدد تحوير أم لا. وعنا توا منعت حديث على أكثر من وزارة، حتى وزارة سيادة. إذن لهنا مسألة أساسية. ذكرت حاجة أخرى في علاقة بسد هالأجواء متاع التصريف وسد الشهورات، المجلس الأعلى للقضاء كان بعد نحط عليه لما تم تعيين مهم هذية في إطار ترميم العمارة القضائية، مش تكتمل باش يولي عنا مجلس أعلى للقضاء، لأنه يعني هذه أحد مطالب حتى المحامين.
1: طب باش نرجعوا بعد الاضراب المحامين وتنرجعوا طبعا للتعيينات اللي او اداء اليمين البارح، تنرجعوا لزاد الموضوع هذا يطرق باكثر تفاصيل الساعه الثانيه، ولكن قبل هذه طبعا باش نخرجوا موعد الاخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم، وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانيه. تفضل
3: هنا تونس

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكو الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الوحده بعد زوال ديوان اف ام، عسلمه. وزير السياحة سفيان تقية يشرف على جلسة عمل للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تقدم الأعداد لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، والذي يرتكز على أحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات، بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية ودعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتشغيل وأحداث فرص عمل، إلى جانب تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتثمين مقوماتها الحضارية والثقافية بما يواكب التطلعات التنمية الشاملة. وتم التطرق إلى الخطة الاتصالية التي تقوم على اعتماد مقاربة حديثة وفعالة في الترويج والتسويق من خلال تعزيز الحضور على مختلف الوسائط والمنصات الإعلامية والرقمية وإشراك صناع المحتوى والمؤثرين بمختلف اختصاصاتهم إلى جانب الإعلام الوطني والدولي. أصحاب الشهادة العليا المعطلون عن العمل ينفذون اليوم تحركا احتجاجيا بالعاصمة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 والمتعلق بانتدابهم، مؤكدين ضرورة الاستجابة لمطالبهم حسب ما صرح به أحد المعطلين عمار الكريبي لديوان فهمه.
2: اليوم احنا كأصحاب الشهادة العليا معطلين على العمل، جينا اليوم في تحرك وطني للمطالبة بتطبيق قانون عدد 18 الصادر بالرائد الرسمي، اللي من خلاله يتم انتداب أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم. لكن اليوم رأينا انه صار قمعنا من قبل البوليس. من حق أصحاب الشهادة العليا المعطلين على العمل انه طالبوا حقوقهم في الانتداب. اليوم نحكوا على قانون صادر لم يتم تطبيقه حتى هذه الساعة. نداء إلى السلطة أنه يتم النظر في قانون 18 الخاص بأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل. نحن حسب بير الشغل 50,000 من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل في كامل الجمهورية. وأكيد جدا بعد الوقفة الوطنية باش تكون ثم وقفات جهوية على مستوى الولايات.
1: الإطارات النقابية للقطاع الخاص بصفاقس ينفذون اليوم مسيرة احتجاجية دفاعا عن المقدرة الشرائية للشغالين وعن حقهم في زيادة أجور سنة 2025 وعن زيادة مجزية لسنوات 2026-2027-2028 ترعى فيها ارتفاع الأسعار حسب ما نقلته الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. كما طالب المحتجون باحترام مبدأ التفاوض الجماعي والالتزام بالاستحقاقات الاجتماعية. وفي أخبار العالم، الرئيس اللبناني يرفض الانسحاب من المفاوضات مع الاحتلال، قائلا أنه رغم الضغوط للانسحاب من المفاوضات لن ننسحب منها وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة الوطن. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث وتهديدا لأمنها واستقرارها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم، وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه بقيه الاخبار المستجدات والملفات الوطنيه وطبعا الدوليه. بعد شويه تنمشيو لفقره الارتيكل دي جور، نمشيو ايضا لفقره بالارقام، وباش نقدموكم حوصله لابرز ما يحدث على مستوى المنطقه والعالم في ظل التطورات الاخيره والحرب بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. تنرجع على التفاصيل، ما يكتب وما يقال وأبرز الأرقام والمعطيات. نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكافة التفاعلات والتعليقات سواء على صفحتنا بالفيسبوك وإلى شانيل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. قبل ما نمشي وطبعا لفقرة الارتيكل دي جور، مازال باش نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. أكيد باش نحكي وعلى بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اللي دعات فيه كافة منظوري إلى تنفيذ الإضراب العام الحضوري، نذكر اللي باش يكون بتاريخ 18 جوان الجاري بقصر العدالة، مصحوبا بحمل الشارة الحمراء وتجمع احتجاجي باش يكون بباهو المحكمة، تنديدا يقولوا بتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة، وأوضحت عمادة المحامين وفق الرسالة اللي كانت وجهتها لمنظورها أنه هذه الخطوة جي إثر عدم تلقي أي رد من وزارة العدل بخصوص المذكرة المرفوعة منذ 23 جانفي 2026 واللي ضمنت جملة من المطالب لإصلاح المهنة وتحسين ظروف العمل وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد وغيره. ونذكروا أن الإضراب هذا سبقته سلسلة من التحركات اللي كانت تطلقت في عدد من المحاكم. في نفس السياق تقريبا وإحنا نحكيه على القطاع هذا، نحكيه على موكب أداء اليمين اللي كان البارح زيدا قدم رئيس الجمهورية بقصر قرطاج لكل من فضيلة القرقوري وإناس زنينة بصفتهما عفوا أعضاء في المجلس المؤقت للقضاء المالي. دونك البارح أداو اليمين. نبدأ معك أحمد التونسي مواشار طرق الموضوع ذي حتى آخر الساعة الأولانية، نحكيه من يعني الإضراب العام اللي اقترب الموعد متاعه تقريبا أيام تفصل عن الإضراب العام اللي أقرته عمادة المحامين. المطالب كنا حكينا عليهم في وقت سابق، سبقتها تحركات احتجاجية في عدد من المحاكم، وتعليقك على طبعا اليمين الدستورية البارح. تفضل.
2: من المؤسف انه تكون علاقة السلطة بالهيئة الوطنية للمحامين تتخذ هذا المنح، لانه في نهاية المطاف مطالب المحامين ما عمرها ما كانت مطالب ذاتية ولا للحصول على منافع شخصية والا لمعناها التحصيل على فوائد مادية وغيره. طول عمارها معناها مطالب المحامين مطالب من أجل إصلاح منظومة العدالة، من أجل تحسين خدمات العدالة للمتقاضي، إيصال صوت الناس لوزارة العدل، إيصال معناها مطالب إدارية نعتبرها معناها دنيا، لأنه كما كنت نحكي راو العدالة فيها خدمات تسوء أحياناً، أو ساعات تكون خدمات باهية وتسوء، وساعات تكون زاد الخدمات سيئة وتتحسن. فالعدالة هي منظومة متحركة، هي كل يوم تتغير معناها العمليات، وساعات يتم اتخاذ قرارات إدارية أو قرارات معناها صادرة من الوزارة بيدها تؤدي إلى نتائج معناها خائبة، تؤدي إلى نتائج ما تعجبش المتقاضين، تؤدي إلى نتائج تعرقل سير العمل في المحاكم. اليوم ما يخفى على حتى حد، معناها ماناش مخبين إنه وضعية العدالة مثل وضعيات أخرين في حالة معناها خائبة، لأنه المحاكم في الجمهورية التونسية معناها ما هيش تقدم في الخدمات اللي ينتظرها المواطن ولا المتقاضي التونسي، انه القضايا لا يتم الفصل فيها في اجال معقوله كما نحكي ديما، انه الجلسات تتم في ظروف سيئه حتى للساده القضاة بيدهم، انه ظروف العمل حتى للموظفين بتاع المحاكم ظروف سيئه جدا، انه مقرات العمل في من عممش انه بعض مقرات العمل بيدها في حاجة إنها تتحسن، إنه معناها عنا مشاكل يومية متعلقة بخاصة تحسين جودة الخدمات، خاصة بتقريب الخدمات، إنه ما قطعناش معناها أشواط في مسألة الرقمنة، إنه ما حسناش الخدمات اللي ولت نجم تقرب للناس، رأو في العالم الكل نجم تتحصل على خدمات إدارية خاصة في مجال معناها العدالة، وانت قاعد في بيروك ولا وانت قاعد في دارك بالميل وبالختم الإلكتروني وبالكيوير كود، ما زلنا بعاد على الشيء ذي. بل إنه كما كنت نحكي في في في موضوع الطاير، بل إنه فما في بعض الحالات حاجات كانت معناها جيدة وبخروج معناها موظفين ولا غيره للتقاعد أصبحت سيئة، وهنا معناها نتعاملوا مع مؤسسة، نتعاملوا مع إدارة، الإدارة والمؤسسة مكلفة بأنها تقدم الخدمات سيدي اللائقة، مش ما نقولش الممتازة، الخدمات الدنيا. شنو المسار به الحديث اللي نحكيه فيه هذي الكل نحكيه فيه ديما، هي لشكون نتوجهوا به تو اليوم كي نتكلم، ولا هيئة المحامين كي تتكلم ما باش تحكي مع وزارة العدل، وفما معناها لائحة متاع مطالب مكتوبة تم تقديمها لوزارة العدل منذ جان في 2026 قوبلت بالتجاهل. معناها المسألة هي مسألة متاع أزمة متاع حوار، معناها فما ممكن معناها لأنه نحن تو خلينا نكون زادة معناها موضوعيين، كانت فما نقاش وكان فما حوار وكان فما تفاعل بين وزيرة العدل وبين الهيئات السابقة للمحامين، يبدو أنه فما موقف من من من ما أفرزه الصندوق معناها ليكون على رأس الهيئة الوطنية للمحامين. الحقيقة نعتبر وأنه ما يفرزه الصندوق شأن داخلي يهم معناها المحامين، والوزارة مطالبة معناها بنفس الدرجة من التفاعل ولا الحوار ولا النقاش مع الهيئات السابقة مع الهيئة هذه، بل بالعكس قد ما تكون ممكن وجهات النظر متباعدة، ولا قد ما تكون المطالب ممكن معناها ما تعجبش الإدارة، قد ما تكون الإدارة ذكية والوزارة ذكية تتعامل مع الوضعية بأكثر ليونة وبأكثر معناها مباشرتية، والمشاكل تتحل بالحوار. ولكن كي تنعدم لغة الحوار وتتسكر أبواب الحوار راهي تتفاق وراهي تكبر وراهي تنجم توصل إلى معناها كرة ثلج تكبر فوق الناس كل. لذلك وأصلا معناها ما نراش حتى معناها موجب لهذا التعطل في الحوار، ما فماش سبب واضح وإلا وجيه ولا يقنعنا كما معناها مشاهدين ولا حتى كمعناها متفاعلين في الشأن اليومي بتاع العدالة. وأنا ما سأنقل صوت محامي قاعدي يخدم كل يوم في المحاكم، شنية مشكلته هو كي تبدأ مثلا فما مشكلة بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل، وشنو يحلوا مشكلته في الحياة اليومية متاعه في الخدمات الإدارية اليومية متاعه، معناها شنو يضر ولا شنو ينفع، معناها المشكله اذا كان فما مساله متاع معناها تعطل حوار ولا مساله متاع سوء فهم ولا مشكله يمكن تنجم تكون حتى معناها تتجاوز المستوى معناها المهني، شنو ذنب المتقاضي وشنو ذنب المحامي القاعد.
1: هاي خلنا نسمع طارق في الموضوع هذا قبل ما نمشيو لبقيه الملفات والاخبار الاقليميه والدوليه. هاي طارق نسمعك تفضل.
3: هو نحن نتجه الى اجواء ذات طابع متوتر في علاقة بالعلاقة الهيئة الوطنية المحامين بسلطة الإشراف وزارة العدل المشرفة على المرفق القضائي، المرفق القضائي الذي يهم مجموعة من المتدخلين من بينهم طبعا المحامين لسان الدفاع. ونشرت الهيئة الوطنية المحامين مراسلات، مجموعة من المراسلات إلى وزارة العدل للالتقاء والحوار. أنا التفاعل الوحيد اللي شفته من وزارة العدل مع الهيئة الوطنية للمحامين هو إثارة قضية تريد إبطال الجلسة التي أقرت الإضراب على أساس أنها جلسة عادية و لم يعني تم إبلاغ وكيل الجمهورية وليست جلسة استثنائية في حين تم
2: استعملوا طعنا لم يستعمل قبل ذلك في التاريخ معناها يعني طعن في جلسة عامة.
3: يعني الحوار الوحيد الذي يتم بين وزارة العدل والهيئة الوطنية المحامين هو عبر الوسائل القضائية بتعرفش أقول لكم رأوا الضرب بتاعكم باطل. هذا هو ال... وهذا يعكس أنا يعني مش عندي بكونوا واضحين عندي مؤسسة مهنية هيئة الوطنية المحامين تريد الحوار ونشرت لنا المراسلات قالت قبل قالت نريد الحوار طور نشرت لنا بالدليل المراسلات أكثر من مرة وعنا صمت بما يعني رفض ما جاهمش ما فماش في مكتب الضبط وزارة العدل فما صمت دونك كأنه عمليا ضمنيا هو رفض الحوار هذا هو طرف يريد الحوار طرف لا يريد الحوار بي يعني عندنا الطرف المهني المحامين يريدون الحوار وزارة العدل تريد الحوار معهم هذا الواقع اللي عندنا بالله فما حاجة في علاقة بالحوار عموما تو بريش نتعرضوا لها الخاطر المشاركة التونسية في منظمة العمل الدولية كانت مثيرة للانتباه لما بلغني اللي وقت اللي الزوز منظمات مهنية نعرفوا اللي تونس تشارك منظمة العمل الدولية عبر الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية اللوتيكا منظمة العراف والاتحاد العام سوري الشغل على غير العادة وزير الشؤون الاجتماعية لم يحضر كلمة لوتيكا واتحاد الشغل في علاقة بهال تعطل الحوار بين المكونات الحكومية ومكونات المهنية الحاجة الأخرى اللي حاب نتحدث عليها وتنشوفوا عاد شوف شو يصير في 18 جوان والنهار الضرب معناها إذا كان الضرب باطل كيف ستتصرف وزارة العدل مع هذا الموضوع يعني إذا كان حسب وزارة العدل الضرب باطل إذا كان يكمل في الطعن هذا الدعوة للضرب فإنه كيف شو يتصرفوا يعني وضعية أنا في رأيي لهنا واضح إذا كان أنت تريد الحوار والطرف الآخر لا يريد الحوار الإشكال في الطرف الذي لا يريد الحوار يعني هذه من الأساسيات يعني خاصة عندما يطلب مرة اثنين وثلاثة واربعة وخمسة نجي تولي سد الشغورات في المجلس الأعلى للقضاء هل هو فعلا في اتجاه خاطر أحد مطالب المحامين هو سد الشغورات لأنه مجلس أعلى القضاء يبدأ قائم الذات وهو مطلب جمعية القضاة بالمناسبة إلا أنه السد اللي صار في علاقة بالمجلس القضاء المالي ويبدو هو الحقيقة يبدو فما علاقة بين لجنة الصلح الجزائي ما دخلتش شفت بالضبط المرسوم أنا مع التفصيل هذايا لكن باش لجنة الصلح الجزائي تعمل يلزم مجلس القضاء المالي يبدأ ناجز وفيه نصاب لأنه ينجم يتفهم من جهة أنه كأنه يعني سد الشغور في مجلس القضاء المالي كانوا في اتجاه سد الشغور في مجلس القضاء ككل لكن في اعتقادي لأنه تم في نفس اليوم مع تعيين لجنة الصلح الجزائي كانوا من مقتضيات عمل لجنة الصلح الجزائي هو الحاجة لوجود اللجنة الوطنية هذه للصلح الجزائي هو الحاجة لوجود يعني تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي رئيس يعين من قبل القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة نائب رئيس رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات ممثلا عن الرقابة المالية إلى آخره يعني لهناك كانوا في اتجاه استكمال الشغورات والنصاب في علاقة بالصلح الجزائي وهنا نعاود نسأله لماذا لا يتم ها وفما إمكانية لسد الشغورات في علاقة بالمجلس القضاء المالي وينهم البقية وينهم لماذا لا يتم اللي هما يلزم نذكر منهم رئيس محكمة تعقيب ما فماش معناش رئيس محكمة تعقيب ومعناش رئيس محكمة عقارية معناش مدعي عام لدى محكمة تعقيب اللي هما ذوما كلهم أماكن شاغرة تعطل استكمال نصاب المجلس الأعلى للقضاء وهذا ما يتيح أن وزارة العدل تتدخل بشكل متواتر لتعيين وإعفاء وتعيين ونقل من هذا إلى ذاك وتقعد مناصب شاغرة ويقعد صلاحية التدخل في النقل وفي الشغورات وفي الكذا بالمذكرة القضائية عن طريق وزارة العدل اللي هو وضع استثنائي في تاريخ تونس في كل المراحل السياسية كان ديما فما على الأقل شكليا حتى وقت اللي فما تدخل في القضاء كان يوجد مجلس قضاء يقوم بذلك الآن ما عندنا شيء يعني عندنا الوزارة تتدخل بالمذكرات القضائية اللي هو يؤدي لعدم استقرار قضائي ما عندك شغورات وعندك عدم يعني وهذا إشكال حقيقي في تسيير المرفق القضائي.
1: واضح طارق، هاي مازلت لنا نص ساعه باش نكملوا فيها اكيد الحديث عن اخر التطورات الاقليميه والدوليه. هذه باش يزنا لاولى فقراتنا في الساعه الثانيه لارتيكل دو جور.
4: لارتيكل دو جور
1: مع احمد التونسي من فقراتك المفضله هذه.
2: اليوم اخترت لكم الارتيكل واخترت لكم حتى بالارقام.
1: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه على المجهود يا احمد. صح،
2: مقالنا اليوم من مصدر بي بي سي عربية. إيران تعتبر وقف إطلاق النار بلا جدوى وسط تقارير عن استمرار المفاوضات مع واشنطن واتساع المواجهة العسكرية. الحقيقة المقال اخترته طويل نسبيا وفيه العديد من التفاصيل اللي فعليا يشبه لي لجملة جاءت في بيان وزارة الخارجية الإيرانية اللي قالت فيه أنه الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا. ايش معناها؟ معناها في الـ 24-48 ساعة الأخيرة صارت عمليات عسكرية في مناطق متفرقة وصارت اشتباكات ومواجهات بين الطرفين أدت عمليا إلى أنه ما فماش مناش نحكيه على وضع هدنة، وفي الأثناء فما مفاوضات في الأثناء. إذن لزمنا نحطه في عين الاعتبار، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية قامت بهجمات عنيفة على إيران، وذلك ما تطلب من إيران أنها تقوم بردة فعل في البحرين وفي الكويت وفي الأردن، وكذلك معناها في مناطق متفرقة حتى في اشتباكات في مضيق هرمز. المقال الإخباري بعد جاء على بيان وزارة الخارجية الأمريكية انتقل إلى إفادة القيادة المركزية الأمريكية، واللي جاء فيها أنها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية. كذلك أعلنت إيران أنها استهدفت الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وأعلن الحرس الثوري أنه هاجم 18 موقع عسكري أمريكي في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأعلن كذلك الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن، كما أعلنت الأردن من جهتها أنها اعترضت صاروخ كان 20 صاروخا كانوا انطلقوا من إيران. وقال مصدر عسكري في حكومة القوات المسلحة الأردنية عفوا أنه عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. وأعلن الجيش الكويتي كذلك أن منظومته الدفاعية تصدت لأهداف جوية معادية، وأعلنت كذلك الكويت إعادة فتح مجالها الجوي بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وأعلنت وكالة تنسيم الإيرانية عن مصدر عسكري
3: تسنيم
2: الإيرانية عن مصدر عسكري أن إيران مستعدة أن تهاجم أهدافا جديدة. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالة مهر للأنباء عن البحرية الإيرانية قولها أنها استهدفت سفينتين كانتا تحاولين عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وينتهي المقال وينتقل في الجزء الثاني منه إلى تقريبا تصريحات دونالد ترامب اللي جاء فيها أنه قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة وطلبوا منه وقف القصف الموجه، وكان الرد الإيراني عبر مسؤول إيراني بوسائل الإعلام أن ادعاء ترامب كاذب بشأن الاتصال بشأن بمسؤولين إيرانيين وهو غطاء لتجنب الحرب ضد إيران. وكانت في وقت سابق قد كتب ترامب أن معناها يوم الأربعاء في وسائل التواصل الاجتماعي استغرقوا وقتا طويلا جدا التفاوض على صفقة كانت ستكون رائعة بالنسبة لهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن. وفي الوقت نفسه اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة الأمريكية بالإضرار بهذه العملية الدبلوماسية في الرسائل المتناقضة التي ترسلها وتحولاتها المتكررة في المواقف والمطالب، الأسوأ من كل ذلك من خلال الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على حد قوله. بالتالي نحن نتحدث على عمليا حرب معناها بأتم معنى الكلمة في توصيفها، في ضربات وضربات معناها معاكسة واستهداف لكل القواعد اللي معناها تم استهدافها سابقا، بل يمكن حتى معناها القصف أعنف. في 24 ساعة الأخرانية كان فما هناك حديث على أنه إيران تعرضت للقصف حتى في الجسور ولمحطات توليد الكهرباء، وهو ما كان معناها خطا أحمر قبل ما تصير عملية الهدنة. فما تصعيد عسكري كبير وخطير في الوقت اللي في الأثناء فما معنى مفاوضات قاعدة تصير، وهو ما يهدد العملية برمتها، معناها يهدد حتى مسألة التفاوض بيدها. فما محللين يعتبروا أنه الضغط العسكري اللي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية لإرغام إيران على قبول بعض الشروط، وبالطبع في الجهة المقابلة إيران تعول على أنها معناها مستعدة على لحرب طويلة الأمد، خصوصا وأنه كثير من التقارير تتحدث أنه منصات إطلاق الصواريخ ما زالت تقريبا بنسبة 70-80% معناها على حالتها وحالتها جيدة، ويمكن ما زالت تواصل معنى إطلاق الصواريخ. كذلك ما زالت إيران فعليا مسيطرة على مضيق هرمز، رغم أنه هناك حديث أنه يتم سرقة ولا تمرير سفن معناها عنوة أو خلسة، حسب تصريح مؤخر للرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. في كل هذا يبدو أن الأمر مازال بعيد عن الحل، ويبدو أنه الأمور متجهة نحو التصعيد أكثر منها متجهة نحو الانفراج.
1: هذا بشي رجعنا طارق وقت اللي احنا نحكيه تقريبا وفي مواكبة يومية لمختلف التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى الحرب الحالية، وقت اللي اتقال أنه لا يمكن التنبؤ، خلينا نقوله حتى بالمنطق الجيوسياسي هوني نحكيه طبعا طارق، أو الحديث عن سيناريوهات مؤكدة، يعني حتى اللا متوقع ينجم يكون يعني يصير، وكل شيء معناها ينجم يصير في الحرب الحالية في وقت صار فيه الحديث أو التصريحات في علاقة بأمطار الأخيرة لتفصل عن وصول إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تحدث تطورات، أمريكا تقصف، طهران ترد وتعلن إغلاق مضيق هرمز. تفضل.
3: والله نحن نتحدث توا منذ 10 دقائق نشر ترامب نشر تدوينة في السوشيال مهمة من زاوية خاطر يتحدث كثيرا، كما يقولوا يهز ويصبت ساعات يولي معناتها نوعا ما للاسف ما ساعات ما تنجم تحلل كان بالطريقه هذه معناتها كيف ترامب ما نلقاوش مصطلحات هكا نتاع تحليل فما يلزم نستعمل مصطلحات كيما هكا.
2: هو قرر اني ما نجمش نشد ساعات اخبار ما نجمش نشد لازم يقولها.
3: هذي ذكرني كذا ذكروا التهديد الشهير اللي عملوا بانه سيتم محو ايران، ثم بدا مباشره بعدها في المفاوضات. التصريح هذا اللي توا نشره عنده 10 دقائق يقول فيه ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران، يقول التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية ورادراتها ودفاعاتها وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى بالإضافة لمعظم قدراتها الهجومية. دي كل عادة متاع هي وفات ومعاش عندها حتى شيء، علاش تحارب فيها مبرر يدخل احتل ما عندها شيء، يعني المغالطات الموجودة في النص. ما اللي يهمني هو الخبر، هو التهديد بضربة قوية للغاية لإيران، وفي وقت ليس ببعيد سنستولي، حاطت الخطة دونك ضربة قوية وبعدها خطة هجوم ستشمل نستولي مباشرة بالمعنى ذي جزيرة خارك اللي هي للتذكير هي بنية تحتية رئيسية للإنتاج النفطي وتصدير النفط الإيراني وغيرها من مواقع البنية التحتية. نستولي مش ندمره، معناتها باش يدخل بالقوات، يعني عملية غزو مش تدمير بال يعني عملية اجتياح بري، هذا هو ايش يحب يقول هنا. وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر سيطرة كاملة على اسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلنا، رجعنا لفنزويلا كما فعلنا مع فنزويلا، يرجع فنزويلا كموديل بالرغم اللي قال منذ أسبوع إيران ليست فنزويلا، يسأل فيه صحفي قال له هكا بالحرف، قال له هو ترامب تراجع على الكلام يقول فيه، قال راه إيران ليست فنزويلا ردا على الصحفي. توا اليوم توا إيران كيف فنزويلا، سنفعل كما فنزويلا. وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة. وين هنا ما نعرفش عرفتك اللي تو قديش الوقت هو نحن ماضي ساعة
1: و38 دقيقة
3: قام منه كل ساعة قام في الصباح قام ما قال لهم شو وصلنا وصلنا شيء تغشش مشي التروث شو شو سنفعل وسن مانيش متأكد حتى هذا تم التشاور فيه مع القيادات العسكرية الأمريكية. يعني انت هذي بتاع اجتياح بري قادر انت عليه الاجتياح البري كان جيت قادر عليه رك عملته. نقول هذايا خاطر هذي كالعادة الكلام نحب المعطيات والمؤشرات الصلبة. في المعطيات والمؤشرات الصلبة فما مجموعة من المؤشرات نحب نتحدث عليها اللي فيها حتى شك انه الحرب كما هي الآن وخاصة الحرب إذا تصاعدت أخطأنا من ارتفاع أسعار النفط اللي يضر في دول كيفنا نحن مين موش هو في دول كيفنا نحن والاقتصاد العالمي ما هو أمريكا فيرست. ما في أمريكا فيرست التضخم وصل ل 4.2% في شهر مايو الفارت والسبب المباشر بدون أي شك هو موضوع الطاقة تأثير ارتفاع أسعار النفط على السوق الأمريكية. وسئل ترامب بالأمس أو أول أمس قالوا له كيفاش عملنا في التضخم ماشي يزيد قال لهم التضخم قال لهم I love inflation كل حاجة وتسألوا عليها نحب أنا التضخم شنو تحبتي باش تضرك دخل على انتخابات نصفية باش معناتها تاكل كبوت إذا كانت تواصل التضخم شنو تحب هو ديما يحب يخفف من الخسائر وحب التضخم تحب ماذا يعني كما قال ماذا أيها الكذا إلى آخر عندك 4% قال لهم اما قال سينتهي التضخم مع شنو مع انتهاء الحرب انت داخل اجتياح بري ستنتهي الحرب بكش الايرانيين مش يقعدوا يستناو فيك والله يتفضل ما انت ما انت ما نجمتش تعمل اي تي انت حتى باش تدخل مضيق هرمز بحريا ما يفيد القوات البحريه بحريا ما عندكش وجود عسكري بحري جدي لا في مضيق هرمز لا في الخليج العربي خايف ماك الزوارق الايرانيه اللي باش تعمل لك معناتها حرب عصابات بحريه غاديك وكل غواصاتك كيف المسيرات وما عندكش لها حل وهذا قيل امريكيا وفي وسائل الاعلام الامريكيه مش نحن قاعدين معناها كل عاده حاله الانكار داخل التهديدات وكل ما يهدد تهديدات غير قابله للتنفيذ كل ما قوه الردع الامريكيه تتراجع معناتها
2: حتى التفاوض
3: ما عندكش الايراني واللي يتعامل معاك على اساس. الحاجة الأخرى اللي مثيرة للانتباه هي لقيت تقدير لهل إيران خاسرة خاطر قاعد تبيع في النفط وإيران تبيع مكل الزوارق هذيك أسطول الظل. الآن إيران عندها دخل لم يسبق له مثيل أكثر مما هو قبل الحرب في علاقة بالمداخيل المالية للإيرانيين لبيع النفط طيب اللي قاعدين يبيعوا فيه للصينيين وهما يخلصوا شهرين بنقص. يعني إيران عندها توا تدفق مالي بالدولار يفوق ما كانت تتحصل عليه مبيعاتها قبل الحرب قبل فيفري قبل نهاية فيفري وسيستمر لأشهر قادمة خاطر ديما يجيهم التحويلات المالية تجي مقارنة بالبيع شهر أو شهرين لاحقا. إذن عندنا مؤشرات متاع إيران قادرة تواجه الحصار النفطي ترامب عنده تضخم ماشي وبش يضره تدريجيا في اتجاه الانتخابات النصفية هذه المعطيات اختانا من بلا بلا بلا المعطيات الواقعية واجتياح بري سيناريو اجتياح بري سيكون بالضرورة مكلف القوات الامريكية كيف وكيف التضخم ماشي وبش يزيد يكون العالم عندك عبء فانت كان تمشي وترجع التبويبيت الى الولايات المتحدة. يعني لهنا عمل تهديد مرة اخرى ما هوش قد يعني ما ينجمش ينفذوا. واعتقد ان الايرانيين ربما هما اكثر حاجه لمواجهه مسلحه اكثر منه حاله اللا حرب ولا سلم لانه الايرانيين فهموا اللي في مواجهات الحرب المباشره وخاصه اذا كان تعلق الامر باجتياح بري مواجهه محاوله لاحتلال اراضي ايرانيه وقت استعادة شعور الوحدة القومية الإيرانية واللي أقوى خاطر المشكلة النظام الإيراني هو ترجع الأمور تبرد وعندهم عبء يعني مالي وعبء في الميزانية وعبء على مستوى التضخم ترجع لهم انتفاضات اجتماعية داخلية يعني مواجهة مباشرة مع محاولة احتلال أراضي إيرانية، الأورلا الإيرانيين كل يكونوا معك، كل ما فيهش كلام عندها مع النظام ضد النظام مع مسألة ثانوية. يعني حالة الحرب ولا سلم مقلقة للنظام الإيراني، خاصة مع عدم ترسخ شرعية المرشد الجديد اللي مازال معناتها متخبي، ما نعرفوش وضعيته، التراتبية في النظام غير واضحة. إذا نحن مرة أخرى أمام وضعية كالعادة معناتها أمام المأزق، ترامب يذهب إلى مزيد إلى الهروب إلى الأمام.
2: هي المثير الانتباه في الاشتباكات الأخيرة، كلمة نسيت ما قلتهاش، هو عدم مهاجمة الإمارات العربية المتحدة، وكثير من الكتابات تحدث ولا عديد التحاليل تتحدث عن اتفاق ربما سري بين الإمارات العربية المتحدة وإيران لعدم مهاجمتها في المستقبل. قريت هذا باحتراز.
3: هو نصورش إيران تعمل اتفاق مع الإمارات إذا كان الإمارات ما تعملش التزام أن لا التزام أنه الإمارات لا تسمح بهجمات أمريكية من وأنه لا تسمح باعتراض الصواريخ يعني، وهذا باش يكون منعرج كبير إذا كان الإمارات توافق على شيء هذا. فعل المؤشرات الفعلية على التيران
1: واقعية.
3: هو الإمارات ماشي وزيد. أنا تقرير تو ناخذوه ربما مقال الأسبوع الماضي القادم حول دور الإمارات في تشكيل شبكة بينها وبين كوسيط الإمارات بين أذربيجان والكيان في ضمان تدفق النفط المكرر. نرجعوا لموضوع أذربيجان خاطر حتى نحن جيل أسمعنا نحن طلعنا زيدا نشتري جزء من النفط المكرر. دور اللي تلعب فيه الإمارات للوساطة لتشكيل بنية تدفق نفطي من الأذربيجان إلى الكيان، تريز امبورتون تقرير يوري الدور أنه الإمارات وليت عنصر أساسي في البنية التحتية النفطية للكيان عن طريق أذربيجان.
1: هاي كملت تفاعل أحمد، نجم نواصل نحكي في آخر المستجدات والأخبار الدولية، ومن فقرة الارتيكل دجور باش نمشيو لفقرة بالأرقام.
4: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور اللفاسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
5: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا بالياسمة وفينا الكل ويتفرجوا بينا الكل وبطارق وأحمد.

0: لمضيق هرمز بعد الأزمة اللي تسبب فيها الأزمة العالمية اللي تسبب فيها، وهو مشروع سكة حديد الحجاز الجديدة. هو يقولوا أنه مش مجرد إحياء الخط التاريخي عثمانية، ما جزء من رؤية جيوسياسية واقتصادية كبيرها باش تقودها تركيا، باش تخلق ممر بري جديد يربط الخليج بأوروبا ويقلص من تبعية المضيق هرمز. والسكة الأصلية هذه باش نعطيه خلفية تاريخية عليها، بناها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بين 1900 و 1908، وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة على مسافة تقارب 1320 كيلومتر، والهدف منها كان تسهيل الحج وتعزيز السيطرة على الولايات البعيدة. اليوم تركيا تحب تعيد أحياء الخط هذا بشكل عصري، وينطلق المشروع من تركيا نحو حلب ثم دمشق والأردن وبعدها السعودية، ومن بعد يوصل سلطنة عمان. ووزير النقل التركي قال أنه الهدف النهائي هو الوصول إلى سواحل عمان والمحيط الهندي وتوفير بديل استراتيجي لمسار التجارة المار عبر مضيق هرمز. شنو أهميته المشروع هذا؟ أهميته زادت خاصة بعد التوترات العسكرية المتكررة في الخليج والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز، اللي البارح إيران أعلنت أنها أغلقته بشكل كامل من أول وجديد، واللي يمر عبره ديما نقوله جزء مهم من تجارة الطاقة العالمية. في 2025 تركيا وسوريا والأردن أمضوا مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل أجزاء كبيرة من الخط هذا، مع تعهد تركي بإكمال حوالي 30 كيلومتر ناقصة داخل الأراضي السورية. والمشروع مش منفصل، بل مرتبط كذلك بمشروع طريق التنمية العراقي بطول 1200 كيلومتر ليربط ميناء الفاو العراقي بالحدود التركية عبر سكك حديد وطرقات وخطوط طاقة واتصالات. الممولين المحتملين المشاريع الإقليمية هذه يشملوا تركيا والعراق وقطر والإمارات، مع بحث مازالوا يبحثوا على تمويلات دولية كبيرة من الخارج. اقتصاديا تركيا تراهن على تحويل نفسها إلى عقدة لوجستية بين آسيا وأوروبا، خاصة وأن الممرات البرية تنجم تختصر إجال نقل البضائع مقارنة بالشحن البحري التقليدي. أما رغم الطموحات الكبيرة هذه، برشا خبراء يشوفوا اللي السكة ما تنجمش تعوض هرمز بالكامل، خاصة في نقل النفط، لأن السفن البحرية عندها قدرة استيعاب أكبر برشا وتكلفة أقل من نقل بالقطارات. المشروع كذلك عنده يواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة، منها استقرار سوريا والعراق والعلاقات بين الدول المعنية، خاطر قلنا تركيا والعراق وقطر والإمارات، وتأمين آلاف الكيلومترات من السكك في منطقة مازالت تشهد توترات.
1: واضح نور. هاي نبدا معك طارق ولا احمد، شكون يحب تبدا انت؟ بون احمد. باهي نبدا مع طارق. هاي هو احمد الاقتراح في اطار مقال قال مهم جدا في علاقه بالموضوع هذا، ومن بعد نرجع له معك احمد في الاثني. هاي طارق كيفاش نجم نقراو المعطيات؟
2: هو خلينا نبداو بالمشروع القديم، خاطر نحن شحال عندنا في تركيا الان نظام، خلينا نقولوا عنده سياسات مستلهمة من الماضي العثماني، مستلهمة لا تريد تكرار، خاطر تعرف ما أنت المسألة مش متطابقة، لكنها تستلهم، تريد أن تلعب دور يستفيد من الذاكرة العثمانية. هو المشروع هذية في الأصل مشروع الحجاز كان في سياق تحالفات جيوسياسية وارتباط عثماني بقوة أوروبية صاعدة. وقتها في نهاية القرن 19 بداية القرن 20 قررت السلطنة العثمانية أن تميل أكثر فأكثر نحو هذه القوة الأوروبية الجديدة التي كانت في منافسة مباشرة مع العملاقين الفرنسي والبريطاني اللي هما كانوا مهيمنين على الاقتصاد العالمي. هذه القوة الأوروبية الصاعدة هي ألمانيا، وكان يعني في إطار حتى مونتاج فينانسي كامل، كان فما قروض ألمانية للسلطنة العثمانية، كيفية استعادتها وإرجاعها، كان فما اهتمام ألماني بالمنطقة العربية، بدأت المؤشرات على موضوع النفط في المنطقة متاعنا. وأصل المشروع هو ليس تركيا الحجاز، أصل المشروع برلين إسطنبول الشرق الأوسط. هذا هو المشروع الأصلي، هو فكرة بازية على فكرة تحالف ألماني مع ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية. ودير حتى الحرب العالمية الأولى كان الحليف، معناتها دخلت السلطنة العثمانية الحرب كحليف لألمانيا، كانت هذه، وكانت محاولة للمنافسة بين الإمبراطورية العثمانية وصعود النفوذ البريطاني الفرنسي في المنطقة. وذلك علاش الطرف البريطاني الفرنسي كان هدفه الرئيسي تفكيك ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية واحتلال تلك المناطق، وهكذا جت اتفاقية سايكس بيكو. يعني كان فما مشروعين متعارضين

0: الألماني العثماني في مقابل البريطاني الفرنسي واحتلال فلسطين وكله جاء في السياق هذه المواضيع اللي بدأ وعد بالفور 2017 والوعد الفرنسي في نفس الفترة أيضا الغير مشهور برشا اللي هو يزم التأكيد عليه كما كان فما وعد بريطاني كان هناك وعد فرنسي لاحتلال فلسطين يعني كان فما تحالف بريطاني فرنسي وترتيبات مشتركة للمنطقة متاعنا. هل يمكن مقارنة هذا بالآن خاطر استعمال الحجاز ريلوي هو استعادة نوعا ما للتاريخ؟ لا يمكن ذلك. ليس هناك ليست تركيا الآن هي الإمبراطورية العثمانية والخلافة والشرعية وليست ألمانيا تلك هي ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف آخر ووضع آخر ولت الولايات المتحدة وعنا طرف رئيسي قائم هو وكيل الولايات المتحدة في المنطقة اللي هو الكيان يعني وضع كامل. لكن فيه نقاط تقاطع. أولا محاولة تركيا التاجر التركي ما نقولش الانتهازي هو كل سياسة خارجية هي سياسة سياسة استغلال فرص ترى في مشكل وترى في رغبة خارجية للابتعاد على نقطة ستكون إشكالية واضح. إيران لن تتخلى على مضيق هرمز وعلى السيطرة عليه وما أسس ذلك واضح. إيران أصبحت هذه الورقة أهم من مشروع النووي ده. تركيا ترى في منفذ غاديك ترى في طلب خليجي ليا هاي شو الحل شو نعمل مشيت قتلوا ما يتفضلوا أنا قوة وسيطة لاني هكا لاني هكا وسميته الحجاز ريلوي الحجاز لأنه أيضا هنا صحيح الإمارات طالبة منفذ لكن الطرف الأهم اللي طالب منفذ هو بلا شك هو حجاز اليوم هو صحيح. نجد والحجاز خاطر قبل كانت الحجاز كانت مكة والمدينة كانت نجد طرف مش مهم وقت اللي بدأ المشروع هذا توا من يحكم ولتهدي المنطقة معاش الحجاز هي نخبة نجد السعود مو ما الطرف نجد وهو لكن هو كإشارة تركية أو كراه السعودية هو الحليفة ش عنا جيوسياسيا وقت اللي صاير الكلام هذا عنا تقارب بين القوى الأربعة السنية الأكبر في المنطقة حديث على تحالف سني جديد ولقاءات بين وزراء الخارجية والدرجة أنه في الصحف الإسرائيلية ولا فما قلق
1: جديد
0: من هالشنية هاللقاءات هذه التركية المصرية والسعودية المصرية والباكستانية مع الأربع قوى هذوما. تركيا تلعب على هذا يعني إذا كان فما مشروع يمكن تطويره يعني فما فرصة هو. الفرصة وين أن السعودية تقترب من تركيا ومصر وانو مانيش مع ايران اما زيد هالحكايه الاخرى هذه نتاع الكياني هيمن ويسيطر على كل شيء في المنطقه والسومالاند واليمن نعملوا حاجه في الوسط. تركيا بصدد التفكير في هالحاجه اللي في الوسط هذه هالسياق الجيوسياسي المتارجح السوينجينج بين ايران وحلفها اللي هو مركز شيعي ضمنيا ولو انه فما حلفاء سنه لايران على راسهم حركة حماس طرف الرئيسي الأهم في فلسطين في علاقة بالمقاومة وبين الكيان ومشروعه اللي ماشي بتفكيك كل شيء الهيمنة على كل شيء مشروع الشرق الأوسط الجديد نحن نحكم كل شيء نحن نسير كل شيء ولهنا يتم استغلال متغير مهم اللي هو التحول اللي صار في سوريا. كان جاي فما نظام الأسد غاديك ما يصيرش المشروع هذا غير ممكن لأنه فما نظام حليف في سوريا لتركيا أصبح المشروع ممكن جغرافيا جيوسياسيا المشروع ممكن لأنه فيه فرصة في تقارب لمختلف هذه الأطراف. حاجتك بسوريا ليمر المشروع موجودة سوريا هنا و
1: حتى من باب المندب ويمكن يصل إلى مصر
0: هنا والعراق العراق أيضا متأرجح فيه ميل نحو إيران فيه ميل نحو السعودية
1: فما توافقات
0: توافقات لهنا عنا هل هذا سيتم ما نعرفوش غير واضح لكن كما قال وكيف فسرنا توانور فإنه يبقى النقل البحري والشحن البحري للنفط هو الأقل كلفة وهو الأكثر ضمانا رغم كل ذلك حتى التكلفة اللي بتاع الرسوم الإيرانية تولي تعطي معناتها أسبقية للشحن البحري على مشروع سكك حديدية سيحبله سنوات باش يتعمل ويتنفذ.
2: هاي أحمد
1: تفضل. وليش أثار انتباهي؟
2: طيب بعد نعطيك
3: زدان حبيت نسأل طارق حاجة مش
2: مشكلة خلنا نسمع أحمد وبعد تفضل يا أحمد وبعد تعالى نرجع
1: هو علش أنا جذب انتباهي المقال هذا لأنه التحركات التركية في الآونة الأخيرة الكل مثيرة للانتباه و الانسان اللي يحب يتبع موديل نتاع كيما كان يحكي طارق بون ما نسميه مش بروفيتور مي استثمار استثمار في الازمه من اكثر الدول اللي قاعده تستثمر في الازمه العالميه هذه هي تركيا حكينا سابقا على معناها تقليص من الرسوم الجبائيه حكينا سابقا انه تقريبا النظام التركي يخطط الى تحويل اسطنبول معناها شيئا فشيئا الى جنه ضريبيه اشبه بدبي والاستقطاب معناها الاموال والاستثمارات اليوم نحكيه على الريلوي ذي بتاع الحجاز وهو في معناها في استرجاع لذكريات الماضي العثماني والا لمخاطبة المشاعر حتى الدينية وقت اللي تقول الحجاز عند العرب وعند المسلمين ديريكت يجي المخك مكة والمدينة والشعائر الدينية وغيره والخط هذايا أهميته أنه التوقيت متاع أنه نجم نعمل المشروع هذايا في إطار الأزمة هذية لحل جزء من المشكل وحتى لا تبقى معناها أزمات العالم مرتبطة بمضيق هرمز وتحت يد النظام الإيراني ولكن فيه دهاء أبعد من ذلك فيه حتى استغلال الخط هذايا لأغراض تجارية تسويقية لأغراض نقل كذلك الأشخاص الذكاء في في في محاولة اللعب بين الرفوف واللعب في الدور الوسيط في الاتجاه الثالث بين الطرفين جدير بالانتباه ويلزم نفهمه كيف يفكر هؤلاء بشي يبدلوا ما زلنا في بعض الدول الأخرى ما نعرفوش نستغلوا الفرص وما نعرفوش نستثمروا حتى في الأزمات لأنه ديما نحب نوصل المساج هذير حتى الأزمات وحتى المشاكل تنجم كي تبدا ذكي وعندك تخطيط وعندك منهجيه تحقق من وراءها ارباح وتنجم تصعد بالدوله نتاعك هذايا اللي خلاني نركز على الموضوع هذايا لانه لاحظت معناها فما مثابره من تركيا في كل مرحله من مراحل الحرب وكل ما تزيد تسوء الازمه كل ما يعطيه مقترحات أخرى ويخرجوا في قوانين ويعملوا في مشاريع في اتجاه الاستثمار هذي باش يطلعوا في الدور
2: هاي شنو سؤالك للطارق
3: حبيت نسأله على أساس أنه تركيا بالمشروع هذي تنجم تقضي على أهم ورقة تفاوض معناها عند إيران وتنجم تساهم في أنه النظام الإيراني ينهار وقت اللي تركيا ما يساعدهاش أنه النظام الإيراني ينهار وإلا تخسر نقطة قوتها خاصة على مستوى الموضوع بتاع الأكراد مثلا ما فهمش اوكي منفعه اقتصاديه وكل ما جيو سياسي ما يساعدهاش
0: ما يساعد شكون
3: ما يساعدش تركيا
0: علاش
3: على خاطر اذا كان ايران خسرت اهم ورقه تفاوض عندها والمشروع هذا باش يكون بديل يعني باش تساهم بشكل كبير في انهيار النظام الايراني
0: لا مش بالضروره لانه تعرف ان هي مش تنجمش تعوض تماما النقل البحري النقل الحديدي سيستفيد من بعض الاهتمام بضمان نقل بديل او نقل يقلل من التعويل على النقل البحري بشكل مطلق واللي فما بديل اخر مش بالضروره يؤدي النهار تعرف اني باش يقعد مي انا بالتفاعل مع بلي عندنا خريطه خلينا نشوفوها تفاعلا مع اللي قالوا توا بعث لي صديقي اللي يبدا موجود قريب الهرمز والفزت هذيا بعث لي قال لي فما خريطه لفت لي انتباهي جوستمون الموضوع هذايا يبدو فما رحله صارت من الامارات العربيه المتحده لطهران وتم فما نقاش في تويتر حولها وموقع فلايت رادار رصد هذه الرحلة لكن حول شنو الرحلة هي حاجة من الاثنين التقديرات والناس تحل حاجة من الاثنين
1: وتزامنت مع أنه إيران ما ضربتش الإمارات العربية صح. المتحدة لأول مرة
0: أنا شقلت يا إما في الحالة هذه إما إيران تعهدت في هذه الرحلة في هذا الوفد الإماراتي اللي مشى لإيران أنه لن تحدث أي ضربات وهذا يعني منعرج كبير هذا احتمال الاحتمال الآخر اللي ذكروه البعض ومش بعيد على هذية ما مثير للانتباه ما هو أحد عناصر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة هو كال 24 مليار دولار الأموال الإيرانية المجمدة فيه أيضا تقدير أنه الطرف الذي سيؤمن نقل هذه مش فقط لأن إمارات لن يتم منها الضرب
3: الوسيط
0: بل أنه عن طريق نحن باش نوصل الفلوس. وهذه هي كما قلت هذه باش تسمى منع إذا كان الإمارات تعمل هكا معناتها السعودية وقطر باش يعملوا أكثر من هكا معناتها ما إذا كان باش يصير تطبيع إمارات وهذا ضربة كبيرة باش تكون لشكون للكيان إذا كان الإمارات قررت تعمل هالمنعرج الكبير أما للمتابعة هذا الرحلة هذه الرحلة الغامضة اللي قالتها فلايت رادار
2: واضح. شكرا لك طارق الكحلاوي أحمد تونسي نور الفارسي فاروق السويسي وإيمان الشيبي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس مع موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم كانت معكم ابتسام شويخة في أمان الله.
4: هنا تونس
5: Publicité.
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
6: الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبتبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لانتريك عند ستافي ميسان ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
8: ماتشي ما

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز ثانية بعد زوال ديوان افام. مع السلامة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي البوبكري يشدد على ضرورة وضع رؤية استشرافية لإجلاء الحبوب وحمايتها من التقلبات المناخية، قائلا أن الصابة ستسهم في التقليص من التوريد وربح العملة الصعبة حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فمه.
3: حسب التقييم في حدود 20 مليون قنطار حبوب أثناء شوف التقلبات المناخية هي اللي تخوف الفلاح وهي اللي تخوف الدولة وهي اللي تخوف المجمعين. اليوم لابد أن تكون عندنا رؤية استشرافية صحيحة لإجلاء الحبوب واضحة في خزانات مؤمنة. نحن كفلاحين وكاتحاد توصل فلاح وصير البحري عازمين على باش ننجحوا موسمنا الفلاحي، لأنه ما عندناش خيار غير نجاح الموسم الفلاحي نتاعنا. صعبة الحبوب راهي ما هيش أي كان، هي راجعة للمجموعة الوطنية بالخير، وباش نقصوا على الميزانية العامة نتاع الدولة من الدوفيز باش ما نخرجوش العمل. كي نربحوا معناها حبوبنا نحن باش يكون عندها انعكاس إيجابي على الخزينة العامة للدولة، باش يكون عندها انعكاس كذلك على التوريد، باش نخففوا من التوريد تباع باش ينقص 50-60% ولا 70%، وهذا ما له إلا إيجابي.
2: وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين في حادث مرور جد اليوم على الطريق الوطني الرابطة بين سجنين ونفسه وفق ما نقله مراسل ديوان فم بالجهة. وتمثل الحادث في انحراف سيارة عن مسارها وخروجها عن الطريق واصطدامها بعمود كهربائي، فيما تولت وحدات الحماية المدنية نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بسجنين، وأذنت النيابة العمومية برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب قطفة بمنزرتة. معتمدي صفاقس الجنوبية تنظم أياما مفتوحة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب للحد من انتشار المرض والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، وذلك أيام 13 و14 و20 من جوان الجاري. كما يتضمن البرنامج تنظيم حملات للتقصي المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم بهدف تعزيز الكشف المبكر والوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بهذين المرضين. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران الليلة وستستولي على الأسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلت مع فنزويلا. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني بأن تهديدات واشنطن سببها رفض إيران التنازل أمام مطالبها غير المنطقية، قائلا لم نتراجع خلال المفاوضات عن مواقفنا وخطوطنا الحمراء. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور في أمان الله.
4: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان افام، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: ديو ان اف ام فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي واصل تحذيراته لمباراة السويد ضمن الجولة الأولى من منافسات مونديال 2026. المنتخب التونسي خاض حصص التدريبية في مدينة مونتيري المكسيكية اليوم الفجر بتوقيت تونس. نذكر نصر كارتاج باش يواجه المنتخب السويدي فجر نهار الاثنين 15 جوان 2026 انطلاقا من 3 نتاع الصباح. اليوم الخميس 11 جوان هو الموعد مع افتتاح اكبر مسابقة في تاريخ كرة القدم كأس العالم 2026 لأول مرة في 3 دول: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. لأول مرة 48 منتخب باش يكونوا حاضرين في المسابقة هذه. حفل الافتتاح باش يكون حاضرين فيه العديد من النجوم على غرار الفنانة الكولومبية شاكيرا والنجم الإيطالي أندريا بوتشيلي. ملعب أزتيكا التاريخي اللي شهد نهائي نسخة 1970 و1986 باش يحتضن اللقاء الافتتاحي بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا انطلاقا من 8 نتاع الليل. لقاء يجمع زوج منتخبات بذكريات افتتاحية كأس العالم 2010. ديما في آخر أخبار المونديال، منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب الثنائي نايف أقرد وعبد الصمد الزلزولي بسبب الإصابة. المدرب محمد وهبي قرر دعوة كل من مروان سعدان وأمين السباعي لتعويض الملاعبين المصابين. أرجعوا للشأن المحلي، الهيئة التسيرية الأولمبي البيجي دعت الراغبين في تسيير الفريق للمدة النيابية 2026-2028 إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه نهار 26 جوان الجاري، باعتبار أن الجلسة العامة الانتخابية باش تكون نهار لحد 28 جوان 2026. الختام بالباسكت، اليوم المنتخب التونسي يدخل في تربص تحذيري من 12 إلى 19 جوان بولاية المنستير استعدادا للنافذة الثالثة اللي باش تلعب من 2 إلى 5 جويليا في أنغولا والمؤهلة لبطولة العالم اللي باش تكون في قطر 2027. نعطيكم قائمة الملاعبية المدعوين: عمر عبادة، زياد شنوفي، وسام المرناوي، فارس العشي، ياسين التومي، عزيز المغيربي، مختار غيازة، فراس الحياني، أحمد العدامي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، جوهر الجوادي، واصف المثنيني، محمد المنفذ، أمن الله الحامي، يوسف الذيف، وبالحسن الشيحي. نذكر منتخبنا باش يواجه كل من منتخبات نيجيريا، رواندا والمنتخب الغيني. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوانفان.نت. بعد شوية يجيكم محمد الصياري في نهج تريبينال والدريبة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان اف ام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مدينة فينيكس سيتي ولاية ألاباما الأمريكية، وبالتحديد نهار الجمعة 6 جويلية 2007 بيرو الشريف متاع منطقة روسيل جاتوا مكالمة من عند شيفور متاع كاميون بوالور مع قرابة ماضي ساعة متاع الليل. قالوا هو متعدي على الطريق اللي هز الفينيكس وشاف جثة مطيش على جنب الكياس. الشريف بالوقت بعث زوز أعوان على عين المكان، وفعلا القاو فتاة مدمدمة مرمية على حافة الطريق، والمعاينة متاعهم لساحة الجريمة ما كانتش في ظروف مريحة، لأنه الدنيا كانت ظلام والبلاصة بكلها حفر وحجر، والفتاة كانت ممدودة على دارها على الباكوتي يعني حافة الطريق. وهزوز أعوان جبدوا ليلوم تورش يعني المصابيح اليدوية باش ينجموا يثبتوا في الجثة مليح، وحاولوا زادة باش يستعملوا الضوء متاع كرهبتهم. في نفس الإطار يعني مسرح الجريمة. بالنسبة للأمنين مبدئيا الضحية عمرها قرابة 20 سنة أقل أو أكثر، وتعرضت لطلق ناري كثيف، وكانوا ثم أثار متاع 4 رصاصات على صدرها وزوز كارتوشات أخرين في رأسها من تالي. والظاهر أنها ضربت أبو بورتون يعني من قريب برشا، وهالفتاة هذه ما كانوش عندها جروح أو كدمات اللي نجموا يدلوا اللي هي تعرضت للتعنيف وحاولت باش تدافع على روحها. واللي صار متأكد أنها تقتلت بالغدرة في لحظة ما كانتش تنتظر فيها. وحسب طريقة القتل الجاني حب يضمن أن الضحية تموت ما يبقاش فيها عرق حي. في تتالي هالأحداث ورغم اللي الدنيا كانت ليل ومخر، الأخبار متاع اكتشاف الجثة متاع كلبنية في ساعة منتشر في بلدة روسال، واللي في العادة رائدة وما يصيرش فيها شيء من نوع هذا، يعني الإجرام غريب عليهم تماما. والفضيع في اللي صار أنه اللي قتلها الفتاة ما اكتفاش بالكرتوش، زادت عدى على الجثة بكرهبة كبيرة أو شاحنة خفيفة، والأثار واضحة وما هيش متاع أمور صارت أكسيدونتال يعني بصفة عرضية. وحسب المفتشين القاتل نفسه أو من معه عفسوا الجثة بصفة إرادية أو شماتها وإلا انتقام. والمنظر كان بالطبيعة في غاية البشعة وما ينجمش شخص عادي يتحمله. مختصر الحديث، المفتشين القاو ليدوي يعني الظروف أو الغلقات متاع الرصاصات اللي من عيار 9 ملليمتر، والأرجح تم إطلاقهم من بيستولي سمي أوتوماتيك يعني مسدس نصف أوتوماتيكي. وعلى بعد 4 أمتار من الجثة الأمنين لقاو آثار كبيرة متاع بلل على الأرض ومعرفوش المصدر متاعها، والظاهر أنه ما هبط من الرادياتور متاع كرهبة مبرد المحرك متاع السيارة. وبتبع الأمنيين قاموا برفع كل الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، ومن المعطيات اللي ربما توفر دافع هام للقتل أنه الكولوت يعني الثوب الداخلي متاع الفتاة كان هابط حتى الكعبة الساق متاعها، وهذا يعني أنه فرضية الاعتداء الجنسي أكثر من واردة. لكن يقول القائل اللي يغتصب فتاة يزيد يخربها بالكرتوش بهك الطريقة ويعفسها بكرهبة، الظاهر أنه الدافع الأساسي هو القتل ولا شيء غير القتل، هذا في انتظار أنه الطبيب الشرعي يأكد وجود عنف جنسي أو غيره. في نفس السياق الأمنيين ملقاوش السكامان تاع الضحية يعني وثائقها مفقودة، وبالتالي سؤال المطروح شكون هالفتاة وجابها الغادي وكيفاش وعلاش اتقتلت. وهذم الاستفهامات الكلاسيكية واللي يلزم يجاوبوا عليهم المحققين. بطبيعة الحال ومن البديهيات في كل جريمة الجثة تم نقلها للتشريح، وبفضل المجهود متاع خبراء المعمل الجنائي ورقم الحالة اللي كانت عليها الجثة تم التعرف على الضحية بفضل البصمات متاعها، وظهر أنه اسمها ستيفاني شي جرام، عمرها 20 سنة وأسيلة فينيكس سيتي، معناها بنت حومة مش شيرة، هذيك ما هيش بعيد على ساحة الجريمة. وكبداوا التحريات متاعهم الأمنيين عرفوا أن عائلة ستيفاني هذه أو شي ما زالوا كيبلغوا على اختفائها، وفقدوها من نهار الخميس 5 جويلية في الليل. وبالطبيعة مهمة الشريف كانت أكثر من صعبة، لأنه مطالب باش يعلم كيفين وليزا بالوفاة متاع بنتهم يعني بوها وامها، مع العلم أنه الشريف كان زميل دراسة متاع ليزا أم الضحية. ووقتها نفهموا الإحراج الكبير اللي باش يصير له، لأنه باش يعبط عليها بخبر صعق. وبعد ما مشى باش يعلمهم بالخبر هذا وخطوة قدام وعشرة التالي وجهه في قفاه، اطلب منهم باش يجيوا معاه للمارك يتعرفوا على الجثة. وكيفن وليزا وقت اللي سمعوا خبر مقتل بنتهم اتصدموا وبقاوا ساكتين وما تأثروا بالحق إلا وقت اللي شافوا الجثة متاعها والحالة اللي كانت عليها. الاثنين اترجبوا بالبكاء والبوت خل في حالة هستيرية ورسات لهم يهديوا فيه. والأم ليزا تقطع عليها نفس من كثر البكاء وبقات مدة وهي بوسطها. مختصر الحديث، البو يعني كيفن جراهام كان يحب بنته برشا، يعني ستيفاني شي، ومدللها وموفر لها كل شيء، خاصة وأنه أموره المادية أكثر من باهية. السيد كان مقاول بناء وعنده شركة أكثر من مزدهرة، يبني في برشا مساكن وإدارات وحتى مصانع، ويصور كما يقولوا الخير والبركة. وهو ومرته ليزا تعرفوا على بعضهم من الليسي، قصة حب كبيرة وكملت بالزواج. وبما أنهم عرسوا صغار برشا وعشرتهم دامت، الناس اللي يعرفوهم الكل يقولوا اللي هما من الأزواج اللي عايشين في ظروف باهية وما عندهم حتى مشاكل ومنسجمين مع بعضهم. في نفس السياق العائلي يلزمكم تعرفوا أن ستيفاني شي جراهام تولدت نهار 9 فيفري 1987، وبوها كيفين تعلق بيها بشكل كبير لدرجة أنه أمها ليزا وليت تغير منها وتاخذ في خطرها برشا من العلاقة والتفاهم اللي صاير ما بين كيفين البو وبنته اللي كما قولوا فكت لها البلاصة. وما خفت الأمور على ليزا يعني الأم، لا ما جابت صغير ثاني، أطفل سماوة كيفين جونيور على اسم بوه. في تتالي هالأحداث والأبحاث، الأمنيين وقت اللي حكاوا مع البو كيفين سألوه على آخر مرة شاف فيها بنته. قال لهم نهار الخميس 5 جويلية في الليل خرجت مع مجموعة من صحابها باش يسهروا، وكيطلع الصباح وما روحتش اتحيروا عليها هو وامها وبقاو يطلبوا فيها لكن ما تجاوبش. وقتها سأل عليها ليزا أمها عندها شي فكرة لوين مشيت. قالت له ما تعرفش، وفهمته أنه بنته كل مرة يسهروا هي وصحابها في بلاصة، معناها ما عندهمش مكان محدد يمشيوا له مستقرين فيه. ونهار الجمعة مع الستة متاع العشية كيما عاد بها وين، البو كيفين طلب الشريف باش يبلغ على اختفاء بنته شي. في نفس الإطار الأمني، البوليسية بقاو يحكيوا مع البو والأم والخو الصغير يعني كيفين جونيور باش يحاولوا ياخذوا أكثر ما يمكن من المعلومات على العادات متاع الطفلة شي، لعل تسال عليهم معرفة الظروف والأسباب اللي تقتلت من أجلها. وبطبيعة الحال من جملة الأسئلة الكلاسيكية اللي طرحوها، يا ترى بنتهم شي عندها شي أعداء أو أحقاد ولا خلافات مع أي كان، وإلا فماشي حد معين عنده نوايا شريرة؟ ولهنا البو كيفين في ساعة ما تق باسم شاب يقولوا له لاري لويل ويعيطوا له بوبا. والشاب هذا كانت عنده علاقة مع شي ودامت قرابة العام لكن ما توصلتش، لأنه السيد هذا كان عنيف برشا معها وهي ما توقتوش، وبوها وما يعني كيفين وليزا ما كانوش يحملوه بالكل بحكم المعاملة السيئة اللي عامل بها في بنتهم. وشي ما كانتش تحب تقول أمها وبوها أنه بوبا هذا يضرب فيها على أساس ما يتغشوش وربما يعملوا فيه سبة، وخيرت المسكينة بشتاكل على مرمتها وتسكت. ورغم محاولات بوها وامها باش يقنعوها أنها تقطع معاها العلاقة، لكن هي كانت تخاف منه وما تشجعت لما الكاس متاعها فاض وقطعت معاها العلاقة نهائيا. في تتالي هالأحداث وعلى غرار هالمعطيات هذه، الأمنيين انطلقوا في التفتيش على بوبا هذا، واكتشفوا اللي هو مكانش بعيد برشا وموجود في مكان آمن، بعبارة أوضح في الحبس متاع روسال، وكان محكوم من أجل قضية اعتداء بالعنف، وبالتالي ما ينجمش يكون هو اللي قتل شيء. لكن الأمنيين حبوا يحكيوا معاه لعل يلقاو عنده معلومات مفيدة، وباش يخليوه يورور ويحكي لهم أكثر ما يمكن من الأشياء اللي يعرفها، غشموه بك الخبر الصاعقة. قالوا له يا أخي ما في بالكش اللي ستيفاني شي قتلت، واعطاوه كل التفاصيل وهو تفاجأ وقال لهم أنه علاقتهم العاطفية وقفت من مدة، لكن بقاو على اتصال، وزيد أكد اللي هو يكلم فيها باستمرار بالتليفون متاع الحبس. وأكثر من هكا، بوبا قال أنه ليلة اللي تقتلت فيها شي اطلبها ما بين 10 و11 متاع الليل، لكن ما هيش هي اللي جاوبته، وإنما صاحبتها اللي اسمها إيمي بريتنغام. وبوبا ما كانش يحملها بالكل، وكل ما يسمع باسمها يدخل في صفة أخرى. وفي نفس هالمكالمة إيمي قالت البوبا أنه شي ما تنجمش تجاوبه على خاطر مع صاحبها الجديد واللي اسمه جلين سرينغفيلو، وقالت له الكلام هذا بتشفي وعاملة بالعاني، لأنه الكراهية اللي بيناتهم الاثنين متبادلة. وبوبا وقت اللي سمع الكلام هذا مش تنرفز برك، أهبل وخرج من عقله. والغيرة هذه ربما هي اللي خليته يتعاون مع الأمنيين ويحكي لهم على كل شيء، وربما زاد نكالة في شيء نفسها حتى ولو أنها ماتت. في مجريات هالأحداث وفي نفس السياق، يعني استجواب بوبا في وسط الحبس، قال أنه من مدة عام التالي شي كانت هي والشلة متاعها في كرهبة ماشيين باش يسهروا، وفجأة سمعوا حس كرتوش في وسط الكرهبة، معناها فيهم واحد أطلق النار ويعرفوه مليح شكون. ومن ألطاف الله حد منهم متاذة، لكن الشرطة دخلت ووقفت اللي كانوا راكبين في الكرهبة الكل بما فيهم شي اللي ما عملت شي، لكن تعرف شكون اللي أطلق النار وما تحبش تقول، لا هي ولا أصحابها اللي كانوا معاها. ولهنا الأمنيين حبوا يثبتوا من المعلومة هذه اللي اعطاها لهم بوبا، وكي رجعوا للمركز حلوا لنور ديناتور متاعهم يعني حواسيبهم، وفاركسوا فماش اخبر على الحادثة هذه اللي سمعوا تفاصيلها من عند بوبا. وذر كلامه صحيح، والحكاية كانت فعلا موجودة ومسجلة، وثم قضية عدلية جارية في خصوص هالطلق الناري، وشي كانت مطلوبة من العدالة على أساس تدلي بالشهادة متاعها في خصوص اللي صار ليلتها. ولهنا المفاجأة الصادمة اللي باش يكتشفوها المحققين هو أنه شاي تقتلت قبل الجلسة متاع المحكمة، يعني من المفروض نهار 6 جويلية يلزمها تمشي تشهد في المحكمة على اللي أطلق النار في وسط الكرهبة. ولهنا الجريمة باش يولي عندها دافع، يعني الطفلة تم قتلها باش ما تقولش على اسم شكون أطلق النار في وسط الكرهبة، خاصة وأن التحاليل اللي قاموا بها في خصوص الاعتداء الجنسي ظهرت بكلها سلبية، معناها شيء ما تعرضتش للاغتصاب. وبتبع مسألة الثوب الداخلي متاحة اللي لقاوها هابت حتى لكعبتها تبقى نقطة استفهام، وربما الجاني قام بها باش يضلل الأبحاث. فيما يخص المحققين، حاجة من اثنين، يا إما الجاني حب يغتصب شيء وما لقاش الوقت، يعني خاف لا يفاجئ حد، وإلا راجع حساباته وحده. لكن في هذا الكل الأمنيين باش يكتشفوا معلومة ثمينة برشا، وتتمثل في أنه بو ستيفاني شي ادفع كوسيون، يعني فدية للشرطة بقيمة 100,000 دولار باش يخليه بنته في حالة صراح حتى لين تصير المحاكمة المتعلقة بقضية الطلق الناري في وسطك الكرهبة. معناها ما تمش إطلاق صراحة هكاكا، بوها لبس عليه وادفع. في المرحلة هذه من البحث الأمور باش تتلخبط بالنسبة للمحققين اللي ولاو يتسائلوا إذا الجاني أو الجونات ما عملوش ميزانسين، يعني ساحة الجريمة غيروها باش يهموا الأمنيين أنه دافع القتل هو محاولة الاعتداء الجنسي. لكن لحد هالمرحلة هذه من القضية الدافع بقى غامض، ومقتل شيء صار من أجل الشهادة اللي بيشتدلي بها قدام المحكمة ما هيش تبرير كافي القرار التخلص منها مهما كان الشخص اللي خذاها القرار. وباش ما طولوش عليكم بحديث، المحققين استدعاوا الصديق الجديد متاع شيء يعني جلين سرينغفيلو، وأكد اللي هو شاف شيء ليلة الاختفاء متاعها، ويمكن هو آخر واحد شافها حية، وقال أنه سهر هو وياها وصاحبتها إيمي، ومن بعد شيعوها لكيوسك في مدينة كولومبس لأنها قالت عندها موعد مع واحد حاجتها بيه أكيد ويستنى فيها. وجلين وصلها حتى للموعد متاعها وشافها كي مشيت للباركينج بتاع الكيوسك وطلعت في كاميونة صغيرة كحلة مع واحد أفرو أمريكان معناها مواطن أمريكي من أصول إفريقية وجهامة يعني مفتول العضلات. وحسب قوله يعني جلين الشيء الوحيد اللي قالته شيء قبل ما تمشي للسيد هذا أنها ما هيش باش تبثى يعني في صعب باش ترجع لكن هو استناها وما رجعتش وهذيك آخر مرة شيء تشافت فيها. مختصر لحديث جلين أكد اللي هو بقى يستنى فيها حتى الماضي 3 متاع الصباح وهي لا طلت لجات ومن غير ما نقوله اللي هو بنفسه صارت له كريز دو جالوزي يعني نوبة غيرة من السيد اللي هز له صاحبته ولا ياكل في روحه ماك لأنه هو اللي وصلها له بيده وربما راهو بقى يتصور في هكا الجنب اللي مشيت معاه هو عشيقها ومن الغزول لما حويجه في ساك ومشى وإيمي صاحب شايب قاعد تحاول فيه باش يقعد وهو زمزو بيمين قال لها لا ما عادش فيها قعد. لكن السؤال المطروح زعم هالسيد اللي مشيت معاه شي هو اللي قتلها وإلا الحكاية من نسج الخيال؟ ما نسبوش الأحداث وبقاو معنا مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبينال والدريبة
4: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم.
5: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم 2 الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
6: ناس الديوان
5: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.
7: نهج التريبينال والدريبة
3: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في فينيكس سيتي ولاية ألاباما الأمريكية نهار الجمعة 6 جويلية 2007 جاء بلاغ البيرو الشريف يقول اللي ثم جثة متاع فتاة مقتولة على حافة الطريق. القتيلة تم التعرف على هويتها واسمها ستيفاني شاي جران عمرها 20 سنة وتقتلت ب6 طلقات نارية 2 في رأسها من تالي و4 في صدرها وربما أكثر واللي قتلها تعديل على جثتها يعني دعسها بكرهبته والمشهد كان فظيع لأبعد الحدود. السؤال المطروح بالطبيعة شكون اللي قتل شي وعلاش؟ والأمنيين أول ما بداوا استنقوا صاحبها الأول اللي اسمه بوبا وموجود في السجن من أجل العنف واستنطقوا زاد صاحبها الجديد اللي اسمه جلين وقال أنه آخر مرة شافها فيها طلعت في كاميونة مع واحد ما يعرفوش لكن أكد اللي هو أسود ومن أصول إفريقية. في المرحلة هذه من القضية وبعد استنطاق جلين الأمنيين بقات عندهم عدة تساؤلات كيفاش هو وإيمي يوصلوا شاي حتى للكيوسك من غير ما يعرفوا مع شكون مشات وعلاش وعلاش جلين لما حويج ومشى متغشش. المهم أنه الأمنيين كانوا ماخذين حذرهم التصريحات هذه الكل وما همش مصدقين جلين في الكلام اللي قالوا واعتبروا اللي هو أموره مستربة وما هوش يقول في الحقيقة وعلى هذاك تم الاحتفاظ به وحطوه في الإيقاف التحفظي واستدعاوا صاحبة شاي يعني إيمي باش يستنطقوها هي بنفسها وحكت لهم نفس الحكاية اللي سمعوها من عند جلين معناها كيفاش وصلوا شاي مع 9:30 للكيوسك ومن بعد ما عودوا شافوها. والمحقين كيف كيف ما صدقوش إيمي تماما، كما زاد ما صدقوش جلان، وهذا يتعرفوه. والشكوك متاعهم زادت كبرت وقت اللي قالت لهم أنه البورتابل متاع شاي موجود عندها، ولهنا السؤال المطروح اش يعمل عندها. قالت لهم نسيت الهاتف متاعي وهي سلفتني تليفونها. معناها هالكلام ما يستقيمش بالكل وما هوش راكب على بعضه. وبالنسبة للمحققين أول حاجة قاموا بها هي الاتلاع على التليفون، وبش يكتشفوا أنه إيمي ما زالت مخبيت لهم مفاجأة أخرى. وقالت لهم اللي هي تعرف الشخص اللي طلعت معاه شاي في الكاميون الكحلة، وبش يظهر قريب منها برشا، يعني ما هوش غريب بالكل، محسوب فرد من عائلتها. والأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا اسمه كيني والتون وصاحب كيفين جراهام بوشاي الضحية، ومش صاحبه برك، حبيبه يخدم معاه في المقاولات. وقتها المحققين سألوا إيمي، حكيت لهمش ستيفاني شاي على الموعد متاعها مع السيد هذا كيني وعليش قابلته ومشيت معاه. الإجابة متاع إيمي أنها ما تعرفش وما هيش على علم. في ترابط هالأحداث وعلى غرار هالمعطيات الجديدة، الأمنيين حلوا الكتاب على كيني والتون، وظهر اللي عنده سجل متاع سوابق عدلية ثقيل نوعا ما، وأغلب القضايا اللي مورط فيها متاع تجارة مخدرات، لكن ما لقاو حتى معطى يمكن يورطوا في مقتل شاي. بعبارة أوضح، ما لقاو له حتى دافع ينجم يخليه يقتلها. في مجريات الأحداث والأبحاث، المحققين راجعوا الكيفن وليزا، يعني أولياء الضحية، وسألوهم على الشخص هذا يعني كيني، وقالوا لهم راهو صديق العائلة واحد منهم ويبات ويسبح بحذاهم، وخلف هذا عنده علاقة وتيدة بشاي بنتهم وبولدهم كيفن جونيور، معناها فهمتهم اللي هو في مقام بوهم وإلا أخوهم الكبير، يعدي معهم برشا وقت ويحبهم ويخاف عليهم. والمعلومة اللي بها الفايدة البو معتاها كان في الأخر، قال اللي هو مازال كيتعارك مع كيني عركة كبيرة وطردوا من الخدمة بدون رجعة. ولهنا الأمنيين سألوه علاش طردوا من العمل، كيفين فسر لهم، قال لهم سي كيني هذا يخدم عنده وكان يسوق في كاميون رمل في شانتي مشوانت، وفقد التحكم في المقود وعمل كارثة كبيرة وكسر فيها برشا شاحنات ومعدات متاع بناء، وعلى هذاك كيفن جراهام ما عداهالوش، خرج من سينتو وطردوا من الخدمة. في التور هذا من القضية، وبعد هالمعطيات الجديدة اللي خذاوها على لسان بوضحية يعني كيفن، المحققين بداوا يغيروا من وجهة التحقيق وافترضوا أنه الدافع ينجم يكون الانتقام، معناها كيني هذا بعد ما طردوا كيفن حب ينتقم منه وقتلوا بنته. لكن الفرضية هذه ظهرت لهم ما هيش مقنعة برشا، لأنه علاقة كيني بستيفاني شاي طيبة برشا وما عندها حتى دخل في قرار بها وقت اللي طرد كيني. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه كيني والتون هذا اقبل حتى ما يستدعوه الأمنين جاء وحده تطوعا البيرو الشريف باش يعبر على التعاون متاعو، والبوليسية وراوه التصاور متاع شاي باش يشوفوا ردة الفعل متاعو، لكن ما حبش يخزر لهم وقال أنه شاي صاحبته مش ممكن باش يضرها وما يحبش يراها مقتولة. واعترف زاد اللي هو شافها ليلة الاختفاء متاعها، وقال اللي تليفونه نوقز مع 10 متاع الليل، وكيهز يلقاها شاي وطلبت منه باش تحكي معاه، وهو اعطاها موعد في الكيوسك وقال لها تو نجيك بالكاميون. المحققين سألوها علاش شاي حبت تقابلو، الإجابة متاعه حبت تتشاوروا على حكاية الشهادة متاعها في المحكمة فيما يخصها كالليلة اللي صار فيها إطلاق الرصاص. وكيني أكد للأمنين اللي هي كانت خايفة برشا، الشيء اللي خليها تاخذ قرار باش ما تمشيش من غدوة للمحكمة، معناها تهرب من العدالة، وطلبت من كيني باش يدبر لها كهرباء، لكن هو ما حبش. وشاي وقتها هبطت من الكاميونة ومشيت على روحها، معناها هو حب يفهم المحقين انه ما هزها حتى المكان اخر بكاميونته وما تحركتش من الكيوسك.

0: في تعاقب هالأحداث والأبحاث، المحققين حبوا يثبتوا في الأقوال متاع كيني وتأكدوا من الصور متاع كاميرات المراقبة الموجودين في محطة البنزين أنه الكلام متاع كيني مش صحيح، معناها يكذب وقت اللي قال اللي هما ما خرجوش من الكيوسك، في حين أنه الكاميرا يوضحوا أنه شي طلعت معاه والكاميونة خرجت وغادرت المكان. ولهنا المحققين باش يضغطوا على كيني وما همش باش يخليوا له حتى فرصة سوى أنه يقول الحقيقة. وبعد مدة من الضغط متاعهم والمراوغات متاعوا أقنعوا أنه أدلة الإدانة اللي في حوزتهم يهزوه للفينجا يعني للإعدام، ومن مصلحته يكون متعاون معاهم. ووقتها كيني بدأ يحكي لهم في رواية الأحداث بالتفاصيل والوقايع اللي صارت نهار 6 جويليا في الليل.
1: There's a couple of things that we need to go over and just kind of straighten out, okay?
2: I don't know where to, and that's the truth.
1: I know for a fact that that's not true. There is an overwhelming abundance of evidence. The picture that's going to be painted, what do you think is going to be? Good or bad for you?
2: Bad
1: for you, no doubt about it. My point is, buddy, you've got to tell the truth. Everything is pointing to Kenny.
0: في نفس السياق من الأبحاث وفي سردية كيني على ليلة الواقعة، قال أنه بعد ما طلعت معاه شاي في الكاميون مشى بها في طريق ريفي بعيد برش على منطقة روسال، وخليها تظن اللي هما ماشيين باش يجيبوا الكهرباء اللي طلبتها منه باش تهرب فيها وتتجنب المحكمة باش ما تكون الشاهدة. وفي الثنية طلبت من كيني باش يقف على أساس تقضي حاجة بشرية، وهو وقف وهي قضات حاجتها أما مش بعيد على الكهرباء يمكن 4 أمتار. وقتها كيني استغل فرصة أنها عطيته بالظهر وجبد مسدس وضربها بزوز رصاصات من تالي في راسها أبو بورتون يعني من قريب برشا، ودوب ما طاحت زادها 4 رصاصات أخرين في صدرها وخليها تعوم في دمها، ومن بعد طلع في الكاميون على أساس باش يهرب. وقتها غفصها أو دعسلها الجثة متاعها وما حبش يعترف أنه عمل العملة هذيك بصفة إرادية. والمعاينة اللي قاموا بها الأمنين بينت أنه الأثار اللي على جثة شاي هما أثار العجالي أو الإطارات متاع الكاميون لكحل متاع كيني، وهذا يفسر الحالة اللي لقاو عليها جثة الطفلة، ويفسر زادة علاش لقاو ثوبها الداخلي هابط. وهكا المكان اللي مبلول بالماء ترنتو هو المكان اللي قضات فيه شاي حاجتها البشرية. ولهنا باش يجي السؤال الكبير اللي بقى من غير إجابة، علاش كيني اقتل شاي اللي حسب كلامه يحبها وحسبها كبنتو؟ اشنية الدافع اللي خلاه يقتلها؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين بقاو يحاولوا فيه باش يعطيهم السبب اللي خلاه يقتل شاي. من الاول ما حبش، لكن كي حاصروه من كل شيرة وجانب وضغطوا عليه انهار وقال لهم الحقيقة اللي كانت عبارة على قنبلة مدوية، وتتمثل في انه ليزا جراهام هي اللي طلبت منه باش يتخلص من شاي، معناها يقتلها بنتها. والأمنين بقاوا مذهولين وكأنهم ما سمعوش مليح، لدرجة أنه قالوا الكيني عاودناش قلت شكون اللي طلب منك باش تتخلص من شيء؟ قال لهم أمها ليزا جراهام. ووقتها الأمنين بقاوا جامدين في بلايسهم، ما همش مستوعبين كيفاش أم تفكر باش تقتل بنتها لحمها ودمها. وبعد ما خرجوا من الذهول متاعهم، المحققين اخذوا التفاصيل الكل من عند كيني، وقال لهم أنه هو بنفسه تفاجأ من الطلب متاع ليزا، لكن بقات تلح عليه حتى لين أقنعته. ولهنا يقول القائل شنو الدافع اللي يخلي أم تستأجر حد باش يقتل لها بنتها؟ وربما وقت اللي باش تسمعوا السبب ما كومش باش تصدقوه، لكن هذاك هو الحقيقة. هاو جايكم الحديث بالتفصيل. في نفس السياق وإجابة على سؤال كيفاش أم تنجم تقتل بنتها، المشكلة متاع ليزا أم شاي تتمثل في أنها كانت تعرف اللي بنتها ما تحبش تمثل قدام المحكمة على أساس باش تشهد وناوية باش تهرب، وإذا كان تهرب هكا الكوسيون يعني الفدية متاع 100,000 دولار على أساس تبقى حرة حتى لنهارة المحاكمة يفقدوها، معناها يخسروا فلوسهم. وبالتالي الأم ليزا إذا كانت تستحق الاسم هذا قامت بالتخطيط القتلين بنتها شاي ليلة المحاكمة باش هكا الفلوس متاع الفدية ما تضيعش عليهم وترجع لهم. وأكيد راكم مستغربين من الأم هذه، وباقي وعلى لسان كيني قال أنه ليزا هي اللي جابت له المسدس اللي اقتللها به بنتها. قالوا له وينه؟ قال لهم رجعته لها. وبالوقت الأمنيين مشاوا على جناح السرعة للدار متاع كيفن جراهام ومعاهم إذن بالتفتيش، وحلوا الكوفر اللي كيفين ومرته ليزا يحطوا فيه الأسلحة متاعهم، ولقاوا المسدس متاع رجلها وملقاوش المسدس متاع ليزا. وقتها سألوا طفل كيفن جونيور، قالوا له وينه المسدس؟ قال لهم يكون عند بابي، يقصد عزيزه يعني بو ليزا. في نفس السياق من البحث على أداة الجريمة، الأمنيين مشاوا للجد والقاوا عنده المسدس، وبالوقت بعثوه للمعمل الجنائي للتحليل، وبش يلقاوا عليها آثار لاديان متاع شاي وشعرها. هذا خلف الأدلة الأخرين اللي تورد كيني مباشرة في عملية القتل. وقتها جابوا ليزا يعني أم الضحية للاستنطاق، وهي نكرت وبدأت تبكي وقالت اللي هي تحب بنتها ومتنجمش تعيش من غيرها هي، وكيفاش تفكر أنها تقتلها. ولهنا المحقق اللي يبحث فيها اتأكد أنه الدافع هو 100,000 دولار، والدليل أنه الأم قالت بعظمة لسانها للبحاث أنها ما حبتش زوجها يدفعهم ويخلي بنتها في الوقوف حتى لين تصير المحاكمة. لكن وقت اللي البو دفع الفلوس على بنته باش تخرج، الأم جاتها فكرة التخلص منها، ووقتها طلبت من كيني باش يقوم بالمهمة يعني يقتل لها بنتها كبدتها من أجل 100,000 دولار.
3: This is a woman who opportuned, cajoled, threatened another individual over the course of months to murder her biological child, to take her down into the darkness of Russell County, Alabama on a dirt road and shoot her 5 times.
0: في نهاية هالقضية التحريات باش تثبت أن ليزا طلبت من ناس أخرين بما فيهم جار لها أنهم يقتلوا بنتها مقابل 5,000 دولار، لكن رفضوا. ونفس التحريات متاع الأمنيين أثبتت أنه كيني هو بنفسه قضى حاجة بشرية قبل ما يقتل شاي، وهذا ما قالوش في البحث. وفي نهاية الأمر ونهار 14 جوان 2012، كيني مثل قدام المحكمة وما انكرش التهم المنصوبة ليه، وتحكم بالسجن مدى الحياة.

0: Now our Rosslyn Giles is featured during the show. For interviews and for more information on where and when to watch the show, you can head over to our website, WTVM.com, under the local tab.
1: ولهنا ما بقاك مش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فام،
3: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: ديوان فم فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان فم على السلامة. وزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء الراغبي المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصى 19 من جوان الجاري وفق ما أوردته الإدارة العامة للأداءات عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. والوزارة تقول إنه يتعين الاتصال بالقبض المالية راجعين لها بالنظر لإبرام رزنمة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصى 30 من جوان الجاري. سفير تونس بفرنسا ضياء خالد يلتقي أمس بالوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة لبحث السبل الكفيلة بتطوير مشاريع الاستثمار والشراكة التونسية الفرنسية في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية من خلال توظيف شبكات الكفاءات والنسيج المؤسساتي الناشطة بين البلدين. كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة لإطلاق مشاريع مشتركة للتعاون الثلاثي في مجالات الذكاء الاصطناعي ذات الاهتمام المشترك وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس بفرنسا. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن اليوم عن تنظيم مناظرة تتضمن اختبارات عن بعد قصد الالتحاق بالتكوين المهني في مستوى مؤهل التقني السامي لفائدة المتحصلين على شهادة مؤهل التقني المهني. مناظرة من نفس اختصاص يتماشى مع الاختصاص الذي يرغب المترشح بمواصلة التكوين به. والوكالة تقول في بلاغ أنه إذا كان الاختصاص المطلوب يؤمن في أكثر من مركز تكوين يمكن للمترشح اختيار مركزين وترتيبهما حسب رغبته. كما يتم تحديد مركز اجتياز امتحان المناظرة ضمن الاستدعاء الذي يقع سحبه وجوبا من موقع ويب الوكالة بداية من 7 سبتمبر المقبل. وزارة الشؤون الثقافية تقرر تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية والتي تنتظم من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا في حال نجاح الجهود الدبلوماسية لتأمين الصفقة وسط تصعيد عسكري بين البلدين. الجيش الأمريكي يعلن تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان خلال الليل وذلك أثناء محاولتها نقل نفط إيراني رغم الحصار الأمريكي مشيرا إلى أنها السفينة التجارية الثالثة التي يعطلها هذا الأسبوع. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم والمشوار ينطلق الآن مع عدد فوت في أمان الله.

0: ديوان اف ام داتافود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم داتافود حلقة جديدة من برنامج داتافود، متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. اليوم نحكيو مونديال، نحكيو منتخب أقل من 23 سنة، ونحكيو كذلك على النجم الرياضي الساحلي وعقوبات الرابطة بخصوص مباراة الديربي، ديربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي وكذلك النادي الإفريقي. سعيد جدا باش نكونوا موجودين معكم اليوم من توا حتى للخمسة متاع العشية في الحلقة رقم 79، وسعيد كذلك باش يكون موجود معنا فريق البرنامج كالعادة الدكتور سعد قحبيش. مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بنيس بالأخي الكل اللي معنا في الرجي، بالمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين.
1: كيف كيف فنيس عبد القادر بوجلبان،
3: مرحبا بك كريم. تحية ليك، تحية للصادق، تحية للناس تبع فينا الكل، وتحية لكل المستمعين ومشاهدي داتافوت.
1: دونك مش نحكيه على منتخب أقل من 23 سنة، مش نحكيه على تورنوا تولون، المنتخب الوطني التونسي في الدور النهائي في انتظار التعرف على من سينافس منتخبنا في نهائي المسابقة. فؤاد قاسم يؤكد استقالته من رئاسة النجم الرياضي الساحلي ويفوض مهامه للجنة العكروت، لجنة فضل النزاعات، تشكيل قانوني ومستقبل تسييري غامض إلى حد الآن في الليتوال. الرابطة تسلط عقوبة كبيرة على محمد أمين توغاي مدافع الترجي الرياضي التونسي، وكذلك ثلاثة مباريات على فراس شوات. علاش تأخر القرار هذا وإعلان القرار، وكذلك هل يؤثر القرار هذا على معنويات ولا حتى على لاعب المنتخب، مهاجم المنتخب اللي يبدو انه باش يكون هو المهاجم الاول للمنتخب خاصة في المباراة الاولى. نحكيه على فراس شوات، عقوبة جي موان تروا على المباراة الاولى لمنتخبنا. هل يغير لموشي الرسم التكتيكي ويلعب بثلاثة لاعبين في المحور امام المنتخب السويدي؟ اخر اخبار المنتخب، الجماهير التونسية اللي بدأت توصل الى مونتيري المكسيك، مبعوثنا الخاص حاتم غازبار مش يكون موجود معنا ان شاء الله انطلاقا من الاربع درجين مباشرة بعد الاخبار من مونتيري. مونديال 2026، تقديم نحكيه على اليوم افتتاح كأس العالم. اليوم باش يكون مباراة الافتتاح 8 متاع الليل، يسبقها 6:30 الحفل الافتتاحي في مكسيكو، في المكسيك، مباراة المكسيك وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا هي الممثل الاول للقارة الافريقية، شنو نعرفه على تاريخ المشاركات الافريقية كذلك في كأس العالم. ونحكيه على البوليميك متاع عمر ارتان الصومالي، عمر ارتان دونك بوليميكا كبيرة، شنو علق جاني انفانتينو على الموضوع، شنو علق الميزون بلانش البيت الابيض اليوم مازال كيف علق على الموضوع، وكذلك الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يتفاعل مع الحكم ويعينه في السوبر الاوروبي لأول مرة، سوبر اوروبي بحكم غير اوروبي، سيكون بحكم افريقي، وكانها صفعة على وجه منظمي هذه البطولة وخاصة سلطات الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأكثر من توا حتى الخمسة مع فريق برنامج البداية بالفار. فار الفار نحكيه على منتخب أقل من 23 سنة، دونك منتخبنا يتأهل إلى نهائي تولون، إنجاز تاريخي نجم نقوله ولا لا؟ عنوان تاريخي دكتور، نجم نقوله إنجاز تاريخي ولا لا؟ خاصة أنه كيف نشوفه نلقاو كريستيانو رونالدو، تيري هنري، زين الدين زيدان، جوركايف، بارتيز، داني ألفيس، ماركينوس، دافيد بيكام، وعديد النجوم. وين برزوا دكتور؟
2: في تولون.
1: برزوا في تولون وبدأت مسيرتها من تولون.
2: صحيح، دورة عالمية، دورة معروفة من قبل الحقيقة،
1: بمثابة كاس عالم نجموه
2: اي للأولمبيك.
1: اي
2: برشا يقولوا لي كونه فقدت شويه من بريقها، لكن ساريس توجور اللي معناها مانيفيستاسيون ممتازه على الاخر، ومانيفيستاسيون كما كنت تحكي كريم خرش العديد من النجوم. حاجه اخرى هي مانيفيستاسيون تري بريزي بار لي اجون، بار معناها لي ديريكتور سبورتيف وبار البريزيدون دو كلوب، خاطر يراو فيها عديد المواهب الصاعده خاصه الافريقيه. حاجه اخرى اللي هي براتيكمون كما كنت تحكي معناها اللاعبين اللي يبرزوا في تولون ديريكتومون يلقاو روحهم براتيكمون في ليزيكيب بروميير نتاعهم تاع المنتخبات نتاعهم، معناها كو دو بوين بوزيتيف، كو دو بوين بوزيتيف، اي سورتو كو دو بونز امبيسيون اي دو بون معناها بريديسبوزيسيون للمستقبل، ان شاء الله يكون زاهر لولادنا ولينا، وخاصه اللي احنا فريقنا معناها بقياده انيس بوشلبان وحسام حاج علي تألق بصفة منقطعة النظير وترشح بور لا بروميير فوا للدور النهائي اللي هي فريمون نعتبره إنجاز خاصة اللي احنا on le sait tous معناها ما عادش عندنا بوكو دو بون ريزولتا في لي جون وخرنا شوية العشر سنين هذوما قاعدين نرجعوا بشوية بشوية قاعدين نترشحوا لي كوب دافريك اوسي كلكو فوا لي كوب دو موند دو جون وتوا هذه تنجم تكون بادرة ممتازة وتنجم تكون انتي شامبر للكيب ناسيونال نجمون نلقاو بعد زوز ثلاثة مواسم نلقاو فيهم عناصر اللي لعبوا واللي برزوا واللي ترشحوا نجمون نلقاوهم إن شاء الله في المنتخب وهذا من نجم كان يرجع بال خلينا نقول بالإيجاب وبالنفع على على منتخبنا وعلى كورتنا وإن شاء الله نأكدوا ديما في المحافل هذه لتونس ولادة أوسي بيان على مستوى اللاعبين كو على مستوى المسيرين وخاصة الجهاز الفني
1: عينيس
3: نذكروا شوية للجروب هذية كنت تذكر شهرين التالي عمل دو ماتش أميكو كونتر الكوت ديفوار وخسرنا في اللي دو ماتش الجينيراسيون هذية اللي هي U21 ما هيش عكس ما يروج على الصفحات أو على اللي سيت أوفيسيال كيف ما فلاش سكور اللي هما U23 هما U21 هما من مواليد 2005 كيفهم كيف ما بقية المنتخبات اللي مشاركين في الدوره هذه دونك شفنا اللي المنتخب في لي دو ماتش الاولى ظهور كان محتشم بعد الاطار الفني خذا شويه وقت كوميم بعد ما فات الشامبيون عمل رسومبلمون نتاع ان ستاج اللي فريمون شاف فيهم زيد شاف فيهم الملاعبيه خلى ممكن شويه افكار من الاطار الفني شفنا البريستاسيون والمردود المنتخب هذايا لاول مره في التورنوا هذيا موريس ريفيلو اللي هي التورنوا نتاع تولون اللي ظهرت لنا برشا ملاعبيه عندهم امكانيات كبيره وكيف ما قال صادق دونك برشا متابعين وبرشا فرق اوروبيه وعالميه وبرشا معناتها وكلاء لاعبين موجودين سور بلاس لاكتشاف ولا لاستقطاب المواهب هذيا شفنا بروز عديد للاعبيه انا بيرسونيلمون من من من من موسم الفارط ولا قبل الفارط معناتها شفت حارس كبير اللي هو الخرداني حارس ممتاز عنده مستقبل كبير
1: المباراة ممتازة جدا منع تونس في الدقيقة الأخيرة تقريبا
3: دونك شفت الحرش لاعب الاتحاد المنستيري عنده إمكانيات كبيرة عمر بن علي شفت الرياحي لاري دروا نتاع ستاد تونيزيان اللي عمل تورنوا تري تري كوريكت شفنا كيف كيف الدنداني شفنا لاعب يلعب في إيطاليا بريك يلعب في الجمعية اسمها في السيري بي في السيري بي سود دريتول
2: سود تيرول
3: فوالا
2: تيرول متاعك التفاح الاحمر
3: فوالا
2: هذاك يعملوا فيه غني
3: رقم نمره 11 بريك هذا ملاعبي ممتاز
2: ليون
3: اللي يلعب في البي اس جي شفنا برشا ملاعبيه عندهم امكانيات الجروب هذا مازال يزيد يتحسن ومازال يزيد يتطور بيان سور باللي ستاج باللي كومبيتيسيون في النيفو هذا خاطر التورنوا هذا راهو اول مره كيف ما قلت انت كريم نوصلوا للفينال هذه ديجا معناتها تحسب للجروب هذه والمجموعه هذه والاطار الفني هذه اللي وصل للجينيراسيون هذه باش تلعب فينال والعاده راهو سي تري فاسيل حتى انك تربح ماتش في التورنوا هذه اليوم لولين ربحنا زوج ماتشات تعادلنا في ماتش وخسرنا في ماتش الماتش اللي كنا نجمو نربحوه متفوقين فيه خسرنا فيه 3-1 بعد دو زيكسبيسيون زوج ملاعبيه من المنتخب دونك برافو للجروب هذه المجموعه للناس اللي مشات اللي تحولت لفرنسا اللي نورت ورفعت رايه المنتخب الاولمبي هذايا اللي هو في 2028 ان شاء الله باش يكون لما لا نشوفوه في الاولمبياد القادمه وهذاك عليه السماوة داير U23 على خاطر في ليشيونس هذيك نتاع 2028
1: جيتني للنقطه المهمه برشا خلينا نبدا مع الدكتور ونرجع برشا دكتور كيفاش منتخبنا U23 يلعب ضد منتخبات U20 ولكن كيف ندخلوا لاعمار اللاعبين
3: كلهم 2005
1: ندخلوا اعمار اللاعبين الكل تقريبا ناتيف 2005 2006 الكل وعندنا حتى 2007 في المنتخب
2: 2007
1: عندنا موجودين كيما دير البري دونك عندنا ملاعبيه برشا ملاعبيه صغار وبالتالي كل اي سيدي اكبر لاعب ممكن عمر بن علي عنده عمره 21 سنه عنده توا شهرين من اللي عمل 21 سنه هو ملاعب هذاك الاكسيال في المانيا نتاع
2: عرفته
1: دونك زوز ملاعبيه فقط فوق الوحده كل اللاعبين تاع المنتخب 20 سنه و19 سنه وعندنا حتى 18 وعندنا حتى 18 عام وبالتالي لا يستقيم اليوم الكلام انه منتخب هذا U23 هو التسميه U23 لانه اعدادي للاولمبياد كيف نشوفوا بقية المنتخبات مثلا البرتغال اللي من المفترض تعمل إكس مع كندا تنجم تكون هي والآخر بسكون هي مواجهتنا معها في الدورة النهائي الكل من نتيف 2005-2006 تشوف السعودية كيف تشوف كولومبيا البارح ثمن 20 وثمن 21
2: وكلهم يخموا معناتها
1: تقريبا
2: يخموا كيفنا يا كريم
1: دونك العباد تثبت بفلاش سكور احنا مقيدين ايفان تروا والاخرين ايفان و 19 و ايفان تايا ماشي في بالهم احنا نلعبوا بالكبار والاخرين صغار
2: لا
1: هو صحيح.
2: هو راهو
1: ما هو صحيح راهو فرد عمر وكلهم يحضروا الاولمبياد
2: شفتوا التورنوا هذايا راهو لا معناها لا نومونكلاتور التسميه ايفان تروا تنطبق على اي واحد عمره من 16 ل 23 معناها أي واحد تحت 23 سنة تسمى U23 دايرك العام مانشيني جاب سيموني بافوندي عمره 16 عام لكيب ناسيونال مالودينيزي وما يلعبش براتيك من 16 عام ادمي
1: نعطيك اكزمبل احنا مانا منتخب U23 ولا
2: تفضل
1: تقريبا انتم كي اخترتوا تشكيلة الموسم كلكم اخترتوه من أفضل لاعبين في البطولة هو تونس يلعب في البطولة الوطنية لا لا لا نحكيو عمره 22 سنة تو
3: عمر بن
1: اللي هو U23 نحكيو على ترابلسي محمد رابلسي ولعبت الكل محمد رابلسي محمد رابلسي هكا ولا
2: محمد رابلسي
1: تو كان تهزو يلعب ينجم يلعب بالتورنوا هذا اما ما ينجمش يلعب
3: لا لا لا ما ينجمش يلعب بالتورنوا هذا
1: هو U23 هو 22 22 سنه ولكن مع الاولمبياد ولي
3: 24 يلعب في التورنوا هذه في التورنوا هذه يلزم يكون حاضر وباش يلعب عمره تحت ال 21 سنه تحت ال 2005 والا فوق 2005 بيان سور 2005 2006 2007 فوق 2005 دونك المنتخبات الكل
1: ما نجمش
3: لا ما يشاركوش خاطر هذايا هما كل المنتخبات كيف ما قال الصادق اللي كل المنتخبات تحضر للاولمبياد
2: دونك مجموعه لامام يحبوا يسموا بعضهم
3: دونك المشاركين في الكومبيتيسيون هذه ولا في التورنوا هذا يفرضوا عليك انك تجيب مواليد 2005 فما فوق 2006 7 8
2: جيب غير ما يفرضوش عليك انت
3: لا لا مش تنشوا بون تنجم تجيب جونيور اما تجيبش اكبر
2: زعما
3: وي بيان سور ما تنجيبك سينيور نلعب في التورنوا هذا
2: سينيور نحكي عمره 29
3: دونك اذا حليت اللعب تحل اللعب على الكل
2: لا لا بون
3: جوست نسمي مش كل لاعبين اخرين زاده خاطر حكيت على الحرش وحكيت على بن علي فما صادق محمود زاده عمل تورنوا ممتازه الماتشات الاولى كيف عنان ولا انه ما ظهرش برشا ما لعبش برشا
1: انا عجبني ذرار بريك
3: بريك ملاعب رقم 11
1: صغير في العمر
3: قلت لك يلعب في سود تيرول فوالا سود تيرول
1: خليني فقط نذكر زاده معلش نقولوا انجاز تاريخي راهو معناتها كيف تشوفهم لاعبيه برزوا في التورنوا هذه خلينا نعاود نذكر باللاعبين كريستيانو رونالدو زين الدين زيدان تيري اونري ريستو ستوشكوف جون بيير بابا داني الفيش ماركوس كافو ماسكيرانو هيغو سانشيز نتاع المكسيك
2: قال كابريول
1: رونالد كومن اللي درب توا في منتخب هولندا باش تفهموا معناتها فرانك لامبارد ليليان تورام دانييل باساريلا الارجنتيني روي كوستا البرتغالي مانويل روي كوستا في 92 برز دافيد تريزيغي دافيد بيكام برشا ملعبيه معناتها جون رومان ريكيلمي ريكيلمي
2: خوان رومان
1: ريكيلمي ديدي ديشون مدرب منتخب الفرنسي توا فابيان بارتيز الان شيرر عام 91 دونك برز لوران بلون تافاريل الجارديان تاع البرازيل انا راني نقرا وثما برشا اسماء ياسر حلوه معناتها
2: كلاوديو تافاريل
1: كيف كارفايو ريكاردو البرتغالي
2: ريكاردو
1: كيف موجودين برشا ملاعبيه ماكسويل الارير جوش البرازيلي تياغو موتا البرازيل كامبياسو الارجنتيني في وسط الميدان والتر سامويل الارجنتيني
2: كامبياسو
1: استيبان
2: اي مشو سميوه الكوتشو معناها لوغان
1: يوري
2: خاطر يلصقي لوغان
1: هذا عندي مع تصويره تقابلت انا وياه
2: انا هو تيلمانس
1: يوري جوركايف
2: يوري ارمينيا
1: يوري جوركايف ويلي سانيول روبرت بيريز فيكتور بايا البرتغالي
2: الجارديان فيتور بايا
1: ويليام غالاس الفرنساوي هذوما معناتها فان بروكوست جوفاني كيف لويس فرنانديز اليسون بيكير اللي يلعب توا مع المنتخب البرازيلي معناتها الحقيقه
2: سامي رنانه
1: واول لاعب افريقي فيهم الكل الروم تاعو 39 اللي هو حبيب كولو توري من أساك ميموزا سنة 2000. دونك معناتها سي تري بيان انه اليوم يكون عندنا ملاعبيه سوليسيتي انهم يكونوا يفوزوا بجائزه افضل لاعب في التورنوا.
3: فما بوسيبيليتي
1: كبيره تكون كنت فيناليست.
3: فما حتى هدف تورنوا نجم
1: اللي هو توا ثاني الهدفين انه ثم ايفواري ماركا اربعه.
2: فما ايفواري حاجه تريز امبورتونت شفتها والفينال بتاعنا هذيا عبيت تفرج
1: كلنا تفرج الجرادان كله وش اسمه راه
3: برشا توانسه راه
1: لا الجرادان بارت توانسه الجرادان اللي نحكي لك اللي منه
2: كله جونيت
1: كله جونيت
2: سبورتيف. دونك نصيحه ليهم حاولوا باش تكونوا موجودين حاضرين حاولوا باش تبرزوا حاولوا بيان سور باش تعليوا النجمه فهمني والهلال والدرب نتاعنا ونكونوا ان شاء الله في احسن المراتب. لكن اوسي اللي يحب يخمم في ان ديبي دو كارير معناها وقتاش تحسنت كوريا وجابون
1: وقت اللي مشاو لاوروبا
2: اللي جيه اوفر
3: سيبوه
2: احنا كيك احنا بالبارتيسيباسيون هذه فما برشا عينين باش تحل على الشامبيونات تاع تونس دون فاسون جينيرال وعليهم هما دون فاسون بارتيكولير. دونك
1: لون لا ماجوريتي ما يلعبوش في بطوله تونس اللي عندنا
2: لا عندنا كعبيد عندنا برشا برشا عندنا 8 10 في بالي يلعبوا في تونس. دونك مي هما يراو تونسي يراو لاعب تونسي
1: يراك ملاعبي ولا مش ملاعبي ساعه
2: صحيح يراو تونسي علم تونس يوليو يسوريونت ديجا فير الشامبيونات وليو يجيونا اكثر وليو يلوجوا اكثر وانتوما كلاعبين سيت اون اوكازيون او جامي باش تحاولوا كيفاش تعطيو ان كو دو بوست معناها تريز امبورطون لي كارير نتاعك.
1: وهذا هو المهم لانه اليوم مهم جدا القوام لاعبيه زاد
2: يرجع بالنفع الشامبيون
1: المنتخب وخاصه المنتخب يعني الكوب دي موند القادمه وغيره صحيح. هذا مش نلقاو موجودين ان شاء الله في المنتخب
3: فما اونفيرون 8 ولا 9 لاعبيه ينشطوا في البطوله التونسيه
2: قلت لك 8 10
3: هكاك تو حنحسب فيهم بارابور الماتش كونتر المنتخب الكولومبي لا بين تيتولير ودي رومبلاسون فما فما ممكن اكثر خاطر منعش انا اسكو لا ليست كومبليت ماشي لا ليست كومبليت
1: ماشي لا ليست كومبليت باه خلينا نمشيو لي نحكيو على
2: الفولو فالوريزي الفولو فالوريزي الحقيقه
1: هذاك علاش بديت بهم ليميسيون
2: لا لا بخلاف احنا
1: انا بديت بهم ليميسيون انا كوب دي موند ومنتخب في مونتيري وبدينا بهم علاش
2: الفولو فالوريزي
1: خاطر الحقيقه انجاز تاريخي
2: لا لا الفولو فالوريزي لازم يكون عندهم حظوه مهمه جدا من طرف المكتب الجامعي ومن طرف سلطه الاشراف لانه هذوكم لافنير تاع كره قدم في تونس يفو لي فالوريزي. المغرب حتى كي تهز فهمني شامبيونا مينيم ما بين 6 منتخبات لي فالوريزي
3: نقول لك حاجه اخرى
2: صادقه لي فالوريزي لازم تخرجهم في ثوب البطل كسوا هز ولا ما هز
3: نقول لك حاجه صادقه شفت التورنوا هذه اون فوا فما ملاعبي خرج مشى الجمعيه
2: كل في جرته بعد
3: شفت الشامبيونات بتاع تونس باش ترجع عليها الانظار باش يرجع يتفرجوا فيها ويهزوا منها ملاعبيه اللي هما راهو مالغري لي مويان نتاعنا والامكانيات والاستاد والانفراستركتور راهو فما بداو يرجعوا يركزوا على الشامبيونات بتاع تونس ويهزوا منها. بون فما لا بريبار قاعد ماشي للدول الخليجيه واللي هذا احنا ديجا رافضين وما نحبوهاش نحبوا الوجهه تكون اوروبيه. ان شاء الله بعد التورنوا هذه ان شاء الله ملاعبي ولا اثنين يخرجوا تو ما نحكيليش على الملاعبيه اللي تكونوا في اوروبا نحكي من 8 و9 ملاعبيه واللي تخرجوا من لي سونتر دو فورماسيون تاع جمعياتنا من تونس.
2: احنا قبل كنا ناجحين من الاو 17 رد التالي قبل نحكي يا 10 15 معناها كنا ناجحين في الاو 15 والاو 16 والاو 17 وديما عندنا مشكله في البوست فورماسيون من 18 ل 22 ديما عندنا مشكله توا بالاكيب هذه ضرب الكشف اللي هي لو فروي دان ترافاي نتاع 7-8 سنين تالي وبارك الله فيهم مشرفين عليهم الكل دوبي معناها 2 و 3 جينيراسيون بدير و سي لوكازيون او جامي معناها باش تعطي ثمارها توا لازمنا نستثمروا فيهم توا فريمون لازم نتبعوهم ان باران توا لازم نعملوا اون اسيستونس براتيكمون معناها هبدومادير كل جمعه نكلموهم ونكلموا لي زونترينور نتاعهم ونكلموا لي بريباراتور فيزيك نتاعهم اللي برا واللي عندنا هنا نتصلوا بهم في تونس ونمشي ونشوفوا ماتشواتهم ونحاولوا كيفاش نعطيهم لي مويان باش يلعبوا فهمتني وننسقوا مع مدربينهم وننسقوا مع خدمه كبيره راهي خدمه كبيره. هذا الكل واش خدمه للوطن على خاطر غدوة هما 70% منهم ينجموا يكونوا هما في الليست بتاع 26 بتاع 2030 فهمتش حبيت نقول لك 2034 اون فادير زيد 30-34 دونك سي لو مومون او جامي. داير احنا راه عندنا خاصيه ممتازه على الاخر احنا 5 فريق في صغر السن في الكوب دي موند على 48
3: صحيح
2: ديجا اون راجوني ليكيب ناسيونال
1: وحتى
3: في اللي تاعي احنا
1: والكوت ديفوار الاصغر
2: كوت ديفوار ينزل على القرص يهبطوا مين تعرف ما عندهمش مشكل
1: صغار برشا لا معناتها
2: ما صغار سا ديبون انت وتقييد بعد فهمتني مش ديما العوامار مش ديما
1: صحيحه لا ماجوريتي مولودين في اوروبا
3: لا اللي يعملوا مشاركات اوروبا عالميه واللي العمر في اوروبا خاطر يتبعوا ويثبتوا في اللاج بيولوجي
2: كوكو ما عملوا مشاركات عالميه
3: مش قبل اما تو
2: كوكو تو اربع سنين تالي
3: خي مش عامل كثبتوا قوى كبير كثبتوا
2: لا بعد لعب اربع سنين مع دورتموند شنو ثبتوا راجل يلعب اربع سنين والالمان فرحانين به وعمر 16 سنه طلع عمره 21 الراجل شو معناه
1: هي ما تو ولا الكوكو الديمقراطيه ولا براتيكمون 98% مولودين في اوروبا متكونين في اوروبا
2: مادام مولود في اوروبا كاو
1: هذا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله يكونوا الحقيقه متميزين في الدور النهائي نذكر الدور النهائي باش يكون رصد في انتظار
3: اما البرتغال
1: ولا كندا
3: لا مش كندا والا الكوت ديفوار اللي لعبنا لها ديرنيرمون خسرنا لي دو ماتش اللي حكيت لك عليهم
1: خسرنا في الكوت ديفوار
3: في الكوت ديفوار
1: الكوت ديفوار هكي اصغر منتخب في كاس العالم وشوفوا حتى صغار نتاعها مازالوا موجودين براتيكمون كل عام تشارك الكوت ديفوار من اكثر منتخبات اللي شاركوا في تورنوا تولون
3: التورنوا هذه فيها من القارات الكل معناتها لا بليبار فما من افريقيا فما من
1: امريكا الشماليه
3: الجنوبيه وفما من اوروبا اسيا زد. اوروبا واسيا فوالا
1: واضح يلا فاصل قصير ثم نتواصل
0: داتا فوت من الخمسه للسبعه تبدا العشيه ونشدوا معكم اثنيه الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
4: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: راديو ان اف ام عيش المونديال.
1: داتا فوت،
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت. مازلنا متواصلين معكم 27 دقيقة بعد 3 متاع العشية، وقايت نحكيو بوان ديبا. ليتوال دكتور فؤاد قاسم يأكد استقالته من رئاسة النجم الساحلي البارح في تدوينة فيسبوكية، ويفوض مهامه خلينا نقوله للجنة فضل النزاعات برئاسة كريم العكروت. إشكال قانوني لهنا، لأنه برشا ردود أفعال من جماهير النجم الرياضي الساحلي أنه هذا غير قانوني، وحتى كريم العكروت رفض تسلم المهام لأنه يقولوا هذا غير قانوني. يعني لجنة فضل النزاعات عندها يعني
3: محدة
2: لمدة معينة لغرض معين ولمهام معين.
3: صحيح، لأنه سيد فؤاد قاسم كان عبر في عديد المرات ودير قدم استقالة هنا نقوله كتابية مع 3 أعضاء اللجنة قبل الجلسة العامة اللي كان مزمع عقدها، لكن مالوريزمان ما تقدمت حتى أونفادير معناها هيئة، وقعد الهيئة هذه التسيرية معناها وليت هيئة تسيرية، دونك قعدوا هما أوبليجي باش يكملوا يسيروا جوسكا سكو تصير جلسة عامة انتخابية أخرى. لكن سي فؤاد قاسم لي خلينا نقولوا بور دي ريزون شخصية ارتأى عدم المواصلة ووصل الموضوع معناها فهمتي للمحبين ومخرطين، لكن هنا جوست ان بوتي ديتاي معناها قانوني، معناها القانون الداخلي لا يسمح للرئيس الهيئة كسوى التسيري لأنه بعد الاستقالة بإحالة الرئاسة إلى أي عضو من الأعضاء أو رئيس لجنة اللي هي منبثقة من الهيئة، وذلك معناها سيون ريسبكت القانون الداخلي. دونك هنا القانون الداخلي يستوجب على رئيس الهيئة التسيري المواصلة، وفي حالة عدم إمكان المواصلة أنه معناها يرفع الأمر إلى السلطة الجهوية اللي هي بوجود أيضا لجنة كبار المسيرين والرؤساء السابقين تتخذ قرار في تعيين هيئة تسييرية مؤقتة لمدة ظهر لي 90 يوم رينوفلابل مرة. وبالتالي هذا هو معناها اللي الخبر هذا اللي أثار هنا نقوله مش بلبلة، ما أثار ان بو تعجب الجماهير، لأنه الجماهير الحقيقة بدأت تعمل في مجهود كبير وكبير برشا، والمبالغ المالية معناها مع لجنة فض النزاعات برافو عليهم قاعدة تمشي وتتحسن وقاعدة تمشي وتتطور، وليزيدي فيين معناها شما فزون معناها فهمتني، الناس قاعدة تساهم وقاعدة تعاون، وفما التفاف كبير مرة أخرى بور لأنيام فوا تروزيام وكاترين فوا على النجم الساحلي لي معناها محاولة إنقاذه، وإن شاء الله تكون المحاولة هذه خلينا نقوله ناجحة وموفقة. المبلغ الأوبليجي باش يتلم توا هو 3 مليارات بعد الوصول إلى عديد الاتفاقات مع 17 لاعب اللي هما عندهم 17 قضية مع النجم الساحلي، وهنا مشكورة لجنة فض النزاعات لأنه توافقت وتواصلت مع اللاعبين وتمكنت من تقسيط الديون. لكن فما ان جران ترافاي افير انكور اون فوا، دونك نعاود مرة أخرى لي تروا شوما ولا لي تروا فاسون ولا لي تروا خلينا نقولوا كريتير بار ليكيل تنجم تعاون النجم الساحلي، هو اقتناء لابونمون، اقتناء المريول التريكو، والا اقتناء اساس لايف ستايل، وهي في كل الحالات هي وسيله وين وين، غانيون غانيون، رابح رابح بالنسبه للفريق وبالنسبه للانستيتيوشن التاريخيه والكبيره والعظيمه اللي هي النجم الرياضي الساحلي، وبالنسبه ايضا للمنخرطين نتاعو والمحبين نتاعو وللعباد اللي تحب تعاون، لانه كل واحد يلقى دونك خلينا نقولوا اونت بارونتيز باي من الربح، وهذا سي تري امبورطون. وعلى معناها المنخرطين والمحبين يعملوا انيفور سوبليمونتير، دونك من هذا المنبر نحاولوا كيفاش معناها ان نعملوا انوتر مش صيحه هي مي انسيتاسيون باش الناس معناها تدخل وتعاون، على خاطر تو فما الكوب دي موند، وقلت البارح ونعاود راهي الكوب دي موند تنوم برشا عباد معناها لعبيت ما لعبيت حب الكرة ديما الكرة. ما تنساش جمعيتك كسوا جمعيتك اللي هي النجم الساحلي كسوا اللي هي النادي الصفاقسي اللي في حاجة أيضا لأموال كبيرة باش يلعب الكاف وإن شاء الله ويشرف الراية الوطنية ويرجع إن شاء الله للتتويجات كسوا النادي الإفريقي أيضا اللي مثل مناعي سي بريزون ينوزا سوري اللي حشتهم براتيكمون ب 12 مليون دو دينار باش يكونوا في أحسن مستوى في الشامبيونز ليغ وبيان سور الترجي الرياضي التونسي اللي عنده عامناه الأكثر من 20,000 أبوني. دونك إلي أمبورتون للوقفة هذه في إطار الاقتصاد التضامني الاكونومي سوسيال السوليدير تنطبق أكثر من وقت ممكن على الكورة في بلادنا. معناها يفو يتر معناها سوسيال السوليدير
2: أنا جيمش يكون حل دائم
3: ما بقى كريم شو نقول
2: لك إلى متى عام 10 سنين في تونس تاو من الإفريقي للسياسيس للإطوال الإفريقي للسياسيس للإطوال
3: من نجمش يكون حل دائم
2: مستير زادة في جديد
3: في مستير من نجمش يكون حل دائم لو كانوا مقتصر على الطلبة على عطيني لا أما توا ببيعان لزابونمون ببيعان لكارت وين وين معناه هذاك هو لفري مرشندايزنج هذا حل دائم بيعان لزابونمون كيما سي اس اس تحب تبيع له ماكسيموم 7800 كيما الكلوب تحب تبيع 22000 كيما ليتوال تحب تبيع 22000 كيما فهمتني سي اس اس ترجي بيان سور عندها لي 22000 من عامله الفو لي كونسوليدي كيما سي اس اس وليتوال والكلوب وجمعيه الخنا كله مستير يحبوا يبيعوا المراول سي تري امبورطون لي برودوي ديريفي اوسي في لي لي بوتيك نتاعهم اي اوسي لي كارت هذوما كي سون تري امبورطون تمشي انت كيما كنا تاو نفطروا نتعداو وتخلي 20% من مش جمعيتك مثلا تمشي تقتني اي حكايه حوايج سبيدري مريول لولدك تخلي منهم 20% 15-25% جمعيتك سي تري امبورطون
2: موجود حتى في لي سوسيو زاد لي سوسيو سونتربريز ثم شركات معينه قاوي دي ريستورون غيرو
3: يعملوا تخفيضات
2: تمشي تحط
3: وهذا موجود في اوروبا راهو موجود في العالم راهو
2: مد الكارت سوسيو نتاعك في السوق موجود انا عارف مد الكارت سوسيو نتاعك
3: يصير تخفيض
2: الكارت اديرون لا ما يصيرش تخفيض يا اما يصير تخفيض والا ثم بورسونتاج من الكونسوماسيون نتاعك مثلا 20% 10% باش تمشي للكاسه نتاع سوسيو دونك برشا قاعدين يستعملوا فيها لان النادي الصغير مثلا نعرف انا عنده تقريبا فوق 10,000 سوسيو برشا يستعملوا فيها ورونتابل على الاخر لي بوتيك
3: للطرفين
2: خاصه لي بوتيك معناتها يقول لك انا اليوم هذا بيع بيتزا وهذا بيع بيتزا وهذا بيع بيتزا هذا كونفونسيوني مع سوسيوس لي سوبورتير الكل يمشيو لهذاك الكونفونسيوني والاخرين بجنبه تلقاهم ميم سيحه تر بجنبه بيتزا خير ولكن لا يقول لك نمشي نفع جمعي
3: سانسيت لي بوتيك الكل ولي بوينت فونت كل باش يعملوا كيف
2: هذوما حاجات ياسر مهمه
3: فما حاجه
2: هذا اكزامبل عطيتك ما خاطر لي زيدي بارتو موجودين ثم تقصير من الاعلام بما فيه من احنا ما حناش قادرين نحكيوا عليهم برشا راهم لي زاكسيون هذوما احنا ملايين راهم مالوروزمون زاد معناتها بارفوا الكرة والمشاكل والاكتواليتي تبعدنا على لي كونسيبت هذوما حوايجنا زاد لي كونسيبت هذوما ونفسروهم ونوصلوهم للناس وان شاء الله في الصيف تنخدموا برشا حاجات على الموضوع هذا كسوا هذا نتاع النادي الافريقي وشفت معنا كيفاش يخدموا نتاع الفوروان كيف كيف حكينا على القطب المالي والاقتصادي للترجي الرياضي التونسي
3: ماي ترجي
2: وجبناه مرتين هنا معنا وتكلموا النجم الذي الساحلي قاعدين نحكيه كيف كيف سوسيوس النادي الصفاقسي كانوا مفترض يكونوا ثاني عيد ضيوفنا ولكن تأجلت انتخابات الشهر القادم باش يكونوا ضيوفنا ديجا مبرمجين معاهم
3: الملعب التونسي زاد اللي عاملين افار
2: الملعب التونسي نتصلوا بهم هذوما راهم حاجات ياسر مهمه هذوما حاجات تنيس
3: جرجيس اللي لازمها تعمل
2: في ظل الوضعيه اللي عندك كافه مع الكره التونسيه هذوما حاجات يوليو مهمين
4: شوف انا كل مره في الليتوال على الاقل السنين الاخرانيه وين في الاربع سنين التوالى وين فما مشكل مادي ولا مشكل نتاع ديون ولا مشكل تسويه ماليه مع لاعبين الا واسم الحقيقه لجنه والا فض النزاعات تتجبد قدامي ويتجبد قدامي اسم السيد كريم العكروت اللي يظهر لي انا حسب الاخبار اللي توصلني انه في الفتره هذه لم برشا فلوس للليتوال في حدود 10-12 مليار يظهر لي
3: سبعة
2: المرة
4: المونطون هذايا كما قال كريم هذوما دي مونطون بهين يحلوا جزء من الإشكال صحيح ما هوش حل دائم أما اليوم زاد
3: ولا حل دائم كي تبيع حاجة مش كي نمشي البوج البين ونقول له نحي لي 150 دينار من مصروفك اليومي ولا مصروف صغار
2: لا
3: كي تبيع حاجة راهو حل دائم شوف. راهو الميزانية سمحني كم ميزانية بتاع الجمعيات الكبار فيهم 15-20% من لي برودوي فينانسي نتاعهم مرهونين في توسكي سبونسورينغ وتوسكي
4: هم الفلوس منين تجي فلوس من يجي اما من سبونسور كبير
3: بيتري
4: ولا لا سيرتو سبونسور كبير ملاعبي يتباع بقيمه ماليه كبيره
2: ولا سبونسور بيتري
4: والا رجل اعمال عنده برشا فلوس يحل الفانا ويبدا يصب
3: ولا توا بيتري وتريكويت وبوتي
4: بيتري ولا ليكيبمون الماتيريال معش انا المايو التيشيرت نتاع النادي
3: توتال باك كامل
4: ولا باك كامله معناتها معش انا ستور كامل نتاع جمعيه اللي يبيع لك لي برودوي نتاع الكلوب.
2: اما نرجع على الاستقاله نتاع فؤاد قاسم زاد
4: ماهوش وقتها. شوف انا بالنسبه لي
2: شوف معناتها اليوم زاد حتى ريتوال ثم غموض في التسيير. إذا كان يحب حد يترشح باي أوكي حتى اللجنة بتاع العكروت وغيره راه مش كيف كي تخدم وحدك مش كيما تلقى هيئة معك ناس مش كيما تلقى شكون معك وسوتيان ليك مش كيما تلقى ناس ما تلقى روحك وحدك وبمجرد جرد قلم ماكوك انت ياك مفوض باش تلم الفلوس
3: العزوف كبير
4: عزوف كبير والنفور كبير
2: كانش بالإمكان أنه على الأقل هيئة تسييرية مؤقتة على الأقل معناتها بوغ في لا باساسيون
3: هذاك الحل اللي باش يصير توا حاليا نورمالمون هو باش يصير اجتماع سامحني جوست كم باش يصير اجتماع ما بين اعضاء الهيئه التسييريه السابقه مع بعضهم وباش يطلبوا معناها اجتماع مع سلطه جهويه باش يحاولوا كيفاش ينسقوا معاهم جو سي با سي ديفيسيل. سي فؤاد قال عنده اسباب شخصيه ما نجمش يكمل بوتيتر باش يصير تعيين معناها هيئه تسييريه جديده قلت لك باش تاخذ 90 يوم رينوفلابل هذا اللي ماهوش حل البي تري وسبونسورينغ والمرشندايزنج هذاك حل اما هذا مش حل
2: هذا مش حل وقتاش نجم يصير
3: هذا دون لي جور كي فيان معناها تري بروشينمون باش يصير تري بروشينمون
2: إلى حد الآن ولي سوسة كذا ما زالوا ما
3: هذا إيش قلت لك مع سلطات جهوية مع سيد ولي سوسة
2: من المفترض معناتها من المفترض لأنه الاستقالة
3: هو يدعو إلى اجتماع
2: يدعو الاجتماع لأنه الاستقالة عندها مدة
3: لا هما قدموا استقالة ماشي في بالهم
2: الاستقالة قبل آخر مباراة في الموسم كان
3: لا لا من بعد عملوا استقالة جماعية قبل الجلسة العامة المزمع عقدها نهار 30 ماي كان من
4: هو تأكيدا لكلامك تو بعض الأخبار توصلني اللي الهيئة التسييرية باش تصير بروشينمو في الأوقات
3: في الأيام المقبلة
4: ولا.
3: عندك أخبار عندك أخبار صحيحة أنت
4: أي هذا حسب ما وصلني تو
3: عندك عصافر باين
2: لا بختو يخدم على الروح
3: يخدم على هذا تروس فاسون على الكتفاس
2: هو يخدم
3: اسوي جلاس صاحبنا
2: لا هو راه يخدم بالقداء على سوس اما مش كيما تخدم انت على صفاقس
3: لا بس شوي بيه هو كل نهار خميس يجي يزورنا كل نهار خميس مرحبا بيه
2: هو يخدم مليح على سوس اما انت تخدم اكثر منه على صفاقس
3: انا عندي اكثر وقت
2: عندك اكثر وقت
3: مركز اكثر
2: يلا فاصل قصير ثم نتواصل
5: داتا فوت
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: داتا فود كل خميس وجمعة من 3 لـ5 متاع العشية مع كريم مقني
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة نحكيه على قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الرابطة تسلط عقوبة كبيرة على محمد أمين توغاي 12 شهر وثلاثة مباريات على فراس شوات خلينا نبدأ برأيكم الساعة قبل كل شيء في العقوبة هذه نبدأ بتوقيت العقوب ما تشوفش أنه مخر نيس
4: هي إما مخر وإلا بكري علاش مخر لانه توا فما ملاعبيه كونسيرني بالكوب دو موند اي كومبري شوات نحكيو عليه
2: حتى محمد ميتوغا يهمنا برشا راه المنتخب الجزائري
4: بيانسير احنا نحكيو على
2: توا في الاخير احنا كتواسه تهمنا مصلحه المنتخب الجزائري
4: بيانسير معاك احنا منتخبنا اون بريمير وبعد يجي منتخب الجزائري قلت لك احنا عندنا ملاعبي توا موجود في ليكيب ناسيونال ونهارين ونهار الاثنين ان شاء الله صباح ينجم يكون تيتولير ويلعب دونك نخليوه في ايتا مورال باهي ما نجيوش قبل بثلاث ايام ولا بنهارين واحنا نخرجوا دي ديسيزيون كيما هكا اما كان عنده مده من اللي صار
2: بعد الديربي مباشره
4: بعد ما انتهت معناتها البطوله بعد نهارين ثلاثه اسبوع على اقصى تقدير والا بعد ال 26 ولا ال 31 ولا ال 1 ولا ال 2
2: بعد الكوب دي موند
4: بعد الكوب دي موند بتاعنا وقت بتوفى
3: تحكي على شوات معناها
4: نحكي على شوات
3: ايه مش سانكسيون كبيره اي داير الاستيناف بتطيح الماتش ولا زوز
2: هو فما استيناف ديجا عدا من الماتش
4: فما استيناف
3: عدا من الماتش صحيح عدا ماتش شوات سي با ان بروبليم
4: اما شوف
3: بالنسبه لجاي 12 شهر بالله باش تطيح في الاستيناف سي سور سيرتان
2: يا ما انت ملاعبي في في كومبيتيسيون تاع كوب دي موند
3: وقتاش تخرجها باش تخرجها بجويلة
4: لا
3: خرجها بعد بجمعة
4: بعد بجمعة نهارين ثلاثة
3: اي بعد بجمعة بعد بجمعة
2: بعد بجمعة من الماتش
3: اي مسارت الحادثة
4: اي فولا
3: اي بان تو جاي سيفا باريس دي 12 شهر باش تولي ثلاثة أربعة شهور باش يجي مع الصيف مع بريباراسيون
2: بتاون جيو
3: سبتمبر قالوا يلعب اكتوبر
2: تاون جيو الاستيناف وغيره هذا بالنسبة للتايمينغ نفس السؤال بالنسبة لي لك التايمينغ كامل المفترض يكون قبل العقوبة ولا لا بالنسبة لي لك عادي
3: وي مون افي التايمينغ إلي مال شوازي معناها
2: راه مام حتى شوات قبل ثلاثة ايام المشلو تدخلوا معاك قبل ثلاثة ايام
3: بعد يولي مخر ديجا احنا نلومه على الكاركتير اللي هو لو تايمينغ ياسي روتاردي
4: اللي عنده علاش
3: دونك امون افي صارت الفام تاع الشامبيونان لو 14 مي لو 20 يخرج بكا هو انت الموضوع كل واحد يعرف ما هو ما عليه اليوم عندنا 3 سيمين ولا 3 سيمين دو روتار او بلوس دونك يفو فير فيت وكل واحد حتى ما تعرف
2: لا والديربي موش لو 14
3: لو 10
2: لو 10 على شهر معنا
3: اي ما كانوا ينجموا مثلا لو 15
2: اون لو 11 من لو 10 لو 10 شهر
3: شهر شهر الحادثه عندها شهر
2: اي الحادثه شهر معناتها تحكم بعد بشهر كامل
3: ايزون ايتي سسبوندو بعد نهارين ديريكت اتيتر بروفيزور
2: اللي نفترض انه عندنا دي جورني والبطوله تلعب وغيره شنو نعمل
4: لا كانوا يستعجلوا
3: نعرفوا نعرفوا انك لو نقيسوا نعرفوا شنو كان شي فما بطوله
2: احنا عملنا قرار بروفيزور انه ما يلعبوش الى حين البت في
4: الى متى هو القانون واضح هو يظل تو حسب ما سمعت وحسب ما حكيه الأخيين معناتها رجال القانون القوانين واضحة واللي طبق فيها القانون بقى بعد يجي الاستئناف إن شاء الله نتمناو للزوز ملاعبية أن نطيح للزوز ملاعبية ولو أنه غلطوا زوز ملاعبية غلطوا خلينا نكونوا واضحين معناتها احنا ما نشرعوش للأفعال هذه سيرتوكي مع جمعية الكل سيرتو نحكي على ديربي وزوز جمعيات كبار ترجي الكلوب الليماج الصوره اللي شفناها الحقيقه ما تليقش بالزوز نوادي وهذايا نورمالمون انا حسب رايي كان ينجم يكون العقوبه مبادره من مسؤولين النوادي قبل ما نوصلوا للعقوبه من الرابطه ومن مكتب الرابطه كانوا نجموا النوادي ياخذوا دي مزور كونتر الملاعبيه هذوما
3: يعني هما يقولوا عاقبناكم ستطيح وطأة ال
4: فوالا صحيح تنجم تخفف الحده ولا الحده نتاع خاطر لاك اللي صارت والاجريسيفيتي اللي صارت في الاكسيون هذيك الحقيقه ما
3: ورا اخزري مش مديو متفاهمين
4: ماهيش باهيه صوره كورتنا وزوز نوادي كبار في تونس
3: تبعني مش مديو متفاهمين هو العنف مش باهي والعنف خارج عن الموضوع والعنف عمرنا ما نشرعوا ليه والعقوبات موجوده داكور مي اوسي سا رفليت لو دوغري تاع ستريس سا رفليت لو دوغري دو لا تونسيون
4: صرف ليه فينال تشامبيونز ليغ في اوروبا ولا فينال كوب دو موند شفنا حاجه كيف هناك
3: احنا جي سوبورتير يقعد في فيراج ديسبيراز وفيراج الكليب يقول لك الماتش هذا عندي فينال تشامبيونز ليغ تي شنو تو ما نعرفوش بعضنا تو معناها في الاخر وحتى لا فاسون افيك لاكيل تربح الماتش سي فرستران على فاسون افيك لاكيل تربح التيتر سي فرستران كون لو فيو با ينجم يخرج لك ليه والله نورمال واحد نازل 10 سنين لا سي با لا ميم شوز جمعيه تجي تلعب معها على تيتر وتربحك في ال 105 وتتعدى وتهز تيتر سي فرستران كون لو فيو با وحاسيلو حتى لو دوغري نتاع الفرحه نتاع جمهور النادي الافريقي يفسر السيناريو الهتشكوك اللي صار معناها انت كي تبدا مغصور وتستنى فيه هو باش يماركي لك وتلعب ب 10 وفي لغة الكرة مخنوق وتجيك البونت وتماركي وتهز تيتر دي معناها حتى
4: سيناريو
3: دون تيريف لي بلو فو ما تتصورهاش
4: وسيرتو الاكسيون قبلها كانت نجم
3: بينالتي معناها كون لو ريف دوفيان رياليتي بور دو بون ما فما حتى واحد من جمهور نادي الافريقي في دقيقة 104 يحلم اللي هو باش يربح
4: ماشي الماتش
3: نول الناس كل اخويا خلينا نكملوا ويكس بعد يعمل ربي الليل دونك ان ريف افيي معناها اي سا اكسبليك الفرحه اللي صارت بي او سي سا اكسبليك اللي فريقي عندها برشا ما هزتش دان اوتر كوتي سا اكسبليك اللي فما فريستراسيون في الاسبيرونس وهذا واقع ميم سين

0: ريز بيرسونال في الشوارع شنو صارت اكشف
1: لا هذوكم في الشوارع هذوكم يسوا ان كنترول يربحوا يخسروا في باريس يدخلوا يهبطوا يكسروا
0: وذاك في كيلو كازون نحكي على باريس
1: نحكي على باريس اللي في باريس يربحوا يخسروا يخرجوا يكسروا يسرقوا
2: في ستاد كل شيء كنترولي كل شيء كاميراوات
1: قبل الكره هذوك
2: لا لا في ستاد كل شيء كنترولي راهو كلها كاميراوات
1: واللي يغلط الحكي في فينال شامبيونز ليغ خلاف الحبش ولي زمان
0: مش غادي تو احنا مش غادي تو احنا توا محمد امين تو جاي عقب بسنة كاملة وسنة كاملة هل يستقيم هل تستقيم العقوبة يا سيدي هكا بالعين تستقيم العقوبة بما فعله في المباراة وانتم ما شفتوا المباراة اوكي وقت هذا كذا ولكن ما تشوف زد عام برشا ما نعرفش
1: لاجريسيون سور
2: un
1: officiel et spécialement un dirigeant adverse égal في الفصل رقم je sais pas quoi عام من إيقاف النشاط. هذه قراءة تري سوبرفيسيال وما غير حتى اجتهاد. تخرج ديما في الابتدائي. ديما في الابتدائي سي كوم سا. ومن بعد هاتون تفهم.
0: باهي.
1: فما دي دوكيومون فما دي زاتينيون فما دي سيتياسيون برشا حوايج.
0: قبل الاستئناف وما نعرفوش الاستئناف كيما تنجم تطيح كيما تنجم لا كيما تنجم تولي 12 تولي 6 اشهر كيما تنجم تولي 4 مباريات كيما تنجم تولي 8 ما نعرفوش هذا الكل. بقاء توغاي في الترجي الرياضي التونسي يحسم بقرار لجنة الاستئناف ولا لا؟
1: لا لا توغاي باقي في الترجي الرياضي التونسي
2: حتى كي يقعد عام
1: وعقده مازال ما مش باش يقعد عام انا
0: عادي دكتور
2: انا نحكيو في قلبش
1: قاعد
2: افهم كريم
0: مش قلب
1: سمعتك
0: قلت لك بقاء توغاي في الترجي الرياضي التونسي هل سيحسم بقرار لجنة الاستئناف ولا لا؟ لانه حتى لجنة الاستئناف تنجم تخفف العقوبة وتنجم تخفيش برشا تنجم تحط 6 شهور كهو مش 12 شهر خاطر من 12 شهر طيحها شهر كهو تحسها زادا معناتها ما تركبش ما ثم مبدا التناسب زادا حتى في تخفيف العقوبة احنا تو قاعدين نستبقوا هو كونتراتوه مازال هل انه وعنده كوب دي مونت نعرف
1: صحيح.
0: بعد الكوب دي مونت وبعد ما تحكم لجنة الاستئناف هل قرار لجنة الاستئناف نجم يكون مفصلي والا لا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في بقاء اللاعب من عدمه
1: نجاوبك
0: أي.
1: لا
0: كيفاش
1: لانه اللاعب باقي كالكسوا اكس والترجي ورانا بارلو باسيلي هو يتضامن مع لاعبيه المعاقبين والمصابين واللي
0: حتى لو لجنه الاستئناف حتى لو لجنه الاستئناف
1: تايد العامه باقيكم
2: او مش نختلف مع
0: الترجي
1: كيف باش يقعد
2: قرار لجنه الاستئناف ينجم يخلي
0: انت كيفاش تزيد ملاعب مازال عام في كونتراتو
2: وياخذ بلاصه اجنبي
0: مش باش يقعد اجنبي فهمت
1: اني جو بار دو برينسيب لو مش باش يقعد عام انت تحبوا يقعد عام
0: انا عطيتك انا عطيتك الفرضيات الكل
1: نعرف
0: انت تحب تجاوبني على فرضيه واحده لانك انت مخك مقتنع انه في الاستئناف
1: مش ولا الكره في تونس كيف تدار يصير استئناف يصير تخفيف بولا ليني وساسا جابا ستجويتكم
0: ثم تخفيف متاع 8 مباريات وليو 4 معاك أما زادة ثم تخفيف متاع 12 شهر نجمو وليو 6 شهور
1: ميسان شهر يلعب في نوفمبر يجعل يلعب في نوفمبر 6
0: شهور أو جانبي
1: نوفمبر من الحساب من الديس مي ردبي
2: مش نجاوبك أنا
0: أنا
2: جاوبك تو جاي عام إما يتباع أو بري افيك اوبسيون داشا
0: اذا تثبيت العقوبه
2: اذا تثبيت العقوبه قلنا
1: تو انا فما
2: اذا فما استئناف فما استئناف الترجي وقتها سويفون قداش
1: لا انت تحكي على عام رد بالك
2: عام
1: لا رد بالك لي سانكسيون هذو ما راهو يسون ترانسفيرابل حتى مع الدوسي
0: لا لا لا لا لا مش ترانسفيرابل مش في بطوله اخرى فقط في المباريات اللي لعبها مع الترجي
2: لا مع الترجي معناتها يمشي يخرج برا يلعب على روحه في جمعيه اخرى
1: النجم
2: محليا هذا محليا
1: نجم ناكد
2: هذه عقوبه محليه
0: نجم ناكد
1: اللي بطوله تونس باش تبدا ظهر لي نهار 23 اوت كان مانيش غلط مازالوا مي نون با انكور ستاتوي خلينا نبداو مع الكالشو 23 اوت تو جاي بعد 4-5 جولات يبدأ موجود بوان لالين
2: ومش يقول لك إذا بالأشهر إذا بالأشهر جولة الثانية الثالثة ينجم يلعب
1: مش عاملوا نفس حكاية الحكام
2: مالا بالحكام
1: يا أخي الحكام مش قالوا له أنت شهرين وعدنا
2: شهرين بعد أول جورني بعد ما رجع يشد يزفر
0: بالله بربي ركزوا معي
2: لا لا مش بعد استئناف
0: في الليزيبوتيز معناتها راهو
2: أنا مش كمل لك
0: احنا تو ما نعرفوش شنو نجم يصير هو الأقرب أنه لجنة الاستئناف باش تطيح في العقوبة تبقى قداش باش تطيح في العقوبة ديجا هذا دا يناقش لانه تو دي بو من قداش يطيح ثم 6 شهور ثم 8 شهور ثم من عام طولي 10 شهور وثم شهر وثم 4 مباريات هذا كله ما نعرفوش احنا
2: في بعد الاستئناف قلنا اذا بيريود باش تكون طويله شويه 6 شهور 5

0: شهور وقتها ممكن ينجم يخرج بري حتى لجانفي.
1: دي الحساب من مايرا ماهوش من سبتمبر.
0: آه من ماي.
1: من ماي الحساب.
0: آه من ماي.
1: من هارة الحالة.
0: من ماي يقعد يقعد.
1: يا ديك ربي الحساب من ماي.
2: والله ماذا كانت العقوبة تفوت 6 شهور.
0: إذا تفوت 6 شهور موضوع آخر. أما نورمال مو كيف ما قال في الصادق وهذا اللي نعرفه. وش قاعد يصير في كورتنا. بعد الاستئناف بارش تطيح العقوبة هذه وتوصل
1: حتى ناش ما يقعد له سرسي
0: يقعد
1: له سرسي تدير تكرار
0: ما عودنيش الحقيقة. أنا توقاي شفت كومبورتمون أجريسيف ما مستنسنش به الحقيقة. العادة اللي كالم وما يعملش دي رياكسيون كيف ما ناكي
2: لاند كابيتان
1: مي بون لا فرستراسيون فما عبيت راه في الشارع تقول هذا معناه
2: وزيد اون بلوس راه ثم كلام صار بينه وبين مسؤول النادي الافريقي قبل
0: اللقاء. احنا شفنا لك ما شفناش
2: أنا شفت فيديو ثم كلام شنو اللي تقال في الكلام هذاك زيادة يزمنا نعرفوه معناتها
1: الحرارة متاع الماتش بارفوا تخرجك من
2: مخك بحرارة الماتش تخرج من سينتك ما تعرفش على
1: روحك جمهور راه يخرج من سينتك كدير للوطا
2: كدير للاعب واللاعب باش يلقى روحه ماهوش شامبيون بعد ما كان قريب باش يكون شامبيون يقبل بونتو في الوقت هذاك
1: وتوغاي ضيع بونتو في 3 متر هو اللي ضيعها في 3 متر ولا
2: صحيح
1: قبل بونتو قد مش هو اللي ضيعها في 3 متر
2: معناتها في الاخير راهو برفو بشر رحنا معناتها برفو بشر لازم
1: مش نقصه وبرشا
2: ريت
1: العقوبة لازم تكون موجودة.
2: أنا متأكد أنه لو كنا نتعطاو في الموضوع هذايا نهارين 3 بعد الدرب كنت الكل باش تكونوا قاسين عليه وعلى شواط
1: ترك عليش خرجوا توز هذا داير ال
2: افكتيف وهذاك علاش هيك علاش هيك علاش
0: برضو الحكايه وحتى زيد خذوا وقتهم باش ياخذوا لا ديسيزيون اللي تقلق هذا واللي تقلق لي زادفيرسير خاطر فما كوميم فما منافسين يستناو في العقوبه هذه مش
1: كان باش يصير بالحكايه هذه ديجا على المستوى الرياضي كان فريمون سمعناه واحد ما بين جلاسي مريح راحل والاكثر مريح وبتوغاي باش يكون سسبوندو اسبيرونس زعما زوز فوار 3 اكسيون
0: لا زعما بيان سور
1: مينيموم
0: لا هي توا ديجا الاسبيرونس قدامها ما قدمش برشا حلول معناتها لي سوليسيون دو ريكروتي دي زاكسيو بريوريتي ولات في الاسبيرانس
1: صحيح
0: ولات معناتها لازم تنتدب لاعبين محور دفاع
2: نختموا في الموضوع ده. الموضوع ده حتى لو كان تسكر في مكتب الرابطه ولا في الاستئناف وغيره ثم تصريح للسيد مهدي ميلاد مباشره بعد الديربي اللي قال بيناتنا القضاء وثم شكوى في الموضوع هذا وبالتالي الموضوع مش فقط كرة قدم ينجم حتى عنده أبعاد أخرى هذا معطى مهم ينجم تو دي بون شنو يصير فيه ينجم يعمل تأثيرات وغيره ينجم يعمل حتى بعض التغييرات يبقى ما يبقاش اللعب هذا زاد معطى آخر ما حكيتوش فيه تأثير على اللعب ونفسية اللعب اللي هو يمثل منتخب عربي شقيق تحبوا ولا نكره فمش تونسي ما يحبش الجزائر ولا المغرب ولا مصر ولا بيان سور بعد المنتخب الوطني التونسي وما فيها بس الراعي وشويه المنتخبات هذوما معناتها اليوم ملاعبي قادم على كومبيتيسيون بعد 3-4 ايام عنده مواجهه الارجنتين كاني من شغال هكا ولا دكتور
0: الارجنتين
2: يلقى روحه معاقب عام كامل كيفاش تحب يكون في مخه انت ينجم يكون في مخه
0: إذا فما نية بأنه بيش يخرج وبيش يغير الأجواء وعندوش
2: إذا ما عندوش النية سيدي هو مرتاح في الترجي وهو مرتاح ديجا في الترجي
0: بيانسير شوف بيانسير بيش
2: يلقى روحه قبل مباراة مهمة ونجم يلعب رام على الأرجنتين إذا يلعب بثلاثة نجم يلعب
0: سيرتو المسار جوريديك معناتها هو اللي يقلق توا احنا توا العقوبة الرياضية نجم يوقع فيها استئناف ويوقع تخفيف العقوبة لكن معناتها لي بروسيدور جوريديك يظلي وقتها خاطر فما العنف موجود واضح العنف وإذا يواصل فيه سي مهدي ميلاد ولو أنه احنا منحبوش المسار هذا وماذا بينا الكرة تقعد في الكرة وحتى إذا صارت اجريسيفيتي نحاولوا مع تنسيس بعضنا ونحاولوا منعشنا نلقاو ما نكونوش قاسين مع بعضنا بيان سور اذا تواصل المسار هذا نتصور باش يتقلق الملاعب
1: جيت تأكيد اللي كونه لا سانكسيون ترانسفيرابل قلت لك
2: مش ترانسفيرابل يا دي سرعات انا البارح نسمع في رجل قانون في اذاعه خاصه يتكلم يقول نون ترانسفيرابل
1: يعني رجل قانون رجل
2: قانون مختص في القانون الرياضي زاد
1: رجل قانون بعث في القانون الرياضي راهي ترانسفيرابل مع الكارجو
2: لا لا مش ترانسفيرابل والبارح نسمع في
0: تعرف وقتاش ترانسفيرابل وقت اللي تولي مقابله دوليه على مستوى الافريقي ينجم يكون في تشامبيونز ليغ ولا في كاف
2: انيس ما نفتيوش في القانون انا قلت نون ترانسفيرابل متاكد من المعلومه لانه تاكدت من عند رجال قانون مختصين في الرياض
1: فافور
2: فهمتني نون ترانسفيرابل عقوبه خاصه باللاعب في تونس فقط ترانسفير مع الترجي الرياضي التونسي.
1: مش
2: هذا موضوعنا زاد
1: في الاخر كما قلت لك هذا
2: انا تو نسالك دكتور
1: نحكيو فيه في الاخر باش يعمل
2: نخرجوا الاخبار
1: في الاخر عنده اربع ماتشات
2: دقيقه دكتور نحب نسالك ما تشوفش زاد انه سي بون الدنيا معناتها هفتت شويه شفنا احداث اللي رافقت الديربي شفنا قبل الديربي شفنا الجماهير شفنا قدام اللوكال هذا وقدام اللوكال الاخر وفي البارك وترشنيه والطفل الصغير وصار ما صار واللي صار قدام البوتيك نتاع الترجي على ما اظن معناتها فريمون شفنا برشا احداث رافقت الديربي في بالي وقيت سي بون نهداو
0: سكر الملف وتعدى
2: ربح اللي ربح وخسر اللي خسر واللي ربح يستحق يربح واللي خسر مالوروزمون يستحق يخسر واللي هز لقب يستحق يهز لقب واللي جا الثاني يستحق يجي الثاني وذيك هو معناتها في الاخير موسم
1: ما كومبيتيشن ما نجموش الكل تربح
2: ما نجموش الناس الكل تهز بطوله والناس الكل تمشي تشامبيونز ليغ والناس الكل ما تلعبش كاف والناس الكل ما تطيحش هذيك هي في الاخر
1: يفو رولاتيفيزي
2: شوف شي توا زاد وقيت وقيت مادام المنتخب يلعب والبطوله واقفه انه نصدر له الفرصه الناس الكل انه يا خويا خلي الناس الكل تقرب لبعض
1: اون ابيز لاتونسيون
2: دونك لهنا يلزم شخص حكيم مسؤول حكيم اللي نجم يمثل الناس الكل يعيط الناس الكل يا اخي
1: ينجم يكون اون سوليسيون
2: الحوار سي لو مومون جامي تو
1: الحوار ديما اون سوليسيون فافورابل للناس الكل كي نقعدوا على طاوله كي نقعدوا على طاوله حتى ما نلقاوش حل جذري نلقاو حل نسبي سي تري امبورطون
2: خصوصا خاطر تو الدنيا واقفه على شنو نتعاركوا حتى شيء هذيك الدنيا كلها واقفه
0: حوسي ما كل شيء حوسي ما كل شيء شامبيونات حسمت
2: بطوله ما ثماش ثم كان منتخب يلعب ولينا نتعاركوا توا على المنتخب اللي هذا حب ملاعبي نتاعو معناتها
0: بعدنا جولو الساعه الثانيه
2: لا معناتها نحكيوا على العرك معناتها سي بون تو البطوله واقفه
1: مش باش نقعدوا ما نتعاركوش يا هذيك ربي
2: قلق
1: احنا عايشين بالعرك
0: هويتنا العرك
1: هيك احنا في جمعيتنا نحكي بالكوره في الكوره اخويا جماهير ما عندهاش كيف كيف عندهاش ومش في تونس برك انتم تشرعوا برفوا تقولوا والله احنا كيفاش واحنا كيفاش العالم كله امشي للتسير امشي الراجي ويداد اخرج لاوروب نو بارلون با
0: نتعارك وكلوب نظيفة ما في ماهيش مشكل خاطر في الاخر تتفضوا فما
1: عندك سكانير انت مش
0: لا لا احنا مالوروزمون احنا تعطي راي في في ملاعبي ولا في منتخب ولا في تيجي الدنيا تطلع وتهبط على خاطر القلوب مصابيه لو كان كنا صافيين التوانسه مع بعضنا راهو كيما قلت انت نقعدوا على طاوله تنفضوا مشاكلنا خاطر القلوب صافيه مالوروزمون
1: انترنالمون راهو في الكوره كونت يساجي دو فوت سي اون كومبيتيسيون مسابقه وكونت يساجي مسابقه جمهور العالم كامل نغار
0: نغار ما احنا عندنا رياضه
1: السب الا رياكسيون تاع النغار تو بو با لا بريفوار
2: واللي يلعب
1: انكور بلوس
2: اللي يلعب
0: ما ينغرش
1: اما سي ديفيسيل تحكي تحت كليماتيزور انت
2: تو الاخبار
1: امشي غادي 90 سخانه و 60
2: الاخبار وراجعين لكم في داتا فوت وضع معاكم
3: داتا فوت

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز ربيع مساء ديوان اف ام عسلمة. وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 مقابل 508 حالات غش في الدورة الماضية، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي في تصريح إعلامي. والميلي يصف الرقم بالكبير وبأنه يمثل ضعف ما تم تسجيله في الدورة السابقة، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق القانون على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تأذن بالاحتفاظ بشخص بشبهة الاعتداء بالعنف والاعتداء الجنسي على مسنة تبلغ من العمر 75 سنة وتعاني من مرض الزهايمر، وفق ما صرح به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية لمراسل ديوان فام بالجهة. وقررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي من أجل تهمة اغتصاب أنثى دون رضاها باستعمال العنف الشديد مع اعتبار حالة الاستضعاف التي كانت عليها الضحية، فضلا عن تهمة دخول محل الغير ليلا دون إرادة صاحبه باستعمال الخلع والتسور. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بولاية مدنين ينجح اليوم في إجراء أول عملية لتثويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة، والتي أسهمت في تسجيل التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين وفق بلاغ صادر عن المستشفى. وشارك في العملية قسم الاستعجالي وقسم الأشعة وقسم الإنعاش وقسم الأعصاب بجربة. تدعيم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي بالسبالة بعدد من الأجهزة الطبية وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، وتم قبول جهاز منظار المفاصل لتشخيص أمراض وإصابات المفاصل وإجراء تدخلات جراحية دقيقة، وجهاز التصوير الشعاع الجراحي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، وأيضا آلة تصوير طبي جديدة بالمستشفى المحلي بالسبالة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3711 شهيداً و 11483 مصاباً في العدوان على البلاد منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز ويعرب عن رغبته في إبرام اتفاق الآن مع إيران مهددا بقصف طهران إذا فشلت في توقيع اتفاق. وترامب يفيد بأن الاتفاق النووي عام 2015 يعد واحدا من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى دتفوت في أمن الله.
4: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج

كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 تاع العشية مع كريم مقني.
1: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم. 9 دقائق بعد 4 تاع العشية، متواصلين معكم حتى ل 5. هذه داتا فود، نحكيو على كأس العالم بشوية آخر. يكون موجود معنا حاتم غزبار. حاتم غزبار ملا راش بعدها تتفرجوا فيها من بعد الأولاد، أنه في المكسيك لا حديث سوى عن مباراة الافتتاح. تقريبا 4 ساعات تفصلنا على مباراة الافتتاح، المكسيك والمنتخب الجنوب أفريقيا. هم الفيديو دكتورة قاعدة تشوف أنيس كيف هذوما في مكسيكو سيتي، دونك العاصمة المكسيكية. شوفوا الناس الكل بتربو المكسيك، بمراول المكسيك الناس الكل يوم المباراة.
2: هذه لفوت سيتي روليجيا،
1: هذوما راهو ماهوش في الملعب، هذا نحكي لك في شوارع مكسيكو سيتي.
2: عندهم كرة القدم وعندهم لاليوت مكسيكان اللي يلبسوا فيها لي ماسك نتاعهم ويتنكروا، وعندهم كيما ال WWE كيما ال
1: أنا جيعان، وعندهم التاكوز.
2: تاكوز
1: عندهم التاكوز، هذا حاجة مهمة.
2: مرة كليت تاكوز نتاعهم أربع أيام مريض غادي. يا لطيف،
1: صار مشيت لمكسيكا
2: مشيت
1: هاي وقعمتش
2: هاي حكينا أخوي 2000
1: مكسيكو سيتي.
2: لا لا بطنا جوست إخوانا وطلعنا كيف ما مش صار فيه
3: عازب.
2: صار فيه يا أخوي صار فيه
3: وقت أنت عازب
2: هدي زيتشي تو شمشي تو يديك ربي
1: عازب
3: عمل فيه
1: عمل فيه بالله. سامحني دكتور، انت معناتها ساندويتش فيه نت شهريسك
2: مش لقتش بيه
1: يصير فيك
2: مش احمر مش حمرا
1: التكاس نتاعها
2: سوس مش لقتش بيه اربع ايام مش الموت.
3: انت كي طلعنا تو في الكهرباء سلطه مشويه خلي عملت فيه
2: يا لطيف يا لطيف بدي البارح
1: خلي بالتكاس المكسيك وانت اخوان.
2: لا لا ولوبلي بوسي بوج البيت جيعان وانا احكي له سلطه مشويه قال يميمتي
1: قالوا عملت فيه قالوا يميمتي هو مش على عملت فيك يميمتي
2: هو لا
1: خاطر جيعان.
2: اي
1: هاي سيدي باه نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. من قبلها بعض التطورات، البارح كانت ندوة صحفية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، كان تحدث على منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. ذكر الحكم كان وصول الولايات المتحدة الأمريكية بجواز سفر دبلوماسي، من المفترض يدخل مصلحة الحدود والأجانب الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي، مطار ميامي. تحتجز الحكم 11 ساعة تحقق معه ثم ترحلوا عبر الخطوط التركية ويرجع لإسطنبول. ويامس الصباح كان وصل للعاصمة الصومالية موغاديشو، وكان الحقيقة استقبال شعبي عام لهذا الحكم. نسمعوا شنو قال جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الموضوع.
4: It's unfortunate as well what happened to Omar the referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have to make as much.
1: يا سيدي يقول لك الفيفا يبذل كل ما في وسعه لإيجاد حلول لمثل هذه الحالة. نحن نتحكم في كل شيء، نحاول، سنناقش، نتحدث ونرى ما يمكن فعله. ربما يكون من الجيد أحيانا أن نهدأ، نسترخي قليلا. نحن نعمل على كل شيء ونحاول حل كل المشكلات، ففي بعض الأحيان يكون الصراخ والاحتجاج بشكل فوري له تأثير معاكس لإيجاد الحلول. صدقوني عندما أقول ذلك أو لا تصدقوني إذا لم ترغبوا، لكننا نحاول دائما إيجاد الحلول. لكن في المقابل يجب أن نحترم حقيقة أننا لسنا ملوك العالم الذين يستطيعون فرض قراراتهم على الحكومات أو قرارات الشرطة أو أي جهة أخرى. نحن منظمة رياضية ونسعى لبذل أفضل ما لدينا بالإمكانيات المتاحة لنا لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح. نحن نريد توحيد العالم وإذا كان بإمكاني أن أطلب منكم شيئا واحدا فمرة أخرى إذا أردتم انتقادي فانتقدوني، لا مشكلة في ذلك، فهذا أمر مقبول، لكن ساهموا وساهموا في تعزيز وحدة كأس العالم، عززوا هذه الرسالة. مش هذا فقط الكلام اللي كنت تسمع فيه، هذا ترجمة حرفية للإجابة كاملة للي قاله عمر بخصوص عمر أردن. تعليق.
2: رب أطر نقبح من ذنب، لأنه قاعد حتى كريديبيليتي الحقيقة ما عاش نسمعه، ما عاش يعني لي حد شيء، ومن قبل لأني ما خطر ظهر هو سان جينيول، معناه ظهر هو فهمتني يلعبوا به، وظهر ما عنده حتى ديسيجن.
1: جينيول الذي اقتبستها من لافيش متاع صحيفة ليكيب،
2: والله لي كيكة توا جتني في مخي،
1: خاطر بعثت لك امس.
2: اي بعثت لي صحيح، هي لا
1: سولينو جينيول،
2: هي لا اون ممتازة على الاخر، ما هو ظهر سان جينيول
1: ومعبرة جدا،
2: هو داري لا توجور ايتي ان جينيول، عمره ما كان مؤثر، كان ديما في الخفاء، كان ديما يخدم تحت الجماعة فهمتني. مي بون ابري دزوه على خاطر حشتهم شي طيحوا لو بوفار اون بلاس،
1: وبلاتيني واللي صار
2: هو نحى بلاتيني ونحى بلاتير ودزوه هو خاطر حشتهم كلكا على قد ويداتهم، ينجم يقول شي حب اللغه نتاع التهدئه والصراخ وما يجيب شيء وتنقعد وتنحكي واحنا ما نحكموش في العالم، انت تحط وتنحي، انت تعطي كي تعطي ملفات تاع كاس عالم تتسمع تيت نفس جديد للحكومات هذيك،
1: انت نحيت روسيا
2: يا خلي صار في الافريك دو سود شويه اللي تعطات لأفريك دو سود، هو علاش نحاوه؟ ما قالوا صارت كوريبسيون على بلاتيرو على بلاتيني، قالوا صارت كوريبسيون كي تعطات دوسي لأفريك دو سود 2010 وكي تعطات القطر 2022، وهذا هو علاش نحاوه ولا شويه هذاك. انت نحيت روسيا كما قلت انت يوم دو سمان نحات روسيا،
1: وما نحيتش اسرائيل،
2: شنو اسرائيل باش نحياتك؟ ما يقول
1: كل الطلبات
2: ما نحيو هاشي ولدي، هما يديبون دو يبوف با، معناها لو بوفوار دو لارجون الى
1: سيدي. هاو تم تكريم الحكم وعطاوها السوبر الأوروبي بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان بسرعة، لأنه حاتم يستنى فينا الأولاد، وبالتالي يبدو أنه حتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهنا دكتور باش تعطيني رأيك زيتا بعد، أنه دخل وصافع على حقيقة للفيفا وليجاني أنفانتين.
3: شوف الحكم هذا
1: لأول مرة راه حكم من غير الأوروبيين يزفر مباراة نهائي في أوروبا،
3: حكم باب القدرة تفتح له تغلق له وتسكر باب قدامه الكوب دي مون تحلو باب ألور، لا ما كانش يحلم به. وديجا الحكم الوحيد في العالم تو وفي المستقبل وقبل اللي بمو خارج القارة الإفريقية مش يحكم الأوروبية، مش يحكم في سوبر أوروبي ما بين بي جي وأستون فيلا في النمسا، صديقتنا في سالزبورغ في النمسا، دونك اللي وين خسرنا بالضبط. دونك شوف هو راه في اللي قاعد صاير تو في الكوب دي موند هذية مع أمريكا سيرتو إهانات كبيرة راه صايرة، كل كسوة مع عمر أردن تو مع كيف كيف من اللي قاعد يقع مع
2: جوارات في الحدود
3: مع الإيرانيين مع إيران
2: حتى
3: مع جماهير إيران كيف كيف مع المنتخب السنغالي اون بلان سولي قاعدوا يفتشوا فيهم دونك وكأنهم
1: معناتها السنغال انفيت راه قالت هذاك راه
3: إجراء
1: عملناه احنا في وسط المطار باش اللاعبيه ما تخرجش للديوان دونك من غادي يفتشونا باش ما يفتشوناش من بعد،
2: مي سي بيزار ما فما بعثات ما يصيرش معهم.
3: اما شو نقطه فقط، امريكا اليوم امريكا اليوم تحكم في كل شيء وحب الظاهر العالم الكورة اللي أنتم تحبوها كرة قدم اللي تحبوها أنا نحكم فيها
1: واضح مباشرة إلى مونتيري حاتم جزبار من مونتيري. مرحبا حاتم،
5: أهلا وسهلا بك كريم، تحية ليك الأولاد الكل، تحية الكل يسمع فينا على ديوان فبش أحوالكم الأولاد
1: لا منور
2: عندك منور
5: جينا في المونديال هاي والدنيا اخويا الدنيا سخونه برشا دونك برشا شمس اخويا دونك
1: هاك البيسين وراك عومه كذا فهمت دكتور راه قاعد البس اليونات وقاعد
2: ركز معاك
1: با الكونيكسيون بالصوت
2: تاخذ
1: الصوره خليها لنا باهي الصوره الصوره موتت الصوره ما قصدتش الصوت ياخذ ويأتي مع حاتم جزبار مباشره من المكسيك من مدينه مونتيري او مونتيري اللي بتحتضن مباريات المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. نعاود نتصلوا بحاتم ديك يكون موجود معنا تقولوا لي الاولاد دكتور صفعة انه مش الاتحاد الاوروبي وخاصة الاتحاد الاوروبي في علاقة وطيدة جدا من المفترض مع الاتحاد الدولي الفيفا.
2: من اللي كانت اليوفا مع لينارت يوهانسون بريزيدون السابق السويدي كانت ديما في صراع وسجال كبير مع الفيفا, لانه الفيفا كان تحتكر
1: ياو كاسبار رجع نرجع لك يلا حدو مرحبا
5: مرحبا مرحبا يا كريم. كما قلت بدينا بطبيعة في التحضيرات لكأس العالم, هي ما خلينا توصلنا على الجولة الافتتاحية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بعد شوية كريم باش نحكيه الحقيقة على التحضيرات على الاستعدادات وعلى ظروف الإقامة وعلى برشا حاجات مزيانة في المنتخب الحقيقة, وبعد شوية تكتيك عندكم في انتظار اختيارات سبيل لاموشي كيفاش باش تكون. لكن فما ايفنمون كريم مهم برشا ويبقى جرافيه في الميموار اللي هو الماتش 1000 للفيفا. الماتش 1000 للفيفا باش يكون بطبيعة مباراة منتخبين التونسي ومنتخب السويد, هو حدث تاريخي واستثنائي. راجل من الاولاد معناها الحقيقه اللي متطوعين اه جدي بيان متطوعين كريم من خارج تونس باش يعيشوا الحدث هذا بطريقه مميزه, انه مجموعه تتكون كريم من 5 اشخاص بداوا الحلم, بداوا حلم الحقيقه هما سماوه حلم ديجا, هما كان عندنا الفويس ولكن الكاليتي ما تنجمش تكون بها برشا, ولكن ان شاء الله باش يكونوا معاهم في حوار خاص ومباشر. هو اول نجاح انه يقولوا هما بالضبط كريم قال قدرنا نوحدوا الجمهور التونسي حول هدف واحد. اليوم عندنا مئات التوانسه متحمسين باش يعيشوا التجربه هذه ويرفعوا رايه بلادهم في افضل الظروف. خدمنا شهور كامله وتواصلنا مع سلطات مونتيري وعملنا اجتماعات معهم, وحتى بعض المشجعين التوانسه شاركوا في اللقاءات وطرحوا اسئلتهم وانشغالاتهم مباشره. ما انا باش تعرف انه العباد هذوما جماهير المنتخب معنا وجماهير التوانسه قاعدين يخدموا في حاجه مزيانه. فما باش مفاجآت مبرمجه للتوانسه, مناطق تجمع سورتو الجمهور, تنقلات منظمه, فعاليات ثقافيه ومقابله وديه كريم باش تكون بين الجماهير التونسيه واليابانيه والمكسيكيه. يعني في اختلاف ثقافات وتعارف وتبادل ثقافي في المقابله هذه. موضوع التيفو فما هذه الحاجه اللي امبورطون كريم, انه فما سوجي نتاع التيفو قاعدين يخدموا عليه وتواصلوا مع الفيفا وتحصلوا على كل التراخيص اللازمه, وتحصلوا على التراخيص اللازمه من الفيفا وتحصلوا على التراخيص اللازمه ايضا حتى من السلطات في مونتيري. تحدي كبير امنين انه يكون ممكن حتى بابسط الامكانيات لفات انه تكون فما معناها امكانيات وفهم لفات انه في الايديه هذه كريم توصل راهي حاجه مزيانه برشا, ولكن شي يقولوا للاسف حتى اليوم ما لقاوش مسانده الحقيقه اللي كانوا يستناوها من برشا جهات معنيه سواء في الرياضه ولا السياحه. وقال لك هذا مش وقفنا باش نواصلوا بالامكانيات المتاحه, لان الهدف نتاعنا مش شخصي, الهدف هو صوره تونس. راك نطلب من التوانسه اليوم الناس الكل تدعمنا, وحتى لو كان فماش مثال دعم مادي نذبين الدعم المعنوي انهم هذوما ناس يشجعونا. كما قلت هذوما مجموعه كريم من 5 اشخاص وقابله انها باش تزيد, معناها عباد قالت تحذر في تيفو مباراه الالف ما بين المنتخبين التونسي والسويدي, دونك باش تكون حاجه مزيانه على الاخر بمجهودات شخصيه بيسالش نظم صوتي صوت مصوت الناس الكل انه يكون دعم للمجموعه هذه راهي حاجه مزيانه على الاخر. وتعرف انه ناس عايشه في الغربه وتجي دي بلاس, لانه عندنا توا المعلومات كريم انه برشا جماهير تونسيه جايه سورتو من اوروبا من امريكا من كندا, فما حتى اللي يعيشوا في المكسيك لهنا الحقيقه عندنا اشخاص يعيشوا في المكسيك كفاءات كريم حاجه بسم الله ما شاء الله الحقيقه العباد الموجوده لهنا. على كل هذه جوست حبينا نبداو الميساج هذا باش نحاولوا هذا مهمه الاعلام كريم نوصلوا صوتهم ناس هذوما بطبيعه تلفيردي وانا فهم يكون فما صوتهم. سينا المنتخب الوطني التونسي
1: قبل المنتخب حاتم فقط برشا تعليق على توصلنا على اليوتيوب وبرشا نتسلم عليك. دونك تعليق من نوع حاله معك يا جاسبار, الجاسبار بياض في مكسيك عكعك يا جاسبار.
5: لا
1: بشويه برشا شوف انا قاعد نحكي لك توا راهو معناتها لي كومونتير توالي
2: هزيت شي كعبوره سينوج يا جاسبار يا خي هزيت شي معاك كعابر سينوج بعد تمشي معاك الوالده يا لطيف. اسمع نعطيك يا جاسبار نعطيك تحليل اخر ممتاز من صاحبك بدر الدنين تنني يقول لك ريتشي راكيل وانا كريستينا.
5: هذوكم في جواد الاخرى بعد على الجاسبار.
1: يا جاسبار فقط راهو الماتش رقم 1000 هو تونس واليابان. انت قلت تونس والسويد تونس واليابان فقط
5: يا مدرا سامحوني
1: اعطينا اخبار النصور
5: قبل هما الاصحاب والاولاد في اليوتيوب يحكيوا عليا نقول لهم مو قطار قد يخفي قطارا اخر. هما ما شافوش الجاسبار امبارح في 14 ساعه فول معناها من باريس المكسيكو وبعد ساعة ونص لساعتين من مكسيكو المونتري على كل هذه ظروف العمل وهذه العمل الصحفي راهو ويعطيهم الصحة والعافية ونحبهم برشا. منتخبنا الوطني التونسي اللي اليوم كريم يعمل الحصة التدريبية الرابعة، هي الرابعة ريالمون، لأنه الحصة التدريبية الأولى كانت في مقر الإقامة مقابل مقر الإقامة فما سنتر ترناو فيه الأولاد، ولكن الحصة التدريبية الثالثة فعليا اللي تدور اليوم في المقر اللي منحته منحه هذا الدولي لكرة القدم بالنسبة لأي منتخب مشارك. إنه سنتر اسمه الباريال يجي في شمال مدينة مونتريال، هنا هو المقر والملعب الخاص بفريق مونتريال. الحقيقة مقر تدريبات ممتاز وممتاز جدا، في حوالي 15 هكتار يتوفر على 3 أو 4 ملاعب بعشب ممتاز، في صالة تقوية العضلات، في كل الظروف المتاحة. بطبيعة تعرف فريق مونتري لأن في المكسيك في مونتري سورتو عندهم فرق كبيرة كريم، هم يعرفهم الدوك مونتري وتيجر هم الدربي متاحهم، ولكن فريق مونتري
2: تيجرس
5: تيجرس فريق مونتري يحظى بشعبية أكثر لأنه ديجا معرفه قبل كان لعب كونتر الترجي التونسي في الكوب دي مونتي كلوب. على كل كما قلنا كريم بالنسبة لمقر تدريبات منتخب الوطني التونسي يبعد على مقر إقامة المنتخب حوالي 40 دقيقة. البارح وقت عنده وصولنا مباراة ركحنا الأمر الجسائب ناسور وقصدنا ربي مشينا المقر إقامة المنتخب والحمد لله معنا خلطنا وقت اللي جاءوا الأولاد من السيانس منطري ممتاحهم وسط حراسة أمنية مشددة. مش لازم نحكي لك ديجا فما فيديو على سبور فيديو أنا فهم نجمه يطلعوا بطبيعه ويشوفوا الأولاد
1: بلاي حتى فقط نحن نسألك على قلت في معناتها التأمين وغيره، لانه برشا كلمات وشفنا حتى دي بودكاست قبل كوب دي موند انه ما هي سيكوريزي بالكدا، هذا اللي نحكي على المكسيك، هذا اللي يخلي ربما التامين يكون بهذه الصوره اللي شفناها خاصه مع وصول المنتخب الوطني التونسي. شفنا معناتها الجماعة كاغولي وغيره معناتها ثم مخاوف من السيكوريتي بالنسبه للناس اللي خلينا نقول في المكسيك.
5: هو الحقيقه كريم معناها كي شفنا التامين راه التامين حاجه عاديه باش يكون فما تأمينات على أي منتخب، لأنه الفيديو مثل الفيديوهات شفناهم مع تأمينات على منتخب الوطني التونسي وما بيدهم اللي شفناهم على منتخبات أخرى، معناها عادي باش تكون تعرف أنه برشا أخبار وبرشا كلام أنه المكسيك ربما فما شق كبير من الشعب المكسيكي يحتج على الظروف وغيره كما يصير راه يصير هذا في ليزيفينمون الكبار. الكل تلقى شعب مثال غير راضي تماما عن إقامة مقابلة، يقول لك فما أولويات أخرى، ولكن الشيء هذايا أنه حراسة مشددة أوكي موجودة، ولكن ما فماش كما نقولوا مشاكل ولا حاجات بالخوف ولا بالخطر للأمانة. معناها هذا اللي شفناه حتى عنده وصولنا احنا وصلنا في مطارات هنا في المكسيك، وصلنا في كانساس في سامحني في مكسيكو سيتي وبعد مونتيري، معناها حتى ظروفنا بتاع الدخول وغيره معناها تصور الإجراءات والله العظيم ما فاتتش حتى 5 دقائق تيك تاك دخلنا الناس الكل، معناها شفنا سواء بعثة إعلامية وإلا حتى سياح عاديين، لأنه شفنا عدد أيضا من الجماهير اللي كانت حاضرة هنا في مطارات مونتيري ومكسيكو سيتي. تعرف اليوم ماتش الافتتاحي ساوث أفريكا وفي المكسيك، مكسيكو سيتي موضوع آخر، لأنه فما فيديوهات ديجا موجودين بعد شوية على سبور بايدي من أفهم أنه اليوم مش تكون ماتش كبير، مكسيك تعشق كورة، مكسيك تتنفس كورة، ولكن اللي يهمنا أكثر كما قلنا هو منتخبنا الوطني التونسي. كما قلت حراسة أمنية مشددة، مقر الإقامة كريم في منطقة اسمها سان بيدرو اللي حسب بعض الأولاد التوانسة هنا يعتبروها من أحسن وأفضل المناطق، مش في المكسيك كهو بل في أمريكا الجنوبية منطقة سان بيدرو. أنا مثالش كي دجا تحكيوي الأولاد دخلت عملت دير شارش، منطقة ممتازة وممتازة جدا، هي مونتري في أصلها كريم منطقة تشبه نوعا ما صناعية، ولكن منطقة سان بيدرو يتم تصنيفها من أقوى ومن أحسن المناطق اللي موجودة في قارة أمريكا في الأمريكا اللاتين هكا بالضبط،
1: أمريكا الشمالية على المكسيك أكثر من
2: وسط
1: هي وسط جاي ما بين الجنوب والشمال
5: صحيح الأمريكا اللاتين هكا بالضبط قالي معنى الأمريكا اللاتين معناها من أحسن وأفضل معنى هذا مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي. يبعد كما قلت 40 دقيقة على مقر التدريبات، الملعب بي في اي ستاديو يبعد كما قلنا برسك 25 دقيقة ايضا على مقر اقامة المنتخب الوطني التونسي. اليوم باش تكون حصة تدريبية ربما تكون نموذجية كريم، لانه فهم برشا اخبار اليوم حصة تدريبية دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الاعلام عكس الحصة التدريبية نتاع البارح اللي تبع عدد خاصة من الصحافة الاجنبية، شفنا صحافة اليابان، شفنا صحافة السويد، شفنا صحافة هولندا كانت موجودة ايضا تتابع
1: وجماهير السويد موجودين ولا
5: صحيح موجودين جماهير السيد موجودين هاو ديجا بعد انا عارفك شو تحب تسال او بعد باش نعملوا طلع على وسط البلاد باش نعملوا بطبيعه تغطيه كما قلنا اللي حضور
1: حبيت نعرف اذا جمهور تونس اكثر خاطر مازلنا 4 ايام تقريبا على المباراه 3 ايام بتجوز تطرح اكثر الصوره الا بعد قبل بنهار
5: ديما نحكي على التوقعات كريم التوقعات راهي تشبه الحقيقه لانه شفنا فما دي جروب شفنا دي جروب وموجودين في دي جروب معناها نتاع جماهير تونسيه الى حد الان العدد ماهوش باش يكون كبير لانه يجي نقول لك اكثر مغلب العباد اللي باش تكون جايه من كندا والمقيمه في الولايات المتحده الامريكيه اذا ناخذ مثلا المثال جمهور الاسبيرانس عملوا اللي جاوا عدد كبير كما قلنا عملوا في الكاس العالم الانديه جمهور ترجي ان شاء الله الجمهور هذاك يكون حاضر في مع المنتخب الوطني التونسي لانه الحقيقه العدد لحد الان
2: دخول المكسيك اسهل برشا من دخول امريكا
5: اكزاكتو برافو برافو
2: من كندا ولا جاي من اوروب مش باش يلقاو اي مش يلقاو مضايقات كبيره ساعة قبل كل شيء زيد دويك ولا انت ساعة
1: مش
5: امريكا امريكا جاوي بيه
2: رد بالك ما جيش تشكي لي بعد
1: خلينا حاتم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم نعرف مازال بكري شويه ممكن غدوه تكون عندك اكثر التوضيحات بخصوص التشكيله وغيره يبدو حسب سمعتك الصباح اليوم انه ثم توجه نوعا ما نحو بعض التغييرات وخصوصا في الرسم التكتيكي وحتى في بعض الاسماء حتى ما ينجم يكون هذا فكذا نتاكد من الغدوه
5: من هنا ممكن اليوم كريم ان شاء الله باذن الله
1: الغدوه بتوقيت تونس نقصد الغدوه بتوقيت تونس ما خاطر تتمرنوا اليوم عندكم انتم اللي هو فجر عندنا
5: بالضبط صحيح بالضبط ملامح التشكيله الاساسيه نجموا نعرفوها اليوم يا كابتن لانه ديما حسب الحصه التدريبيه الاخيره انه قاعد يجرب وهذا من حقه وربما مش من حقه نختلف
2: مازلنا نجربوا يا حاتم
1: خلي بعد
5: نجاوبوا علاش قلت لك يا انيس انا نجموا نتفقوا ونجموا لا فما اللي يقول لك مثال ربما تغيرت بعض المعطيات فما اللي يقول لك لا ما يجيش نجربه قبل دو جور من المقابله لكن في الاخير اختيارات صبري لموشي وحسب مصادرنا الخاصه انه ديما عنده معناها تكتم كبير معناها ما تخرجش ربما التشكيله ما تعرفش التغييرات اللي فاجئ ربما الجميع في المقابله الاخرانيه كونتر منتخب بلجيكي شفنا هذا معروف ظهير ايمن اللي هي اول مره شلعب ظهير ايمن هذا معروف اليوم كما قال كريم ربما هو لعب ثلاثه في العكس ولعب اثنين
1: هو في اللي زاميكو ما لعبناش حتى مره بثلاثه حتى مره
5: صحيح جرب ثلاثة
1: في الانترمون تقصد في الانترمون
5: صحيح بطبيعة الحصة التدريبية يعني نحكي ديما على
1: لا قلت جرب لأنه في اللي كانت ماتش ميكو يلعبهم هو كسوا مارس ولا تاي ديما يلعب أربعة ما لعب حتى مرة بثلاثة في الملعب
5: هاي في السيونس انترمون قاعد يجرب يلعب بثلاثة في اللاكس قاعد يلعب ربما فما حاجة تختلف ربما عنده فيزيوناج شاف حاجات أخرى شوف ربما سويال شوفها تلعب دوز أتاكون ولا جاتو مصادر وسويال تلعب دوز أتاكون باش يلعب بثلاثة في اللاكس معنا تبقى كل التخمينات وتوقعات هذه في الأخير كريم لكن الحاجة الأكيدة والمؤكدة أنه بالنسبة للملعبية متاعنا الأمور عال العال 5-5 الأخبار اللي شفتها حول إصابة أيمن دحماني من دحمان ليس مصاب وشارك في الحصة التدريبية الأولى والثانية والثالثة وإن شاء الله كمان اليوم الرابعة وحكينا البارح من بعض الأعضاء في المكتب الجامعي إنه الأمور على العالم حتى إصابة لا عضلية لا بدنية الحمد لله ظروف الإقامة مميزة راح وفرت كل شيء يا جماعة تونسية كرة القدم والاتحاد الدولي كرة القدم وفر كل شيء بالنسبة لظروف النجاح للأمانة في انتظار بتبيع نعرفه اليوم حصة تدريبية مغلقة ودون حضور الجماهير نعرفوا ملامح ديما نقولوا التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني التونسي 5-5 بنعرفوا اللي مباراة منتخب السويد منتخب كبير وكما يقولوا دكتور السويد طمع فينا وإحنا طمعين في السويد إن شاء الله يكون انتصار حليفنا علاش لا ديما متفائلين
1: هو إحنا معاملين عليك غدوة حتى بنعرفوا السيونس دونتريمون مش
5: العمالة على ربي
1: مش تكون فيرمي بالطبيعة بعد العمالة على ربي العمالة عليك أنت بما كنت غادي تو إنه غدوة إن شاء الله تعطينا بنسبة كبيرة تشكيلة لأنه نتقابلوا كان جوعان انا وياك
2: كريم
1: الماتش نهار الاحد في الليل مخر توقيت تونس
5: فازل غدوه
1: سنه خدم خيوطك وريزواتك وكل عاده فبدي تبدا الامور
2: انا كريم حاتم باش نسميك في الكوب دي موند هذه حاتم جزبار تيك تاك علاش تيك تاك لانه الاخبار نتاع المنتخب الاخبار ديكالي معناتها الاخبار ديكالي
1: مسالته حد شيء
2: فوالا تقريبا اللي باش يتبع ديوان اف ام باش يعرف ويسمع الاخبار الكل اللي تخص
3: ليكيب ناسيونال المونديال الاخبار ديكالي حاتم تيك تاك.
1: نختم معك حاجه فقط نعطي المعلومه حكم المباراه تونس والسويد هو فالكون بيريز ارجنتيني وكان زفر الموسم الماضي مباراة الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية كنت موجود انت غادي حاتم دونك هو زفر المباراة مش يكون هذا الحكم الأرجنتيني هو حكم المباراة حكم يخلي برشا اللعب
3: الانجليز
1: الانجليز بكون حديد في حديد اللعب هم تقريبا حكام أمريكا اللاتينية كلها خلي لك كلمة الختام حاتم في اتدار النقود وان شاء الله تكون موجود معنا
5: بإذن الله. كلمة الختام نقول كما قلنا كريم مش معناها نعاود نضم صوتي لصوت الأولاد اللي باش يعملوا التيفو بمناسبة مباراة ألفا بين تونس واليابان بربي ناقفوا معاهم بأي إمكانيات موجودة. هذه واحد اثنين ظروف منتخبنا ومقر الإقامة نتاعنا وكل شيء اللي نحكي ديما بلغة الجامعة ظروف الإقامة نتاعنا ومرنا كلها على العال. راهو البارح جوز كريم نسيت معلومة ليش قول لك إنه البارح الإطار الفني كان عقد كما نقولوا اجتماع مع الملاعبية ومع الإطار الفني الكل ومع حتى أعضاء المكتب الجامعي قبل انطلاق الحصة التدريبية. الحديث كان على زوز محاور إنه ننساو ربما شنو اللي صار مباراة بلجيكا وهذا هو المطلوب. راهي صفحة جديدة منتخب السويد نجم نربحو ماهوش المنتخب اللي امبتابل مستحيل لا قادرين نعملوا مع سكور باي عندنا تاريخ باي مع الاسكندناف عملنا اليوم مع الدنمارك وتوب تاع منتخب الدنمارك اليوم ننسى كل شيء ننسى لانه لحد الان نحس في برشا عباد مازال عندها موجوعه من المقابله الوديه نتاع بلجيكا. كملنا مباراه كيما عندنا منتخب السويد وكيما العاده التونسي راه يحب المنتخب وان شاء الله كل ما يقرب الوقت ان شاء الله نكونوا دائما الدعم المعنوي نحاولوا ميساجات لانه راه كل شيء يوصل معبيه كريم وكل شيء يوصل للاطار الفني وحاسين بجسامه وقيمه المسؤوليه. هذا هو المطلوب. احنا في مهمه الناس الكل صحفيين اعلاميين منتخب مكتب جامعي طرف فني الناس الكل هنا مجندين ان شاء الله باش تكون مشاركه منتخبنا مميزه وان شاء الله شنو الانتصار الاول هو مفتاح نجاحنا في المونديال هذايا نفتحوا به افاق للمرور الدور الثاني ان شاء الله. كبير.
1: شكرا جازبار. فقد نذكر ديك الاجوره 7 سوايع بيناتنا حاتم
5: 7 ساعات بالفعل 7 ساعات كريم بالضبط
1: على المكسيك الكل 7 ساعات
5: عندنا الوقت اي عندنا الوقت بالضبط احنا تو 9 ونص نتاع الصباح بالضبط
1: ودرجه الحراره مرتفعه جدا
5: درجات الحراره لا غرك الله ومكروه كما قال الدكتور توا نمشي في 37 درجه حراره توا معنا لكن اللي مقلق كريم هو نسبه الرطوبه الميديتي طالعه برشا مرتفعه برشا
1: واضح. شكرا حاتم يعطيك الصحة ميرسي بوكو. كنت معنا في المباشر من مدينة مونتيري المكسيكية نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تقريبا دكتور حاتم جاء على كل شيء وحلوة حتى اللونج اللي خذاه والصور اللي خذاه مشكور مبعوثنا حاتم غازبار من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ديك لاجورير نشكره برشا خاصة من برقة ساعتين حاتم
3: راه اي سيفري باش ينجم يأمن لنا
1: ديك وصل تعدى في راف ماغ في مكسيكو من مكسيكو وصل بعد ساعتين ولا بثلاثة المونتيري من بار عمل ساعتين نوم وتوا موجود برافو معنا يعطيه الصحة
3: تفاصيل راهو العباد يمشي في بالهم اللي جورناليست غادي معناه ماشي سايح مي راهو في
1: تراو هو باش تتفرهد صحيح اما مش تتعب برشا
3: ليه باش تتعب برشا
1: باش تتعب
3: برشا برشا
1: ما تسلقش بالتعب
3: هي ما كي تبدا تحب خدمة برشا كيف حاتم مغروم برشا
1: تبدا مغروم كيف حاتم وتحب خدمة
3: كيف حاتم كيف كل معناها هاني كل تبدا مغروم بالكرة اما تتعب.
1: ابرز ما شد الانتباه نبدا بيك دكتور يبدو انه ثم توجه نحو بعض التحويرات اللي تنجم تهم لي كومبارتيمون الكل وبما فيهم حتى خطة تكتيكية.
3: هذا ايش حكينا بعد ماتش بلجيكا هنا اني بيرسونيلمون الحقيقة قريت اللي كونوا عندنا شوية مشاكل في اللامبلاسمون بتاعنا عندنا برشا مشاكل في الكوفرتور عندنا برشا مشاكل معناها خلينا نقولوا في الكومبليمونتاريتي ما بين لي ليني قلت بوركوا با علاش لي العالم كامل تاو يلعب 3 وهما يلعبوا 3 وبور كونتر كاري ديما جمعية اللي هي ناوية معناها باش تمشي فير لافون يفو ميو جوي اون ميروار معناها علاش لي ان 3 4 3 ان 3 4 1 2 ان 3 4 3 معناها باش نفسروا العباد باش نفسروا العباد 3 4 3 راهم لي 3 سي دي زيليي 3 4 2 1 لي 2 راهم سي دي ريجيسور ما يلعبوش على ليني
2: 3-5-2 راهم فما سنتينيل قدام ديفونس قدام دو رولير قدام دو اكسنتري سي توت افي ديفيرون راهم مش تلعب تروا كلهم كيف كيف هو انيس هنا يعرف لي فوكاسيون دو شاك ديفونس تروا نو فو با دير ديفونسيف بيان كونترير مش تلعب تروا ودافع بسته لسبع لاعبين كما تعمل الانتر بار اكزومبل دونك فوالا ونكونوا تريز اكيليبري وكاو معناها نحاولوا نحدوا ماكسيموم الاغلاط نحاولوا كيفاش يكون فما انترويد بيناتنا تحويراتي نجم يكونوا موجودين ولو اني اني بيرسونيلمون جو بريفير اللي عروس يدخل معاهم لاكس يوليو اتروا فاليري عبدي خضيره سخيري حنبال وقدامهم يا سعد وشوات يا ايفونتويلمون تونيكتي وشوات أمون أفي سيون
1: سيون تونيكي ونجم شكل تحت لتاكون نجم يكون كل
2: نجم يلعب تحت لتاكون ويبرميت على توتو لوندو شكونه مش يلعب تحت لتاكون تونيكتي ولا عاشوري واحد منهم ولا سعد
3: تونيكتي واحد حسب رأيه تونيكتي وعاشوري
1: ديزيليه
3: دي جوار دو كلوا هنا
1: عاشوري
3: سعد
2: احنا ما نش نشوف الهجمة المركزة
1: راو العاشوري كيما
2: في الكونتر وفي الهجمة
1: انيس العاشوري يلعب في 3-5-2 كدوزيام اتاكون مع يوسف المساكني وقتها وقت كونتر مصر وعمل المباراة أفضل مباراة ليه مع المنتخب اللي ربحنا في مصر
2: 3-1
1: أحسن مباراة ليه مع المنتخب في 3-5-2
3: ما بفوار
2: بس كي يصير احنا احنا مع مصر باش عادي تنويك 3-1 احنا اونوري بلوس بزوان دو سيكوريزي عنا أكثر إرجانس استعجالي دو سيكوريزي لا ليني أرير والوسط أكثر ما اللي باش نخمو في القدام ساعة بور لانستان في النفراج والبيبال المحلولة معناها فهمتي سيسيون بورت اوفيرت كونتر بلجيكا باش نبداو متفاهمين ساعه نحب نمشي لقدام ونحب نبرز بالموجود توا كان باش نمشي قدام وتبرز تكون خمسه فما اكثر دونك اون دو سيكوريزي لا ليني نتاعنا دو سيكوريزي وقفتنا نظم امورنا من بعد كي باش نلقاو دو اتاكون في سبعه موجودين تلقاو
1: انيس ثلاثه في المحور ما جربناهاش في حتى مباراه وديه عادي والا مش عادي والا زاد يقول قائل انه ليش مجعولين المباراه الوديه باش تبين لك الاخطاء نتاعك مباراه بلجيكا كانت هي ناقوس الخطر اللي شعل فيها دونك المدرب ارتأى ربما نقولوا ربما ما عندناش المعلومه الدقيقه والصحيحه انه نجم يلعب ثلاثه في المحور
3: وفي الاخر منتخب راه ونجم يلعب بلي شمال كل ملاعبيه تلعب كل ملاعب يلعب في شمال في ديسبوزيتيف
1: في جمعيته
3: دونك ما عندوش اشكال نتاع التاقلم التكتيكي لكن اللي حكيت عليه الجمعة اللي فاتت قاعد يتأكد الجمعة هذه أنه القائمة تحضرت ستاج ودي ما تشاميكو فيلوزوفي بروجي جو آخر ومش نقاور واحنا في كومبيتيسيون ولا في اللي ماتش أوفيسيال بوتيتر نقول بشيما وديسبوزيتيف آخر
2: خطر هو دونك إلا إتي سوربري بار لا فراجيليتي
3: دونك فوالا دونك هوني أنا نقول اللي المدرب على الأقل من الأخطاء اللي عملهم أنه في القائمة متاعه ما خذيش كل الاعتبارات التكتيكية زاد الممكنة
1: زاد المدرب عمل قائمة بريدو ماتش أميكو فقط أيوة. في كندا
3: هو
1: وكان نجح فيهم أيوة. وما نجم زاد اليوم
2: يشامبارد
1: كما قال الدكتور معناتها مي لو بليز امبورطون زاد أنيس
2: أنه
1: بعد ماتش النمسا وخاصة بعد ماتش بلجيكا انه لونترنور الباهي انه كيشوف الغلط يصلح زاد
3: اوكي انا معاك بيان سور هو من دوره
1: ما عندوش الوقت هو... لا انت قاطر قلت غلط
3: لا بيان
1: سور شكون برشا المدرب
3: هو من دوره ومن واجبه وما هوش مدرب باهي اذا ما يغيرش وما يلقاش الحلول بعد سورتو الخيبه الامل بين ظفرين في ماتش بلجيكا دونك المدرب الباهي انه يصلح بالخطه بالتمركز بالتغييرات باي طريقه ممكنه يزمو يلقى حلول باش الفريق نتاعنا يكون متوازن به بقى معليش قلنا راهو معناتها الاختيارات في القائمه تختلف على مثلا ان شيما نتاع 3-5-2 خاطر انا نهز الكم الكبير هذايا نتاع دي جوار دو كولوار وبعد حاجتي بدوز اتاكون بار اكزومبل اذا مش نقولوا مش لعب 3-5-2
1: اكثر ملاعبيه في الوسط زاد
3: واكثر ملاعبيه في الوسط اللي احنا مشينا برشا ملاعبيه مشينا برشا ملاعبيه القدام وبرشا ملاعبيه على لي كولوار ومشينا بملاعبيه اقل نومبر في اللاك سنترال اللي هو انت باش تلعب ثلاثه دونك نورمالمون عندك زوز ولا ثلاثه
1: على البنك
3: على البنك واللي انت عندك لاعبي وواحد ماهوش حاضر عندك عندك سوا ديزون اذا قال الدكتور عروس قاعد لك الشيخاوي ديفونسور رومبلاسون قاعد لك بروني هو حتى في
1: اللي
3: ماتش
1: بيكون بن حميده اللي نجم يكون تروزيام اكسيال في
3: ديفونس برافو بن حميدة، بن حميدة ينجم يكون حل،
1: وعندك فاليري، وعندك فاليري ينجم يكون في الديفونس اتروا.
3: هون يحكي
1: لك ونزيدك اكثر، مام العابدي ينجم يكون في الديفونس اتروا وجربها جلال قادري كونتر فرنسا.
3: طب ربي سامحني، طب تقول لي فاليري نحطه تروازيام اكسيال، انت في اللي دو ماتش ميكو تلعب في دومي وتلعب في اكسيال ارير دروا،
1: على خاطر عندي
3: خاطر معناتها
1: اني اسمع خاطر تحط فاليري تروازيام اكسيال على اليمين.
3: اي وقتاش كون باش تلعب ارير دروا اكسونتري؟
1: اي خاطر عندك النفاتي اللي
3: ما لعبتوش، انت ما جربتوش، انت ما جربتوش في اللي دو ماتش اميكو هذو،
1: ما جربوش خاطر قدام مودوك وحشتو بيهم بعد
3: اون باس، ماهيش مشكله غاديك. بون انا بالنسبه ليا منتخب اذا خمم المدرب باش يلعب نتصوره يمشي في الشيما نتاع 3-6-1، اما باش يلعب دو زاتاكون دو بوينت معناتها بخصال نتاع مهاجمين صعيبه شويه، نجم نلقاو مستوري
2: 6 1 اللي هي 3-4-2
3: هي بجوده دو جوار اختصرتها برا، اختصرتها برا. دونك مش تلقى اما شوات والا مستوري اون بوينت، وراه يكون حنا بال يكون بن سليمان.
2: معنى انت تحب تزيد تعبي مع سخيري ومع خليره تعبي بن سليمان،
3: بن سليمان
2: وحنا بال قدامهم.
3: اي بيان سي نجم، هذه اقرب انا حسب رايي، حسب لي ماتش ميكو داير وحسب الروندمون تاع الملاعبيه، بن سليمان يظهر الملاعبي قاعد في فورما.
2: 3-5-1-1
3: ثلاثة
2: خمسة
3: خمسة واحد واحد ولا تنجم تنجم افيك ان سنتينيل ودو ريليور
2: سخيري خذيرة قدامه بن سليمان دو زيكسونتري قدامهم حنا بال قدامهم اتاكا وتخلي سعد وعاشوري كل سيدي زوبسيون بعد
3: بوسيبيليتي كبيرة.
1: بن سليمان وحنا بال دو ريليور واحد على اليمين وواحد على اليسار
3: و سنتينيل وشكون
1: سنت
2: مش ريليور ولا ريجيسور
1: زوز تحت اتاكا
3: ينجم تكون
1: قلنا افيك دو بيفو زاد
3: ينجم يكون في 3-6-1 هذه تنجم تصير
2: 3-4-2-1 اللي نحكي لك عليهم كريم ولا اون ليني وحدهم
1: وتنجم تكون هي الاقرب
3: نجم تكون خذيره باش نفسروها للناس تبع
2: خذيره وسخيره بحذا بعضهم
3: تصير لامام ليني وقدامهم اثنين اللي هما ضامين الوسط شويه اللي هو حنبع واللي هو بن سليمان
1: اللي ديكاليو
3: واللي لي زيكسونتري معناتها لي زيكسونتري بتاعنا هما ياخذوا لي كل واحد
2: وسطك وتسكر لي زانترفال يسكر
3: يسكر كيما نقولوا لا زون اكسيال لا زون تاع لاكس
2: لا زون دانترفال لا زون لاترال دي دومي زيسباس تسكرهم بوجود دو ميليو رولير قدامهم دو ميليو اللي
1: هما فوكاسيون رولير
2: اوسي
1: غدوه في الدار توضح اكثر التشكيله والملامح تاع التشكيله اكيد باش نحكيوها غدوة مش نحكيه على مباراة الافتتاح لكأس العالم فاصل ثم نتواصل
0: داتا فوت من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة

0: بعض الأرقام بخصوص المنتخبات الأفريقية، أفريقيا في كأس العالم، بعض الصور تو تعديهمكم إيمان. دونك نلقاو في مصر 1934 إلى غاية 2026، مصر كانت شاركت في 34، 10 منتخبات أفريقية في سنة 2026 هو رقم قياسي. أول منتخب أفريقي حقق فوز في تاريخ المشاركات الأفريقية في كأس العالم تونس 1978، أول مشاركة كما قلنا كانت للمنتخب المصري. دونك تونس 78 صنعت التاريخ 3-1 أمام المنتخب المكسيكي، وذلك علاش إن شاء الله جنوب أفريقيا اليوم علاش لا تربح المكسيك. دونك الأرجنتين في الأرجنتين 78 علي الكعبي مختار ذويب وكذلك نجيب غميض، محطات قوية زادة نحكي وتوا في تاريخ الكرة الأفريقية، ولأنه تاريخ الأفريقي في المونديال موش كبير برش. نلقاو 2002 السنغال ربحت فرنسا وحامل لقب وقت فرنسا
1: بوباديوب
0: وفرنسا غادرت المسابقة منذ الدور الأول. الكاميرون 1990 أول منتخب أفريقي يبلغ ربع نهائي المونديال. نكملوا المعلومات. 2010 غانا كانت على بعد ركلة جزاء من الدورة النصف النهائي، سواريز اللي شاد الكرة ذيك بيدو
1: وسامو
0: أجيان ضيعها، ولكن الإنجاز هذايا اللي ما عملتوش غانا عملته المغرب النسخة الماضية 2022، أول منتخب أفريقي يبلغ الدور النصف النهائي. أفضل نسخة كانت في قطر، 7 منتخبات أو 7 انتصارات أفريقية صارت في نسخة واحدة. بطبيعة الحظ الأكبر كان للمنتخب المغربي، لأنه تقريبا أكثر من نصفهم كان المنتخب المغربي. تونس ربحت ماتش، الكاميرون ربحت ماتش،
1: ربحت البرازيل
0: في بالي ثم السنغال.
2: شكون ربح
0: في بالي؟ السنغال
1: أبو بكر ماركو.
0: السنغال ربحت الأربعة عند المنتخب به. نحكيه كذلك تاريخ الانتصارات، 29 انتصار أفريقي. أبرز الانتصارات كانت على البرتغال، منتخبات أفريقية فازت على البرتغال، على بلجيكا، على فرنسا، على المنتخب البرازيلي. هذا تقريبا كل شيء بالنسبة لتاريخ المشاركات الأفريقية في المونديال. عنده حظ المنتخب جنوب الأفريقي اليوم؟
1: عنده حظ. كيف التشكيلة معناها ما زلت مش
0: قداش من سان داونز؟ ميكرو
1: تشكيلة كأني هجومية، معناها سي بلوتو ان 4-3 معناها.
2: خمسة من سان داونز، خمسة ملاعبيه بروبابل في الفورماسيون بروبابل.
1: ويليامز، موداو، الور موكوينا، موديبا، زواني
2: بون. زواني مش يلعب في اي ولا مش قاعد يلعب
1: بروسا برامونجي
0: به
1: امني مش وبش يلعب زوز مهاجمين،
0: مش يلعب
1: فوستر وليخ.
0: فوستر بتاع بيرلي، اي تاع بيرلي
1: 10 من النور.
0: عنده حظ المنتخب،
1: عنده
0: يعني عنده حظوظ
1: منتخب المكسيكي، منتخب فيزيك صحيح على ميدانه صعب، لكن عنده حظ، عنده حظوظ، ومنتخب خلينا نقوله تكتيكيا حاضر. منتخب المكسيكي فاسكيز، راول خيمينيز قدام، الفاريز، فمش نجوم كبيرة الحقيقة، لكن قاعد يربح دنير
0: تكنيك مو قوي برشا المكسيك
1: وفيزيك مو
2: قوي سيرتو يلعبوا بانتونسيتي عالي،
0: يلعبوا من جمهور زيادة. سلاح ذو حدين من جمهورك؟
2: هو بالمنطق متاعنا احنا ممكن سلاح ذو حدين، اما المنطق على المستوى العالي وعلى المستوى النيفو في النيفو هذايا بالعكس جانب بور لا موتيفاسيون باش يخليك جاهز وكونسونتري وحاضر. سينو نحكيو على المنتخبات اللي نظموا ما يوصلوش لبعيد، نو هو هذا مش سي با لو كا. المنتخب اللي نظم براتيكمون فرنسا هزت، هي في المانيا ما نعرفش وصلت ديجا بعيد المانيا. دونك معناتها الجمهور ديما حافز للملاعبيه سيرتو في النيفو هذايا، وسيرتو كي تطيح مع منتخب سوا ديزون اقل منك. انا نتصور اللي ماتش صعيب سي فري كاول ماتش في الشامبيونا باش يدخلك في الكومبيتيسيون هذايا، اما حظوظ المنتخب المكسيكي بارابور منتخب جنوب افريقيا نتصور اعلى شويه وحظوظها اوفر شويه باش تربح المكسيك. مالغري لي منتخب جنوب افريقيا راهو منتخب ممتاز، منتخب يلعب في كره سريعه، يلعب في لا بولي فالونس،
1: يلعب في كره تكتيكيه،
2: يلعب معناتها اون بلوك اون ايكيب،
1: وي كابابل دو ديفوندر مش كيما جمعياتهم يحبوا الاستحواذ برشا.
2: منتخب

0: حتى سريع حتى في التحولات شفنا شفنا اورلاندو وشفنا زاد كيف ما مدي سانداو
1: التوقعات الكل تصب للمكسيك داير داير الكوتام تاع منتخب جنوب افريقيا 860 نلقاو 465 اكس و 144 بالنسبة للمكسيك.
2: هما النتيجة
1: التوقعات الكل تصب نحو النتيجة
2: النتيجة اللي يستناو فيها لعبات سواليزان اللي عندما هكا دي بريديكسيون اي تو سا اثنين بلاش
0: اي اثنين بواحد
2: اثنين بلاش اثنين بواحد
0: اثنين افوار اثنين بواحد
2: مي بون ابري كورة
0: اي
1: اخر خمسة مباريات للمكسيك زوز تعادلات وثلاثة ربح
2: ايه.
1: اخر خمسة مباريات للمنتخب الجنوب افريقي زوز خسائر وزوز
2: وثلاثة تعادلات. ما تنساوش فاسكيز مدافع جنوا انت صبيت الفانتزي
0: لا لا لا
2: مالك بس سيبها عليكم بعد
0: مش كسر راسي
1: قبل الماتش يلزم
2: خمسة دقيقة
1: عندك, عندك حق تبدل
2: عندك حق تبدل قبل كل ماتش كيما الكوب دي موندي مش كل نهار
1: دوكو قالوا لي تضرب
2: بدل
1: اي دوكو تضرب
2: بدل
1: هو والعين حقه
0: المنتخب المغربي زوز لاعبيه
2: تلهينا بيه
0: المنتخب المغربي زوز لاعبيه
2: ما يفكر دو عبدي زلزولي
0: عبد الصمد الزلزولي
2: زوز بدلو
1: هاي سيدي تعطيني لي برونوستيك نتاعكم لمباراة الليلة المكسيك جنوب
2: الناس قالوا 2-1 اخي شوفهم اكثر منهم احنا
1: 2-1 المكسيك
2: 2-1
0: اي والله هذاك هو 2 بشيء 2-1
1: نعطيني برونوستيك
0: 2 بشيء
1: 2 بشيء مباراة أخرى 3 متاع الصباح الليلة فاش تتفرج دكتور
2: مالا
1: غدوة جيت عينيك منفخة بالنوم غدوة
2: لا لا لا باش ناس بوج البيت تفرج بحذاه
1: كوريا سود كوريا سود و ريبوبليك تشيك
2: ساوث كوريا
1: كوريا الجنوبية و تشيكيا
2: كوريا تربح
1: كوريا تربح
2: اي كوريا تصور هكا عندي ايمان كبير بالقوة متاع الكوريين لانهم تري تري فالابل
1: الماتش هذايا 2-72 كوريا تربح 3 تشيك 3-0-8
2: قريب برشا تاع 1-1
0: ماتش سيري
1: ريزولتا سيري صعب صعيبة قداش تربح كوريا؟
2: كوريا تربح 2-1 وسي
1: 2-1
0: واحد بشيء للريبوبليك تشيك
1: منتخب تشيك
2: هذايا فطور غدوة
0: ايه
1: فطور غدوة
2: صحيت
1: ايه. انا خويا اكس
2: انت ديما تاكلوا كونسومي مع الجماعه
1: اكس اللي باش يخلص انا معاه
2: صحيت
1: شكرا دكتور
2: ربي يفضل
1: شكرا دكتور يعطيك الصحه ميرسي بوكو شكرا انيس يعطيك الصحه نذكر زوز مباريات اليوم مباراه الافتتاح وكذلك مباراه كوريا الجنوبيه وتشيك الثلاثه نتاع الصباح فجر الليله دونك فجر غدوه الصباح
0: فما كندا زاد البوسنيا
1: غدوه نحكيوا عليها 8 تالي هذيك غدوه 8 تالي وثم الليله 8 تالي مباراه الافتتاح المنتخب المكسيكي والمنتخب الجنوب افريقي مباراه الافتتاح هذه يسبق حفل الافتتاح يبدا 6:30 نتاع العشيه وكذلك المباراه الافتتاحيه باش تكون منقوله عبر البين سبور المفتوحه دونك البين سبور المفتوحه مباراه الافتتاحيه باش تكون منقوله في المباشر مش تكون منقوله على بين سبور المفتوحه لانه ثم 44 مباراه ستنقلها بين سبور من 110 مباراه تقريبا نسبه
0: 104
1: من المباريات باش يكونوا منقولين هذا قوانين الفيفا والدروا اللي تبيعهم الفيفا تفرض نسبه معينه من المجانيه
0: فما 104 مقابله كريم
1: حفل الافتتاح لن يكون مجانا دونك اللي تحب تفرج فيه هلا ما في قنوات اخرى ولكن بالليزابورمون لكن المباراه ستكون عبر القناه المفتوحه شكرا ناديه شكرا ايمان ميرسي توت ليكيب بلندا وبقيه فريق قسم الرياضه نلتقي غدا ان شاء الله في داتا فوت
3: داتا فوت
4: احلى بونوس لحلى ناس
5: مع لوخه جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
6: اريد طور عالمك
7: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتغ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما رجل آلي صيني حقق إكسبلوا خارق للعادة يتمثل في نجاح وصعود لقمة جبل يعلو 6200 متر والمغامرة بدأت في أول شهر جوان الهدف منها كان لو سومي دو شيمبوغازو في الإكواتور الغبوط سلق جبل في 16 ساعة هذا هو رجل الآلي بيمبا لومانويد اللي طوله 1.30 متر هو موديل جي وان التابع للشركة الصينية يوني تري هو واحد من الغبوط البلوز أجيل واللي شفناهم قبل يرقصوا ويتقنوا فن رياضة الكونغ فو واليوم ولاو يتسلقوا في الجبال في مغامرة بيمبا كان معه المهندس بابلو وهدفهم كان تسلق لتخوا سومي لبلو أو سور تير والقمة كانت لسومي دو شيمبوغازو والأسونسيون دامت 16 ساعة والغبوط حصل على برشا مساعدة خاصة لما كانت الأرضية ما تسمحلوش بالتسلق وقع حمله من طرف ليزالبينيست. الهدف من القيام بسيز اسونسيون هو توفير دي روبو هيومانويد كيما بيمبا بامكانهم انهم يتنقلوا على دي تيران بو براتيكابل باش يكونوا مجهزين افيك دي كاميرا ويراقبوا ليكوسيستيم لوكال ويكونوا اون ميور الترناتيف للكاميرات الفيكس الموجودين في لي ريزيرف ناتوريل. المغامره القادمه باش تكون جبل مونيكيا في هاواي والديفي اولتيم والاخير باش يكون جبل ايفرست وبريفو في شهر اكتوبر 2027 وباش يقع بث المغامره مباشره على النت. حسب الاناليست المعروف مينغ تشي كوو فان شركه ابل قررت التخلي النهائي على سكسيسور دو فيجن برو لانفورماتيك سبيسيال والاتجاه نحو لا توندونس دو مومون وهي انتاج دي لونيت كونيكتي. لابوندو هذا يوري أن الشركة الأمريكية فشلت في إرساء فلسفة الإعلامية الفضائية وهذا ممكن راجع للثمن الباهظ للجهاز واللي فات 3500 دولار. المدير الجديد الأبل جون تيرنوس دفن نهائيا مشروع لدوزيم كاسك دو رياليتي فيرتوال الفيجن برو وحتى مشروع الفيجن اير لفائدة دي لونيت كونيكتي واللي باش يمكن بيعها وتسويقها بأكثر سهولة. أبل باش تبدأ بنظارات ذكية من دون شاشة لمنافسة رايبان ميتا وخروجهم يكون في 2027 ثم باش تطرح موديل اي في شاج انتجري سنة 2029 والبرنامج هذا الكل تم تأكيده من طرف تيرنوس اللي باش ياخذ القيادة متاع الشركة في شهر سبتمبر القادم هو اللي كان لاهي بهندسة الايفون والايباد والماك والفيجن برو ويعرف أكثر من أي واحد كان لليميت دو كاسك. المعلومات هذه ما زالت مش أكيدة ومصدرها مش رسمي وفما تسريبات من ليكور آخر معروف هو مارك جورمان تقول عكس اللي حكيناه وتقول زاد أنه أبل جرب في الفيجن برو 2 واللي باش يكون أخف وأرخص ويخرج آخر سنة 2028. من جهتها شركة ميتا تمضي قدما في مشاريعها الخاصة بالكاسك دو رياليتي فيرتوال وقدمت أخيرا آخر منتجاتها هو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال يحمل اسم ميتا تيراميسو. ميتا تعمل بصفة جدية لإعادة الانتيري أوتور دو لا رياليتي فيرتوال والبروتوتيب الجديد اللي تخدم عليه تيراميسو يقدم دي كاركتيرستيك فيزوال جامي فيو. يحتوي على ريزوليوشن تفوق لو سوي ريتينيا وعنده شون دو فيزيون إتخوا ولازمو قوة حاسوب عادي. رغم أنه ميتا ما نجحتش في نشر تجربة الميتافيرس عبر أول كاسك تبعها لوكولوس إلا أنها ما زالت مؤمنة بهذه التكنولوجيا وقاعدة تواصل نحو مشروع جديد هو ليبرياليزم فيزوال. ميتا تيراميسو تم تطويره من طرف ليكيب دوبتيكس فوتونيكس أند لايت سيستمز والهدف من منتوجهم هو توفير احسن صوره ممكنه للمستعمل. حطوا في الجهاز انيكرو ميكرو اوليد اوت ريزولوشن موديول اوبتيك دو فيزيون ريفراكتيف ريزولوشن انغولير دو 90 بيكسل بار دوغري اون لومينوزيتي دو 1400 نيتس 14 مره اقوى من ميتا كويست 3. بالكاسك هذا ميتا تحب تعطي اون ايلوزيون بارفيت دو موند ريل وتخلي الموند فيرتوال يصبح اكثر نتي واضواء فيه بوكو دو ديتاي كيما نعيشوا في حياتنا اليوميه. والروندو اللي قدمه لو كاسك تيراميسو يصعب على المستعمل ان يفرق بينه وبين الموند ريل وهذا الهدف الرئيسي للميتا فخولي لولترا رياليزم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. D'ici là, stay connected and protected. Ciao ciao.
9: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
10: أحلى بونوس لأحلى ناس
11: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
12: أريد طور عالمك
13: ببليسيتي
14: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
15: ديوان افام فلاش نيوز
16: موجز الخامسة مساء ديوان افام مع سلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن تحديد أسعار قبول الحبوب لصبة 2026 ب 140 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و 110 دنانير للقنطار الواحد من القمح اللين و 90 دينارا للقنطار من الشعير والتريتيكال. والوزارة تؤكد أن يوم 15 من جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صبة 2026 والحادي 30 من أوت القادم هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموحة. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تعقد جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. وممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقترحون إحداث وكالة وطنية للرياضة واعتماد بطاقة تعريف رياضية موحدة للجماهير الرياضية، مشددين على ضرورة تحديث الأنظمة الأساسية للرياضيين واللاعبين وتوحيد مختلف النصوص المنظمة للقطاع الرياضي والبحث عن مصادر تمويل جديدة تضمن ديمومة النشاط الرياضي. شركة نقل تونس تواصل أعمال النظافة والعناية بمحيط الفضاءات التابعة لها من محطات ومستودعات ومبان إدارية من أجل تحسين مظهرها وحماية المرفق العام والوقاية من الحرائق، داعية إلى التحلي بالسلوك الحضري وعدم الكتابة على الجدران وإلقاء القمامة في السكة الحديدية. وقد شملت تدخلات تأمين التنظيف الشامل وإزالة الأتربة وإزالة الأعشاب والمواد القابلة للاشتعال لتفادي الحرائق وتقليع الأعشاب الطفيلية الجافة وإزالة القمامة المنزلية بالسكك الحديدية، فضلا عن إزالة الكتابات العشوائية وتحسين مظهر المحطات وطلاء حاشية الأرصفة وعدد من شبابيك تذاكر البيع الأرضي والواقيات ونقاط التوقف. وفي أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد نقلا عن مسؤولي إطفاء بأن عناصر الإطفاء في البنتاغون يتعاملون مع واقعة تتعلق بمواد خطرة، وشبكة CNN تعلن إجلاء أشخاص من عدة طوابق في البنتاغون. باكستان تعلن استمرار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة تمسكها بالأمل في تحقيق انفراجة رغم التبادل العلني للهجمات والتهديدات وضيق المساحة المتاحة للحوار. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بملقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ناس الديوان في أمان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وخمستاشن دقيقة، مرحبا بكم هذه ناس الديوان، موعدكم اليومي كل يوم الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة على ديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج وعزيزتنا إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، شكرا على المتابعة. على يميني كما كل يوم سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بالعميد.
2: مش نغشش نور اليوم.
1: أها
2: سخانة بيات نور
3: شينا
2: فهم وجماعة بدأوا يخدموا في كلماتي من توا ما ننصحهم مزاد راه
1: مزاد
2: اذا خدموا الكليماتيزور في 32 و33 بعد باش تولي 42 وتقدر مش نعمل
1: خدموا نستنسوا بها
2: خدموا زاد لا ولا بحق استحفظوا شويه باش فهمتني
4: استحفظوا
2: نسمع في الكليماتيزورات بيتها تخدم حتى عند جيران ياسر دابا الحق حتى كونسوماسيون راهو
1: انت بلاش كليماتيزور وسبعة
2: نعارك موجود اما هم يحلوا ولا
1: نسكر
2: هم يحلوا ولا نسكر ولا هم يحلوا ولا نسكر معناها بالمقلوب حلو الكليماتيزور والقام متغطي يعني أي. خلي روحك ما يغرق تاو من غير وقص نزاع علاش هكا
4: وتحب تشوف السنترال
2: عريانا والله نحب هذا لهذا
4: ما لا شو مش تعمل
2: انا سيدي الشتاء الشيخ على البطانيه كيما نحس هكا روحي مغطي
3: والصيف ما تتغطاش
2: وفي الصيف ما نتغطاش بكل فهمتني والامور حل الكليماتيزور وقتاش وقت اللي تبيع ولد بالحق مع عشر طاقه
1: علاش انت اللي تسكر في الكليماتيزور كي ندخلوا لهنا كل يوم انت شفتوا احنا كل ما ندخل نقولوا شبيها الدنيا
4: سوق اليوم قلت ما جيش الكليماتيزور مكسر لازمش كتر الكليماتيزور لا والباب حصل
1: صورت صلحوا بالحق برافو عليك. مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا مرحبا
4: اهلا وسهلا سماح تحياتي الكابتن سيد العميد العروزة ايمان نادية سيد المستمعين ضيفنا سيد نرحبوا بين خليلك انت تقدموا كالعاده اللي في سوربريز نسلموا على الناس الكل بداية اخر الاسبوع قبل بنهير قبل الويكاند به
1: مع السخانة
2: سليم يقول لك
1: عمين هو يحكي عليك
2: فيف مو الويكان هو عنده حق
1: يحب الويكان وقت اللي يخدم برش
2: اكزاكتما تعرف اللي ميموش الويكان اللي نهار اثنين وثلاثة اربع شبه العظم اما اللي يخدم بالحق هنا يولي يحس بالويكان
4: اللي يسمع ويكان كان هلا حد نحن فهمتوا نهار لحد
2: وكورة
4: تو اي سوليستي لا وبا فهمت
3: ليزونجاجمون
4: ما
1: شاء الله مع الدكتور يخدم في اربع خدم دونك ما شاء الله ما
2: شاء الله عليك
4: اسمعنا او نايرين كما سيد العميد عينها ما شاء الله
1: دكتور مهدي بالاسم
4: لا هو سيد العميد راهو غوث على روحه قال ما نمرضش وقال انا ناكل الدلاع وما نمرضش
2: خليكم اكلوا على الجرثومه شنو
4: هي سكيت الدلاع
2: لا مش هو عرف ان الجرثومه عرفوها اسمها ايش هي ايش هي
4: ايش هي ايش هي كلي
2: ايش هي شاكلي وحكيتها طلعت الزغاريت اكثر وجيعة وقادة ما حد شيء فلخ ما مش مؤثرة
4: ما لماش ناكلوا العجب المخ
2: يعيطولها
4: لا مش عجب المخ يعيطولها لا توريست
2: لا توريست
4: تحاول لا ياخذوها ديما لي توريست في البلدان اللي فيهم النيفو دي جين طايح شوية معناتها لي زوروبيان كي يجيو مثلا البلدان المغاربية ولا اسيا ولا
2: الهند
4: فهمت يضربوا هذيك لي شاكولي لا توريست يعملوا دي دياري معناتها اكوز
2: خلي مثال تكون درس
4: المعنين
2: أنا اللي غلط
4: خوف ديما عند الصغار وعند
2: والله أنا فقط وراحي شو يضربني راه طمع في كليت شوي الحمراس تعلوش أنا مش وقت لي هو كلمني نسيب قال لي روح حتى أنا
1: كيف
2: وهي ذيك الحاجة اللي وكليك لأنها
1: التمارة ومش به
2: هكا نفحت فيها أخويا راس علوش محداها طيب وسخون
4: كلمة التمار برشا تقول شتيت شوية
2: يا ودي إيه مش به
4: شتيت كلمة التمار زينك
2: مخمخ في روس العلالي شنو عفلوا عمر هذا يا كابتن
4: مش به راس العلوش خلقنا هذا كده مقدور
1: مش فيه للي يحبه
2: مش
4: فيه
1: طليني كانت الكفات
2: فيه
1: اهلا وسهلا بالطليني
4: علوش فيهم حاجه مو بحذايا اي زوج مين
1: على لا توريستا
4: ومع لا توريستا
1: سوريس سور لو غاتو
2: الراس ب 500 دينار ترى شو
1: حالك طالين
2: والله لا باس هاي بلادي شحوالك كباري
1: وفاين
2: مرحبا بك عايش كالعاده فورما سيد العميد خويا ولا نجيب لك راس قدك بمليون
5: انا مش تعرف
2: عرفتوا تاكل في البلد الشقيق في الجزائر عندهم عليلي شو مش عليلي بريكس قد نك اي قد غزال
5: مش اسمه نوع هذاك هو عنده نوع يكبر
2: اي خلينا نكمل خونا سليم دكتورنا الغالي
4: اهلا وسهلا
1: شكرا
2: نورس و
1: الجميلات الرجيم
2: نادية وإيمان وفيراج تاعنا اللي هو كتيبة بركة
1: كتيبة
2: شو حلو كلمة زهر راه وديني تخالف
5: تسموش تسموش كلمة صيد
2: شو بحق مش تخالف
1: تخنقنا مع تشنوروزة الجميلة غزلتنا
3: أهلا وسهلا سامح تحياتي لك تحياتي لك في الحضور كي العادة سيد العميد دكتور كابتن ضيفنا أمونة ندو نسلم على اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا على رسم كما العادة الكتيبة
1: الكتيبة عميد قلت ما نحلوش كليماتيزور في الدار في الكهرباء زيدا ما تحلش
5: لا في الكهرباء شوية ما هو
1: شوية
5: الكهرباء جدد البهين فهم فيرسيون أوتوماتيك معناها تحط له مثلا 23 درجه
1: هي.
5: يحط 23 درجه معناها اكل مستحبه مش كل
3: اللي عنده كريه
5: كليماتيزر العربي هذاك فهمت ينفخ الواحد
1: اللي عنده كريهبه
2: حتى الكليماتيزر تاع السيد العميد جيش متقدقد
1: ان توكا هيدا وغيره واه ماشي الكل نتاع الكراهب في السخانه باش يكونوا معنا اليوم سعيده جدا باستقباله بحدنا خبير السيارات غازي بن صربه مرحبا بيك يا غازي
6: مرحبا
1: وسهلا مرحبا
6: مرحبا بالكاتبة يعيشك أنا فرحان برشا أنا راني ولد الديوان
1: مرحبا.
6: عامين نخدم في الديوان واليوم فرحت ياسر كي رجعت
1: مرحبا.
6: الاستضافة هذه هذه عائلتي الثانية نشرف بها
1: مرحبا.
6: ونشرف بالحضور الكل وسيد العميد نقول له اسكو عملتش الانتروتيان تاع الكليماتيزور في التويوتا
5: ابدا كيفاش
1: ما سميلو كرهب
6: بيبيسيتي لا وقتينا في الكلام
5: هو ننصح الناس كل باش ياخذوا سياره ياخذ وقته ويدرس ويثبت
2: شوف مكتوب
1: يقول
5: لنا
1: غازي بعد
5: لا ثم مجالات خاصه ثم مواقع خاصه تعطيك بالتفصيل وقت ياخذ سياره ياخذها مدى العمر
1: احنا جبنا المختص بيدو اليوم باش يحكي لنا في السيارات رغم انه شد لي البلاصه اليوم باش نباركي قدام الراديو سي غازي هو اللي خذي بلاصتي في قدام الراديو خذيت لنا البلاصه اللي من بعد دونك هكا الاستقبال
4: كتب باسمك البلاصه
1: لا
6: ليه ما هيش نمشي نبدل الكهرباء
1: هنا ماهيش بلاصتي من عجبتني بلاصة مستحبة في الظل لما أنه خبير سيارات خذيها والبلاصة لوليني مرحبا بك غازي مرحبا بك كل متابعينا وغازي وكانت ولد الديوان دوك شكون معنا اليوم في كل المواضيع نحبوا ناخذ رايك مش فقط في السيارات وبش نمشيو سان ترانزيشن لإضرب البارح
3: ضرب البارح في ضرب البارح قبل ما نعطيكم الموضوع قبل كل شيء نحب نسألكم سؤال اللي تاخذوا تاكسي بون ما نعرفش كلكم قنبله تحكيوا على كراهب
1: وكل
3: اما تاخذوا تاكسي
1: كي
3: توصل كل كي يرجع لكم الفلوس التاكسيست اسكو تثبتوا في الفلوس ما تثبتوش ديريكت تحطوا في جيبكم وتهبطوا كيفاش سيد عمي بار اكزومبل
5: والله شوف انا تاكسي اخر تاكسي في الصيف اللي فات خذيت تاكسي وعزبي الراجل برشا انا خاطر
1: ما حبش يخلص عليك
5: لا مش ما حبش يخلص 42 درجه سخانه وكس الكلاسيون كل حاله مسكين قلت والله العظيم استنقصت حتى المبلغ مش عطيوني نعطي دوبل خاطر راهي تمرميت
1: تمرميت تثبت في الفلوس ولا
5: الحقيقه لا
1: ما ثبتش
5: لا ما ثبتش
1: دكتور
4: مكثري
1: جميل غازي
6: لا
1: ما ثبتش طلياني
2: جميل لا تاكسي لا عطار لا واحد يحط في مكتوبي خاطر صحابي الجزار والدنيا تاك في مكتوبي ما هم صحابي
4: الكابتن في الهمام ما يحكم
2: دكتور يا غالي ربي
4: مالا شو
1: هم
4: بعد نحكيه على الناس ونرجعوا لها
2: كريت اليوم كريت صعيب حر هيش
5: حل بغازة ليه تو صعيب
2: التو ما جيه وتو استدعاتهم جيه للدار أربع وزر التو ما جيه
4: الجمعة اللي فات في الزهد البحر بالكشكوشة
2: صح لي
4: اي بالكشكوش
3: اكسبريس
2: موسو اكسبريس
3: كيما ثبتوش شنو
4: نقولوا حاجه
3: كيما ثبتوش في الفلوس اللي رجع لكم التاكسيست هذا شنو اللي نجم يصير هذا اكزامبل نتاع سيد طلع في تاكسي طلعت له الحسبه 22 طلعت له حاصل له الحسبه على اساس بيرجع له 10000 دونك رجع له زوز ب 5 الخمسه الاولى عاديه ومن بعد الخمسه الثانيه ما هيش خمسه انما بيسابو 20 مدهونة بشوية دور
1: بو 2000
3: بيسابو 2000 مدهونة بالدوري دونك على أساس نارينا ذو ما فهم برشا
4: بيسابو 20 يمشي
3: دونك بعد هو فيق بعد ما هبط من التاكسي وتحرك وكل وجيب باش يتصرف الفلوس فيق اللي الخمسة آلاف الثانية ما هيش خمسة آلاف إنما 2000 فرانك مدهونة بشوية دوري دونك لهنا
1: ينبه
3: نورمالمون فيرني دونك لهنا ينبه وقال إنه ما يجيش كيفك يعودوا ثبتوا كيفاش كي تعطوا مع تاكسيست ورجع لكم الفلوس ثبتوا فيها اسكو فلوس صحيحه ولا لا
5: ما نعرفوش
3: صحه شنو السيده المخرجه قالت
1: لي انا مره رجعوا لي 500 فرنك مدوره بالدوغي على اساس 5000
3: فوالا
1: دونك صار عليها ناديا دونك هذه ناديا صغيره
5: انا ما نحبش نسخه التاكسيست انا متاكد خاطر شوف اخزرهم كعبتي في التصويره انا نصور التاكسيست راه عدت عليه
3: اي ما نعرفوش احنا شكون بالضبط اللي عمل الحكايه هذه لكن احنا حبينا نعرف
1: بيس دو موني
4: هذيا مش تاكسي برك
3: هذا كل نحبوا نعرفوا قانونيا كيفاش نتصرفوا في الحاله هذيا ومن بعد نعرفوا اللي يقوم بحاجه كيما هكا اللي نحن لحد الان ما نعرفوش شكون هو اللي عملها قانونيا كيفاش يتحاسبوا هات نسمعوا لك ستريلول للاستاذه المحاميه سميه نشبه اللي فسرت لناس الديوان كيما العاده
7: كل شخص يتسلم أموال مدلسة عن حسن نية لا علم له بعيبها مبدئيا هو لا يعاقبه القانون التونسي من واجبه إعلام أقرب جهة أمنية ليتم فتح محضر بحث في الغرض حتى يتمكنوا أعوان الضابطة العادية للوصول للجنات كما نعرفوا جريمة التدليس جريمة خطيرة جدا تضر بالصالح العام لهنا احنا من واجبنا كمواطنين الاعلام عن اي شبهات متاع اموال مزيفه او ملونه او مدلسه في حال انه الشخص علم واستراب في امر اموال معينه ما قامش بالاعلام بل اعاد تداول بهاته الاموال لهنا ينطبق يحط روحه في طائله الفصل 191 من المجله الجزائيه اللي يقول اللي كل شخص يعيد الى التداول عمله ورقيه او معدنيه مع علمه بكونها مدلسه الخطية متاعه تكون 6 مرات قد المبلغ اللي تم إعادته للتداول
3: هي تفكروا زيادة العقوبة مع كل شخص 12 دينار مرضي لكن كل شخص يقوم بتدليس عملة هي تفكروا شنو العقوبة متاعه وين تنجم توصل
7: جريمة التدليس تعامل معها القانون التونسي بأكثر صرامة حد لها عقوبات شديدة وشديدة جدا قد تصل إلى بقية العمر نظمتها الفصول 185 حتى 190 من المجلة الجزائية اللي تقول كل شخص يدلس في مجملها بطبيعة كل شخص يدلس العملة التونسية أو حتى الأجنبية وكل من يشارك فيها سواء بعرضها أو بوضعها أو إدخالها إلى البلاد التونسية معناها تشملهم عقوبات بالسجن من 15-20 إلى بقية العمر
1: اللي دلس عملة مهما كان شفتوها حتى الألفين فرنك هذيك واحدة كيف تدلسها راهو العقوبة من 15-20 وتخلط التوتون حسب الحالة كيف تلقاه وانتوما عملة مزيفة تعلموا عليها وإلا على الأقل ما تعودوش تداولوا كما هذه 2000 ولا 5000 حتى أقول اسمح لي أنه للأسف في بلادنا سيد العميد احنا رانا ما عندناش ثقافة التبليغ هي تنقولوها كما هي وتحية للناس الكل اللي تسمعنا واللي محلى كلامكم وقت اللي تقولوا احنا نستناوكم شو تقولوا ونستناو المواضيع اللي تطرحوا فيها ممكن خاطر احنا نطرحوهم كما هما المواضيع نعرف مليح اللي التونسي يقول لك بربي انا توا على 2000 ولا 5000 نمشي للمركز ونعلم ونبلغ وبرا امشي ويجا والبحث الاول والثاني والثالث والخدمه والمشاكل و و و يقول لك فك عليا اخطاني دونك على الاقل كان ماكش باش تعلم طيشها متعودش تداولها ما متعودش تدورها في السوق
5: سامحني الامور خطيره لانه انت لقيت مثلا ورقه ب 20 دينار مدلسه
1: اي
5: كون متاكد اللي راهي مش وحدها علاش لازم مش حدا تقطعها وتلوحها لا تمشي تعلم ليش خاطر مستحيل تلقاها وحدها هذيك راهو اغلب الاحيان وراها شبكه وراها برشا وراها خفيفه هي قاعدين يدوروا في السوق اذا كي تعلم انت هم ايش يعملوا يفون روتراسي منين جات يرجعوا مش حاولوا يرجعوا واكثر وقت شدوهم راهو اكثر الوقت شدوا اليوم زاد تطورتك الالات نتاع التزوير وكل شيء انت من واجبك تعلم خاطر راهي مش واحد خذا كعبك وعم عدها لا. اغلب الاحيان وهو محذنا زملائنا يحكيوا لنا على كل مره تتشد كميه كبيره وتتشد معناها شبكات وعصابات وفهمتي وراه من اخطر الاشياء لاني حاجه تضرب قيمه العمله في البلاد واذا كان كثرت الحكايه تولي كارثه راهي اذا هذاك علاش هما شفتوا الصرامه تاع القانون التونسي في الموضوع هذايا باش يكون قانون رادع. سوا واحد على جال باش وراقه يربح بعض عشرينات ولا خمسينات يضرب مدى الحياه باش تعرفوا الحكم كبير برشا بارابور
1: التدليس عقوبته تنجم تخلط لمدى الحياه. ردوا بالكم التدليس لو تور دو تابل مباشره بعد الفصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
8: Publicité. Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event و Lexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
9: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
11: عندك أورانج.
0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نحب نقول لكم ردوا بالكم برشا من العملة المزيفة اللي قاعدة تدور في البلاد. سعيدة مبروك مرحبا بك فدوى الديلي بيبي رئيسة الكتيبة. تحية ليك يا فدوى الرئيسة اللي تتقسمها انت وحلومتي يا حلام عمرة. ان شاء الله تكونوا زوز بخير. معز منوبي تحية ليك يا معز ان شاء الله تكون بألف خير. رشيدة قادر مرحبا يا رشيدة. أسامة النجار تحية ليك يا أسامة. هو مجريدي صديقتي العزيزة ان شاء الله تكون بخير. طلع لينا من تورونتو البجبوج دكتورة رياض البجاوي تحية ليك يا بجبوج. أنت ولسه فينا في غرنوبل كل. سيدة حكيمة تحية ليك صديقتي سيدة. ستيفان ليتوال دو ماتان. هجر خليل مرحبا يا خليل. زهرة فما زهرة وفما زهيرة تحية ليكم الزوز. تحيتي البلالو أسي
12: بلالو عنده مدة
1: فما
12: التغميناتور
1: أي تغميناتور
12: هذاك يخوف.
1: وبلالو ونكسوس إذو ما ثلاثة عنا لتخوا موسكتير متانا لهنا في ناس الديوان.
5: كتيبة قولوا لنا اسميكم ما فماش داعي نتاع الالقاب. احنا رانا عائله واحده. قولوا لنا اسميكم اخويا نحب نعرفكم شكون.
12: ما نتربجوا بهم
5: الترميناتور.
1: احنا نعرفهم توا كيما ليتوال دو ماتان نعرفوا اسمه صوفيا. انا ما يقول يقولوا لنا انا
5: في بالي ارنولد شوارزينيغر
1: ترميناتور. قول لنا شنو اسمك يلا.
3: ونكسوس
1: بالسويت ونكسوس
3: جزيره في اليونان.
1: اي جزيره في اليونان. خالد بن حفصيه صديقنا بالكندا ليك يا خالد. شكرا لك على المتابعه. مليكة جيبي يظهر لي هكا. مليكة مرحبا بيك. رمزي تحية لك يا رمزي. سمسومة سامية سليتي مرحبا بيك. علي الوكيل تحية لك يا علي. شكرا لكم الكل على المتابعة. تحياتي لكم. يسامحوني اللي ما قريتش اساميهم يعاودوا يكتبونا. شكرا لكم الكل. تحية خاصة اليوم لحبوب حبيب بن صالح.
5: حبوب قال غادي نقول على اسمي انا
1: يا حبوب. يا حبوب تحية لك يا حبوب. شكرا على المتابعة. فاطمة من الجزائر. فاطمة جزائرية من الجزائر راهو مش توصية تعيش في تعيش في
12: الجزائر. تعيش في وين في الجيم وين تعيس وين
1: يا دكتور يضلي في عنبة
12: عندنا لحدنا.
1: انت تغلط 10 مرات في الجمعة وحنا نفلس
12: احنا
1: نتجاوز
12: ساعتين بالكهرباء نكونوا بحذاه
1: نترفع نترفع. هجورة مرحبا بك يا هجورة. ألفة شكرا لك على المتابعة. مليكة مرحبا مرة أخرى يا مليكة. تحية لكم الكل. عيدية تابعي عيدية تحية لك صديقتنا بنتنا
12: ونسينا ما عيدناش
1: بنتنا عيدية إن شاء الله عيدك مبروك. ما أحلى اسمك. شكرا
3: ليلى شمتوري زيدا.
1: ليلو تحية لك. ليلو أنت سليم سميتها ليلوة ليلى شمتوري
12: ممكن.
1: يظهر لي
5: أنا محمد رجب من كندا أيضا.
1: اي محمد تحيه ليك يا محمد. شفتوا كيفاش نعرفوك غازي شقولك نعرفهم الكل راهو اللي تابعوا تابعوا في ناس اللي ديما كتيبتنا
6: عشره محليهم محليهم وعشره وهذاك التواصل يعني يعطي نتيجه هائله مع
1: والحمد لله. وتخلق تاع حكايه جديده يذولي بين كل لي زانيماتور الكل ولا يوتيوب على بارتير من ناس الديوان ومن على مسؤوليتك ولا فما التواصل المباشر. اكتبوا لنا وقولوا لنا هل انتم جات في ديكم نهار فلوس مزيفه ولا لا وش عملتوا بهم دكتور؟
4: فلوس المزيفة معناتها توا
1: انت كانت تيح ب 5000 ولا اللي هو تمشي تعلم ولا يسال
4: لا وحال ولا نستحفظ بها سوفنير في الدار وقولها وغشولي خليها
1: اي ما لا
4: شو اغزل الفلوس المزيفة علاش يلزمنا نعلمه تو اختنا من التفليك خاطر فما تداعيات اقتصادية على الفرد وعلى المجموعة معناتها ماذا ما ويضرب حتى ثقة في العملة معناتها وفما تداعيات زادة اجتماعية علاش على خاطر الريزو نتاع النقود المزيفة جينيرالمون مربوطين بشبكات إجرامية دونك هذاك علاش بون هذه والله ما نعرفش حكيت 2000 و 5000 ما نصورش انا شبكه اجراميه معناتها قد يمشي يصور منها ويفيقوا به معناتها من
3: طريقه بسيطه جدا
2: سامحني شدوا في القصريه شدوا في القصريه كميه كبيره نتاع 2000 فرانك سامحني
4: تفضل تفضل
2: لا لا مش قلت عليك
4: سامحني كملت انا بطبيعتي
2: لا باش نقلب في القصريه شدوا كميه كبيره من هجمات
1: ماجوري فاكسيني ولا سيني
2: لقاو نوع ما من المعمل خاطر معلومه سخانه سليمه لقاو كميه كبيره ونلقاو معمل كامل يصنع في هل
4: 2000
2: فرانك يردوها في 5000 عندها مده الحكايه
4: ما لما مجموعه اجراميه
2: مجموعه اجراميه
1: وفاق فوالا وفاق اجرامي بيان ايفيدامون كابتن صارت لك ولا
4: احنا ما لقيناش فلوس حقانيه في سيخ فلوس مزيفه ولا بحالك ما خلطناش على فلوس باهي مع الرجال الحمد لله تفضلك معاكم بيتبقى انا سيد العميد كيفاش تعرفني نحب انا نعرف ويعمل لها ماكينه باش يعرفوها انا ما نعرفش الايني مزيف ولا مش مزيف نسيبها
2: الوراق
4: 20 دينار
2: 10000 الكل فيهم دواء
4: سهل اي ما نقعدش نثبت هنا انا تمشي
6: دوري مش دوري ديجا
4: مش دوري ماهوش دوري بارك الله فيك عايش
2: ثم حل كابتن ثم حل ماذا به الاوراق الكميه الكبيره يستعملها كم بنك بنك مضمونه
4: والبنك
2: ما تهش مع الانسان كميه فلوس كبيره
4: البنك مو تزرف ساعه تزرف في البنك
2: لا ما تعديش الماكينه
1: عميد بالنسبه للترميناتور اسمه كريم
2: مرحبا يا كريم مرحبا يا كريم اختار من ترميناتور هذه
1: حطك تعالجنا بالترميناتور
4: اخذت فلوس
1: قالوا لي العميد ما شاء الله هو الترميناتور الثاني ستي
2: اوكي بس نطقناه سي الترميناتور
4: اخذت فلوس حديث مكتوب ومشيت قضيت واللي زاد قضيت ما عنده كيف كيف حتى في الكاسه معناها
6: ولا تشديت بهم انت ما في بالكش وتشديت بهم حتى هذه نقطه
4: كيفاش
6: قانونيه
4: كيفاش تشد بهم
6: تشديت مثلا متعدي في مطار في مطار مثلا
4: في مطار
6: في مطار عسكانير جبت حتيت
1: طلعت في
6: 5000
4: 5000
6: ما في بالكش
4: وعلاش نزل فلوس تونس وانا مش
6: بالي لا انت رجعت لك في صرف ما في بالكش
1: صحيح ياسر شفتوا هدايا توا السيد السيد اللي ما في بالوش خذاها ال 2000 هذيا على اساس 5000
6: هذا هو
1: مشى قضى من عند عطار العطار علم قالوا له شكون هذا اللي مد لك الفلوس وليت مطلوب انت ما في بالك شرا انا نجم في مخي عندي زوز بو 5000 نمدهم للعطار ونقول له اعطيني كذا كذا
4: اللهم يكون اخر
1: واحد مثلا
6: او في قباضه في قباضه مثلا باش تخلص حاجه في قباضه اون سبيس اديت فلوس وانت مدوها لك ايتون دوني لي انت فرونت اوفيس في خدمتك مدوها لك خلصت بها مشيت تخلص فينيات تخلص في اخطيه تخلص في كذا في اللي هو 100000 200000 تعديت 5000 مزيف
4: شو
6: هذا مش
1: هذاك عشان يلزمنا
6: انا اختي سماح توا كي تعديت لا بيس دو موني هذيك عندي ملاحظتين الاولى اللي هي امكانيه انه يكون قاصر هو اللي عمل العمليه هذه علاش باش نقول لك علاش خاطر ماهيش ورقه بو 50 هي ورقه بو هي بيسه بو 2000 والطريقه اللي هي مزيفه بها ماهيش احترافيه دونك لهنا الخطر يولي دوبل نجم يكون معناها اختار تزييف واختار انه يكون قاصر هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه السؤال اللي انا نطرحه شنو ذنب المواطن المسكين اللي جورناتو 25000 باش يبدا عنده في مكتوب ورقه 50 دينار مزيفه ويمشي يعلم بها وما يمشيش مثلا البنك المركزي يسترجع حقها
1: يبدلها
6: معناها هذوما دو بوين
1: تاع المبيع مشيت عليك
6: صحيت معناها مثلا الاعلام يجي في البنك المركزي مثلا ومن بعد البنك المركزي هو اللي يتخذ معناها هو اللي يعمل الاجراءات اللازمه ويكون هو لو بوين شوك انيسيال نقولوا نحن في الكلاب فهمت مش المركز يعني وخاطر الانسان يخاف باش يمشي للمركز تراسيلو بحث يمشي ويجا ودرا شنو
1: هو يخاف باش يدخل البنك خليك في المركز
12: اكزاكتومون عمل عليه قصيده لاكي غادي يدور واحد خديت فلوس عطاه فلوس مشى فلوس اللهم انت متيقن اخر واحد عطاك فلوس هذيك تعرفش
1: ما تعرفش
12: اي متى
1: انت في الاخر ما تعرفش
12: اللهم اخر واحد عطاك فلوس تمشي كما قلت انت وراء شو وكما قالت بي 12000 وشو حكيت شو هما دلسوا الدنيا الكل حتى ما اكثرش من العلم والشهاده العلميه
1: دلسوها
12: نظن الشهادة العلمية كدلسها أكثر من أكثر من نقود
1: أكثر أيوة والتدليس راهو تدليس العملة وكل تدليس القانون التونسي راهو فريمون القوانين نتاعو العقوبات نتاعو كبيرة برشا يلا يزينا من
5: لا حوجة برك سامح 90% من المعاملات أنا بالكارتة طريت نقص برشا مشاكل هذه والكارتة اليوم نجم دخلت حتى 5000 فرانك تخلص بالكارتة
1: غازي كان يحكي لك لوحة جورنات 25
5: دينار ويقعد فهمت معلش كارتة شو مشكلة
12: في
6: فرنسا مثلا في لي ديبي تابا اوبليجي انك يبدا عندك ماكينه تكشف الاوراق المزيفه باش تشري باكو دخان يتك يعدي لك
12: هذا في فرنسا كانوا في تونس
6: هو كل شيء نحن ما ناخذوه بريسك من فرنسا علاش زاد ما يكونش عندنا نحن اذا كانت
1: على الاقل في لي غران سورفاس
6: صحيت على الاقل في لي غران سورفاس
1: في لي غران سورفاس
6: صحيت اللي فيهم تعامل ياسر بالاوراق النقديه
12: لا حتى اللي بيغوت تبا بصراحه معناتها اللي بيغوت تبا والحماصه والواحد وفيهم ان كوميرس فيهم برشا
1: فلوس برشا فلوس
6: دونك البنزين
12: علاش كان لي غران سورفاس ولا لي كيوسك ولا بالفلوس سافا با بالشيك سافا با بالشيك سافا با
1: ايش مش نعمل يقول لك ريزوتاي
12: ريزوتاي
1: كيما قال
12: العميد بالحق ريزوتاي
1: كلمه مهم اللي نجم بالكارتة راه مهمه الكارتة اما تدخل اثنين على ثلاثة يقول لك ريزو طايح قديش من حد سمحوني في أي
5: نقص
1: أي.
5: نقص
1: ليه في أنت تقول لي تدخل بيغو تبا يقول تبا يقول لك
12: يبدأ موش يبدأ موش عامل
5: سماح أنا اللي نقص معاملاتي اليومية ولات تقريبا 80-90% بالكارتة ولات كارتة توقعت تخدم قاعد تطور في تونس والريزو نقطع نقصت ياسر ياسر نقول لك زاد راهي مره في اللي يكون 100 مره يقول لك ريزو طايح اما توا راهي قاعده تطور بكدا الحكايه وقاعدين يكثروا منهم هذا تي بي يو بصفه عامه في الاماكن الكل ولات حاجه فاعله وناجعه خير من قهر كل تكركر فلوس يجيب حتى الريسك عليك انت هاز مبالغ كبيره في جيبك لاس مو لاباس
12: اما فما كما قال السيد العميد ليكستونسيون دو ريزو لوتيليزاسيون تاع لي تي بي يو هذا ماشي يكثر
1: معناتها
12: تلقى في العطاله تلقى توا فما فما فما دي كوميرس اللي ماناش مستنسين نشوفوا فيهم لا هذه استمرت تبعتهم هذوكم الوقت واحد اما لي
1: معناتها لي
12: زيبيسي العطاره واللي يبيعوا الدخان واحد فما فما فما حوانت فيهم
1: ولا فيهم التبي نمشيوا
12: للمعنى اللي بعد يلا
1: غازي غازي بن صربه خبير السيارات السؤال الاول التونسي يفهم في الكراهب ولا لا احنا نعرف اللي احنا 11 مليون توز 12 توالينا نفهموا في كل شيء
12: في الكورة كل
1: شيء كل شيء كل شيء, كل شيء. الكرة والفن والاعلام والثقافة و في الكهرباء التونسي يفهم بخلاف السياق هذيك دولاب اخرى انكور يفهم التونسي في الكهرباء ولا لا
6: هو الحقيقة نحن تونسي نفهموا في كل شيء
1: اي
6: اون ا لامبرسيون لي تونيزيان يفهموا في كل شيء كان في الكورة تلقاه يفهم كان في الفينانس تقاه يفهم كان في الواحد تقاه يفهم
1: كل شيء
6: في الكراهب زادا
12: بلي نودس قصيلو ذي تشوف بعد كيف شي يفضل بي هك
3: قصيت عليه
12: انتي بالعاني قصيت عليه خاطر نعرف عمالك مش قصيلو مش ياكل
6: هو انا جو بونس كو
1: لا لا لا عاود من الاول غازي
6: مش قصيلو ايش نعاودوها دونك التونسي فيه فيه شق يفهم وشق ما يفهمش مي جو بونس كو اللي هو بعد الانترنت ولا تونسي كمان يفهم عنده ثقافة إتون دوني اللي عنده أكسي للميديا عنده أكسي للريزو سوسيو يوتيوب وتوسا توا تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي عفوا دونك أي حاجة هو بش يسألها بش يلقى الجواب متاحة كسوا سور جوجل ولا تشات جي بي تي ولا
1: هل عندنا ثقافة لانتروتيان تاع كرهبتنا مثلا قبل الصيف بعد الصيف قبل ما تمشي البحر قبل ما تمشي البلاصة عندنا الثقافة هذه ولا لا ولا أنا كندور المفتاح يخدم الكونتاكت نمشي على روحي لا يعني.
6: هو الأكثرية لا الحقيقة أنا ما بحكم مهنتي قاعد نشوف اللي تونسي ماهوش ما عندوش ثقافة الصيانة الدورية ما عندوش ثقافة الصيانة الاستباقية يعني يصلح كان كي تحبال بون هي مربوطة الحقيقة برشا حاجات يمكن بالبوفوار داشا مربوطة باللا ديسبونيبيليتي مربوطة برشا حاجات أما ما عندوش جنرالمون الثقافة هذه متاع الصيانة الدورية
1: فوالا بي خطينا شويه باش نحكي على السيارات الكهربائيه الحقيقه سي ان سوجي كي مو تيان ا كور ونحب نفهمه ونفسروه للناس لكن واحنا نحكيوا على ثقافه الصيانه ان تو شامل تور دو تابل ساعه قبل نرجع لك غازي وباش نسال الطليادي والدكتور والعميد شنو تعمل شنو الصيانه اللي تعملها الكهرباء قبل دخول الصيف طلياني كهربتك فاش شنو انت تفقد بالضبط قبل الصيف
12: والله ساعة عندي كليماتيزر طايح عنده 10 سنين اللي نمشيو له يدخل برشا فلوس اي باش ديما نحل الشباك هكا وتخاف نخليه كيكا خير ما يبربشوا وزيد يلكوا بكل صراحة بكل صراحة ما عادش فما حد شيء
1: اي سينو فما اونتروتيان خاص للكهرباء بالنسبة لك قبل الصيف ولا
12: سيرتو الماء سيرتو في السخانة انا يعني شوية بروفان في الحكاية مش كيف عندي الماء عندك الزيت وعندك الاخرى نتاع الاساس ما وقتاش تبدل كيلومتراج وقت كي نمشي الكراج نقول له حلي شوف لي تاع الفران هذوك وشوف لي كذا يتفقد لي ساعه ساعه نلقى حاجات معايا ربي نبعث صاحبي تعرفوا فينا يبعث لي تاع خاطر هنا فما شيء
1: والله بالنسبه للطليني دكتور فما اونتروتيان خاص بالكهرباء بالنسبه لي قبل الصيف ولا لا
13: نثبت الكليماتيزور بصراحه و جينيرالمون انا منظم معناتها فيدونج في وقت ونهز للدار معناتها ما نقعدش فهمت بصراحه معناتها باغ كونتر في فما نعمل لونتروتيان وديما سا نو مارش با عندك الشوديير ديما نتفقدها قبل الشتاء نعمل لونتروتيان لي كليماتيزور تاع الدار زاد كيف كيف نعمل لونتروتيان قبل سي بون لي كليماتيزور ساهلين غاز ونظف لي فيلتر ما فيهم حتى شيء مي الشوديير ديما اون ا دي بيبان مالغري لي ديما ا تيتر بريفونتيف قبل ما يبدا الشتاء
1: فوالا
13: والكهرباء الكهرباء راهو هو

0: خسائر كسوا في الكهرباء ولا في الدار
1: وقل تضيع وقت هذا هو سي نورم كي تيح لك كهربت كومبان راك توحل
0: تنجمش تعيش عميد
2: احنا وقت اللي كنا في الاكاديمية العسكرية كانت عندنا حصة نقراو فيها العملية هذه بالضبط وشنو هي قيمتها قيمة خاطر تعرف دقيقة سيارات العسكرية واللونتروتيان تاعها من وقتها ولت عندي هوس اسمه لونتروتيان مش مثلا الكراهب اللي ملكتهم الكل يدخلوا للدار ومش في الدار زاد نختار شكون خاطر راهو يسمع فيا نعرف شكون باش نزلوا في الدار لاني فهمتي وناكد لك اللي ملكت الكهرباء الاولى وانا ما زلت غير بكل الحكايه 25 22 عام والله وقت اللي بعتها قريب يبكي عليها ما تحت شامبان على خاطر كان لونتروتيان
0: 22
2: اول كهرباء لا جات الثانيه والاخرى قعدت خاطر
0: انت خديتها عام اللي تولدتينا وبعت عام لينا خديت الاستاذيه في الصحف
2: حبيت نقول
0: كملتي لا قريتي
2: خديتها من فرنسا
1: فيدل
2: 22 عام
1: وي الرول الرول
2: هي الحقيقه وقتها كانت الميكانيك بلو سامبل فهمتي كانت باش تبدل الدواء وتبدل الديكو وتبدل البوجيات وتبدل كذا وما اما 22 عام كان كل شيء تبدل في وقته وكنت اللي قلت لك في الحياه العسكريه يقولوا لنا اول حاجه اقرا الكتاب
0: ما قلتليش شنو تعمل
2: هذا نقول لك
0: خلينا نرجعوا للغازي
2: هو لونتروتيان قال له شو يعمل هو ثم كل 10,000 ساعة ثم حكيت
0: أنا قلت لك تو إحنا صيف الدنيا كانت باردة سخنة تسيبني من 10,000 ملي هو شنو تعمل للكهرباء
2: إيش نعمل للكهرباء أنت فقط أسمع مليح الزيت الماء لي بلاكيت دو فران أخطر حاجة يحقرها العباد وهي تهلك الدنيا
1: لا أنا أعمل ولا
2: كي تنساهم
0: بل الصيف ولا
2: تو أي خطر بيسير
0: لي بلاكيت دو فران
2: علاش خاطر كي يحك وكل شيء يهلكوا لك ديسكو ديسك يهلك الدنيا كل بان جي بان فهمتي لا الكليراج خاطر لا الاضواء الناس كلهم تفتش من تالي راه ساعات الانبوبه نتاع 20,000 تصير كارثه دونك تجيب شكون ينزل على الفران وتطلع الكهرباء من تالي تو نكون فيهم ديكابتور اما الحاجات اللي هي تخوف هذوما هما ليزيكيبمون دو سيكوريتي اكستيريور و ليسونسيال تاع الموتور وهنا زاد لو فيلتر ابولين هذا راه هام جدا في الصيف خاطر ومن الربيع هذاك خاطر هو ما يخليش البولين يدخل الكهرباء
1: نتاع الكهرباء الكهرباء جدد نتاعكم تاع القدام
2: كل فيها
1: ولا ما عندنا ولا راسك تتكلموا صراحه ما عندي
3: كل فما سيستم دو كليماتيزاسيون فما فلتر
2: مادام عندك كليماتيزور
1: والكليماتيزور طايح
0: شكرا لكم
3: قعدنا كيك
0: غازي تفضل
3: باهي فيما يخص العمليات الاستباقيه اللي لازمنا نعملوها في الصيف كما كنا نحكيوا عنها سيركوي دو فرديسمون معناها دوره التبريد بكل محتوياتها الراديتور البومباو الترموستات اللي كيدو فرديسمون هذوما يلزمنا كونتروليهم خاطر فما ضغط في الصيف
0: انا كي نكونتروليهم هذوما قداش يتكلفوا لي فلوس
3: لا جوست هو نفسه كنترول فيزيوال معناها اذا كان انت عندك ورشه انت معناها الحريفه نتاعها كل شيء كنترول فيزيوال حتى في النيفو حتى في كذا فما حاجات كما كان يحكي سيد العميد صيانه دوريه الماء مثلا كل عام مثلا تبدلوا في الصيف خاطر يكثر الضغط والعوامل تاع المناخ تبدا قاسيه شويه في الصيف الواحد فما الزويل كما قلنا ليفيدونش رمارك هوني راهو السيارات تجدد فيهم دي سيستيم ديد على كوندويت فيهم دي سيستيم ديد على الانفورماسيون يعني تابلو دو بور ولا الكومبيني دانسترومون نسميوها نحنا يخرج لك يبدا عنده كونت اروبور مثلا في الفيدونج
0: يمشي
3: ويهبط حتىش لين يوصل للفيدونج يخرج لك
2: ميساج سيرفيس
3: ميساج سيرفيس ولا كنترول واحد ولا كذا فما لي فران زاد كيف مربوطه بالكومبيني دانسترومون اللي هو تابلو دو بور وفما حاجه مهمه ياسر هما لي بنو على خاطر في الصيف يكثر الضغط على العجالي تفقد زادة الضغط متاع العجالي متاعنا وحالة العجلات المطاطية متاعنا باش بوريفيتي عمليات الانزلاق عمليات الفريناج يكون افيكاس
0: فما سؤال للناس اللي ما عندهاش جراج ولي الكهرباء على طول 24 على 24 وهي تحت الشمس وفي السخانة وكل شنو الحلول الممكنة اللي هو الجراج ماهوش ممكن فماش يا با دو تو
3: ابري دو فواتور تحطها في بلاصه ظل تنقلها كيما كنا نعمل قبل انا كيما كان يحكي سيد العميد في لي زاني 80 ما كانش فما كليماتيزاسيون في الكهرباء كنا نمشيو شبابك ديما محلوله تفكر انا صغير
1: فونتيلاتور
3: اي فونتيلاتور
0: الضر هذه شمس ديما تولي ولا تحرى الضر الكهرباء
3: فريمون اكثر من ابسوليمون الضر هي الضر كوسوسوا من برا يعني على تلاء السيارة على الفرنية على الحالة متاع طولة والضر زادة في الليزيكيبمون اللي لداخل كيما تابلو دبور كيما
0: المواد البلاستيكية
3: تغطيه مثلا تحاول تحط حاجة على الكريسي خاطر فما كراهب يبدو فيهم سحيد سلغي كوير وتوسا ذاك الشمس

0: راهو معناها تضرهم بالكدا بالكدا تدمرهم مش حتى تضرهم معناها
1: فوالا دونك
2: ردوا
1: الكهرباء اللي هي
0: سي حلول معناها
1: يشريوها
0: حلول رخيصه اما افيكاس
1: عندي ولد حومتي بالحق راجل كبير تحيه لي كليم على طول الصيف كليم فوق الكهرباء ما تكسرش راسك كل كي انا مرتاح كهرباء كليم كليم كليم زربين الكليم المرقوم الدكتور العروبي هذيك ومنظمه له الكهرباء الكهرباء كي تطلع تلقاها ياسر سخونه وهذا يعني نداء للنساء اللي تسمع فيها الكل توا في كهرباء شو نعمل نخدم كليماتيزور طول نصبر شويه نحل اعطيني بالضبط توا شو نعمل
0: دوب ما تطلع في السياره نتاعك تهبط شبابك تحاول تنفسها شويه قبل ما تحط الكليماتيزور مارش
1: أيوة.
0: باش ما يعاودش يدور لك الهواء السخون اللي موجود وسط الكهرباء
1: أيوة.
0: دقيقه دقيقتين هو يسفي باش الهواء يعمل دوره صغيره يدور ومن بعد تكمل
1: تمشي على
0: شبابك وتخدم الكليماتيزور ما عندكش حتى مشكل
2: تعمل ديماكيون زيد
3: انت جبت الموضوع هذا جبت موضوع خطير ما نتعداوش اكثر اكسيدون يصيروا في الصيف أكل النساء اللي يخليه صغير التالي ويخرج يقضي في حاجة في الصيف راهو برشا حوادث صارت مرتال
0: ماتت
3: عباد ماتت بجهرب اللي تخليه توها مش عامله في الكراهة بجدد يا سماشة تعرف شو عامله في الكراهة بجدد ولا انت تسكر كونتاكت وتهبط وتقول لك يقول لك راك فوزافي لي سيكك شوز تحطش حتى كراسة من تالي أي ديكابتور يقول لك رد بالك علاش خاطر صاروا حوادث قاتلة النساء مش يقضي يقول لك خلى بيبي في الكهرباء ولا صغير وينسى روحه وهو الكهرباء راك تسكر توصل 80 و90 درجه
1: على الاقل كي تخلي نفس الكهرباء ما تخليش الشبابك
2: مسكرين
1: حتى
2: لابيتاكل في ربع ساعه بعد يولي نار 50 درجه بالداخل
1: وتصير حتى الشبابك محلوله
3: حتى الشبابك محلوله حتى من نفسي شبابك
2: فهمتوا تصير يصيروا حالة جفاف يموتوا
3: ما تخليهمش ما تخليش هبطوا معاك ما تخليش صغير في الكهرباء
0: حتى
3: ما تخليش
0: الاغراض زادة اللي ننساهم
3: حتى درجين بيان سور
0: فما الاغراض اللي ننساهم زادة الدابوزا بار اكزومبل عبوه فوالا عبوه
2: بريكيه
0: مضغوطه بريكيه كيما قال دوك
3: فهمتوا
0: حاجات التليفون باتريه باتري فيه باتري تسخن زادة كيف كيف تنجم تعمل اكسبلوزيون
1: فوالا بي نمشيو للسيارات الكهربائيه لي فواتور الكتريك اليوم نراو غازي انه رغم الحوافز الجبائيه رغم الاعفاءات رغم فريمون معناها فما برشا تسهيلات نوعا ما باش نشريو لي فواتور الكتريك مازال كمان الاقبال ضعيف مش ما نقولوش ضعيف جدا على السيارات الكهربائيه عليه
0: بي هو الدولة مشكورة قامت بالعديد من الـ يعني الإعفاءات الجبائية أو السيارات الكهربائية 100% إلكتريك خلصوا 6% معنى كي يدخلوا لتونس ما يخلصوش ديوانة خلصوا كان 7% من القيمة وهذاك علاش ديجا نلاحظوا اللي أسعارهم تحت برشا بارابور لموتور تيرميك معنى المحرك الحراري هذا واحد اثنين فما الوكلاء زادة من ناحية توفير الكرهب جدد داكور نحن تنقولوا نحبوا نشريوا اما ساعات تمشي الوكلاء ما تلقاش كرهب ديسبونيبل هذا دو تروا واللي هو زادة مهم ياسر توا كان نعطيك شيفر مثلا في افريل 2026 عندنا 560 سيارة كهربائية في تونس
1: ايوه
0: اللي هو في 2025 كانوا في حدود 50 سيارة
1: من 50 مشينا ل 500
0: يعني زدنا 500
1: فوالا
0: بيان سور
3: شويه ولا شويه قلت 5000 ولا 50000
0: و 35000 سياره
3: هيبريد
0: لا بريفو في 2035 من هنا حتى 2035
1: 35000
0: سياره بيان سور هو هذا يخضع لنظام العرض والطلب كما اي برودوي اخر معناها السياره ماهيش حاجه يعني
1: لانه عقليه التونسي تقول احنا راو بين كيوسك وكيوسك تلقى كيوسك في كل حومه في كل بلاصه في احنا ديما راو رجال ولا نساء يعني تخاف من البان على غفله من اللي انت فيه كياس وما تلقاش شنو تعمل كذا دونك هوني التونسي يسال زوز اسال يقول لك انا يا سيدي وين باش نشارجي انا ماشي البلاصه ماشي كذا شكون قال لي انا باش نلقى وين نشارج واهم زاده ثاني سؤال يقول لك هل الميكانيسيان اللي يفهموا في السيارة العادية قولينا هما زوز عاديين ما الكرهب اللي احنا نعرفوهم اموتور معناها الكرهب هذوما هو بيدو ينجم يصلح لي كهرباء الكتريك وهل تتكسر هي تيح بان ولا لا جوستومون فواتور الكتريك مالي
0: ما عليك يا سماح خاطر انت توا هبط لي سؤالات نتاع نقعد نص ساعة

0: وانا نحكي وما نسكتش.
1: اولا شفتم سؤالتي هذوما الكل شاكي فيهم تو سويت بعد الاخبار. مرحبا بكم ناس الكل. ناس الديوان
2: بوبليسيتي. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب، جناح للعائلات، برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مجبشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهرباء أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. Offre valable dans la limite du stock disponible selon le modèle concerné. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز السادسة مساء، ديوان FM على السلامة. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي صباح اليوم زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دورة 2026 بجهة بن عروس، ويشدد على أن ورقة الإجابة أمانة في عنق كل مصحح، وأن العدل في التقييم ليس خيارا بل واجبا مهنيا وأخلاقيا لا تهاون فيه. والوزير يأذن بالعمل الفوري على تحسين مستوى الخدمات بالمطاعم الجامعة المدرسية بمراكز الإصلاح، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون الفضاءات التربوية في مستوى الطموحات، ومنبها إلى ضرورة رفع التقارير اللازمة بشأن ما تحتاجه المؤسسات التربوية من تدخلات وتحسينات وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في تشرف أمس على جلسة عمل للنظر في الاستعدادات لتنظيم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز، والتي ستقام من 2 إلى 9 من جويلية المقبل. والوزيرة تؤكد أهمية هذه الدورة التي تسجل عودة المهرجان بعد انقطاع دام 6 سنوات، مما يمثل تحديا ثقافيا خاصا لتقديم دورة استثنائية تعود إلى الأسس التي بنى عليها المهرجان والسعي إلى المحافظة على خصوصيته وبصمته وفق بلاغ نشر على موقع الوزارة. تعرض قسم التحذير بمدرسة الأمل الابتدائية بمدنين إلى العبث بمحتوياته وكتابة عبارات غير أخلاقية على جدرانه من قبل مجهولين، وفق ما أفادت به المربية نوال زين العابدين لمراسلة ديوان FM بالجهة، مضيفة أن هذه الحادثة الثانية بالمدرسة حيث تعرض قسم ابتدائي إلى اعتداء في العطلة الماضية.
2: تعرض القسم التحضيري لمدرسة الأمل يوم أمس الأربعاء إلى حادثة تخريب مؤسفة تمثلت في خلع باب القاعة والعبث بكل محتوياتها وإتلاف عدد من المعدات والتجهيزات الخاصة بأطفال التحضيري. قد تمت هذه الأفعال من طرف مجموعة مجهولة إلى حد الآن ما تعرفناش عليهم. أعلمنا المركز الشمالية، واليوم جو المدح باش ياخذوا الرسامات من المعدات اللي وقع إتلافها. الاعتداء هذا يعتبره جريمة مدرسة عمومية في حق المعلم، في حق الطفل. حمل السلطة المعنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة، خاصة في ظل غياب الحماية الكافية للممتلكات التربوية.
1: وفي أخبار العالم، وزارة الداخلية البحرينية تفيد بأن العدوان الإيراني الذي تعرضت له المملكة فجر اليوم استهدف المناطق السكنية والبنية التحتية، مما أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما وعن احتراق مركبات وتضرر منازل. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بإنشاء ممرات أمنة للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مضيفة أن 100 سفن عبرت المضيق خلال الشهرين الماضيين، وأن الممرات متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط وجهة قفصة، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الرياح تهب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة تتراوح لين بين 17 و23 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: UNFM, عيش المونديال.
1: UNFM فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز يدير مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد نهار الاثنين 3 متاع الفجر في إطار الجولة الأولى من مونديال 2026. بالنسبة لمقر إقامة المنتخب الوطني التونسي فإنه من أعلى طراز حسب مبعوثنا الخاص حاتم جزباري، بعد 40 دقيقة عن مقر التدريبات الأجواء طيبة داخل المجموعة حسب الأصدقاء لجينا. ذاك اليوم الفجر بتوقيتنا العناصر الوطنية أجرات حصة تدريبية بحضور كل اللاعبين. الليلة الفجر أيضا بتكون حصة أخرى لتجربة بعض الوضعيات التكتيكية إعدادا لمباراة السويد. مواصلين مع المونديال، بعد قليل انطلاق حفل الافتتاح بملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي اللي باش يحتضن ايضا مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب افريقيا بداية من 8 متاع الليل، نذكر 3 متاع الفجر اليوم في نفس المجموعة الاولى كوريا الجنوبية ضد منتخب جمهورية التشيك. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي أعلنت أنه تم تحديد يوم الأحد 28 جوان موعد إجراء الجلسة العامة الانتخابية للفريق. الهيئة دعت الراغبين في تسيير الفريق في الموسمين القادمين إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصى 25 جوان الجاري. المستقبل الرياضي بالمارسا تعاقد مع المدافع المحوري لفريق الهلال الرياضي بمساكن محمد أمين كشيش لزوز مواسم. ذكر محمد أمين كشيش 23 عام متكون في فريق النجم الساحلي. المنتخب التونسي لكرة السلة يجري تربص تحضيري من 12 إلى 19 جوان بالمونستير إعدادا للنافذة الثالثة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2027. بالنسبة لقائمة الملاعبية المدعوين عمر عبادة، زيادة شنوفي، أسامة المرناوي، فارس العشي، يوسف ياسين التومي، عزيز المغيربي، مختار غيازة، فراس الحياني، أحمد العدامي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، جوهر الجوادي، بالإضافة إلى وصف المثنيني محمد المنفذ، أمين الله الحامي، ويوسف الضيف، وبالأحسن نشيحي. نذكر أنه المنتخب التونسي خوض النافذة الثالثة في أنغولا انطلاقا من 2 جويلية وتتواصل إلى غاية 5 من نفس الشهر، وين يواجه المنتخب النيجيري الرواندي والمنتخب الغيني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفم.نت. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.
3: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: مونديال السنة مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز زوم.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: مرحبا بكم ورجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى لسبعة. شكرا على المتابعة تحياتي لكم وين ما كنتوا. مازلنا نحكي على السيارات الكهربائية في تونس. مازلنا نحبوا نفهموا اليوم السوق متاع الكراهب إلكتريك في بلدنا. غازي مرحبا بك مرة أخرى.
4: مرحبا.
3: أسئلة سريعة باش تجاوبنا اليوم. هو السؤال اللي سألناه قبل ما نخرجوا للأخبار. قلنا اليوم التوينسا يسألوا يقول لك أنا كي باش نشري اون فواتور إلكتريك اسكو باش نلقى الشحن نتاع السيارة هذه في كل بلاصة. اثنين يقول لك هل الميكانيسيان نتاعي نتاع الحومة اللي نعرفوهم ينجموا يتعاملوا مع لا فواتور إلكتريك ولا لا؟
4: باهي. فيما يخص نقاط الشحن أو أي. ما نسميوها نحن البورن دو ريشارج أو زادة البنية التحتية اللي يلزم الدولة توفرها للسيارات الكهربائية. خاطر راهي توا اليوم السيارة الكهربائية ماهوش خيار. هو حاجة مفروض علينا إتون دوني اللي السوق العالمية فرضت النوع هذا متاع السيارات. نعطيك شيفر بار اكزامبل. في اللي بيس كونديناف 99% من المبيعات جدد سيارات كهربائية. يعني العبيد اللي قاعد يشري على 100 سيارة فما واحد برك يشري سيارة ترميك و 99% يشريوا سيارة كهربائية. هذا واحد. اثنين في علاقة بنقاط الشحن. نعطيك شيفر مثلا توا في تونس فما 26 في بادي نقطة شحن متوزعة على تراب الجمهورية الكل. كي نجيو نشوفوا توزيع نقاط الشحن هذوما نلقاوهم موجودين في المدن الكبرى او في الجهه الشرقيه تاع البلاد.
5: طرقات السياره
4: طرقات السياره او في الجهه الشرقيه تاع البلاد. بما معناه انا مواطن من جندوب والا من سليان والا من تطاوين اي ما عنديش الحق نكسب سياره كهربائيه. هذا اثنين. ثلاثه السيارة زادة كهربائية راهو كي باش يشريها الإنسان لازم يكون عنده وين يشارجيها معناها بورن دو ريشارج في الدار. سا سيبوز اللي هو يكون عنده يا اما فيلا يا اما يسكن في ريزيدونس وعنده كراج سوسول باش ينجم يشارجي كهربته. بمعنى أن واحد يسكن في حال خضرة مثلا ما عندوش كما كنا نحكيو قبيله وين يبيت كهربته ما ينجمش يزمو يمشي يشارجيها في محطة شحن عمومية. رابعا فما مشكل آخر اللي هو ممنوع أنه أي جهة أو طرف أو شركة تبيع الضوء. ما فما كان المونوبول اللي هو ستيك الوحيد اللي عنده الحق يبيع الضوء. بمعنى أنه هال 16 ولا 26 بورن اللي كنا نحكيوا عليهم راهم بلاش بلاش. خاطر قانونيا ما نجمش هو يبيع لك تقف انت في كوسك باش تشارجي
3: بلاش
4: وما بلاش. خاطر فما شغور قانوني.
3: قديش تشارجي تقف؟
4: سامحني
3: معناها باش نمشي نقف في كيوسك فما البورن موجود
4: ليش لي ريشارج فما دو تيب. فما شارج لون اللي هو ياخذ 8 سوايع من 6 الى 8 سوايع
3: اللي
4: يبدا في الدار. فما ريشارج رابيد اللي هي ماكسيموم 45 مينوت
3: 45 مينوت. كي نلقينا قدامي 3 كراه باش تشارجي ولا زوز كراه
4: زيدهم فوا 45 مينوت
3: فوالا دونك ديجا نخسر برشا وقت وانا باش نشارجي كي نبدا ميشا الاثنيه.
4: هذا هو رمارك نحن ويلزمنا ديما نقولوها الحكايه هذه وانا قلتها في لقاءات صحفيه معناها متعده. رانا مانيش ضد السيارة الكهربائية. بالعكس نحن مع سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة المتجددة، مع سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة النظيفة. وخلف هذا الكل كما قلت لك قبيلة راهو it's not a choice it's a requirement، يعني مفروض علينا لازمنا أن باش نتهيئ.
5: it's not a choice
4: ما ليه ماهوش خيار ماهوش خيار ماهوش خيار
3: قد يسومها سيارة كهربائية في تونس؟
4: بون فتوى انطلاقا من 56 مليون يظهر لي تنجم تشري أقل شوي من 60 مليون تنجم تشري سيارة كهربائية.
3: أنا شريت كهرباء إلكتريك ب 56 مليون باش نبيعها أنا بعد 5 سنين. الباتري اللي هي قديش عمرها الباتري قديش الدوم؟
4: هو في الحقيقة توا الباتري
3: دوم بين 7 و8 سنين حاجة
4: هكاك هكاك وغارونتي يعني فيها ضمان 7 ولا 8 سنين
3: يعني الباتري متاعي مازال في عمرها عامين. كنا بقديش نبيع الكهرباء؟
4: هو اغزر هو حتى حد
6: من حتى قديش الباتري سامحني قديش غالية؟
4: هو الباتري اون بورسنتاج تتراوح بين 35 و40% من سعر السيارة.
3: 20 مليون
4: اي ابارتير دو خاطر بعد فما دي بويسونس فما دي موتور 400 600
3: ما
6: بيعها ب 30 و 35 هذيك.
4: شوف هو حتى حد
3: 56
4: هو حتى حد تو من نجم يجاوبك على السؤال هذايا
3: خاطر مش كل قاعد يبيع في كهرباء
4: فما مش ما وصلناش 5 سنين و 6 سنين و 7 سنين هذا اولا. ثانيا كان ناخذوا نحن اون ريفيرونس فما دي سيت كيما موبيل بوان دي او والا اوتو سكاوت 24 هذاك نتاع المانيا تدخل انت حتى وحدك وعملتها انا قبل نعمل اون ستاتستيك نتبع على 6 شهور 7 شهور السيارات اللي تهبط في ليزانونس حقيقة معناها وبكل تحفظ فما مشكل شوية في في في على روفونت على روفونت دو لا فواتور الكتريك. علاش اي علاش على خاطر كيما قلت انت فما سكون ابل نحن ستيت اوف هيلث ستيت اوف هيلث الاس او اش هذا كيما ليتا دو لا باتري في الايفون كي تحل انت في السياره الكهربائيه راهو نحن كاخصائيين نجمو نقيسو عمر الباتري نجمو نقيسو قداش فيها كاباسيتي هذا واحد. اثنين لافونسي تكنولوجيك اللي هي التقدم التكنولوجي والتطور التكنولوجي ديما فما اكثر بسرعه رهيبه ورهيبه جدا
3: سمعت ما اكثر تشكو البارح
4: البارح, البارح في الصين البارح جدي بيان البارح في الصين عملوا سياره كهربائيه لوتونومي نتاعها 1500 كيلومتر البارح ايزون لانسي البارح البارح هذيتها
3: اللي احنا تو نحكيوا على 400 كيلومتر
4: نحن نحكيوا على 400 كيلومتر ديما راك تضرب فوا 80% خاطر هو كيقول لك المصنع 400 راهي ريالمون ماهيش 400 راهي 330 340 سويفون لو مود دو كوندويت سويفون تخدم الحاجات الالكتريك في الكهرباء ولا
3: الصيانه وقطاع الغيار
4: هذا موضوع موضوع مهم برشا واللي هو في صالح سياره كهربائيه خاطر بارابور على فواتور ترميك راهو لونتروتيان اقل برشا في التكلفه اقل برشا في التكلفة. السياره الكهربائيه باش تمتاز اللي هي اقتصاديه من ناحيه الطاقه اللي هي تاكل 30% طاقة بارابور للسيارة المحرك الحراري يعني بمعنى أنه إذا كان أنت تصرف مليون كاربيرون أو طاقة لسيارة حرارية راك باش تصرف 300 دينار ضوء لسيارة كهربائية يعني عندك إيكونومي متاع 70% هذا بالنسبة للطاقة. بالنسبة للانتروتيان راه ما فيهاش انتروتيان كبير ايتون دوني اللي هي محرك صحيح محرك كهربائي
3: ما فيهش فيدونج
4: ما فيهش فيدونج ما فيهش فيه كان سيركوي دو ريفراديسمون معناها يمكن العباد كي تسمع شيء ذا تقول لك هي سيارة كهربائية الماء فاش قاعد يعمل ينعم راه الماء موجود في السيارة الكهربائية باش يبرد لي زورغان الكتريك هذوكم فيها زادة فيلتر اير فيها مروحة من الداخل موجودة تحت السياج البونكيت اريير تحت الباتري سامحني لي فران زاد لي فران انا مره حكيت مع تاكسي في تونس عنده سياره ما نذكرش اسمها كهربائيه وصل مشى 180 الف كيلومتر وما بدلش لي فران على خاطر لو سيستيم دو فريناج في السياره الكهربائيه ماهوش كيما في السيارات العاديه ماهوش لي جو دو باتان كلاسيك اللي نعرفوهم ديسك تو سا
3: احنا كي نقولوا كوران في الدار ديما نقول رد بالك كوران حريقه تحرقت فما مشكله نتاع حرائق كيف نحكيوا على سياره كهربائيه كوران هذا كمان
4: نعاود نقول محليك يا سماح على خاطر هذا موضوع مهم ومهم ومهم جدا وكنت جبته قبل ما يصير فما حادث صار عم ناول في السيف سيارة تحرقت ومات المواطن اللي في وسطها لا يرحمه، وإن شاء الله ما تعودش العملية هذه. علاش نحب نأكد؟ نحب نأكد على الفورماسيون. الفورماسيون راهم تاع أعوان الحماية المدنية، راهي هذه لازمة لازمة. خاطر علاش؟ السيارة الكهربائية راهو الحريق متاحة هي تحرق 10 مرات أقل من السيارة الترميك. يعني بوغ دي ديز انسوندي نتاع فواتور ترميك راك عندك واحده بركه الكتريك تتحرق، معناها تتحرق اقل، اما مش نفس الحريق، ما تتفاش بنفس العمليه، ما تتفاش بنفس الطريق، وتنجم تطفى من بعد تعاود تشعل وحدها بعد بساعتين، معناها انت تطفيها تمشي على روحك وهي تعاود تشعل وحدها. خاطر لي كومبوزون تاع الباتري اللي هو متكون اساسا من ليثيوم ايون، الماتير هذه راهي تنجم تعاود تشعل. مره جي ريغاردي ان دوكيومونتير بلج كيفاش يطفيو في السيارات الكهربائيه، يجيبوا كونتينر نتاع ماء ويهزوها بالجلو ويهبطوها وسط كاريمون، يهبطوها وسطك الكونتينر تاع الماء ويخليوها غادي خليوها ساعه اكثر من ساعه باش ما تعاودش، معناها تعاود معناها بما معناه سامحني سموحة بما معناه أنه لا فورماسيون في جماعة الحماية المدنية مهمة مهمة جدا. فما دي كوب كورون زادة سيارات كهربائية فيهم كما نحن نقوله
3: في زاوية ديس جوكتور، يكون فما تكوين خاص
4: exactly
3: للتعامل مع سيارات
4: هذا كهربائية. هو يزم يكون فما تكوين خاص على خاطر الحريقة متاع سيارة كهربائية راهي مش الحريقة متاع سيارة عادية
3: ولا.
4: وفما زادة حاجات أخرين حتى نبعد بيك أكثر، حتى أونيفو أسيرانس التأمين. التأمين متاع سيارة كهربائية راهو مش كما التأمين متاع سيارة العادية. نحن نعرفوا إر سي فولي أنسوندي في الأسيرانس، عندك هذا كوتي فولي أنسوندي راهو مش كما متاع السيارة،
3: مش نفس ال
4: ولذا التشريع يلزم يلحق
6: تخلص اكثر في الـ في الـ في الانسوندي
4: ابسولومون يلزمها تخلص اكثر خاطر عنده ريسك اكثر وهو حسابيا ريسك اقل. اما اذا كانت تحرقت التعامل معها يكون تعامل
3: السؤال الاخير بخلاف الحرائق، احنا بلاد ما شاء الله ربي يحفظنا كل ما تصب شويه امطر
6: الدنيا تبارك الله فيك.
3: انا في مخي هكا ما سيتويان لامدا ما يفهم حتى شيء، يقول لك هي سياره كهربائيه وباتري وكوران ودنيا والباتري تبدا لوطا في الكهرباء واحنا المشك معناها تفيض الدنيا بالماء
6: صحيح.
3: دونك فما مشكله ولا لا نخاف ولا ما نخاف؟
4: هو بالعكس هو لي كونستركتور نتاع لي فواتور الكتريك عملوا بكونوا الباتري هذه تكون ايتونش، نحن ما نقولوش 100% خاطر لو 100% سا نيكزيست با او ميكانيك اي الكتريسيتي، معناها نقولوا 99% راهي ايتونش الباتري هذيك، حتى كان هي تهبط في بركه نتاع ماء راهو ما يدخل لهاش الماء. هي معناها الماء ما يكون لهاش ريسك كبير برشا.
3: باغ كونت خلي سوق في السياره هذا ويلقى روحه في ما يزم يسكر الكرم،
4: هو بصفه عامه بصفه عامه انت ما عندكش غواصه، انت عندك كرم، معناها باش تلقى انت فلاك دو فلاك دو
6: والله الماء هكا تو شهرين والله شهرين عمري ما ريتك جاتك الفيضانات فهمتني. مثلا وقت عندك انا وقت عندي كهرباء الكتريك شو مش
4: نعمل؟ اي هاني قلت لك هو السياره كوسوسوا ترميك ولا الكتريك الفو ايفيتي باش انك تدخل في فلاك دو ولا تدخل في ولا تغامر بها، خاطر زاده فما الغرق فما الانجراف فما ساعات التيار يهزك، معناها سبا يونيكمون معناها انه يدخل لها ما يدخلهاش فهمت. هذه حاجه. حاجه ثانيه مهمه ياسر واللي هو التكوين. التكوين انا كانت عندي مقابله مع وزير التكوين المهني والتشغيل السي رياض شود، نشكره بالمناسبه على الاخر سي ان غرون مسيو، فيما يخص التكوين المهني والتشغيل في الحكايه هذه. التكوين المهني في التكنيسيان نتاع لي فواتور الكتريك عندنا فما دو سنتر في تونس، واحد في بيجا وواحد في زرمدين. ودير نحي الحاجه هذه، علاش؟ خاطر ما تعملوش في سوسه وتونس
6: ديسنتراليزي
4: صحيت في تونس وسوسه وصفاقس باش يحيي الجهات ودو وكنا حكينا عليهم زاد قبل، كان بريفيو سنتر تاع بيجا باش يحل في 2026 بون صاروا كلك واحد وكل شيء تاخر، دونك 2027 2028 باش يكونوا عندنا مراكز تكوين مهني في السيارات الكهربائيه.
3: دونك انا ممكن بخليك توك حكي لي التكوين جات فكره اخرى، خاطر السياره هذه معناها فما اقل برشا قطع على الموتور ومتابه وكل شيء في السياره، دونك انا نتصور وانت صلح لي تصنيعها يكون اسهل وقت اللي عندك انت القطع من سياره اخرى.
4: هو
3: ممكن تصنيعها في بلادنا النهار من نهارات تطلع بدينا نحكي ولا تصنيع سيارات في تونس.
4: هو توا مصانع سيارات كهربائيه ماش نحكيه على كونستركتور اوتوموبيل. نحن في العادة تعودنا بألمانيا هي معناها زوس ولا إله الميكانيك معناها فهمتني. ايش عندهم؟ عندهم مصانع متاع سيارات. توا في السيارات الكهربائية عندنا مصانع تاع تكنولوجيا
6: روبوتيزي
4: صحيت تاع تكنولوجيا، مصانع تصنع في التكنولوجيا ماهيش تصنع في السيارات. يعني تصنع في تطور في ليزابليكاسيون انفورماتيك، تطور فما سيارات تاو ولات حتى تنجم تهكيها معناها في الراو تسلا في امريكا صراحه في ذكرت الماركه. يعني
3: ثاني ماركه
7: لا مساج مش موجوده مش موجوده في
3: تونس ما يتجزا لا يتجزا جزء حالي يكسبها.
4: فهمت سي معناها سي دي ابليكاسيون سي دي لانفورماتيك سي دي لا تكنولوجي سي اون افونسي كبيره برشا يعني شيء كبير. توا اذا كان احنا في تونس نجموا نصنعوا شيء هذا ولا لا، انا نقول بون بتاتر في تونس توا ما نجموش نصنعوا سيارة كاملة، مي اوني تري تري فور سور لو بلان كومبوزون اوتوموبيل. نحن رانا كلاسي دوزيام في الافريك في صناعة مكونات السيارات بعد المغرب، وعندنا مارشي كبير ياسر سورتو مع ايطاليا وفرنسا واسبانيا وال البلدان الاسكندنافية عفوا. دوكو لي كومبوزون تاعهم هذوما راهو نجموا في تونس نطوروا ويكون انه مارشي كبير ياسر. نجموا عندنا الكفاءات، عندنا نخرجوا في مهندسين في الغرض يعني متكونين بالكده دونك نجموا. وديجا خذينا لا غريف تكنولوجيك وخذينا التطور التكنولوجي مع شركات اللي جات ستانستالي من عوام 90 في تونس تصنع في الشارع.
3: ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا وطريق السلامه للجميع. وحنحكيو على السيارات، مواطن اسمه فريد مؤدب، فريد مؤدب خذيت تاكسي اليوم من جبل الاحمر المجرين، نسى فيها الساك نتاعو، فيه اوراق وباسبور، وهو طيارته غدوه 7 متاع العشية.
6: ربي
3: يفضلكم كلمونا، إما تكلموا الراديو ولا كلموه على 29 057 462، 29 057 462، وإلا على رقم 58 073 912. وقال راهو فما كادو اللي يجيب لي الاوراق
6: نتاعي برك،
3: خلي نمشي مشي من جبل الاحمر المقرينا. يفضلكم وتاكسي ستيانا في ياسر تتعاونوا معنا وخواتنا الكل، ونعرف برشا يسمعوا ديوان افام. ان شاء الله التاكسي يكون قاعد يسمع فينا، يا ما يكلمنا على ديوان افام ولا يكلم على الارقام هذيا. فؤاد مؤدب ينجم حتى يجيب الاوراق لهنا على الديوان في اللاك موجودين. سيد غدوة ياخذ الطياره نتاعو، يلزم يطلع غدوة في الطياره والباسبور نتاعو وورق وكل شيء في الساك اللي خليه في التاكسي. وتحيه للتاكسيستي الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وفي برشا توانسه يقول لك راهو اسم الماركه نتاع الكهرباء كي تشوف التاكسيستي برشا كسبين منها راي مريقل. دونك التاكسيستي هما اول عباد يبداو باللي فواتور الكتريك، مش هكاك يشجعوا التوانسه الكل.
6: شكرا لك. على دي تاكسي اوتونوم ومشي وحدهم يجي واحد
4: ولا يطيروا زاد ولا يطيروا فوق بابا
3: عبد الغريب عبد الغريب
4: كابتن بلو اوني فو بلو
6: انسان معناها هذا اللي يضيع الاوراق
3: ويلقاها. يطيروا له الاوراق ان شاء الله. سي فؤاد المؤدب ان شاء الله يلقى الاوراق نتاعو. وان شاء الله تحيه كبيره برشا للتاكسيستي الكل. احنا كمان توا السيارات اللي بعده باش نمشيو توت سويت يا جماعه لزعما صحيح.
8: زعما صحيح
9: زعما صحيح.
3: هيا لنا شكون يبدا؟
10: زعما صحيح. هاي شكون؟ دكتور
6: عنا الضيف سي غازي.
4: هاي سي غازي
10: باهي. دكتور
3: خل يبدا الدكتور ومن بعد غازي باش يفهم غازي.
10: طيب دكتور نحكيو على 100 مدرسه سكرت، علاش؟ على خاطر فما برشا دبوبه معناها دببه بلوتو ما عرفتش شو نقولها دببه. دونك مشاو برشا معناها ولاو يدقوا برشا في البيبان ولاو يلقاوهم قدام بيبان نتاع المدارس.
7: ماذا في روسيا؟
6: في انا بلاصه
10: اليابان
7: دببة.
3: عميد سؤال للدكتور.
7: لا نسأل فيها وي
6: خلي عوني
7: دببة في اليابان فما دببة.
3: صحيح ولا غلط؟ زعما الخبر غلط. الخبر
10: خبر صحيح.
3: انا وروزه
7: انا قلت لك موجودين في اليابان. قلت لك الدببه
6: تاعهم انا ديما نخمم تقول لك 100 مدرسه وهم 90 لما تلعب هكاك هي زيد تعطيك النوم لو غلط.
10: دونك وين ثبت مشاهدة ديبا بابرية تتجول قريبا من ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو على الاخر سرتو مع الدكتور
3: أنا.
10: في حالة استنفار امني واسع السلطات اليابانية اضطرت لاغلاق 100 مدرسة فجأة خوفا على سلامة الطلاب في واقعة فريدة من نوعها تعكس تزايد وصول الحيوانات البرية الى المناطق.
6: كيما سونغري
7: بالضبط ولا بالضبط يا كابتن عندنا احنا سونغري عندهم هم دبوبة ولا بالحق
6: يدقوا على الديار
7: ولا يمشيوا للبوبيل
6: يجي بعد الديار
3: اليوم الدبوبة يدقوا في المدارس
6: وليو عاقلين.
3: شوف في اليابان حتى الدبوبة كيمشي يمشوا المكتب في النظام
6: حبي يقراو حبي لو
3: حبي يثقفوا في اليابان يدق على المكتب امور كبيرة باش نمشيو الغازيال غازي به نحكيو على رجل
6: جيب له حاجة على السيارة مش خير
10: ما فهميش اما على الطيارة دونك رجل هو لبس عليه مشى حجز مقعد بحذيه الكعبة كرومب باش حتى حد ما يزعجو
3: كعبة كرومب حاجة أخرى
10: لا هي
3: زعمة صحيح ولا لا
4: والله ما دام نورس قالت معناها صحيح
6: غلط
3: دكتور انت قلت
6: غلط
3: غازي شو تقول
6: صحيح
4: عندي الحق نستعمل شات
3: لا
4: انا ما كيما راسين كاريب بطاطا بالفيل
3: مش بان هذا في كلام نسي احنا نستعمل
4: لا كيما صار في الباك راسين كاريب تاع بطاطا بالفيل
3: طيب بالله
6: برا ماشي صحيح
3: صحيح ولا غلطي
4: انا اقول صحيح
3: انت تقول صحيح
10: الاخبار صحيح مع الاسف يا غازي
3: انا حسيت سليم حبي غلط ورا
6: لا والله ما فهمتش كعب
3: الكرنب
10: هو الخبر غريب وطريف وصحيح
6: اسمه الريح
7: في فول انترنت
6: وين فينا
3: بليد هو فنان بريطاني مش سنختي
6: تذكر الكرنب
3: اسمه جيمس اي كمل نورس
10: الحكايه صارت عام 2002
6: مش ممنوع طيب 2002
10: دونك رجعت لكم وين شري الفنان البريطاني جيمس تذكرة الطيران كاملة على الخطوط الجوية البريطانية وحجز مقعد بجانبه باسم مستر كابتش الفنان حط يعني كعبة الكروم بحذاه كبيرة هي باش يضمن انه حتى حد ما يقعدش بحذاه طويل الرحلة باش ما يقلقوا حد
6: تبربي مذكي تبربي مذكي بربي شو كيما هو يا اخي واحد سينجل في البزنس هو شيخ يعني كرومبو واحد ماشي سنترا
7: هاني قلت لك كبير كبير
6: ولا بالحق كرومبو يعني مش تكلم
3: غازي السؤال الموالي للعميد ولا للكابتن انت تختار
4: العميد
3: يلا
10: نحكيوا على موظف سامحني سيدعان
3: يوتيك الخبر
10: على الاخر
3: الكف العميد
10: نحكي على موظف قام باستئجار شخص كي حل الفيسبوك هو الموظف هذي الشخص هذيك يعطي ضربة كف
3: قالوا انا نخلصك نحبك معايا على طول نهار نحل فيسبوك وانت تعطيني كف
7: مهتم برشا مهبله في الدنيا واحد منهم هذي واحد منهم صحيح اخبار بهبول هذي
3: صحيح ولا غلط
6: غلط
3: غلط
7: هنا وقتاش يقول صحيح كي تعطيني البلاد كي تعطيها معلقه كيما كاين وقعد تشوف
10: صحيح صحيح صحيح
6: امريكي امريكي
4: في امريكا
7: غلط هبلوا كل امريكان صحيح برا
10: الخبر صحيح والحكاية صارت عام 2007 قرر شاب أمريكي يدعى مارك خوض تحدي غريب جدا وين تعهد بارتداء زي دجاج لا سامحوني لهنا
7: في البلاصة
6: دخلت في الخيط تعيان
10: هو وقتها قرر
4: عملوا كونستا
10: الحكاية صارت
3: بعد الإدمان نتاعو الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وشي الأطباء وحاول كل شيء وما نجمش ينحي الإدمان هذايا لقى حل واحد من صحابه قالوا نخلصوا هاي بالنهار وشو يعمل كل ما يحل فيسبوك صاحبه يعطيه كف
6: الله
3: ايش قولكم
10: وكل ما يحل الفيسبوك ما يعطيه كف لكن الشيء اللي الحكايه زادت في انتاجيته 4 مرات دونك ولا يدخل الشركه في برشا
3: يخدم على روحه
10: وما عادش يحل في الفيسبوك
3: ضيع لا سؤال قديش تعديوا وقت براتيكمون وانتم على وسائل التواصل الاجتماعي دكتور
6: والله ما
3: قديش في النهار
6: نحسبش
3: فما على الاقل ساعتين
6: في النهار نسيبا انا مش الفيسبوك معناتها نتفرج في دي سيكونس كي تنجم تقول مثلا علميه ولا ثقافيه على انستغرام والتيك توك
3: دكور
6: نسكرو اللي غادي فيسبوك مش برشا
4: والله الحقيقه انا
3: قلت على وسائل التواصل الاجتماعي أيه. كل ما
6: أيه. قبل ما نرقد نعمل ربع ساعه وفهمت دريجين
4: الحقيقه انا كمل الخدمه 8 من 8 ل 10 نقرا اونليني معناها ساعة يمكن من العشرة ل 11 تعليم.
3: وانت تخدم ما تسكروليش ماذا ما
4: سما غيف اما بيسكو خدمتي فرونت اوفيس ما نلقاش الوقت
3: مش برشا
4: ولا ندخل اذا حشتي المعلومه ولا بلا. حاجه ندخل نشوف او ميسنجر نتكلم ولا
3: فقط
4: نتكلم
3: طليني
6: انت اللي انا باي فين ما كوره تو كوب دي مود يعني تبع يعني ساعه ساعه جو بوز دي كيستيون شكون اللي لو بلو جون اي لو بلو اجي اللي مشي
4: شي
6: لي فما واحد 45 عام
3: 45 سنه
6: اي ايكوسي اي لو plus jeune, c'est un Mexicain de
4: 17 ans.
6: Presque 17 ans, titulaire.
4: Oui, titulaire.
6: وشوية اي وكر جرايد ديك اللي بعثوهم لي كذا انا قريت تيتر وشوية فماشي كذر بالفوشيكا
4: هو هذا
6: عامين وما يضربوا فوشيك ما عادش
4: هذا اكبر من روجي ميدا وقتها عام 90 في ايطاليا 90 44 ans il avait non
6: هذا 45 ans
4: اي هذا اكبر دونك اكبر من روجي ميدا
6: سيس والجول تاع مصر كيف كيف هذاك اي لعب في اخر في كوب دي موند عمره
4: 45
6: في روسيا جو كرو
4: دينو تزوف الاولاني وداخل تاع انجلترا زاد الجارديان
6: وانا ريت علاش به
3: وانا شفت
6: معني كان جي تنجد الدب كان جي تدب انت على اليابان
3: يجيبك عميد قديش عادي وقت على وسائل التواصل الاجتماعي
9: والله انا بسيبلي ساعه انا في كيف قبل ما نرقد نتاحل عندي
3: ربي عاود احكي لك الحكي اللي انت سيبليت بدا تلو ساعه ساعه يطلع عليك شنو
9: سبحان الله والله ساعات سيدي التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا في العالم وانحدار الحضارات والحرب كذا كذا وخويا يطلع تطلع حويجه والله نبقى بيت عرفتها تطلع الاخرى ما غادي قاتلك الذهوبات فرجوا تفرجوا تفرجوا وتسب وتعاير وتنعل مش نعرف وقال لك نخزر اللي هبلني مش هكاك راهي تافهه تافهه تافهه نخزر نلقى 47 ميل تب اسمع احنا في زمن غريب وزمن
3: انت في اللحظه هذيك واحد من 47
9: انا ايش نعمل جبتها عندي
4: مش تعود لك
9: جبتها عندي
4: لوغاريتم
6: طلعت
9: جبتها عندي
4: لا حصلت
9: اسمعني لا اما ساعات جريت بور فوار ان بو اناليزي ان بو سكي سباس في العالم يا اخي تو المراه قاعده تحكي لا لا سامحني سامحني تو تحكي في حكايات خصوصياتها وتافه لاقصى الحدود وتخزر بالمقابل لا نقول احنا في زمن الحق انهارت فيه الاخلاق وانهارت فيه القيم تو جي سيشي انت تحط عرضك ومشاكلك تحطها على قارات الطريق والناس تتبع عليه بالله
10: والله الناس تحب تعرف سورتو كي يبدا شخص يعني يهمه ما يبداش يعرف حكايته
9: انا دائما نقول
10: دونك يتبع
9: انا دائما انسان براغماتيك في حياتي نقول شنو هي الفائده حصلتك من بعد
10: تعيش في حياة شخص آخر نوع من الفراغ
9: معناها معناه بالضبط معناها اللي قاعد يتفرج وشاد صحيح ويتبع في الحكاية دي خطر يباري أنا الرقم اللي قلت لك عليه مش متابعين لي زابوني هذوما اللي حكيوا عليهم شنو تلقى بال 47 بال وساعات
6: دي مليار
3: لا دي مليون
9: دي مليون دي مليون أنا عبد هذوما والله بور موا سون دي مالات مادام أنت تحط تحب تحط روحك في موقع اخر وصرتوا لاخر تافه دونك كيسكو
6: بوش شكون الملاد شكون اللي يتفرج ولا اللي
9: الزوز
6: اي با دو ملاد ولا عندك
9: كي سيدي كي جوادو اما شنو بالحق راه تو كي تشوف هالاله هذه رهيبه
3: الاله اللي هي الهاتف
9: الصباح شنو صار اخت زوجتي صيرتها تحطم بان غريبه
3: كلمت غازي
9: لا لا يا بنتي بشويه طلع مساج مشيت الذكاء الاصطناعي قال لي اعمل هاك وهاك عملت لك خدمه كانت باش تجيب شوف كانت باش تجيب دي باناج وباش تهزل التراويل وباش تكلف مئات والله الى
10: سيبيا تسمع فيا
9: اي اي عطاك بالضبط قلت له راه راهي كهرباء خرجت مساج الفلاني قال كتب شنو هو فولون فيروي قال لي ازع على البيدال ودخل لك خاطر هو الكترونيك دخلها مليح اون دو فوا صاي دي فيروي خدمه الكهرباء
3: والحمد لله
9: هذا عاوز يصلح التليفون
4: يصلح
9: يصلح
3: في كل شوف. حاجه في الحياه انت كيف تستعملها
6: حتى تتكلم عليها تبع الاكسبريس ترى سكريت السبيح الانتيليجنس ارتيفيسيل لا نوفيل غروند بور بور لومانيتي
9: بيان سور اما داخل الجانب
3: بما انه مازلنا ما فهمناش الخفيه نتاع الحال كلها
9: نجم تمشي الباهيه
6: ما فهمناش فيها باهيه
3: شوف مشكل الانتيليجنس ارتيفيسيل في الحياه راهو تخاف من اي حد معبي من اي انسان عنده المعلومه كل من يملك المعلومه كل من يملك الامكانيات يخوف كو دير دو لانتيليجنس ارتيفيسيل اللي عندها ملايين المعلومات على العالم
9: قالت
3: كل
9: جداتي قالت وانت تحط روحك ونصيبها نجم تاخذ منها لو كوتي اللي يساعدك
3: نفسك وانت طبيبه
9: واذا كانت تحب تضر روحك وكذا تفضل تفضل ها قدامك
3: اعطيني الخبر الاخر للطلياني نورسي.
6: اي للطلياني
10: نحكي على رجل عدى عام كامل وهو لابس زي متاع دجاجة باش يلم
6: باش يلم شوية فلوس
10: باش يلم شوية فلوس.
6: اي يلا شو المشكل وعنده الحق
9: جزء للصندوق
6: الفرق معناه هو امتحان شخصية فهمتي
10: عام كامل
6: مؤتي فما ناس حياتها كاملة بالمسكي والله هكا ولا معايا يا غازي معايا تي والحياة كلها ولا بالمسكي ما عارف حد شيء
10: صحيح ولا غلط
6: هذه صحيحة واخذها ويمكن نشوف لي حل وقت لي سفيان عمل كوكوريكو
10: دندوك
9: دندوك
6: دندوك
10: الأخبار صحيح وصار في أمريكا تحديدا عام 2007 الهدف كان لفت الانتباه وجمع تبرعات لجمعية خيرية والطريف أنه السيد هذا كان صحيح يلبس 24 ساعة على 24 ساعة الزي متاع الدجاجة حضر بزي الدجاجة في مقابلات عمل وتقبل وحفلات زفاف وحتى أنه خذي رخصة متاع السياقة بنفس التصويرة هذيك متاع زي الدجاجة.
6: أسمع سيدي
4: هو عنا زي الدجاجة نحن في منتخب فرنسا السردوك كما قال دوك
6: هذيك سي لو سامبول
4: سامبول
6: لو كوك
4: فرنسي لو كوك فرنسي
6: دونك فما بيض عايشين حياتهم كل دجاج زادوا
4: ويسردكوا
10: دكتور ويرقدوا بكري
6: لا يسردكوا كيف في النهار في الليل ويروحوا
9: هو لا هذيك لا انا ما قصدتش هذيك انا
4: يسردكوا كان في
6: الدار ليه مش ما قلتش
9: معناتها معناتها يسردك في الشارع
6: وكذا ليه ما تقوليش معناتها ليه ليه
9: يولي دجاجه
6: ما تفسر ليش اللي كنت عايش
9: ما قصدتش هذا
6: فهمتني
9: فما شكون
6: روسي دانتونسيون ثاني دورنا غادي
4: فما شكون يسردك في الدار
6: حبيت توصل غادي
3: انت سليم شقصته وركبت شقصته
9: لا معناتها معناتها انا اللي قصدته اللي عايشين دجاج معناتها عمرهم ما ياخذوا مواقف ولا يكونوا ترونشون في
10: هذاك
9: هذاك هذاك شقصته
6: واللي
9: ركبت قصد
6: لا لا لا لا لا لا عايشك دكتور انت متثقف وكذا وعالم معالم مش في بلاصتي تخمم يا كابتن ما معنى كي يروح للدار تلمو يسردك في النهار تحب يرقد
9: فوالا

0: فلوس هذه شويه راهو ملي كان يحكي العجاب. فيه العميد
1: زمان العجاب يا كابتن استغرب حد شيء
2: والله شو
0: 2007
2: شو سيلز
3: سيد عميد كل عصر
4: عمرك 12 وقتها
3: كل عصر وناس وكل عصر واحد معناها كما احنا كنا توا شارل ستون وشعر طويل وكذا ونعرف شو رجعوا للشعر لك لك السروال رجعوا فبتوا البرسيك وجو تك تك خليهم يعيشوا
0: السؤال هو شو التنو اللي مستحيل تلبسه حاجه بالنسبه ليك تعتبر غريبه رغم انه فما ناس يلبسوا
5: الجوب ايكوسيز
0: دكتور مستحيله جوب ايكوسيز بالنسبه لي حاجه
2: تاع تونس
0: اي نتاعنا نتاع تونس تقول انت لا
5: انا نكره الرجال معناتها ما نحبش معناتها حتى كي نشوف لي جون لابسين متقلق كل جينات طيباس هذوك
0: هذيك بالنسبه لك مستحيل
6: تبداو طايحين
5: فهمت يبدا مفصل فيهم
0: تقول انت مستحيل غازي
4: والله انا نتخيل روحي نلبس اي حاجه تتماشى مع بدني ومع
0: شو الحاجه اللي مستحيل تلبسها
4: حاجه مناسبه للاخلاق لا لون لا بلوتو ان ستيل كما كان يحكي دوك ان ستيل اللي يكون منافي للاخلاق منافي للمجتمع سي ايفيتي فرانشمون
0: فوالا بي طالين
2: سؤال محير
0: فما لون مثلا مستحيل تلبسه
2: طب بعد نقول لك شنو
0: اي قول فما حاجه مثلا
2: لا حاجه يعني
0: جين مقطع مثلا انت تلبس
2: لا مقطع نو
0: مثلا
2: لا مقطع على
0: قول انت مستحيل
2: اما كما قال معناها ما عنديش عقد الحاجه تعجبك معناها تلبس سروال بالقنديسه مثلا تحت جبه كذا وامور هذه خرق العاده فهمتي
0: ايوه
2: نورمال برنوس كذا بون مي فما امور اخرى ما تتلبسي فوالا سي تو
0: باهي عميد
1: امور مبدئيه ربي خلق المراه امراه والراجل راجل وخلق المراه انثى باش تكون جميله وباش تلبس لبسه لتظهر جمالها وخلق الراجل رجل فيريل رجل ويلزم يلبس حاجه تظهر رجولته اي اختلاط في الحاجتين مرفوض عندي انا اي رجل يلبس لباس يرد انثى او يشبه وكيف كان يحكي سليم تلقى واحد سرواله طايح ويقول قالها بالتربي انا اقول شفت شكون سرواله طايح ولا راجل سرواله منقوع مقطع تو المراه تلبس سروال مقطع سي بور مونتري ان بو دو فيميليتي كل شيء وانت تلبس في سروال لا بالحق هذيك الحقيقه اذا كان راجل لبس سروال مقطع مش الظاهر يا ولد عمي
0: اما المراه تلبس سروال مقطع
1: يا ولدي هي المراه تو هما شنو تلبس فيميني المراه بوركو فير تلبس سروال مقطع بوركو فير ما هذيك الحقيقه ولا سي سي سي سا راجل تلبس سروال مقطع ليش يا ولد عمي انا عرضي مره استاذ مات لبس
5: قال لك صندل
1: والله استاذ تاع مات ولبس سروال مقطع قلت له براس والديك ماشي تقري هكا
0: هيب
1: هوب يا ولدي انت قدوه لتلامذتك انت ماشي لابس شنو تحب تظهر ساعه سروال مقطع كاسكو سافودير شنو المغزى نتاعو شنو تحب تظهر انت فهمتي
4: برونشي حاب يظهر برونشي
1: برونشي
0: اي فما تفكير اخر
1: سيما لا اسمع هو راه وقع اللي وقع شفتوه في الغرب تو اللي قاعد يصير وهو هذا فنائهم ماشي غادي لا عاد ثم زواج ولد كلها مثليه ورويق علاش لانه ثم خلط صار ثم غلط كل شيء يلعب به الا حاجتين ربي والطبيعه الطبيعه خلقت انثى انثى وذكر ذكر ما تلعبش اللعبه ذي في امريكا عندهم 16 نوع تو مش امراه وراجل
0: إيه حكيت لنا اليوم
1: لا هذا ترامب قالها باش انا 16 نوع فلوس
2: وترامب منين هو من هنا ولا من هنا
1: هو يعرف عليه
4: 17
5: حكي وحدي والله
0: العظيم دكتور قلت لنا نكسوس قال مثلا صندل
5: نكسوس قال مش بالكلاسيك صندل بالكلاسيك
0: مثلا ما ينجمش
2: والله يقولوا لي صندل بالكلاسيك في الصيف كانوا يلبسوه برشا سورتو لي توريست المان
5: الالمان يلبسوا شلاكة بالكلاسيك
2: لا فهمت ما فهمتش يقولوا ما نعرفش والله اعلم قدامي دكتور هو اللي عارف يقولوا معناها محبذ في السيف يلبس الكلاسيك بولا سيركيلاسيون جو سي با خاطر فما حاجه فما
1: حاجه شوف الرعاة في الصيف في الصحراء يلبسوا برنوس
2: اي برنوس ابيض
1: برنوس
2: اي ابيض برنوس ابيض
4: هذا اللي تويرك كحله من فوق
2: برنوس ابيض
4: سي بوغ على لي زوفي باش ما
1: رفلي
2: والله شو تو نلوج الحكايه نتاع الكلاس نمشي تو غدوه نركب الطياره نمشي نقول لهم
0: اينشتاين كان ما يلبسش ذكرت حكاية أينشتاين
2: صديق الجميع.
0: يلا شكرا لكم، نحكيوا شوية كمان على

0: للعالم نورز نحكيه على الضربات الأمريكية الجديدة ضد أهداف متعددة داخل إيران. سيد العميد نهارين وراء بعضهم أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات.
1: أولا ساعة حاب رجعتش هذه تسمى إسكرموش تسمى مناوشات والمناوشات هذه عندها سبب. السبب أنه اليوم في آخر معناها بنود التفاوض وشكون بشي يجبر الآخر على قبول البنود باش نفهموا علاش الخطير ونوقع هتو في يعني الحياه العسكريه باش نعرفوا احنا شكون اللي رابح في الحرب شكون اللي هو اللي يفيدوا المبادره. تذكروا في بدايه حرب كانت المبادره في الصهاينه والامريكان كانوا هما اللي يضربوا والاخرين يرجعوا. المره دي ايش صار؟ ذكر سماح قلت لك وقت اللي ضربوا المطار نتاع الكويت قلت لك راهي رساله مبطنه لما سياتي. ايش عملوا المره هذه؟ ضربوا كل قواعد البلدان التي تساند الاكثر الكيان الصهيوني. يعني ضربوا القاعدة الرئيسية بتاع سانت كوم اللي هي قيادة الوسطى ضربوها في البحرين ضربوا القاعدة الطيران اللي خرج منها طيران من الأردن وضربوا قاعدة زوز قواعد طيران في الكويت. إذن شنية الرسالة؟ الرسالة هم البنود الاثنين اللي عليهم مشكل اللي هو 12 مليار دولار اللي تحب ترجعهم إيران يزم يكونوا في الخط الأول. وشوف الدهاء متاعهم شوالة توا البند الأول ولا 12 مليار دولار يحبوا يسترجعها اللي هي مسكرين عليها الأمريكان. اثنين إيقاف الحرب في لبنان. شفت كيفاش عملوا بالذكاء وقوة التفاوض ولا الملف النووي ولا من تالي تو ما عادش مقدم ما هو تعرف ترامب قالوا النووي ما عادش يتكلموا عليه صحيح. وتوا الإشكال الأكبر لترامب يعني قلت لك الشيونس الأولى وصلت لكأس العالم هذاك علاش هو يحرص باش يعني جاء في مأزق يا ترى يضرب يرجع ما يرجعش مرة ولا قال لا ما ترجعوش ما ترجعوش ما ترجعوش. والخبر هاو عندي الخبر اليوم الخبر المأساوي لترامب هو آخر عملية صبر الآراء. سيخسر كل المقاعد نتاعو اللي كان يتبور بهم في الكونغرس وستنقلب الأمور. وهذا هو الخطر اللي قلنا من أول نهار في الحرب قلنا راهو هذيك الحرب العبثية باش وصلوا للنهاية هذه وهنا جايينها. وهنا أقول لك تو المبادرة في الإيرانيين واليوم الوقت قلناها ألف مرة يا سماح راهو كل يوم يتعدى راهو في صالح الإيرانيين وفهموا قوة التفاوض نتاعهم والدهاء نتاعهم اللي كل نهار يوخروا يتمطوا راهو في صالح إيران مش في صالح أمريكا.
0: فلا أقل من نص ساعة التالي ترامب كان كتب على منصة إكس قال بناء على أن المناقشات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحيلت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وجرى الموافقة عليها فقد ألغيت بصفة رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الضربات وعملية القصف المقررة ضد إيران هذا المساء.
2: يكذب
0: نص ساعة قال ألغيت
2: ثلاث عمر ولا كلمنا ولا جينا ولا احتبنا وإحنا عطينا
1: يكذب كما يتنفس
0: قال أحيلت إلى أعلى مستوى إيراني دونك نورمال مون الليلة ما فماش ضربات أمريكية على إيران. هذا حسب مكتب هو توا في إكس وتعرفوا أنتم اللي هو تقريبا المعدل نتاع التدوينات كل ثلاثة دقائق ترامب دونك دي سي من هنا الأخبار الله أعلم شو ينجم يقول ترامب. دكتور
3: ما شاء الله ليه شوط بالقدام
1: كوب دي موند
3: فهمتي شوط ما شاء الله من لي ديستانس كل بون. شوف الدوسي هذايا نتاع ترامب والحرب بصراحة معناتها غطرسة كبيرة ياسر وعبثية في الإدارة وعلوية ومحقرانية للناس يسخيب الناس صناع عنده خدام عنده كيفاش تصرف مع الرؤساء الأوروبيين كيفاش صففهم قدامه كيفاش يتصرف مع إيران كيفاش يتصرف مع الحكم الصومالي كيفاش يتصرف مع الفريق السنغالي وكان جاي عنده معناتها يسسون سوبريور الخلق ربي معناتها كانهم خلق ربي كل قاعد في كدوش أمهم 9 شهور وقاعد 10 زايد عليهم شيء انا هكا يظهر لي وهذيك الميغالوماني وكل الغطرس هذيك تخليك تاخذ لي ديسيزيون الغلطين بويسك تو استيم با العبد اللي قدامك ما تعرفش معناتها بالنسبه لي تيشنو ايرانيين متخلفين واحد ما يعرفوش ما يعرفش اللي هي حضاره مو هو يعرف
0: هو هذاك علاش غلط
3: هو يعرف اما تلمو غلط في روحه اللي يولي ما عادش يخم هو يا اخي فما واحد ما يعرفش الحضاره الفارسيه الناس كل تعرف هو بيدو يعرف هو في لي زاني 80 وقت اللي كان اوم دافير احكى على البترول تاع ايران يحب ياخذ
2: كيفاه يسرقوا قال نمشيو نسرقوا
3: خلينا نمشيو نسرقوا معناتها يعرف مي الغطرسه وقلت معناتها كما قلت لك قلت ليستيماسيون تاع العباد اللي قدامك والمعاملات معناتها يا سيدي تحب نقول لك حاجه امن الولايات المتحده الامريكيه غير امن الولايات المتحده الامريكيه في كاس العالم هذا يجي كان على السنغال والإيرانيين والعراقيين ترى يجذب بفرق فريق فرنسا ولا المانيا ولا فهمت ترى خلينا نشوف ما
2: هولندا قررت فرد
3: اي
0: ما سوهمش نتكلموا هو حتى راهو اليوم عاوده تكلم وقال احنا سيبنا الناس اللي يلزمها تدخل امريكا والباقي راهم غير معني بيهم ماني مش قاعد يرجع بتويتر
1: واش تعمل في كاس العالم
3: خويا شوف هذا درس للفيفا خاطر امريكا مع كل احتراماتنا ليها والشعب نتاعها اما نجموش معناتها العالم يعملاش خاتم على قد صبع هذا مش على قد صبع الامريكان على قد صبع ترامب خاطر كان جا رئيس وحده كان جا اوباما رئيس المصلحه الامريكيه هذا ما يصيرش هذا
1: عملت قبل نجح
3: معناتها سي ستريكتومون بيرسونيل سبيسيفيك لشخصيه رئيس الولايات المتحده الامريكيه هذا اللي صاير معناتها هذا شيء من الوضع العقل معناتها شو ايكيب دو فوتبول في المطار واقفه 7 أو 8 سوايع
1: في الترماك مش حتى في
3: المطار معناتها لاباس شنو اللي فما هذا
1: في البيست
3: معناتها انا نحب نعفسك نحب نذلك وهذيك هي العقليه اللي تخليه يغلط ياخذ لي ديسيزيون الغلطين في ايران وتوا معناتها كيما قال سيد العميد الامور تقلبت ملي كانت المبادره عندهم هما ويحكيو من الفوق وباش نحيو النظام الايراني وباش نحتلوا وباش نفكوا شنو تو ولاو يلحلحوا يزكتحوا يحبوا على فهمت هي تجاوب هما يسون انكابابل دو ريبوستي معناتها شنو علاش يسون انكابابل دو ريبوستي خاطر اون كوب دو موند فما لي زيليكسيون جايين هذا علاش على خاطر ما قدرش حساب الوقت ما قدرش حساب يقول لك فين هذه 3 أيام نطيحها ايران تو سامبلومون والله والله صدقني سي اوسي سامبل كو سا
0: هذا هو فونتين واللي كيف تجبد البارح على عمر ارتان قالهم كلميفو قالهم على العالم ان يهدأ
1: والله لا يحشم
0: قال انا نعيش على كوكب الارض كروي قال انا سعيد بعلاقتي مع ترامب
1: والله لا يحشم والله
2: تعرف انفونتينو واحد حكي لي في الفيفا قال لي ايش كان يعمل انفونتينو في الفيفا قال يعمل حاجه برك
1: يجيب القوي
2: لا جيب في الكور نتاع تيرجو سو اقسم بالله
3: اي حكيو والله يحكيو اسمع
2: والله يحكيو
4: انا هذه بصراحه راها عنصريه
1: عنصريه مش
4: هي عنصريه والقانون يجرم العنصريه نسوريسكو حتى القانون الامريكي حتى امريكي اون لوي ميم اون لوي ميم معناها امريكا عندها قصه تاريخيه مع العنصريه ومع السود انسي دو سويت دونك العنصريه اللي الابليكي ضد الايرانيين بصراحه يجرم عليها حتى القانون الامريكي والعالمي
0: حتى قانونهم بيدو شكرا لكم كل قبل ما نكمل نحب نحكي لكم على جمعية تونسية لقرى الأطفال سواسي لينا ما نعتبر هي الجمعية هي الأم هي الدار الكبيرة هي السند لكل فاقد للسند باش تساهم في فرحة أكثر من 10,000 صغير في كفالة الجمعية مساهمتك تكون عبر التبرع بالبطاقات البنكية من خلال موقع رسمي الجمعية www.swsbu.tn الجمعية زادة توفر نظام الاقتطاع الشهري القار البيابي وهو تبرع دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه آليا يعاون على استمرار برامج وخدمات الجمعية والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعو الجمعية اختارت أن التبرعات تكون ديجيتال على خاطر العائلات المستفيدة تتمتع بالمنح مباشرة عن طريق البطاقات البنكية وبالتالي بطريقة ديجيتال وهذا الهدف منه المحافظة على كرامة العائلة وكرامة الصغير الطريقة هذه تعطي الطفل فرصة يعيش حياته الطبيعية يرافق أمه يشري اللي يحتاجه خاصة يعتمد على نفسه مرة أخرى نذكركم للمساهمة والتبرع ادخلوا الموقع الرسمي نتاع الجمعية www.swsbu.tn ولا كلموهم على 58-371-002 وشكرا SOS هكا نكونوا كملنا مع ناس الديواني سامحونا أخبارنا على الدقيقة شكرا لكم انتم على المتابعة نتقابلوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت دي سيلا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم في لمنا
5: ناس الديوان
6: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
5: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز السابعة ديوان افام عسلمة وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية ويؤكد أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة فيما سيتم خلال الأسابيع القادمة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد شركة النقل بالساحل تقرر استئناف النشاط على خط المنستير الجم بداية من يوم الاثنين 15 جوان الجاري حيث تكون الحصة الصباحية الانطلاق من الجم على الساعة 6 صباحا والرجوع من المنستير على الساعة 10 والحصة المسائية الانطلاق من الجم على الساعة 4 مساء والرجوع من المنستير على الساعة 6 وذلك في إطار إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يلغي الضربات وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء، وكتب عبر منصته إن نقاط نهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. وزير الخزانة الأمريكي يتعهد باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج العربي، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، لافتا إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. جمهورية الكونغو الديمقراطية تفيد بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 676، منها 136 وفاة. نهاية الموجز الإخباري. هدى الورغم الآن في 60 دقيقة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
8: ديوان اف ام عسلامة.
9: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: ونحبكم برشا. ديوان اف ام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
11: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
12: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: ملكبتي الموجة صفاقس
13: على 91.2
8: تونس،
13: 93.5
8: نابل والوطن القبلي
13: على 106،
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. مونديال إكسبريس،
14: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز باش يكون حكم مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السويدي، لقاء نهار الاثنين 3 متاع الفجر في إطار الجولة الافتتاحية من المونديال. حسم بعثنا الخاص إلى الأراضي المكسيكية حاتم جزبار يقول أنه مقر إقامة المنتخب التونسي من أعلى طراز، مقر التدريبات بعيد على مقر الإقامة 40 دقيقة. الأجواء طيبة في تربص المنتخب الوطني التونسي، لنذكر يجري ليلة الفجر بتوقيت تونس حصة تدريبية جديدة أعدادا لأولى اللقاءات اللي ذكرناها الاثنين 3 متاع الصباح أمام منتخب السويد. نحكي على حفل الافتتاح لتقريبا دام 40 دقيقة، فيه فولكلور المكسيكي ولوحات راقصة تمثل التراث المكسيكي مع لمحة عن مختلف الثقافات العالمية، في افتتاح كلاسيكي بالنسبة للمكسيك في ملعب أزتيكا التاريخي. ملعب أزتيكا باش يحتضن بداية من 8 متاع الليل أيضا لقاء الافتتاح بين التريكولوري منتخب المكسيك والبافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا. كثر تعليل في نفس المجموعة حوار الشمشون الكوري منتخب كوريا الجنوبية وريبوبليك تشيك، نذكر منتخب تشيك يعود للمونديال منذ سنة 1998. الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد خارج قائمة منتخب المغرب في كأس العالم بعد تأكد عدم تعافيهم من الإصابة. صحيفة المنتخب المغربية أكدت أن المدرب محمد وهبي قرر استبعاد الجناح الهجومي الزلزولي والمدافع أكرد، استدعى بدلا منهم كل من مروان سعدان وأمين السباعي. نذكر أسود الأطلس يستهلوا مبارياتهم في المجموعة الثالثة بصدام من العيار الثقيل ليلة الأحد القادم ضد السامبا منتخب البرازيل. مهاجم منتخب بلجيكا جيريمي دوكو عاد إلى تدريبات بعد يوم من مغادرته الحصة التدريبية مبكرا بعد معاناته من مشكل في التنفس استعدادا للمباراة الافتتاحية في المونديال أمام المنتخب المصري بسكون الاثنين القادم حسب ما كشفت عنه الصحافة المحلية في بلجيكا. وفقا لصحيفة HLN البلجيكية فقد شارك دوكو 24 عام بشكل كامل خلال الحصة التدريبية اليوم، مش يكون جاهز للمونديال. رسميا إندو وتارو خارج قائمة اليابان للإصابة. تم تعويضه بلعب مورياسو بالنسبة للإصابة. هذه الثالثة لتدرب منتخب الساموراي بعد ميتومو نجم برايتون الإنجليزي، وكذلك لتعرض لتمزق في العضلة الخلفية، بالإضافة أيضا للعب موناكو مينامينو اللي يعاني من قطع في الرباط الصليبي. مونديال اكسبريس وفا وسبور متواصل على ديوان اف ام بونيت. توت سويت هدى الورغمي في 60 دقيقة قدر يقول لكم في الامان وتحية فرص.
15: مونديال اكسبريس باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
16: ديوان اف ام صوتكم
15: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز.

0: خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. تحية لكل المتابعين، لكل المستمعين، لكل المشاهدين وين ما أنتم تابعوا فينا في الداخل ولا في الخارج. تحية كالعادة لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، للناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله كونوا مونسينكم. تحية للناس اللي تبع فينا من الخدمة، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، وتحية خاصة لجالية تونسية لتبع فينا من الخارج مرحبا. شانال يوتيوب متاعنا ديوان فم لايف، صفحتنا على فيسبوك ديوان فم، شكرا على اختياركم لفريكونس الكل. تحية من الشمال للجنوب، الناس اللي في طريق السيارة زدا مرحبا هلا وسهلا، كل الولايات التونسية وين ما انتم تبعوا فينا. شنية مواضيعنا لليلة، شكون هما ضيوفنا، يلا توتسويتا
2: لغكب.
1: أثار جدلا حادث في عرض البحر يتسبب في غرق مركب، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في ليون. ما هو البومريرة وهل يمثل خطرا على قطيع المشي في تونس؟ موضوعنا في اللقرية. انتشار التروتينات يفتح باب الجدل حول مخاطرها على مستعملي الطريق، موضوعنا في اللكتوة. فلاح من معتمدية العلاء بالقيروان ينجح في مقاومة الحشرة القرمزية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيسبوك. فلاحو بن حسان يطلقون نداء بسبب انتشار الخنازير التي سببت ضررا لمحاصيلهم، موضوعنا في فسفاس. ضوء أزرق يضيء عددا من الشواطئ التونسية ليلا ويثير جدلا، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيدباك. مسيرة بصفاقس للمطالبة بالزيادة في الأجور واتحاد الشغل، ضيفنا في الانفيتو دو جور. والمعرض السنوي لنادي الفنون التشكيلية من تنظيم دار الشباب ساقيت الزيت، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كنت دجيت على الهدر الرقمي معكم كنت يبيك هو.
2: على إيل
1: الحديث اليوم كان على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته أيضا حتى وسائل الإعلام العالمية. نحكيه على حادث صار قبالة السواحل المهدية. الحادث هذا تسبب في غرق مركب بأكمله في عمق البحر بطبيعة مع إنقاذ الطاقم والحمد لله. شو اللي صار؟ شو اللي يخلي أكسيدون يصير في البحر؟ لأنه حاجة عادية مش عادية، متعودين عليها مش متعودين عليها. شنو ندخلوا في التفاصيل ونحكيه في هذا الموضوع. ربان المركب سينجيب العسيلي، المركب الغرق ضيفنا في المباشر مرحبا أهلا وسهلا، ربي يعوض عليك إن شاء الله سينجيب.
3: حمودك الله يبارك لك، الحمد لله.
1: مرحبا سينجيب، أنت مركب سيطن هكا؟
3: مركب سيد الطن الأحمر.
1: شنو اللي صار؟ انت وين موجود؟ على بعد قداش من ميل؟ شنو اللي صارت الحكاية؟ التوقيت اعطينا التفاصيل.
3: والله التوقيت بالضبط 7:30 متاع الصباح. احنا
1: اليوم ولا امس هذا باش يكون واضحين؟ امس
3: نهار تسعة
1: نهار قلت امس معناته.
3: اي جروب، احنا مثلا جروب كامله فيها 34 فلوكه.
1: قديش؟ عاود لي.
3: 34 فلوكه مركب سيطن.
1: اي 34 مركب سيطن. خرجتوا مع بعضكم؟
3: اي نخرجوا في جروب واحده، فهمني. الجروب هذه خدمنا فيها خمسه مراكب سيطن.
1: خمسه مراكب سيطن. اي
3: برح لي صاحبي اللي هو ربان مركب ميمون اللي كنا ثم بحذا حوت باش نعملوا صيد مشتركة باش نتعاونوا عليه باش نجموا نصطادوا الكمية. دونك معنا أربع مراكب أخرين اللي هم الحاج عبد الوهاب وأسيد وأولاد الدقلة والحاج همامي، هذوما الفريق مشاركين في العملية.
1: إيه
3: إحنا كملنا العملية، مش كملنا بسبب الانتهاء من
1: الصيد.
3: الصيد أنا الزميل اللي مكالي هذا اللي مكالي على الحوت يلزم يكون واحد وراه يمشي ويجي على الكابل هذا كي باش الحوت ما يخرجوش. الحوت ما يخرج، الحوت حصلناه في السباق فهمنين
1: واضح. هاي
3: حتى تفاجأنا بالسيد هذا اللي هو تابع جروف متاعنا لمحالة تابعنا، لكن ما عيطه حتى واحد. هو شوكة كبيرة حديد 30 متر.
1: اي وانتم مركب صغيرة؟
3: لا مش صغيرة، لا المركبة بتاعي فيها 25 متر.
1: 25 متر، هو أكبر منك بخمسة متر معناته. هاي
3: هو أكبر مني بخمسة متر، وانا المركبة بتاعي لوح وهو المركبة بتاعي من حديد.
1: واضح. هاي
3: تفاجأنا بيه زي ما أنا به. هو نيتو هو حاجة ما أنا نفهمه خدمة معنا نيتو باش يعاوني ني باش يمشي ويجي معايا على الشمس. هو صارت له ريكسيون في السوق ما حابش يقول عليها الله أعلم. الفجعه جات كبيره عملت له ضربات.
1: ايش معناتها صارت له ريكسيون؟ معناتها ما نجمش يتحكم في الفلوكه ولا شو بالضبط؟
3: ما نجمش، هو صارت له حكايه في السقف من ممكن هذا حسب اجتهادي انا. انا عملت التقرير نتاعي، تم تقرير بحري كتبته وعدينا للسلطات في البر، عدينا للمحكمه وعدينا للبحريه التجاريه وعدينا للحرس فهمني، وثم الفيديو هذا اللي هبط على الفيسبوك، وثم فلاش اخر مش يتعدى توصلها نهارين أوضح العملية من أولها إلى آخرها.
1: معناتها كيفاش صار الأكسيدون، كيفاش غرق كل شيء؟
3: صار غرق كل شيء باش يصير في الفلاش هذايا بحول الله.
1: وشكون صوروا الفيديو هذايا معناتها اللي تحكي عليه؟
3: الفلاش هذايا الفلوكة هذه اللي مكالية مركب ميمون، فلوكة حديثة معناها
1: مجهزة معناتها.
3: فلوكة كبيرة برشا ومولاها رفع بها وعمل فيها دي كاميرا
1: كبار فهمني. واضح. هاي
3: الكاميرات في المؤخرة متاع ميمون هي اللي صورت الحادثة هذه. ونبهنا بالمنبه الصوتي باللي هي الزمارة، على خطر التشريع يقول لك لازم تعمل له سنسون بريف اللي هي خمسة ضربات زمارة باش يتفداك. ما فهمش ما عاش بينا حتى شيء. المسافة ولا من با 150 متر ولينا بالسياح بالعياس باليدين شالوا نعملوا كذا. الناس كلها تغسلت، الناس كلها خافت، واحد هرب واحد كذا. بو قعدت وحدي من البحرية، هبطت كل التجارة لوطة، قعدت وحدي فوق البسرال. حاولت في آخر لحظة معناها يزمك حاول تمنع الماكسيموم فدى لبرداش.
1: انت الربان ذكروه.
3: ايه انا الربان. حاولت باش ناخو كل اليمين وناخو معنا الاكسيدوم في الغزل متاع ميمون ليس فيه ولا تسيتير لكا سير من الضرب. بون حق عليا هو المنتاج عمل الارير متاعه هو باش عمل الارير وقت اللي مسافة مزات بيناتها من با 5 متر.
1: وقت هو معناته باش يوخر هاي
3: باش باللي عمل المحاولة هذيك على الارير متاعه كل بالصحة. لكن ثم هك البيض من لوطة في الفيك الحديد يسموها بيض كرة متاع حديد لوطة تحت الماء تمشي فهمتي ملحومة في الفلوكة متاع الحديد. بالعربية ما لقيتهاش. البيضة هذه هي اللي قعدت الفلوكة من لوطة كعرفنا معنا.
1: معناتها المركبة متاعك تنقب ولا بشي يعبي الماء؟
3: مش نقب بركة نقب شنو نقب نقب متاع 2 متر برس
1: عزوز متر.
3: اي اللي خلى المركب متاعي ما يحاولش ياخذ حتى وقت معنا من ألطف الله من ألطف الله من ألطف الله بحرية الذكاو لم دبعاتها من الشكل. عندي مركبة صغيرة وراي سموها كانوتا
1: نجزوا في وسطها
3: وحلوا الحبل هذاك اللي كان مربوط في الفوكة الكبيرة. وقعدت أنا وحدي الفوق دعست رجعت باش يجيب الأوراق متاع السفينة كاملة. ما رجعت انا كان الفلوكه بدات تخو مع السيد بدات تشتغل نقزت انجيز.
1: العمق قداش من متر تقريبا؟
3: العمق 127 متر.
1: 127 متر معناتها كانت الله يقدر معناتها كانت نجم تصير كارثه. ما نتصورش شكون ينجم يقاوم معناتها في 127 متر عمق.
3: كارثه كانت. نحمد الله اللي كونا فهمتي ولا العباد لبس.
1: معناها حسب التفسير متاعك معناتها الصح ولا ربان المركب الاخر كانت في عمليه سهو معناتها قولوا احنا عباره واحد معناتها يسوق في كرهبه ساعه الفولون هكا ولا كيف كيفه؟
3: لا
1: مال كيفاش؟
3: في البر بون تبعد على كياس ممكن تطيح في فوف نتاع فوسي ممكن تطيح في كذا في البحر اذا تحط شيء تاخذ اليمين تاخذ اليسار مش مشكلة حتى شيء ايفيتي لابورداج المفيد ما تضربش لمقابلك معناها اذا حط شيء كانت عنده برشا حكايات هو غامض في التقرير نتاع ما قريتوش تقرير انا تقرير قدمته بريكل وحسب الفيديو كل شيء بريكل بالنسبه لي انا هو ما نجمت نفهم منه حتى شيء ما صارش هذه ما صارتش في التاريخ وانا عندي 28 عام في البحر ما صارتليش
1: اول مره معناتها تصير حاجه قدامك هكا
3: اول مره تصير لي وما صارتش قبل ما صارتش
1: ذكروا انه فما تحقيق فتح في الموضوع من قبل قضاء تونسي هكا ولا
3: ثم صورت ثم ما بحرية تجارية وعندها خبراء هي المشقيم التقرير نتاع عينيه نتاعه هو
1: ثم خبراء البحرية التجارية هما اللي حققوا في الموضوع
3: نعم وثم وعدينا المحكمة ومش يتعدل كل حكم التحقيق ولا الوكيل الجمهورية ومش يتفرجوا على الفلاش ومش سايبة
1: وبعد شكون يعوض لك بعد قداش قيمته المركب تقريبا معناتها
3: تقريبا في 2 مليارات ونص او 3 مليارات
1: 2 مليارات ونص او 3 مليارات في وضعيات كين هكا فما اسيرونس تعوض
3: اكيد عارفي عامل اسيرونس نتاعو امور واضحه
1: امور قانونيه واضح ربي يعوض عليكم ان شاء الله سينجيب انت وعارفك وكل الناس اللي تخدم معكم ان شاء الله
3: عارفي يرحم والديه وربي كثر من امثاله قال لك في الفائده في راس المال نتاع البشريه الاخر ربي يعوض والناس متفاهمين ولاد عائله ويرحم والديهم ويبارك لهم ان شاء الله وعملوا مجهودهم واكثر من مجهودهم
1: ربي يعوض ان شاء الله شكرا لك يعطيك الف صحه سي نجيب العسلي يفضلك شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا فما لغط صار على مواقع التواصل الاجتماعي وفما كلام دار نتاع انه الفلايك هذوما او المراكب هذوما ما همش مرخصين وانه لاسيرونس نتاعهم مش مريقله وانه كونجيتهم مش مريقله وانه الصيانه ما صارتش كوميلفو الكلام هذا شفناه يدور ما مدى حقيقته نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويته
4: ديوان فهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فهم تكون معاكم ديوان فهم صوتكم
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فهم
1: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع شكرا لكل اصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان فام لايف على صفحتنا على فيسبوك تحيه لكل الناس اللي تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا نحكيوا على غرق او حادث في عرض البحر قباله سواحل المهديه على عمق 127 متر تقريبا اكسيدون بين زوز مراكب واحد حديد والاخر لوح غرق باكمله في الـ في الـ في, الـ في عمق البحر الحمد لله تم إنقاذ الطاقم اللي موجودة على متن المركب هذي لكن الكلام اللي تقال أنه فما مهمش مريقلين وأنه ما عندهمش الترخيص وغيره وغيره من الكلام اللي تقال ضيفنا في المباشرة رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحة وسط البحري بالمهدية سي صالح شرف الدين مرحبا أهلا وسهلا مساء النور
5: أهلا بك أختي الغالي ومرحبا بكل الفريق العامل معك
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا كنت تسمع في نجيب يحكي في تفاصيل الحادث هذي يقول عندي 28 سنة وأنا في المهنة هذي والمرة يصير الأكسيدون هل أنه الحوادث هذي متكررة في البحر متاعنا ولا حوادث تصير مرة بعد قديش ولا شو تنجم توصف الحادث هذي سي صالح
5: الحادث هو بل كل شيء هما شركة واحدة رغم المركب أمين وعبد الرحيم ولا ميمون رغم يخدموا في شركة واحدة
1: أي قال احنا جروب واحد معناتها
5: أي شركة واحدة وهم كل أولاد المهدية وبالمناسبة العديمة هذه الساعة نحب نقول سينجيب وكل معنى البحرية
1: معناتها شركة واحدة معناتها نفس الملاهم لكل واحد بركة ولا لا هم يخدموا بعض
5: هم عدة مراكب تكون شركة ما يقارب العشر مراكب
1: أي
5: العشر مراكب بعضهم يخدموا مع بعضهم معناتها الإنتاج بتاعهم مع بعض معناها طر الشركة يخدموا مع بعضهم حب كل سنة جيب نقول أخوي الحمد لله على سلامتك ونحمد ربي قبل كل شيء في المال ولا في البدان معنا قبل كل شيء على بحارتنا ترددتك من كل كي لباس الناس كل كي روحت لباس الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله يا ربي
5: نتوجد بتحية شكر وتقدير للأخ المزاز في نجيب شيحة قالوا كتاب اسمع بالمركب متاعه معنا اختص ما قالش فلوكتي ولا قال المركب متاعي قال ولادي ايش نحوالهم على, على, على الخدامة اللي يخدموا معه معنا هذه حاجة تحسبونا كقطاع سيد بحر وكمزازين كان المزاهز ما خممش في فلوكت ما خممش في راس ماله ما خممش في زوز مليارات ونصف أو ثلاثة مليارات خمم قالوا أولادي معنا اللي يخدموا معه الخدامة متعوش نحوالهم بالمناسبة هذه نحب نقول ربي يعوض عليك نحب نتقدم بنداء للسيد وزير الفلاحة وللسيد المدير العام البحرية التجارية وللسيد المدير العام للصيد البحري باش يعجلون اليوم قبل الغدو نوقفوا مع الرجل في الإجراءات القانونية لتعويض اعطونا ترخيص لتعويض المركب وهذا كان حاجة نعبرها
1: شو تعطينا ترخيص لتعويض المركب ونعرف لسيرونس نتعوض هكا ولا
5: لو الوراق متاعه هو ريجلومونتير وراق متاعه رخصة الصيد والوراق كل كي حنت وقت المركب يغطس في البحر اش يلزم يلزمنا نعوضه شو معناه نعوضه بما انه هو عنده رخصه الصيد بتاع صيد بالطن الاحمر الرخصه بتاعه قعدت ما غرقتش الرخصه لانه مسجله في البحريه التجاريه وفي دائره الصيد البحري في الاداره العامه اش نجمو نعبروا احنا كدوله تونسيه نقولوا كقطاع صيد بحري وكوزاره الفلاحه يا نعبلو ما تبي تعويض المركب نمدوا مركب جديد على معناه بمقامات وبجهات متاع المركب الواقعة غرق
1: يشكون الجهات المخاولة باش تعوض وتعطي
5: ورخص الصيد اختار صدوق من كل معناه الحاجة الأخرى
1: شكون شكون الجهة المخاولة مع تسي صالح باش تعطي وتعوض
5: الإدارة العامة هي الإدارة العامة للصيد البحري وعلى رأسهم سيد الوزير لأنه المدير العام تحت شراب سيد وزير الفلاحة والسيد المدير العام للبحرية التجارية
1: هاي
5: أضم الزوز معناه الزوز إدارات معناه اللي يخوض نلتجول بالقانون وكل شيء وكما
1: يسوى أقل ما بين زوز مليارات ونص وثلاثة مليارات تقريبا المركب هكا ولا
5: وانا حاجة نأكد ذلك أزد حتى من ثلاثة مليارات ونص الخطر الشباك متاع السيد الطن الأحمر ومركب متاع الطن الأحمر معناه تتوفر فيه كل الشروط السلامة المهنية مش لعبة راه تو برشا ناس أنا قاعد نشوف ربي سمح معنا قاعد نشوف في تواصل اجتماعي وموش مرقص يا ودي يا ضايا عنده باشلارس راو الناس يتحصل على الرخص متاعه إلا المنظمة العالمية للسلامة البحرية تعطيه لوكي يزمنا نفهم وقتاع السيد البحري راو مش سايبين احنا يا قوة أنا عمل المركب يمشي راو تم أولا تم هي في زيت أساك هذه معناها للمركب اللي يجب أن تتوفر فيه السلام المهنية للبحار وللمركب والسيكيريتي وكل شيء توفر فيه من عاصيس كازات وراو عنا معناها وعنا ناس اللي قاعدة تخدم معناها مهندسين متخرجين مدينات راو مش حاجة سهلة متخرجين مدينات راو إنسان يجيش يلعب خبز هو حب يجي مركب مو صالح للبحار وحب يعطيه رخصة راو عنا وزد منه كاي حتى الجلسات أختي الغالية من عبرات تحت شراب السيد والي معناها في مقص قطاع السيد البحري الحاجة اللي نأكد لك رئيس اتحاد جاوي وعضو في اللجنة السيد الوالي ديمي يؤكد على تطبيع القانون وخاصة في السلام البحرية يقول لا في السلام البحرية لا لأنه فيها أرواح بشرية
1: أي شو اللي صار هك الأكسيدون هذي اللي صار معناتها شو نجم نوصفوه
5: اللي معناها الحاجة اللي صار أكسيدون سيت ان اكسيدون اكسيدون كما كان يحكي تو سي نجيب وكل شيء كما قلت
1: سي نجيب قال انا مش فاهم مش صار في المركب الاخر ثم حاجه صارت
5: ما معناه غفله نتاعنا الفلوكة تمشي وتعب برشا خبات وعينيه رقد شويه كل لحظات ذكيه بعد كان يلقى المركب قدامه مع بلاريير وكما كان يحكي سي نجيب كل مركب بتاع السيد بالطن الاحمر ثم راكب حديد عندهم كيف الكورة من اللوطة في الكورة من اللوطة لكن الله غالب المركب بتاع سينجيب شيحة هو مصنوع من اللوح مش من حديد وقال مع بل هو وزاد فرصة وكل شيء أكل الكورة ذيك هي ضربت المركب معناها
1: قال قسمته تقريبا زوز مترو قال الضربة معناتها ما خليتش
5: لأنه هي عريضة ضربت المركب هذاك هو هذاك قدر ربي أما الحاجة أنك هذا ما هوش متعمد راو عمره ما كان ناس يخدموا مع بعضهم والبحار يحبوا بعضهم برشا وحاجه اللي متيقن منه 100% وازمن الكايت او هما فيلم فيديو اهبطوا وكل شيء احنا نقولوا راو ربي عوض عليه والحمد لله بحرتنا لباس وفما اللي دي ديوضكم وفما تحقيق وفما عدالة وفما كذا وعنا خبراء من أحسن ما ثم رأوا أختي وغالية رأوا تقطع السيد باحي صدقني بكل صدق مانيش نجامل حتى في واحد أما أنا بالضبط كرئيس اتحادية وفلاحة برية وبحرية أنا ربان سيد باحي مهدي الأصلي ربان سيد باحي معناها في قطع سيد باحي ما نلعبوش احنا كما نقولوا البحر رحيم للبحر نرحموا بعضنا برشا خطراش كي نطلعوا للبحر رحيم وخليه اليابس وخليه مرتنا معناه الواحد خليه مرته وصغيراته ورزقه وامه وبوس كل يلقى البحر اللي كيفه على مثل المركب يعيشوا مع بعضهم وهذا هو الحاجة اللي نأكد للمراكب بتاعنا معناها بكامل الأوراق أصيري
1: واضح معناتها الامور قانونيه باش نكونوا واضحين في الموضوع هذا
5: انا نتحدى كرئيس اتحاد جهوي للفلاحه والصيد البحري اذا كان واحد يجيب المركب في ولايه المهديه من المراكب الكبيره وتكون الاوراق بتاعه معناها قانونيه مش مرجله
1: واضح
5: حتى خلي يجيب وخلي يكشفهم للراي العام
1: واضح التوضيح باهي فعلا
5: اي غادي راهو عندنا اخي ادارات راهو في ولايه المهديه عندنا اسمه رئيس المصلحة نتاع البحرية التجارية عندنا رئيس المصلحة رئيس الدائرة نتاع الإدارة العامة للصيد البحري اللي هي دائرة الصيد البحري عندنا وكالة المواني وتنفيذات الصيد البحري لو مش مسيبة عندنا إداراتنا وعندنا بورت وعندنا حرس البحري وعندنا ديوانة وعندنا كل شيء معناها سيتان باس كيف القاعدة العسكرية موجودة في البورت
1: واضح
5: ما توقعش أنا باش يخرج من هنا من دائرة الصيد البحري يحب يشدوا الحرس البحري يحب يسيبوا الحرس البحري يحب يشدوا الديوانة حب تسيبوا الديوانة حب تشدوا البحرية التجارية سعمل كل حمل بنعمله مظلوم بم مستحيل
1: معناتها موجود والمراكب اللي تعطلها رخص الوضعية متاحة مريقلة معناتها كل واحدة ماهيش مراكب تعبة ماهيش مراكب قديمة معناها الترخيص تعطى
5: اسمعني اجي نقول لك على حاجة السيد وزير الفلاحة وبالتالي يهبط منصور ويقول التقدم الترشح للحصول على رخصة الطن الأحمر سيد الطن الأحمر أولا يابط فريق من الخبراء لمعينة المركب هل هو صالح للبحار أو غير صالح ثاني حاجة تم المنظمة العالمية للسلامة البحرية اسمها لما أو
1: هاي.
5: لما أو نعبولها مطلب هذه ما نعرفش المقرب تحت فرنسا وليه نعبله مطلب لأنه المركب بالمراكب تاني هذه مسجلة عندها باش هي تبعث لنا الموافقة على المركب أمير هضايا راهو مرجل أموره في السلام البحرية راهو مرجل وكذا باي أبري تقع فوزيت من طرف البحرية التجارية فوزيت هي خبراء كما نعملوا فوزيت بتاع الكهرباء معناها كعب الضوء كما تشعلش ما يعطيكش وزيت مش راح مش مرجل كعب الضوء كما تشعلش ما يعطيك ما عندك السيكوريتي بتاع البحرية اللي سيفتاج وكل ما يعطيكش فوزيت معناها الشروط بتاع المركب لازم تكون 100% باش السيد المهندس أنا مسؤول على معناها الفوزيت بتاع المركب
1: يعطيك الترخيص نتاعك واضح
5: يعطيك الترخيص
1: نتاعك واضح الحمد لله هاي قل لي شبيه البحر
5: أختي الغالي والحاجة نأكد لك راهو يلزمنا نفهموا حاجة موش كي كهرباء تمشي على الكياس كيف لوك تمشي البحر راهو البحر ريغلومونتير فوق متصور ما يتجراش حتى مسؤول باش يكون عنده خلل صفر فاس 1% يقول لك أخذ الله لي قدرني أرواح بشرية إذا كان حمد سمح معها أنا في الحاجة هذه يسمي قدر ربي حاجة أرواح بشرية 15 و20 بحر فكروا بتيانا أنا متسيرس الحكاية
1: إن شاء الله ربي يقدر كان الخير ومعاش نشوفه حوادث كي من هكا معنا تأسيس إن شاء الله ربي يحفظ الجميع إن شاء الله
5: ونحمد ربي سبحانه وتعالى نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ربي ونعبد ربي أنا ربي أحمالنا بحارتنا موقعت الناس المصيبة بتاع المركب البركة في 2017 لما تونا فات 13 بحري الحمد لله والشكر ربي والمال في المال
1: ولا في الأبدان واضح شكرا جزيلا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري شكرا لك يعطيك الف صحة صلاح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وصلنا معكم لقاء مرحبا بكم 7:34 دقيقة على موجتنا
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:35 دقيقة على موجاتنا. نذكر التامس هكا من نهار الاثنين دخلت معنا نقابة الفلاحين التونسيين اللي طالبت بتوفير الأدوية البيطرية، تقول للبياطرة نظرا لبومريرة، تقول وقت البومريرة توا وينجم معناتها يعمل لنا برشا مشاكل. شنو البومريرة وهل يمثل خطر على قطيع الماشية في تونس؟ مضانة تشفيتا الأستاذ الاستشفائي الجامعي وعن عمادة البياطرة دكتور أحمد رجب ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
6: صحة مدام هدى، شكرا لك وشكرا لكل فريق العمل معك، وتحية طيبة لكل مستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا، مرحبا يا دكتور. البومريرة سمعنا عليه برشا وناس تحذر منه وغيره، شنو هو البومريرة بالضبط وماذا يصيب دكتور؟
6: يعطيك الصحة، بومريرة معروف عند الفلاحة، أما هو الاسم العلمي هو التسمم المعوي. التسمم المعوي هو مرض يجي من بعض الجراثيم اللي تفرز سموم تتسبب في التسمم المعوي.
1: معناتها مش خطر العلاقة الغذائية تتبدل من
6: خلال باش نجوم بعد الأسباب.
1: خطر
6: هي الجرثومة بطبيعتها موجودة في الجهاز الهضمي، أما ما يلزمهاش تتكاثر.
1: هي موجودة بطبيعتها، معناتها
6: بطبيعتها موجودة هالجرثومة الكلوستريدي، موجودة عند البشر ولا عند الحيوانات، وتفرز كمية ضئيلة جدا من السموم يصير إفرازها وتخرج مع الأوساخ. دونك احنا متفاهمين، أما المشكلة وين وقت تتكاثر الجرثومة هذه في البدن لدى المشترات. وقتها وتتكاثر وقت يصير تغيير فجئي للنظام الغذائي. علاش كيصير تغيير فجئي للنظام الغذائي تتكاثر الجرثومة هذه؟ خاطر نعرفوا لدى المشترات الهضم يصير عن طريق الجراثيم، ثم جراثيم تقوم بالهضم لدى المشترات، وكل نوع من غذاء يقوم بهضم بعض الجراثيم، مثلا كان شعير ولا حشيش أخضر ولا قرص، ثم نوعية معينة من الجراثيم اللي تهضمها لدى المشترات. دونك احنا كي باش نبدلوا الغذاء، مثلا كان ياكل في الاخضر باش نبدلوا له علف مركزه ولا قرط ولا دبن، يلزم نتعدوا بفتره نعودوا الحيوان. مثلا كان ياكل في الحشيش الاخضر بنقص له تلف، مثلا تلف حشيش اخضر ونزيده تلف الماده جديده، باش هيك الجراثيم تتعود ويصنع جراثيم اخرى باش تهضم. كي تجي تغير لها بصفة فجئية واللي تسيبه مثلا يسرح تو في الحصايد وهو موالف ياكل في القرط ولا في الحشيش، ونعرف احنا ثم المكاين نتاع الحصاد مرات تلقى فيها نتاع الحبوب قمح ولا شعير ولا
1: بصيبة، يلقى كدس نتاع قمح ولا شعير يغطس فيه
6: ولا يلقط، وخاصة كتصب تو في بعض الولايات ثم الأمطار، ونعرفوا الأمطار كتصب هك الوديان الصغار مجاري المياه تلم ترد هك داس الحبوب كسواق والصيبة ولا قمح ولا شعير، يبدو بها هم الأغنام، وقتها يصير لهم هكا التغير الفجئي وتموت هكا الجراثيم الباهية اللي تعمل الهضم، ووقتها تلقى فرصة هكا الجراثيم المضرة كما الكلوستريدي هذه اللي تسيب السموم هذه، باش وقتها تتكاثر وتسيب السموم هذه، وراو ينجموا والفلاحة ما يلقي حتى علامة يموت ديريكت في نهارة ياكل قبل خطر السموم قاتلة. ومعناها أنت قلتي مداخ وطورته، هو مرض خطير برشا وينجم يموت حتى بلاش علامات، من ياكل الصباح في الليل ولا في الجيلة مرات يتنفخ ويموت. دونك لهنا
1: معناتها الحاجة الوحيدة اللي يعطيها عندي سوى الانتفاخ.
6: لا ينجم الانتفاخ، ولا هو برشا حاجات خمول، وينجم حتى ينجم يصفار، يصفار ولا يجي فقر الدم، مع الخطر هما السموم هذونا برشا، تما سموم تصيب الدم تتكسر الكرويات الحمراء، ينجر عليها الاصفرار الكتير، وإلا تصيب الكبد ولا الكلى ولا المخ ولا الأمعاء، وما عدة سموم، تما على الأقل 5 أنواع من السموم. أما عندهم معناها سرعة كبيرة باش يقضوا على الحيوان، وهذاك ليش الوقاية راي مهمة. دونك ما نبدلوش النظام الغذائي بصفة فجئية، وحتى كنحاولوا للحيوانات أو باش نزور الحسايد نثبتوا من الحصيدة فيها شكديس هكا بلايس مازال فيها الحبوب وقام حشعير كذا، وخاصة لو نعرفوا ثم برشا ولايات صبر فيها الأمطار ردوا بينا راهي تصب الأمطار راهوك المجاري نتاع الماء يركع فيها كالحبوب هذيك وياكلوها. وذاك ليش كي نبدو كي حتى الحيوانات كنحولوهم للحسايد تو ما نخلوهمش نهار كامل، عينا ميزانة كان ثم فيها برشا زريعة معناها حبوب ولا غيره ما نفوتوش نص ساعة النهار الأول باش ما ياكلوش برشا، لين كي هما كان كي يتعودوا ضرب جمعة حتى كي يبدو ياكلوا برشا ويكونوا ملقحين. والتلقيح راهو يلزم يكون شهر التالي
1: معناتها فما تلقيح على بومريرة خاص بالبومريرة
6: وهي هذيك المشكلة تاو ثم عدة لقاحات مشكورة ناقصة ما هيش موجودة. والتلقيح راهو يلزم نقرأ بحسابي راهو كي نلقح اليوم راهو باش نبدل نجم نبدل النظام الغذائي بعد شهر، خاطر اللقاح ما ينجم يكون فعال كان بعد شهر. وحاجة أخرى ردوا بالنا منها ما هواش معناها أني ملقح راهو نعمل اللي نحب، لا التلقيح يحمي أما ما نعرضوش تانا حيواناتنا للخطر من ولو ملقح ما نبدلت فجئيا النظام الغذائي، خاطر التلقيح يحمي أما ما هواش 100% يلزم نتبع وهك الإجراءات نقوم بها معناها نقوم تدريجيا بتغيير النظام الغذائي.
1: صحة يعني الفزعة اللي أطلقتها نقابة الفلاحين بالحق معناتها احنا عنا نقص في الأدوية البيطرية
6: هي ثم على الأقل نذكرتهم ثم أربع أنواع بصفة عامة، ثم التلقيح لدى المشترات هذون تاع بومريرة ولا لدى الكلاب والقطط وغيره، ثم أدوية ضرورية ونستعملوهم بارشة في المواسم أو موسم الصيف كما بوسوفير على خاطر تكثر بعض الحشرات كما الجراد وغيره وكل شيء ينقل عدة أمراض، التهاب الثدي على خاطر كي تسخن الدنيا واحد البقرة تسوى 15 مليون ويصير لها التهاب الثدي معناها ما عادش تسوى شيء، وثم أدوية أخرى تحسن الخصوبة لدى المشترات خاطر تو برشا فلاحة مشروع يعمله وعنده أهداف يقول لك ماذا بيا النعجة تولد مرتين في العام، خاطر عادة النعجة صفة طبيعية تولد مرة في العام أما علميا وثم بعض الأدوية تخليها تولد مرتين في العام.
1: الأدوية هذه مفقودة معناتها
6: مفقودة، وإحنا نعرف ونحكي الناس كل على الأمن الغذائي يلزم ونعرف الأربع قواعد على الأمن الغذائي يلزم المادة موجودة سليمة بسعر مناسب باش نحافظوا على القدرة الشرائية للمواطن الكريم وبصفة مستدامة. دونك إحنا هذاك ليش العلم جاء وطور قال لك يا سيدي عندنا دويات النجم والنعجة تولد مرتين في العام وتنجم عوض باش تجيب واحد تجيب زوج في المرة عوض تجيب علوش في العام تجيب لك أربعة في العام، وهذاك كيفاش نولوا نحسنوا أمن الغذائي. أما مرحلة من المراحل باش تحسن أمنك الغذائي يلزم عندك أمن دوائي، والأمن انت حاجة كما قلنا متوفر سليم بصفة مستدامة وبسعر مناسب.
1: واضح إن شاء الله صوتكم يكون يوصل باش نوفروا الأدوية هذية للمربين.
6: مشكورين لأعضاء العمادة بالتنسيق مع العمادات الجهوية والأطباء البيطرة الخواص، راسلوا الإدارات المعنية منهم الصيدلية المركزية وهيئة الدواء، وإن شاء الله الأزمة إن شاء الله سمعت اليوم ثم بعض لقاحات توجدوا وإن شاء الله الجمعة الجاية تانا يكون الباقي موجود، وإن شاء الله ما عادش تصير هذه على خطر في حاجات في غناء عنها ما ثماش علاش باش احنا نحكوا على أمن غذائي ومرات ما تلقاش عندك دواء ولا دونكو. حتى طرق التزود انت على الأطباء البياطرة يلزمها تتبدل، خطر تجي تعمل لي فارماسي سونترال في مدنين ولا في قصة ما فيهاش أدوية بيطرية، دونك راهو يلزمنا نحينوا القوانين ويلزم طرق تزود الأطباء البياطرة، خاطر القانون وقت اللي تعمل هذا القانون عدد 73 في عام 73 مقتل المخابر المحلية ما هيش موجودة، بائعي الأدوية بالجملة ما هماش موجودين، تو توجدت برشا حاجات يلزم الأطباء البياطرة يقتنوا منهم الأدوية وما نعملوش فارماسي سنترال في بلاسة وما هي ما فيهاش الدواء معناها من مدنين ولا من تطاوين ولا من توزر باش يطلع لك لتونس معناها باش تولي مشكلة وينجم يطلع وما يلقاش.
1: واضح
6: هذيك هي الإشكالية.
1: واضح جدا، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة دكتور أحمد رجب الأستاذ الاستشفائي الجامعي ومثل عن عمادة البياطرة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. وصلنا معكم مشوارنا، مرحبا لو سهلة، تحياتي لكل أصدقاء وصديقات فارس العياري، مساء النور، إبراهيم الشكي. مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك, شكرا على كل على رايك في البرنامج يعطيك الف صحه, وشكرا على كل الورود ايضا. شكرا فدوى دالي بيبي يعطيك الف صحه, بسمه قعلول شكرا, لميا شمام يعطيك الف صحه, شكرا غربال مهدي مرحبا اهلا وسهلا تحياتي للجميع. عزه مرحبا يعطيك الف صحه, شكرا لكم وشكرا على تفاعلكم. عبد الله زده مرحبا بك اهلا وسهلا تحياتي ليك. شكرا للجميع. نحكيه على انتشار التروتينات اليوم في الشوارع متاعنا اللي اصبح يفتح باب للجدل وللنقاش حول مخاطر التروتينات هذايا, سواء كان على الركب متاعها ولا على مستعملي الطريق بصفة عامة, في ظل غياب قوانين تنظم هالنوع هذايا من وسائل النقل اللي ولات وسائل نقل حديثة وجديدة وموجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في المدن متاعنا. شنو اللي ناقص, شنو اللي لازم يكون, شنو هي المخاطر اللي تنجم تنجر على التروتينات, وشنو المطلوب اليوم حتى يكون فما معناتها حماية, سواء اللي كان راكب التروتينات هذايا ولا لمستعملي الطريق اللي يمشيوا معاه جنبا إلى جنب. نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويته. ضيفنا عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية وليس المكتب الجهوي بصفاق السلطة غربال, مرحبا اهلا وسهلا, مساء النور.
7: مساء النور, مساء الفل هدى والكل الفريق العامل معاك ومستمعات ومستمعي ديوان اف ام.
1: شكرا مرحبا. تروتينات ولات حاجة, التروتينات الكتريك نحكي بالطبيعة اللي ولات موجودة اليوم يستعملوها عدد كبير من التوانسة في ظل الاختناق المروري, في ظل غيره, يقول لك اسهل بالتروتينات نجم نوصل اكثر للخدمة في ظل عدم وجود قوانين تنظم القطاع هذي, شو نجم نقوله؟
7: صحيح, وسيلة النقل هذه التروتينات, ومش كان تروتينات, تم برشا معناها وسائل حديثة, المونورو والجيروبود, هذوم كلهم معناها أجهزة تنقل يدخلوا في إطار ما يسمى باللو دي بي ام اللي هما لي زونجان دو ديبلاسمون بيرسونيل موتوريزي, معناها أجهزة التنقل الشخصية ذات محرك. هل القطاع هذية ولا الأجهزة هذية في بلادنا مع الأسف ما زالت تتسم بالغموض والضبابية؟ علاش؟ لأنه وقت اللي نعرف وإحنا مقتنعين أنه الوسيلة هذية قاعدة تتسبب في حوادث مرور وقاعدة تتسبب في جرحى وقتلى, إلا أنه تدخل مثلا الموقع متاع المرصد الوطني لسلامة المرور ما تلقى حتى خبر وما تلقى حتى إحصائيات تتعلق بالقطاع هذايا. ثانيا نقول ضبابية, ثانيا توريد الحالي لهذه الأجهزة لا يخضع لا لكراس شروط ولا لمواصفات معينة, مواصفات فنية ولا إلى قوانين, وتعرف التوريد العشوائي لأجهزة من نوع هذايا كما بالنسبة للتوريد العشوائي الحالي طول الدراجات النارية اللي قاعدة تدخل اللي هي دراجات نارية صغيرة, والحال أنه يدخلوها وبعد يعملوا لها ديبريداج, معناها إضافة وإدخال تغييرات جوهرية على المحرك, وإذا به تصبح دراجة نارية كانت تمشي في الـ 40 و 45 كيلومتر في الساعة تولي تعمل في 110 و120 كيلومتر في الساعة. نفس الشيء قاعد يصير اليوم للتروتينات, دي تروتينات اللي من المفروض ما يلزم

0: سابق الأضمار وترفض، ما فيش حد كلام. جملة الضبابيات أو الفراغ كما قلت أنت في المقدمة نتاعك، الفراغ التشريعي المنظم لجولان هالدراجات هذه والأجهزة هذه، لحد الآن وزارة النقل ما زالت ما فاقتش من نوم العسل نتاعها باش تعمل نصوص تنظم وتقنن جولان هل ليزونجان الجدد. معناها وضع ضبابي، وضع غير قانوني، وضع غير منطقي، ونقطة استفهام كبيرة وين ماشيين، وين وش نحبوا نوصلوا، نحبوا نخليوا الناس تموت. معناها شيء معناها نقطة استفهام كبيرة. أنا نحب نشكرك أنت والفريق العمل معك أنك حطيت صبعك على موضوع هام جدا. احنا مش نتجاوزوا شيء هذايا، بمعنى أنه توا المستمعين اللي قاعدين يستمعوا فينا يقول لك باهي سيدي أنت كمجتمع مدني جمعية تونس للسلامة المرورية وديوان فهم تعطيونا شنو اللي يلزمنا نعملوه ونتبعوه باش على الأقل نسلموا في التنقل نتاعنا. المرجع اللي نجموا نرجعوا له هو القوانين المعمول بها في أوروبا وخاصة في فرنسا. في فرنسا مثلا من عام 2019 صدرت نصوص تنظم التنقل نتاع دي بي ام هذوما من 2019، ووقع تنقيحه في 2020 و21 و23 باش تشوف انه راهو ثم هياكل،
1: ثم مواكبه معناتها اليوم اللي شنو قاعد يصير في الطرقات نتاعنا.
0: اي يعطيك الصحه، كل مره ثم معطيات جديده الا ويخرج فيها نصوص لحمايه مستعملي طريقة صفة عامة ومستعملي الدراجات هذوما. أولا هات نحكيه على القوانين المنظمة للجولان، قواعد الجولان متاع التروتينات. التروتينات راهي وسيلة تنقل شخصية. معناها اللي قاعدين نشوفه فيه في بعض الأحيان
1: أنك تركب معك واحد آخر معناتها هكا ولا هاي ما يصيرش.
0: هذا شيء بيرسونال، يلزم واحد بركة يتنقل عليها.
1: في الاخرين في الانواع الاخرى كي نحكيوا على المونورو ولا على الجيروبود ما تنجمش تطلع معك حد اخر معناتها.
0: يعطيك صحة. بالنسبه للتروتينات ثم انواع اللي هما كبار شويه
1: تنجم يطلع ساعات يبدا صغير معاك معناتها حتى في العمر هكا ولا
0: لكن مش على خاطره ينجم يطلع انك تطلع معك، لا، القانون يمنع كل ما هو كبر حجمها او صغر يمنع منعا باتا انك تهز معك مرافق. هذه حاجه. حاجه ثانيه، استعمال هذا النوع هذا من وسائل النقل ممنوع منعا باتا للي اقل من 14 سنه. لا يمكن لاقل من 14
1: سنه على الكلام اللي قراوه في الابتدائي واللي قراوه في الكوليج. ممنوع انك تعطيها لصغيرك.
0: استعمل التروتينات، استعملها في دارك، استعملها في دار شباب، استعملها في منطقه ولا في مكان مغلق ما يسالش، لكن إذا خرجت للطريق العام يلزم يكون عندك سن أدنى 14 سنة. هذه حاجة،
1: هذا حسب القانون اللي موجود في فرنسا هكا ولا صحيح. اللي هي دولة تعتبر نظمة معناتها القطاع هذا.
0: صحيح بالضبط. ثالثا السرعة، راهو يلزم تكون ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعة، ويلزم تكون في ممرات مخصصة لذلك، ويلزم معناها ومنع باتا استعمال الارصفه
1: الرصيف. والتحيه لزميلنا اسامه السعفي توا هو يسمع فينا في المباشر، يبعث لي فيديو الى شاب من الشباب نتاعنا يزقزق في وسط الكياس معناتها في وسط الكراهه بالتروتينات الكتريك هذايا، معناتها لا فما ممرات ولا شدوا على جنب ولا حد شيء، معناتها في وسط الكياس قدام الكراهب. واحيانا انت تخاف تقول خليه يتعدى باقل مشكل معناتها هكا ولا
0: صحيح، وهو معرض للخطر بطريقة معناها مباشرة. وهيك علاش القانون الفرنساوي يفرض شهادة تأمين، يلزم ثم كونترا داسيرونس، شهادة تأمين إجباري بالنسبة شهادة تأمين مسؤولية المدنية. كيف كما قلت لك معناها يمنع استعمال الهاتف الجوال، ويمنع استعمال هيك لي كاسك ولا لي زيكوتور، ممنوع منعا باتا. هذا معناها بصفة عامة
1: احنا في تونس شبابنا يحط كاسك موزيكا ويبدا مشوني معناتها ما يسمعكش، لا هو عنده حس باش انت تسمعه ولا هو يسمعك

0: تضرب مع جملة معناتها
1: بالضبط effectivement دونك يولي معناها منقطع عن العالم الخارجي.
0: شو المطلوب سي لطفي اليوم باش نحميو الناس هذوما ونحميو رواحنا ونحميو هما صغيراتنا وشبابنا في الاخر.
1: هذا مكملت على التجهيزات اللازمه لانه انا نتكلم فيكم وتعدي تروتينات وتو معناها يتسمى المغرب صار لا فيها ضوء لا فيها حتى شيء دونك الواجب اجباري انه يلزم تكون مجهزه بفرامل يلزم تكون فيها أضواء أمامية وخلفية يلزم يكون فيها لي فو ريفليشيسون لي بلاك ريفليشيسون هذيك العكسة للأضواء هذايا إجباري الكاسك لبس الخوذة كيف كيف إجباري بالنسبة لليل يلزم يكون فيها جيلي هذا الكل يلزم يكون موجود المشكل وين المشكل هو أنه ما هوش يتعلق كان بالتروتينت راهو الموضوع أكبر من التروتينت ملف السلامة المرورية في تونس هو ملف ما هواش واخذينه بالجدية اللازمة لأنه لا وزارة النقل اللي هي من المفروض عندها المبادرة التشريعية لإدخال كل ما هي مستجدات جديدة لا الإسعاف على الطرقات لا تهيئة البنية الأساسية البنية التحتية هذوما ما دام الملف هذا تفرق بين الوزارات معناها وزارة التجهيز عندها جزء والبلديات عندها جزء وزارة الداخلية عندها جزء وزارة النقل عندها المتعلق معناها الجزء المتعلق بالتشريعات هذا الكل قلت سابقا ونعاوده راهو صادر في 2017 أمر حكومي في بعث لجنة وطن لجنة عليا للسلامة المرورية تبدأ مرتبطة مباشرة برئاسة الحكومة وظيفتها فقط الموضوع السلامة المرورية راهو اليوم السلامة المرورية هي ملف من جملة الملفات العديدة لموظف واحد تلقاه موظف واحد في الولاية مثلا عنده برشا مشاغل منهم السلامة المرورية المرصد الوطني ما عندوش صلاحيات لا للتشريع ولا لي تغيير حتى شيء في على الطريق ولا على الوضع هذا وبالتالي راهو ما فماش حل راهو اليوم زايدين نفس الفتره نتاع عماول 60 قتيل وصلنا لحد الان 550 قتيل 550 تونسي توفوا على الطرقات من 1 جانفي 2026
0: هذا ما عندوش علاقة بالتروتينات باش نكونوا واضحين معناتها فوالا هذا عنده علاقة بقانون الطرقات وبالسلامة المرورية هكا ولا لا ما عندوش علاقة بالتروتينات هاي فوالا هاي باش ما الناس تفهمش غلط
1: نتاع التروتينات ونتاع الدراجات النارية ونتاع حوض الطرقات بصفة عامة هو يلزم بعث هيئة مستقلة وتكون مختصة في المجال هذايا باش نجموا نعملوا التشريعات اللازمة وخاصة نواكبوا التطورات اللي كل مرة قاعدة تحدث كما هاللي تروتينات هذوما قلت لك راهو تروتينات دخلوا لتونس تقريبا توا عندهم 10-15 سنة
0: وقتاش نعملوا لهم قانون ما هذا هو السؤال معناتها فوالا يقولوا لك سي أمية عبد الله يقول لك الرصيف في القهاوي والنصابة وحنا والكراهب والموتورات والتروتينات الكل مع بعضنا في الكياس هذا اللي قاعد يصير اليوم في الطرقات نتاعنا في انتظار انه تكون فما قوانين ردعية صارمة ونطبقوا القانون على الناس الكل حتى نقلص من هالنسبة هذيا نتاع الحوادث شكرا سي لطفي غربال يعطيك صحة عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية المكتب الجهوي بصفاقس شكرا للجميع على أخبار مع بهيرة الأخبار الرياضية مع قدور مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة.

0: FM.
1: ديو ان اف ام
2: عسلامة ديو ان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
3: نسمعكم احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديو ان اف ام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موزة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس،
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
7: موجز الثامنة. diwanafm عسلمة. الفريق والطبيب بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينجح في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحات الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. والجراحة الدماغية اليقظة تعد من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، حيث تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض. الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تحرير 147 محضرا جزائيا ضد الحفر العشوائي للأبار في مختلف معتمديات القيروان، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر جانفي وحتى موفى شهر أفريل الماضي، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر لوكالة تونس فريق للأنباء. إلى الشأن الدولي، قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أنها إذا شنت هجمات جديدة ضد طهران فستتلقى ردا أشد من السابق، وستتسع نيران الحرب وتصبح أكثر شمولا. السلطات اليمنية تعلن سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن ذخيرة في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط وجهة قفصة، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق والرياح تهب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى. أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة تتراوح ليلا بين 17 و23 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، قدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
8: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: UNFM عيش المونديال.
1: UNFM فلاش سبور.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. حاليا انطلقت اولى مباريات مونديال 2026 بين المنتخبين المكسيكي وجنوب افريقيا بعد حفل الافتتاح بملعب ازتيكا في مكسيكو سيتي. دام تقريبا 40 دقيقه، في مجمله كان لوحات فنيه وتعبير عن الفولكلور المكسيكي ومختلف ثقافات قارات العالم وتقديم لمختلف المنتخبات 48 المشاركين في مونديال الولايات المتحده المكسيك وكندا. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، نتحولوا في المباشر لمدينة مونتيري المكسيكية في مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم، مساء النور.
3: أهلا وسهلا بك جدور، تحية ليك ولكل السادة المتابعين. لحظات كما قلت وإلا تنطلق مباراة المكسيك والمنتخب جنوب أفريقيا لطال افتتاح كأس العالم، وكأني به ماميلودي سانداونز جنوب أفريقيا جدور هو من يلعب المقابلة بتاع اليوم. وسط حضور جماهيري كبير وكبير برشا في مكسيكو سيتي، سولد أوت كما قلنا في المقابلة اللي تشهد تقريبا حضور أكثر من 85 ألف متفرج في المباراة الافتتاحية، وسط آمال كبيرة برشا للجماهير المكسيكية للذهاب بعيدا في هذه النسخة. سينو نحكي عن المنتخب الوطني التونسي بطبيعة، واللي يهمنا أكثر جدور اللي باش تكون الحصة التدريبية للرابعة لنسور كارتاج. حتى الظهرية باش تكون دون حضور الجماهير ودون حضور وسائل الإعلام عكس الحصص التدريبية الماضية. بطبيعة دائما بقرار من الفيفا غدوة باش تكون حصة تدريبية موجودة بحضور الجماهير وأيضا وسائل الإعلام، ومنها بطبيعة اليوم تقريبا جدور نجم ونعرف ملامح التشكيلة الأساسية. يعني تحدثنا البارح قلنا أنه فما الإمكانية لعب ثلاثة ملعبية في اللاكس، تبقى ربما فما بعض الشك أيضا حول من سيكون حارس المرمى. اختيارات عيد الشامخ، أيمن دحمان أو صبري بن حسن أيضا لكل التوقعات. ولكن اليوم بعد حصة تدريبية جدور نتوقع أنه بسكون 90-95% التشكيلة الأساسية اللي بتواجه السويد.
2: اليوم تقريبا يبدأ يحضر الماتش السويد رسميا
3: بالفعل، هذا رسمي الدخول بالرسمي الرسميات على مستوى دي من طول جدور اختيار التشكيلة. لكن في الجهة المقابلة بطبيعة نواجه منتخب السويد اللي منتخب مرموخ يلعب، يعني منتخب الحقيقة صعب الميراث، لكن حظوظنا ديما تبقى وافرة وقائمة الأمال بالنسبة للمواجهة دي. المنتخب ديما نعود نذكر انه على مستوى ظروف الإقامة ممتازة، على مستوى مركز التدريبات البريال اللي يبعد تقريبا 40 دقيقة على مقر الإقامة أيضا في ظروف ممتازة جدا. كل الأمور على العام معنويا نولد الحقيقة حاضرين، صبي لموشي حكام على اللاعبين وحكام على الإطار الفني وحكام على الجميع، ضرورة التركيز أكثر فأكثر في هذا المنطلق. على كل كما قلنا اليوم نجم إن شاء الله جدور نعرفه حصة شبه نموذجية كما تقول أنت بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، وغدوة بإذن الله تكون الحصة التدريبية مفتوحة ونأخذ بطبيعة منها تصريحات اللاعبين وغيره.
2: حاتم، سؤال أخير بالنسبة للأجواء في مدينة مونتيري مع انطلاق المونديال، سيئين نجم نقولوا أنه المكسيك تعيش على وقع المونديال رسميا، ونعرفوا أنه تقريبا أفضل بلد من حيث الأجواء في ثلاثة بلدان المستضيفة هو المكسيك.
3: برافو، بالضبط جدور، هذا هو، لأنه بالمقارنة مثلا جدور بكندا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك برشا معنا من المقيمين، لأننا ديما نحكي للتوانسة يقول لك يا ريتو المونديال جاي كله في المكسيك.
2: صحيح،
3: يعني نعمل مقارنة
2: وأنا من بينهم حتى
3: بالضبط، معنا كي يقولوا أنه المكسيك مثال بلاد متاع كورة، عندها كولتور متاع كورة، شعبها يعشق الكورة، عندهم معنا أندية ممتازة الحقيقة، ضرب الكوب دي موندي كلوب، حتى منتخب عندنا ما احنا ذكريات منتخب المكسيك أبارتير من
2: 78
3: يعني شعب يتنفس الكورة. البارح كدور عند وصولنا المكسيكو سيتي بيصير العاصمة اللي بتكون أكثر تقريبا حضور جماهير وأكثر عباد وأكثر مشجعين المنتخبات. لكن مونديال مونتيري الأمور لحد الآن معناها لحد البارح هادئة جدا وكأنه فماش مونديال، لكن اليوم بدل شوية في قربة الوقت احنا ديجا كان مفيد جدور برفق قراب بعد الفان زون بتاع الجماهير المكسيكية انه بدأت قدام شاشة التلفاز وبدأت تشجيع، وفما برشا فيديوهات ديجا موجودة عندكم لازم تتابعوها على
2: موجودة على الصفحة.
3: الجماهير المكسيكية اليوم بدأت بطبيعة تعيش أجواء المونديال كما نعيشوا في احنا على ديوان فهم كده.
2: واضح، يعطيك الصحة حاتم جزبار، نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة، مبعوثنا الخاص إلى الأراضي المكسيكية لمتابعة رحلة المنتخب في المونديال. رسميا إندو وتارو خارج قائمة اليابان للإصابة، تم تعويض اللعب بهاجمي مورين ميو. بالنسبة للإصابة هذه الثالثة لمنتخب الساموراي بعد كاورو ميتوما نجم فريق برايتون الإنجليزي اللي تعرض الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، وكيف كيف ناكومو مينامينو لاعب موناكو الفرنسي اللي يعاني من قطع في الرباط الصليبي. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي أعلنت أنه تم تحديد يوم الأحد 28 جوان كموعد لإجراء الجلسة العامة الانتخابية للفريق. الهيئة دعت الراغبين في ترشح لرئاسة وعضوية الأولمبيك لتقديم ترشحاتهم في أجل أقصى نهار 26 جوان الجاري. ختام بالميركاتو، مستقبل المرسى تعاقد اليوم مع المدافع المحوري لفريق هلال مساكن محمد أمين كشيش لمدة موسمين. ذكر أنه كشيش 23 عام متكون في فريق النجم الساحلي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
4: diwanfm هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. 8:17 على موجاتنا، مشوارنا متوصل حتى للـ9 متاع الليل. قبل الاخبار كنا نحكيو على التروتينات الكهربائية، التروتينات الالكتريك اللي ولات موجوده في الشوارع متاعنا. كان ضيفنا عضو المكتب الوطني لجمعيه تونس للسلامه المروريه، رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لطفي غربال، اللي قال لابد من تقنين هذه الظاهره في بلادنا، او تقنين هالوسيله هذيا متاع النقل في بلادنا. يقول لابد من بعض هيئة مستقلة في مجال السلامة المرورية، ولابد من الحد العشوائي والحد من التوريد العشوائي لهذه الأجهزة. يحكي على التروتينات، يحكي على المونورو، يحكي على الجيروباد. نحكيه مع المرصد الوطني لسلامة المرور، شنو اللي ينقصنا اليوم، متى سيتم تقنين هالوسيلة هذية، والكلام اللي قاله سيلوت في الكل شنو بش يرد عليه المرصد الوطني لسلامة المرور. نحكي في الموضوع تتشويتا. ضيفنا مدير عام المرصد الوطني لسلامة المرور سي صابر الخليفي، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الفل.
2: مرحبا مدام، مرحبا بك بكافة المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. شو نجم تقول على الكلام اللي كان يحكي فيه سيولوت فيه وعلى ظاهرة اليوم التروتينات الالكتريك اللي ولات موجودة في بلدنا؟
2: بارك الله فيكم. قبل كل شيء نرحب بكم ورحب سيرتي، وأول حاجة حبيت أن نقدم روحي صابر الخفيفي مدير عام مرصد الوطني سنة مرور، لكن اليوم مش ندخل مش بسيفتي مدير عام مرصد الوطني سنة مرور، بسيفتي المنسق العام للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية متعددة القطاعات.
1: المنسق العام للاستراتيجية الوطنية
2: المتعددة القطاعات للسلامة المرورية.
1: أي معناها تم كل شيء ذي.
2: أي نعم،
1: معناها ذي تنجم تكون في بلاصة الهيئة المستقلة اللي حكي عليها هو.
2: بارك الله فيك، اللي هو جاء بمقرر من السيد وزير الداخلية.
1: واضح.
2: ما هوش رد متاع المرصد الوطني سنة مرور ولا المنسق العام للاستراتيجية، هو بالعكس توضيح وتدقيق فقط.
1: تفضل.
2: قبل كل شيء الموضوع فيه زوج جوانب، تطرق الضيف متاعكم للتروتينات، ثم تطرق الموضوع السلامة المرورية بصفة عامة. كل ما تحكيه على التروتينات والتشخيص يعتاه على ظاهرة التروتينات هو تشخيص واقعي وصحيح تقريبا بنسبة كبيرة برشا. جيش حبيت نوضح اللي الدولة والإدارة التونسية ما قعدتش مكتفة يديها. بالنسبة والطرق زاد حتى لدرجات نارية، كل ما هو وسيلة نقل مجهزة بمحرك أراه تم تناولها ملك راهب للدرجات النارية، لأن التروتينات هي وسيلة نقل مجهزة بمحرك. فما كل الشروط تم إعداده، معناها شاركت فيه 14 وزارة، هنا الصعوبة نتاع السلامة المرورية للانترفانور المتداخلين متعددين. وسيصدر قريبا، وتم أخذ بعين الاعتبار هو يهم الدرجة النارية وهالتروتينات.
1: شنو القريب سيصدر؟
2: قريبا ان شاء الله في سنة 2026، باش ما نعطيش معناها دات كاملة، احنا كملناها ومستوى توا في الامضاء لدى السادة الوزراء.
1: كراس شروط للتوريد ولا للاستعمال هذا؟
2: كراس شروط للتوريد والتصنيع والتوزيع والبيع.
1: فوالا، باش ينظم القطاع معناتها من فوق بوغ توت.
2: بارك الله فيك، والكلام اللي قاله ضيفك كلام صحيح. قطاع تقريبا سنه مر، كانت تقريب الدراجه الناريه والتروتينات اللي يديروا نقولوا احنا، كانت تقريب معتبره بضاعه مارشانديز. تصوروا انتم بضاعه كيما فريجيدير كيما غاز. البضاعه هذه قاعده تحوس وقاعده تتسير في فضاء منظم اللي هو الفضاء المروري. دونك ان شاء الله بالكراس هذه الساعه كما قالك لو ديبريداج وكادخال تغييرات جوهريه وما الى ذلك تم تقنينها بصفه نهائيه. ورئيس المشروع هو وزاره التجاره، ومعاهم وزاره الداخليه معاهم، وزارة النقل وجميع الوزارات، وزارة الصناعة اكسترا، ما نحبش نزيد نطول عليكم.
1: واضح معناتها قريبا كراش فروض باش يصدر لتنظيم هالقطاع هذايا نتاع الدراجات الناريه.
2: بما في ذلك تروتينات، اعتبار التروتينات.
1: واضح جدا.
2: الناحيه الاخرانيه نتاع التروتينات الثانيه هي التنظيم والتقنين. اليوم ثم فريق عمل انطلق بتعليمات وزير الداخليه منذ تقريبا 26 مايو 2026 لإصدار النصوص القانونية المنظمة للتروتينات، وإحنا في المرحلة الأخيرة. كي نقول المرحلة الأخيرة مش معناها مازلنا عام ولا عامين، معناها بعض الأشهر.
1: فعلا فريق عمل انطلق لإصدار النصوص القانونية لتنظيم التروتينات في تونس، هكا ولا لا؟ هذا
2: موضوع التوريد والتركيب والتوزيع متاع التروتينات وضبط القوانين والتصنيع والبيع، صحيح قلت لك دخلت في كرة الشروط اللي هي تعنى بالدراجة النارية، تنظيم هذا القطاع.
1: واضح، حاجة باهية وحاجة نفرحوت. هاي قلت
2: بطبيعة الحال. كذلك حبيت نذكر توا أحكي على السلام المرورية مع صفة عامة. صحيح السلام المرورية الصعوبة متاعها أنها أفقية،
1: بمعنى
2: معناها معناها كل حاجة. خلنا نعطيك حاجة، مثلا ملف كرة شروط درجة نارية فما 14 متداخل.
1: أي
2: معناها هنا صعوبة، معناها كلام صحيح 14 متداخل
1: شيلمهم معناتها فلا
2: باش يلمهم. فما حاجة اسمها منسق عام استراتيجية وطنية للسلام المرورية، وفما كتابة قرار المجلس الوطني لسلامة المرور يترأس السيد وزير الداخلية، يتلموا في المجلس الوطني لسلامة المرور ونقوموا بالشيء هذايا.
1: بالنسبة
2: لهيئة الجامعة مهم جدا، وتجارب مقارنة بما انه افقي العمل، دونك خطر الوسيله بصفه عامه تمشي في الطريق، الطريق تبع البلديه والتجهيز. والوسيله شكون يوردها ولا تصنيع وما الى ذلك، شكون ينظم الجولان، وزاره النقل. شكون يصنعها ولا يوردها، وزاره اكسترا، معناها حلقه كامله ما نضيعكمش برشا وقتكم. دونك الهيكل الجامع حتى معناها حتى هيكل دوليه جات لتونس، الهيكل الجامع موجود اسمه المجلس الوطني لسلامة المرور. الذي يجمع جميع المتداخلين، ورئيسه السيد وزير الداخلية اللي هو عضو حكومة. الحكومة أعضاء الحكومة فوضوا للسيد وزير الداخلية باش يكون هو رئيس مجلس الوطني لسلامة المرور، وفيها تمثيلية جميع الوزارات بما في ذلك رئيس الحكومة. جميع الوزارات. دونك الهيكل هذايا هالجامع موجود، والهيكل الجامع الموجود اللي هو مجلس الوطني لسلامة المرور اللي يترأس السيد وزير الداخلية أعطى تعليماته منذ سنة 2023 للبدء في استراتيجية وطنية للسلام المرورية باش نسكر موضوع السلام المرورية بصفة عامة. انطلقت الأشغال 1 جانفي 2025، بدينا في البلان داكسيون في الأنشطة في المشاريع ريال ما، معناها على الميدان التفعيل. وتمتد الى حد الى حدود 2034. الاستراتيجيه هذه اللي نشرفوا عليها
1: الهدف نتاعها،
2: عندنا خبراء وقدموا في مداخلات في الجامعات التونسيه في مجال كيفيه صياغه استراتيجيات، معناها ماناش نقصد الاداره التونسيه، معناها خبراء. كذلك قمنا بالاستئناس بالتجارب المقارنه، جبنا زوج خبراء من الخارج بتشوفوا التجارب المقارنه. اهم حاجه في صياغه استراتيجيه اللي باش تجمع جميع المشاكل انه شارك فيها هياكل الدوله جميعا، القطاع الخاص والجمعيات. هذه ناكد عليها ونزيد ناكد عليها. تعليمات السيد وزير الداخلية أنه الجميع معناها مهتم، والجميع معناها العبيد الكل تشارك في لابروش بارتيسيباتيف التشاركي. من جمتهم الجمعية اللي ينتمي لها معناها أخونا اللي دخل في غربال حضرت في صياغة استراتيجية معانا، وكذلك عند إتمام المشروع الأولاني وجهنا للمركزية متاع الجمعية جميع الأنشطة، وعنا المراسلات كاملين. إذا كان عندهم أي ملاحظة يتفضلوا معناها معناها يمدونا بها باش ناخذها بعين الاعتبار، وكذلك القطاع الخاص.
1: واضح.
2: هاي أكثر حاجة
1: هاي.
2: 9 و10 السيد وزير الداخلية وبإذن منه مبارح وولت البارح تلمينا 123 من خبراء في التشريع وخبراء فنيين وما إلى ذلك من جميع الوزارات، تلمينا في فضاء لمدة يومين. افتتح السيد وزير الداخلية وقعد معنا تقريبا نص نهار لإتمام سياق باش نكملوا التشريعات وما إلى ذلك وليزاكتيفيتي والأنشطة والبرامج والمشاريع. كذلك وزارة الاقتصاد دخلت معنا، فما عديد المشاريع اللي الدولة التونسية باش تمولها، وفما مشاريع أخرى، فما شركاء تونس في وزارة الاقتصاد التخطيط هي اللي تعرف شركاء متاع تونس دخلوا معنا باش ياخذوا المشاريع اللي تتطلب لربما تمويلات باش يجيبون التمويلات هذوما. بالنسبة بالله حبيت نشير الحاجة، راهو الهيكل هذايا الجامعة راهو موجود المجلس الوطني. بالنسبة فما بلدان سمحني النص ذا معناه أهداف هيكل في رئاسة الحكومة، احنا حاضرين ونعرفوا كيفاش تعمل وعلاش تعمل والواحد تعمل، وهل أنه نص تعمل باش يجمع العباد كل كيفاش عنا هيكل ويتعمل هيكل واحد آخر تعمل باش أشخاص لربما يوفروا لهم معناها خطة وظيفية، نقولها بكل وضوح وبكل صراحة، معناها بكل استغراب معناها وقت اللي فما هيكل موجود نزيدوا في هيكل واحد آخر.
1: أنت تقصد على الهيئة اللي ذكرها، قال هيئة مستقلة في مجال السلام المروري. تقول أنت لا داعي منو عن
2: الإدارة التونسية جزء لا يتجزأ، والسيد وزير الداخلية رئيس مجلس وطني سلامة مرور هو رئيس هالجهاز هذايا بتفويض عن أعضاء الحكومة يخدموا في تناغم. والملاحظة الأخرانية، راهي وزارة النقل عملت مشروع، عملت مجهود نعطي حق مخيل الكل، مجهود استثنائي، وعلى رأسهم المدير العام للنقل والمدير العام الوكالة الرئيس مدير العام الوكالة الفنية للنقل البري، مجهود كبير تقريبا ولاو متفرغين لموضوع التشريعات. ومدام هدى انا اول مره باش نتدخل واخر مره باش نتدخل، اما بحول الله نعرف
1: اخر مره في الموضوع هذا
2: معناته مرور عندنا هيكل لاهي بالاتصال والاعلام باش تشوفوا نتائج التشاريع اللي لربما باش تقلب واقع السلام المروري. استراتيجية خدمت بطريقة علمية، الدول المتقدمة ما يعملوش حتى هيكل، سمحني شنعطيك بلجيكا يعملوا استراتيجية وبرامج، وكل إدارة تطبق البرامج هذيك، ولا فائدة في هيكل فوق هيكل فوق هيكل وخسارة في الموارد البشرية. لكن احنا المجلس موجود، استراتيجية موجودة، ونوعدوكم إن شاء الله في القريب معناها وش ترجعوا وترجعوا لمداخلتي تقولوا راه فما حزمة كبيرة من القوانين اللي هي باش تنظم السلام المروري والفضاء المروري.
1: نتابعوا معك ماكو دعوة على المباشر، معناتها معك سي صابر الخفيفي، إذا كان فما أي حاجة جديدة، أي قانون جديد، أي تقدم في الموضوع هذا ما يسالش، نتواصلوا مع بعضنا ونفيدوا الرأي العام بكل التفاصيل هذية، سواء كان الرأي العام يعني المواطنين العاديين، مجتمع مدني، الإدارات، كل الناس، معناتها نوصلوا لهم المعلومات هذية. ربما أنتم تكونوا تخدموا في خدمة كبيرة وربي يعينكم يعطيكم الصحة، لكن ربما المعلومة ما وصلتش معناتها للرأي العام، يعرفوش شنو قاعدين تحضروا، شنو قاعدين تخدموا، شنو هي المشاريع اللي انتم منكبين انه معناتها عليها، وين وصلت مشروع التروتينات وغيره، وهذوما كل معلومات احنا اول مره نسمعوهم منك. لكن هاني انا نعطيك دعوه اليوم على المباشر، نتفاعلوا مع بعضنا وتكون حاضر معنا في كل مره ان نوصلوا معلومه للراي العام باش يعرفوا هكا معناتها احنا وين بالضبط، وفي مجال السلام المروري ايش قاعدين نخدموا، ايش قاعدين نقدموا. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع، كل الناس اللي موجوده على الطرقات نتاعنا اليوم، على الاكثر المواطنين التوانسه موجودين في الطرقات وتمهم جدا السلامة المرورية.
2: بارك الله فيك مدام. باش نختم، بالنسبة لنا احنا تعليمات السيد وزير الداخلية بصيفته رئيس المجلس الوطني سيادة مرور، هو راهو النجم وما نحكيوش على السيكيوريتي روتير. المرصد الوطني سيادة مرور اللي هو ينوب الشرطة والحرس في الاتصال تقريبا، راهو معناها فما طريقة سهلة أن ما نحكيوش وما نخرجوش، لكن احنا نعمل تقريب في 28 مداخلة أسبوعيا في الإذاعات، راهو فما مشكل، راهو فما مشكل اسمه سلامة مرورية، راهو فما مشكل سيتان ديبا ناسيونال، انك انت تتناول الموضوع. بالنسبة لنا احنا هدف معناها حققنا الهدف نتاعنا، وانه معناها السيد غربال اللي تدخل معانا بارك الله فيه انه يحكي على السلام المرورية، ونشكركم على تناول موضوع السلام المرورية في وسائل الاعلام، وشكرا.
1: شكرا جزيلا المنسق العام للاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات متعددة القطاعات في مجال السلام المرورية سيد صابر الخفيفي، شكرا لك، يعطيك الف صحة لتجزينا على اللقاء، وشكرا على هذا التدخل. 8:32 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى للتسعة.
0: ديوان اف ام عسلامة
3: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام، نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على diwanafm.
1: نمشي إلى ولاية المنستير إلى بني حسين تحديدا، وين الفلاحين في المنطقة هذية يطلقوا نداء بسبب انتشار الخنازير اللي سببت ضرار للمحاصيل متاعهم. موضوعنا تتشويته
0: فسفس.
1: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري ببني حسين سيفراس الكبير، الكبير ولا الكبير؟ مرحبا سيفراس، أهلا وسهلا.
8: مرحبا بك أختي الكريمة. الكبير
1: الكبير، مرحبا، أهلا وسهلا.
8: مرحبا بك،
1: شكرا، أهلا وسهلا. شنية حكاية الخنازير؟ ظهرة جديدة، ظهرة قديمة، انتشرت خرجت معتها الفترة هذية، شنو اللي خليكم تطلقوا نداء في راس؟
8: والله الصراحة والأمانة معتي تعريفا بمعتمدية ابن حسان، هي معتمدية ذات خصوصية فلاحية بالأساس، تضم أكثر من 11 مجمع مائي، يعني المجامع المائية اللي تتبع انت وزارة الفلاحة وتحت اشراف وزارة الفلاحة. راعنا شنو داري رمو معناتها، وما يخفاش على الناس الكل، كون الخنزير الوحشي هو معناتها حيوان معناتها زي ما نقولوا احنا كالش اومني بور، معناتها ياتي على الاخضر واليابس، ما يقلش خطورته على الجارات، معناتها ما راعنا معناتها، ووصلنا من تشكيات انه معناتها بحكم المناطق السقوية دي المتعددة، وبحكم معناتها الزراعات الموجودة، معناتها زراعات متنوعة، عندنا البقورات، عندنا الحبوب، عندنا نقول احنا تو موسم البحاير، معناتها بمعنى اخر الزراعات الموسمية خاصة تو الدلاع والبطيخ، الخنزير الوحشي القاع المليون فابورابل، يعني مناخ ملائم.
1: اي
8: والخنزير في الاخير معناتها الغريزة نتاعو شنو هو؟ الماء والغذاء، معناتها الحيوان ده القاع في معتمدية ابن حسان عندي المناخ الملائم.
1: اي
8: خاصة وانه معتمدية ابن حسان وبالخصوص مدينة ابن حسان هي ملتقى نتاع اولياء. هي علاش ماء جنائية بامتياز، معناتها معروفة حتى في ولاد نسير، حتى في عندي التراب الجمهورية معروفة، حتى بالنسبة الشركة التونسية لاستغلال تزيين المياه معروفة لوزارة الفلاحة كونه هي معناتها ماء جنائية بامتياز. انت عمل عدت لحد الساعة معناتها الصالينيتي معناتها في الينور عمت بتاع المجامع المائية دي. دونك شنو اللي صار؟ اللي صار معناتها الخنزير الوحش صار مناخ ملائم باش يتغذى باش يلقى لابري.
1: يقولوا لك اليوم الخنزير موجود في كل بلاصة من الشمال إلى الجنوب تقريبا، لكن هل أنه لاحظتوا فما
8: أمر عادي مع دوقتي الكريمة؟ احنا كنا توا داري رمو وما زلنا كي كنا في مكافحة الموضوع الكلاب السايب، وما أدركنا الكلاب السايب لم يخفى على حد تونس، ما زلنا حتى ما خرجناش منه. تعرف هذه المشاكل بتاع التوقي من الموضوع هذا والمشاكل بتاع التصدي هي شيء سهل، والمنظمات معناتها ثم اطراف اللي ترى معناتها تدخل معناتها معناتها بالقضاء معناتها على الحيوانات هذه، راهو معناتها ثم ناس ضد ثم ناس معاه، قعدنا في مشكله يكمل يلحق علينا موضوع الخنزير البري، معناتها ثم صابه، معناتها نقول احنا صابه مهده لفلاح الاثنين، وصلتنا تشكيات صابه نتاع دلاع، صابه نتاع بطيخ، ومش حتى الحيوان هذا ما سمعني بالكلمة معروف بالفساد نتاعه، مش ياكل الكعبة ويتعدى، فهمت يا اختي الكريمة؟ معناتها ان
1: يعيث في الارض فسادا معناتها فوالا جيل محصولي كله معناتها
8: جيل محصول مثلا محصول نتاع قمح نقولوا احنا حقل نتاع قمح ولا نتاع شعير اطار انه ياخذ الاكتفاء نتاعه ومعناتها يدور يهشم الاستيقار نتاع النباتات يهشم الجذور نقولوا احنا بلغتنا الدارجه نتاع العاميه نتاع الفلاح معناتها ولا شيء معناتها زاد على الطاقه.
1: شو نداءكم اليوم لجمعيه الصيادين لشكون معناتها بالضبط؟
8: راهو دخلنا وكان ثم مجهود فهمتي يذكر فيحسب معناتها لسلطه الاشراف وقاعد تنسيق مده الشهر التالي فهمتي الله بين المعتمديه والمصالح معناتها المختصه بالموضوع هذايا واللي يشملها الهياكل معناتها الموضوع هذايا بين حمايه بين جمعيه صيادين بين بلديه بين كذا فهمتي نظمنا يوم تاع تدخل فهمتي يوم قمص يوم قمص عباره يوم صيد فهمتي الخنزير الوحشي انت دخل جميع الاطراف فهمتي صحيح كان التنسيق نقص شويه فهمتي مالوريزمون فهمتي نقص ما تعرف فهمتي وسائل النقل نقص الحضور اللوجستي نقص الحضور الاداري فهمتي لكن انت اسفرت الحمله على القمص ما يقارب على 50 فهمتي معناتها راس خنزير بين صغار وكبار معناتها كل واحنا بين معناتها امهات وذكور
1: قداش مازالك نحكيو على 50 معناتها عدد مش شوي
8: شوف باش نحطك في الاطار معناتها باش تبدا الرؤيه واضحه كل جميع الساده المستمعين احنا مدينه بني حسان اختي كريمه ملتقى نتاع اودي
1: معناتها تجيكم من المناطق الاخرى كلها عبر الوادي هذاك
8: يعطيك الصح احنا معناتها المعتمديه الوحيده في ولايه المسير اللي ما تلقاش موظفينات معناتها الحدود نتاعنا ما تلقاش معناتها مباني معناتها المدينه الوحيده اللي تخرج منها تلقى كان غابه زيتي معناتها اللي تخرج من بني حسان ماشي لدوزه تلقى غابه زيتي تخرج من بني حسان ماشي لجمال تلقى غابه زيتي تخرج من بني حسان ماشي في منزل فارسي تلقى معناتها غابه زيتي تخرج من بني حسان ماشي القصر
1: هذا معناتها الخنازير تجيكم من كل جهه شنو المطلوب قلت لي عملنا عمليه خنص ما تحبوا عمليه خنص ما اكبر ولا شنو بالضبط
8: المطلوب هو الخنزير القيلابري معناتها القيل البلاصه وين يتخبى اللي هي شنو هي البلاصه اللي يتخبى فيها الخنزير الوحشي من عسان هي الاوديه وغابه القصب انا يقول كرئيس اتحاد محلي وكمهندس سياحي يقول غابه القصب علاش ما سماها غابه القصب قلت نرجع بيك الجالي نقول لك ملتقى نتاع اوديه وين مسيله وين سيدي احمد
1: فهمناها هذايا معناتها فما المليو فافورابل باش انه القصب يطلع الغادي في الماء شنو ازاله القصب
8: عندنا كثافة نتاع نبته القصب هي نبته القصب هي تغذى عليها الخنزير والجذور
1: ويتخبى في وسط هاي فوالا هاي
8: الجذور نتاع القصب اكله مفضله ليه هذا مش اني نحكي لك الموضوع هذا مختصين يعني
1: شنو هو المطلوب؟
8: المطلوب هو معناتها التنسيق يكون مباشر فهمتني انا وعندنا ما نكذبش على وقت الكريم عندنا جمعيه نتاع صيادين وعندنا نادي رمايه في بني حسان فهمت المشكل هو نقص الموارد نقص الدعم اللوجستي احنا اختي الكريمة مثلا معناتها توا احنا عندنا 7 أو 8 عمادات بني حسان عندنا مركز حرس وطني للاسف يتفق
1: معناتها تكون فما حمله ما اكبر هذا هو المطلوب يعني حمله امنيه يعني كبيره لقنص الخنزير هذا
8: مأكد معناتها حسب خبره الجزيره مع التنسيق مع جميع المتدخلين
1: واضح
8: مش راهو في موضوع كيفك اختي الكريمه وكيف المستمعين يسمعوا فيا ما نجموش نحضروا طرف ونغيبوا طرف راهو حضور وزاره الداخليه اكيد ومؤكد الحمايه المدنيه لحمايه كافه المتدخلين اكيد ومؤكد انه يكون موجود
1: واضح
8: مع انه وزاره الفلاح رانا بصراحه تامه ونداء حتى الحكومه نداء حتى الرئيس الجمهوري ماذا بينا اختي الكريمه من المنبر هذا يا بالله يوصلوا حتى صوتنا معناتها رئيس اتحاد محلي داخلها كانسان معناتها غيور على الفلاحه بدون اللي يخرج انتريت ولا الا معناتها يحال على التقاعد ماذا بينا لا وزاره الفلاحه وزاره السياديه ماذا بينا يتعوض الابدان
1: واضح جدا شكرا سيد فراس الكبير رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحر بابن حسان من ولاية المنستير إن شاء الله ندائك يكون وصل لكل السلطات المعنية للحد من ظاهرة انتشار الخنازير لسبب تضرر كبيرة لمحاصيل الفلاحين في المنطقة موصلين معكم مشوارنا مرحبا أهلا وسهلا فيديو دار على ريزو سوسيو حول ظهور قرش قبالة سواحل منزل تميم شنية الحكاية ما مدى صحة الموضوع شنو اللي صار بالضبط وشنية تفاصيل الفيديو نحكي في الموضوع تتفيته
9: انفو وانتوكس.
1: ضيفنا في انفو وانتوكس رئيس جمعية البيئة بمنزل تميم سي اي من حمام. مرحبا اهلا وسهلا. مساء النور. مساء الخير سي ايمن. مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا بك.
10: عايشك. الفيديو اللي دار اليوم على القرش احنا كجمعية راو معناه بعد ما دار الفيديو اختيناه معناه وبعثناه
1: ساعة كيفاش دار الفيديو اللحظة كيفاش دار الفيديو وين بالضبط كي نحكي قبالة السواحل بعيد خداش على الشط شكون صوروا كيفاش تعد اعطينا شوية تفاصيل.
10: هو اللي صوروا هاوي صيد بالقصبة بالخيط ومحب لجمعية البيئة وكل شيء صور الفيديو بحكم اللي يقعد يصطاد يتفرج يلقى راع القرش كي جاي ماشي للصنارة متاعه هو قاعد يخرج فيها معناه فما الحركة متاع الخيط هي اللي جذبت القرش. تبع شوية الطعم هذاك وبعد كي بعد وكمل صنيته على روحه معناه يصطاد في رزقه معناه
1: هذا بعيد قد على الشط هذا خطر الفيديو مصور قريب
10: هكا حاجه تاع 200 متر ماكس معناها 200 متر على الشط اما راهو باش نظليو واضحين راهو القرش هذايا اللي هو بعد ما رجعنا للخبراء وجمعيه تونسي وكل شيء صح اللي هو روكان بوبلو اللي هو القرش الازرق موجود بكثره في البحر الابيض المتوسط وحاجه عاديه على الاخر مش مستانس هو يطلع للشافه اما القريب للشط وكل شيء قريب لل وين فين فما عباد اما معناها حاجه عاديه على الاخر ما فماش علاش باش نهولوها ولا باش نوصلوها معناها باش تولي حاجه
1: ما يخوفش معناتها النوع هذايا
10: ما عندكم علاش تخافوا وديجا ذاك علاش احنا خذينا الفيديو وهبطناه في الجمعية باش نهبطوا المعلومة بالصحيح للناس الكل راهو بحر من الزمين باقي آمن وديما آمن على خاطر القرش هذايا ماهوش مخطر انا احنا ديما احنا
1: ولا مش مخطر معناتها اذا كان انا نعوم قدامه ما يضربنيش ما يهاجمنيش
10: ما عملك هو بطبيعته يخاف هو يمشي يجي يعني ما ما ما ما ما احنا تو حاليا على حسب كلام الخبراء وجمعية التونسي معناها حتى في ندوات وكل شيء ما عمره ما صارت مشكل متاع اتاك متاع قرش في البحر الابيض المتوسط الكل معناها قل 1% فما حاجات اخرين معناها دي زيستيس اخرين هما ممكن اخذ برشا من القرش كما الحريقة كما البلم كما اخذ برشا من القرش احنا مهولين الاسم متاعه ممكن خاطر راهو فيه كبير معناها في الحجم اما ما عنده ما يعمل فهمت القرش هذايا القرش الروكان بلو بو بلو ما عنده حتى تأثير
1: قرش الأزرق
10: أي قرش الأزرق هو بالعربية بالفرنسي روكان بو بلو جلد الأزرق ما حسب كلام الخبراء وإحنا نعرفوه
1: حققته معناتها من الموضوع هو كلب بحر كبير شوية في الحجم هذاك هو معناتها ما يخوفش ما يهجمش
10: ما يخوفش معناه هو بطبيعته هو خجول وما يقربش للعباد انا هو يحصر في حوطه ظريفه مش باش يتاكي معناها بشر ولا كذا هذايا وان شاء الله تو تنسيز اذا تهبط المنشور
1: اكيد جدا ان شاء الله يكونوا حاضرين معنا غدوا باش يحكيوا اكثر تفاصيل في الموضوع. حبيت نشكرك جزيل الشكر يفضلك انك طمنتنا رئيس جمعيه البيئه بمنزل تميم سيمه الحمام شكرا على كل التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا. مرحبا 8:45 دقيقه انا يعني اكتشفت حاجه برنامج في 60 دقيقه الافعى ثعبان الكوبرا المصريه خجول ولا ولا ولا والقرش الازرق خجول يعني أنا برشا حيوانات خجولة تظهر مخطرة لكن هي في الحقيقة طلعت خجولة. شو معنى خجولة؟ معناتها كي تشوف الإنسان تهرب ما تقعدش معناتها ما تواجهش. 8:46 دقيقة على موجاتنا مشوارنا بتوصل معكم حتى 9 تاع الليل.
11: السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net
13: ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افام.
14: ديوان افام صوت كوم.
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان افام.
1: ضوء أزرق يضيء عدد من الشواطئ التونسية ليلا ويثير جدل. برشا صناع محتوى برشا نشطين على انستغرام, مش نقول صناع محتوى برشا نشطين على انستغرام صوروا الظهر هذية والموضوع أثار الجدل غادي في الانستغرام, حتى أنه عنوان البعض ما هو لغز الضوء الأزرق في شواطئنا التونسية, حقيقة ولا مش حقيقة, وشنو هو الضوء الأزرق, شنو هي الأسباب متاعه. فما شكون قال لا مشعلين ضوء, فما ناس قالت لا راهم وحنا شفناها زادة. شنو هي الحكاية؟ نحكي في الموضوع يلا تتفيت.
14: فيدباك.
1: باحثة في المجال البيئي وعضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية سيدة زهرة السلامي, مرحبا أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
15: هلو عصيمة, مرحبا بيك.
1: مرحبا, فضلك, أهلا وسهلا. شكرا, مرحبا. قل لي الحكاية صحيحة مش صحيحة, شنية هي بالضبط؟ الناس اللي تتفرج علينا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك تنجموا تشوفوا ولا تصوروا ولا فيديو على المباشر, شنية الحكاية سيدة زهرة؟
15: برشا منا شفوا الفيديوهات وتصور في بحر حمام لون في بيض بالأزرق, كأنه مشهد من فيلم الخيال, أما في الحقيقة هو عنده زوج تفسيرات علمية.
1: أي
15: نبدأ بالتفسير الأول, هو ما يسمى
1: معناه هو حقيقة ما هوش موش خيال فلا.
15: هو حقيقة, هي ظاهرة علمية.
1: أي
15: عندها زوج تفسيرات. التفسير الأول يتمثل في ما يسمى بالعربية التلألؤ الحيوي.
1: أي
15: أو البيوليمينيسانس, والظاهرة هذه ناتجة عن كائنات دقيقة, كائنات مجهرية تنتج الضوء بنفسها عن طريق تفاعلات كيميائية تصير في داخلها. الكائنات هذه هي كائنات وحيدة الخلية وتتسمى الأدينوفولاجيات وتنتمي للفيتوبلانكتون.
1: زيد بشوي بشوي. التلألؤ الحيوي هما في الحقيقة كائنات دقيقة مجهرية وحيدة الخلية تنتج الضوء هذية في التفاعل بينات هكا
15: عن طريق تفاعل يصير في الدم الداخل.
1: فيزيولوجي
15: متاعها تفاعل كيميائي.
1: عن طريق تفاعل كيميائي يصير في الخلية هذيك.
15: وقت يتحرك البحر ولا وقت يمس عبد البحر انديري هي تحس كأنه فما خطر فما حاجة, دونك باش دافع على روحها طيب الضوء هذيك.
1: فوالا, معناتها كأنه طريقة متاع دفاع, كي تحرك الموج هي تولي تعمل

0: بالمواد الطبيعية اللي جاية من الفوسفور والنيتروجين، والحاجات هذو ما يجيو من مياه صرف الصحي.
1: مواد طبيعية تحفزها
0: أي؟ مربوطة شوي بالبوليسيون،
1: معناتها فما تلوث غادي،
0: فما تلوث ديجا عملناه في بحر في حمام لانس، صارت حاجة كما هكا في الوقت هذا. الكائنات هذوما هما كائنات دقيقة مجهرية تسميو دي ميكرو ألغ، يتغذوا على النيتروجين والفوسفور اللي نلقاوه في مياه الصرف الصحي. كيلقاو بيئة
1: ملائمة، أي
0: ملائمة، دونك يتكاثروا بزيت ويوليو برشا نجم. هذا تفسير الأول.
1: ويشعلوا الضوء، معناتها يبدا يشعل كأنه ضوء، ترى هكا ولا لا؟
0: أي
1: معناتها حتى كان فماش غفلي نتاع ضوء الغادي، هما وحدهم يولي ترى أزرق البحر معناتها.
0: لا، هما ما يشعلوا كان وقت الموجة تضرب بار إكزومبل، ولا وقت يتعرضوا للمس معناتها، دونك يخسر جيهم.
1: معناتها قصدي مش فما الضوء يشعل انعكس عليهم ولا حاجة، معناتها حتى كانوا ظلمة وصارت الرياكسيون هذه نشوفوا الظلم معناتها نشوفوه اللون الازرق.
0: اي صح، هذاك التفسير الاول.
1: التفسير الثاني
0: اللي مربوط بالكائنات هذه، التفسير الثاني هو ثم ظاهره فيزيائيه تسمى الفلوريسون. هذه ظاهره فيزيائيه تتمثل زادة في مواد، المواد هذه تمتص الضوء الخارجي مثلا ضوء الشمس وترجع معناتها اون ديري باش تمص الضوء وترجعوا وقت انت تشعل الضوء في بلاصه كيما نتاع البلديه هذوكم الوحيدين عرفتهم. وقت اللي تشعل الضوء في وقتها هما يشعلوا المواد هذوما وتطفي الضوء يطفيوا معاهم، يطفيوا مع الضوء هذا. اما في الاكثر ظاهره اللي صايره في حمام لانس هي مربوطه بالكائنات المجهريه، عرفت؟
1: واضح، معناتها مش نكونوا واضحين يعني. فوالا، هذه هي معناتها الظاهره وتفسيرها وراي حقيقه ماهيش خيال. خاطرنا والله كي شفتها في الاول مشي في بالي معناتها ماهيش حقيقه، فما ناس تشعل في الضوء ويحبوا يعملوا شويه بوز معناتها بالموضوع. خي طلعت ظاهره علميه وعطيتنا التفسير نتاعها. حبيت نشكرك جزيل الشكر سيده زهره سلامي، الباحثه في المجال البيئي وعضو جمعيه تونسية للعلوم التشاركيه. شكرا جزيلا، شكرا لفضلك اللي تجزينا على اللقاء. نمشيو لصفاقس وين صارت مسيرة اليوم بصفاقس للمطالبة بالزيادة في الأجور نظمها اتحاد الشغل. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
2: الانفيتي دو جور،
1: الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور سي محمد عباس. تسمع فيا ولا مش تسمع فيا؟ موجود ولا غير موجود؟ علق، نرجع له للتليفون. موجود سي محمد، مرحبا، لو سهل سي محمد عباس.
3: محمد عباس مرحبا بيك وكافة مستمعين ديوانا فهم.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات. مسيرة اليوم في صفاقس نظمها الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بالزيادة في الأجور. زيادة في أي أجور اليوم طلبت بها بعد الزيادة اللي تم إقرارها مؤخرا من قبل الحكومة، لأنه الاتحاد رافض لهذه الزيادة يعتبرها غير مجزية. شنو بالضبط يا محمد؟
3: هي مسيرة اليوم تنظمت بعد قرار اجتماع الإطارات النقابية للقطاع الخاص. هي مسيرة نوعية بالإطارات النقابية، جابت مدينة صفاقس في اتجاه الولاية. فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى اللي هي نعتبروها احنا مظلمة، انت تعرف أختي الكريمة أنه كل الموظفين وعوان الدولة والمؤسسات العمومية والمتقاعدين خذوا زيادة في 25، والقطاع الخاص كانت عنده زيادة 22 23 24 تمتعوا بها، وتم الاتفاق في المحضر الاتفاق مع أرباب العمل بإشراف وزارة الاجتماعية على أساس تفتح جولة جديدة في سنة 25 26 27 مع أرباب العمل تحت إشراف وزارة الاجتماعية، لأنه في انطلاقتها الجولة وبقرار سياسي وقفت المفاوضات وأصبحت بأمر حسب قانون مالية 26. هذا أول مرة يصير على القطاع الخاص أنه زيادة
1: تحجب
3: تعطى بأمر، أو أنه العادة وتاريخية

0: أن تصير مفاوضات مع جميع أرباب العمل، مع البنوك، مع السياحة، مع الاتيكا وغيره غيره، مع الصحافة، كل الجمعيات وكل المنظمات اللي فيها أرباب العمل. اللي صار أنه 25 قطاع الخاص حرم وظلم من الزيادة متاعه. مظلمة حقيقية. وانت تعرف انه في القطاع الخاص معدل الاجور ما تتجاوز بين 700 و800، هي اقل اجور في تونس، وزيد نحرموها من زيادة في الاجور في 25. الامر طبعا الجانب الثاني، الجانب الثاني هو الامر حسب القانون المالية اللي خرج في 30 ابريل انه 5%. تاريخيا في المفاوضات الاجتماعية اللي هي انطلقت من الثمانينات وخاصة بصفة مرتبة من سنة 90، ثلاثة سنوات وما بعد 2011 كذلك، أنه تاريخيا الزيادة في الأجور أخر زيادة خلافها القطاع الخاص في المفاوضات الجاية يعتمدوها أما كيف أولي أحسن شوية. أحنا ال 25 معناتها
1: 24
0: القطاع الخاص متى ب 6.75% المينيمو هذا اللي متفق فيه. اليوم ياخذوا 5%. كيف كيف تاريخيا ديما الأجر المضمون الصناعي هو الحد الأدنى للزيادة للقطاع الخاص. تقوم فهمك حسب الوضعية. اليوم الأجر الأدنى في 25 جون في 25 7.5% متعوا بها الأجل الأدنى المضمون والمتقاعدين، والقطاع الخاص ياخو 5. ياخو 5 اللي هي تاريخيا عادة أما 7.5 ولي أحسن شوية تاريخيا. هذه نعتبرها معناتها مظلمة على القطاع الخاص. وجانب الثاني أنه 5% لثلاث سنوات ماهيش مش تغطي القدرة الشرائية، ماهيش مش ترقع القدرة الشرائية، والعامل في القطاع الخاص والعامل بصفة عامة في تونس والمواطن في تونس بصفة عامة قاعد تعد، خاصة أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار الجنوني اللي قاعد يومين قاعد تزيد. الجانب الثالث اللي هي كذلك نعتبرها مظلمة، كانت في كل المشاكل باش تنقيط المناخ الاجتماعي جلسات على مستوى تفقد الشغل، وكذلك كيف تصدر بقية إضراب حسب القانون والاتفاقات الدولية تصير جلسة صلحية بمركز الولاية أو بالتفقدية العامة أو بالوزارة. اليوم من أوت 25 وقفت جميع الجلسات، شين جرى لها؟ كثر الطر التعسك، المناخات الاجتماعية داخل مؤسسات قثر، بعض المؤسسات اللي تعاني صعوبات ما لقيناهاش حلول باعتبار رفض الوزارة الشؤون الاجتماعية تعيين جلسات بخصوص فصل 21 في صعوبات اقتصادية، تخفيض ساعة عمل، تصريح بعض العمال، بطالة فنية، اللي جلسات ماش تنعقد. اللي عندنا مؤسسات تمر بصعوبات وبالسيف نلقينا حلول ثنائيا، عادة نلقاو الحلول على مستوى مصالح تفقدية الشغل. هذا أثر على المناخ الاجتماعي، أثر كذلك على معيشة الخدام، وأثر أنه الخدام ماهوش قاعد مرتاح. أنا نحب نحيي بعض أرباب العمل، نحب نحيي من إذاعة ديوان فهم أنه اللي فهموا تدهور القدرة الشرائية ورفعوا أعطاوا زيادة 25 وزادوا ورفعوا في 5% في بعض المؤسسات في الساقص وغير الساقص، وتحية لنا باعتبار فاهمين أنه الخدام مش مرتاح تدهور القدرة الشرائية. وأنا نقول راه ما عندناش مشكل مع أرباب العمل، أرباب العمل كانوا مش ندخلوا في جولة جديدة في المفاوضات، إلا هذا قرار سياسي اللي حرم به القطاع الخاص للأسف، معنا قرار سياسي بيتم معنا كلمة.
1: فوالا هذا هو مثال. من فقط انا عندي سؤال سي محمد عباس، كل النقاط اللي تحدثت عليها تم القطاع الخاص على المستوى الوطني ايضا، لماذا لم يكن هناك تحرك وطني يجمع كل معناتها عمال القطاع الخاص في توحيد للمطالب نتاعهم هذه؟
0: صح، هو انعقدت هيئه اداريه وطنيه الاسبوع اللي فات وخلينا فيها قرارات اجتماعات هيئات إدارية جهوية ومش تنبثق فيها بعض القرار، وإن شاء الله قاعدين نوحدوا في نضالاتنا في القطاع الخاص وغير القطاع الخاص.
1: معناتها اتحاد الشغل لن يتخلى عن إقرار الزيادة في سنة 2025.
0: طبعا انه نقولها باسمي انا باسمي المكتب التنفيذي باتحاد جهوي سقس لن نتخلى وعندنا مبدا الاضراب وقبل ما نوصل المكتب الاضراب مش نزيدوا نهطوا للشوارع ومش نفضلوا الاضراب دفاعا على تدهور القدرة الشرائية وحقنا في زيادة 25.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد محمد عباسي فضلك. شكرا جزيلا الكاتب العام المساعد لاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا قصدنا للتسعة متاع الليل. شكرا لكل الفريق. يعطيك الف صحة حسام هيفا ايمان نجمة تحيات هدى ليلتكم زينة. الاخبار مع بهيرة نيتكم لما محمد وبعيه.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ديوان افهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن تحديد أسعار قبول الحبوب لإصابة 2026 ب 140 دينار للقنطار من القمح الصلب و 110 دنانير للقنطار الواحد من القمح اللين و 90 دينار للقنطار الواحد من الشعير وتريتيكال. والوزارة تؤكد أن يوم 15 من جويلية القادم هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من صابة 2026، و 31 أوت القادم هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح. جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإنجاز أشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب بالمدخل الجنوبي للعاصمة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مشروع توسعة، والمشاركون يستعرضون خلال الجلسة مختلف الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بأشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المبرمجة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ الأشغال في أفضل الظروف، مع الحرص على تأمين استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على انسيابية حركة المرور بالمنطقة طيلة فترة الأشغال. مصالح دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت تفيد بأن اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بالولاية ستنطلق في دراسة ملفات إسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم التاكسي واللواج خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية القادم. إلى الشأن الدولي، مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة فارس للأنباء إنه لم تتم الموافقة على نص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوكالة أن الرئيس الأمريكي ادعى في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي أن إيران وافقت على نص مذكرة التفاهم الأولية على أعلى المستويات. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: في البرمجة الشتوية على ديوان افهم،
3: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كنهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على الكيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج تريبينال وتريبة أبارتيغ من الماضي ساعتين من اثنين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. اسبرغرام من اثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم اكسترا تاي، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بالثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من اثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من اثنين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان افهم صوتكم.

0: نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوالي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: نايت كلوب ديوان أف أم

0: مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قصدي ربي سيغمون فيكم برشا اللي قاعدين توا بدات موسم المتابعة لكأس العالم، والأكيد مع حفل الافتتاح اللي كان من ساعة تقريبا، حفل كان رائع جدا، والمباراة اللي تو قاعدة تدور بين منتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. متابعة طيبة للكوب كوب دي موند كوميم إيفينمون كل أربع سنين الناس تستنى له. إيبا بون نعرف اللي برشا من الناس قاعدة داير نشوف في برشا فيديوهات وبرشا من الناس يحكيوا على التوقيت أنه كيفاش باش نعملوا معناها ثلاثة والأربعة متاع الصباح الماتشوات والخمسة وغيره. فانا نقول لكم حاولوا انتوكا ان شاء الله تعملوا ابوكي فمهشر هذي مزمين. انتوكا نقول لكم زاد الموسيقى كيما العاده وين ما كنتم ماشيين تلقاها معنا في نايت كلوب. نسلم على الفريق الكل اللي معايا الليله، حسام الحلواني سيد المخرج، نسلم عليك كيفا في الاعداد، هذا محمد قرقني من ورا الميكرو. كيما العاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية بش اسمه That's My Name Accent.

جولتراسون سيستم سيلم هاف الجوست مان مرتضى الفتيتي بوب سانكلار هذوما الكل بعد شويه تلقاو معنا مي تو سويت باش خليكم مع ادوارد مايا فيكا تو سويت في ستيريو لوف هذه الموسيقى نتاعنا نقولكم بوديكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: تقديمة تسمعها في كاسيت.
1: انا ديدا انا نختار في المزيكا بتاع كاسيت، قلت اسمع خلينا نعمل هكا ميلانج بين شويه مزيكا شيخه ومزيكا شويه ترجعنا للنوستالجيا قديمه هكا بتاع حب ورومانسيه والفازات كل ما تعرف. قلت لكم سمر واكرم يسمعوا فينا، دونك خلينا نتمشنهم الامور على كل. بعد شويه خلينا نعطيكم بارتي اللي هكا ترجعني شويه للاحزان، عرفتك الاحزان بتاع محمد فؤاد والجو هذاك، باش نسمعكم فكرك يا نسيني، باش نسمعكم مدحت صالح حبيبي عاش، كنت تذكروها من الفيلم شنو الفيلم هاي فذكرني حبيبي عاش، منى زكي شورتو فانيلا وكاب، فوالا ان شاء الله يذكروها. ان توكا صغيرات نتاع توا ما تعرفوهاش نحكيو في حاجه تلاسم هذا عليكم على كل. زاد ومن بعد شويه يا ليل مش نسمعوا، لكن في الريتم شويه مش نسمعوا مصطفى عمر شانكيلو، مش نسمعوا حكيم قولولو تو سويت هذه المزيكا، وانا نقول لكم قولولو قولولو بعد شويه الاخبار تكونوا مع بهيره العوجي، واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه. ما تنساوش الرونديفو مع اولديز والاغاني القديمه، ونرجعوا على البيلبورد نتاع عام 2000.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العاشره ديوان اف ام عسلمه. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ويجدد التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشئة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063. المكلف بالإعلام بعمادة الأطباء البياطرة والأستاذة الاستشفائية الجامعي في الطب البيطري الدكتور أحمد رجب يقول في برنامج 60 دقيقة إن هناك عدد من الأدوية الحيوانية مفقودة داعيا إلى توفير أمن دوائي بصفة مستدامة وتحيين القوانين المنظمة لطرق تزود الأطباء البياطرة بالأدوية بما يتماشى مع التطورات على أرض الواقع. ولفت إلى أن هناك أربعة أنواع من التلقيح لدى المشترات والكلاب والقطط ضرورية خاصة في موسم الصيف الذي يمكن أن تطرأ فيه إصابات بالالتهاب لدى الأبقار وغيرها من الأمراض على غرار البوصفير. وبخصوص التسمم المعوي بين الطبيب البيطري أن المشترات تصاب به بعد تغيير فجئي في النظام الغذائي حيث يمكن أن يقضي هذا التسمم على الحيوان في غضون يوم. شركة نقل تونس توصل أعمال النظافة والعناية بمحيط الفضاءات التابعة لها من محطات ومستودعات ومبان إدارية من أجل تحسين مظهرها وحماية المرفق العام والوقاية من الحرائق داعية إلى التحلي بالسلوك الحضري وعدم الكتابة على الجدران وإلقاء القمامة في السكة الحديدية. إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تقول إن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد ونص التفاهم جاهز تقريبا. ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن الرئيس الأمريكي تحدث مع نتنياهو بشأن مذكرة التفاهم التي يجرى إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات، وأكد أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، والرئيس الأمريكي ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. نهاية الموجز الإخباري. قدور الآن فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان اف ام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. بعد شوية نحكيه على مباراة الافتتاح في مونديال 2026. قبل هذا، المنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد بتوقيت تونس حصة تدريبية جديدة في مونتيري، منتظر نتعرفوا بعدها على الملامح الأولية للتشكيلة الأساسية اللي باش تواجه منتخب السويد في أولى مباراة المونديال. بعد حصة اليوم تتبقى زوز حصص أخرى قبل المباراة اللي باش تكون نهار الاثنين بداية من 3 متاع الصباح. بالنسبة لمبعوثنا الخاص حاتم جزبار يقول إنه الإقامة في ظروف ممتازة لعناصرنا الوطنية والملاعبية الكل جاهزين دون إصابات والحمد لله في تدريبات البارح، وإن شاء الله المجموعة الكل تكون حاضرة لموقعة السيادة. مواصلين مع المونديال، المباراة الافتتاحية تنتهي منذ لحظات. المكسيك تنتصر ضد جنوب أفريقيا تريكولوريا أمام البافانا بافانا. ثيم بليش للمكسيك بفضل خيمينيز مع 3 ورقات حمراء في مباراة الافتتاح مونديال ينطلق بقوة، 3 أحمر زوز منهم لمنتخب جنوب أفريقيا وورقة حمراء لمنتخب المكسيك. بالنسبة للمباراة الثانية في المجموعة الأولى باش تكون 3 متاع الصباح بين الشمشون الكوري منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب جمهورية التشيك. مستقبل المرسى تعقد اليوم مع المدافع المحوري لفريق هلال مساكن محمد أمين كشيش لمدة زوز مواسم، لاعبي 23 عام متكون في فريق النجم الساحلي. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم عن تعيين جوزي مورينيو مدرب جديد للفريق. بالنسبة لسبيشال وان أمضى عقد مدته 3 سنوات. ريال في بيان اليوم يقول ينضم جوزي مورينيو إلى ريال مدريد في 13 جويلية موعد انطلاق الموسم الجديد. بالنسبة لتحضيرات الميرينغي ذكر مورينيو يدرب الريال سابقا من 2010 إلى 2013. رسميا نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي غادروا تربص منتخب أسود الأطلس المنتخب المغربي بداعي الإصابة وموجة من الإصابات. الحقيقة تجتاح عدد من المنتخبات على غير المنتخب الياباني. اليوم قلب دفاع المنتخب الياباني يغادر بداعي الإصابة. في المقابل جيريمي دوكو نجم المنتخب البلجيكي عاد للتدريبات باش يكون جاهز لمواجهة الفراعنة ليلة الأحد القادم. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.
4: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان تسمعونا في سفيقز على الفريكانس
5: 91.2
4: 99.1 في الصغيرة وجبس.
5: Toujours numéro 1 sur les listes.

فوا وهذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم سهرية ممتعة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا اللي تسمعوا فينا في نابل في الكابون على 106. نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, اي با ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمة, ونرجع بكم البيلبورد عام 2000 في اولديز. اولديز مازلنا في البيلبورد نتاع عام 2000 كيما قلت, والبارح وصلنا للمرتبه 41 اللي نبداو مع المرتبه 40 وين نلقاو بلينك 1282. فوالا بلينك 182 موزيكا اسمها All These Small Things. نحكيو على واحده من اشهر اغاني الروك فينالمون البوب بانك في التاريخ. موزيكا خرجت عام 99 ضمن الالبوم الشهير Enema of the State, واللي كان نقطه تحول كبرى في مسيره الفرقه. في نهايه التسعينات كانت بلينك 182 من ابرز الاسماء في موجه البوب بانك بأسلوبهم المرح والكلمات القريبة من الشباب. الموسيقى ذي كانت الغناء اللي نقلتهم من نجاح داخل جمهور الروك إلى شهرة عالمية واسعة. الغناء كتبها المغني وعازف الجيتار توم ديلونج, وكرسالة حب لصديقته في الوقت ذاك, وعلى عكس برشا غاني متحب اللي تركز على اللحظات الكبيرة, الغناء تتحدث على التفاصيل الصغيرة, تحكي على كلمة طيبة, تحكي على اهتمام بسيط أو موقف يومي يخلي الحب أقوى من العادة. ومن هنا جاء العنوان All the Small Things, وأول على كل الحاجات الصغيرة اللي موجودة في العلاقة. موسيقية نحكي على غنية تتميز برشا بإيقاع سريع, جيتار هارد كورس سهل, وهذا اللي خلاها من أكثر الأغاني انتشارا في بداية الألفينات. أما الفيديو كليب مكان زيادة من أشهر الكليب الموجودين في الفترة ذيكة, وين سخرت الفرقة من كليبات نجوم البوب وقتها بطريقة فكاهية, وحقق الكليب نجاح كبير برشا على القنوات الموسيقية.

في الترتيب نتاع الليله ديجا بعد شويه مش تلقاو كريستينا اجيليرا يا اونريكي جليسياز في موزيكا منعرفوهم برشا، لكن قبل هذا نمشيو للمرتبه 39 نلقاو رافينز في نو مور، موزيكا من اشهر اغاني الار ان بي في عام 2000 وهي نو مور. كما قلت الثنائي الامريكي رافينز المكون من ديفيد تشانس ودانتي جوردن، الاغنيه خرجت ضمن الالبوم الاول نتاعهم لوف كرايمز وسرعان ما حقت نجاح كبير برشا على الاذاعات نتاع الار ان بي والبوب اللي تولي من بعد العلامه المميزه في مسيره الثنائي هذايا. على عكس أغاني الحب التقليدية إنه مور تحكي على الشخص وصل المرحلة ما بقاش ينجم يتحمل فيها الخيانة والأكاذيب داخل علاقة عاطفية. بعد محاولات عديدة لإصلاح الأمور يقرر أخيرا يحط حد للعلاقة ذي ويقول بكل وضوح نو مور أو يكفي يزك أو ما بقاش. الكلمات تعمل تعكس برشا مشاعر متاع إحباط خيبة أمل وفي نفس الوقت تحمل ميساج قوي برشا واحترام للنفس. الغنية لقات صدى كبير عند الجمهور على خاطر تتناول في موقف عاشوه برشا من الناس، لحظة متاع اتخاذ القرار صعيب بإنهاء علاقة مؤذية رغم وجود المشاعر. نجاح نومور خلى إراف أنز يبرز وسط المنافسة القوية في عالم الـR&B، خاصة في فترة كانت فما برشا أسامي موجودة في الوقت ذاك. نحكي لكم بيان إيفيدامون على بويز تو مان، نحكي لكم على جاجي ديج، ونحكي لكم على برشا فنانين كانوا موجودين وكانوا تغيين في الـ

في المرتبة 38 نحكي على واحدة من أكثر الأغاني نجاحا في بداية الألفينات وهي Come On Over Baby All I Want Is You للنجمة الأمريكية كريستينا أجيليرا. الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأول متاحة اسمه كريستينا أجيليرا ولا وسامت في ترسيخ المكانة متاحة كواحدة من أبرز نجمات البوب في الجيل متاحة. بعد النجاح الكبير الأغاني كيما جيني أنا بوتل What A Girl Wants وصلت كريستينا لسلسلة متاع نجاحات مع الغنية هذية واللي وصلت المراتب الأولى في عدة بلدان حول العالم. Coming Over Baby هي الغنية متاع هكا انرجيتيك تحكي على بنية تعبر بكل ثقة على عجبها بشخص معين وتطلب منه انه يقرب اكثر. الكلمات فيها جرأة خفيفة روح متاع جونيس اجواء متاع موسيقى بوب في بداية الالفينات وقت اللي كانت لغاني الدانسانت هكا تسيطر على الساحة. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين البوب والرنبي بقاع سريع برشا كورس اخوي يتكبت في الراس وكريستينا زادة استعرضت فيها جزء من قوتها الصوتية المعروفة مع اداء انرجيتيك على الاخر. الكليب زاد كان ناجح برشا ظهرت كريستينا مع مجموعه من لي دانسوز في اجواء كما قلت على جونيس اون توكا كانت من ابرز الكليبات زاد اللي تعديت على الام تي في واللي الموسيقى نتاعها زادت عديت على لي راديو.

نمشوا للمرتبة اللي من بعد. قبل ما أحكي لكم عليها هكا أنا أقول لكم الموسيقى ذي متاع أوريكا إغليسياس دونك واحدة من أكثر الأغاني اللي سمعتهم في حياتي. علاش؟ خاطر كانت عنا كربة من عام 2000 لعام 2009 بقات عنا إبا من عام 2000 وحلت فيها كاسات متاع أوريكا إغليسياس فيها الألبوم ذي كامل دونك من عمري 10 سنين حتى 19 سنة وأنا في الكربة نسمع كان الأغنية ذي. على كل نحكي على واحدة من أنجح الأغاني الرومانتيك الدونسون في بداية الألفينات وهي بي ويذ يو للنجم الإسباني العالمي أوريكا إغليسياس. الأغنية اللي خرجت عام في ضمن الألبوم الإنجليزي الشهير متاعه اسمه أوريك في نهاية التسعينيات كان أوريك إغليسياس بصدد هكا تحقيق نقلة نوعية من نجم من هكا ستار لاتان وكل شيء نجح إلى فنان عالمي كومبليتمون. وبعد النجاح الكبير الغنية بايلاموس وصل تألقه مع بي ويذ يو اللي وصلت المراتب الأولى في التصنيف متاع البيلبورد الأمريكي وأكدت مكانته بين كبار نجوم البوب في الوقت ذاك. الغنية تحكي على شخص مستعد إنه يعمل أي شيء باش يكون مع الإنسان اللي يحبه. الكلمات متاعها تعبر على الشوق على الرغبة في التقرب من الحبيب أما بطريقة بسيطة وسهلة خليتها قريبة من المستمعين في مختلف أنحاء العالم. موسيقيا بي ويذ يو تعمل في ميلانج بين البوب والدانس الإلكترونيك بإيقاع مزيان برشا والغنية تحمل طاقة بوزيتيف كبيرة وهذا اللي خلاه من أكثر الأغاني حضورا في الإذاعات والحفلات خلال سنة 2000.

موسيقى حلوة برشا. أنا ما نسمعش برشا روك, ولكن من الأغاني اللي نسمعهم خاطر من عند كريد داير, ومعند قصة وفيها قصة شخصية كبيرة برشا. أنتو كان أحكي لكم على كريد, الموسيقى اسمها With Arms Wide Open. الموسيقى ذي واحدة من أكثر أغاني روك تأثيرا في بداية الألفينات. غنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الناجح Human Clay, وتحولت إلى أكبر نجاح في مسيرة الفرقة. القصة وراء الغنية كما قلت شخصية جدا. المغني سكوت ستيب كتبها بعد ما عرف إنه باش يولي أب لأول مرة. إن شاء الله عقبال ليكم وعقبال للي مازال. الأخبار خلاه يفكر في المسؤولية الكبيرة اللي تستناه, وفي نوع الأب اللي يحب يكونه لولده, خاصة إنه عاش طفولة صعيبة نوعا ما. الكلمة تحكي على مشاعر متاع الفرحة, الخوف, الأمل, الحماس, وفي نالمون أنا أقولكم برشا اللي هكا جابوا دي بيبي ولا حاجة دونك يعرفوا لي سنتيمون هذايا, سيرتو في لي مومون الأولين متاع الولادة ولا حاجة, سيرتو لي بابا نقولكم. أن توكا الحماس اللي حس بهم أي شخص يستعد لاستقبال طفل جديد في حياته. With arms wide open أو بذراعين محلولين هكا مفتوحتين, منعش كان صحب العربية, هي صورة رمزية لاستقبال المستقبل بكل حب واستعداد رغم كل المجهول اللي يجي مع موسيقي. الغنية تبدأ بحاجة هكا كالم برشا, معناها بميلودي كالم برشا, من بعد شوية بشوية تدريجيا حتى لين توصل دي مومون سنتيمونتال قوي برشا. وهو أسلوب اشتهرت بيه كريد, وصوت سكوت ستيب كان ديب برشا, موسيقى حلوه وصلت في تصدرت معناها الترتيب نتاع البيلبورد, وقعدت لتوا واحده من اقوى الاغاني كما قلت تاثيرا في بدايه الالفينات.

في المرتبة 35 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على 9 days نحكيه على Absolutely Story of a Girl موسيقى من أكثر غنية معروفة في بداية الألفينات وتعلقت في الذاكرة هي Absolutely كما قلت الفرقة الروك الأمريكية 9 days الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم متاعهم The Maiden Crowd الغنية هذه كانت هي الضربة الكبيرة الوحيدة تقريبا للفرقة لكنها كانت كافية باش تخلي اسم 9 days حاضر بقوة في موجة الروك الالتيرناتيف في الوقت ذاك الفكرة الأساسية الغنية تبدأ هكا بسيطة لكن هديب شوية تحكي على بنية تتعرض للحكم من الناس على مظهرها ولا تصرفاتها لكنها في الحقيقة إنسانة قوية مختلفة وعندها عالمها الخاص الكورس الشهير متاع الموزيكا يعكس فكرة إنه كل شخص عنده قصة ما تتشافش من الخارج معناه فينا المو حتى نحن في, في, في, في, في, في ثقافتنا ولا في مجتمعنا عادة نحكم برشا على العباد من المظهر ولكن ما نعرفوش العباد من الداخل شنو يحسوا ولا شنو حقيقتهم يمكن يكونوا ناس بهين يمكن يكونوا ناس من أحلى ما تنجم تعرف ولكن يمكن المظهر الخارجي شوية بتاتر يكون متبدل المثير في الغنية والتناقض بين اللحن الفرايحي هكا شوية والإيقاع الخفيف وبين المساج اللي فيه نوع من الوجيعة والرفض للأحكام السطحية التوازن هذا خلى الموسيقى تتعرف برشا عند الناس وتكون من أشهر الأغاني في بداية الألفينات

اولديز اولديز بالنسبه لليلى وفيت. انتو كال رونديفو كيما العاده نمشيو لقيت هذيا للاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة باشا باش اسمه رغب علامة في سيدتي الجميلة باش اسمه زادة نانسي عجرم في نيامك يتوسويش. بخليكم مع أسالة نصري وحياتي عندك. اي موزيك حلوة الذكرى وحياتي عندك. وين اقول لكم وحياتي عندكم هكا خليوا الموزيك وزيدوا برشا في الحس. عملوا بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كانك زادة شد ثنية في الاوتوروت ولا الهواء عمل بوز خفيفة. ما نحبش اقول لكم سبيكر ما نشجعكمش على الدخان. بيعمل رشفة قهوة باهية هكا تنفس كومي وعمل بوز رتح بالك شوية وبعد ارجع شد ثنية. على كل نقول لكم شوية خير زادة تكون معكم الاخبار مع بهيرة العوجي ساعتنا الثالثة. اذا كنكم مغرومين بالاغاني الفرنسية نقول لكم مش يكون عندنا رونديفو في زون في اي بي مع انديلا وين فوفا مش ترجع بينا وتحكي لنا وتسمعنا الاغاني بتاع انديلا اللي تعرفت بيهم الكل. موزيكتنا توت سويت واحنا رجعين معكم في نايت كلوب.

واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جاسبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: FM. عيش المونديال
1: في البرمجة الشتوية على ديوان FM. تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود. وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد، ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان FM صوتكم.
2: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
3: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية، بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالة الخصوصية والاستعجالية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه في إطار استكمال أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الجارية حاليا بولايتي تونس وبن عروس والتي تشرف عليها وزارة التجهيز، تم تثبيت قنوات جديدة لجلب وتوزيع المياه الصالحة للشرب قطر 600 مليمتر و 800 مليمتر لتعويض القنوات القديمة المتواجدة بحوزة المشروع. وأوضحت الشركة أن الضرورة القصوى إلى برمجة أشغال قصد ربط القنوات الجديدة بشبكة المياه وإلغاء القنوات القديمة سينجر عنه تسجيل اضطرابات وقطع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء القادم على الساعة 5 صباحا بعدد من المناطق والأحياء من ولايتي تونس وبن عروس على النحو التالي. المناطق التي ستشملها اضطرابات وقطع الماء الصالح للشرب لمدة 24 ساعة بولاية تونس حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 بولاية بن عروس، أحياء المروج 3، المروج 4، المروج 5، المروج 6، الياسمينات، المدينة الجديدة 1 و 2 و 3، بن عروس، المركز، نعسان، دوار الحوش. وسيتم استئناف التزويد تدريجيا بجميع هذه الأحياء بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء القادم. أما المناطق التي ستشملها اضطرابات وقطع الماء الصالح للشرب لمدة 48 ساعة فهي بولاية تونس، منطقة الكبارية وحي الأنابيب وحي بوالعظام من معتمدية جبل الجلود، بولاية بن عروس، المروج 1، بير القصعة، المنطقة الصناعية بير القصعة 2 و 3، المنطقة الصناعية ببرج غربال، سوق الجملة، مستشفى الحروق البليغة، حي البنك، حي المستوصف وحي التعمير. هذا وسيتم استئناف التزويد تدريجيا بجميع هذه المناطق والأحياء بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الخميس القادم. الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع الوحدات الأمنية من تحرير 147 محضر جزائيا ضد الحفر العشوائي للأبار في مختلف معتمديات القيروان، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر جانفي وحتى موفى شهر أفريل الماضي. إلى الشأن الدولي، حزب الله ينفذ 17 هجوما ضد مواقع وقوات وآليات إسرائيلية في جنوب وشرق لبنان، قال إنها جاءت ردا على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر هجمات بطائرة مسيرة ضربت لليوم الثاني مناطق بولاية شمال كردفان جنوب السودان. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان FM.
2: تسمعوا نفيس فرقز على الفريكونس
5: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وكبس.
4: Choix musical.
5: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: Zone VIP.
1: هي نجمة صوتها ملائكي، تعرفت بحسن اختيارها لأغانيها، وأكثر أغنية تشهرت بها هي ديرنيغ دانس. هي النجمة إنديلا، واسمها بالكامل إنديلا سيدريا.

تولدت اندي لا نهار 26 جوان من عام 1984 وهي مغنية وكتبت أغاني R&B. بداية شهرة اندي لا الحقيقية كانت عام 2013 بعد إصدارها لغنيتها Dernière Danse. الغنية اللي كانت عبارة على شهادة ميلاد الفنانة دخلت لقلوب الناس وتحبت خاصة بفضل فيديو كليب غنيتها المميز واللي زاد خلى الغنية تنجح أكثر وأكثر وين ظهرت أنديلا وظهرت طاقتها الصوتية العالية وقدرتها على التمثيل وإيصال إحساس كبير برشا بكلمات وألحان الغنية ومعناها الكبير. الكليب والغنية تصدروا ترتيب الأغاني مش كان في فرنسا أكاهو حتى في برشا بلدان في العالم الكل. وصل الفيديو كليب عمل 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب من أول ما تعرض.

إنديلا تولدت في باريس في فرنسا، أما زاد عندها أصول جزائرية كمبودية وهندية، وأصولها الهندية هي اللي اسمها انسبيري منها إنديلا. وإنديلا تحب برشا الهند وغنيت برشا لغات كيف ما الإنجليزية والهندوية والفرنساوية. وعلى الصعيد الشخصي هي متزوجة من المنتج وكاتب الأغاني الفرنساوي باسكال كو، ومن صغرتها كانت مغرومة بالغناء، غرام ورثته من عند جدتها اللي كانت تغني في العروسات، وتأثرت برشا بملك البوب مايكل جاكسون خاصة.

اندي لا أصدرت ألبومها ميني وورد اللي حقق نجاح كبير برشا في فرنسا، وكان ثالث أكثر ألبوم مبيعا في العالم عام 2014. وفي أكتوبر من نفس العام اندي لا تحصلت على جائزة MTV Europe Music Award الأفضل فنان فرنسي العام 2014، وفازت بجائزة أفضل ألبوم جديد لنفس العام.

اندي لا فنانة متعددة المواهب، عملت تكوين مسرحي وتعلمت العزف وزادت طورت موهبتها في كتابة الأغاني وعملت الروحة ستيل خاص بها، وأغانيها كاينهم فيهم نوع من السحر ويخليوا اللي يسمعهم يدمن عليهم ويعودهم أون بوكل. ومن أشهر أغانيها اللي تعرفوا وحبهم الجمهور بخلاف غنيتها ديرنيير دانس، غنيت لاف ستوري، تورني دون لو فيد، اس او اس وغيرهم من الأغاني. ورغم قلة إنتاجاتها الفنية تقعد ديما إنديلا واحدة من أهم النجمات ومن أحلى الأصوات، وهذا اللي خلاها تكون نجمة في ستيل الغناء متاعها.

Je suis là. Quand t'as survécu à toi-même, t'as déjà gagné.

0: في نايت كلوب.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك
3: ديوان فام. ما يفوتك شيء, تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام, صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
4: موجز ومنتصف الليل, ديوان فهم عسلمة. رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بن سرد سالم بن يعقوب يفعل المخطط الأخضر لتنظيم النجدة, وذلك بهدف السيطرة على حريق مفاجئ نشب بالجانب الغربي لغابة الرمال. هذا وتتواصل الجهود منذ اندلاع الحريق ولغاية الساعة بهدف إخماده والسيطرة عليه عبر تسخير مختلف الوسائل والتجهيزات اللوجستية من شاحنات إطفاء وجرافات وغيرها تحت إدارة تنفيذية من إطارات مختصة وبمساندة النسيج المنظمتي والمجتمعي. وبينت معطيات مؤكد أن الحريق لم يخلف أي أضرار بشرية أو في الممتلكات العامة باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج غبي. وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مقابل 508 حالات في الدورة الماضية, وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي في تصريح إعلامي. والميلي يصف الرقم بالكبير وبأنه يمثل ضعف ما تم تسجيله في الدورة السابقة, مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق القانون على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية, بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالة الخصوصية والاستعجالية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية, ويؤكد أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة, فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة عطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس. إلى الشأن الدولي, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لبحث تطورات الملف الإيراني في ظل متابعة الاحتلال للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. التلفزيون الإيراني يقول إن القوات الإيرانية منعت عبور ناقلة نفط كانت قد دخلت نطاق مضيق هرمز دون تنسيق مسبق معها بعد دوي أصوات انفجارات في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري, تصبحون على خير.
3: ديوان فام عسلامة.
5: عسلامة ديوان فام, أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم ونحبكم ونحبكم برشا. ديوان فام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان فام نحب نوصل نداء
8: وصوتنا, نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملك كابتن موجة صفاقس
9: على 91.2
3: تونس,
9: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
9: على 106,
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm.
10: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام, وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة, جرائم منظمة, جرائم عاطفية وسياسية وغيرها, باش تسمعوا وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها, وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة, تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بكم. مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مدينة فينيكس سيتي، ولاية ألاباما الأمريكية، وبالتحديد نهار الجمعة 6 جويلية 2007. بيرو الشريف متاع منطقة روسيل جاته مكالمة من عند شيفور متاع كاميون بوالور مع قرابة ماضي ساعة متاع الليل. قالوا هو متعدي على الطريق اللي هز الفينيكس وشاف جثة مطيشة على جنب الكياس. الشريف بالوقت بعث زوز أعوان على عين المكان، وفعلا القاو فتاة مدمدمة مرمية على حافة الطريق، والمعاينة متاعهم لساحة الجريمة ما كانتش في ظروف مريحة، لأنه الدنيا كانت ظلام والبلاصة بكل حفر وحجر، والفتاة كانت ممدودة على دارها على الباكوتي يعني حافة الطريق. وهزوز أعوان جبدوا للومب تورش يعني المصابيح اليدوية باش ينجموا يثبتوا في الجثة مليح، وحاولوا زادة باش يستعملوا الضوء متاع كرهبتهم. في نفس الإطار يعني مسرح الجريمة، بالنسبة للأمنين مبدئيا الضحية عمرها قرابة 20 سنة أقل أو أكثر، وتعرضت لطلق ناري كثيف، وكانوا ثم أثار متاع 4 رصاصات على صدرها وزوز كارتوشات أخرين في رأسها من تالي، والظاهر أنها ضربت أبو بورتون يعني من قريب برشا. وهالفتاة هذه ما كانوش عندها جروح أو كدمات اللي نجموا يدلوا اللي هي تعرضت للتعنيف وحاولت باش تدافع على روحها، واللي صار متأكد أنها تقتلت بالغدرة في لحظة ما كانتش تنتظر فيها. وحسب طريقة القتل الجاني حب يضمن أن الضحية تموت ما يبقاش فيها عرق حي. في تتالي هالأحداث ورغم اللي الدنيا كانت ليل ومخر، الأخبار متاع اكتشاف الجثة متاع البنية في ساعة منتشر في بلدة روسيل، واللي في العادة رائدة وما يصيرش فيها شيء من نوع هذا، يعني الإجرام غريب عليهم تماما. والفظيع في اللي صار أنه اللي قتلها الفتاة ما اكتفاش بالكرتوش، زادت عدى على الجثة بكرهبة كبيرة أو شاحنة خفيفة، والأثار واضحة وما هيش متاع أمور صارت أكسيدونتال يعني بصفة عرضية. وحسب المفتشين القاتل نفسه أو من معه عفسوا الجثة بصفة إرادية أو شماتة وإلا انتقام. والمنظر كان بالطبيعة في غاية البشعة وما ينجمش شخص عادي يتحمله. مختصر الحديث، المفتشين القاو ليدوي يعني الظروف أو الغلقات متاع الرصاصات اللي من عيار 9 ملليمتر، والأرجح تم إطلاقهم من بيستولي سمي أوتوماتيك يعني مسدس نصف أوتوماتيكي. وعلى بعد 4 أمتار من الجثة الأمنين لقاو آثار كبيرة متاع بلل على الأرض ومعرفوش المصدر متاعها، والظاهر أنه ما هبط من رادياتور متاع كرهبة مبرد المحرك متاع السيارة. وبالطبيعة الأمنيين قاموا برفع كل الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، ومن المعطيات اللي ربما توفر دافع هام للقتل أنه الكولوت يعني الثوب الداخلي متاع الفتاة كان هابط حتى الكعبة الساق متاعها، وهذا يعني أنه فرضية الاعتداء الجنسي أكثر من واردة. لكن يقول القائل اللي يغتصب فتاة يزيد يخربها بالكرتوش بهك الطريقة ويعفسها بكرهبة، الظاهر أنه الدافع الأساسي هو القتل ولا شيء غير القتل، هذا في انتظار أنه الطبيب الشرعي يأكد وجود عنف جنسي أو غيره. في نفس السياق الأمنيين ملقاوش السكمان تاع الضحية يعني وثائقها مفقودة، وبالتالي السؤال المطروح شكوني هالفتاة وجابها الغادي وكيفاش وعلاش اتقتلت. ويهضم الاستفهامات الكلاسيكية واللي يلزم يجاوبوا عليهم المحققين. بطبيعة الحال ومن البديهيات في كل جريمة، الجثة تم نقلها للتشريح، وبفضل المجهود متاع خبراء المعمل الجنائي ورقم الحالة اللي كانت عليها الجثة، تم التعرف على الضحية بفضل البصمات متاعها، وظهر أنه اسمها ستيفاني شي جرام، عمرها 20 سنة، وأسيلة فينيكس سيتي، معناها بنت حومة، مش شيرة هذيك، ما هيش بعيد على ساحة الجريمة. وكبداوا التحريات متاعهم، الأمنيين عرفوا أن عائلة ستيفاني هذه أو شي ما زالوا كيبلغوا على اختفائها، وفقدوها من نهار الخميس 5 جويلية في الليل. وبتبع مهمة الشريف كانت أكثر من صعبة، لأنه مطالب باش يعلم كيفين وليزا بالوفاة متاع بنتهم، يعني بوها وامها، مع العلم أنه الشريف كان زميل دراسة متاع ليزا أم الضحية. ووقتها نفهموا الإحراج الكبير اللي باش يصير له، لأنه باش يعبط عليها بخبر صعق. وبعد ما مشى باش يعلمهم بالخبر هذا وخطوة قدام وعشرة التالي وجهوا في قفاه، اطلب منهم باش يجيوا معاه للمارك يتعرفوا على الجثة. وكيفن وليزا وقت اللي سمعوا خبر مقتل بنتهم اتصدموا وبقاوا ساكتين، وما تأثروا بالحق إلا وقت اللي شافوا الجثة متاعها والحالة اللي كانت عليها. الاثنين اترشقوا بالبكاء، والبوت خل في حالة هستيرية ورست لهم يهديوا فيه، والأم ليزا تقطع عليها نفس من كثر البكاء، وبقات مدة وهي بوسطها. مختصر الحديث، البو يعني كيفن جراهام كان يحب بنته برشا، يعني ستيفاني شي، ومدللها وموفر لها كل شيء، خاصة وأنه أموره المادية أكثر من باهية. السيد كان مقاول بناء وعنده شركة أكثر من مزدهرة، يبني في برشا مساكن وإدارات وحتى مصانع، ويصور كما يقولوا الخير والبركة. وهو ومرته ليزا تعرفوا على بعضهم من الليسي، قصة حب كبيرة وكملت بالزواج. وبما أنهم عرسوا صغار برشا وعشرتهم دامت، الناس اللي يعرفوهم الكل يقولوا اللي هما من الأزواج اللي عايشين في ظروف باهية وما عندهم حتى مشاكل، ومنسجمين مع بعضهم. في نفس السياق العائلي يلزمكم تعرفوا أنه ستيفاني شي جراهام تولدت نهار 9 فيفري 1987، وبوها كيفين تعلق بيها بشكل كبير لدرجة أنه أمها ليزا وليت تغير منها وتاخذ في خطرها برشا من العلاقة والتفاهم اللي صاير ما بين كيفين البو وبنته اللي كما قولوا فكت لها البلاصة. وما خفت الأمور على ليزا يعني الأم، لا ما جابت صغير ثاني، أطفل سماوه كيفين جونيور على اسم بوه. في تتالي هالأحداث والأبحاث، الأمنيين وقت اللي حكاوا مع البو كيفين سألوه على آخر مرة شاف فيها بنته. قال لهم نهار الخميس 5 جويلية في الليل خرجت مع مجموعة من صحابها باش يسهروا، وكيطلع الصباح وما روحتش اتحيروا عليها هو وامها، وبقاوا يطلبوا فيها لكن ما تجاوبش. ووقتها سأل عليها ليزا أمها عندها شي فكرة لوين مشات، قالت له ما تعرفش، وفهمته أنه بنته كل مرة يسهر هي وصحابها في بلاسة، معناها ما عندهمش مكان محدد يمشيه ولو مستقرين فيه. ونهار الجمعة مع 6 متاع العشية كما عاد بها وين، البو كيفين طلب الشريف باش يبلغ على اختفاء بنته شي. في نفس الإطار الأمني، البوليسية بقاو يحكيوا مع البو والأم والخو الصغير يعني كيفين جونيور باش يحاولوا ياخذوا أكثر ما يمكن من المعلومات على العادات متاع الطفلة شي، لعل تسال عليهم معرفة الظروف والأسباب اللي تقتلت من أجلها. وبطبيعة الحال من جملة الأسئلة الكلاسيكية اللي طرحوها، يا ترى بنتهم شي عندها شي أعداء أو أحقاد ولا خلافات مع أي كان، وإلا فماشي حد معين عنده نوايا شريرة؟ ولهنا البو كيفين في ساعة منطق باسم شاب، يقولوا له لاري لويل ويعيطوا له بوبا. والشاب هذا كانت عنده علاقة مع شاي ودامت قرابة العام، لكن ما تواصلتش لأنه السيد هذا كان عنيف برشا معها وهي ما توقتوش، وبوها وامها يعني كيفين وليزا ما كانوش يحملوه بالكل بحكم المعاملة السيئة اللي عامل بها في بنتهم. وشي ما كانتش تحب تقول أمها وبوها أنه بوبا هذا يضرب فيها على أساس ما يتغشوش وربما يعملوا فيه سبة، وخيرت المسكينة بشتاكل على مرمتها وتسكت. ورغم محاولات بوها وامها باش يقنعوها أنها تقطع معاها العلاقة، لكن هي كانت تخاف منه وما تشجعت لما الكاس متاعها فاض وقطعت معاها العلاقة نهائيا. في تتالي هالأحداث وعلى غرار هالمعطيات هذه، الأمنيين انطلقوا في التفتيش على بوبا هذا واكتشفوا اللي هو ما كانش بعيد برشا وموجود في مكان آمن، بعبارة أوضح في الحبس متاع روسال، وكان محكوم من أجل قضية اعتداء بالعنف، وبالتالي ما ينجمش يكون هو اللي قتل شيء. لكن الأمنيين حبوا يحكيوا معاه لعل يلقاو عنده معلومات مفيدة، وباش يخليوه يورور ويحكي لهم أكثر ما يمكن من الأشياء اللي يعرفها، غشموه بك الخبر الصعقة. قالوا له يا أخي ما في بالكش اللي ستيفاني شاي قتلت، واعطاوه كل التفاصيل وهو تفاجئ وقال لهم أنه علاقتهم العاطفية وقفت من مدة، لكن بقاو على اتصال، وزاد أكد اللي هو يكلم فيها باستمرار بالتليفون متاع الحبس. وأكثر من هكا، بوبا قال أنه ليلة اللي تقتلت فيها شي اطلبها ما بين 10 و11 متاع الليل، لكن ما هيش هي اللي جاوبته وإنما صاحبتها اللي اسمها إيمي بريتنغام. وبوبا ما كانش يحملها بالكل، وكل ما يسمع باسمها يدخل في صفة أخرى. وفي نفس هالمكالمة إيمي قالت البوبا أنه شي ما تنجمش تجاوبه على خاطر مع صاحبها جديد واللي اسمه جلين سرينغ فيلو، وقالت له الكلام هذا بتشفي وعاملة بالعاني لأنه الكراهية اللي بيناتهم الاثنين متبادلة. وبوبا وقت اللي سمع الكلام هذا مش تنرفز برك، أهبل وخرج من عقله، والغيرة هذه ربما هي اللي خليته يتعاون مع الأمنيين ويحكي لهم على كل شيء، وربما زاد نكالة في شيء نفسها حتى ولو أنها ماتت. في مجريات هالأحداث وفي نفس السياق يعني استجواب بوبا في وسط الحبس، قال أنه من مدة عام التالي شي كانت هي والشلة متاعها في كرهبة ماشيين باش يسهروا، وفجأة سمعوا حس كرتوش في وسط الكرهبة، معناها فيهم واحد أطلق النار ويعرفوه مليح شكون، ومن ألطاف الله حد منهم متاذة، لكن الشرطة دخلت ووقفت اللي كانوا راكبين في الكرهبة الكل بما فيهم شي اللي ما عملت شي، لكن تعرف شكون اللي أطلق النار وما تحبش تقول، لا هي ولا أصحابها اللي كانوا معاها. ولهنا الأمنيين حبوا يثبتوا من المعلومة هذه اللي اعطاها لهم بوبا، وكي رجعوا للمركز حلوا لنور ديناتور متاعهم يعني حواسيبهم، وفركسوا فماش خبر على الحادثة هذه اللي سمعوا تفاصيلها من عند بوبا، وذور كلامه صحيح والحكاية كانت فعلا موجودة ومسجلة، وثم قضية عدلية جارية في خصوص هالطلق الناري، وشي كانت مطلوبة من العدالة على أساس تدلي بالشهادة متاعها في خصوص اللي صار ليلتها. ولهنا المفاجأة الصادمة اللي باش يكتشفوها المحققين هو أنه شي تقتلت قبل الجلسة متاع المحكمة، يعني من المفروض نهار 6 جويلية يلزمها تمشي تشهد في المحكمة على اللي أطلق النار في وسط الكرهبة. ولهنا الجريمة باش يولي عندها دافع، يعني الطفلة تم قتلها باش ما تقولش على اسم شكون أطلق النار في وسط الكرهبة، خاصة وأن التحاليل اللي قاموا بها في خصوص الاعتداء الجنسي ظهرت بكلها سلبية، معناها شيء ما تعرضتش للاغتصاب، وبتبيع مسألة الثوب الداخلي متاحة اللي لقاوها هابت حتى لكعبتها تبقى نقطة استفهام، وربما الجاني قام بها باش يضلل الأبحاث. فيما يخص المحققين، حاجة من اثنين، يا إما الجاني حب يغتصب شيء وما لقاش الوقت يعني خاف لا يفاجئ أحد، وإلا راجع حساباته وحده وحده. لكن في هذا الكل الأمنيين باش يكتشفوا معلومة ثمينة برشا، وتتمثل في أنه بو ستيفاني شي ادفع كوسيون، يعني فدية للشرطة بقيمة 100,000 دولار باش يخليه بنته في حالة صراح حتى لين تصير المحاكمة المتعلقة بقضية الطلق الناري في وسطك الكهرباء. معناها ما تمش إطلاق صراحة هكاكا، بوها لبس عليه وادفع. في المرحلة هذه من البحث الأمور باش تتلخبط بالنسبة للمحققين اللي ولاو يتسائلوا إذا الجاني أو الجونات ما عملوش ميزانسين، يعني ساحة الجريمة غيروها باش يهموا الأمنيين أنه دافع القتل هو محاولة الاعتداء الجنسي. لكن لحد هالمرحلة هذه من القضية الدافع بقى غامض، ومقتل شيء صار من أجل الشهادة اللي بيشتدلي بها قدام المحكمة ما هيش تبرير كافي القرار التخلص منها مهما كان الشخص اللي خذاها القرار. وباش ما تطولوش عليكم بحديث، المحققين استدعاوا الصديق الجديد متاع شاي، يعني جلان سترينغفيلو، وأكد اللي هو شاف شاي ليلة الاختفاء متاعها، ويمكن هو آخر واحد شافها حية، وقال أنه صار هو وياها وصاحبتها إيمي ومن بعد شيعوها لكيوسك في مدينة كولومبس، لأنها قالت عندها موعد مع واحد حاجتها به أكيد ويستنى فيها. وجلين وصلها حتى للموعد متاعها، وشافها كي مشيت للباركينج متاع الكيوسك وطلعت في كاميونة صغيرة كحلة مع واحد أفرو أمريكان، معناها مواطن أمريكي من أصول إفريقية، وجهامة يعني مفتول العضلات. وحسب قوله يعني جلين، الشيء الوحيد اللي قالته شيء قبل ما تمشي للسيد هذا أنها ما هيش بشتبتة، يعني في صعب باش ترجع، لكن هو استناها استناها وما رجعتش، وهذيك آخر مرة شيء تشافت فيها. مختصر لحديث جلين أكد اللي هو بقى يستنى فيها حتى الماضي 3 متاع الصباح، وهي لا طلت لجات، ومن غير ما نقوله اللي هو بنفسه صارت له كريز دو جالوزي، يعني نوبة غيرة من السيد اللي هز له صاحبته، ولا ياكل في روحه ماك لأنه هو اللي وصلها له بيده، وربما راهو بقى يتصور في أكل جنبه اللي مشيت معاه هو عشيقها. ومن الغزول لما حويجه في ساك ومشي، وإيمي صاحب شاي بقى تتحاول فيه باش يقعد، وهو زمزو بيمين قال لا لا ما عادش فيها قعد. لكن السؤال المطروح، زعم هالسيد اللي مشيت معاه شاي هو اللي قتلها وإلا الحكاية من نسج الخيال؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
11: نهج التريبينال والدريبة
12: الغد يوفي حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Du à la fin, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في فينيكس سيتي ولاية ألاباما الأمريكية، نهار الجمعة 6 جويليا 2007 جاء بلاغ البيرو الشريف يقول اللي ثم جثة متاع فتاة مقتولة على حافة الطريق. القتيلة تم التعرف على هويتها واسمها ستيفاني شايغران، عمرها 20 سنة، وتقتلت بستة طلقات نارية، 2 في رأسها من تالي و4 في صدرها وربما أكثر. واللي قتلها تعديل على جثتها، يعني دعسها بكرهبته، والمشهد كان فظيع لأبعد الحدود. السؤال المطروح بالطبيعة، شكون اللي قتل شاي وعلاش؟ والأمنيين أول ما بداوا استنقوا صاحبها الأول اللي اسمه بوبا وموجود في السجن من أجل العنف، واستنقوا زاد صاحبها الجديد اللي اسمه جلان، وقال أنه آخر مرة شافها فيها طلعت في كاميونة مع واحد ما يعرفوش، لكن أكد اللي هو أسود من أصول أفريقية. في المرحلة هذه من القضية وبعد استنطاق جلان، الأمنيين بقات عندهم عدة تساؤلات. كيفاش هو وإيمي يوصلوا شاي حتى للكيوسك من غير ما يعرفوا مع شكون مشات وعلاش؟ وعلاش جلان لما حوايج ومشاه متغشش؟ المهم أنه الأمنيين كانوا ماخذين حذرهم التصريحات هذه الكل، وما همش مصدقين جلان في الكلام اللي قالوا، واعتبروا اللي هو أمور مستربة وما هوش يقول في الحقيقة. وعلى هذاك تم الاحتفاظ به وحطوه في الإيقاف التحفظي، واستدعاه صاحب شاي يعني إيمي باش يستنطقوها هي بنفسها، وحكت لهم نفس الحكاية اللي سمعوها من عند جلان، معناها كيفاش وصلوا شاي مع 9:30 للكيوسك ومن بعد ما عودوا شافوها. والمحقين كيف كيف ما صدقوش إيمي تماما، كما زاد ما صدقوش جلان، وهذا يتعرفوه. والشكوك متاعهم زادت كبرت وقت اللي قالت لهم أنه البورتابل متاع شاي موجود عندها، ولهنا السؤال المطروح اش يعمل عندها. قالت له منسيت الهاتف متاعي وهي سلفتني تليفونها. معناها هالكلام ما يستقيمش بالكل وما هوش راكب على بعضه. وبالنسبة للمحققين أول حاجة قاموا بها هي الاتلاع على التليفون، وبش يكتشفوا أنه إيمي ما زالت مخبيت لهم مفاجأة أخرى، وقالت لهم اللي هي تعرف الشخص اللي طلعت معاه شاي في الكاميون الكحلة، وبش يظهر قريب منها برشا، يعني ما هوش غريب بالكل، محسوب فرد من عائلتها. والأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا اسمه كيني والتون، وصاحب كيفين جراهام بوشاي الضحية، ومش صاحبه برك، حبيبه يخدم معاه في المقاولات. وقتها المحققين سألوا إيمي، حكيت لهم شي ستيفاني شاي على الموعد متاعها مع السيد هذا كيني وعلاش قابلته ومشيت معاه. الإجابة متاع إيمي أنها ما تعرفش وما هيش على علم. في ترابط هالأحداث وعلى غرار هالمعطيات الجديدة، الأمنيين حلوا الكتاب على كيني والتون، وظهر اللي عنده سجل متاع سوابق عدلية ثقيل نوعا ما، وأغلب القضايا اللي مورد فيها متاع تجارة مخدرات، لكن ما لقاو حتى معطى يمكن يورطوا في مقتل شيء. بعبارة أوضح، ما لقاو له حتى دافع ينجم يخليه يقتلها. في مجريات الأحداث والأبحاث، المحققين راجعوا لكيفن وليزا يعني أولياء الضحية، وسألوهم على الشخص هذا يعني كيني، وقالوا لهم راهو صديق العائلة واحد منهم ويبات ويسبح بحذاهم، وخلف هذا عنده علاقة وتيدة بشاي بنتهم وبولدهم كيفن جونيور، معناها فهمتهم اللي هو في مقام بوهم وإلا أخوهم الكبير، يعدي معهم برشا وقت ويحبهم ويخاف عليهم. والمعلومة اللي بها الفايدة البو معتها كان في الأخر، قال اللي هو مازال كيتعارك مع كيني عركة كبيرة وطردوا من الخدمة بدون رجعة، ولهنا الأمنيين سألوها علاش طردوا من العمل. كيفين فسر لهم؟ قال لهم سيكيني هذا يخدم عنده وكان يسوق في كاميون رمل في شانتي مشوانت، وفقد التحكم في المقود وعمل كارثة كبيرة وكسر فيها برشا شاحنات ومعدات متاع بناء. وعلى هذاك كيفن جراهام ما عداهالوش، خرج من سينتو وطردوا من الخدمة. في التور هذا من القضية وبعد هالمعطيات الجديدة اللي خذاوها على لسان بوضحية يعني كيفن، المحققين بداوا يغيروا من وجهة التحقيق وافترضوا أن الدافع ينجم يكون الانتقام. معناها كيني هذا بعد ما طردوا كيفن حب ينتقم منه وقتلوا بنته. لكن الفرضية هذه ظهرت لهم ماهيش مقنعة برشا، لأنه علاقة كيني بستيفاني شاي طيبة برشا وما عندها حتى دخل في قرار بوها وقت اللي طرد كيني. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه كيني والتون هذا قبل حتى ما يستدعوه الأمنين جاء وحده تطوعا البيرو الشريف باش يعبر على التعاون متاعو، والبوليسية وراوه التصاور متاع شاي باش يشوفوا ردة الفعل متاعو، لكن ما حبش يخزر لهم وقال أنه شاي صاحبته مش ممكن باش يضرها وما يحبش يراها مقتولة. واعترف زاد اللي هو شافها ليلة الاختفاء متاعها، وقال اللي تليفونه نوقز مع العشرة متاع الليل وكي هز يلقاها شاي، وطلبت منه باش تحكي معاه وهو اعطاها موعد في الكيوسك وقال لها تو نجيك بالكاميون. المحققين سألوها علاش شاي حبت تقابله، الإجابة متاعه حبت تتشاوروا على حكاية الشهادة متاعها في المحكمة فيما يخصها كالليلة اللي صار فيها إطلاق الرصاص. وكيني أكد للأمنين اللي هي كانت خايفة برشا، الشيء اللي خليها تاخذ قرار باش ما تمشيش من غدوة للمحكمة، معناها تهرب من العدالة، وطلبت من كيني باش يدبر لها كرهبة، لكن هو ما حبش. وشاي وقتها هبطت من الكاميونة ومشيت على روحها، معناها هو حب يفهم المحققين أنه ما هزها حتى المكان آخر بكاميونته وما تحركتش من الكيوسك.

0: في تعاقب هالأحداث والأبحاث، المحققين حبوا يثبتوا في الأقوال متاع كيني وتأكدوا من الصور متاع كاميرات المراقبة الموجودين في محطة البنزين أنه الكلام متاع كيني مش صحيح، معناها يكذب وقت اللي قال اللي هما ما خرجوش من الكيوسك، في حين أنه الكاميرا يوضحوا أنه شيء طلعت معاه والكاميونة خرجت وغادرت المكان. ولهنا المحققين باش يضغطوا على كيني وما همش باش يخليوا له حتى فرصة سوى أنه يقول الحقيقة. وبعد مدة من الضغط متاعهم والمراوغات متاعوا أقنعوا أنه أدلة الإدانة اللي في حوزتهم يهزوه للفينجا يعني للإعدام، ومن مصلحته يكون متعاون معاهم. ووقتها كيني بدأ يحكي لهم في رواية الأحداث بالتفاصيل والوقايع اللي صارت نهار 6 جويليا في الليل.
1: There's a couple of things that we need to go over and just kind of straighten out, okay?
2: I don't know where to, and that's the truth.
1: I know for a fact that that's not true. There is an overwhelming abundance of evidence. The picture that's going to be painted, what do you think is going to be? Good or bad for you?
2: Bad
1: for you, no doubt about it. My point is, buddy, you've got to tell the truth. Everything is pointing to Kenny.
0: في نفس السياق من الأبحاث وفي سردية كيني على ليلة الواقعة، قال أنه بعد ما طلعت معاه شاي في الكاميون مشى بها في طريق ريفي بعيد برش على منطقة روسال، وخليها تظن اللي هما ماشين باش يجيبوا الكرهبة اللي طلبتها منه باش تهرب فيها وتتجنب المحكمة باش ما تكون الشاهدة. وفي الثنية طلبت من كيني باش يقف على أساس تقضي حاجة بشرية، وهو وقف وهي قضات حاجتها أما مش بعيد على الكرهبة يمكن 4 أمتار. وقتها كيني استغل فرصة أنها عطيته بالظهر وجبد مسدس وضربها بزوز رصاصات من تالي في راسها أبو بورتون يعني من قريب برشا، ودوب ما طاحت زادها 4 رصاصات أخرين في صدرها وخليها تعوم في دمها. ومن بعد طلع في الكاميون على أساس باش يهرب، وقتها غفصها أو دعسلها الجثة متاعها وما حبش يعترف أنه عمل العملة هذيك بصفة إرادية. والمعاينة اللي قاموا بها الأمنين بينت أنه الأثار اللي على جثة شاي هما أثار العجالي أو الإطارات متاع الكاميون لكحل متاع كيني، وهذا يفسر الحالة اللي لقاو عليها جثة الطفلة، ويفسر زادة علاش لقاو ثوبها الداخلي هابط. وهكا المكان اللي مبلول بالماء ترنتو هو المكان اللي قضات فيه شاي حاجتها البشرية. ولهنا باش يجي السؤال الكبير اللي بقى من غير إجابة، علاش كيني اقتل شاي اللي حسب كلامه يحبها وحسبها كبنته؟ اشنية الدافع اللي خلاه يقتلها؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين بقاو يحاولوا فيه باش يعطيهم السبب اللي خلاه يقتل شاي. من الاول ما حبش، لكن كي حاصلوه من كل شيرة وجانب وضغطوا عليه انهار وقال لهم الحقيقة اللي كانت عبارة على قنبلة مدوية، وتتمثل في انه ليزا جراهام هي اللي طلبت منه باش يتخلص من شاي، معناها يقتلها بنتها. والأمنين بقاوا مذهولين وكأنه ما سمعوش مليح، لدرجة أنه قالوا الكيني عاودنا اش قلت، شكون اللي طلب منك باش تتخلص من شيء؟ قال لهم أمها ليزا جراهام. ووقتها الأمنين بقاوا جامدين في بلايسهم، ما همش مستوعبين كيفاش أم تفكر باش تقتل بنتها لحمها ودمها. وبعد ما خرجوا من الذهول متاعهم، المحققين اخذوا التفاصيل الكل من عند كيني، وقال لهم أنه هو بنفسه تفاجأ من الطلب متاع ليزا، لكن بقات تلح عليه حتى لين أقنعته. ولهنا يقول القائل، شنو الدافع اللي يخلي أم تستأجر حد باش يقتل لها بنتها؟ وربما وقت اللي باش تسمعوا السبب ما كومش باش تصدقوه، لكن هذاك هو الحقيقة. هاو جايكم الحديث بالتفصيل. في نفس السياق وإجابة على سؤال كيفاش أم تنجم تقتل بنتها، المشكلة متاع ليزا أم شاي تتمثل في أنها كانت تعرف اللي بنتها ما تحبش تمثل قدام المحكمة على أساس باش تشهد وناوية باش تهرب، وإذا كان تهرب هكا الكوسيون يعني الفدية متاع 100,000 دولار على أساس تبقى حرة حتى لنهارة المحاكمة يفقدوها، معناها يخسروا فلوسهم. وبالتالي الأم ليزا إذا كانت تستحق الاسم هذا قامت بالتخطيط القتلين بنتها شاي ليلة المحاكمة باش هكا الفلوس متاع الفدية ما تضيعش عليهم وترجع لهم. وأكيد راكم مستغربين من الأم هذه، وباقي وعلى لسان كيني قال أنه ليزا هي اللي جابت له المسدس اللي اقتللها به بنتها. قالوا له وينه؟ قالوا لهم رجعته لها. وبالوقت الأمنيين مشاوا على جناح السرعة للدار متاع كيفن جراهام ومعاهم إذن بالتفتيش، وحلوا الكوفر اللي كيفين ومرته ليزا يحطوا فيه الأسلحة متاعهم، ولقاوا المسدس متاع رجلها وما لقاوش المسدس متاع ليزا. وقتها سألوا الطفل كيفن جونيور، قالوا له وينه المسدس؟ قالوا لهم يكون عند بابي، يقصد عزيزه يعني بو ليزا. في نفس السياق من البحث على أداة الجريمة، الأمنيين مشاوا للجد والقاوا عنده المسدس، وبالوقت بعثوه للمعمل الجنائي للتحليل وباش يلقاو عليه آثار لاديان متاع شاي وشعرها، هذا خلف الأدلة الأخرين اللي تورد كيني مباشرة في عملية القتل. وقتها جابوا ليزا يعني أم الضحية للاستنطاق وهي نكرت وبدأت تبكي وقالت اللي هي تحب بنتها ومتنجمش تعيش من غيرها هي، وكيفاش تفكر أنها تقتلها. ولهنا المحقق اللي يبحث فيها اتأكد أنه الدافع هو $100,000، والدليل أنه الأم قالت بعظمة لسانها للبحاث أنها ما حبتش زوجها يدفعهم ويخلي بنتها في الوقوف حتى لين تصير المحاكمة. لكن وقت اللي البو دفع الفلوس على بنته باش تخرج، الأم جاتها فكرة التخلص منها، ووقتها طالبت من كيني باش يقوم بالمهمة يعني يقتل لها بنتها كبدتها من أجل $100,000.
3: This is a woman who opportuned, cajoled, threatened another individual over the course of months to murder her biological child, to take her down into the darkness of Russell County, Alabama on a dirt road and shoot her 5 times.
0: في نهاية هالقضية التحريات باش تثبت أن ليزا طلبت من ناس أخرين بما فيهم جار لها أنهم يقتلوا بنتها مقابل $5,000، لكن رفضوا. ونفس التحريات متاع الأمنيين أثبتت أنه كيني هو بنفسه قضى حاجة بشرية قبل ما يقتل شاي، وهذا ما قالوش في البحث. وفي نهاية الأمر ونهار 14 جوان 2012، كيني مثل قدام المحكمة وما انكرش التهم المنصوبة ليه وتحكم بالسجن مدى الحياة. والمحاكمة متاع ليزا يعني أم الضحية صارت 3 سنين من بعد يعني عام 2015، وبما أنه الأم هي العقل المدبر وقامت بالتخطيط وأذمرت على أنها تقتل بنتها وأصرت على التنفيذ، القاضي سلط عليها عقوبة الإعدام.
4: Kenny Walton is the hitman Graham hired. He also worked for her husband's contract business. Walton confessed to the shooting Shay Graham with a gun belonging to him that was given by Graham. Right now, he's serving life in prison. Now, our Rosslyn Giles is featured during the show for interviews, and for more information on where and when to watch the show, you can head over to our website, WTVM.com, under the local tab.
0: ولهنا ما بقى كامش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال ودريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبينال ودريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
5: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: مستمعي الانوار، تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومثيله للعاده. مرحبا بكم في رف ماكلا خميس 11 جوان 2026، من توا الى 9:30 نرجو بعضنا على مسار في تونس والعالم، ونحكيو على اخر استعدادات منتخبنا الوطني بعد وصوله للمكسيك 3 أيام تقريبا قبل المقابله الحدث تونس السويد في الليله الفاصله ما بين نهار الاحد ونهار الاثنين الثالثة صباحا. حس سعيد للنسور صديقنا حاتم جزبار يكون حاضر معنا بعد شوية من المكسيك يعطينا آخر أخبار المنتخب. نحكيه على الحكم الصومالي في علاقة بكأس العالم بعد تم رفض السماح ليه بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية. يلقى استقبال شعبي كبير في الصومال، استقبال من الرئيس من الشعب الصومالي. نحكيه على لحظة وعلى إمكانية عودته لكأس العالم من عدمها، لأنه الأخبار دار على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار أخرى، تصريحات لقيصر كاظم الساهر قليل الظهور الإعلامي في آخر بودكاست ليش، وقال كاظم الساهر نحكيه في هذا بعد شوية في الرف ماج. السلام عليكم من ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سودسي يحضر معنا في حلقة اليوم يغيب البرنس ويقود الفريق لجرا زياد المكي. زيدور صباح النور،
1: أهلا بيك رفيق، مرحبا بيك ومرحبا بيك بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم سعيد. امبارح رفيق نحكي مع صديقي تحية ليه فيصل، ولده باك با معناتها ولده معناتها الأمانة معناتها متوسط معناتها عادي ماركة 13 14 كل
0: يحكي 14 مش متوسط عادي معناتها
1: مويا مفهمتني أبارتير من الكانس تطلع تولي الإكسيلون. إيش يحكي رفيق؟ قالك باك سنير حاجة الباهية ما فيهش حصيلات، معناتها باك جيهم باهي ما فيش حصيلات، امور واضحه وفيل باك. ان شاء الله ربي ينجحكم، ان شاء الله اللي يخدم يرقى معناتها حقه. أمين. وربي صب لي بارون. وتو كل تلميذ تخلفت هالويش عملت في الفلسفه شي عملت في الليكو ولا المات، انتو كا ربي معاكم، وان شاء الله نسمعوا كان الخير. أمين. على جماعه الباك
0: بلغني انه الوالده متغش علي
1: على الكويز. قالت لازم يوقف الكويز يقري في خديجه ويخرج في كاك. قلت لها سيموني فو ليه؟ قالت لي مو صحيح. غديتي واحد بالحق رفيق، امبارح شديناك 10 دقائق
0: في الديو. اي اما كي هي تقولك يا عم بالعاني باش يضحك عليك العبيد، اش تقول لها؟
1: نقول هي ما عندوش قلب يشوف هي ارقام. قل لي بالحق، قلت لي قالت لي بطل الرزق عند ربي، خلها في التريف هذاك. فهمت ريت